0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية. بالتزامن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخا باليستيا، مهددا باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت.
1: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيداً واتساعاً من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
2: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
1: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي.
0: للنقاش أرحب بضيفي في الاستديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور محمود. نبدأ بقراءة في هذه الجولة الجديدة من التصعيد بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأيضا المعادلة التي يريد كل طرف أن يفرضها.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. من الواضح أن واشنطن اليوم تمارس استراتيجية ردع تجمع ما بين الفعل العسكري والعقوبات الاقتصادية، واليوم استهداف ناقلات النفط الإيرانية هي استهداف لهذا القطاع ولشبكة النفط التي يعتمد عليها الحرس الثوري أو النظام الإيراني كمورد أساسي لأعماله وللاقتصاد الإيراني. وبالتالي هذا الاستهداف ليس مجرد استهداف لموقع عسكري هنا أو رادار أو نقطة، يعني نقطة عسكرية، إنما يخدم نفس الاستراتيجية، الخنق الاقتصادي. وبالتالي إيران هي الأخرى من جهتها تريد أن تقول أن هذا الخنق الاقتصادي أيضا لن يكون بدون رد، وبالتالي ستستهدف هي الأخرى أدوات هذا الخنق، سواء بوارج عسكرية أمريكية أو ناقلات نفط موجودة في المنطقة تتبع الولايات المتحدة أو مرتبطة بها بشكل أو بآخر، لتوسيع الكلفة، لتقول أن الكلفة لن تكون فقط على إيران بل ستكون على الاقتصاد العالمي كما فعلت في الاستراتيجية التي شهدناها في أول الحرب. وبالتالي نحن أمام سلسلة من الردود وتتابع الردود بين الطرفين، كلا الطرفين حتى الآن

0: لا يريد أن يذهب إلى حرب شاملة، هي رسائل ردع ما بين الأطراف قد تؤدي إلى انزلاق. ولكن حتى هذه اللحظة يحاول الوسطاء، اليوم باكستان مجرد استهداف هذا الكم من الناقلات، يعني 10 ناقلات استهدفت خلال الأسبوع الأخير، 5 منها في آخر 24 ساعة. وبالتالي هناك حديث أيضا تهديدات من الحرس الثوري لناقلات لأطقم، يعني ناقلات نفط أمام شواطئ البحرين والكويت لإخلاء هذه الناقلات. وبالتالي حصل أيضا استهداف لقواعد عسكرية قاعدة الأزرق في الأردن، ومرة أخرى تتسع رقعة الصراع بين الطرفين، وهي عملية عض أصابع وردع متبادل ما بين الطرفين، اللي يحاول كل طرف أن يفرض أجندته على الآخر.
1: من جملة الردود الإيرانية، كيف نفهم الأهداف التي ضربها الحرس الثوري في هذه الجولة، لا سيما التركيز على القواعد الأمريكية في الأردن؟
0: نعم، هو من الواضح أن التركيز على القواعد في الأردن مرتبط، كما يعني يصرح الحرس الثوري، إذا ما قرأنا يعني الرسائل والتصريحات خاصة اليوم الحديث تحديدا نحو إسرائيل، بأنه استهداف الرادارات والدفاعات الجوية في ظل حديث عن نقص في هذه الذخائر. وبالتالي قد تكون هي رسالة أنه استهداف هذه الدفاعات في منطقة الأردن، القواعد العسكرية الأمريكية، قد تكون مرتبطة بإرسال رسائل أنه المرحلة القادمة تمهيد لعملية استهداف قد تكون لإسرائيل. قد يكون هذا واردا وقد يكون غير صحيح. حتى هذه اللحظة هي عملية استهداف لقاعدة فيها تواجد عسكري أمريكي، بالرغم من أنه الأردن تتبنى الحياد في هذه المعركة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: ورقة هرمز، لماذا ما زال الجانب الإيراني يتعامل مع هذه الورقة وكأنها ورقة وجودية بالنسبة إليه؟
0: نعم، لأنها مرتبطة بالسيادة، مرتبطة بفرض المعادلات. اليوم هرمز تختزل فيه المعركة في ملف السيادة، من يقرر، من سيمر، من يقرر الإحداثيات والمسارات هو الذي يفرض أجندته. وبالتالي حتى عندما حصل مباحثات بين عمان وبين إيران حول حلول مؤقتة، إيران أخذت الممر الذي تدخل منه السفن إلى مضيق هرمز وإلى الخليج حتى تتحكم في الدخول، تتحكم من هي الدول التي، من هي السفن التي تتبع لها، الدول التي تتبع لها هذه السفن. وبالتالي هي تريد أن تكون السيادة لديها وتقرر، وبالتالي الأمر مرتبط بالسيادة والقرار. لذلك هرمز أيضا هو حله مرتبط بالتوافق على القضايا الأخرى، ما لم يكن هناك توافق على الملفات الأخرى سيكون من الصعوبة إيجاد حل في هرمز.
1: ما السيناريوهات التي تنتظر الوضع في المضيق في ظل أولا ما سمي بالممر الأمريكي الذي حذرت من إقامته طهران، وفي ظل إعلان أيضا طهران عن التوصل للاتفاق فيما يتعلق بالمضيق بين عمان وإيران؟
0: نعم، الآن الممر الأمريكي هو قد تكون الولايات المتحدة نجحت في إزالة بعض الألغام البحرية أو نظام المرافقة العسكرية للسفن وللناقلات النفط لكي تمر، ولكن حتى هذه اللحظة هذا مجرد سيطرة عسكرية غير منعكسة على حركة الملاحة، بل بالعكس حركة الملاحة في حالة تراجع، لأن شركات الشحن والتأمين لا تنظر إلى السيطرة العسكرية الأمريكية ولكن تنظر إلى حالة الاستقرار والتوافق في المضيق. أما بالنسبة للسيناريوهات فنحن أمام حالة تصعيد واستهداف ناقلات نفط بشكل متبادل وبوارج عسكرية. قد يبقى هذا هو السيناريو في الأيام القادمة، وقد يتوسع إلى استهداف مناطق ساحلية كما تفعل إيران باستهداف وبتحذير بعض الأماكن في الخليج، وبالتالي قد تتوسع المعركة، قد تتوسع إلى القواعد الأمريكية. الآن تم استهداف في الأردن، قد يتم الاستهداف بشكل أكبر، وبالتالي التصعيد في هذه الفترة على الأقل في المدى المنظور والقريب هو المرجح أن يكون ما بين الطرفين في ظل التصريحات المتبادلة وتمسك كل طرف برأيه.
1: ورقة مضيق هرمز أثبتت أنها ورقة مؤثرة.
0: نعم.
1: وهذا يجعلنا نتطلع وننظر إلى باب المندب. كيف يمكن ربط ما يجري الآن في اليمن في الوضع أيضا في مضيق هرمز والمنطقة، وإلى أي مدى يمكن أن يكون محاولة للسيطرة على باب المندب قبل أن يصبح ورقة في هذا الإطار؟
0: بالضبط.

0: يعني هو الآن ما يجري في مضيق هرمز هو محاولة الولايات المتحدة بالرغم من كل التصعيد، إذا ما حللت معي التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية وحتى عن الرئيس ترامب، هي تحاول ألا تقول أن الأمر تماما يعني في حالة حرب شاملة وهناك إغلاق تام، لا، هناك حديث عن وجود عبور للسفن ولو كان محدودا يتم تضخيم هذا الأمر، وأيضا وجود ممرات بديلة عن مضيق هرمز، وبالتالي إذا انتقل الأمر إلى ممر بحري جديد ويعني مضيق جديد مثل باب المندب يحدث فيه توتر، وبالتالي سيكون الانعكاسات أكبر. قد يكون من مصلحة إيران أن يحدث توتر في مضيق باب المندب لكي تقول إيران أنه إذا تم فتح المعركة عليه وتوجيه مزيد من الخنق الاقتصادي لن يبقى الأمر في إطار مضيق هرمز بل سيمتد إلى باب المندب، وبالتالي إذا حصل لدينا ممر بحري مهم مثل باب المندب يؤثر على أبعاد أخرى من الاقتصاد العالمي وعلى ممرات الطاقة، فبالتالي الأسواق والسياسة الداخلية الأمريكية ستكون في حالة تأثر، ونحن نقترب أكثر من انتخابات الكونغرس، وبالتالي ستكون ورقة للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها مرة أخرى.
1: الحديث عن انتخابات الكونغرس النصفية، ترامب يقول أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، يعني تصريحات سياسية أم لها ما يفندها على الأرض برأيه؟
0: يعني الوضع غامض، لا يمكن التكهن بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنه مفاعيل هذه الحرب لا تزال موجودة، يعني وإيران والملفات التي يعني تشعر الولايات المتحدة وإسرائيل أنها تهديد لا تزال موجود، وإيران نفس الشيء تشعر وترى الولايات المتحدة تهددها في أكثر من ملف، وبالتالي تصريحات الرئيس ترامب هي خطابية موجهة للداخل الأمريكي بشكل أكبر لكي يقول أنه متحكم بالمشهد السياسي وأنه يعلم بالضبط متى يمكن أن تنتهي الحرب، و السياسة الخنق الاقتصادي ستؤتي أكلها في أشهر قليلة، وبالتالي قد يكون هذه هي الرواية والسردية التي يروجها الرئيس ترامب أمام الداخل الأمريكي.
1: الجانبان الآن الإيراني والأمريكي لا يريدان العودة إلى المواجهة المفتوحة،
0: نعم.
1: هل هذا يعني بالضرورة أنه سيناريو مستبعد؟
0: سيناريو المواجهة المفتوحة هو سيناريو ما دام الطرفان لا يريدونه هو سيناريو صعب، وبالتالي هناك كوابح لدى كل طرف للذهاب إليه، ولكن نعلم يعني في تاريخ الحروب والصراعات أن سوء تقدير موقف، استهداف لبارجة قد يحدث عنه عدد من القتلى، رد غير متكافئ، قد تنزلق الأمور نحو، وهذا حصل في حروب سابقة، يعني قد تنزلق الأمور إلى مواجهة أكبر، يضطر الطرف من الأطراف للرد بشكل أكبر لكي يردع الطرف الآخر ثم يستدعي ردا أكبر، وتدخل الأمور في منزلق ومستنقع لا يمكن الخروج منه، ولكن حتى هذه اللحظة كافة الأطراف أطراف ثالثة تحاول أن تلعب أدوار للتخفيف ولكبح الذهاب نحو مواجهة شاملة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرديسي. شكرا لك.
0: شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثيين في مأرب والجوف والضالع ولحج، بالتزامن مع إعلان بدء عملية عسكرية لتحرير مأرب. فكيف يبدو الوضع الميداني في اليمن؟ وما أهمية محافظة مأرب استراتيجيا وعسكريا؟ نتابع العرض التالي مع الزميل أواب أيوب.
1: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي، بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي.

0: المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
1: ناقش التطورات في اليمن فمع ضيفي في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أهلا بك يا دكتور عادل. نبدأ بقراءة لهذه التطورات الميدانية على الجغرافيا اليمنية في ظل اشتعال المواجهة في نحو سبع جبهات.
2: هو طبعا التصعيد الإيراني في اليمن هو شكل يعني نقطة تحول فيما يتعلق بالمعركة الشاملة اللي نشهدها اليوم في يعني أكثر من جبهة في اليمن. إيران طبعا يعني صعدت على مستوى الإقليم وفي اليمن، قصدي في هرمز وفي اليمن، وهذا ما قاله قالباف، نحن أمام تغيير قواعد الاشتباك من الدفاع إلى الهجوم، وبدأ فعلا بالهجوم حرب الناقلات، ومن ثم أيضا الهجوم الواسع والكبير في اليمن باتجاه باب المندب، وهدفت من خلال هذه العملية السيطرة على باب المندب، وهو مضيق مهم للغاية. وإذا ما استطاعت إيران من خلال الحوثيين السيطرة على باب المندب، فإنها ستتحكم في كثير من أوراق القوة المتعلقة أيضا برفع الكلف على المجتمع الدولي وعلى الاقتصاد الدولي وعلى سلاسل الغذاء والنفط وغيره، وبالتالي هي بذلك تكون قد وسعت من نطاق المعركة بشكل أكبر، ونقلت التوتر من هرمز إلى باب المندب، وهذا طبعا أولوية إيرانية فيما يتعلق بهذا البعد. وهي حققت نجاح كبير من خلال الإعداد لهذا الهجوم، هناك هجوم كبير هو الأوسع منذ أن بدأت الأزمة في اليمن قبل 10 سنوات مع الحوثيين، نتكلم عن 40,000 جندي يشارك في هذه العملية، والحوثي وضع كل ثقله، وهناك أيضا قادة للحرس الثوري كانوا يشرفون على هذه العملية، الهجوم الكبير الحاصل أيضا في الساحل وغرب تعز، يعني تستخدم الطائرة المسير والصواريخ البالستية والمدفع والكاتوشة، كل أنواع الأسلحة موجودة في هذه الجبهة، وهناك أنساق وراء أنساق وهجوم مستمرة إلى اليوم في هذه الجبهة، رغم أيضا المقاومة الكبيرة من الجيش الوطني وأيضا الإسناد الكبير من قوات العمالقة وغيرها أيضا، واستخدام الطائرة المسير من قبل الشرعية والطيران، وهو طبعا تحول كبير في مسار المعركة، لأول مرة تدخل الطيران في هذه المعركة قبل يومين، ويعني غيرت كثير من يعني شكل المعركة، استهدفت كثير من تجمعات وتحشيدات الحوثية، إلا أن هناك إصرار كبير على السيطرة. إيران لم تعد يعني تريد التوسع ولا النفوذ ولا حتى السيطرة على اليمن، كل ما تريده من الحوثيين فقط باب المندب، لهذا كان هناك تركيز ودفع بكل القوى. اليوم الشرعية اليمنية تفتح جبهات متعددة لمحاولة تشتيت الحوثي، إلا أن هناك تركيز إلى هذه اللحظة، رغم أيضا هناك انهيارات في جبهات مثل الجوف ومأرب والبيضة، في وهذا يتطلب من الحوثي أيضا إعادة النظر في توزيع القوة لمواجهة هذه التحالفات، إلا أن ذلك لم يحصل. هناك تركيز كبير على أيضا الإسقاط باب المندب وعلى أيضا الهجوم تلو الهجوم في هذه الجبهة، رغم هذا التهديد الكبير.
1: يعني من بين العناصر المؤثرة في هذا المشهد الميداني المتطور في اليمن، باب المندب ربما هو أهم العناصر المؤثرة.

0: مؤثرة في هذا، وبالتالي هناك بعد دولي وإقليمي قبل أن يكون محلي في التطورات الميدانية الجارية؟
1: نعم، هناك يعني مطلب واحد من الحوثيين هو السيطرة على باب المندب، ترك كل يعني
0: مطلب إيراني،
1: هذا مطلب إيراني يعني تلح إيران عليه يعني بقوة، وبالتالي قلنا الحوثيين قد يخسرون كثير من المحافظات، لكن هو في بالنسبة إذا سيطروا على باب المندب لا يهم، هو قيمة استراتيجية كبيرة جدا للحوثيين ولإيران في سياق هذا الصراع الوجودي التي تعرفه إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أدركت بأنه من خلال السيطرة على ورقة باب هرمز، قصدي مضيق هرمز، مدى الجوائز الكبيرة التي تحصلت عليها، وأيضا باتت تركز على المضيق وتعتبره هي السلاح النووي الحقيقي الذي بيد إيران، ليس السلاح الذي كانت المفاعل النووية التي تمتلكه، ولا أيضا القوة التقليدية التي كانت معها، أهملت كل جوانب القوة وإمكانات القوة في إيران وركزت على التمسك بهرمز، وبدأت أيضا تضغط على كثير من الملفات الاقتصادية وسلاسل وقصدي وخطوط النفط، وأيضا تؤثر على اقتصاديات المنطقة وعلى أيضا الاقتصاد العالمي بشكل عام من خلال هذه الورقة، ولا زالت أيضا تؤثر على كثير من المعادلات فيما يتعلق بهذا البعد، وتحديدا على الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية فعلا تبدو في حالة إرباك كبير في التعامل مع هذا المضيق، لم تستطع أن تفتحه كما كان، ولم تستطع أن تهزم إيران وتبعدها عن فبالتالي هي في هذا السياق ترى بأن أيضا السيطرة على باب المندب سيعزز من حضورها وسيعزز من أوراقها فيما يتعلق أيضا في التفاوض أو في أي حرب قادمة، هي ترى بأن هناك حرب قادمة.
0: الجيش اليمني أعلن استعادة السيطرة على مناطق غرب تعز، أيضا القوات الحكومية اليمنية أعلنت بدأ عملية عسكرية لتحرير مأرب، هناك تدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. بين كل هذه الجبهات كيف يمكن تحديد الأكثر أهمية وتأثيرا وأولوية بين كل هذه الجبهات؟
1: يعني طبعا الحوثيين وإيران اليوم ليس لديهم سوى أسقاط باب المندب، هذا هو الهدف الاستراتيجي الرئيسي في سياق هذه الحرب الإقليمية والدولية الكبيرة. إيران تركز على هذا البعد فقط وهو المطلب الآني لإيران. بالنسبة للشرعية اليمنية والمجتمع الدولي والإقليمي اليوم تغيرت كثير من المواقف، سيما مع هذا التهديد الكبير الذي تدفع به إيران. يعني باب المندب ليس مسألة يمنية فقط، ولكن هي تهم الإقليم والمجتمع الدولي، هو أمن دولي وإقليمي بامتياز، وبالتالي أنا أتصور بأنه هذا البعد غير كثير من المواقف. اليوم هناك غطاء سياسي كبير لفتح عملية برية واسعة للشرعية، وهذا غير كان مسموح سابقا، ومن ثم أيضا انعكس في دعم الشرعية من خلال المسيرات والسلاح الكبير الموجود، والأهم هو في القرار والغطاء السياسي. وأنا أعتقد أن العمليات الواسعة التي تفتحها الشرعية اليوم في الجوف ومأرب والبيضاء وغيرها من والضالع هو تعبير عن هذا الغطاء السياسي الكبير، وأعتقد أنه إذا استمرت هذا الغطاء استمر في هذا الشكل فإن الكثير من المعادلات ستتغير، الموازنات الداخلية. يعني هناك دعم مطلق للشرعية اليمنية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، وهناك سلاح جديد طيران ومسير، وهذا أيضا لم يكن متوفر من قبل، وكذلك هناك عقيدة قتالية ورغبة كبيرة للشرعية اليمنية لأن لديها حاضنة كبيرة على مستوى كل المدن، حتى المدن التي تخضع تحت الحوثي هي حاضنة للشرعية اليمنية، القبائل والعشائر والشارع في صنعاء وغيره، هو أيضا يعني ولاء للشرعية اليمنية، أعتقد أنه الشرعية تضغط على هذه الأبعاد في فتح جبهات.
0: مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية اليمنية هيثم الجرادي قال هدفنا الآن السيطرة على صنعاء، أليس في ذلك مبالغة؟
1: لا، هو فتح العمليات والجبهات الموجودة الآن هو فعلا يسير في هذا الاتجاه، يبدو أن هناك قرار سياسي لإسقاط الحوثيين، وهذا يعني يعكس المواقف الإقليمية والدولية، الرهان على الحوثي كفاعل سياسي من قبل المجتمع الدولي التي كان يضغط على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية بعدم الذهاب للحسم العسكري والدفع باتجاه عملية سياسية وتسوية خلال الفترة السابقة، اليوم تغير مع أيضا يعني تحول الحوثيين وإيران إلى السيطرة على باب المندب، ومن ثم خنق الاقتصاد الدولي وتهديد المجتمع الدولي والإقليمي من خلال هذا البعد، هذا بعد مهم جدا، يعني تحويل البحر الأحمر سيما مع التقارير التي تنشرها الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات حركة الشباب الصومالي مع الحوثيين مع الحرس الثوري، هذا يشكل أيضا بعد إضافي للقلق الدولي والإقليمي. أيضا الشرعية اليوم تقول بأن هناك مجاهدين من حركة الشباب موجودين في الساحل الغربي، وهذا أيضا قلنا يعني يضغط على هذه على المجتمع الدولي والإقليمي. وأعتقد أن هناك اليوم موقف في سياق عملية برية واسعة لإسقاط صنعاء ومن ثم أيضا تغيير المعادلة جذريا باليمن وإبعاد الشبح القلق الإيراني والحوثي من الوصول إلى باب المندب وتهديد المجتمع الدولي. وهذا أيضا تعكسه هذه الجبهات الواسعة والكبيرة ونوعية السلاح الذي أيضا بيد الشرعية. هناك تقدم كبير في اتجاه الجوف، والجوف هي ملاصقة لصعداء، يعني على منطقة محددة لصعداء وتستطيع أن تغير المشهد بشكل كبير. لهذا هناك فعلا قلق حوثي من هذه التحولات الحاصلة في الجوف. الجوف اليوم المعارك على مقربة من مدينة الحزم عاصمة الجوف نفسها، يعني المعسكر الاستراتيجي للحوثيين هو في اللبنات سقط اليوم بيد الشرعية، واليوم القبائل والجيش الشرعية تدافع باتجاه الحزم. أيضا في مأرب هناك تقدم كبير وسيطرة على تباب وجبال حاكمة في المدينة، وكذلك في البيضاء والضالة، بمعنى جبهات متسعة يصعب للحوثي مواجهة الشرعية في هذه الجبهات المتعددة. والقتال الرئيسي الآن هو في غرب تعز وفي الساحل من قبل الحوثيين لأيضا الوصول بالمندب، وكذلك في تحشيدات، هناك تحشيدات شرعية لمواجهة الحوثي في هذه الجبهة.
0: بالنظر إلى المشهد الحالي والتطورات الجارية الآن، ما هي السيناريوهات التي تنتظر هذه الجبهات في مختلف المحافظات خاصة في صنعاء، وأيضا المعركة ربما المنتظرة على باب المندب؟
1: يعني اليوم الشرعية وسعت من المدارك من المعارك، الهدف هو تشتيت طبعا الحوثيين في هذه المعركة الحاسمة في باب المندب، هدف استراتيجي. والهدف الآخر هو أيضا قضم هذه المحافظات والوصول إلى صنعاء، سيما وأن الجوف منطقة قريبة جدا من صعداء، وبالتالي قطع في حرف سفيان الخط الامداد من صعداء إلى صنعاء، وبالتالي تكون طوقت الحركة الحوثية بشكل كبير. أعتقد أن هناك قرار أيضا، مثلا الحوثيين اليوم يتعرضون لاستنزاف كبير في هذه المعركة، ولأنهم أيضا يخسرون ويفشلون يذهبون أيضا للضغط على السعودية. هناك قصف مستمر للسعودية لمحاولة أيضا الضغط على الشرعية والتوقف عن فتح معركة برية شاملة. هم يعتقدون بأن هناك إعاز من السعودية للشرعية اليمنية بفتح معركة شاملة تذهب نحو صنعاء، بالتالي هم يضغطون على المملكة العربية السعودية ويستهدفون يعني الطاقة وأيضا أعيان مدنية. أعتقد أن المملكة العربية السعودية قد تدخل معركة، ولكن بتحالف كبير مع باكستان وتركيا، وهناك اجتماع اليوم تحالف مكة.
0: هل يمكن أن القول أن استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية سيعود عليهم بالضرب استراتيجيا في هذه المعركة، لا سيما مع تصريحات لوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الذي يقول أن الهجمات على المملكة العربية السعودية انطلاقا من اليمن تضع اتفاقية دفاع المشترك بين باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية موضع التنفيذ؟
1: أعتقد أنه هذا يعني اليوم هناك اجتماعات وهناك ضغط، أو على الأقل يعني المملكة العربية السعودية من خلال أيضا يعني التصريحات السياسية يبدو أن تتحرك وتحشد في هذا السياق، سواء فيما يتعلق بحلف مكة أو حتى فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للتنسيق والتعاون مع هذه الدول، باعتبار أن التهديد الحوثي باب المندب هذه مصلحة تلتقي حول الدول بشكل عام، سواء الإقليمية أو الدول المجتمع الدولي، وتحديدا الاتحاد الأوروبي الذي يهمه أيضا بشكل كبير هذا الممر، على اعتبار أن النفط وغيره الخليجي يمر عبر باب المندب وكذلك الغذاء. وبالتالي أنا أتصور بأن هناك تنسيق إقليمي ودولي يعني بحكم المصلحة في هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا تهديد المملكة العربية السعودية، وهناك حلف كان مفترضا للحوثيين، وإيران أيضا تضع اعتبار لهذا التحالف، تحالف مكة والدفاع المشترك بين هذه الدول، لكن الاستخفاف بهذا التحالف أعتقد أنه سيكون له عواقب وخيمة على الحوثيين. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية تدرس مسألة التدخل، سيما أن الحوثيين يتوسعون في استهداف المملكة العربية السعودية. كان اليوم أيضا هناك هجوم على مدن في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا يدفع المملكة العربية السعودية وأيضا باكستان كما هددت مرارا من قبل، هذه ليست المرة الأولى، حتى في مرات سابقة باكستان هددت أيضا لأن هناك دفاع مشترك مع المملكة العربية السعودية بالتدخل إذا ما استمر الحوثيين على هذا المنوال، خاصة أن المملكة العربية السعودية يعني غير منخرطة في هذه الحرب. الحوثيين هم من بدأوا التصعيد في اليمن، هم من ذهبوا إلى الهجوم، وهم من استعدوا أولا الحصار ضد المملكة العربية السعودية واستهداف سفنها، ثم الهجوم على اليمن والذهاب نحو باب المندب. وبالتالي هذه رسالة تصعيد من إيران تجاه اليمن وتجاه المملكة العربية السعودية، وتهديد أيضا لطرق الملاحة والمضايق التي تهم المجتمع الإقليمي.

0: دولي، وأتصور بأنه سيتبلور موقف إقليمي ضاغط على الحوثيين وقد يتدخل في أي لحظة.
1: أن ننتظر رد فعل إيراني، فعل عسكري إيراني لمساعدة الحوثيين؟
0: يعني إيران طبعا بلا شك يعني تعتبر أن الحوثيين هو ذراعها الرئيس الآن بعد تضعضع موقف حزب الله وكذلك العراق، هي تعتمد اليوم على الحوثيين كحليف استراتيجي فيما يتعلق أيضا بهذا البعد تحديدا باب المندب، وأيضا تهديدها أيضا طرق الملاحة سواء في استهداف في البحر الأحمر أو باب المندب. لكن التصور بأنه غير إيران غير قادرة على إسعاف لأنه هناك حصار كبير، وإيران الآن تفكر بشكل أساسي كيف تنجو هي من هذه الحرب وكيف أيضا تكسر الحصار عن نفسها. إيران تتعرض لحصار غير عادي وعقوبات كبيرة جدا وضربات مستمرة الآن، قبل ساعات كانت هناك ضربات أمريكية على إيران، وبالتالي إيران في هذا السياق المشحون بالأزمات غير قادرة على إسعافها. يعني كل تركيزها اليوم كيف هي تنجو من هذه من تداعيات هذه الحرب المستمرة الواسعة عليها. بالتالي أعتقد أن الحوثيين لوحدهم اليوم معزولين إقليميا ودوليا، وهناك أيضا معركة شاملة تقودها الشرعية اليمنية في مختلف الجبهات بغطاء إقليمي ودولي واسع النطاق.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يرتفع مستوى العلاقات بين تركيا ومصر على مختلف الصعد، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية. مؤسسة ظفر التركية للصناعات الميكانيكية والكيميائية تبدأ عملها في القاهرة في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال التصنيع العسكري وتوطين تكنولوجيا الصناعة الدفاعية.
1: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجهاً لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلاً عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجياً على الملفات الاقتصادية والعسكرية وصولاً إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
2: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
1: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة.
0: أرحب بضيفي من أنقرة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور غوراي ألبير. أهلا بك دكتور. مع تأسيس شركة

0: شركات صناعات دفاعية داخل مصر، كيف يمكن أن نتحدث عن مستوى العلاقات بين تركيا ومصر في هذه المرحلة؟
1: نعم. العلاقات يمكن أن نقول أنها في تحسن وفي تطور، لأن مصر وتركيا دولتان مهمتان في المنطقة ولهما روابط تاريخيا وجغرافيا وثقافيا ودينيا أيضا. هنالك كثير من المتشابهات بين الدولتين اللتين عاشتا مع تاريخ مشترك يمتد أكثر من 1200 عام بين هذا. وفي عام 1807 في نظر بعد إحراق الأسطول المصري والعثماني، فإنه في البحر المتوسط وفي البلقان وفي الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا وفي أفريقيا بعموم تغير النظام، والقوى الإمبريالية استحوذت هنا بعد إحراق الأسطولين المصري والعثماني. إذا تفكرنا في هذا فإن العلاقات بعد 200 عام تفتح صفحة جديدة أساسها التعاون والاجتماع على صعيد واحد، أن تجتمع مصر وتركيا، وهذا أمر سيغير من موازين القوى في المنطقة، ليس للدولتين وحسب وليس لتركيا وحسب، بل لإرساء السلام في المنطقة ولتحقيق الازدهار الاقتصادي في المنطقة بأسرها والرفاه، سيسرع نتائج ممتازة. هذه تطورات مصاحبة أيضا شهدت في الوقت نفسه. وفي هذا الإطار فإن تركيا صناعات الميكانيكية والكيماوية MKE، هذه الشركة أنشأت منظومة إنتاج تحت اسم زفر في مصر. هذا ما علم وعبر عنه بتصريحات أتت من أعلى مستوى في الاجتماعات التي أجريت هنا، وتم التوصل إلى اتفاق ووقعت اتفاقيات. وهذه الخطوات الأولى التي تتخذ فإنها تعطينا ضوءا على أنها ستتخذ بشأن تطورات أكبر في المستقبل، ذلك ما يمكن أن نستشرفه لأن هذا أمر مهم. شركة MKE حقيقة صدرت منتجات إلى أكثر من 100 دولة، مؤسسة كبيرة، ولا سيما بعد مطلع الألفية الجديدة فإنها حققت تطورا كبيرا، أكثر من 1000 منتج تنتجهم في الوقت نفسه، وتحقق منظومات التنسيق والتوأم بين هذه، ومن ثم فهي شركة مهمة جدا. بعض المؤسسات تشتري المعدات من أطراف أخرى، لكن هذه المؤسسة تنتج كل محتويات منظومة الإنتاج في داخل نفسها، وكونها تصدر إلى أكثر من 100 دولة، وفي الفترة الأخيرة فإنها تصدر إلى دول مثل كندا والولايات المتحدة وماليزيا وأندونيسيا ودول مشابهة. وقد أنشأت هذه الشركة منظومة إنتاج وشركة مماثلة في أذربيجان. الشركة هذه لديها تجربة كبيرة، لديها مؤسسة تنتمي إلى إرث تاريخي كبير في صناعة الدفاعية التركية، وشركة كهذه أن تنشأ في مصر بشكل يلائم القوانين المصرية وبشكل يعمل بشكل فعال في مصر، أن تكون هذه الشركة لديها مصنع ومنظومة إنتاج في مصر، هذا أمر مهم. لماذا؟ لأن مصر دولة مهمة جدا في منطقتها، لكن بالطبع أن تمتلك عدة أسلحة كثيرة هذا لا يعني شيئا وحده، لأنه في النظام العالمي القائم اليوم عندما يباع إليكم منظومة أسلحة مثلا طائرات F-16 التي بيعت إلى مصر رغم أنها موجودة في مصر، فإنه ليس لديها صواريخ أبراهام، ومن ثم فهذا يعني أن هذه الطائرات تصبح أقل فعالية لتلك الدولة التي اشترتها ودفعت فيها ثمنها. نعم، أنتم تشترون المنظومات، منظومات الأسلحة بأنفسكم، مصر تفعل هذا بالفعل، وهذا يجلب معه ارتباطا بدول أخرى ويجعلكم ملزمين، وفي حالات الأزمة عندما لا تمنح إليكم ولا تعطى إليكم هذه المنظومات هذا يجلب أزمات، والخبراء المصريون يعلمون هذا جيدا ويصرحون بهذا.
0: مع ارتقاء العلاقات دكتور جوراي بين تركيا ومصر، بتقديرك أي انعكاس لتطور هذه العلاقات على أمن واستقرار المنطقة؟
1: بالطبع الأمر لن يقف هنا وحسب. هذا إنتاج مصنع وحده ربما لا يفيد شيئا كثيرا في المرحلة الأولى، لكن موقع مصر إذا وضعناه بعين الاعتبار، الموقع الجيوسياسي مهم جدا لمصر.

0: الشرق الأوسط والمنطقة العربية. مصر في موضع يمكن أن تؤثر فيها على هذه المناطق، ومن ثم فهذا التعاون بين تركيا ومصر لن يبقى محدودا بين الدولتين، بل في الفترات المقبلة مع دول أفريقية أخرى ومع الدول بما يشمل دول الخليج أيضا، كل الدول وكل المنطقة ستكون لها انعكاسات، وهذا التعاون سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة، وهذا مهم من هذا المنظور أيضا. ومن ثم فهذه البداية فقط، وفي المجالات الأخرى سيكون له انعكاسات. على سبيل المثال هنا ينشأ مصنع في مصر، لكن منظومة طولغا التركية هنا حديث عنه. ما هذه المنظومة؟ هذه منظومة ليزرية صاروخية، وهذه منظومة تحتوي عناصر الحرب الإلكترونية. منظومة كهذه معقدة تؤثر على عديد من القطاعات، ومن ثم بشأن المستقبل فهذا أمر سينعكس إيجابا على الملف الأمني في المنطقة، ولا سيما معدات المدافع 155. هذا سيكون له انعكاسا على أمن المنطقة بأسره، انعكاس إيجابي بالتأكيد، ليس على مصر وتركيا وحسب، بل في المنطقة. كما تعلمون هنا مشكلة أمنية في المنطقة هي في تزايد، الناس لا ينعمون بالأمن، الناس يواجهون هجمات، ومن ثم فهذا النوع من التعاون انعكاسه على الأمن والرفاه في المنطقة والاقتصاد سيكون إيجابيا جدا، ذلك ما يقوله الخبراء أيضا.
1: هل تعتقد أن الفترة القريبة القادمة يمكن أن تشهد انضمام مصر إلى حلف مكة الدفاعي؟
0: بالطبع العهد الجديد يجب أن نقرأه جيدا، يجب أن نفهمه جيدا. مصر موقعها في المنطقة وفي العالم الإسلامي وفي العالم العربي مهم جدا، وفي العهد الجديد هذا النوع من التحالفات سيكون للدول التي تقرأ هذا بشكل صحيح سيوفر لها إمكانيات كبيرة. بالطبع أن تكون مصر ضمن هذا الحلف أمر إيجابي، ليس لأجل مصر بل لأجل أمن المنطقة أيضا، هو أمر مهم. ومن ثم فإن حلف مكة أرى أنه من الصعبة أن صعب أن نفكر في حلف مكة لا تكون وأن مصر لا تكون عضوا في الحلف. مصر ليست التعاون معها ليس فيما يخص المنظومات، منظومات الأسلحة، بل على الجانب الاقتصادي أيضا. إذا كان في هذه المنطقة من قوة ستنشأ جيوسياسية، قوة جيوسياسية، وإذا كانت مصر تريد تحقيق هذا باعتبار كونها دولة مهمة في أفريقيا، باعتبار كونها إحدى أكبر الجيوش في أفريقيا، إذا كانت مصر تريد أن تحقق هذا فإن انضمامها إلى هذا الحلف هو ما سيوفر هذا، وإلا فإن مصر أن تبقى خارج التطورات في المنطقة، وإذا ما حدث تأخر فإن مصر والشعب المصري باعتبار الوضع الحالي لن يكون هذا في صالح مصر إذا لم تنضم إلى الحلف وإذا بقيت منعزلة، ومن ثم فأرى أن اشتراكها مهم جدا في هذا الحلف.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة الخبير العسكري والاستراتيجية دكتور جوراي ألبير. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
1: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي،
6: أنعم علينا بالفروج من داخل.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. 8 دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربية تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثيين في مأرب والجوف والضالع ولحج.

0: السلام عليكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، وأن المفاوضات لا تزال ممكنة مع طهران.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يسعون جاهدين وبشكل يائس للتأثير على الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لهم بامتلاك أسلحة نووية، فكل ما يرغبون فيه هو امتلاك سلاح نووي

0: أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار قرب مضيق هرمز جنوب إيران. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجار في محيط جنوب منطقة جاسك. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران تستهدف ناقلات النفط.
1: في مضيق هرمز حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيداً واتساعاً من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
2: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
1: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود، تيرتي عربي.
0: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه القرار بعدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار بأغلبية 23 صوتا فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وعارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. من جهتها أدانت طهران القرار وقال ممثلها لدى الوكالة إنه جاء نتيجة ضغوطات سياسية من واشنطن وحلفائها، واعتبر أنه لا يستند إلى أساس ولن يحقق أي نتائج. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة الحوثي استهدفت مدنا سعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أن الهجمات استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان جنوبية السعودية، وقال إن اعتداءات الحوثيين المستمرة على الموارد الوطنية والبنية التحتية في السعودية تثبت وفق تعبيره نهجهم في التصعيد واستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية. قال الحوثيون أن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة. وجاء إعلان الجماعة غداة هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. شهدت عدة جبهات قتال في محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، فيما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعس. المزيد نتابعه مع الزميل أواب أيوب.
3: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
0: من اليمن إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت مدنيين وبنايات سكنية في غزة. وفي أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مدينة خان يونس، كما استهدفت هجمات أخرى نازحين في المدينة جنوبي القطاع وتجمعات مدنية ودراجة نارية وبنايات سكنية وسط قطاع غزة وشماله. أكدت 8 دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة. ورحب وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك رحبوا بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، وأعربوا عن أملهم أن يسهم ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. أصيب شابان فلسطينيان جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحامها بلدة عوارتا جنوب شرقي نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين. رحبت السلطة الفلسطينية بقرار حظر عدد من الدول الأوروبية شراء البضائع التي تنتجها المصنعات.

0: المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: في وقت يتعاظم فيه غول الاستيطان في الضفة الغربية، تعلن دول أوروبية في مقدمتها بريطانيا وفرنسا حظر شراء واستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية. 12 دولة أوروبية لجأت إلى هذه الخطوة في إطار ما وصفته بإجراءات تهدف إلى حماية خيار حل الدولتين ومواجهة التوسع الاستيطاني المتسارع. القرار لقي ترحيبا فلسطينيا واسعا على مستوى الرئاسة والفصائل، وان ترافق مع مطالبات باتخاذ مزيد من الإجراءات والعقوبات على إسرائيل بسبب سياساتها الاستيطانية.
2: الموقف البريطاني الفرنسي والدول الأوروبية الأخرى موقف يأتي بالاتجاه الصحيح، وهو موقف يثمن بالنسبة لنا، ولكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك من خلال الضغط الجدي والحقيقي لثني الاحتلال على مواصلة هذه الجرائم، وخاصة في ظل الولايات المتحدة الأمريكية تتحالف مع استراتيجيين وتحميه من غبة مساءلته في مجلس الأمن وغيره.
1: خطوة حظر بضائع المستوطنات ليست جديدة كلياً، بل تأتي امتدادا لمسار أوروبي متصاعد في التعامل مع القضية الفلسطينية، بدأ من الاعترافات بالدولة الفلسطينية وصولا إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الاستيطان. ورغم أهمية الخطوة معنويا وسياسيا، يرى متابعون أن أثرها الأبرز يتمثل في زيادة عزة إسرائيل دوليا وإظهار حجم القلق الأوروبي من المسار الذي بات يهدد ما تبقى من إمكانية تطبيق حل الدولتين.
3: أعتقد أن تأثير هذه الخطوة سيكون محدود على المستوى الاقتصادي، لكن يؤكد على تعزيز العزلة الدولية لإسرائيل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الهستيريا التي رأيناها في تصريحات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية تؤكد بأن هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الدول الغربية تحديدا لها تأثير واسع.
1: وتأتي هذه التحركات الأوروبية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تطورات متسارعة بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بتصعيد العمليات العسكرية واتساع الاستيطان، وصولا إلى تصريحات وخطط تستهدف مستقبل السلطة الفلسطينية نفسها.
4: أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، يقول الفلسطينيون في قرار حظر عدد من الدول الأوروبية التعامل مع بضائع المستوطنات. مستوطنات تتوسع وتلتهم الأرض، فيما الخطوات لوقف المد الاستيطاني بطيئة ولا تصنع الفارق. إبراهيم خلف، تلاتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: تجمع ناشطون حقوقيون في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفع المشاركون شعارات تنتقد ما وصفوه بتقييد الأصوات الداعمة لفلسطين وتطالب بحرية التعبير ورفض ازدواجية المعايير.
5: من أمام محكمة باريس يرتفع صوت الشارع الفرنسي دعما لفلسطين، حيث يتجمع نشطاء وحقوقيون بالتزامن مع محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين المتهم بقضية تمجيد الإرهاب على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. أعلام فلسطينية ولافتات وشعارات تملأ المكان، فيما يعبر المحتجون عن رفضهم لما يعتبرونه تضييقا على التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدين أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الشارع الفرنسي. كما يتهمون الحكومة الفرنسية بازدواجية المعايير وباعتماد سياسة الكيل بمكيالين، معتبرين أن السلطات تتشدد مع الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويقول المشاركون إن حضورهم يتجاوز التضامن مع المتهم ليشمل الدفاع عن حرية التعبير وحق مساندة القضية الفلسطينية، ويرفعون رسالتهم إلى الرأي العام وإلى القضاء بأن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، ولا يجوز أن تتحول القوانين إلى أداة لإسكات الأصوات المنتقدة، كما يطالبون بمعيار واحد في التعامل مع جميع القضايا والمواقف. المشهد هنا يقول بوضوح إن فلسطين لم تغب عن الشارع الفرنسي، وإن أصوات المتضامنين معها ترفض أن تحاصر داخل المحاكم، ما يعكس إصرارا على إبقاء القضية الفلسطينية في واجهة المشهد رغم ما يصفه المحتجون بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. نجيب بدر، تلك العربي، باريس.
0: قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف، وأعلنت السلطات حالة التأهب في كييف استعدادا لضربات جديدة، وذلك بعد اندلاع حرائق في عدة أحياء في العاصمة وتسجيل أضرار في ما لا يقل عن 14 مبنى

0: ما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين، كما سقط عدة جرحى في عدة هجمات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبرو بيتروفسك. قتل 4 أشخاص بينهم طفل في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مدينة نوفو روسيسك جنوبية روسيا، وبحسب السلطات المحلية أصيب في الهجوم الأوكراني نحو 30 شخصا، كما اندلعت حرائق واسعة عقب الهجوم، وسقط حطام طائرات مسيرة داخل مواقع شركات وبالقرب من مبنى سكني دون الإعلان عن إصابات. في لبنان قتل شخص في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق مرش حروف زبدين جنوبي لبنان وفق مصدر طبي. وقال مراسل 3 عربي أن الجيش الإسرائيلي نفذ 7 تفجيرات في بلدة المنصوري، وذلك في قضاء سور جنوبي البلاد. كما أكدت مصادر لبنانية تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة بني حيان جنوبي البلاد وسط ضوئي انفجارات وتصاعد كثيف للدخان في المنطقة. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة قبريخة في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. أعلن الجيش اللبناني تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من يونيو الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن جيش الاحتلال صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. أدانت سوريا دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتجوله في منطقة جبل الشيخ، ووصفته بغير الشرعي واعتبرته انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الخارجية السورية أن التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة داخل سوريا تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن في المنطقة. وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف هذه الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. استضافت مدينة العلمين المصرية النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، والذي شهد عروضا جوية لفرق عالمية بارزة واستعراضا لتقنيات الطيران، إلى جانب مشاركة واسعة لشركات الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم.
1: تخطف العروض الجوية هذه الأنظار في سماء المدينة الساحلية المصرية العلمين على هامش المعرض الدولي للطيران والفضاء، حيث تلاحمت أسراب الطائرات في لوحات عسكرية مبهرة قدمتها فرق عالمية بارزة، منها فريق النجوم التركية. أما على الأرض فتحول مدرج مطار العلمين إلى ساحة استعراض جيوسياسي تجمع بين أحدث تقنيات الطيران العسكري والمدني.
2: نشهد حدثا استثنائيا في العلمين وسط تنظيم باهر وأجواء حيوية ممتعة تجمع بين حوارات القطاع المثمرة وأحدث التقنيات المبتكرة. العروض الجوية في الخارج خاطفة للأنظار.
1: وفي قلب المعرض شكلت أجنحة صالات العرض المخصصة لشركات الصناعات الدفاعية مركز ثقل اقتصادي وتقني بارز، وشهدت المنصات حضورا مكثفا للتصنيع العسكري من أمريكا وروسيا والصين وغيرها، إلى جانب حضور تركي بارز قادته شركات مثل توساش وأسيلسان ومؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية
3: هو بيبرز دور الدولة المصرية في أنها قادرة على احتواء وتنظيم حدث بهذا الكم، وهو ضعف نقدر نقول زيادة 50% عن النسخة السابقة، فهي يعتبر في المساحة سواء في المساحة أو عدد العارضين أو الدول المشاركة أو حتى العروض الجوية والطيارات المختلفة.

0: وهنلاقي في المعرض معظم الطيارات الشركات العالمية اللي شغالة في مجال الفضاء والطيران متواجدة، وشقيها فيما يخص الطيران المدني والطيران العسكري والفضاء.
1: وتتجاوز دلالات هذا التنظيم حدود الاستثمار الاقتصادي لتلامس الأبعاد السياسية الحرجة، إذ نجحت القاهرة في تقديم نفسها كجسر محوري يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
2: منذ أن أصبحت السماء ساحة للمنافسة بين القوى، تحولت معارض الطيران إلى منصات تكشف ملامح القوة الجوية. وفي مصر تلتقي قوى جوية وشركات دفاعية لتحويل هذا الحدث إلى منصة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. إمره بابط، ترت عربي، العالمين، مصر.
3: تستضيف مدينة إسطنبول معرض جايتكس للذكاء الصناعي، والذي يقام للمرة الأولى في تركيا، ويشارك في المعرض نحو 350 شركة محلية وعالمية، ويبحث سبل الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الصناعي إلى جانب العديد من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.
4: بحركاته البهلوانية يجذب هذا الروبوت أنظار زوار معرض جيتكس للذكاء الصناعي في إسطنبول. وهذا الروبوت واحد من منتجات أكثر من 350 شركة تشارك في المعرض الذي يقام لأول مرة في تركيا، ويبحث على مدار يومين استثمارات البنية التحتية للذكاء الصناعي.
5: يستضيف مكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية معرض جيتكس للذكاء الصناعي أول مرة في تركيا، وهناك إقبال كبير عليه. تركيا قامت بقفزات في مجال الذكاء الصناعي كما في مجالات أخرى، واليوم لدى تركيا نحو 1200 شركة نشطة للذكاء الصناعي، وقمنا مؤخرا بإعلان استراتيجية تركيا في هذا المجال.
4: ويجمع المعرض ضمن ندواته وجلساته الحوارية رواد الأعمال والمستثمرين وعمالقة التكنولوجيا بهدف الانفتاح على أسواق جديدة وتطوير التعاون وتقييم فرص الاستثمار.
6: نشارك بمنتجات برمجية في هذا المعرض، وهي منتجات عالمية، ونسعى من خلال مشاركتنا في هذا المعرض إلى فهم السوق ومتطلباته، إلى جانب عرض ما لدينا من منتجات.
7: جايين هون على المعرض عم نشوف شو آخر التطورات الجديدة بالAI إن كان بتركيا ولا بالعالم. المعرض فيه ما شاء الله يعني العديد من الشركات والتقنيات الجديدة عم نطلع عليها، لحتى نكون بصورة أهم التطورات اللي عم تصير.
4: كما يركز المعرض على كيفية تأسيس بنيات تحتية آمنة وقابلة للتوسع وفقا لاحتياجات تركيا، التي تهدف لجذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة في مجالات البنية التحتية للذكاء الصناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

0: تركيا بوصلتها في هذا المجال لا يقتصر الأمر على الاهتمام به، بل يمتد إلى توطينه وجذب رواده محلياً وعالمياً. سربا سليمان، تي عربي، اسطنبول.
1: أقيمت في العاصمة الأردنية عمان ورشة لإعادة تدوير النحاس ضمن برنامج الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا بشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بهدف تمكين الشباب من ذوي الدخل المحدود وتعزيز التنمية المستدامة.
2: سفراء التنمية، شبان جامعيون متطوعون أتراك يحملون رؤية وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا الإنسانية والتنموية والثقافية، ويرتحلون لتحقيقها ضمن برنامج الوكالة في الدول العاملة بها. وفي العاصمة عمان ورشة لإعادة تدوير النحاس ينفذها السفراء بدعم من وكالة تيكا وشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتشكل حجر أساس في تنمية مستدامة. قطع نحاسية جمالية تشكل هنا ليدور ريع دخلها لمشاريع مستحدثة لسيدات القرى والأرياف، إذ تمثل مصدر دخل لهن.
3: بصفة وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا، أنشأنا بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية ورشة لإعادة تدوير النحاس لدعم النساء والشباب في الأردن، ويشارك طلاب جامعيون من تركيا ضمن برنامج سفراء التنمية في صناعة هدايا تذكارية يخصص ريعها لإنشاء مشاريع للأسر محدودة الدخل.
4: نختص شوية بالسيدات الأقل حظاً لندربهم ونعلمهم على الحرفة هاي لحتى يقدروا يعملوا اللي هو المشروع الخاص تبعهم، بعدين نأخذ منهم القطعة هاي ونعرضهم عنا في المشروع ضي، وكذلك بس يتم بيع ظل يرجع تزويدهم في المواد الخام لاستمرارية مشروعهم.
2: تيكا وهي تنفذ هذه الورشة لتشكيل النحاس وأحياء التراث، فهي تنشئ جيلا من السفراء ليكونوا جزءا أصيلا من دعم التنمية المستدامة وبناء الجسور الإنسانية وحماية التراث المشترك، والتي تمثل أبرز رسائل الوكالة حول العالم.
5: اليوم حققنا نجاحات وأنجزنا أعمالا من خلال إعادة تدوير النحاس، وكنا سعداء جدا بالقيام بذلك. في الواقع أنا أؤمن بأن ما قمنا به هنا سيكون عملا جميلا لصالح كل من الأردن وتركيا.
2: هنا أنامل سفراء التنمية تبدع بحب في تشكيل النحاس بإبداع فنان وقلب إنسان معطاء، ليس إلا لقناعة بترجمة مفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي الذي لا يعترف بالحدود. تطوع وتعاون وعمل مشترك بهذه القيم يجمع برنامج سفراء التنمية شبابا من تركيا ومن الأردن في ورشات عمل تزيد التعاون بين أجيال المستقبل وتساهم في دعم الاعتزاز بالإرث الحضاري للمنطقة. لينا قرعان، تي عربي، من مجمع المشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عمان.
1: وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. 8 دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربية تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثيين في مأرب والجوف والضالع ولحج. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

start making a run.

0: ليست المدارس مجرد جدران ومناهج تقرأ، بل هي محاريب تبنى فيها النفوس حين يقف على عتباتها مربون بضمائر حية يغرسون في قلوب الأجيال أن العلم نور. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. دموع مسن أمام أنقاض منزله تهز قلوب السوريين. مديرة مدرسة مصرية أحرجت مسؤولا حاول إحراجها. روبوتات توصيل تربك حركة المرور في شوارع شيكاغو. ليش متنا ميت موتة؟ بهذه الكلمات وبدموع لم يستطع حبسها وقف هذا المسن السوري أمام أنقاض منزله في حي اللرمون بمدينة حلب بعد أن هدمته آليات البلدية بحجة البناء المخالف. مشهد انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما روى المسن واسمه حسين درغام أنه أمضى نحو 3 أشهر في بناء وترميم منزله بعد أن جمع تكاليفه بمساعدة أهالي الحي قبل أن تأتي الآلات وتسويه بالأرض. نشاهد هنا ماذا قال.
1: ما شفت إلا 5 سيارات وتركت، وأنا كنت بارك هنيك بالفيالة بالبناية هذيك وما شفت إلا صاروا. إيش وين جايين هذول 2000 جايين؟ والله يا بيتي رجعت وقعدت على المرضى ما بقدر أمشي. هالدواء لما وصلت لهون صار لي 3 شهور بتعذب من هاي شوي ومن هاي شوي ومن هاي شوي على الترفات. شو هيك سوي بيتي؟ ما عندي بيت انا. المصالبي يعني وعد كل مين ياخو حقه. لك ليش نحن عملنا بهالثوره؟ ليش نحن تمرمرنا؟ ليش نحن تعذبنا؟ ليش متنا 100 موتة؟ نص الشعب مات مو مشان واحد ياخو حقه. والله ما اخذنا شيء. قديم 60 سنة هذا البيت. 60 سنة صار لي انا بارك هون. انا عندي جيت لهون هالدور عمري كله كان 10 سنين اشتراها ابوي. وصرنا نعمر نحن لهون، انا عمرت هون، اخوي عمر هنيك ودي هالرعين.
0: المقطع انتشر بطبيعة الحال على منصات التواصل الاجتماعي، وكما شاهده الناس شاهده محافظ حلب المهندس عزام الغريب الذي علق على الحادثة قائلا إن دموع الرجل المسن غالية علينا وإن ما حدث غير مبرر مهما كانت أسبابه، ثم أعطى توجيها فوريا بجبر خاطر المسن والوقوف على دوافع هذا الفعل ومحاسبة

0: المتورطين فيه، وأوضح لاحقا أن توجيهات المحافظة للبلديات تستهدف المخالفات الكبيرة التي يقف وراءها تجار البناء المخالف الذين يستغلون حاجة الناس إلى السكن وتضر بالمصالح العامة والجوار، وتعود الأرض والمنزل إلى والدي هذا المسن منذ عقود، لكن نظام الأسد المخلوع سبق أن هدم منزله وهجره ليعود بعد التحرير من دون مأوى، ويحاول بناء منزل جديد فوق أرض عائلته. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال جيرانه.
1: اجى عبد عمر بيته هون بأرميد وما معه ولا نقله، نحن والنقله مو ورقه ليره سوري ولا نقله ما معه، شحدنا له شحيده لمينا له عم بحكيها قدامه، حتى عمر له غرفتين أرميد هون، اجوا بتفاجئ ولاجوا هدوا له هن
2: اراضي ملك، يعني سندات خضر، يعني ملك إن ما هي مشاعل الدوله، بقولوا مشاعل الدوله تجي البلديه ده تهد لنا، هاي كلها كان بيوت هون معمره كلها حواش، ووقفوا هالشيء وبعد ما نحن نزحنا من هون وطلعنا من هون اجى النظام البائد هدلنا بيوتنا 100-150 بيت كلها مبينة يعني كلها ومنظمة وكلها سندات خضر، يعني إن بيوت ملكنا من 70 سنة.
0: الحادثة أثارت بطبيعة الحال تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من أشاد بسرعة تدخل المحافظة وإنصاف الرجل بعد انتشار قصته، ومن رأى أن القضية تكشف ضرورة معالجة أصل المشكلة والتمييز بين تجار الأبنية المخالفة وبين عائلات عادت بعد سنوات من التهجير ولا تملك بديلا للسكن. على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل السوريون مع قصة هذا الختيار حسين درغام؟ نبدأ تعليقاتنا من عند ما كتبه أبو جابر، يقول: استجابة يشكر عليها المحافظ، لكن للأسف يبدو أن الاستجابة غالبا لا تأتي إلا عندما تتحول القضية إلى ترند ويصل صوتها إلى الناس، نتمنى أن تكون هذه الاستجابة نهجا دائما. أما علي فيقول: تغيير حالة واحدة لا يحل مشكلة شعب، يجب التفكير بتغيير منهج العمل من أجل الوصول لواقع أفضل لأهالي حلب. عبد العزيز سكيف: معدن الرجال هو صون الضعيف ورفع الظلم عنه، لا يحتاج إلى القوة بقدر ما يحتاج إلى نبل الروح وشجاعة الحق، شكرا لمحافظ حلب. أخيرا مع أسامة عبد الله يقول: ما زال القانون القديم ساريا دون الأخذ بعين الاعتبار الناس التي سكنت هذه البيوت، يجب النظر في قانون العقارات، فالناس لم يعد لها غير هذه الأرض التي عاشوا عليها سنوات عمرهم. ضمير أبلة حكمة، مسلسل مصري أنتج في التسعينيات، من هو من جيلي قد يعرف المسلسل، ولمن لا يعرفه فإن أحداثه تدور حول حكمة، نظرة أو مديرة مدرسة البنات التي تسعى دائما لتحقيق حلمها بتطبيق تجربتها التربوية المثالية على جميع المدارس في محافظة الإسكندرية، وتواجه أبلة حكمة العديد من العقبات في عملها إضافة إلى مشاكلها الشخصية، لكنها تصر دائما على تقديم نموذج للمرأة المتمسكة بالقيم والمبادئ في مواجهة التحديات لتنال في النهاية تكريما يخلد اسمها ويؤكد انتصار الضمير على الفساد. لماذا إذن هذه المقدمة؟ لأنها بكل بساطة عادت إلى ذاكرة المصريين بعد انتشار قصة صلحة أبو الفضل أو أبلة صلحة على أولة المصريين، مديرة إحدى المدارس بمحافظة القليوبية. بدأت قصة صلحة أبو الفضل خلال زيارة مفاجئة أجراها محافظ القليوبية حسام عبد الفتاح إلى مدرسة الشهيد أحمد سمير في كفر الجزار، ضمن جولة تفقدية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. وخلال الجولة رصد المحافظ عددا من الملاحظات المتعلقة بالنظافة والصيانة وجاهزية المدرسة، عادي يعني بيحصل، لكن المديرة صالحة أبو الفضل ردت على السيد المسؤول بأن المبنى يعاني أصلا مشكلات في المرافق الأساسية وأنها سبق وأن خاطبت الجهات المختصة للعمل على حلها لكن دون جدوى. ومن هنا يبدو أن

0: فتحولت لصالح المديرة التي قالت إنها تدفع من جيبها من مالها الخاص لتلبية بعض احتياجات المدرسة. نشاهد هنا.
1: المجال دي أنا عاملاها على حسابي. الكهرباء ده الكابول اللي احنا عملناه للكهرباء ورا حضرتك ده وتوصيل الكهرباء للمدرسة 7100 جنيه على حسابي. كل ده على حسابي الخاص.
2: ما تفهمنيش ان انت بتصرف على الدولة برضو يا أستاذ.
1: أنا أقول لحضرتك
2: يا أستاذة يعني ما بصي يعني أنا هسمعك أه لكن بلاش الكلام اللي هو ما بياخدش عقل على أي صغير. إيه ده؟
1: عشان نقسم المدرسة.
2: عشان نعمل إيه؟
1: نقسم المدرسة فترة عشان المبنى ده بس اللي شغال 7 فصول فرحت عشان يخلصوا من التخطيط ومن وكيل الإدارة عشان الناس المدرسة فترتين. وبعدين أنا دخلت كهرباء ودخلت مية ودخلت مدير على حسابي.
3: على حسابك إزاي يعني؟
1: أيوه على حسابي الخاص والأستاذ سعد عارف الكلام ده وبعت
3: يعني
1: ومعايا المخاطبات تحت دوسيهين اتنين كده محدش مساعدنا في حاجة. كل حاجة
0: بعد ساعات من الواقعة وواقعة أخرى شبيهة قام محافظ القليوبية بإقالة مدير ووكيل الإدارة التعليمية بكفر شكر من منصبيهما بحسب صحف محلية، لكن خرج في تصريحات أخرى تلفزيونية قائلا إن المدير لم تقدم ما يثبت دفعها أي مبالغ من مالها الخاص لإصلاح الأضرار في المدرسة، بينما رأى قطاع عريض في الشارع المصري أن المدير صالحة أبو الفضل يجب تكريمها على تحملها مسؤولية المدرسة وإصرارها على توفير بيئة مناسبة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد. على منصات التواصل الاجتماعي لاقت هذه القصة، قصة المديرة صالحة أبو الفضل، تعاطفا كبيرا وتفاعلا واسعا، وهذه بعض التعليقات. نبدأ من عند محمد حسام أمين الذي يقول: في ستات في بلدنا الجدعانة في دمهم بيبنوا بضمير يوزن جبال من غير ما يستنوا كلمة شكرا ولا كاميرا تلمعهم، والأستاذة صالحة هي المعنى الحقيقي للست اللي بتشيل شيلة وتسد فيها. أما أبو الحسن عوض فيقول: تحية لهذه السيدة صالحة أبو الفضل التي هي اسم على مسمى، الله يوفق المخلصين. أمل تقول: كل التقدير والاحترام للأستاذة صالحة، أعطت درسا للجميع في العطاء ومثلا وقدوة صالحة لتلاميذ مدرستها وكل المصريين. أخيرا عبد العزيز: حين يعشق المعلم مهنته لا يكون تعليم وظيفة بل رسالة يعطي من أجلها بلا حدود، قد تتغير الأسماء لكن أبلى حكمة لا تزال حاضرة بيننا، وهذه المرة اسمها أبلى صالحة. عادة ما يتضايق البعض بسبب الازدحامات المرورية المتكررة في الشوارع والميادين بسبب سيارة متعطلة أو دراجة نارية تحجب الرؤية عن السائقين وما شابه، لكن هل تخيلت يوما أن يتضايق المارة بسبب زحام الروبوتات في الطرقات؟ والسؤال الأكثر إثارة: هل يمكن أن يتعطل أصلا عدد من الروبوتات بشكل جماعي فتربك المصالح والأعمال؟ في عصرنا هذا الإجابة بطبيعة الحال وقولا واحدا نعم، كهذا المشهد مثلا لتلك الروبوتات التي تظهر وهي تومض تتحرك يمينا ويسارا في حالة من الارتباك والفوضى وكأنه مشهد في فيلم كرتوني، بينما في الواقع فإن 12 روبوتا تابعين لشركة كوكو المتخصصة في توصيل طلبات الطعام تجمعوا في مكان واحد بحي لينكون بارك قرب شارع نورث كلارك بأمريكا في ساعة مبكرة من الصباح. ترى ما السبب؟ سأخبركم، ولكن نشاهد أولا هذا المقطع.

هذا الفيديو الذي شاهدناه التقطته فتاة أمريكية تدعى بيكا أوستن أثناء ممارستها لرياضة الجري الصباحية لينتشر سريعا بين

منصات التواصل الاجتماعي متخطيا 500 ألف مشاهدة في الساعات الأولى من انتشاره. وكتبت أوستن على حسابها على منصة انستغرام مازحة طبعا: كان مسار الجري مزدحما هذا الصباح، وهذه قصة من قلب الحدث للجمهور. وفي مقابلة لها مع قناة سي بي اس قالت أوستن: قلت لنفسي ما هذا؟ هل هذه كلها أشجار جوز الهند؟ كيف تجمعت كل هذه الروبوتات؟ يبدو أنها لا تجد مكانا تذهب إليه. ويبدو أن زحمة الروبوتات تسببت في حالة انزعاج السكان الذين يعيشون في المنطقة أيضا. شركة كوكو روبوتكس للتوصيل بدورها سارعت هي الأخرى بالرد على أوستن صاحبة مقطع الفيديو الذي شاهدناه، وقدمت اعتذارا عن الازدحام المروري الذي عرقل السير. وقالت الشركة في بيان: إن ما حدث كان خطأ في نشر الروبوتات على الرصيف، حيث أعيد توجيه عدة روبوتات في الوقت نفسه أثناء مغادرتها المحطة لتبدأ مساراتها اليومية، وهو ما أدى إلى تجمعها في المكان نفسه. وقالت الشركة أيضا: إن المشكلة تم حلها في دقائق معدودة، وإنه قد تم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الواقعة في المستقبل. لم ينتهي الأمر عند اعتذار الشركة، ولكن الأهالي

0: هذا الموضوع، الروبوتات المتعطلة. نبدأ من عند الحساب هذا، تقول بإمكاننا استخدام التكنولوجيا لجعل الأماكن العامة أكثر سهولة في الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن بدلا من ذلك سنملأ الأرصفة بروبوتات التوصيل والدراجات الكهربائية. سارة، سؤال حقيقي، ما هي الميزة الإيجابية في هذه الأشياء التافهة من وجهة نظرها؟ المبلغ الذي تم استثماره فيها لا يمكن أن يكون أقل من رواتب عدد قليل من سائقي التوصيل. لوك كبر يقول، ظننت أن المهاجرين هم من يأخذون وظائفنا، لكن لا، ما هذا؟ أخيرا، يجب منع استخدامها على الأرصفة لخطورتها وإجبارها على السير في الشارع كما يفعل راكبو الدراجات. يجب أن يكون هناك زر بارز يمكن الضغط عليها أو عليه لتعطيلها إذا كانت تسبب مشاكل. وجه لاعب كرة القدم الفلسطيني للمبتورين في قطاع غزة حسن أبو كريم رسالة انتقاد حادة لشركة أديداس لاستمرارها في توفير رعاية لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في استهداف غزة بدلا من دعم الضحايا الرياضيين، وذلك بعدما بترت ساقه إثر قصف مدفعي أصاب منزله في مخيم المغازي.
1: أنا كرياضي فلسطيني خصوصا فئة ذوي البتر شفت على الإعلام قيام شركة أديداس بالترويج باستخدام جندي إسرائيلي قام بمذابح في قطاع غزة على مدار 3 سنوات، ثم يتم مكافأته بأنه هو يحطوه واجهة إعلامية. طب إحنا كرياضيين فلسطينيين لدينا أعداد كبيرة من المبتورين نتيجة هذه الإبادة اللي حصلت على مدار الاحتلال لقطاع غزة. لا يعني احنا المفروض انه احنا الشعب اللي تحت واقع تحت الاحتلال هو اللي يلقى اهتمام من هذه الشركات العالمية، وخصوصا في مجال الرياضة، لانه غزة محاصرة وتفتقر الى امكانيات كبيرة. يعني انا كلاعب رياضي بصعوبة بالغة باستطيع احصل على حذاء رياضي. انا كرياضي بوجه رسالة لشركة أديداس إنها ما تكون عنصرية وما تنحاز للاحتلال، ما تنحاز للقتلة اللي تسببوا في أذية الشعب الفلسطيني. أنا كرياضي مش راح أستخدم منتجات شركة أديداس طالما هي تستخدم هذا الجندي واجهة إعلامية إلها، وبأدعو كل الرياضيين العرب والمسلمين إنهم يتوقفوا ويقاطعوا شركة أديداس.
0: لجأ مواطن فلسطيني في قطاع غزة إلى صيانة وإعادة ملء الولاعات التالفة بوسائل وأدوات يدوية بسيطة لمواجهة شح وسائل إشعال النار وارتفاع ثمن الولاعة الواحدة إلى ما يزيد على $30 جراء إغلاق المعابر والحصار الإسرائيلي.
2: إذا ضاعت قداحتك أو إذا خربت قداحتك بتقدرش تعمل أكل للخيمة. أنا بسطتي صينة صغيرة بس مهمة جدا. أنا اليوم بالزلاطية بشتغل عشان أصلح قداحات الناس بالشفرة وغير هيك غير أمير مع كربونة، يعني وصلت في مقص العمليات كمان نشغل فيهم عشان إيش نوفر للناس ونصلحهم قداحاتهم. طول اليوم الناس بتيجي تصلح قداحات لأنه فيش قداحات في البلد، يعني المعابر مسكرة ولا بمرق قداحات ولا بمرق أكل ولا شرب. إحنا اليوم فاتحين هذه البسطة عشان نساعد الناس على تصنيع قداحات بدل ما يشتروا قداحات. اليوم القداح السيارة الجديدة $30-$40، كل حياة الناس واقفة على القداحة، وضع الناس صعب. اليوم حق القداحة 100 شيكل، احنا مش كل الناس بيقدروا يشتروها. قبل الحرب 5 شيكل كانوا القداحات، اليوم سعرها 100 شيكل.
0: وصف وزير الخارجية البريطاني أوضاع غزة الإنسانية بأنها أفظع وأبشع معاناة يشهدها العالم خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن حجم القتل والتدمير وتجريد السكان من إنسانيتهم يمثل وصمة عار مستمرة على الضمير الإنساني.
3: I'm proud of my Jewishness and unwavering in my support for the state of Israel. And there is absolutely no contradiction between this and my support for the state of Palestine. Indeed, quite the opposite. The two-state solution is based on an explicit belief that the only route to security for both peoples is to live side by side in peaceful

0: coexistence with freedom, security and self-determination. It's precisely this belief in the rights and freedoms of the Israeli and Palestinian people that leads many, including me, to a deep sense of shame about what has unfolded in Palestine under the eyes of the international community. In Gaza, the most unimaginable trauma and suffering in the last 3 years. Death, destruction and dehumanization on an appalling scale. A stain on the conscience of the world and of this country.
1: كشفت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون عن حرمانها من المشاركة في أدوار سينمائية داخل هوليوود بسبب مواقفها العلنية المؤيدة لفلسطين، مشيرة إلى أن انتقاد الممارسات الإسرائيلية ما يزال يشكل عائقا مهنيا رغم تنامي التضامن في الشارع الأمريكي.
2: Because there are agencies that are telling people not to hire me still.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلات عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. 8 دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. السلام عليكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، وأن المفاوضات لا تزال ممكنة مع طهران.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يسعون جاهدين وبشكل يائس للتأثير على الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لهم بامتلاك أسلحة نووية، فكل ما يرغبون فيه هو امتلاك سلاح نووي.
0: أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار قرب مضيق هرمز جنوب إيران، وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجار في محيط جنوب منطقة جاسك. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران تستهدف ناقلات النفط المتبادلة.
2: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيدا واتساعا.

0: من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
1: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
0: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود، تيريتي عربي.
2: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه القرار بعدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار بأغلبية 23 صوتا فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وعارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. من جهتها أدانت طهران القرار، وقال ممثلها لدى الوكالة إنه جاء نتيجة ضغوطات سياسية من واشنطن وحلفائها، ولا يستند إلى أساس ولن يحقق أي نتائج. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة الحوثي استهدفت مدنا سعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أن الهجمات استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان جنوبية السعودية، وقال إن اعتداءات الحوثيين المستمرة على الموارد الوطنية والبنية التحتية في المملكة تثبت وفق تعبيره نهجهم في التصعيد واستهداف المدنيين في السعودية. شهدت عدة جبهات قتال في محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، فيما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. المزيد مع أواب أيوب.
3: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون

0: قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
1: استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت مدنيين وبنايات سكنية في غزة. وفي أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مدينة خان يونس، كما استهدفت هجمات أخرى نازحين في المدينة جنوبي القطاع وتجمعات مدنية ودراجة نارية وبنايات سكنية وسط القطاع وشماله. تعاني المنظومة التعليمية في غزة ظروفا قاهرة في ظل الحرب المتواصلة على القطاع، والتي حرمت أكثر من نصف مليون طالب للعام الرابع على التوالي، بعد أن دمرت الحرب معظم المدارس والتي تحول بعضها الآخر إلى مراكز إيواء.
2: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
3: أنا من حقي أتعلم، ووجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. ولقيت إحنا مش ملاقيين الصوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه، مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
2: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين، تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء، فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
4: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل الأمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
2: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب. عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء. إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
1: أكدت 8 دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة. ورحب وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك رحبوا بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، وأعربوا عن أملهم أن يسهم ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. تجمع ناشطون وحقوقيون في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفع المشاركون شعارات تنتقد ما وصفوه بتقييد الأصوات الداعمة لفلسطين وتطالب بحرية التعبير ورفض ازدواجية المعايير.
5: من أمام محكمة باريس يرتفع صوت الشارع الفرنسي دعما لفلسطين، حيث يتجمع نشطاء وحقوقيون بالتزامن مع محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين المتهم بقضية تمجيد الإرهاب على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. أعلام فلسطينية ولافتات وشعارات تملأ المكان، فيما يعبر المحتجون عن رفضهم لما يعتبرونه تضييقا على التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدين أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الشارع الفرنسي، كما يتهمون الحكومة الفرنسية بازدواجية المعايير وباعتماد سياسة الكيل بمكيالين، معتبرين أن السلطات تتشدد مع الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويقول المشاركون إن حضورهم يتجاوز التضامن مع المتهم ليشمل الدفاع عن حرية التعبير وحق مساندة القضية الفلسطينية، ويرفعون رسالتهم إلى الرأي العام وإلى القضاء بأن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، ولا يجوز أن تتحول القوانين إلى أداة لإسكات الأصوات المنتقدة، كما يطالبون بمعيار واحد في التعامل مع جميع القضايا والمواقف. المشهد هنا يقول بوضوح إن فلسطين لم تغب عن الشارع الفرنسي، وإن أصوات المتضامنين معها ترفض أن تحاصر داخل المحاكم، ما يعكس إصرارا على إبقاء القضية الفلسطينية في واجهة المشهد رغم ما يصفه المحتجون بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. نجية بدر، تيريت عربي، باريس.
1: استأنفت مدرسة العرب والمسلمين الوحيدة في كييف استأنفت استقبال الطلاب بعد تضررها جراء القصف الروسي وسط مخاوف متزايدة لدى الأهالي من استمرار الحرب.
6: على طريق المدرسة ما يذكرهم بأهوال الحرب واستمرارها، ومع ذلك ها هم يحتفلون ببداية عام دراسي جديد، فتراهم ينشدون ويرقصون ويضحكون فرحا كما لو أن شيئا لم ولن يحدث. الآباء سعداء بعودة أبنائهم إلى المدرسة أيضا، فهي المدرسة الوحيدة الخاصة بالعرب والمسلمين في أوكرانيا اليوم، لكن المخاوف حاضرة في كيان كل منهم حتى وإن حاولوا إخفاءها.
7: إحنا كثير مبسوطين، وعندي حتى اليوم البنات عندي من الساعة 5 الصبح صاحيات، كيفات يعني شو بابا بدنا المدرسة بدنا المدرسة، باجي من آخر الدنيا يعني يوميا بدي ساعة روحة وساعة رجعة بس مشان أجيب البنات على المدرسة هاي، لأن المدرسة مشرفة يعني، لأنها مشرفة. بس الوضع كثير بخوف، ويعني إن شاء الله أنه ربنا ييسر الأمور وتخلص الحرب على خير، لأنه عن جد تعبنا يعني نفسيا تعبنا.
6: مخاوف منطقية مبررة، فالقصف الروسي ألحق أضرارا بالغة بمبنى المدرسة قبل أسابيع، وأخر فتح أبوابها مع بداية الشهر كما فعلت باقي المدارس.
8: حطمت موجات القصف على مواقع مجاورة كل النوافذ ودمرت أبواب ومقتنيات بعض الصفوف بشكل كامل. تأخرت عودة الطلاب.

0: بسبب أعمال الترميم التي شملت ملجأً خاصاً بالمدرسة، مجهزاً بما يلزم لتأمين الحماية وظروف استمرار العملية التعليمية.
1: بدأت العملية التعليمية وحصل الطلاب على كتب جديدة، ولكن سرعان ما حدث ما كان متوقعاً. دوت صافرات الإنذار وهرع الطلاب إلى الملجأ جميعاً. واقع جديد يعيشه هؤلاء الطلاب وغيرهم في كييف وباقي مدن أوكرانيا، ولكن بوتيرة وفترات متزايدة ودون أفق قريب لنهاية الحرب.
2: لم تكن عودة الطلاب إلى مدرستهم في كييف مجرد استئناف لعام دراسي، بل لحظة ارتياح عاشها مسلمو العاصمة ومئات العائلات اللاجئة في الخارج. تظل هذه المدرسة بالنسبة لهم جميعاً حصناً للقيم والهوية الوطنية، ونافذة أمل تبقي الأبناء مرتبطين بوطنهم مهما أبعدتهم الظروف. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
3: أدانت سوريا دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتجوله في منطقة جبل الشيخ، ووصفته بغير الشرعي واعتبرته انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الخارجية السورية أن التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة داخل سوريا تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن في المنطقة، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف هذه الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. اتفق قادة عسكريون من شرق ليبيا وغربها على خطط مشتركة للتعاون والتكامل ورسم مسار تنفيذي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية بعد سنوات من الانقسام، وذلك خلال اجتماع لرؤساء الأركان عقد في مدينة سرت.
4: في مدينة سرت اتفق رؤساء الأركان في شرق ليبيا وغربها على برنامج عمل مشترك وخطط تنفيذية لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية وحماية السيادة الوطنية والمكتسبات. توافق يتجاوز الشكليات نحو تفاصيل الميدان، حيث تضمنت الخطة تنفيذ مناورات وتدريبات تعبوية مشتركة وتحديث منظومات التسليح إلى جانب سد الفجوات اللوجستية وتأمين الإمدادات وقطع الغيار وتوحيد مناهج التأهيل في الكليات العسكرية. خطوة اعتبرتها رئاستا الأركان في طرابلس وبنغازي محطة مفصلية لتذليل العقبات ومحو آثار الانقسام وبناء مؤسسة عسكرية مهنية تجتمع تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية. تتحرك المؤسسة العسكرية نحو استحقاق الجاهزية والسيادة، حيث يراهن القادة على لقاءات الهيئات والقطاعات الفرعية المقبلة علها تضع حداً لزمن الانقسام وتثمر عن عقيدة عسكرية موحدة تعطي الأولوية لأمن البلاد.
3: قال المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية إلهام كلش إن المؤسسة أسست في العاصمة المصرية القاهرة شركة باسم ظفر مملوكة بالكامل لها وتعمل وفقا للقانون المصري. وأكد كلش وجود روابط قيمة للغاية بين تركيا ومصر.
5: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجهاً لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلاً عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

0: أنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجيا على الملفات الاقتصادية والعسكرية وصولا إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
1: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
0: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة. راما مطلو، تي عربي.
2: استضافت مدينة العلمين المصرية النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، والذي شهد عروضا جوية لفرق عالمية بارزة واستعراضا لتقنيات الطيران، إلى جانب مشاركة واسعة لشركات الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم.
3: تخطف العروض الجوية هذه الأنظار في سماء المدينة الساحلية المصرية العلمين على هامش المعرض الدولي للطيران والفضاء، حيث تلاحمت أسراب الطائرات في لوحات عسكرية مبهرة قدمتها فرق عالمية بارزة، منها فريق النجوم التركية. أما على الأرض فتحول مدرج مطار العلمين إلى ساحة استعراض جيوسياسي تجمع بين أحدث تقنيات الطيران العسكري والمدني.
4: نشهد حدثا استثنائيا في العلمين وسط تنظيم باهر وأجواء حيوية ممتعة تجمع بين حوارات القطاع المثمرة وأحدث التقنيات المبتكرة. العروض الجوية في الخارج خاطفة للأنظار.
3: وفي قلب المعرض شكلت أجنحة صالات العرض المخصصة لشركات الصناعات الدفاعية مركز ثقل اقتصادي وتقني بارز، وشهدت المنصات حضوراً مكثفاً للتصنيع العسكري من أمريكا وروسيا والصين وغيرها، إلى جانب حضور تركي بارز قادته شركات مثل توساش وأسيلسان ومؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية ميكاي.
5: هو بيبرز الدولة المصرية في أنها قادرة على احتواء وتنظيم حدث بهذا الكم، وهو ضعف نقدر نقول زيادة 50% عن النسخة السابقة، فهي يعتبر في المساحة سواء في المساحة أو عدد العارضين أو الدول المشاركة أو حتى العروض الجوية والطائرات المختلفة. وهنلاقي في المعرض معظم الطائرات الشركات العالمية اللي شغالة في مجال الفضاء والطيران متواجدة وشقيها فيما يخص الطيران المدني والطيران العسكري والفضاء.
3: وتتجاوز دلالات هذا التنظيم حدود الاستثمار الاقتصادي لتلامس الأبعاد السياسية الحرجة، إذ نجحت القاهرة في تقديم نفسها كجسر محوري يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
6: منذ أن أصبحت السماء ساحة للمنافسة بين القوى، تحولت معارض الطيران إلى منصات تكشف ملامح القوة الجوية. وفي مصر تلتقي قوى جوية وشركات دفاعية لتحويل هذا الحدث إلى منصة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. إمره بابط، تي عربي، العلمين، مصر.

في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. 8 دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظباً على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
2: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خياراً طبيعياً تقريباً.
2: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.

0: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً. ثم يوجد المخين الدولي، حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
1: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
0: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
1: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
2: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريباً بوصفهم يهوداً علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهودياً جديداً، يهودياً حديثاً.
1: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
2: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
1: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
3: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
2: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
1: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
0: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماجا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
1: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
4: So it was weekly Krav Maga classes, which is
0: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا.

0: وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي. وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
1: في رام الله، حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
2: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
2: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعلياً وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
3: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
2: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهاية الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه، بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
2: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة.

وحدها. فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمجرد

0: الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
0: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة، تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
2: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي. كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
1: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
2: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
2: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
1: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
2: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشة ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
2: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس، عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
3: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائما أفكر لو كنت حيا في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم، حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
3: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم، في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر.

0: حيث درست. ومنظمة هلال عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته. وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه كنا جيرانا.
1: That really resonated with me. I remember very naively thinking, oh, we were neighbors.
2: عاد سام إلى تلك البلاد، فسكن أولا في تل أبيب، وكان يتردد كثيرا إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقا فترة في أم الخير في مسافر يطا.
0: كان واضحا بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئا.
3: Our protest was just interrupted by the far-right Kahanist MK, Tzvi Sukkot. And now that he's gone, soldiers are coming up. I think it's much more likely that there is stun grenades and tear gas now that he's gone.
2: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
0: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
2: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
4: I have to say that there's another phenomenon that is not written about.
5: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيرا، لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب، وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعاً من الحل. إنه حل ليس إيديولوجياً حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطاً.
2: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
9: والفرج القريب إن شاء الله للأسر الباكية، المعبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
11: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
12: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلات عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. 8 دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. السلام عليكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، وأن المفاوضات لا تزال ممكنة مع طهران.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يسعون جاهدين وبشكل يائس للتأثير على الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لهم بامتلاك أسلحة نووية، فكل ما يرغبون فيه هو امتلاك سلاح نووي.
0: أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار قرب مضيق هرمز جنوب إيران، وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجار في محيط جنوب منطقة جاسك. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران تستهدف ناقلات النفط المتبادلة.
2: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيدا واتساعا من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
1: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
2: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود، تي آر تي عربي.
0: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه القرار بعدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي. واعتمد القرار بأغلبية 23 صوتا فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وعارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. من جهتها أدانت طهران القرار، وقال ممثلها لدى الوكالة إنه جاء نتيجة ضغوطات سياسية من واشنطن وحلفائها، ولا يستند إلى أساس ولن يحقق أي نتائج. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة الحوثي استهدفت مدنا سعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أن الهجمات استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان جنوبية السعودية، وقال إن اعتداءات الحوثيين المستمرة على الموارد الوطنية والبنية التحتية في المملكة تثبت وفق تعبيره نهجهم في التصعيد واستهداف المدنيين في السعودية. شهدت عدة جبهات قتال في محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، فيما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. المزيد مع أواب أيون.
3: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب.

0: وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
1: استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت مدنيين وبنايات سكنية في غزة. وفي أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مدينة خان يونس، كما استهدفت هجمات أخرى نازحين في المدينة جنوبي القطاع وتجمعات مدنية ودراجة نارية وبنايات سكنية وسط القطاع وشماله. تعاني المنظومة التعليمية في غزة ظروفا قاهرة في ظل الحرب المتواصلة على القطاع، والتي حرمت أكثر من نصف مليون طالب للعام الرابع على التوالي، بعد أن دمرت الحرب معظم المدارس والتي تحول بعضها الآخر إلى مراكز إيواء.
2: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
3: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. وهلقيت احنا مش ملاقيين الصوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه، مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
2: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء. فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
4: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل أمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
2: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب. عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء، إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب.

0: تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
1: أكدت ثماني دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة. ورحب وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك رحبوا بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، وأعربوا عن أملهم أن يسهم ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. تجمع ناشطون وحقوقيون في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. ورفع المشاركون شعارات تنتقد ما وصفوه بتقييد الأصوات الداعمة لفلسطين وتطالب بحرية التعبير ورفض ازدواجية المعايير.
2: من أمام محكمة باريس يرتفع صوت الشارع الفرنسي دعما لفلسطين، حيث يتجمع نشطاء وحقوقيون بالتزامن مع محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين المتهم بقضية تمجيد الإرهاب على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. أعلام فلسطينية ولافتات وشعارات تملأ المكان، فيما يعبر المحتجون عن رفضهم لما يعتبرونه تضييقا على التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدين أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الشارع الفرنسي. كما يتهمون الحكومة الفرنسية بازدواجية المعايير وباعتماد سياسة الكيل بمكيالين، معتبرين أن السلطات تتشدد مع الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويقول المشاركون إن حضورهم يتجاوز التضامن مع المتهم ليشمل الدفاع عن حرية التعبير وحق مساندة القضية الفلسطينية، ويرفعون رسالتهم إلى الرأي العام وإلى القضاء بأن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، ولا يجوز أن تتحول القوانين إلى أداة لإسكات الأصوات المنتقدة. كما يطالبون بمعيار واحد في التعامل مع جميع القضايا والمواقف. المشهد هنا يقول بوضوح إن فلسطين لم تغب عن الشارع الفرنسي، وإن أصوات المتضامنين معها ترفض أن تحاصر داخل المحاكم، ما يعكس إصرارا على إبقاء القضية الفلسطينية في واجهة المشهد، رغم ما يصفه المحتجون بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. نجيب بدر، تيريت العربي، باريس.
1: استأنفت مدرسة العرب والمسلمين الوحيدة في كييف استأنفت استقبال الطلاب بعد تضررها جراء القصف الروسي وسط مخاوف متزايدة لدى الأهالي من استمرار الحرب.
3: على طريق المدرسة ما يذكرهم بأهوال الحرب واستمرارها، ومع ذلك ها هم يحتفلون ببداية عام دراسي جديد، فتراهم ينشدون ويرقصون ويضحكون فرحا كما لو أن شيئا لم ولن يحدث. الآباء سعداء بعودة أبنائهم إلى المدرسة أيضا، فهي المدرسة الوحيدة الخاصة بالعرب والمسلمين في أوكرانيا اليوم، لكن المخاوف حاضرة في كيان كل منهم حتى وإن حاولوا إخفاءها.
4: إحنا كثير مبسوطين، وعندي حتى اليوم البنات عندي من الساعة 5 الصبح صاحيات، كيفات يعني شو بابا بدنا المدرسة بدنا المدرسة، باجي من آخر الدنيا يعني يوميا بدي ساعة روحة وساعة رجعة بس مشان أجيب البنات على المدرسة هاي، لأنه مدرسة مشرفة يعني، لأنها مشرفة. بس الوضع كثير بخوف، ويعني إن شاء الله أنه ربنا ييسر الأمور وتخلص الحرب على خير، لأنه عن جد تعبنا يعني نفسيا تعبنا.
3: مخاوف منطقية مبررة، فالقصف الروسي ألحق أضرارا بالغة بمبنى المدرسة قبل أسابيع، وأخر فتح أبوابها مع بداية الشهر كما فعلت باقي المدارس.
5: حطمت موجات القصف على مواقع مجاورة كل النوافذ، ودمرت أبواب ومقتنيات بعض الصفوف بشكل كامل. تأخرت عودة الطلاب بسبب أعمال الترميم التي شملت ملجأً خاصاً بالمدرسة، مجهزاً بما يلزم لتأمين الحماية وظروف استمرار العملية التعليمية.
3: بدأت العملية التعليمية، وحصل الطلاب على كتب جديدة، ولكن سرعان ما حدث ما كان متوقعا، دوت صافرات الإنذار.

0: وهرع الطلاب إلى الملجأ جميعا. واقع جديد يعيشه هؤلاء الطلاب وغيرهم في كييف وباقي مدن أوكرانيا، ولكن بوتيرة وفترات متزايدة ودون أفق قريب لنهاية الحرب.
1: لم تكن عودة الطلاب إلى مدرستهم في كييف مجرد استئناف لعام دراسي، بل لحظة ارتياح عاشها مسلمو العاصمة ومئات العائلات اللاجئة في الخارج. تظل هذه المدرسة بالنسبة لهم جميعا حصنا للقيم والهوية الوطنية، ونافذة أمل تبقي الأبناء مرتبطين بوطنهم مهما أبعدتهم الظروف. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
2: أدانت سوريا دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتجوله في منطقة جبل الشيخ، ووصفته بغير الشرعي واعتبرته انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الخارجية السورية أن التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة داخل سوريا تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن في المنطقة. وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف هذه الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. اتفق قادة عسكريون من شرق ليبيا وغربها على خطط مشتركة للتعاون والتكامل ورسم مسار تنفيذي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية بعد سنوات من الانقسام، وذلك خلال اجتماع لرؤساء الأركان عقد في مدينة سرت.
3: في مدينة سرت اتفق رؤساء الأركان في شرق ليبيا وغربها على برنامج عمل مشترك وخطط تنفيذية لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية وحماية السيادة الوطنية والمكتسبات. توافق يتجاوز الشكليات نحو تفاصيل الميدان، حيث تضمنت الخطة تنفيذ مناورات وتدريبات تعبوية مشتركة وتحديث منظومات التسليح إلى جانب سد الفجوات اللوجستية وتأمين الإمدادات وقطع الغيار وتوحيد مناهج التأهيل في الكليات العسكرية. خطوة اعتبرتها رئاستا الأركان في طرابلس وبنغازي محطة مفصلية لتذليل العقبات ومحو آثار الانقسام وبناء مؤسسة عسكرية مهنية تجتمع تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية. تتحرك المؤسسة العسكرية نحو استحقاق الجاهزية والسيادة، حيث يراهن القادة على لقاءات الهيئات والقطاعات الفرعية المقبلة علها تضع حداً لزمن الانقسام وتثمر عن عقيدة عسكرية موحدة تعطي الأولوية لأمن البلاد.
2: قال المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية إلهامي كلش إن المؤسسة أسست في العاصمة المصرية القاهرة شركة باسم ظفر مملوكة بالكامل لها وتعمل وفقا للقانون المصري. وأكد كلش وجود روابط قيمة للغاية بين تركيا ومصر.
4: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجهاً لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلاً عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجياً على الملفات الاقتصادية والعسكرية وصولاً إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي

0: ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
1: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
0: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة. راما مطلو، تي عربي.
2: استضافت مدينة العلمين المصرية النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، والذي شهد عروضا جوية لفرق عالمية بارزة واستعراضا لتقنيات الطيران، إلى جانب مشاركة واسعة لشركات الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم.
3: تخطف العروض الجوية هذه الأنظار في سماء المدينة الساحلية المصرية العلمين على هامش المعرض الدولي للطيران والفضاء، حيث تلاحمت أسراب الطائرات في لوحات عسكرية مبهرة قدمتها فرق عالمية بارزة، منها فريق النجوم التركية. أما على الأرض فتحول مدرج مطار العلمين إلى ساحة استعراض جيوسياسي تجمع بين أحدث تقنيات الطيران العسكري والمدني.
4: نشهد حدثا استثنائيا في العلمين وسط تنظيم باهر وأجواء حيوية ممتعة تجمع بين حوارات القطاع المثمرة وأحدث التقنيات المبتكرة. العروض الجوية في الخارج خاطفة للأنظار.
3: وفي قلب المعرض شكلت أجنحة صالات العرض المخصصة لشركات الصناعات الدفاعية مركز ثقل اقتصادي وتقني بارز، وشهدت المنصات حضوراً مكثفاً للتصنيع العسكري من أمريكا وروسيا والصين وغيرها، إلى جانب حضور تركي بارز قادته شركات مثل توساش وأسيلسان ومؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية ميكي.
5: هو بيبرز الدولة المصرية في أنها قادرة على احتواء وتنظيم حدث بهذا الكم، وهو ضعف نقدر نقول زيادة 50% عن النسخة السابقة، فهي يعتبر في المساحة سواء في المساحة أو عدد العارضين أو الدول المشاركة أو حتى العروض الجوية والطائرات المختلفة. وهنلاقي في المعرض معظم الطائرات الشركات العالمية اللي شغالة في مجال الفضاء والطيران متواجدة وشقيها فيما يخص الطيران المدني والطيران العسكري والفضاء.
3: وتتجاوز دلالات هذا التنظيم حدود الاستثمار الاقتصادي لتلامس الأبعاد السياسية الحرجة، إذ نجحت القاهرة في تقديم نفسها كجسر محوري يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
6: منذ أن أصبحت السماء ساحة للمنافسة بين القوى، تحولت معارض الطيران إلى منصات تكشف ملامح القوة الجوية. وفي مصر تلتقي قوى جوية وشركات دفاعية لتحويل هذا الحدث إلى منصة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. إمره بابط، تلت عربي، العالمين، مصر.
2: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. 8 دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن

أن غزة كاملة وفورا. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد يحسم قمته مع انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بالفوز بهدفين لواحد. تألق هالاند وقيادته مانشستر سيتي للفوز على بورتو بثنائية يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. 30 اسما وجائزة واحدة، لكن الجدل هذه المرة بدأ قبل أن يبدأ التصويت بين أبطال العالم ونجوم دور الأبطال، وأسماء غابت عن القائمة رغم أرقامها. من يستحق الكرة الذهبية فعلا، ومن ظلم في الطريق إليها؟

تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيف إنتر ميلان الإيطالي بهدفين لهدف، وذلك في الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا. وحمل هدفي النادي الملكي توقيع كل من الفرنسي كيليان بابي والأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، فيما جاء هدف الإنتر عبر البرازيلي كارلوس أغوستو. وقاد النجم السويدي أو النرويجي إيرلينغ هالاند ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الفوز في لقائه الأول هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا على بورتو البرتغالي بهدفين دون رد، حيث سجل النجم النرويجي الهدف الأول في الدقيقة 47 قبل أن يوقع الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. سقط فريق أهلي جدة في فخ الخسارة أمام نظيره القادسية بهدفين مقابل 3 في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ورفع القادسية بهذا الانتصار رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بالتساوي مع الهلال المتصدر، بينما توقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الثامن. توصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق كامل للاستحواذ على نادي ألدنسي الإسباني في خطوة جديدة ضمن استثماراته في كرة القدم خارج المستطيل الأخضر، ومن المنتظر أن يستحوذ ميسي على كامل أسهم النادي المنافس في دور الدرجة الثانية الإسباني من دون دخول شركاء آخرين في الصفقة. أعلن الدوري المغربي سفيان مرابط تعليق مشاركته مع منتخب بلاده، مؤكدا أنه لن يكون متاحا لأسود الأطلس في ظل وجود محمد وهبي مدربا للمنتخب، مع نفيه في الوقت نفسه اعتزال اللاعب الدولي، مفضلا عدم الكشف عن الأسباب التي قادته لاتخاذ هذا القرار. تأهل الأمريكي بن شيلتون إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تجاوز عقبة الإسباني كارلوس ألكاراز، وفي لقاء استمر 4 ساعات ونصف نجح الشاب الأمريكي في حسم اللقاء بثلاث مجموعات مقابل 2 بواقع الأشواط 6-7 6-1 6-3 و1-6 إضافة إلى 7-6 ليضرب بن شيلتون موعدا في نصف النهائي مع مواطنه فرانسيس تيابو. وقلب الأمريكي فرانسيس تيابو تأخره بمجموعتين ليحقق عودة مثيرة أمام مواطنه أليكس ميكلسن، ويبلغ نصف النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته. تيابو المصنف 11 حسم المواجهة بعد أكثر من 4 ساعات بنتيجة 5 أشواط لـ7 3-6 7-5 6-3 و7-6. بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا دور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس للموسم الثالث توالياً، بعدما قلبت تأخرها أمام مواطنتها إيما نافارو إلى فوز بـ3 مجموعتين مقابل 1. بيغولا المصنفة 26 خسرت المجموعة الأولى بـ3 أشواط مقابل 6، لكنها استعادت توازنها وحسمت الثانية بـ6 أشواط لـ4 قبل أن تنهي المجموعة الفاصلة بـ6 أشواط لـ3. ونجحت البيلاروسية أرينا سابالينكا في أصعب اختبار في مشوار دفاعها عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 6 في مباراة مثيرة امتدت لـ3 مجموعات. سابالينكا حسمت المواجهة بنتيجة 7 أشواط مقابل 6 3 مقابل 6 و7-6 لتبلغ الدور نصف النهائي للمرة 6 تواليا في فلاشينغ ميدوز. أثار تألق المهاجم إيرلينغ هالاند الذي قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على بورتو بهدفين دون مقابل في دوري الأبطال الردود على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما واصل المهاجم النرويجي تحقيق الأرقام القياسية. البداية مع محمد بن سعد الذي بدا منتشيا بثنائية هالاند وكتب تاريخي رقم للتاريخ. إيرلينغ هالاند مع كل الأندية في مسيرته المهنية سجل 59 هدف خلال 59 مباراة في دوري أبطال أوروبا، خارق بومبر سفاح جلاد الكبار قبل الصغار. ومع حساب APL World الذي وصف هالاند بالتاريخي وقال تاريخي، إيرلينغ هالاند يعادل رقم سيرخيو أغويرو ويصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. إيرلينغ هالاند 36 هدف في 40 مباراة، أغويرو 36 هدف في 34 مباراة

60 مباراة، فيما أشار موقع كورة لرقم آخر مثير لهالاند وكتب 59 مباراة 59 هدف. الفايكنج يغزو أوروبا، إيرلينغ هالاند في دوري أبطال أوروبا لا يعرف سوى لغة الأهداف. أما حساب جريدة أولي الرياضية فلفت لرقم آخر كتبه هالاند وقال: هالاند يتجاوز توماس مولر في دوري أبطال أوروبا. رفع إيرلينغ هالاند رصيده إلى 59 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليتجاوز توماس مولر ب 57 ويصعد إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، والأرقام تصبح أكثر جنونا، 59 هدف في 59 مباراة فقط. فيما أبدأ حساب باسم ريبو فخره بنجومية هالاند وقال: بعمر ما خيب ظني وخذلني الظاهرة الحقيقية هالاند، فوز على خصم صعب، خصم له 10 مباريات ما دخل فيه إلا هدف واحد وتفوز عليه بهدفين وكنا نقدر أكثر وبكلين شيت، ورانا موسم عظيم يا سيتيزنز، مبروك.

0: أعلنت مجلة فرانس فوتبول قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2026 بعد اعتماد معايير يتقدمها الأداء الفردي ثم الإنجازات الجماعية واللعب النظيف مع حصر التقييم فيما قدمه اللاعب خلال الموسم.
1: 30 اسما وضعتهم مجلة فرانس فوتبول في سباق الكرة الذهبية لعام 2026 قبل اختيار الفائز منها في 26 من أكتوبر القادم، اختيارات عجلت بسؤال أكثر تعقيدا: من يستحق أصلا أن يكون ضمن قائمة الثلاثين؟ قائمة هذا العام حسمت بعد موسم امتد من 3 أغسطس 2025 حتى 19 يوليو 2026، وشمل بطولات الأندية والمسابقات الدولية، في مقدمتها كأس العالم وكأس أمم إفريقيا. القائمة جرى تجهيزها عبر 14 شخصا هم ضمن هيئة التحرير لفرانس فوتبول، وصحفيان من قسم كرة القدم في ليكيب، والصحفي الإنجليزي أنري وينتر ممثلا عن لجنة التصويت السابقة، إضافة إلى المدرب الإيطالي فابيو كابيلو واللاعب البرتغالي السابق لويس فيغو. ويأتي اختيار القائمة عبر معايير ثابتة تضع الأداء الفردي في مقدمة معايير التقييم وتحديد مدى تأثيره وحسمه وإبهاره داخل الملعب، تليها النتائج الجماعية والألقاب، ثم السلوك واللعب النظيف. معايير تغيرت عن نظام الكرة الذهبية منذ عام 2022، إذ ألغي معيار مسيرة اللاعب الذي كان يسمح بإدخال تاريخه وما حققه سابقا ضمن عملية التقييم. من جانبه أقرت فرانس فوتبول أن كأس العالم عززت حظوظ بعض اللاعبين إلى جانب دوري أبطال أوروبا، ما عكس الأمر على القائمة التي حملت 9 لاعبين من باريس سان جيرمان، أبرزهم حامل الجائزة عثمان ديمبلي، و6 من المنتخب الإسباني بطل العالم.

0: اللذين قدما مونديالا مميزا وحضور كيليان مبابي هدى في كأس العالم. وبعد انتهاء مرحلة الاختيار تبدأ المرحلة التي يجري فيها تحديد الفائز بالجائزة. 100 صحفي يمثل كل منهم دولة من أول 100 دولة في تصنيف الفيفا سيختارون 10 أسماء من القائمة ويرتبونهم وفق المعايير الثلاثة نفسها قبل موعد الحسم في العاصمة الإنجليزية لندن لإعلان أفضل لاعب في العالم. معاذ الهراس، تيرت عربي.
1: وللمزيد أرحب بضيفي من القاهرة الصحفي والناقد الرياضي أحمد عطا. كابتن أحمد مساء الخير. إذن في كل عام نفس المسلسل، الجدل الذي يدور حول جائزة الكرة الذهبية، ولكن يبدو أن الجدل بدأ مبكرا بتصريحات اللاعبين، مدربين، أندية، الكل يساند لاعب ناديه، اللاعبين يطلبون الفوز بالألقاب. هل بدأت المنافسة حامية بهذه الطريقة خلال التصويت أو قبل التصويت خلال الموسم الحالي؟
2: أكيد لن يتوقف الجدل أبدا حول جائزة الكرة الذهبية والقائمة القصيرة حتى قبل التطرق إلى الفائز بالجائزة، وهذا أمر معتاد في كل عام. يعني بصراحة موضوع كرة الذهبية كان دائما في تأرجح ما بين محاولة التسفيه من الأمر وإشعار الناس أن الأساطير والنجوم لا يحتاجون لجوائز فردية أو للنيل من أسطوريتهم أو ما شابه أو لزيادة الأسطورية، وفي نفس الوقت الجميع يهتم بها، لا يمكن أبدا الفكاك من هذا الأمر حتى وإن كان هناك غضب أو هناك تحفظ على طريقة الاختيار، وبالتالي دائما سيكون هناك تأرجح. وإن كنت على المستوى الشخصي أفضل المعايير والأشخاص الذين يقومون بالاختيار من خلال فرانس فوتبول أكثر من جائزة ذا بيست في فيفا، وبالتالي القائمة في الوقت الحالي هناك الجدل عن بعض الأسامي، لكن ما زلت أراها قائمة في الوضع المنطقي إن استثنينا اسم أو اثنين.
1: نعم كابتن أحمد، المعايير التي تحدثنا عنها والمعايير قام بتغييرها منظمي الجائزة، بعض التغيير بشطب أو إلغاء مسيرة اللاعب والتركيز على نفس الموسم، هل برأيك هذا سيحقق عدالة أكبر للمنافسة بين اللاعبين أم ستبقى العدالة مفقودة بين المنافسين جميعاً؟
2: نأمل ذلك. يعني أنا حتى فوجئت بأن هذا الشرط كان موجودا من الأصل، أنه يتم القياس كذلك على مسيرة اللاعب، لأن هذا فيه إجحاف وظلم للاعبين، لأن التقييم يفترض أن يكون بناء على مستوى الموسم أو مستوى العام فقط، لكن حدث تأثر من قبل وحيحدث تأثر الآن، ولا أستبعد أن يحدث تأثر في القائمة الحالية بأسطورية لاعبين ومسيرتهم على مدار التاريخ أو تاريخهم الطويل، وليس فقط التركيز على الموسم الحالي. لا يمكن أبدا السيطرة على آراء من يصوت هذا الأمر، حتى وإن كان وضعت وانقبت بوضع كريتيريا معينة للأداء الفردي، وأنا دائما مؤيد الحديث عن الأداء الفردي، لكن أنا متأكد أن هناك من سيتأثر بمعايير البطولات والإنجازات التي حققها فريق دون الآخر، وبالتالي هو أمر فيه ظلم للاعبين، لأنه في النهاية كرة القدم لعبة جماعية، هناك لاعبين لا يلعبون حتى لفرق تحقق بطولات ولم يتم اختيارهم. يعني في فرق ممكن يكون نادي مثل كومو أو نادي مثل فياريال حققوا مواسم مميزة جدا على الصعيد المحلي، لكن لم يتم اختيار لاعبين منهم لأنه في النهاية هناك حتى تأثر ممن يطالب المصوتين بعدم الاختيار بناء على البطولات، لكنهم أدرجوا هذا الأمر في الحسبة في رأيي.
1: نعم كابتن أحمد، درجة العادة في السنوات الأخيرة أن من يحقق الألقاب هو من يفوز بلقب الجائزة، ألقاب جماعية نتكلم سواء مع الأندية أو المنتخبات، وهنا الحديث يجرنا إلى مقارنة ما بين ديمبلي اللاعب الفرنسي الذي حقق سابقا لقب الجائزة وحقق لقب دوري الأبطال بتنافس مع لامين يامال الذي نجح في الحصول على لقب الدوري الإسباني وأيضا لقب كأس العالم، هل هي مقارنة صحيحة أم يوجد لاعبين آخرين في هذه المعادلة؟
2: بالفعل هناك لاعبين، يعني كيليان مبابي مثلا قدم مستوى فردي مميز رغم أنه كان نال بعض الانتقادات في النصف الثاني من الموسم لأنه كان يعتبر دخيل على فكرة اللعب الجماعي بالنسبة لريال مدريد رغم غزارة تهديفه. مشكلتنا الحالية نعيشها منذ انتهاء عصر رونالدو وميسي، هناك عدد من الفرق تفوز الآن بشكل جماعي أكثر مثل باريس سان جيرمان أو إسبانيا.

0: لا يمكن اختيار نجم بعينه 100%. في باريس سان جيرمان الامر لا يمكن ابدا الاختيار. في اسبانيا لامين يامال لم يقدم افضل كاس عالم يمكن من خلالها الارتياح لاختياره افضل لاعب، وهذه المشكله تحديدا انه لا يوجد لاعب حصد البطولات، لانه بحسبه حصد البطولات فقط فابيان رويس حصد كل شيء، لكن بحسبه الاداء كيليان بابي قدم مستوى كبير. الامر دائما متارجح وبه مشاكل، حتى ان وصل الامر في القائمه الثلاثينيه نفسها هناك حديث كبير عن عدم وجود بيدري في القائمه. وانا من اتفهم عدم وجود بيدري في القائمه، او اتفهم المطالبه بوجود بيدري في القائمه، لكني لا اراه اكثر فجاجه مثلا من عدم اختيار جابرييل ميليتو في 2010 في قائمه الثلاثينيه، والتاثر بطغيان وشعبيه ريال مدريد وبرشلونه في هذه السنه ووجود عدد كبير من اللاعبين، بينما كان جابرييل ميليتو يشعر بالاجحاف في حقه. وبالتالي الامر دائما سيكون هناك اختلاف في الاراء طالما لم يعد هناك ميسي ورونالدو، دائما الواحد فيهم اللي بيفوز بالبطولات هو اللي بيتم اختياره، وكنا نركن لهذه الفكره. لكن في الوقت
1: نعم كابتن احمد
0: الامر اصبح متشعبا جدا، وكل واحد
1: قلت بعد نهايه عصر رونالدو وميسي، لكن ميسي متواجد في قائمة الثلاثين ولاعب أثبت حضوره في كأس العالم في التي انتهت مؤخرا وتم ضمه إلى هذه القائمة بعدما غاب في الموسم الماضي، وهناك ترشيحات كثيرة تقول أن ميسي يستحق هذه الجائزة، وآخرها كان زين الدين زيدان. برأيك هل هو يعني مسار لتكريم ميسي فقط ضمه إلى قائمة الثلاثين، أم سينافس فعلا؟
0: لا أعتقد أن ميسي سينافس في على الخمسة الأوائل أو الثلاثة الأوائل، لكن وجوده مستحق تماما في القائمة الثلاثينية. وصول الفوز بكرة الذهبية أمر في رأيي سيكون ظلما لبعض اللاعبين، ميسي له منا كل

0: رغم احساسي ان هو كان يستحق بطريقه او باخرى، لكنه لم يقدم كاس عالم في جيده في امريكا، بل انه خسر مركزه
1: وتحول
0: الاساسي
1: الى لاعب. نعم، تحول الى لاعب بديل.
0: هناك لاعب.
1: نعم، ابقى بالضبط. معي كابتن احمد بالضبط. لنتعرف على قائمه ابرز النجوم الذين تم استبعادهم من قائمه الـ30 لاعب في جائزه الكره الذهبيه.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من القاهرة الصحفي والناقد الرياضي أحمد عطا. كابتن أحمد، هذه القائمة غريبة نوعا ما، كريستيانو رونالدو، بيدري، حتى رافينيا، دوي، الكثير من الأسماء التي تألقت مع فرقها لكن بعيدة عن الاختيارات، هل هي اختيارات حقيقية مهنية أم هي اختيارات المجموعة، مجموعة العشرة أشخاص أو 30 شخص الذين اختاروا هذه القائمة؟
1: من الواضح أن الأمر القائمة لا تتسع للجميع. لاعب مثل رافينيا ما زال يقدم مستوى جيد جدا مع برشلونة. هناك حديث عن أنه طالما تم اختيار كينيونس من الدوري السعودي لما لا يكون كريستيانو رونالدو هو الآخر موجود. الحديث عن ساديو ماني على سبيل المثال وجوده في القائمة على اعتبار الأخذ باعتبار كأس أمم أفريقيا، بينما هناك بابي جاي من منتخب السنغال كان مميزا مع منتخب السنغال وسجل هدف في مرمى المغرب في المباراة النهائية، وكذلك كان متألقا مع فياريال. في هناك لاعبين من أستون فيلا على سبيل المثال، فالأمر متشعب جدا وفي النهاية هي تخضع لوجهات النظر، لكن ما زلت أصر على أنه رغم أن هناك بعض الأسماء التي يمكن تفهم طلب وجودها في القائمة، ما زلت أراها قائمة معقولة جدا بالمقارنة. في بعض الأوقات كان هناك لاعبين مستبعدين بشكل مجحف جدا،
0: نعم.
1: وضربت بالمثال جابرييل ميليتو، اللاعب دييجو ميليتو آسف، المهاجم الإنتر، المهاجم الأرجنتيني. وبالتالي عدد اللاعبين المتواجدين خارج القائمة ليسوا بالحجم الكبير الذي يمكن أن تشعر منه أن هناك ظلما فادحا قد،
0: نعم،
1: وقع في هذا الأمر. وسيظل الجدال دائما، وهو أمر يعني مش هقول صحي لأن أنا دائما مش هروح مع كلمة صحي دي في فالجدال الخاص بظلم بعض اللاعبين، لكن في النهاية أعتقد أن هي قائمة هناك اسم أو اثنين،
0: نعم،
1: فقط لم يكونوا موجودين. بالمناسبة زيري دو على سبيل المثال من الممكن جدا أتفهم عدم وجوده في القائمة الثلاثينية، لكن عدم وجوده في جائزة كوبا كمان ده أمر غريب جدا بالنسبة لي. زيري دوي لاعب مميز جدا ومن اللاعبين اللي يستحقوا التواجد دائما، وهو لاعب مميز جدا وحصد بطولات مع باريس سان جيرمان بأداء جيد، ليس،
0: نعم،
1: فقط على سبيل البطولات، وهو أمر لابد من الأخذ في الاعتبار.
0: كابتن أحمد، آلية التصويت هذه التي تثير دائما المشاكل، 100 صحفي من أول 100 دولة في تصنيف الفيفا يختارون لاعب، أفضل لاعب، أفضل قائمة 10 لاعبين في التصفية قبل الأخيرة. برأيك مثل هذه الاختيارات ألا تخضع لميزان جغرافي، ميزان الانتماء، ميزان حب أحد اللاعبين، وبالتالي يظلم لاعبين آخرين؟
1: مفيش كلام، ده أمر مفروغ منه 100%، سواء تصويت للاعبين أو مدربين.

0: أو من صحفيين، الأمر يخضع للأهواء في بعض الأحيان، وكثيرا ما طغت شعبية ريال مدريد وبرشلونة على أهواء بعض الصحفيين في الاختيارات، وهذا أمر يدعو دائما أدعو فرانس فوتبول والإكيب لحسن اختيار من يصوت في الجائزة. لا يمكن فقط اختيار صحفي مشهور في بلده ما لم يكون هناك متأكد من اختصاصه في الكرة الأوروبية تحديدا، لأن هناك من لا يشاهد الكرة الأوروبية بشكل منتظم، وبالتالي تصويته ينعكس من خلال انطباعات شخصية أكثر من مشاهدة ومتابعة حثيثة. بينما بخصوص اللاعبين والمدربين في جائزة ذا بيست على سبيل المثال، هناك لاعبين ومدربين يكونوا مشغولين أصلا بفرقهم أكثر من متابعة المباراة. لا يمكن أبدا أن تنتظر من لاعب سيخوض مباراة يوم السبت أو يوم الأحد أن يشاهد باقي المباريات في نفس اليوم الذي سيخوض فيه مباراته، وبالتالي حكمه يكون منقوصا ويكون معتمدا بشكل مبدئي على الانطباعات، وبهذا أمر ينال بكثيرا من قدرته على الحكم بشكل مميز من خلال التجربة. لكن في النهاية أنا أثق أن الصحفيين هم ربما يكون من خلال متابعتهم، لا أقول من خلال فهمهم للكرة، ربما يكون الأقدر، لكن فرانس فودل عليها حسن الاختيار، لأن هناك من شاهدنا يختار بناء على الأهواء وبناء على التشجيع، حتى أن فرانس فودل في بعض الأحيان راجعت بعض الصحفيين واستبعدت الأمر بعض الصحفيين لما عندما وجدت الكثير من الفجاجة. لكن لا ننسى أن ميسي ورونالدو كانوا دائمي المديح للآخر، بينما لم يكونوا أبدا يصوتوا لبعضهم البعض في تصويت الكرة الزبية، وهذا أمر كان معتادا نشاهده بلما فيه من كثير من الغرابة والطرف.
1: نعم كابتن أحمد، هناك ربما ظاهرة غريبة في أسماء المرشحين الثلاثين، 9 لاعبين من نجوم فريق باريس سان جيرمان ضمن اللاعبين المرشحين. هل هو تفوق فردي للاعبي باريس سان جيرمان، أم أن الفوز بالألقاب يكفل دخول اللاعبين لمسألة التصويت؟
0: خليط من الأسنان يا صديقي. أعتقد أن باريس سان جيرمان يمتلك ترسانة من اللاعبين المميزين مما يستحقون التواجد في الجائزة، لكن لم يمكن أبدا اختيار 9 منهم دون الفوز والتتويج بدوري أبطال أوروبا، تحديدا دوري أبطال أوروبا أكثر من الدوري الفرنسي الذي يعلم الجميع أنه بطولة شبه مضمونة لباريس سان جيرمان. لكن إن أخذنا كل لاعب على الصعيد الفردي وفكرنا في إمكانية وجوده في القائمة، لن تجد هناك استهجان كبير لوجود لاعبين. هل يمكن أبدا استبعاد باتشو ماركينيوس؟ هل يمكن أبدا التغافل عن مستوى حكيمي ونونو مندش أو كفارتسخيليا حتى وإن لم يلعب في كأس العالم؟ أعتقد أن الاختيارات أعتقد أغلبها كان موافقا، بل إني حتى أطالب أو كنت أرى أن تزيري دوي ربما كان يقدر اختياره أكثر على سبيل المثال من فيران توريس. هو فيران توريس قدم أو سجل الهدف الأهم في الموسم بتسجيل هدف المباراة النهائية في كأس العالم، لكن حتى وجود على حساب زميله بيدري ربما كان فيه بعض الاستجان، مع عدم نسيان من جديد أن بيدري لم يقدم أفضل مستوياته في آخر 3 أشهر من الموسم مع برشلونة أو حتى في كأس العالم،
1: مع اعتبار أن فيران توريس قد يكون مسجلا باسم فريق برشلونة في هذه المناسبة. الصحفي والناقد الرياضي أحمد عطا، كنت معي من القاهرة، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of modern

Thank you.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعون فيه الليلة. تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز بين واشنطن وطهران، والحرس الثوري يهاجم قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. جبهات مشتعلة ومعارك عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في اليمن على أكثر من محور. على هامش معرض العالمين الدولي للطيران، تركيا تؤسس شركة في مصر لتوسيع التعاون الثنائي في الصناعات الدفاعية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية. بالتزامن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخا باليستيا، مهددا باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت.
1: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيدا واتساعا من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط ردا على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً. أكد الجيش الأردني اعتراض

0: ومعظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
1: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
0: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيدا من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي.
2: للنقاش أرحب بضيفي في الاستديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور محمود. نبدأ بقراءة في هذه الجولة الجديدة من التصعيد بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأيضا المعادلة التي يريد كل طرف أن يفرضها.
3: نعم، بداية تحية طيبة لكم أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. من الواضح أن واشنطن اليوم تمارس استراتيجية ردع تجمع ما بين الفعل العسكري والعقوبات الاقتصادية، واليوم استهداف ناقلات النفط الإيرانية هي استهداف لهذا القطاع ولشبكة النفط التي يعتمد عليها الحرس الثوري أو النظام الإيراني كمورد أساسي لأعماله وللاقتصاد الإيراني. وبالتالي هذا الاستهداف ليس مجرد استهداف لموقع عسكري هنا أو رادار أو نقطة، يعني نقطة عسكرية، إنما يخدم نفس الاستراتيجية الخنق الاقتصادي. وبالتالي إيران هي الأخرى من جهتها تريد أن تقول أن هذا الخنق الاقتصادي أيضا لن يكون بدون رد، وبالتالي ستستهدف هي الأخرى أدوات هذا الخنق، سواء بوارج عسكرية أمريكية أو ناقلات نفط موجودة في المنطقة تتبع للولايات المتحدة أو مرتبطة بها بشكل أو بآخر، لتوسيع الكلفة، لتقول أن الكلفة لن تكون فقط على إيران بل ستكون على الاقتصاد العالمي كما فعلت في الاستراتيجية التي شهدناها في أول الحرب. وبالتالي نحن أمام سلسلة من الردود وتتابع الردود بين الطرفين. كلا الطرفين حتى الآن لا يريد أن يذهب إلى حرب شاملة، هي رسائل ردع ما بين الأطراف قد

0: استهداف هذا الكم من الناقلات، يعني 10 ناقلات استهدفت خلال الأسبوع الأخير، 5 منها في آخر 24 ساعة. وبالتالي هناك حديث أيضا تهديدات من الحرس الثوري لناقلات لأطقم، يعني ناقلات نفط أمام شواطئ البحرين والكويت لإخلاء هذه الناقلات. وبالتالي حصل أيضا استهداف لقواعد عسكرية قاعدة الأزرق في الأردن، ومرة أخرى تتسع رقعة الصراع بين الطرفين، وهي عملية عد أصابع وردع متبادل ما بين الطرفين، اللي يحاول كل طرف أن يفرض أجندته على الآخر.
1: من جملة الردود الإيرانية، كيف نفهم الأهداف التي ضربها الحرس الثوري في هذه الجولة، لا سيما التركيز على القواعد الأمريكية في الأردن؟
0: نعم، هو من الواضح أن التركيز على القواعد في الأردن مرتبط، كما يعني يصرح الحرس الثوري، إذا ما قرأنا يعني الرسائل والتصريحات خاصة اليوم، الحديث تحديدا نحو إسرائيل بأنه استهداف الرادارات والدفاعات الجوية في ظل حديث عن نقص في هذه الذخائر. وبالتالي قد تكون هي رسالة أنه استهداف هذه الدفاعات في منطقة الأردن، القواعد العسكرية الأمريكية، قد تكون مرتبطة بإرسال رسائل أنه المرحلة القادمة تمهيد لعملية استهداف قد تكون لإسرائيل. قد يكون هذا واردا وقد يكون غير صحيح. حتى هذه اللحظة هي عملية استهداف لقاعدة فيها تواجد عسكري أمريكي، بالرغم من أنه الأردن تتبنى الحياد في هذه المعركة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: ورقة هرمز، لماذا ما زال الجانب الإيراني يتعامل مع هذه الورقة وكأنها ورقة وجودية بالنسبة إليه؟
0: نعم، لأنها مرتبطة بالسيادة، مرتبطة بفرض المعادلات. اليوم هرمز تختزل فيه المعركة في ملف السيادة، من يقرر، من سيمر، من يقرر الإحداثيات والمسارات هو الذي يفرض أجندته. وبالتالي حتى عندما حصل مباحثات بين عمان وبين إيران حول حلول مؤقتة، إيران أخذت الممر الذي تدخل منه السفن إلى مضيق هرمز وإلى الخليج حتى تتحكم في الدخول، تتحكم من هي الدول التي، من هي السفن التي تتبع لها، الدول التي تتبع لها هذه السفن. وبالتالي هي تريد أن تكون السيادة لديها وتقرر، وبالتالي الأمر مرتبط بالسيادة والقرار. لذلك هرمز أيضا هو حله مرتبط بالتوافق على القضايا الأخرى، ما لم يكن هناك توافق على الملفات الأخرى سيكون من الصعوبة إيجاد حل في هرمز.
1: ما السيناريوهات التي تنتظر الوضع في المضيق في ظل أولا ما سمي بالممر الأمريكي الذي حذرت من إقامته طهران، وفي ظل إعلان أيضا طهران عن التوصل للاتفاق فيما يتعلق بالمضيق بين عمان وإيران؟
0: نعم، الآن الممر الأمريكي هو قد تكون الولايات المتحدة نجحت في إزالة بعض الألغام البحرية أو نظام المرافقة العسكرية للسفن وللناقلات النفط لكي تمر، ولكن حتى هذه اللحظة هذا مجرد سيطرة عسكرية غير منعكسة على حركة الملاحة، بل بالعكس حركة الملاحة في حالة تراجع، لأن شركات الشحن والتأمين لا تنظر إلى السيطرة العسكرية الأمريكية ولكن تنظر إلى حالة الاستقرار والتوافق في المضيق. أما بالنسبة للسيناريوهات فنحن أمام حالة تصعيد واستهداف ناقلات نفط بشكل متبادل وبوارج عسكرية. قد يبقى هذا هو السيناريو في الأيام القادمة، وقد يتوسع إلى استهداف مناطق ساحلية كما تفعل إيران باستهداف وبتحذير بعض الأماكن في الخليج. وبالتالي قد تتوسع المعركة، قد تتوسع إلى القواعد الأمريكية. الآن تم استهداف في الأردن، قد يتم الاستهداف بشكل أكبر. وبالتالي التصعيد في هذه الفترة على الأقل في المدى المنظور والقريب هو المرجح أن يكون ما بين الطرفين في ظل التصريحات المتبادلة وتمسك كل طرف برأيه.
1: ورقة مضيق هرمز أثبتت أنها ورقة مؤثرة.
0: نعم.
1: وهذا يجعلنا نتطلع وننظر إلى باب المندب. كيف يمكن ربط ما يجري الآن في اليمن في الوضع أيضا في مضيق هرمز والمنطقة، وإلى أي مدى يمكن أن يكون محاولة للسيطرة على باب المندب قبل أن يصبح ورقة في هذا الإطار؟
0: بالضبط، يعني هو الآن ما يجري في مضيق هرمز هو محاولة الولايات المتحدة، بالرغم من كل التصعيد، إذا ما حللت مع التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية وحتى عن الرئيس ترامب هي تحاول

0: أو ألا تقول أن الأمر تماما يعني في حالة حرب شاملة وهناك إغلاق تام؟ لا، هنا حديث عن وجود عبور للسفن ولو كان محدودا يتم تضخيم هذا الأمر، وأيضا وجود ممرات بديلة عن مضيق هرمز، وبالتالي إذا انتقل الأمر إلى ممر بحري جديد ويعني مضيق جديد مثل باب المندب يحدث فيه توتر، وبالتالي سيكون الانعكاسات أكبر. قد يكون من مصلحة إيران أن يحدث توتر في مضيق باب المندب لكي تقول إيران أنه إذا تم فتح المعركة عليه وتوجيه مزيد من الخنق الاقتصادي لن يبقى الأمر في إطار مضيق هرمز بل سيمتد إلى باب المندب، وبالتالي إذا حصل لدينا ممر بحري مهم مثل باب المندب يؤثر على أبعاد أخرى من الاقتصاد العالمي وعلى ممرات الطاقة، فبالتالي الأسواق والسياسة الداخلية الأمريكية ستكون في حالة تأثر، ونحن نقترب أكثر من انتخابات الكونغرس، وبالتالي ستكون ورقة للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها مرة أخرى.
1: الحديث عن انتخابات الكونغرس النصفية، ترامب يقول أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، يعني تصريحات سياسية أم لها ما يفندها على الأرض برأيه؟
0: يعني الوضع غامض، لا يمكن التكهن بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، لأنه مفاعيل هذه الحرب لا تزال موجودة يعني، وإيران والملفات التي يعني تشعر الولايات المتحدة وإسرائيل أنها تهديد لا تزال موجود، وإيران نفس الشيء تشعر وترى الولايات المتحدة تهددها في أكثر من ملف، وبالتالي تصريحات الرئيس ترامب هي خطابية موجهة للداخل الأمريكي بشكل أكبر لكي يقول أنه متحكم بالمشهد السياسي وأنه يعلم بالضبط متى يمكن أن تنتهي الحرب، وسياسة الخنق الاقتصادي ستؤتي أكلها في أشهر قليلة، وبالتالي قد يكون هذه هي الرواية والسردية التي يروجها الرئيس ترامب أمام الداخل الأمريكي.
1: الجانبان الآن الإيراني والأمريكي لا يريدان العودة إلى المواجهة المفتوحة،
0: نعم.
1: هل هذا يعني بالضرورة أنه سيناريو مستبعد؟
0: سيناريو المواجهة المفتوحة هو سيناريو ما دام الطرفان لا يريدونه هو سيناريو صعب، وبالتالي هناك كوابح لدى كل طرف للذهاب إليه، ولكن نعلم يعني في تاريخ الحروب والصراعات أن سوء تقدير موقف، استهداف لبارجة قد يحدث عنه عدد من القتلى، رد غير متكافئ، قد تنزلق الأمور نحو، وهذا حصل في حروب سابقة يعني، قد تنزلق الأمور إلى مواجهة أكبر، يضطر الطرف من الأطراف للرد بشكل أكبر لكي يردع الطرف الآخر ثم يستدعي ردا أكبر، وتدخل الأمور في منزلق ومستنقع لا يمكن الخروج منه. ولكن حتى هذه اللحظة كافة الأطراف، أطراف ثالثة، تحاول أن تلعب أدوار للتخفيف ولكبح الذهاب نحو مواجهة شاملة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرديسي. شكرا لك.
0: شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثيين في مأرب والجوف والضالع ولحج، بالتزامن مع إعلان بدء عملية عسكرية لتحرير مأرب. فكيف يبدو الوضع الميداني في اليمن؟ وما أهمية محافظة مأرب استراتيجيا وعسكريا؟ نتابع العرض التالي مع الزميل أواب أيوب.
1: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي، بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
0: نناقش التطورات في اليمن فمع ضيفي في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أهلا بك يا دكتور عادل. نبدأ بقراءة لهذه التطورات الميدانية على الجغرافيا اليمنية في ظل اشتعال المواجهة في نحو سبع جبهات.
2: هو طبعا التصعيد الإيراني في اليمن هو شكل يعني نقطة تحول فيما يتعلق بالمعركة الشاملة اللي نشهدها اليوم في يعني أكثر من جبهة في اليمن. إيران طبعا يعني صعدت على مستوى الإقليم وفي اليمن، قصدي في هرمز وفي اليمن، وهذا ما قاله قلباف: نحن أمام تغيير قواعد الاشتباك من الدفاع إلى الهجوم، وبدأ فعلا بالهجوم حرب الناقلات، ومن ثم أيضا الهجوم الواسع والكبير في اليمن باتجاه باب المندب، وهدفت من خلال هذه العملية السيطرة على باب المندب، وهو مضيق مهم للغاية. وإذا ما استطاعت إيران من خلال الحوثيين السيطرة على باب المندب، فإنها ستتحكم في كثير من أوراق القوة المتعلقة أيضا برفع الكلف على المجتمع الدولي وعلى الاقتصاد الدولي وعلى سلاسل الغذاء والنفط وغيره، وبالتالي هي بذلك تكون قد وسعت من نطاق المعركة بشكل أكبر، ونقلت التوتر من هرمز إلى باب المندب، وهذا طبعا أولوية إيرانية فيما يتعلق بهذا البعد. وهي حققت نجاح كبير من خلال الإعداد لهذا الهجوم، هناك هجوم كبير هو الأوسع منذ أن بدأت الأزمة في اليمن قبل 10 سنوات مع الحوثيين، نتكلم عن 40 ألف جندي يشارك في هذه العملية، والحوثي وضع كل ثقله، وهناك أيضا قادة للحرس الثوري كانوا يشرفون على هذه العملية، الهجوم الكبير الحاصل أيضا في الساحل وغرب تعز. يعني تستخدم الطائرة المسير والصواريخ البالستية والمدفع والكاتوشة، كل أنواع الأسلحة موجودة في هذه الجبهة، وهناك أنساق وراء أنساق وهجوم مستمرة إلى اليوم في هذه الجبهة، رغم أيضا المقاومة الكبيرة من الجيش الوطني وأيضا الإسناد الكبير من قوات العمالقة وغيرها أيضا، واستخدام الطائرة المسير من قبل الشرعية والطيران، وهو طبعا تحول كبير في مسار المعركة، لأول مرة تدخل الطيران في هذه المعركة قبل يومين، ويعني غيرت كثير من يعني شكل المعركة، استهدفت كثير من تجمعات وتحشيدات الحوثية، إلا أن هناك إصرار كبير على السيطرة. إيران لم تعد يعني تريد التوسع ولا النفوذ ولا حتى السيطرة على اليمن، كل ما تريده من الحوثيين فقط باب المندب، لهذا كان هناك تركيز ودفع بكل القوى. اليوم الشرعية اليمنية تفتح جبهات متعددة لمحاولة تشتيت الحوثي، إلا أن هناك تركيز إلى هذه اللحظة، رغم أيضا هناك انهيارات في جبهات مثل الجوف ومأرب والبيضة، في وهذا يتطلب من الحوثي أيضا إعادة النظر في توزيع القوة لمواجهة هذه التحالفات، إلا أن ذلك لم يحصل. هناك تركيز كبير على أيضا الإسقاط باب المندب، وعلى أيضا الهجوم تلو الهجوم في هذه الجبهة رغم هذا التهديد الكبير.
0: يعني من بين العناصر المؤثرة في هذا المشهد الميداني المتطور في اليمن، باب المندب ربما هو أهم العناصر المؤثرة في هذا، وبالتالي هناك بعد دولي وإقليمي قبل أن يكون محلي في التطورات الميدانية الجارية.
2: نعم، هناك يعني مطلب واحد من الحوثيين هو

0: السيطرة على باب المندب، ترك كل يعني
1: مطلب إيراني.
0: هذا مطلب إيراني يعني تلح إيران عليه يعني بقوة. وبالتالي قلنا الحوثيين قد يخسرون كثير من المحافظات، لكن هو في بالنسبة إذا سيطروا على باب المندب لا يهم، هو قيمة استراتيجية كبيرة جدا للحوثيين ولإيران في سياق هذا الصراع الوجودي التي تعرفه إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أدركت بأنه من خلال السيطرة على ورقة باب هرمز، قصدي مضيق هرمز، مدى الجوائز الكبيرة التي تحصلت عليها، وأيضا باتت تركز على المضيق وتعتبره هي السلاح النووي الحقيقي الذي بيد إيران، ليس السلاح الذي كانت المفاعل النووية التي تمتلكه، ولا أيضا القوة التقليدية التي كانت معها، أهملت كل جوانب القوة وإمكانات القوة في إيران وركزت على التمسك بهرمز، وبدأت أيضا تضغط على كثير من الملفات الاقتصادية وسلاسل وقصدي وخطوط النفط، وأيضا تؤثر على اقتصاديات المنطقة وعلى أيضا الاقتصاد العالمي بشكل عام من خلال هذه الورقة، ولا زالت أيضا تؤثر على كثير من المعادلات فيما يتعلق بهذا البعد وتحديدا على الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية فعلا تبدو في حالة إرباك كبير في التعامل مع هذا المضيق، لم تستطع أن تفتحه كما كان ولم تستطع أن تهزم إيران وتبعدها عن فبالتالي هي في هذا السياق ترى بأن أيضا السيطرة على باب المندب سيعزز من حضورها وسيعزز من أوراقها فيما يتعلق أيضا في التفاوض أو في أي حرب قادمة. هي ترى بأن هناك حرب قادمة.
1: الجيش اليمني أعلن استعادة السيطرة على مناطق غرب تعز، أيضا القوات الحكومية اليمنية أعلنت بدء عملية عسكرية لتحرير مأرب، هناك تدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. بين كل هذه الجبهات كيف يمكن تحديد الأكثر أهمية وتأثيرا وأولوية بين كل هذه الجبهات؟
0: يعني طبعا الحوثيين وإيران اليوم ليس لديهم سوى أسقاط باب المندب، هذا هو الهدف الاستراتيجي الرئيسي في سياق هذه الحرب الإقليمية والدولية الكبيرة. إيران تركز على هذا البعد فقط وهو المطلب الآني لإيران. بالنسبة للشرعية اليمنية والمجتمع الدولي والإقليمي اليوم تغيرت كثير من المواقف، سيما مع هذا التهديد الكبير الذي تدفع به إيران. يعني باب المندب ليس مسألة يمنية فقط، ولكن هي تهم الإقليم والمجتمع الدولي، هو أمن دولي وإقليمي بامتياز. وبالتالي أنا أتصور بأنه هذا البعد غير كثير من المواقف. اليوم هناك غطاء سياسي كبير لفتح عملية برية واسعة للشرعية، وهذا غير كان مسموح سابقا، ومن ثم أيضا انعكس في دعم الشرعية من خلال المسيرات والسلاح الكبير الموجود. والأهم هو في القرار والغطاء السياسي، وأنا أعتقد أنه العمليات الواسعة التي تفتحها الشرعية اليوم في الجوف ومأرب والبيضاء وغيرها من والضالع هو تعبير عن هذا الغطاء السياسي الكبير. وأعتقد أنه إذا استمرت هذا الغطاء استمر في هذا الشكل فإن الكثير من المعادلات ستتغير، الموازنات الداخلية. يعني هناك دعم مطلق للشرعية اليمنية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، وهناك سلاح جديد طيران ومسير، وهذا أيضا لم يكن متوفر من قبل، وكذلك هناك عقيدة قتالية ورغبة كبيرة للشرعية اليمنية لأن لديها حاضنة كبيرة على مستوى كل المدن، حتى المدن التي تخضع تحت الحوثي هي حاضنة للشرعية اليمنية، القبائل والعشائر والشارع في صنعاء وغيره هو أيضا يعني ولاء للشرعية اليمنية. أعتقد أنه الشرعية تضغط على هذه الأبعاد في فتح جبهات.
1: قاله مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية اليمنية هيثم الجرادي، قال هدفنا الآن السيطرة على صنعاء، أليس في ذلك مبالغة؟
0: لا، هو فتح العمليات والجبهات الموجودة الآن هو فعلا يسير في هذا الاتجاه. يبدو أن هناك قرار سياسي لإسقاط الحوثيين، وهذا يعني يعكس المواقف الإقليمية والدولية، الرهان على الحوثي كفاعل سياسي من قبل المجتمع الدولي التي كان يضغط على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية بعدم الذهاب للحسم العسكري والدفع باتجاه عملية سياسية والتسوية خلال الفترة السابقة. اليوم تغير مع أيضا يعني تحول الحوثيين وإيران إلى السيطرة على باب المندب، ومن ثم خنق الاقتصاد الدولي وتهديد المجتمع الدولي والإقليمي من خلال هذا البعد. هذا بعد مهم جدا، يعني تحويل البحر الأحمر، سيما مع التقارير التي تنشرها الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات حركة الشباب الصومالي مع الحوثيين مع الحرس الثوري، هذا يشكل أيضا بعد إضافي للقلق الدولي والإقليمي. أيضا الشرعية اليوم تقول بأن هناك مجاهدين من حركة الشباب موجودين في الساحل الغربي، وهذا أيضا قلنا يعني يضغط على هذه على المجتمع الدولي والإقليمي. وأعتقد أن هناك اليوم موقف في سياق عملية برية واسعة لإسقاط صنعاء، ومن ثم أيضا تغيير المعادلة جذريا باليمن وإبعاد الشبح الخوئي.

0: القلق الإيراني والحوثي من الوصول إلى باب المندب وتهديد المجتمع الدولي، وهذا أيضا تعكسه هذه الجبهات الواسعة والكبيرة ونوعية السلاح الذي أيضا بيد الشرعية. هناك تقدم كبير في اتجاه الجوف، والجوف هي ملاصقة لصعداء، يعني على منطقة محددة لصعداء وتستطيع أن تغير المشهد بشكل كبير. لهذا هناك فعلا قلق حوثي من هذه التحولات الحاصلة في الجوف. هناك الجوف اليوم المعارك على مقربة من مدينة الحزم عاصمة الجوف نفسها، يعني المعسكر الاستراتيجي للحوثيين هو في اللبنات، سقط اليوم بيد الشرعية، واليوم القبائل والجيش الشرعية تدافع باتجاه الحزم. أيضا في مأرب هناك تقدم كبير وسيطرة على تباب وجبال حاكمة في المدينة، وكذلك في البيضاء والضالع، بمعنى جبهات متسعة يصعب للحوثي مواجهة الشرعية في هذه الجبهات المتعددة. والقتال الرئيس الآن هو في غرب تعز وفي الساحل من قبل الحوثيين لأيضا وصول باب المندب، وكذلك في تحشيدات، هناك تحشيدات شرعية لمواجهة الحوثي في هذه الجبهة.
1: بالنظر إلى المشهد الحالي والتطورات الجارية الآن، ما هي السيناريوهات التي تنتظر هذه الجبهات في مختلف المحافظات، خاصة في صنعاء، وأيضا المعركة ربما المنتظرة على باب المندب؟
0: يعني اليوم الشرعية وسعت من المدارك من المعارك، الهدف هو تشتيت طبعا الحوثيين في هذه المعركة الحاسمة في باب المندب، هدف استراتيجي. والهدف الآخر هو أيضا قضم هذه المحافظات والوصول إلى صنعاء، سيما وأن الجوف منطقة قريبة جدا من صعداء، وبالتالي قطع في حرف سفيان الخط الإمداد من صعداء إلى صنعاء، وبالتالي تكون طوقت الحركة الحوثية بشكل كبير. أعتقد أن هناك قرار أيضا، مثلا الحوثيين اليوم يتعرضون لاستنزاف كبير في هذه المعركة، ولأنهم أيضا يخسرون ويفشلون يذهبون أيضا للضغط على السعودية. هناك قصف مستمر للسعودية لمحاولة أيضا الضغط على الشرعية والتوقف عن فتح معركة برية شاملة. هم يعتقدون بأن هناك عزم السعودية للشرعية اليمنية بفتح معركة شاملة تذهب نحو صنعاء، بالتالي هم يضغطون على المملكة العربية السعودية ويستهدفون يعني الطاقة وأيضا أعيان مدنية. أعتقد أن المملكة العربية السعودية قد تدخل معركة، ولكن بتحالف كبير مع باكستان وتركيا، وهناك اجتماع اليوم تحالف مكة.
1: هل يمكن أن القول أن استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية سيعود عليهم بتضرب استراتيجيا في هذه المعركة، لا سيما مع تصريحات لوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الذي يقول إن الهجمات على المملكة العربية السعودية انطلاقا من اليمن تضع اتفاقية دفاع المشترك بين باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية موضع التنفيذ؟
0: أعتقد أنه هذا يعني اليوم هناك اجتماعات وهناك ضغط، أو على الأقل يعني المملكة العربية السعودية من خلال أيضا يعني التصريحات السياسية يبدو أن تتحرك وتحشد في هذا السياق، سواء فيما يتعلق بحلف مكة أو حتى فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للتنسيق والتعاون مع هذه الدول، باعتبار أن التهديد الحوثي باب المندب هذه مصلحة تلتقي حول الدول بشكل عام، سواء الإقليمية أو الدول المجتمع الدولي، وتحديدا الاتحاد الأوروبي الذي يهمه أيضا بشكل كبير هذا الممر، على اعتبار أن النفط وغيره الخليجي يمر عبر باب المندب وكذلك الغذاء. وبالتالي أنا أتصور بأن هناك تنسيق إقليمي ودولي يعني بحكم المصلحة في هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا تهديد المملكة العربية السعودية، وهناك حلف كان مفترض للحوثيين وإيران أيضا تضع اعتبار لهذا التحالف، تحالف مكة والدفاع المشترك بين هذه الدول، لكن الاستخفاف بهذا التحالف أعتقد أنه سيكون له عواقب وخيمة على الحوثيين. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية تدرس مسألة التدخل، سيما أن الحوثيين يتوسعون في استهداف المملكة العربية السعودية. كان اليوم أيضا هناك هجوم على مدن في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا يدفع المملكة العربية السعودية وأيضا باكستان كما هددت مرارا من قبل، هذه ليست المرة الأولى، حتى في مرات سابقة باكستان هددت أيضا لأن هناك دفاع مشترك مع المملكة العربية السعودية بالتدخل إذا ما استمر الحوثيين على هذا المنوال، خاصة أن المملكة العربية السعودية يعني غير مخرطة في هذه الحرب. الحوثيين هم من بدأوا التصعيد في اليمن، هم من ذهبوا إلى الهجوم، وهم من استعدوا أولا الحصار ضد المملكة العربية السعودية واستهداف سفنها، ثم الهجوم على اليمن والذهاب نحو باب المندب. وبالتالي هذه رسالة تصعيد من إيران تجاه اليمن وتجاه المملكة العربية السعودية، وتهديد أيضا لطرق الملاحة والمضايق التي تهم المجتمع الإقليمي والدولي. وأتصور بأنه سيتبلور موقف إقليمي ضاغط على الحوثيين، قد يتدخل في أي لحظة.
1: أن ننتظر رد فعل إيراني، فعل عسكري إيراني لمساعدة الحوثيين؟

0: يعني إيران طبعا بلا شك يعني تعتبر أن الحوثيين هو ذراعها الرئيس الآن بعد تضعضع موقف حزب الله وكذلك العراق. هي تعتمد اليوم على الحوثيين كحليف استراتيجي فيما يتعلق أيضا بهذا البعد تحديدا باب المندب، وأيضا تهديدها أيضا طرق الملاحة سواء في استهداف في البحر الأحمر أو باب المندب. لكن التصور بأنه غير إيران غير قادرة على إسعاف لأن هناك حصار كبير، وإيران الآن تفكر بشكل أساسي كيف تنجو هي من هذه الحرب وكيف أيضا تكسر الحصار عن نفسها. إيران تتعرض لحصار غير عادي وعقوبات كبيرة جدا وضربات مستمرة. الآن قبل ساعات كانت هناك ضربات أمريكية على إيران، وبالتالي إيران في هذا السياق المشحون بالأزمات غير قادرة على إسعاف، يعني كل تركيزها اليوم كيف هي تنجو من هذه من تداعيات هذه الحرب المستمرة الواسعة عليها. بالتالي أعتقد أن الحوثيين لوحدهم اليوم معزولين إقليميا ودوليا، وهناك أيضا معركة شاملة تقودها الشرعية اليمنية في مختلف الجبهات بغطاء إقليمي ودولي واسع النطاق.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني، شكرا لك.

في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يرتفع مستوى العلاقات بين تركيا ومصر على مختلف الصعد، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية. مؤسسة

0: في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال التصنيع العسكري وتوطين تكنولوجيا الصناعة الدفاعية.
1: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة زفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجهاً لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل زفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلاً عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجياً على الملفات الاقتصادية والعسكرية وصولاً إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
2: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
1: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة.
0: أرحب بضيفي من أنقرة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور جوراي ألبير. أهلا بك دكتور. مع تأسيس شركة صناعات دفاعية داخل مصر، كيف يمكن أن نتحدث عن مستوى العلاقات بين تركيا ومصر في هذه المرحلة؟
3: العلاقات يمكن أن نقول أنها في تحسن وفي تطور، لأن مصر وتركيا دولتان مهمتان في المنطقة ولهما روابط تاريخيا وجغرافيا وثقافيا ودينيا أيضا. هنالك كثير من المتشابهات بين دولتين اللتين عاشتا مع تاريخ مشترك يمتد أكثر من 1200 عام بين هذا. وفي عام 1807 في نظر بعد إحراق الأسطول المصري والعثماني، فإنه في البحر المتوسط وفي البلقان وفي الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا وفي أفريقيا بعموم تغير النظام، والقوى الإمبريالية استحوذت هنا بعد إحراق الأسطولين المصري والعثماني. إذا تفكرنا في هذا فإن العلاقات بعد 200 عام تفتح صفحة جديدة أساسها التعاون والاجتماع على صعيد واحد، أن تجتمع مصر وتركيا، وهذا أمر سيغير من موازين القوى في المنطقة، ليس للدولتين وحسب وليس لتركيا وحسب، بل لإرساء السلام في المنطقة ولتحقيق الازدهار الاقتصادي في المنطقة بأسرها ورفاهه، سيسرع نتائج ممتازة. هذه تطورات مصاحبة أيضا شهدت في الوقت نفسه. وفي هذا الإطار فإن تركيا صناعات الميكانيكية والكيماوية

0: ام كي اي، هذه الشركه انشات منظومه انتاج تحت اسم زفر في مصر. هذا ما علم وعبر عنه بتصريحات أتت من أعلى مستوى في الاجتماعات التي أجريت هنا، وتم التوصل إلى اتفاق ووقعت اتفاقيات. وهذه الخطوات الأولى التي تتخذ فإنها تعطينا ضوءا على أنها ستتخذ بشأن تطورات أكبر في المستقبل، ذلك ما يمكن أن نستشرفه لأن هذا أمر مهم. شركة أم كي إي حقيقة صدرت منتجات إلى أكثر من 100 دولة، مؤسسة كبيرة، ولا سيما بعد مطلع الألفية الجديدة فإنها حققت تطورا كبيرا، أكثر من 1000 منتج تنتجهم في الوقت نفسه، وتحقق منظومات التنسيق والتوأم بين هذه، ومن ثم فهي شركة مهمة جدا. بعض المؤسسات تشتري المعدات من أطراف أخرى، لكن هذه المؤسسة تنتج كل محتويات منظومة الإنتاج في داخل نفسها، وكونها تصدر إلى أكثر من 100 دولة. وفي الفترة الأخيرة فإنها تصدر إلى دول مثل كندا والولايات المتحدة وماليزيا وأندونيسيا ودول مشابهة. وقد أنشأت هذه الشركة منظومة إنتاج وشركة مماثلة في أذربيجان. الشركة هذه لديها تجربة كبيرة، لديها مؤسسة تنتمي إلى إرث تاريخي كبير في صناعة الدفاعية التركية، وشركة كهذه أن تنشأ في مصر بشكل يلائم القوانين المصرية وبشكل يعمل بشكل فعال في مصر، أن تكون هذه الشركة لديها مصنع ومنظومة إنتاج في مصر، هذا أمر مهم. لماذا؟ لأن مصر دولة مهمة جدا في منطقتها، لكن بالطبع أن تمتلك عدة أسلحة كثيرة هذا لا يعني شيئا وحده، لأنه في النظام العالمي القائم اليوم عندما يباع إليكم منظومة أسلحة مثلا طائرات F-16 التي بيعت إلى مصر رغم أنها موجودة في مصر فإنه ليس لديها صواريخ أبراهام، ومن ثم فهذا يعني أن هذه الطائرات تصبح أقل فعالية لتلك الدولة التي اشترتها ودفعت فيها ثمنها. نعم، أنتم تشترون المنظومات، منظومات الأسلحة بأنفسكم، مصر تفعل هذا بالفعل، وهذا يجلب معه ارتباطا بدول أخرى ويجعلكم ملزمين، وفي حالات الأزمات عندما لا تمنح إليكم ولا تعطى إليكم هذه المنظومات هذا يجلب أزمات، والخبراء المصريون يعلمون هذا جيدا ويصرحون بهذا.
1: مع ارتقاء العلاقات دكتور جوراي بين تركيا ومصر، بتقديرك أي انعكاس لتطور هذه العلاقات على أمن واستقرار المنطقة؟
0: بالطبع الأمر لن يقف هنا وحسب، هذا إنتاج مصنع وحده ربما لا يفيد شيئا كثيرا في المرحلة الأولى، لكن موقع مصر إذا وضعناه بعين الاعتبار الموقع الجيوسياسي مهم جدا لمصر. مصر هي دولة بين 3 قارات، هي دولة تمتلك موقعا ذا تأثير على أوروبا وأفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، مصر في موضع يمكن أن تؤثر فيه على هذه المناطق، ومن ثم فهذا التعاون بين تركيا ومصر لن يبقى محدودا بين الدولتين، بل في الفترات المقبلة مع دول أفريقية أخرى ومع الدول بما يشمل دول الخليج أيضا، كل الدول وكل المنطقة ستكون لها انعكاسات، وهذا التعاون سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة، وهذا مهم من هذا المنظور أيضا، ومن ثم فهذه البداية فقط، وفي المجالات الأخرى سيكون له انعكاسات. على سبيل المثال هنا ينشأ مصنع في مصر، لكن منظومة طولغا التركية هنا حديث عنه. ما هذه المنظومة؟ هذه منظومة ليزرية صاروخية، وهذه منظومة تحتوي عناصر الحرب الإلكترونية. منظومة كهذه معقدة تؤثر على عديد من القطاعات، ومن ثم بشأن المستقبل فهذا أمر سينعكس إيجابا على الملف الأمني في المنطقة، ولا سيما معدات المدافع 155، هذا سيكون له انعكاسا على أمن المنطقة بأسره، انعكاس إيجابي بالتأكيد، ليس على مصر وتركيا وحسب بل في المنطقة. كما تعلمون هنا مشكلة أمنية في المنطقة هي في تزايد، الناس لا ينعمون بالأمن، الناس يواجهون هجمات، ومن ثم فهذا النوع من التعاون انعكاسه على الأمن والرفاه في المنطقة والاقتصاد سيكون إيجابيا جدا.

0: ذلك ما يقوله الخبراء أيضا.
1: هل تعتقد أن الفترة القريبة القادمة يمكن أن تشهد انضمام مصر إلى حلف مكة الدفاعي؟
0: بالطبع، العهد الجديد يجب أن نقرأه جيدا، يجب أن نفهمه جيدا. مصر موقعها في المنطقة وفي العالم الإسلامي وفي العالم العربي مهم جدا، وفي العهد الجديد هذا النوع من التحالفات سيكون للدول التي تقرأ هذا بشكل صحيح سيوفر لها إمكانيات كبيرة. بالطبع أن تكون مصر ضمن هذا الحلف أمر إيجابي، ليس لأجل مصر بل لأجل أمن المنطقة أيضا، هو أمر مهم. ومن ثم فإن حلف مكة أرى أنه من الصعوبة أن صعب أن نفكر في حلف مكة لا تكون وأن مصر لا تكون عضوا في الحلف. مصر ليست التعاون معها ليس فيما يخص المنظومات، منظومات الأسلحة، بل على الجانب الاقتصادي أيضا. إذا كان في هذه المنطقة من قوة ستنشأ جيوسياسية، قوة جيوسياسية، وإذا كانت مصر تريد تحقيق هذا باعتبار كونها دولة مهمة في أفريقيا، باعتبار كونها إحدى أكبر الجيوش في أفريقيا، إذا كانت مصر تريد أن تحقق هذا فإن انضمامها إلى هذا الحلف هو ما سيوفر هذا، وإلا فإن مصر أن تبقى خارج التطورات في المنطقة، وإذا ما حدث تأخر فإن مصر والشعب المصري باعتبار الوضع الحالي لن يكون هذا في صالح مصر إذا لم تنضم إلى الحلف وإذا بقيت منعزلة. ومن ثم فأرى أن اشتراكها مهم جدا في هذا الحلف.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة الخبير العسكري والاستراتيجية الدكتور جوراي ألبير. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل

0: لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت

0: الشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
1: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967.

0: وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. ثماني دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفوراً.

0: أهلا بكم من جديد. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، وأن المفاوضات لا تزال ممكنة مع إيران.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يسعون جاهدين وبشكل يائس للتأثير على الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لهم بامتلاك أسلحة نووية، فكل ما يرغبون فيه هو امتلاك سلاح نووي.
0: أفاد التلفزيون الإيراني بدوي انفجار قرب مضيق هرمز جنوب إيران. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجار في محيط جنوب منطقة جاسك، يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران تستهدف ناقلة النفط.
2: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيداً واتساعاً من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
1: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
2: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً

0: أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود، تيرتي عربي.
1: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه القرار بعدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار بأغلبية 23 صوتا فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وعارضته 3 دول هي روسيا، الصين والنيجر. من جهتها أدانت طهران القرار، وقال ممثلها لدى الوكالة إنه جاء نتيجة ضغوط سياسية من واشنطن وحلفائها ولا يستند إلى أساس ولن يحقق أي نتائج. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة الحوثي استهدفت مدنا سعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف التركي المالكي أن الهجمات استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجزان جنوبي السعودية، وقال إن اعتداءات الحوثيين المستمرة على الموارد الوطنية والبنية التحتية في المملكة تثبت وفق تعبيره نهجهم في التصعيد واستهداف المدنيين في السعودية. وشهدت عدة جبهات قتال في محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، فيما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. المزيد من التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
2: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي، بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط

0: نحو صنعاء العاصمة الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
1: أكدت 8 دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة. ورحب وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، وأعربوا عن أملهم أن يسهم ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت مدنيين وبنيات سكنية في غزة. وفي أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مدينة خان يونس، كما استهدفت هجمات أخرى نازحين في المدينة جنوبي القطاع وتجمعات مدنية ودراجة نارية وبنيات سكنية وسط القطاع وشماله. تعاني المنظومة التعليمية في غزة ظروفا قاهرة في ظل الحرب المتواصلة على القطاع التي حرمت أكثر من 500,000 طالب التعليم للعام الرابع على التوالي بعد أن دمرت الحرب معظم المدارس والتي تحول بعضها الآخر لمراكز إيواء.
2: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
3: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش إلنا 2 3 سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. ولقيت احنا مش ملاقيين الصفوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف يقع شادر يقع عمود يقع خشبة يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
2: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء. فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من 500,000 طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
4: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل الأمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
2: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب.
5: عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء، إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
1: أصيب شابان فلسطينيان جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحامهم بلدة عورتا جنوب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين. تجمع ناشطون وحقوقيون في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفع المشاركون شعارات تنتقد ما وصفوه بتقييد الأصوات الداعمة لفلسطين وتطالب بحرية التعبير ورفض ازدواجية المعايير.
6: من أمام محكمة باريس يرتفع صوت الشارع الفرنسي دعما لفلسطين، حيث يتجمع نشطاء وحقوقيون بالتزامن مع محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين المتهم بقضية تمجيد الإرهاب على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. أعلام فلسطينية ولافتات وشعارات تملأ المكان، فيما يعبر المحتجون عن رفضهم لما يعتبرونه تضييقا على التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدين أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الشارع الفرنسي، كما يتهمون الحكومة الفرنسية بازدواجية المعايير وباعتماد سياسة الكيل بمكيالين، معتبرين أن السلطات تتشدد مع الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويقول المشاركون إن حضورهم يتجاوز التضامن مع المتهم ليشمل الدفاع عن حرية التعبير وحق مساندة القضية الفلسطينية، ويرفعون رسالتهم إلى الرأي العام وإلى القضاء بأن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، ولا يجوز أن تتحول القوانين إلى أداة لإسكات الأصوات المنتقدة، كما يطالبون بمعيار واحد في التعامل مع جميع القضايا والمواقف. المشهد هنا يقول بوضوح إن فلسطين لم تغب عن الشارع الفرنسي، وإن أصوات المتضامنين معها ترفض أن تحاصر داخل المحاكم، ما يعكس إصرارا على إبقاء القضية الفلسطينية في واجهة المشهد، رغم ما يصفه المحتجون بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. نجية بدر، تيرت عربي، باريس.
1: قتل شخص في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين جنوبي لبنان، وفق مصدر طبي. وقال مراسل تيريت عربي إن الجيش الإسرائيلي نفذ 7 تفجيرات في بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان، كما أكدت مصادر لبنانية تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة ابن حيان جنوبي البلاد وسط دوي انفجارات وتصاعد كثيف للدخان في المنطقة. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة قبريخة في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. أعلن الجيش اللبناني تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من يونيو الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن جيش الاحتلال صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية قرار لمصلحة لبنان وليس إرضاء للخارج، كما حذر عون من أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. وشدد على مسؤولية الأجهزة الأمنية في المناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

أدانت سوريا دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتجوله في منطقة جبل الشيخ، ووصفته بغير الشرعي واعتبرته انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الخارجية السورية أن التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة داخل سوريا تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن في المنطقة، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما لوقف هذه الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء قرار عدم الامتثال المتعلق بالتزامات سوريا النووية بعد استكمال المعايير الفنية والقانونية ذات الصلة. وقالت هيئة الطاقة الذرية السورية إن هذا الإنجاز الاستراتيجي جاء ثمرة جهود مكثفة أدارتها سوريا على مدى عام ونصف، وأكدت الهيئة التزامها الثابت بالمعايير الدولية والشفافية التامة

0: دون التنازل عن حقها السيادي في تطور أو تطوير التكنولوجيا النووية. استأنفت مدرسة العرب والمسلمين الوحيدة في كييف استقبال الطلاب بعد تضررها جراء القصف الروسي وسط مخاوف متزايدة لدى الأهالي من استمرار الحرب.
1: على طريق المدرسة ما يذكرهم بأهوال الحرب واستمرارها، ومع ذلك ها هم يحتفلون ببداية عام دراسي جديد، فتراهم ينشدون ويرقصون ويضحكون فرحا كما لو أن شيئا لم ولن يحدث. الآباء سعداء بعودة أبنائهم إلى المدرسة أيضا، فهي المدرسة الوحيدة الخاصة بالعرب والمسلمين في أوكرانيا اليوم، لكن المخاوف حاضرة في كيان كل منهم حتى وإن حاولوا إخفاءها.
2: احنا كثير مبسوطين، وعندي حتى اليوم البنات عندي من الساعة 5 الصبح صاحيات كيفات، يعني شو بابا بدنا المدرسة بدنا المدرسة، باجي من آخر الدنيا، يعني يوميا بدي ساعة روحة وساعة رجعة بس مشان أجيب البنات على المدرسة هاي، لأنه مدرسة مشرفة، يعني لأنها مشرفة، بس الوضع كثير بخوف. ويعني إن شاء الله أنه ربنا ييسر الأمور وتخلص الحرب على خير، لأنه عن جد تعبنا يعني نفسيا تعبنا.
1: مخاوف منطقية مبررة، فالقصف الروسي ألحق أضراراً بالغة بمبنى المدرسة قبل أسابيع، وأخر فتح أبوابها مع بداية الشهر كما فعلت باقي المدارس.
3: حطمت موجات القصف على مواقع مجاورة كل النوافذ ودمرت أبواب ومقتنيات بعض الصفوف بشكل كامل. تأخرت عودة الطلاب بسبب أعمال الترميم التي شملت ملجأ خاصا بالمدرسة مجهزا بما يلزم لتأمين الحماية وظروف استمرار العملية التعليمية.
1: بدأت العملية التعليمية وحصل الطلاب على كتب جديدة، ولكن سرعان ما حدث ما كان متوقعا، دوت صافرات الإنذار وهرع الطلاب إلى الملجأ جميعا. واقع جديد يعيشه هؤلاء الطلاب وغيرهم في كييف وباقي مدن أوكرانيا، ولكن بوتيرة وفترات متزايدة ودون أفق قريب لنهاية الحرب. لم تكن عودة الطلاب إلى مدرستهم في كييف مجرد استئناف لعام دراسي، بل لحظة ارتياح عاشها مسلمو العاصمة ومئات العائلات اللاجئة في الخارج. تظل هذه المدرسة بالنسبة لهم جميعا حصنا للقيم والهوية الوطنية، ونافذة أمل تبقي الأبناء مرتبطين بوطنهم مهما أبعدتهم الظروف. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: اتفق قادة عسكريون من شرق ليبيا وغربها على خطط مشتركة للتعاون والتكامل ورسم مسار تنفيذي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية بعد سنوات من الانقسام، وذلك خلال اجتماع لرؤساء الأركان عقد في مدينة سيرت.
4: في مدينة سيرت اتفق رؤساء الأركان في شرق ليبيا وغربها على برنامج عمل مشترك وخطط تنفيذية لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية وحماية السيادة الوطنية والمكتسبات. توافق يتجاوز الشكليات نحو تفاصيل الميدان، حيث تضمنت الخطة تنفيذ مناورات وتدريبات تعبوية مشتركة وتحديث منظومات التسليح إلى جانب سد الفجوات اللوجستية وتأمين الإمدادات وقطع الغيار وتوحيد مناهج التأهيل في الكليات العسكرية. خطوة اعتبرتها رئاستا الأركان في طرابلس وبنغازي محطة مفصلية لتذليل العقبات ومحو آثار الانقسام وبناء مؤسسة عسكرية مهنية تجتمع تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية. تتحرك المؤسسة العسكرية نحو استحقاق الجاهزية والسيادة، حيث يراهن القادة على لقاءات الهيئات والقطاعات الفرعية المقبلة علها تضع حداً لزمن الانقسام وتثمر عن عقيدة عسكرية موحدة تعطي الأولوية لأمن البلاد.
0: قتل 12 شخصاً على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة لقوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

0: في مستشفى المدينة. وقال المصدر إن الأشخاص قتلوا جراء سقوط المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع على منطقة المحكمة. اتهمت هيئة أهلية سودانية قوات الدعم السريع بقتل شخص إثر استهدافها بأربع طائرات مسيرة مباني جامعية بولاية شمال كردفان. وأوضحت هيئة طوارئ دار حمر الأهلية أن الهجوم طال كلية العلوم التنموية والتكنولوجية في مدينة الأبيض، مما أدى إلى مصرع حارس أمن ووقوع أضرار مادية بالغة بمباني الكلية. ونددت الهيئة باستمرار استهداف المنشآت التعليمية والخدمية في مختلف أنحاء السودان. قال المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية إلهام يكاليج إن المؤسسة أسست في العاصمة المصرية القاهرة شركة باسم ظفر مملوكة بالكامل لها وتعمل وفقا للقانون المصري، وأكد وجود روابط قيمة للغاية بين تركيا ومصر.
1: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجهاً لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلاً عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجياً على الملفات الاقتصادية والعسكرية وصولاً إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
2: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
1: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة. راما مطلو، تي عربي.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعنوان: ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والطالع ولحج. ثمان دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة.

0: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
0: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
0: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يعود شهر سبتمبر وتعود معه ذكريات أيام الدراسة والالتحاق بالمدارس، وتنهمك الأسر بالتحضير لاستقبال العام الدراسي. غير بعيد عن هذا المشهد تكافح آلاف الأسر الغزية لمتابعة تعليم أبنائها، لكنها تلتفت في كل مكان لتجد أكثر من 95 من مدارس القطاع مدمرة، وما تبقى منها غير صالح للتعليم أو تحول إلى مراكز إيواء للأسر النازحة. يصر الفلسطينيون في غزة على تعليم أبنائهم رغم مخاطر القصف والتدمير والتهجير، ويصرون على منح أبنائهم فرصة لمستقبل أفضل من واقع الحصار والقتل الذي يحاول الاحتلال فرضه عليهم. فكيف يبدو المشهد التعليمي في غزة على أبواب عام دراسي جديد؟ وما السبيل لتقديم الدعم لنحو نصف مليون تلميذ يحلمون بمستقبل أفضل؟ وما الدور التركي في توفير مستلزمات الدراسة والدعم النفسي والمادي لإكمال أشبال غزة مسيرة تعليمهم؟
1: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
2: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. وقلت إحنا مش ملاقين الصوف ولا ملاقين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا، نيجي نمرق على الصف يقع شادر يقع عمود يقع خشبة يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
1: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء، فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
3: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل أمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
1: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب.
4: عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء، إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، تلاتة عربي، قطاع غزة.
0: نفتح مشاهدينا النقاش في موضوع حلقتنا ورحب بضيوفي في الاستوديو، رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين فودرن الدكتور عبد الرحمن الفرة من قطاع غزة ينضم إلينا، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في القطاع دكتور محمود مطر. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، يعني وسط هذه المعطيات نتحدث عن أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في قطاع غزة، لكن في نفس الوقت نتحدث عن واقع أو عن يعني منظومة تعليمية مدمرة بشكل

0: شبه كامل، كيف يمكن أن يبدأ عام دراسي وتنتظم عملية تعليمية وسط هذه الظروف؟
1: في البداية تحية لك وللضيف الكريم من قطاع غزة الصامد. وحقيقة الواقع ليس بالسهل، ولكن عودنا شعبنا الفلسطيني أنه يتجاوز كل التحديات من أجل أن يبقى شامخا على أرضه، من أجل أن يتحدى التهجير، من أجل أن يتحدى كل المخططات التي يريدها الاحتلال الصهيوني. حقيقة في اليوم العالمي للتعليم نقول بشكل واضح أن الاحتلال أراد أن يدمر القطاع التعليمي بشكل ممنهج. نحن نشاهد كنا يوميا كيف تقصف المدارس وكيف تقصف البنى التحتية وكيف يلاحق المعلمون والمدرسون وكل من يأوي إلى موضع قدم من أجل أن يحصل على الإنترنت، على الكهرباء، على أي مصدر يعينه على مواصلة مسيرته التعليمية. عندما يستهدف رؤساء الجامعات، عندما يستهدف مدراء مدارس عاملين في الكادر التعليمي، نتحدث عن أكثر من 800 كادر من كوادر التعليم قضوا شهداء في هذه المسيرة، نتحدث عن أكثر من 19 ألف طفل من طلبة التعليم الابتدائي والإعدادي والثاني قضوا شهداء، أكثر من 1400 طالب من طلبة الجامعيين قضوا شهداء في هذه المعركة وفق الإحصاءات الرسمية والتي أمكن أن توثق. هذه أعداد تدلل على أن الاحتلال كان يدمر القطاع التعليمي بشكل ممنهج. قطاع غزة من الأماكن الأعلى كثافة سكانيا على مستوى العالم، ولكنها في نفس الوقت من الأعلى كثافة في موضوع التعليم، من المناطق التي يكاد من لا يقرأ ولا يكتب فيها ينحصر بشكل كبير. نتكلم عن أكثر من 96% من شعب قطاع غزة هم متعلمون وحملت درجات عليا من الشهادات. هذا الواقع كله أراد الاحتلال أن يدمره. اليوم نتحدث عن أكثر من 3 سنوات، ندخل في السنة الرابعة من بعد الحرب، هناك تكون لدينا أشبه بفجوة تعليمية مركبة. اليوم الطالب الذي عدى سنة وسنتين وثلاثة سنوات بتعليم غير ذي جودة، الذي اليوم لم يستطع أن يلتحق بمقاعد الدراسة.
0: وهذه دكتور يعني هذه نقطة مهمة سنعود إليها لنسترسل فيها أكثر، يعني ما يتعلق بهذه الفجوة المعرفية التي يعني تسببت بها الحرب لثلاث سنوات على قطاع غزة. دعني هنا أشرك في الحديث الدكتور محمود مطر. دكتور محمود، يعني هل يمكن أن نقول فعلا أن العملية التعليمية بدأت في قطاع غزة، وكيف تبدأ في ظل هذه الظروف، مدارس إما مدمرة أو مخصصة لإيواء النازحين في القطاع؟
2: حياكم الله، بارك الله فيك، والله يعطيك العافية، حييك وحيي ضيفك الكريم. يعني دعني أشير بوضوح بأنه العملية التعليمية في قطاع غزة حتى في أتون هذه الحرب لم تتوقف، رغم الظروف الصعبة التي كان يعاني قطاع غزة منها، رغم الحرب، وفي أوقات معينة الحرب كانت صعبة جدا، الأوضاع كانت أمنيا صعبة في قطاع غزة، ورغم ذلك كان هناك التحاق حتى بداية وقف إطلاق النار، كان لدينا حوالي 120 ألف طالب ملتحقين بمقاعد الدراسة. ربما هي ليست دراسة منتظمة، لكن هذه هي إرادة الشعب الفلسطيني، كان القصف في كل مكان، الاجتياحات والنزوح في كل مكان، ورغم ذلك كان هناك إرادة لهذا الشعب بالالتحاق بمقاعد الدراسة من خلال الخيام التعليمية التي أقيمت في المخيمات. لكن نحن نتحدث عن حوالي 120 ألف طالب خلال فترة الحرب، التحقوا من إجمالي حوالي 700 ألف طالب، نسبة منخفضة جدا. كنا نتمتع في قطاع غزة بمعدلات التحاق مرتفعة جدا تفوق 98%، كان معدل الالتحاق. معدلات التسرب المدرسي في قطاع غزة كانت هي الأدنى في منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن على مستوى العالم، معدل التسرب في كثير من الأحيان لم يكن يتجاوز 1% في مراحل التعليم الأساسي. للأسف الشديد الأمور الآن آلت إلى أوضاع كارثية للقطاع التعليمي لا يخفى على أحد. تحدثنا عن الإرادة، لكن رغم ذلك هناك قطاعات واسعة من الطلاب لم يتمكنوا حتى اليوم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. إحصائية وزارة التربية والتعليم تشير ونحن على أعتاب إطلاق عام دراسي جديد بأنه لا زال لدينا أكثر من 50 ألف طالب لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة للعام، سيدخل العام الرابع، العام الدراسي الرابع على التوالي، وهذا مؤشر خطير لجودة التعليم في قطاع غزة. نتمنى إن شاء الله أن تكلل الجهود من خلال ما تبذله الوزارة مع شركائها من جهود لاستيعاب هؤلاء الطلاب. حقيقة الوضع التعليمي الآن ليس في أوضاع في أحسن حاله.
0: طيب ودكتور يعني دكتور محمود سنعود إليك بعد قليل لنتحدث عن هذه الاستعدادات، يعني ولنقف معك عند خطة الطوارئ التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم من أجل يعني العام الدراسي الجديد. لكن هنا الدكتور عبد الرحمن يعني أنت أشرت لنقطة مهمة قبل قليل، وهي يعني مسألة الفاقد التعليمي أو الفجوة التي الفجوة المعرفية التي يعني نشأت لدى الطلاب في قطاع غزة بسبب يعني الانقطاع عن الدراسة. أولا يعني كيف يمكن التعامل مع هذه الفجوة ومع هذا الفاقد التعليمي والمعرفي الآن؟
1: تقديري أن الطلبة مع الإرادة الكبيرة وبإصرار عالي ومسؤولية وجدارة من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم وكل من انبرى من أجل إسناد هذه الأعمال التعليمية، اليوم هم يواجهون معركة على أقل مقاعد الدراسة، توفير مقاعد الدراسة، توفير الخيم. نحن نتكلم حقيقة عن تكاليف باهظة الاحتلال يفرضها علينا، كيف ذلك؟ اليوم نحن الأصل انتهينا من معركة والأصل أن نتحدث في الإعمار. كيف نتحدث في الإعمار ومواد الإعمار غير موفرة؟ كيف نتحدث في مسؤوليات التعليم وعندما نريد أن ننشئ مدرسة تعليمية من خيام؟ نتحدث عن تكلفة تتجاوز 180,000 دولار لمدرسة لا تتجاوز سعتها 6 فصول، يعني نتكلم عن خيام وأدوات بسيطة تكلف كل هذا القدر. هذا جهد منظم لإهدار موارد الأمة وتبرعاتها ونفقاتها من أجل أن تذهب على أشياء هي أساسية بالنسبة لنا، وبالمقابل لا جودة عالية ولا قدرة استيعابية عالية. هذا الأمر أمر ممنهج، هو يريد أن يسعى إلى تجهيل الشعب الفلسطيني، يريد اليوم من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني في توفير الماء أن يذهب الطالب يتسرب من أجل أن يوفر الماء لعائلته ولا يذهب إلى مقاعد الدراسة. برغم ذلك اليوم أنا أقول عن أتحدث عن مسؤولية عالية لدى العاملين والمنخرطين في السلك التعليمي في قطاع غزة بالرغم من عدم توفر رواتب. سيدي الفاضل نحن نعاني من أزمة حقيقية في توفير رواتب العاملين في القطاع التعليمي، وهذا منسحب أيضا على القطاع الصحي وعلى قطاعات أخرى. كيف للمدرس الذي يعني يواصل الليل بالنهار ويذهب بصعوبة بالغة؟ اليوم المواصلات العامة انتهت في قطاع غزة، انتهى، لا يوجد مواصلات عامة. المواصلات الخاصة شبه مفقودة ونادرة. آلية التنقل، آلية الذهاب إلى المدارس، تخيل نحن نتحدث اليوم، أديك مثال بسيط، نتحدث عن عندما تخاطبنا المؤسسات والجهات التي تنبري من أجل إنشاء مبادرات تعليمية في غزة لإسناد الوزارة، يتحدثون معنا ونحن موجودون في هذا العالم الحر من أجل أن نسعى لتوفير مدرسة خيام هناك، سبورة هنا، مستلزمات دراسية قرطاسية في مكان. نتفاجأ مدرسة رفح 1، مدرسة رفح 2، ولا يوجد رفح. هذه كلها يعني أماكن تعيق وجود الناس في أماكن انحصارهم في مناطق المواصي، مواصي خانونس، في مناطق المناطق المحاذية للبحر في غزة، المناطق التي اليوم انحصر فيها الناس، إشغال واحتلال للأرض، حصر للناس، تضييق الخناق عليهم. يصبح الآن توفير دنم من الأرض لأجل إقامة مدرسة خيام شيء من المستحيل. تخيل
0: يعني أنت يعني الدكتور تحدثت في مرحلة ما قبل بدء العملية التعليمية وسد الفجوة، أنت تحدث عن توفير الأساسات، يعني توفير دعنا نقول المكان الذي سيجلس فيه الطلاب، سواء كان خيمة سواء كان غرفة بإمكانات بسيطة. وهنا دعني أنتقل إلى الدكتور محمود مطر، ربما نعود إلى هذه النقطة. لكن دكتور عبد الرحمن، دكتور محمود، يعني ما شكل الخطة التي تعمل بها الآن وزارة التربية والتعليم في غزة في ظل هذه الظروف ومن أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب الآن في القطاع؟
2: يعني النظام التعليم الذي تعمل به مدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم هو نظام مقلص الآن في هذه الفترة. يعني تحدثنا اليوم أنه استطعنا استيعاب أكثر من 500,000 طالب حتى الآن، لكن هؤلاء الطلبة يدرسوا تقريبا ثلث عدد الحصص الدراسية التي كان يتم دراستها قبل الحرب. اليوم نظام عمل المدارس هو يعتمد على نظام التدوير السداسي، المقصود فيه بأنه المدرسة تعمل أسبوعيا وفق تدويرين، تدوير دوام يوم سبت واثنين وأربعاء، وتدوير آخر أحد ثلاثاء خميس، وكل تدوير يعمل على ثلاث فترات، فترة صباحية وفترة متوسطة وفترة مسائية، بمعنى يتم إشغال الغرفة الصفية الواحدة لست مجموعات من الطلاب. الطاقة الاستيعابية للغرفة الواحدة الآن في ظل الوضع الحالي يصل إلى حوالي 250 طالب وفق نظام التدوير السداسي. هؤلاء الطلاب يدرسوا فقط ما هو مجموعه 12 حصة دراسية أسبوعيا، كان يتم دراسة ما يتراوح ما بين 30 إلى 35 حصة دراسية أسبوعيا قبل الحرب، الآن فقط 12 حصة. وهذه الاستراتيجية أو هذا الإجراء اضطرت الوزارة لاتخاذه حتى تستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة في ظل نقص الخيام التعليمية كما تحدث ضيفك الكريم في هذا الجانب. فعليا التكلفة عالية جدا، إمكانات توفير الخيام التعليمية الآن هي متدنية، تكلفتها كبيرة جدا. يكفي الإشارة بأنه ما يتم استخدامه الآن من لتصنيع الأثاث محليا هي المنصات المساعدات أو ما تسمى بالمشاطيح، الخشب المستخدم يتم إعادة استخدامه لإنتاج أثاث مدرسي ربما ليس بجودة عالية، لكن هو المتاح حاليا. صناديق الخيام التي يتم استقبالها في قطاع غزة يتم إعادة تحويلها إلى طاولات وإلى كراسي وإلى سبورات، هذا هو الواقع في ظل منع الاحتلال إدخال كافة المستلزمات التعليمية سواء كان أثاث مدرسي أو سبورات أو طيب. حقائب أو مستلزمات، ربما مؤخرا دخلت بعض القرطاسية بعدد قليل جدا ويتم توزيعه الآن، لكن الحالة التعليمية
0: طيب يعني أيضا دكتور هذا على جانب يعني الأمور اللوجستية، دعنا نقول ماذا عن يعني الجانب المتعلق بتأهيل المعلمين، الكادر التعليمي الموجود، كيف يعني تعمل الوزارة على هذه الساحة الآن؟
2: حقيقة هذا تحدي كبير جدا اليوم في ظل كما تحدث نقص الإمكانات. يعني يكفي أن أشير بأنه جميع مراكز إعداد المعلمين، مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم تم تدريبها بالكامل، تم تدميرها عفوا بالكامل، وهذا انعكس بشكل كبير جدا في قدرة الوزارة على تدريب المعلمين. رغم ذلك لكن في الخيام اليوم التي أنشأت بشكل مؤقت يتم إجراء دورات تدريبية للمعلمين في موضوع تعويض الفاقد.

0: اختصار عدد من موضوعات المناهج الدراسية بما يتواءم مع الفترة الزمنية المحددة لتدريس هؤلاء الطلاب. تم الاستعاضة عن المنهاج بجزء من هذا المنهاج تحت مسمى الرزم التعليمية، وهذه الرزم هي تتناول جزء يمثل هي مفاهيم ومحاور أساسية من المحتوى الدراسي، ويتم تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع هذه الرزم وكيفية تركيز تحصيل الطلبة نحو هذه المهارات نظرا لضيق الوقت وسعيا نحو تعويض الفاقد التعليمي لهؤلاء الطلبة.
1: طيب، وهنا دكتور عبد الرحمن يعني أريد أن أسألك، يعني عندما يعني تأتي بطفل عاش هواد الحرب في قطاع غزة، تضعه في خيمة أمام مدرس فقد الكثير على الصعيد المعرفي والتعليمي، ما مدى صعوبة أن يتم يعني إعادة هذا الطفل أو هذا الطالب إلى هذا المسار التعليمي؟
2: يعني حقيقة نحن في البيئة الدراسية أكثر ما نركز عليه مسألة التركيز، أن يكون الطالب بعيد عن التشتيت، بعيد عن المشتتات، قادر أن يندمج في بيئة تعليمية سليمة. والبيئة التعليمية السليمة الشرط الأساسي فيها توفر الأدوات اللازمة، النقاء الذهني لدى الطالب، هذا غير موجود.
1: يتحدث الدكتور محمود عن 200 طالب في 200 طالب في صف دراسي واحد.
2: طبعا أنت تخيل حجم الضغط الذي يكون فيه الطالب، هو موجود أصلا في مكان لا يوجد فيه عزل صوت، هذا المكان عبارة عن حالة من الضوضاء العابرة، حجم عدد الطلبة داخل الخيمة التعليمية، عدم قدرة عالية على ترتيب الموضوعات أو ترتيبها أو الجدول الدراسي. عندما يعود الطالب إلى البيت هو أصلا يعود بصعوبة، لا يوجد مكان مخصص للدراسة، لا يوجد أصل الكهرباء انتهت، يعني موضوع كهرباء وموضوع أمور حياتية أساسية هذه لم تعد موجودة بالنسبة للطالب على مدار أكثر من 3 سنوات. هذا أصبح مع الأسف تحول إلى واقع حياتي يجب أن يتعايش معه الطالب، هو غير قادر على أصلا متابعة دروسه بشكل جيد. يعني أنت تخيل معي الطالب الفلسطيني الذي يضرب فيه المثل في الجد والاجتهاد وتعلم اللغات خلال الدراسة والقدرة على التحصيل العلمي العالي والتفوق بشكل كبير والمناهج الصعبة التي يتجاوزها بشكل مميز، اليوم هو غير قادر على ممارسة ذلك. مع هذا كله اليوم هناك أيضا نماذج من الجد والاجتهاد، والله بعض الناس تخصص خيمها طوال أوقات النهار وأوقات وجود الإضاءة إلى أولادها من أجل الدراسة وتجلس في الشارع. تخيل إلى هذا الحد وصل بعض الآباء والأمهات أن يضحوا من أجل أن يبقى هناك ضوء في نهاية النفق وهو التعليم الذي يشكل مستقبل.
1: دعني أنتقل معك إلى نقطة مهمة يعني دكتور عبد الرحمن، وهي مسألة عندما نتحدث عن وزارة تعمل بموارد محدودة وحجم الصعوبات كما شرحها الدكتور محمود مطر، يعني نتحدث عن صعوبات كبيرة تواجه الوزارة بهذه الإمكانيات والموارد التي لديها، هي بحاجة لشركاء وإلى من يسندها في هذه الظروف الصعبة. يعني على صعيد المؤسسات والجمعيات المعنية بهذا الأمر، المعنية بقطاع التعليم ودعم قطاع التعليم في قطاع غزة، ما الذي بذلته والذي عملته حتى هذه اللحظة من أجل دعم هذه المسيرة؟
2: يعني الجمعيات على مدار 3 سنوات شهدت حالة من التدرب على كيفية التعامل والتأقلم مع واقع قطاع غزة. يعني أنت في بداية الحرب يقول لك أحد رؤساء المؤسسات أنا جاهز لبناء مدرسة، أتوني بالمواد، لا يوجد مواد، أين أحول على البنك؟ أخي البنوك ضربت، لم يعد هناك بنوك، كيف سأغطي هذا قانونيا؟ كيف هذا كان مسار جهد مخيف من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم ومن قبل العاملين في المؤسسات التعليمية والمبادرة التعليمية داخل قطاع غزة، فقط لإقناع الناس في الخارج. نحن كنا نعاني ونجد أزمة حقيقية، وحتى اللحظة نعاني، حتى اللحظة هناك أزمة حقيقية في إدخال المال، في شراء المعدات، في تكييف بعض الأدوات. هذا كله ليس فقط منسحب على الناس داخل قطاع غزة، تخيل معي نحن نعاني خارج قطاع غزة. لدينا ما لا يقل عن 120 ألف نازح وعفوا مجلى من سكان قطاع غزة، سواء تم إجلاؤه لسبب أنه جريح أو لكونه مريض أو لأنه مرافق. هؤلاء 120 ألف بينهم عدد كبير من الطلاب، طلاب المدارس الثانوية، طلاب المدارس الجامعية. هؤلاء اليوم مرتبطين بنظام تعليمي بالوزارة. الوزارة اليوم في حالة ضغط مخيف، ما بين التدريس عن بعد، ما بين التدريس داخل قطاع غزة. هذا الإنهاك لكوادر الوزارة كله قائم في ظل لا

0: رواتب لا دعم واضح. طيب. يعني تخيل مسؤوليات دولية ومجلس السلام ويعني قرارات أممية من أجل تشكيل لجان لإدارة قطاع غزة، واليوم الموارد الأساسية والوزارات الرئيسية لا تدار بطريقة طيب. احترافية.
1: يعني تبقى لدي تقريبا دقيقتان أو أكثر. دكتور محمود مطر في غزة، دكتور يعني من الذي يساندكم وسط هذه الظروف ومع بدء العام الدراسي الجديد؟ ما يعني حجم الدعم الذي يقدم إليكم، وما الذي يعني تحتاجونه في هذه المرحلة الصعبة في القطاع؟
2: يعني بداية نتقدم بالشكر لكل شركاء وزارة التربية والتعليم على ما قدموه. حقيقة كثير من المؤسسات هرعت خلال فترة الحرب وحتى الآن لتقديم المعونة والمساعدة لنظام التعليم في قطاع غزة، وحتى يستطيع الطلبة أن يتعلموا بشكل مناسب. لكن حقيقة في ظل حجم الاحتياج الكبير، في ظل هذا التدمير الواسع في قطاع التعليم، لا زالت الفجوة كبيرة جدا فيما يتعلق بتمويل قطاع التعليم. أشار الدكتور عبد الرحمن إلى قضية مهمة جدا تتعلق برواتب العاملين. العاملين الآن المعلمين يعملون تحت ضغط كبير جدا في ظروف استثنائية، في ظروف صعبة جدا. عمليات تنقلهم إلى مدارسهم هي عملية صعبة جدا لهؤلاء المعلمين. بعض المعلمين أو كثير منهم هم مصابين من مصابي الحرب، ورغم ذلك يقومون بدورهم في تعليم أبنائنا بإخلاص وبأمانة، وهؤلاء المعلمين بحاجة إلى دعم من كافة الجهات. الرواتب الآن تقريبا غير موجودة للأسف الشديد في ظل هذا الظرف، حالة غلاء كبيرة جدا نتيجة لنقص المواد، وهذا يشكل تحدي كبير لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى احتياج وزارة التربية والتعليم الآن لاستكمال عمليات الإنشاء والتجهيز للمنشآت التعليمية والمدارس الميدانية حتى نستطيع استيعاب باقي الطلبة أو التوسع في نظام التعليم الحالي والانتقال إلى عدد أكبر من الفصول والحصص الدراسية في خلال العام الدراسي القادم إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمود مطر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في القطاع. كذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الفرة رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين. شكرا لكم ضيوفي، شكرا أيضا لكل من تابع هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين في استهداف حوثي لنازحين بمأرب وسط تصاعد المعارك في تعز والجوف. 4 شهداء ومصابون بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا وموسى خان يونس بقطاع غزة.

0: أهلا بكم من جديد. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، وأن المفاوضات لا تزال ممكنة مع إيران.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يسعون جاهدين وبشكل يائس للتأثير على الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لهم بامتلاك أسلحة نووية، فكل ما يرغبون فيه هو امتلاك سلاح نووي.
0: أفاد التلفزيون الإيراني بيدوي انفجار قرب مضيق هرمز جنوب إيران. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجار في محيط جنوب منطقة جاسك، يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران تستهدف ناقلات النفط.
2: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيداً واتساعاً من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
1: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
2: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود،

0: تيرتي عربي.
1: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه القرار بعدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي. واعتمد القرار بأغلبية 23 صوتا فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وعارضته 3 دول هي روسيا الصين والنيجر. من جهتها أدانت طهران القرار، وقال ممثلها لدى الوكالة إنه جاء نتيجة ضغوط سياسية من واشنطن وحلفائها، ولا يستند إلى أساس ولن يحقق أي نتائج. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة الحوثي استهدفت مدنا سعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أن الهجمات استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجزان جنوبي السعودية، وقال إن اعتداءات الحوثيين المستمرة على الموارد الوطنية والبنية التحتية في المملكة تثبت نهجهم في التصعيد واستهداف المدنيين في السعودية. قتل 3 أطفال وأصيب 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال في قصف، قالت وكالة سبأ الحكومية إن جماعة الحوثي نفذته على نازحين في منطقة مفرق حريب بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر محلية الهجوم هو الثاني من نوعه في مأرب خلال أقل من 48 ساعة بعد قصف استهدف تجمع للنازحين في مديرية رغوان. قالت مصادر عسكرية إن قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة المساندة للجيش اليمني انسحبت من مواقعها في مديرية حيس جنوبي الحديدة، وأضافت أن ذلك يأتي في إطار إعادة ترتيب الوحدات وتوزيعها على مسرح العمليات. وفي غرب تعز تحدثت مصادر عن تقدم للحوثيين وسيطرتهم على مديرية الوازعية، بينما تستمر المواجهات في جبهة الكتحة وسط تقارير عن تقدم للقوات الحكومية في بعض المحاور. في مأرب تتواصل المعارك في عدة جبهات بينها الكسارة غربي المحافظة بعد إعلان القوات الحكومية إحراز تقدم في القطعين الشمالي والجنوبي، كما تستمر المواجهات في الجوف بمنطقتي اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة مع إعلان الجيش اليمني تحقيق تقدم شرقي مدينة الحسم. شهدت عدة جبهات قتال في محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، فيما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. المزيد من التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
2: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
1: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة، وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرات الاحتلال فجر اليوم في مشروع بيت لاهيا، فيما لا يزال عدد من أفراد الأسرة تحت الأنقاض. وفي مواصي خان يونس أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر استهداف مجموعة من المواطنين بغارات للاحتلال.

0: بالعودة لملف اليمن، ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، ضعنا في صورة آخر التطورات.
1: نعم، ما يحدث اليوم هو أن خارطة المواجهات الميدانية تزداد يوما بعد آخر. اليوم في محافظة الجوف تقول القوات الحكومية في المنطقة العسكرية السادسة وكذلك فرق الأولى والثالثة من قوات الجيش اليمني بأنها تقدمت نحو مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف وقطعت خط الإمداد عن جماعة الحوثي باتجاه معسكر اللبنات التي تدور فيه معارك عنيفة خلال ثلاثة الأيام الماضية. هذه المعارك التي تستمر لليوم الرابع على التوالي، تقول قوات المنطقة العسكرية السادسة أنها قطعت شوطا كبيرا وسيطرت على مناطق واسعة من هذا المعسكر الاستراتيجي الكبير. هنا في محافظة مأرب شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة حسب مصدر عسكري شن غارات جوية على غرب محافظة مأرب في جبهة الكسارة. تقول المصادر العسكرية من هناك أنه أغار على تجمعات للحوثيين وعلى آلية عسكرية وكذلك على منصة صواريخ في منطقة المشجح غرب المحافظة. أما جنوب مدينة مأرب فتدور اشتباكات منذ فجر أمس، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي في منطقة العيرف وكذلك في العكد وكذلك في جبال البلق الشرقي. تقول قوات المنطقة العسكرية الثالثة بأنها أحرزت تقدما كبيرا في تلك المواقع وأمنت مواقع أخرى كانت تتسلل منها جماعة الحوثي. أما غرب تعز فلازالت تدور المعارك الشديدة في منطقة الكدحة وكذلك في جبل حبشي ومقبنة. هذه الاشتباكات تدور بوتيرة عالية حيث يحاول الحوثيون تطويق المنطقة بعد أن توغلوا في مديرية الوازعية وكذلك بعد الانسحاب من مديرية حيس. تقول قوات المقاومة الوطنية بأنها انسحبت من هذه المديرية حتى ترتب عملياتها العسكرية هناك. إذن المعارك تدور في غرب تعز بمنطقة الكدحة بوتيرة عالية حيث يحاول محور تعز وقواته تثبيت مواقعهم والسيطرة على مواقع حاكمة تربط تعز مدينة تعز بمنطقة المخا، لكن يبدو أن المعارك هناك معقدة والاشتباكات لا تزال عنيفة في ظل تدخل كبير للطيران الحربي التابع للقوات المسلحة. كذلك تقول المصادر من منطقة البرح بأن قوات الجيش أو الطيران الحربي نفذ غارات على تجمعات للحوثيين وكذلك على اجتماع لقيادات حوثية كما تحدثت إلينا المصادر من هناك. أما في الشأن

0: الإنساني. تقول وحدة النازحين هنا في محافظة مأرب بأنه سقط قتيلين طفلين، وكذلك جرح 5 آخرون في قصف من جماعة الحوثي على منطقة مفرق حريب. هذا القصف أودى بحياة طفلين وجرح 5 آخرين كلهم من الأطفال.
1: نعم. خليل مليكي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أكدت 8 دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة. ورحب وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، وأعربوا عن أملهم أن يسهم ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. تعاني المنظومة التعليمية في غزة ظروفا قاهرة في ظل الحرب المتواصلة على القطاع التي حرمت أكثر من نصف مليون طالب التعليم للعام الرابع على التوالي، بعد أن دمرت الحرب معظم المدارس والتي تحول بعضها الآخر لمراكز إيواء.
2: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
3: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. وهلقيت احنا مش ملاقيين الصفوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه، مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
2: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء، فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
4: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل أمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
2: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب.
5: عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء، إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، تلاتة عربي، قطاع غزة.
1: أصيب شابان فلسطينيان جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحامها بلدة عورتا جنوب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

0: جديد الأوضاع في القطاع، تفضلي ربا.
1: مديحة، صباح هذا اليوم كان هناك ارتكاب لمجزرة إسرائيلية في منطقة بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتحديدا خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. توغلت قوة من الميليشيات المتعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، فما قامت المقاومة الفلسطينية ثم قامت بإيقاعهم في كمين وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر لتهديدهم أمن وحياة الفلسطينيين في هذه المناطق. تقدمت مباشرة هذه القوة الإسرائيلية معززة أيضا هذه الميليشيات المسلحة معززة أيضا بالقوات الإسرائيلية جوا وبرا، حيث قامت الطائرات المسيرة الإسرائيلية باستهداف عدد من المواقع في بلدة بيت لاهيا، ثم أغارت على أحد المنازل الذي تتواجد به أعداد من العائلات المحاصرة كانت في هذه المنطقة. أعلن فجر هذا اليوم بعد الوصول إلى موقع الحدث عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة من عائلة أحمد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة نتيجة تدمير هذا المنزل، وما زال هناك مفقودين تحت الأنقاض بحسب ما تشير إليه فرق الدفاع المدني، من بينهم طفلة. وأعلن أيضا عن إصابة العشرات من المواطنين قد نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وإلى النقاط الطبية القريبة من موقع الحدث. بحديثنا أيضا عن الاستهدافات، نتحدث عن استهدافين جديدان في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث أغارت الطائرات المسيرة الإسرائيلية على هدف في مخيم خان يونس تحديدا منطقة المعسكر، ما أسفر عن وجود عدد من الإصابات. ثم أغارت أيضا المسيرات الإسرائيلية على منطقة بلدة القرارة الواقعة في الشمال الشرقي من مدينة خان يونس، وكذلك الأمر سجلت أعداد من الإصابات نتيجة هذه الاستهدافات. منذ أيام مديحة وتيرة التصعيد تتزايد، أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر، وحديثنا عن 4 شهداء فقط منذ فجر هذا اليوم يدلل على أن هناك موجة تصعيد جديدة للجيش الإسرائيلي. أمس كان هناك عمليات تدمير واسعة نفذها جيش الاحتلال في مواقع مختلفة في مدينة غزة وفي وسط القطاع، وكذلك الأمر في جنوب القطاع. كان ينبئ ويحذر سكان المناطق بضرورة الإخلاء، ويورد إشارات إخلاء لمربعات سكنية بأكملها، ثم يستهدفها بالطائرات الحربية وبذخائر كبيرة ومدمرة، وهذا الأمر ألحق أضرارا كبيرة بالمربعات السكنية المستهدفة. مديحة،
0: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل ربا العجرمي. قتل شخص في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين جنوبي لبنان وفق مصدر طبي. وقال مراسل تيريتي عربي إن الجيش الإسرائيلي نفذ 7 تفجيرات في بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان، كما أكدت مصادر لبنانية تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة ابن حيان جنوبي البلاد وسط دوي انفجارات وتصاعد كثيف لدخان في المنطقة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة قبرخا في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. وأعلن الجيش اللبناني تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من يونيو الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن جيش الاحتلال صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية قرار لمصلحة لبنان وليس إرضاء للخارج، كما حذر عون من أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. وشدد على مسؤولية الأجهزة الأمنية في المناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. أدانت سوريا دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتجوله في منطقة جبل الشيخ، ووصفته بغير الشرعي واعتبرته انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الخارجية السورية أن التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة داخل سوريا تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن في المنطقة، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما لوقف هذه الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك.

0: أصيب 3 أشخاص بهجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة كييف خلال الساعات 24 الماضية وفق الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية. وأضافت أن القوات الروسية تواصل مهاجمة المنطقة بمسيرات هجومية، وسجلت أكبر الأضرار في فاستيف وبوتشا، كما تضرر 32 موقعا بينها 26 منزلا أو 26 منزلا وأربع مركبات ومنشأتان للإنتاج والتخزين. وأعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة وضواحيها بعد رصد مسيرات انتحارية. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات شنتها روسيا بطائرات مسيرة أسفرت عن قتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين في منطقة سومي. وفي ميكو لايف قتل 4 أشخاص بغارات جوية روسية استهدفت ميناء المدينة وفق ما أفاد به مسؤول أوكراني. وفي كريفيري أصيب 5 أشخاص في هجوم ليلي، بينما أصيب 4 من عناصر الإنقاذ في خاميليتسي إثر انفجار وقع أثناء تعاملهم مع حريق نجب عن سقوط لحطام طائرة مسيرة. استضافت مدينة العلمين المصرية النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي شهد عروضا جوية لفرق عالمية بارزة واستعراضا لتقنيات الطيران، إلى جانب مشاركة واسعة لشركات الصناعات الدفاعية من أنحاء العالم.
1: تخطف العروض الجوية هذه الأنظار في سماء المدينة الساحلية المصرية العلمين على هامش المعرض الدولي للطيران والفضاء، حيث تلاحمت أسراب الطائرات في لوحات عسكرية مبهرة قدمتها فرق عالمية بارزة، منها فريق النجوم التركية. أما على الأرض فتحول مدرج مطار العلمين إلى ساحة استعراض جيوسياسي تجمع بين أحدث تقنيات الطيران العسكري والمدني.
2: نشهد حدثا استثنائيا في العلمين وسط تنظيم باهر وأجواء حيوية ممتعة تجمع بين حوارات القطاع المثمرة وأحدث التقنيات المبتكرة. العروض الجوية في الخارج خاطفة للأنظار.
1: وفي قلب المعرض شكلت أجنحة صالات العرض المخصصة لشركات الصناعات الدفاعية مركز ثقل اقتصادي وتقني بارز، وشهدت المنصات حضوراً مكثفاً للتصنيع العسكري من أمريكا وروسيا والصين وغيرها، إلى جانب حضور تركي بارز قادته شركات مثل توساش وأسيلسان ومؤسسة الصناعة الميكانيكية والكيميائية ميكاي.
3: هو بيبرز دور الدولة المصرية في أنها قادرة على احتواء وتنظيم حدث بهذا الكم، وهو ضعف نقدر نقول زيادة 50% عن النسخة السابقة، فهي يعتبر في المساحة سواء في المساحة أو عدد العارضين أو الدول المشاركة أو حتى العروض الجوية والطيارات المختلفة. وهنلاقي في المعرض معظم الطيارات الشركات العالمية اللي شغالة في مجال الفضاء والطيران متواجدة وشقيها فيما يخص الطيران المدني والطيران العسكري والفضاء.
1: وتتجاوز دلالات هذا التنظيم حدود الاستثمار الاقتصادي لتلامس الأبعاد السياسية الحرجة، إذ نجحت القاهرة في تقديم نفسها كجسر محوري يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
4: منذ أن أصبحت السماء ساحة للمنافسة بين القوة، تحولت معارض الطيران إلى منصات تكشف ملامح القوة الجوية. وفي مصر تلتقي قوى جوية وشركات دفاعية لتحويل هذا الحدث إلى منصة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. إمره بابط، تلت عربي، العالمين، مصر.
0: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين في استهداف حوثي لنازحين بمأرب وسط تصاعد المعارك في تعز والجوف. 4 شهداء ومصابون بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا ومواصي خان يونس.

0: قطاع غزة. نلقاكم بعد قليل بحول الله.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: ليست المدارس مجرد جدران ومناهج تقرأ، بل هي محاريب تبنى فيها النفوس حين يقف على عتباتها مربون بضمائر حية يغرسون في قلوب الأجيال أن العلم نور. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. دموع مسن أمام أنقاض منزله تهز قلوب السوريين. مديرة مدرسة مصرية أحرجت مسؤولا حاول إحراجها. روبوتات توصيل تربك حركة المرور في شوارع شيكاغو. ليش متنا ميت موتة؟ بهذه الكلمات وبدموع لم يستطع حبسها وقف هذا المسن السوري أمام أنقاض منزله في حي اللرمون بمدينة حلب بعد أن هدمته آليات البلدية بحجة البناء المخالف. مشهد انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما روى المسن واسمه حسين درغام أنه أمضى نحو 3 أشهر في بناء وترميم منزله بعد أن جمع تكاليفه بمساعدة أهالي الحي قبل أن تأتي الآلات وتسويه بالأرض. نشاهد هنا ماذا قال.
1: ما شفت إلا 5 سيارات وتركت، وانا كنت بارك هنيك بالفيالة بالبناية هذيك، وما شفت الا صاروا ايش وين جايين هذول 2000 جايين. والله يا بيتي رقدت وقعدت على المرضى ما بقدر امشي، هالدواء لما وصلت لهون صار لي 3 شهور بتعذب من هاي شوي ومن هاي شوي ومن هاي شوي على الترفعات. اجوا يكسوا فيا بيتي، ما عندي بيت انا، مطالبي يعني واحد كل من ياخذ حقه. لك ليش نحن عملنا بهالثوره؟ ليش نحن تمرمرنا؟ ليش نحن تعذبنا؟ ليش مثلنا 100 موتة؟ نص الشعب مات مو مشان واحد ياخذ حقه. والله ما اخذنا شيء، قديم 60 سنة هذا البيت، 60 سنة صلي انا بارك هون. انا عندي جيت لهون هالدور عمري كله كان 10 سنين اشتراها ابوي، وصرنا نعمر نحن لهون، انا عمرت هون، اخوي عمر هنيك ودي هالرعيل.
0: المقطع انتشر بطبيعه الحال على منصات التواصل الاجتماعي، وكما شاهده الناس شاهده محافظ حلب المهندس عزام الغريب الذي علق على الحادثه قائلا ان دموع الرجل المسن غاليه علينا، وان ما حدث غير مبرر مهما كانت اسبابه، ثم أعطى توجيها فوريا بجبر خاطر المسن والوقوف على دوافع هذا الفعل ومحاسبة المتورطين فيه. وأوضح لاحقا أن توجيهات المحافظة للبلديات تستهدف المخالفات الكبيرة التي يقف وراءها تجار البناء المخالف الذين يستغلون حاجة الناس إلى السكن وتضر بالمصالح العامة والجوار، وتعود الأرض والمنزل إلى والدي هذا المسن منذ عقود، لكن نظام الأسد المخلوع سبق أن هدم منزله وهجره ليعود بعد التحرير من دون مأوى ويحاول بناء منزل جديد فوق أرض عائلته. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال جيرانه.
2: اجى عم عمر بيته هون أرميت، وما معه ولا نقلة، نحن نقلة مو ورقة ليرة سوري ولا نقلة، ما معه. شحدنا له شهيده لميناه له، عم بحكيها قدامه، حتى عمر له غرفتين ارميد هون، اجوا بتفاجئوا ولا اجوا هدوا له هن.
3: اراضي ملك يعني سندات خضر، يعني ملك إن ما هي مشاعر للدوله، بقولوا مشاعر للدوله بتجي البلديه بدها تهد لنا، هي كلها كان بيوت هون معمره كلها حواش، ووقفوا هالشيء، وبعد ما نحن نزحنا من هون وطلعنا من هون اجى النظام البائد هد لنا بيوتنا 100-150 بيت كلها مبينة يعني كلها ومنظمة وكلها سندات خضر، يعني إن بيوت ملكنا من 70 سنة.
0: الحادثة أثارت بطبيعة الحال تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين من أشاد بسرعة تدخل المحافظة وإنصاف الرجل بعد انتشار قصته، ومن رأى أن القضية تكشف ضرورة معالجة أصل المشكلة والتمييز بين تجار الأبنية المخالفة وبين عائلات عادت بعد سنوات من التهجير ولا تملك بديلا للسكن. على منصات التواصل الاجتماعي، كيف تفاعل السوريون مع قصة هذا الختيار حسين درغام؟ نبدأ تعليقاتنا من عند ما كتبه أبو جابر، يقول: استجابة يشكر عليها المحافظ، لكن للأسف يبدو أن الاستجابة غالبا لا تأتي إلا عندما تتحول القضية إلى ترند ويصل صوتها إلى الناس. نتمنى أن تكون هذه الاستجابة نهجا دائما. أما علي فيقول: تغيير حالة واحدة لا يحل مشكلة شعب، يجب التفكير بتغيير منهج العمل من أجل الوصول لواقع أفضل لأهالي حلب. عبد العزيز سكيف: معدن الرجال هو صون الضعيف ورفع الظلم عنه، لا يحتاج إلى القوة بقدر ما يحتاج إلى نبل الروح وشجاعة الحق. شكرا لمحافظ حلب. أخيرا مع أسامة عبد الله يقول: ما زال القانون القديم ساريا دون الأخذ بعين الاعتبار الناس التي سكنت هذه البيوت، يجب النظر في قانون العقارات، فالناس لم يعد لها غير هذه الأرض التي عاشوا عليها سنوات عمرهم. ضمير أبلة حكمة، مسلسل مصري أنتج في التسعينيات. من هو من جيلي قد يعرف المسلسل، ولمن لا يعرفه فإن أحداثه تدور حول حكمة، نظرة أو مديرة مدرسة البنات التي تسعى دائما لتحقيق حلمها بتطبيق تجربتها التربوية المثالية على جميع المدارس في محافظة الإسكندرية، وتواجه أبلة حكمة العديد من العقبات في عملها إضافة إلى مشاكلها الشخصية، لكنها تصر دائما على تقديم نموذج للمرأة المتمسكة بالقيم والمبادئ في مواجهة التحديات لتنال في النهاية تكريما يخلد اسمها ويؤكد انتصار الضمير على الفساد. لماذا إذن هذه المقدمة؟ لأنها بكل بساطة عادت إلى ذاكرة المصريين بعد انتشار قصة صلحة أبو الفضل أو أبلة صلحة على أولة المصريين، مديرة إحدى المدارس بمحافظة القليوبية. بدأت قصة صلحة أبو الفضل خلال زيارة مفاجئة أجراها محافظ القليوبية حسام عبد الفتاح إلى مدرسة

0: الشهيد أحمد سمير في كفر الجزار ضمن جولة تفقدية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. وخلال الجولة رصد المحافظ عددا من الملاحظات المتعلقة بالنظافة والصيانة وجاهزية المدرسة. عادي يعني بيحصل. لكن المديرة صالحة أبو الفضل ردت على السيد المسؤول بأن المبنى يعاني أصلا مشكلات في المرافق الأساسية وأنها سبق وأن خاطبت الجهات المختصة للعمل على حلها لكن دون جدوى. ومن هنا يبدو أن الدفة تحولت لصالح المديرة التي قالت إنها تدفع من جيبها من مالها الخاص لتلبية بعض احتياجات المدرسة. نشاهد هنا.
1: المجالة دي أنا عاملاها على حسابي. الكهرباء ده الكابول اللي احنا عملناه للكهرباء ورا حضرتك ده وتوصيل الكهرباء للمدرسة 7100 جنيه على حسابي. كل ده على حسابي الخاص.
2: ما تفهمنيش ان انت بتصرف على الدولة برضو يا أستاذ.
1: احنا قلنا لحضرتك
2: يا أستاذة يعني بصي يعني أنا هسمعك لكن بلاش الكلام اللي هو ما بياخدش عقل عليا صغير.
3: ايه ده؟
1: عشان نقسم المدرسة.
3: عشان نعمل ايه؟
1: نقسم المدرسة فترة عشان المبنى ده بس اللي شغال 7 فصول فرحت عشان يخلصوا من التخطيط ومن كل إدارة عشان نقسم المدرسة فترة دي. وبعدين أنا دخلت كهرباء ودخلت مية ودخلت مدير على حسابي.
3: على حسابك ازاي يعني؟
1: أيوه على حسابي الخاص والأستاذ سعد عارف الكلام ده وبعت
3: يعني بس
1: ومعايا المخاطبات تحت دوسيهين 2 كده ما حدش
0: يساعدنا
1: في حاجه. كل حاجه
0: احنا عملناها. بعد ساعات من الواقعه وواقعه اخرى شبيهه قام محافظ القليوبيه باقاله مدير ووكيل الاداره التعليميه بكفر شكر من منصبيهما بحسب صحف محليه. لكن خرج في تصريحات اخرى تلفزيونيه قائلا ان المديره لم تقدم ما يثبت دفعها اي مبالغ من مالها الخاص لإصلاح الأضرار في المدرسة، بينما رأى قطاع عريض في الشارع المصري أن المديرة صالحة أبو الفضل يجب تكريمها على تحملها مسؤولية المدرسة وإصرارها على توفير بيئة مناسبة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد. على منصات التواصل الاجتماعي لاقت هذه القصة قصة المديرة صالحة أبو الفضل تعاطفا كبيرا وتفاعلا واسعا. وهذه بعض التعليقات. نبدأ من عند محمد حسام أمين الذي يقول: في ستات في بلدنا الجدعانة في دمهم بيبنوا بضمير يوزن جبال من غير ما يستنوا كلمة شكرا ولا كاميرا تلمعهم، والأستاذة صالحة هي المعنى الحقيقي للست اللي بتشيل شيلة وتسد فيها. أما أبو الحسن عوض فيقول: تحية لهذه السيدة صالحة أبو الفضل التي هي اسم على مسمى، الله يوفق المخلصين. أمل تقول: كل التقدير والاحترام للأستاذة صالحة، أعطت درسا للجميع في العطاء ومثلا وقدوة صالحة لتلاميذ مدرستها وكل المصريين. أخيرا عبد العزيز: حين يعشق المعلم مهنته لا يكون التعليم وظيفة بل رسالة يعطي من أجلها بلا حدود، قد تتغير الأسماء لكن أبلى حكمة لا تزال حاضرة بيننا، وهذه المرة اسمها أبلة صالحة. عادة ما يتضايق البعض بسبب الازدحامات المرورية المتكررة في الشوارع والميادين بسبب سيارة متعطلة أو دراجة نارية تحجب الرؤية عن السائقين وما شابه. لكن هل تخيلت يوما أن يتضايق المارة بسبب زحام الروبوتات في الطرقات؟ والسؤال الأكثر إثارة: هل يمكن أن يتعطل أصلا عدد من الروبوتات بشكل جماعي فتربك المصالح والأعمال؟ في عصرنا هذا الإجابة بطبيعة الحال وقولا واحدا نعم. كهذا المشهد مثلا لتلك الروبوتات التي تظهر وهي تومض تتحرك يمينا ويسارا في حالة من الارتباك والفوضى وكأنه مشهد في فيلم كرتوني، بينما في الواقع فإن 12 روبوتا تابعين لشركة كوكو المتخصصة في توصيل طلبات الطعام تجمعوا في مكان واحد بحي لينكولن بارك قرب شارع نورث كلارك بأمريكا في ساعة مبكرة من الصباح. ترى ما السبب؟ سأخبركم ولكن نشاهد أولا هذا المقطع.

0: هذا الفيديو الذي شاهدناه التقطته فتاة أمريكية تدعى بيكا أوستن أثناء ممارستها لرياضة الجري الصباحية لينتشر سريعا بين منصات التواصل الاجتماعي متخطيا 500,000 مشاهدة في الساعات الأولى من انتشاره. وكتبت أوستن على حسابها على منصة انستغرام مازحة طبعا: كان مسار الجري مزدحما هذا الصباح، وهذه قصة من قلب الحدث للجمهور. وفي مقابلة لها مع قناة سي بي اس قالت أوستن: قلت لنفسي ما هذا؟ هل هذه كلها أشجار جوز الهند؟ كيف تجمعت كل هذه الروبوتات؟ يبدو أنها لا تجد مكانا تذهب إليه. ويبدو أن زحمة الروبوتات تسببت في حالة انزعاج السكان الذين يعيشون في المنطقة أيضا. شركة كوكو روبوتكس للتوصيل بدورها سارعت هي الأخرى بالرد على أوستن صاحبة مقطع الفيديو الذي شاهدناه، وقدمت اعتذارا عن الازدحام المروري الذي عرقل السير. وقالت الشركة في بيان: إن ما حدث كان خطأ في نشر الروبوتات على الرصيف، حيث أعيد توجيه عدة روبوتات في الوقت نفسه أثناء مغادرتها المحطة لتبدأ مساراتها اليومية، وهو ما أدى إلى تجمعها في المكان نفسه. وقالت الشركة أيضا: إن المشكلة تم حلها في دقائق معدودة، وإنه قد تم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الواقعة في المستقبل. لم ينتهي الأمر عند اعتذار الشركة، ولكن الأهالي والسكان ألمحوا في تدوينات وتغريدات على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن المدينة شهدت في وقت سابق حوادث أخرى مرتبطة بروبوتات التوصيل، حيث وقعت حادثة اصطدام روبوتات بمحطات للحافلات داعينا إلى حل تلك الأزمات المتكررة في شيكاغو. شيكاغو بتعمليها إزاي؟ الآن إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن هناك تفاعلا كبيرا مع هذا الموضوع، الروبوتات المتعطلة. نبدأ من عند الحساب هذا، تقول: بإمكاننا استخدام التكنولوجيا لجعل الأماكن العامة أكثر سهولة في الوصول إليها لو للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن بدلا من ذلك سنملأ الأرصفة بروبوتات التوصيل والدراجات الكهربائية. سارة، سؤال حقيقي: ما هي الميزة الإيجابية في هذه الأشياء التافهة من وجهة نظرها؟ المبلغ الذي تم استثماره فيها لا يمكن أن يكون أقل من رواتب عدد قليل من سائقي التوصيل. لو كبر يقول: ظننت أن المهاجرين هم من يأخذون وظائفنا، لكن لا. ما هذا؟ أخيرا، يجب منع استخدامها على الأرصفة لخطورتها وإجبارها على السير في الشارع كما يفعل راكبو الدراجات. يجب أن يكون هناك زر بارز يمكن الضغط عليها أو عليه لتعطيلها إذا كانت تسبب مشاكل. وجه لاعب كرة القدم الفلسطيني للمبتورين في قطاع غزة حسن أبو كريم رسالة انتقاد حادة لشركة أديداس لاستمرارها في توفير رعاية لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في استهداف غزة بدلا من دعم الضحايا الرياضيين، وذلك بعدما بترت ساقه إثر قصف مدفعي أصاب منزله في مخيم المغازي.
1: أنا كرياضي فلسطيني خصوصا فئة ذوي البتر شفت على الإعلام قيام شركة أديداس بالترويج باستخدام جندي إسرائيلي قام بمذابح في قطاع غزة على مدار 3 سنوات، ثم يتم مكافأته بأنه هو يحطوه واجهة إعلامية. طب إحنا كرياضيين فلسطينيين لدينا أعداد كبيرة من المبتورين نتيجة هذه الإبادة اللي حصلت على مدار الاحتلال لقطاع غزة. لا يعني احنا المفروض انه احنا الشعب اللي تحت واقع تحت الاحتلال هو اللي يلقى اهتمام من هذه الشركة.

0: قاطعوا شركة أديداس.
1: لجأ مواطن فلسطيني في قطاع غزة إلى صيانة وإعادة ملء الولاعات التالفة بوسائل وأدوات يدوية بسيطة لمواجهة شح وسائل إشعال النار وارتفاع ثمن الولاعة الواحدة إلى ما يزيد على 30 دولارا جراء إغلاق المعابر والحصار الإسرائيلي.
2: إذا ضاعت جدعتك أو إذا خربت جدعتك بتقدرش تعمل أكل للخيمة. أنا بسطتي صحيح إنها صغيرة بس مهمة جدا. أنا اليوم في الزلاضية بشتغل عشان أصلح جدعات الناس بالشفرة وغير هيك غير أمير مع كربونة يعني وصلت في مقص العمليات كمان نشغل فيهم عشان إيش نوفر للناس ونصلحهم جدعاتهم. طول اليوم الناس بتيجي تصلح جدعات لأنه فيش جدعات في البلد يعني المعابر مسكرة ولا بمرق جدعات ولا بمرق أكل ولا شرب. إحنا اليوم فاتحين هذه البسطة عشان نساعد الناس على تصنيع جدعات بدل ما يشتروا جدعات. اليوم الجدع السعر الجديدة 30-40 دولار. كل حياة الناس واقفة على الجداحة. وضع الناس صعب. اليوم حق الجداحة 100 شيكل. احنا مش كل الناس بيقدروا يشتروها. قبل الحرب 5 شيكل كانوا الجداحات، اليوم سعرها 100 شيكل.
1: وصف وزير الخارجية البريطاني أوضاع غزة الإنسانية بأنها أفظع وأبشع معاناة يشهدها العالم خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن حجم القتل والتدمير وتجريد السكان من إنسانيتهم يمثل وصمة عار مستمرة على الضمير الإنساني.
3: I'm proud of my Jewishness and unwavering in my support for the state of Israel. And there is absolutely no contradiction between this and my support for the state of Palestine. Indeed, quite the opposite. The two-state solution is based on an explicit belief that the only route to security for both peoples is to live side by side in peaceful coexistence with freedom, security and self-determination. It's precisely this belief in the rights and freedoms of the Israeli and Palestinian people that leads many, including me, to a deep sense of shame about what has unfolded in Palestine under the eyes of the international community. In Gaza, the most unimaginable trauma and suffering in the last 3 years, death, destruction and dehumanization on an appalling scale, a stain on the conscience of the world and of this country.
1: كشفت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون عن حرمانها من المشاركة في أدوار سينمائية داخل هوليوود بسبب مواقفها العلنية المؤيدة لفلسطين، مشيرة إلى أن انتقاد الممارسات الإسرائيلية ما يزال يشكل عائقا مهنيا رغم تنامي التضامن في الشارع الأمريكي.
4: Because there are agencies that are telling people not to hire me still.

0: I think that the narrative has completely changed in terms of the historical relevance of Palestine and the ties of Zionists with America and our politics. That has been a major revelation for people, how much money the United States gives to Israel. Nobody really understood.
1: ألقت السيناتور الأسترالية فاطمة بيمان كلمة تحت قبة البرلمان وهي تحمل طفلتها الرضيعة، مستعرضة التحديات الجسدية والنفسية التي ترافق تجربة الأمومة، وموجهة رسالة تقدير ودعم

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

يوم معكم محمد كردي وتتابعون فيه الليلة. تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز بين واشنطن وطهران، والحرس الثوري يهاجم قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. جبهات مشتعلة ومعارك عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في اليمن على أكثر من محور. على هامش معرض العالمين الدولي للطيران، تركيا تؤسس شركة في مصر لتوسيع التعاون الثنائي في الصناعات الدفاعية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية. بالتزامن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخا باليستيا، مهددا باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت.
1: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيداً واتساعاً من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
2: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
1: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي.
0: للنقاش أرحب بضيفي في الاستديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور محمود. نبدأ بقراءة في هذه الجولة الجديدة من التصعيد بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأيضا المعادلة التي يريد كل طرف أن يفرضها.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. من الواضح أن واشنطن اليوم تمارس استراتيجية ردع تجمع ما بين الفعل العسكري والعقوبات الاقتصادية، واليوم استهداف ناقلات النفط الإيرانية هي استهداف لهذا القطاع ولشبكة النفط التي يعتمد عليها الحرس الثوري أو النظام الإيراني كمورد أساسي لأعماله وللاقتصاد الإيراني. وبالتالي هذا الاستهداف ليس مجرد استهداف لموقع عسكري هنا أو رادار أو نقطة عسكرية.

0: إنما يخدم نفس الاستراتيجية الخنق الاقتصادي، وبالتالي إيران هي الأخرى من جهتها تريد أن تقول أن هذا الخنق الاقتصادي أيضا لن يكون بدون رد، وبالتالي ستستهدف هي الأخرى أدوات هذا الخنق، سواء بوارج عسكرية أمريكية أو ناقلات نفط موجودة في المنطقة تتبع للولايات المتحدة أو مرتبطة بها بشكل أو بآخر لتوسيع الكلفة، لتقول أن الكلفة لن تكون فقط على إيران بل ستكون على الاقتصاد العالمي، كما فعلت في الاستراتيجية التي شهدناها في أول الحرب. وبالتالي نحن أمام سلسلة من الردود وتتابع الردود بين الطرفين. كلا الطرفين حتى الآن لا يريد أن يذهب إلى حرب شاملة، هي رسائل ردع ما بين الأطراف قد تؤدي إلى انزلاق، ولكن حتى هذه اللحظة يحاول الوسطاء. اليوم باكستان مجرد استهداف هذا الكم من الناقلات، يعني 10 ناقلات استهدفت خلال الأسبوع الأخير، 5 منها في آخر 24 ساعة، وبالتالي هناك حديث أيضا تهديدات من الحرس الثوري لناقلات لأطقم، يعني ناقلات نفط أمام شواطئ البحرين والكويت لإخلاء هذه الناقلات، وبالتالي حصل أيضا استهداف لقواعد عسكرية قاعدة الأزرق في الأردن، ومرة أخرى تتسع رقعة الصراع بين الطرفين، وهي عملية عض أصابع وردع متبادل ما بين الطرفين اللي يحاول كل طرف أن يفرض أجندته على الآخر.
1: من جملة الردود الإيرانية، كيف نفهم الأهداف التي ضربها الحرس الثوري في هذه الجولة، لا سيما التركيز على القواعد الأمريكية في الأردن؟
0: نعم، هو من الواضح أن التركيز على القواعد في الأردن مرتبط كما يعني يصرح الحرس الثوري، إذا ما قرأنا يعني الرسائل والتصريحات خاصة اليوم الحديث تحديدا نحو إسرائيل بأنه استهداف الرادارات والدفاعات الجوية في ظل حديث عن نقص في هذه الذخائر، وبالتالي قد تكون هي رسالة أنه استهداف هذه الدفاعات في منطقة الأردن القواعد العسكرية الأمريكية قد تكون مرتبطة بإرسال رسائل أنه المرحلة القادمة تمهيد لعملية استهداف قد تكون لإسرائيل. قد يكون هذا واردا وقد يكون غير صحيح، حتى هذه اللحظة هي عملية استهداف لقاعدة فيها تواجد عسكري أمريكي، بالرغم من أنه الأردن تتبنى الحياد في هذه المعركة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: ورقة هرمز، لماذا ما زال الجانب الإيراني يتعامل مع هذه الورقة وكأنها ورقة وجودية بالنسبة إليه؟
0: نعم، لأنها مرتبطة بالسيادة، مرتبطة بفرض المعادلات. اليوم هرمز تختزل فيه المعركة في ملف السيادة، من يقرر، من سيمر، من يقرر الإحداثيات والمسارات هو الذي يفرض أجندته. وبالتالي حتى عندما حصل مباحثات بين عمان وبين إيران حول حلول مؤقتة، إيران أخذت الممر الذي تدخل منه السفن إلى مضيق هرمز وإلى الخليج حتى تتحكم في الدخول، تتحكم من هي الدول التي، من هي السفن التي تتبع لها، الدول التي تتبع لها هذه السفن، وبالتالي هي تريد أن تكون السيادة لديها وتقرر، وبالتالي الأمر مرتبط بالسيادة والقرار. لذلك هرمز أيضا هو حل مرتبط بالتوافق على القضايا الأخرى، ما لم يكن هناك توافق على الملفات الأخرى سيكون من الصعوبة إيجاد حل في هرمز.
1: ما السيناريوهات التي تنتظر الوضع في المضيق في ظل أولا ما سمي بالممر الأمريكي الذي حذرت من إقامته طهران، وفي ظل إعلان أيضا طهران عن التوصل للاتفاق فيما يتعلق بالمضيق بين عمان وإيران؟
0: نعم، الآن الممر الأمريكي هو قد تكون الولايات المتحدة نجحت في إزالة بعض الألغام البحرية أو نظام المرافقة العسكرية للسفن وللناقلات النفط لكي تمر، ولكن حتى هذه اللحظة هذا مجرد سيطرة عسكرية غير منعكسة على حركة الملاحة، بل بالعكس حركة الملاحة في حالة تراجع، لأن شركات الشحن والتأمين لا تنظر إلى السيطرة العسكرية الأمريكية ولكن تنظر إلى حالة الاستقرار والتوافق في المضيق. أما بالنسبة للسيناريوهات فنحن أمام حالة تصعيد واستهداف ناقلات نفط بشكل متبادل وبوارج عسكرية، قد يبقى هذا هو السيناريو في الأيام القادمة، وقد يتوسع إلى استهداف مناطق ساحلية كما تفعل إيران باستهداف وبتحذير بعض الأماكن في الخليج، وبالتالي قد تتوسع المعركة، قد تتوسع إلى القواعد الأمريكية الآن تم استهداف في الأردن، قد يتم الاستهداف بشكل أكبر، وبالتالي التصعيد في هذه الفترة على الأقل في المدى المنظور والقريب هو المرجح أن يكون ما بين الطرفين في ظل التصريحات المتبادلة وتمسك كل طرف برأيه.
1: ورقة مضيق هرمز أثبتت أنها ورقة مؤثرة، وهذا يجعلنا نتطلع وننظر إلى باب المندب. كيف يمكن ربط ما يجري الآن في اليمن في الوضع أيضا في مضيق هرمز والمنطقة، وإلى أي مدى يمكن أن يكون محاولة للسيطرة على باب المندب قبل أن يصبح ورقة في هذا الإطار؟
0: بالضبط، يعني هو الآن ما يجري في مضيق هرمز هو محاولة الولايات المتحدة، بالرغم من كل التصعيد، إذا ما حللت مع التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية وحتى عن الرئيس ترامب، هي تحاول ألا تقول أن الأمر تماما يعني في حالة حرب شاملة وهناك إغلاق تام. لا، هنا حديث عن وجود عبور للسفن ولو كان محدودا يتم تضخيم هذا الأمر، وأيضا وجود ممرات بديلة عن مضيق هرمز، وبالتالي إذا انتقل الأمر إلى ممر بحري جديد ويعني مضيق جديد مثل باب المندب يحدث فيه توتر، وبالتالي سيكون لانعكاسات أكبر. قد يكون من مصلحة إيران أن يحدث توتر في مضيق باب المندب لكي تقول إيران أنه إذا تم فتح المعركة عليه وتوجيه مزيد من الخنق الاقتصادي لن يبقى الأمر في إطار مضيق هرمز بل سيمتد إلى باب المندب، وبالتالي إذا حصل لدينا ممر بحري مهم مثل باب المندب يؤثر على أبعاد أخرى من الاقتصاد العالمي وعلى ممرات الطاقة، فبالتالي الأسواق والسياسة الداخلية الأمريكية ستكون في حالة تأثر، ونحن نقترب أكثر من انتخابات الكونغرس، وبالتالي ستكون ورقة للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها مرة أخرى.
1: الحديث عن انتخابات الكونغرس النصفية، ترامب يقول أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، يعني تصريحات سياسية أم لها ما يفندها على الأرض برأيه؟
0: يعني الوضع غامض، لا يمكن التكهن بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، لأنه مفاعيل هذه الحرب لا تزال موجودة، يعني وإيران والملفات التي يعني تشعر الولايات المتحدة وإسرائيل أنها تهديد لا تزال موجود، وإيران نفس الشيء تشعر وترى الولايات المتحدة تهددها في أكثر من ملف، وبالتالي تصريحات الرئيس ترامب هي خطابية موجهة للداخل الأمريكي بشكل أكبر لكي يقول أنه متحكم بالمشهد السياسي وأنه يعلم بالضبط متى يمكن أن تنتهي الحرب، و السياسة الخنق الاقتصادي ستؤتي أكلها في أشهر قليلة، وبالتالي قد يكون هذه هي الرواية والسردية التي يروجها الرئيس ترامب أمام الداخل الأمريكي.
1: الجانبان الآن الإيراني والأمريكي لا يريدان العودة إلى المواجهة المفتوحة،
0: نعم.
1: هل هذا يعني بالضرورة أنه سيناريو مستبعد؟
0: سيناريو المواجهة المفتوحة هو سيناريو ما دام الطرفان لا يريدونه هو سيناريو صعب، وبالتالي هناك كوابح لدى كل طرف للذهاب إليه، ولكن نعلم يعني في تاريخ الحروب والصراعات أن سوء تقدير موقف، استهداف لبارجة قد يحدث عنه عدد من القتلى، رد غير متكافئ، قد تنزلق الأمور نحو، وهذا حصل في حروب سابقة، يعني قد تنزلق الأمور إلى مواجهة أكبر، يضطر الطرف من الأطراف للرد بشكل أكبر لكي يردع الطرف الآخر ثم يستدعي ردا أكبر، وتدخل الأمور في منزلق ومستنقع لا يمكن الخروج منه. ولكن حتى هذه اللحظة كافة الأطراف، أطراف ثالثة، تحاول أن تلعب أدوار للتخفيف ولكبح الذهاب نحو مواجهة شاملة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرديسي. شكرا لك.
0: شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثيين في مأرب والجوف والضالع ولحج، بالتزامن مع إعلان بدء عملية عسكرية لتحرير مأرب. فكيف يبدو الوضع الميداني في اليمن؟ وما أهمية محافظة مأرب استراتيجيا وعسكريا؟ نتابع العرض التالي مع الزميل أواب أيوب.
1: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي، بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
0: نناقش التطورات في اليمن فمع ضيفي في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أهلا بك يا دكتور عادل. نبدأ بقراءة لهذه التطورات الميدانية على الجغرافيا اليمنية في ظل اشتعال المواجهة في نحو سبع جبهات.
2: هو طبعا التصعيد الإيراني في اليمن هو شكل يعني نقطة تحول فيما يتعلق بالمعركة الشاملة اللي نشهدها اليوم في يعني أكثر من جبهة في اليمن. إيران طبعا يعني صعدت على مستوى الإقليم وفي اليمن، قصدي في هرمز وفي اليمن، وهذا ما قاله قالباف. نحن أمام تغيير قواعد الاشتباك من الدفاع إلى الهجوم، وبدأ فعلا بالهجوم حرب الناقلات، ومن ثم أيضا الهجوم الواسع والكبير في اليمن باتجاه باب المندب، وهدفت من خلال هذه العملية السيطرة على باب المندب، وهو مضيق مهم للغاية. وإذا ما استطاعت إيران من خلال الحوثيين السيطرة على باب المندب، فإنها ستتحكم في كثير من أوراق القوة المتعلقة أيضا برفع الكلف على المجتمع الدولي وعلى الاقتصاد الدولي وعلى سلاسل الغذاء والنفط وغيره، وبالتالي هي بذلك تكون قد وسعت من نطاق المعركة بشكل أكبر، ونقلت التوتر من هرمز إلى باب المندب، وهذا طبعا أولوية إيرانية فيما يتعلق بهذا البعد. وهي حققت نجاح كبير من خلال الإعداد لهذا الهجوم. هناك هجوم كبير هو الأوسع منذ أن بدأت الأزمة في اليمن قبل 10 سنوات مع الحوثيين، نتكلم عن 40 ألف جندي يشارك في هذه العملية، والحوثي وضع كل ثقله، وهناك أيضا قادة للحرس الثوري كانوا يشرفون على هذه العملية، الهجوم الكبير الحاصل أيضا في الساحل وغرب تعز. يعني تستخدم الطيران المسير والصواريخ البالستية والمدفع والكاتوشة، كل أنواع الأسلحة موجودة في هذه الجبهة، وهناك أنساق وراء أنساق وهجوم مستمرة إلى اليوم في هذه الجبهة، رغم أيضا المقاومة الكبيرة من الجيش الوطني وأيضا الإسناد الكبير من قوات العمالقة وغيرها أيضا، واستخدام الطيران المسير من قبل الشرعية والطيران، وهو طبعا تحول كبير في مسار المعركة، لأول مرة تدخل الطيران في هذه المعركة قبل يومين، ويعني غيرت كثير من يعني شكل المعركة، استهدفت كثير من تجمعات وتحشيدات الحوثية، إلا أن هناك إصرار كبير على السيطرة. إيران لم تعد يعني تريد التوسع ولا النفوذ ولا حتى السيطرة على اليمن، كل ما تريده من الحوثيين فقط باب المندب، لهذا كان هناك تركيز ودفع بكل القوى. اليوم الشرعية اليمنية تفتح جبهات متعددة لمحاولة تشتيت الحوثي، إلا أن هناك تركيز إلى هذه اللحظة، رغم أيضا هناك انهيارات في جبهات مثل الجوف ومأرب والبيضة، في وهذا يتطلب من الحوثي أيضا إعادة النظر في توزيع القوة لمواجهة هذه التحالفات، إلا أن ذلك لم يحصل. هناك تركيز كبير على أيضا الإسقاط باب المندب وعلى أيضا الهجوم تلو الهجوم في هذه الجبهة، رغم هذا التهديد الكبير.
0: يعني من بين العناصر المؤثرة في هذا المشهد الميداني المتطور في اليمن، باب المندب ربما هو أهم العناصر المؤثرة في هذا، وبالتالي هناك بعد دولي وإقليمي قبل أن يكون محلي في التطورات الميدانية الجارية.
2: نعم، هناك يعني مطلب واحد من الحوثيين هو السيطرة على باب المندب، ترك كل يعني
0: مطلب إيراني.
2: هذا مطلب إيراني يعني تلح إيران عليه يعني بقوة، وبالتالي قلنا الحوثيين قد يخسرون كثير من المحافظات، لكن هو في بالنسبة إذا سيطروا على باب المندب لا يهم، هو قيمة استراتيجية كبيرة جدا للحوثيين ولإيران في سياق هذا الصراع الوجودي التي تعرفه إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أدركت بأنه من خلال السيطرة على ورقة باب هرمز، قصدي مضيق هرمز، مدى الجوائز الكبيرة التي تحصلت عليها، وأيضا باتت تركز على المضيق وتعتبره هي السلاح النووي الحقيقي الذي بيد إيران، ليس السلاح الذي كانت المفاعل النووية التي تمتلكه، ولا أيضا القوة التقليدية التي كانت معها، أهملت كل جوانب القوة وإمكانات القوة في إيران وركزت على التمسك بهرمز، وبدأت أيضا تضغط على كثير من الملفات الاقتصادية وسلاسل قصدي وخطوط النفط، وأيضا تؤثر على اقتصاديات المنطقة وعلى أيضا الاقتصاد العالمي بشكل عام من خلال هذه الورقة، ولا زالت أيضا تؤثر على كثير من المعادلات فيما يتعلق بهذا البعد، وتحديدا على الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية فعلا تبدو في حالة إرباك كبير في التعامل مع هذا المضيق، لم تستطع أن تفتحه كما كان، ولم تستطع أن تهزم إيران وتبعدها عن فبالتالي هي في هذا السياق ترى بأن أيضا السيطرة على باب المندب سيعزز من حضورها وسيعزز من أوراقها فيما يتعلق أيضا في التفاوض أو في أي حرب قادمة، هي ترى بأن هناك حرب قادمة.
0: الجيش اليمني أعلن استعادة السيطرة على مناطق غرب تعز، أيضا القوات الحكومية اليمنية أعلنت بدأ عملية عسكرية لتحرير مأرب، هناك تدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. بين كل هذه الجبهات كيف يمكن تحديد الأكثر أهمية وتأثيرا وأولوية بين كل هذه الجبهات؟
2: يعني طبعا الحوثيين وإيران اليوم ليس لديهم سوى أسقاط باب المندب، هذا هو الهدف الاستراتيجي الرئيسي في سياق هذه الحرب الإقليمية والدولية الكبيرة. إيران تركز على هذا البعد فقط، وهو المطلب الآني لإيران. بالنسبة للشرعية اليمنية والمجتمع الدولي والإقليمي اليوم تغيرت كثير من المواقف، سيما مع هذا التهديد الكبير الذي تدفع به إيران. يعني باب المندب ليس مسألة يمنية فقط، ولكن هي تهم الإقليم والمجتمع الدولي، هو أمن دولي وإقليمي بامتياز، وبالتالي أنا أتصور بأنه هذا البعد غير كثير من المواقف. اليوم هناك غطاء سياسي كبير لفتح عملية برية واسعة للشرعية، وهذا غير كان مسموح سابقا، ومن ثم أيضا انعكس في دعم الشرعية من خلال المسيرات والسلاح الكبير الموجود. والأهم هو في القرار والغطاء السياسي. وأنا أعتقد أن العمليات الواسعة التي تفتحها الشرعية اليوم في الجوف ومأرب والبيضاء وغيرها من والضالع هو تعبير عن هذا الغطاء السياسي الكبير. وأعتقد أنه إذا استمرت هذا الغطاء استمر في هذا الشكل فإن الكثير من المعادلات ستتغير، الموازنات الداخلية. يعني هناك دعم مطلق للشرعية اليمنية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، وهناك سلاح جديد طيران ومسير، وهذا أيضا لم يكن متوفر من قبل. وكذلك هناك عقيدة قتالية ورغبة كبيرة للشرعية اليمنية لأن لديها حاضنة كبيرة على مستوى كل المدن، حتى المدن التي تخضع تحت الحوثي هي حاضنة للشرعية اليمنية، القبائل والعشائر والشارع في صنعاء وغيره هو أيضا يعني ولاء للشرعية اليمنية. أعتقد أنه الشرعية تضغط على هذه الأبعاد في فتح جبهات.
0: استعين بما قاله مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية اليمنية هيثم الجرادي، قال هدفنا الآن السيطرة على صنعاء، أليس في ذلك مبالغة؟
2: لا، هو فتح العمليات والجبهات الموجودة الآن هو فعلا يسير في هذا الاتجاه. يبدو أن هناك قرار سياسي لإسقاط الحوثيين، وهذا يعني يعكس المواقف الإقليمية والدولية، الرهان على الحوثي كفاعل سياسي من قبل المجتمع الدولي التي كان يضغط على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية بعدم الذهاب للحسم.

0: العسكري والدفع باتجاه عملية سياسية وتسوية خلال الفترة السابقة اليوم تغير مع أيضا يعني تحول الحوثيين وإيران إلى السيطرة على باب المندب ومن ثم خنق الاقتصاد الدولي وتهديد المجتمع الدولي والإقليمي من خلال هذا البعد. هذا بعد مهم جدا يعني تحويل البحر الأحمر سيما مع التقارير التي تنشرها الولايات المتحدة الأمريكية علاقات حركة الشباب الصومالي مع الحوثيين مع الحرس الثوري هذا يشكل أيضا بعد إضافي للقلق الدولي والإقليمي. أيضا الشرعية اليوم تقول بأن هناك مجاهدين من حركة الشباب موجودين في الساحل الغربي وهذا أيضا قلنا يعني يضغط على هذه على المجتمع الدولي والإقليمي. وأعتقد أن هناك اليوم موقف في سياق عملية برية واسعة لإسقاط صنعاء ومن ثم أيضا تغيير المعادلة جذريا باليمن وإبعاد الشبح القلق الإيراني والحوثي من الوصول إلى باب المندب وتهديد المجتمع الدولي. وهذا أيضا تعكسه هذه الجبهات الواسعة والكبيرة ونوعية السلاح الذي أيضا بيد الشرعية. هناك تقدم كبير في اتجاه الجوف والجوف هي ملاصقة لصعداء يعني على منطقة محددة لصعداء وتستطيع أن تغير المشهد بشكل كبير. لهذا هناك فعلا قلق حوثي من هذه التحولات الحاصلة في الجوف. هناك الجوف اليوم المعارك على مقربة من مدينة الحزم عاصمة الجوف نفسها يعني المعسكر الاستراتيجي للحوثيين هو في اللبنات سقط اليوم بيد الشرعية واليوم القبائل والجيش الشرعية تدافع باتجاه الحزم. أيضا في مأرب هناك تقدم كبير وسيطرة على تباب وجبال حاكمة في المدينة وكذلك في البيضاء والضالع بمعنى جبهات متسعة يصعب للحوثي مواجهة الشرعية في هذه الجبهات المتعددة. القتال الرئيسي الآن هو في غرب تعز وفي الساحل من قبل الحوثيين لأيضا الوصول بالمندب وكذلك في تحشيدات هناك تحشيدات شرعية لمواجهة الحوثي في هذه الجبهة.
1: بالنظر إلى المشهد الحالي والتطورات الجارية الآن ما هي السيناريوهات التي تنتظر هذه الجبهات في مختلف المحافظات خاصة في صنعاء وأيضا المعركة ربما المنتظرة على باب المندب؟
0: يعني اليوم الشرعية وسعت من المدارك من المعارك الهدف هو تشتيت طبعا الحوثيين في هذه المعركة الحاسمة في باب المندب هدف استراتيجي والهدف الآخر هو أيضا قضم هذه المحافظات والوصول إلى صنعاء سيما وأن الجوف منطقة قريبة جدا من صعداء وبالتالي قطع في حرف سفيان الخط الامداد من صعداء إلى صنعاء وبالتالي تكون طوقت الحركة الحوثية بشكل كبير. أعتقد أن هناك قرار أيضا مثلا الحوثيين اليوم يتعرضون لاستنزاف كبير في هذه المعركة ولأنهم أيضا يخسرون ويفشلون يذهبون أيضا للضغط على السعودية. هناك قصف مستمر للسعودية لمحاولة أيضا الضغط على الشرعية والتوقف عن فتح معركة برية شاملة. هم يعتقدون بأن هناك عزم السعودية للشرعية اليمنية بفتح معركة شاملة تذهب نحو صنعاء. بالتالي هم يضغطون على المملكة العربية السعودية ويستهدفون يعني الطاقة وأيضا أعيان مدنية. أعتقد أن المملكة العربية السعودية قد تدخل معركة ولكن بتحالف كبير مع باكستان وتركيا وهناك اجتماع اليوم تحالف مكة.
1: هل يمكن أن القول أن استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية سيعود عليهم بتضرب استراتيجيا في هذه المعركة لا سيما مع تصريحات لوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الذي يقول إن الهجمات على المملكة العربية السعودية انطلاقا من اليمن تضع اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية موضع التنفيذ؟
0: أعتقد أنه هذا يعني اليوم هناك اجتماعات وهناك ضغط أو على الأقل يعني المملكة العربية السعودية من خلال أيضا يعني التصريحات السياسية يبدو أن تتحرك وتحشد في هذا السياق سواء فيما يتعلق بحلف مكة أو حتى فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للتنسيق والتعاون مع هذه الدول باعتبار أن التهديد الحوثي باب المندب هذه مصلحة تلتقي حول الدول بشكل عام سواء الإقليمية أو الدول المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوروبي الذي يهمه أيضا بشكل كبير هذا الممر على اعتبار أن النفط وغيره الخليجي يمر عبر باب المندب وكذلك الغذاء. وبالتالي أنا أتصور بأن هناك تنسيق إقليمي ودولي يعني بحكم المصلحة في هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا تهديد المملكة العربية السعودية وهناك حلف كان مفترض للحوثيين وإيران أيضا تضع اعتبار لهذا التحالف تحالف مكة والدفاع المشترك بين هذه الدول لكن الاستخفاف بهذا التحالف أعتقد أنه سيكون له عواقب وخيمة على الحوثيين. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية تدرس مسألة التدخل سيما أن الحوثيين يتوسعون في استهداف المملكة العربية السعودية. كان اليوم أيضا هناك هجوم على مدن في المملكة العربية السعودية وهذا أيضا يدفع المملكة العربية السعودية وأيضا

0: باكستان كما هددت مرارا من قبل، هذه ليست المرة الأولى، حتى في مرات سابقة باكستان هددت أيضا، لأن هناك دفاع مشترك مع المملكة العربية السعودية بالتدخل إذا ما استمر الحوثيين على هذا المنوال، خاصة أن المملكة العربية السعودية يعني غير مخرطة في هذه الحرب. الحوثيين هم من بدأوا التصعيد في اليمن، هم من ذهبوا إلى الهجوم، وهم من استعدوا أولا الحصار ضد المملكة العربية السعودية واستهداف سفنها، ثم الهجوم على اليمن والذهاب نحو باب المندب. وبالتالي هذه رسالة تصعيد من إيران تجاه اليمن وتجاه المملكة العربية السعودية، وتهديد أيضا لطرق الملاحة والمضايق التي تهم المجتمع الإقليمي والدولي. وأتصور بأنه سيتبلور موقف إقليمي ضاغط على الحوثيين، قد يتدخل في أي لحظة.
1: أن ننتظر رد فعل إيراني، فعل عسكري إيراني لمساعدة الحوثيين.
0: يعني إيران طبعا بلا شك يعني تعتبر أن الحوثيين هو ذراعها الرئيس الآن بعد تضعضع موقف حزب الله وكذلك العراق. هي تعتمد اليوم على الحوثيين كحليف استراتيجي فيما يتعلق أيضا بهذا البعد تحديدا باب المندب، وأيضا تهديدها أيضا طرق الملاحة سواء في استهداف في البحر الأحمر أو باب المندب. لكن التصور بأنه غير إيران غير قادرة على إسعاف، لأنه هناك حصار كبير، وإيران الآن تفكر بشكل أساسي كيف تنجو هي من هذه الحرب، وكيف أيضا تكسر الحصار عن نفسها. إيران تتعرض لحصار غير عادي وعقوبات كبيرة جدا وضربات مستمرة. الآن قبل ساعات كانت هناك ضربات أمريكية على إيران، وبالتالي إيران في هذا السياق المشحون بالأزمات غير قادرة على إسعاف. يعني كل تركيزها اليوم كيف هي تنجو من تداعيات هذه الحرب المستمرة الواسعة عليها. بالتالي أعتقد أن الحوثيين لوحدهم اليوم معزولين إقليميا ودوليا، وهناك أيضا معركة شاملة تقودها الشرعية اليمنية في مختلف الجبهات بغطاء إقليمي ودولي واسع النطاق.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يرتفع مستوى العلاقات بين تركيا ومصر على مختلف الصعد، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية. مؤسسة ظفر التركية للصناعات الميكانيكية والكيميائية تبدأ عملها في القاهرة في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال التصنيع العسكري وتوطين تكنولوجيا الصناعة الدفاعية.
1: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجها لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية.

0: تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجيا على الملفات الاقتصادية والعسكرية وصولا إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
1: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
0: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة.
2: أرحب بضيفي من أنقرة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور جوراي ألبير. أهلا بك دكتور. مع تأسيس شركة صناعات دفاعية داخل مصر، كيف يمكن أن نتحدث عن مستوى العلاقات بين تركيا ومصر في هذه المرحلة؟
3: العلاقات يمكن أن نقول أنها في تحسن وفي تطور، لأن مصر وتركيا دولتان مهمتان في المنطقة ولهما روابط تاريخيا وجغرافيا وثقافيا ودينيا أيضا. هنالك كثير من المتشابهات بين دولتين اللتين عاشتا مع تاريخ مشترك يمتد أكثر من 1200 عام بين هذا. وفي عام 1807 في نظر بعد إحراق الأسطول المصري والعثماني، فإنه في البحر المتوسط وفي البلقان وفي الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا وفي أفريقيا بعموم تغير النظام، والقوى الإمبريالية استحوذت هنا بعد إحراق الأسطولين المصري والعثماني. إذا تفكرنا في هذا فإن العلاقات بعد 200 عام تفتح صفحة جديدة أساسها التعاون والاجتماع على صعيد واحد، أن تجتمع مصر وتركيا، وهذا أمر سيغير من موازين القوى في المنطقة، ليس للدولتين وحسب وليس لتركيا وحسب، بل لإرساء السلام في المنطقة ولتحقيق الازدهار الاقتصادي في المنطقة بأسرها ورفاهه، سيسرع نتائج ممتازة. هذه تطورات مصاحبة أيضا شهدت في الوقت نفسه. وفي هذا الإطار فإن تركيا صناعات الميكانيكية والكيماوية MKE، هذه الشركة أنشأت منظومة إنتاج تحت اسم زفر في مصر، هذا ما علم وعبر عنه بتصريحات أتت من أعلى مستوى في الاجتماعات التي أجريت هنا، وتم التوصل إلى اتفاق ووقعت اتفاقيات. وهذه الخطوات الأولى التي تتخذ فإنها تعطينا ضوءا على أنها ستتخذ بشأن تطورات أكبر في المستقبل، ذلك ما يمكن أن نستشرفه لأن هذا أمر مهم. شركة MKE حقيقة صدرت منتجات إلى أكثر من 100 دولة، مؤسسة كبيرة، ولا سيما بعد مطلع الألفية الجديدة فإنها حققت تطورا كبيرا، أكثر من 1000 منتج تنتجهم في الوقت نفسه، وتحقق منظومات التنسيق والتوأم بين هذه، ومن ثم فهي شركة مهمة جدا بعض المؤسسات تشتري المعدات من أطراف أخرى، لكن هذه المؤسسة تنتج كل محتويات منظومة

0: الإنتاج في داخل نفسها وكونها تصدر إلى أكثر من 100 دولة، وفي الفترة الأخيرة فإنها تصدر إلى دول مثل كندا والولايات المتحدة وماليزيا وأندونيسيا ودول مشابهة. وقد أنشأت هذه الشركة منظومة إنتاج وشركة مماثلة في أذربيجان. الشركة هذه لديها تجربة كبيرة، لديها مؤسسة تنتمي إلى إرث تاريخي كبير في صناعة الدفاعية التركية، وشركة كهذه أن تنشأ في مصر بشكل يلائم القوانين المصرية وبشكل يعمل بشكل فعال في مصر، أن تكون هذه الشركة لديها مصنع ومنظومة إنتاج في مصر، هذا أمر مهم. لماذا؟ لأن مصر دولة مهمة جدا في منطقتها، لكن بالطبع أن تكون أن تمتلك عدة أسلحة كثيرة هذا لا يعني شيئا وحده، لأنه في النظام العالمي القائم اليوم عندما يباع إليكم منظومة أسلحة مثلا طائرات F-16 التي بيعت إلى مصر رغم أنها موجودة في مصر فإنه ليس لديها صواريخ أبراهام ومن ثم، فهذا يعني أن هذه الطائرات تصبح أقل فعالية لتلك الدولة التي اشترتها ودفعت فيها ثمنها. نعم أنتم تشترون المنظومات منظومات الأسلحة بأنفسكم، مصر تفعل هذا بالفعل، وهذا يجلب معه ارتباطا بدول أخرى ويجعلكم ملزمين، وفي حالات الأزمات عندما لا تمنح إليكم ولا تعطى إليكم هذه المنظومات هذا يجلب أزمات، والخبراء المصريون يعلمون هذا جيدا ويصرحون بهذا.
1: مع ارتقاء العلاقات دكتور جوراي بين تركيا ومصر، بتقديرك أي انعكاس لتطور هذه العلاقات على أمن واستقرار المنطقة؟
0: بالطبع الأمر لن يقف هنا وحسب، هذا إنتاج مصنع وحده ربما لا يفيد شيئا كثيرا في المرحلة الأولى، لكن موقع مصر إذا وضعناه بعين الاعتبار الموقع الجيوسياسي مهم جدا لمصر. مصر هي دولة بين 3 قارات،

0: فيها على هذه المناطق، ومن ثم فهذا التعاون بين تركيا ومصر لن يبقى محدودا بين الدولتين، بل في الفترات المقبلة مع دول أفريقية أخرى ومع الدول بما يشمل دول الخليج أيضا، كل الدول وكل المنطقة ستكون لها انعكاسات، وهذا التعاون سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة، وهذا مهم من هذا المنظور أيضا. ومن ثم فهذه البداية فقط، وفي المجالات الأخرى سيكون له انعكاسات. على سبيل المثال هنا ينشأ مصنع في مصر، لكن منظومة طولغا التركية هنا حديث عنه. ما هذه المنظومة؟ هذه منظومة ليزرية صاروخية، وهذه منظومة تحتوي عناصر الحرب الإلكترونية. منظومة كهذه معقدة تؤثر على عديد من القطاعات، ومن ثم بشأن المستقبل فهذا أمر سينعكس إيجابا على الملف الأمني في المنطقة، ولا سيما معدات المدافع 155. هذا سيكون له انعكاسا على أمن المنطقة بأسره، انعكاس إيجابي بالتأكيد، ليس على مصر وتركيا وحسب، بل في المنطقة. كما تعلمون هنا مشكلة أمنية في المنطقة هي في تزايد، الناس لا ينعمون بالأمن، الناس يواجهون هجمات، ومن ثم فهذا النوع من التعاون انعكاسه على الأمن والرفاه في المنطقة والاقتصاد سيكون إيجابيا جدا، ذلك ما يقوله الخبراء أيضا.
1: هل تعتقد أن الفترة القريبة القادمة يمكن أن تشهد انضمام مصر إلى حلف مكة الدفاعي؟
0: بالطبع العهد الجديد يجب أن نقرأه جيدا، يجب أن نفهمه جيدا. مصر موقعها في المنطقة وفي العالم الإسلامي وفي العالم العربي مهم جدا، وفي العهد الجديد هذا النوع من التحالفات سيكون للدول التي تقرأ هذا بشكل صحيح سيوفر لها إمكانيات كبيرة. بالطبع أن تكون مصر ضمن هذا الحلف أمر إيجابي، ليس لأجل مصر بل لأجل أمن المنطقة أيضا، هو أمر مهم. ومن ثم فإن حلف مكة أرى أنه من الصعبة أن صعب أن نفكر في حلف مكة لا تكون وأن مصر لا تكون عضوا في الحلف. مصر ليست التعاون معها ليس فيما يخص المنظومات، منظومات الأسلحة، بل على الجانب الاقتصادي أيضا. إذا كان في هذه المنطقة من قوة ستنشأ جيوسياسية، قوة جيوسياسية، وإذا كانت مصر تريد تحقيق هذا باعتبار كونها دولة مهمة في أفريقيا، باعتبار كونها إحدى أكبر الجيوش في أفريقيا، إذا كانت مصر تريد أن تحقق هذا فإن انضمامها إلى هذا الحلف هو ما سيوفر هذا، وإلا فإن مصر أن تبقى خارج التطورات في المنطقة، وإذا ما حدث تأخر فإن مصر والشعب المصري باعتبار الوضع الحالي لن يكون هذا في صالح مصر إذا لم تنضم إلى الحلف وإذا بقيت منعزلة. ومن ثم فأرى أن اشتراكها مهم جدا في هذا الحلف.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة الخبير العسكري والاستراتيجية دكتور جوراي ألبير. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا سواء

0: الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
1: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
2: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
3: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
4: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
5: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
5: احنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
6: نحن ننظر إلى ما

0: حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يوميا، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفا فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: Start making a run.

ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين في استهداف حوثي لنازحين بمأرب وسط تصاعد المعارك في تعز والجوف. 4 شهداء ومصابون بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا ومواصي خان يونس بقطاع غزة.

0: أهلا بكم من جديد. إلى التفاصيل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، وأن المفاوضات لا تزال ممكنة مع إيران.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يسعون جاهدين وبشكل يائس للتأثير على الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لهم بامتلاك أسلحة نووية، فكل ما يرغبون فيه هو امتلاك سلاح نووي.
0: قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تملك خيارات عدة في مواجهة إيران، مؤكدا أن واشنطن قادرة على إبرام اتفاق إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك. وأضاف فانس أن الضغط الاقتصادي والحفاظ على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية يمنحان واشنطن خيارات واسعة، مشيرا إلى أن إيران لا تمتلك خيارات كثيرة. واتهم فانس طهران بالسعي إلى خنق سوق الطاقة العالمية، مؤكدا أن صادراتها من النفط والغاز متوقفة تماما. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه القرار بعدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي. واعتمد القرار بأغلبية 23 صوتا، فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وعارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. من جهتها أدانت طهران القرار، و قال ممثلها لدى الوكالة إنه جاء نتيجة ضغوط سياسية من واشنطن وحلفائها، ولا يستند إلى أساس ولن يحقق أي نتائج. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات فجر اليوم في مناطق قشم وسيريك ومناب بمحافظة هورمزغان، وأكدت مصادر رسمية أن الأصوات التي سمعت في مناب وسيريك وقشم جاءت من جهة البحر، مشيرة إلى تعرض مناطق في سيريك لإصابة بمقذوفات وصفتها بأنها معادية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز، ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية تزامنا مع استهدافه حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخا باليستيا. كما هدد الحرس الثوري باستهداف ناقلة النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت.
2: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيداً واتساعاً من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً. أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
1: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
2: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضا أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءا من

0: شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيدا من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: وينضم إلينا الآن من طهران مراسلنا سامي برهون ليضعنا في صورة لآخر التطورات السياسية والميدانية في إيران. تفضل سامي.
2: نعم مديحة، في الواقع يمكن القول بأن أصداء العمليات العسكرية والتصعيد عند مضيق هرمز بين واشنطن وطهران تصل أصداءها هنا إلى العاصمة الإيرانية في ظل العقوبات الاقتصادية المشددة باتجاه البلاد، وأيضا استمرار التصريحات من الحرس الثوري الإيراني وكذلك من الخارجية الإيرانية الذين يتحدثون بلغة التصعيد، يقولون إن الاستهدافات الأمريكية لناقلات النفط ستقابل باستهدافات أيضا للسفن الحربية الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز وأيضا للقواعد الأمريكية في المنطقة. في كل الأحوال تحمل الخارجية الإيرانية واشنطن مسؤولية التصعيد المتدحرج، باعتبار أن الرئيس الأمريكي ترامب، نستمع إليه حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية، يقول إنهم يستعدون لضربات عسكرية جديدة باتجاه إيران. يمكن القول مديحة بأن هنا نحن في أحد الأسواق الشعبية في بازار طهران الكبير في العاصمة الإيرانية، ونرى هنا كيف يتأثر الناس بمزاجهم العام في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا انعكس هنا في ظل تذبذب في العملة الإيرانية يتعلق في التضخم، ارتفاع في الأسعار. صحيح من ورائي نرى هنا حركة نشطة للإيرانيين في الأسواق في المقاهي، لكن اللهجة التي يتحدث فيها الإيرانيين هنا يقولون إنهم تحت وقع العقوبات الأمريكية منذ 4 عقود ويزيد، لكنهم يرون بأن هذه المرة تجديد هذه العقوبات في إطار الحصار البحري، منع إدخال الصادرات، وأيضا في ظل وضع معيشي يستدعي وضع خطط من قبل الدولة للتعاطي مع التطورات المعيشية الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية. في كل الأحوال الناس هنا الذين نحتك فيهم وجها لوجه ونستمع إلى أصواتهم في كل يوم مديحة يقولون إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية بدأت تؤثر على حياتهم المعيشية، ويفضلون وقف هذه الحرب، أن يكون هناك دور أكثر للدول الوازنة في المنطقة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن إجراءاتها في ظل الحصار البحري والعقوبات التي تأتي من أسبوع إلى آخر تفرضها القيادة المركزية والخزانة الأمريكية. وبالتالي هنا من طهران أصداء التصعيد في مضيق هرمز مستمرة، وما زلنا نستمع لمزيد من التصريحات من المستوى السياسي والعسكري الإيراني هنا. ديما مديحة،
1: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل سامي برهو. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة الحوثي استهدفت مدنا سعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف التركي المالكي أن الهجمات استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان جنوبي السعودية، وقال إن اعتداءات الحوثيين المستمرة على الموارد الوطنية والبنية التحتية في المملكة تثبت نهجهم في التصعيد واستهداف المدنيين في السعودية. قتل 3 أطفال وأصيب 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال في قصف، قالت وكالة سبأ الحكومية إن جماعة الحوثي نفذته على نازحين في منطقة مفرق حريب بمحافظة مأرب، وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم هو الثاني من نوعه في مأرب خلال أقل من 48 ساعة بعد قصف استهدف تجمعا للنازحين في

0: مديرية رغوان. قالت مصادر عسكرية إن قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة المساندة للجيش اليمني انسحبت من مواقعها في مديرية حيص جنوبي الحديدة، وأضافت أن ذلك يأتي في إطار إعادة ترتيب الوحدات وتوزيعها على مسرح العمليات وفي غرب تعز. تحدثت مصادر عن تقدم للحوثيين وسيطرتهم على مديرية الوزعية، بينما تستمر المواجهات في جبهة الكدحة وسط تقارير عن تقدم للقوات الحكومية في بعض المحاور. وفي مأرب تتواصل المعارك في عدة جبهات بينها الكسارة غربي المحافظة بعد إعلان القوات الحكومية إحراز تقدم في القطاعين الشمالي والجنوبي، كما تستمر المواجهات في الجوف بمنطقتي اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة، مع إعلان الجيش اليمني تحقيق تقدم شرقي مدينة الحزم. ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي ليطلعنا على جديد الأوضاع في اليمن. تفضل خليل.
1: نعم مديحة، ما يحصل اليوم أو ما يحدث على وجه التحديد غرب تعز، وأن الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة في منطقة الكدحة التي يحاول الحوثيون السيطرة على ما تبقى من تلك المواقع التي أمنها الجيش اليمني وسيطر عليها يوم أمس واليوم. نتحدث عن منطقة الوزعية التي الحوثيون يوم وكذلك حيص الوطنية الرئاسة طارق صالح.
0: لا يأتينا صوتك بشكل جيد خليل، نتواصل معك في وقت لاحق، شكرا جزيلا لك. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة، وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرات الاحتلال فجر اليوم في مشروع بيت لاهية، فيما لا يزال عدد من أفراد الأسرة تحت الأنقاض. وفي مواصي خان يونس أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر استهداف مجموعة من المواطنين بغارات للاحتلال. تنضم إلينا من غزة مراسلتنا رباء العجرمي لتضعنا في صورة لآخر التطورات في قطاع غزة. تفضلي رباء.
2: مديحة، أقف أمام مجمع الشفاء الطبي حيث شيعت قبل قليل جثامين الشهداء الأربعة، الأب والأم وطفلتان صغيرتان لا تتجاوز إحداهما 3 أعوام، كانوا قد استشهدوا جميعا بغارة جوية نفذتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي الحربية باتجاه أحد المنازل في بلدة بيت لاهية شمال القطاع، وهذه المنطقة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت العائلات قد عادت إليها بعد دخول اتفاق وقف اطلاق نار حيز التنفيذ. هذه المجزرة جرت بعد حدث أمني في هذه المنطقة، حيث تقدمت عدد من الجيبات التابعة للميليشيات المسلحة المتعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهمة أمنية كان قد أشار إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت وتناولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه هناك يتواجد مخزن للأسلحة بحسب مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، ولكن هذا ما فنده شهود العيان في المنطقة، حيث بعد الاستهداف لم تسمع أصوات انفجارات ناجمة عن وجود مثلا قذائف صاروخية أو غيرها في موقع الحدث، بل كانت المجزرة باتجاه مدنيين فقط، والإصابات كانت من بين السكان الخيام الذين هم في عداد النازحين وقد عادوا إلى تلك المنطقة القريبة من مناطق تواجدهم أو سكناهم السابقة التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المجزرة وهذا الاستهداف يأتي ضمن مسلسل الخروقات اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووتيرة التصعيد تزايدت مديحة خلال اليومين الماضيين، وتيرة التصعيد بدت بشكل لافت بأنها تدميرية على يد الطائرات الحربية الإسرائيلية التي أسقطت أطنانا من المتفجرات على منازل الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع، النصيرات، مخيم الشاطئ، منطقة شارع الجلاء بمدينة غزة.

0: أمس بيت لاهيا، وهذا التدمير كان لا يلحق ضررا فقط بالمنزل المستهدف بل يلحق ضررا كبيرا بكامل المنازل المحيطة بهذه المنطقة أو المنزل المستهدف. كانت تصل إشارات بالإخلاء، ولكن لا يتسنى للسكان أخذ احتياجاتهم فقط النجاة بأنفسهم، يهربون ويهرعون إلى منطقة أبعد عن موقع الاستهداف، ثم تدمر الطائرات الحربية موقع الحدث بشكل واسع وتلحق أضرارا جسيمة بالمنازل المحيطة. هذا الأمر يعتبر كارثة لربما مديحة بالنسبة للفلسطينيين، لأن هناك أمر هام وهو أن ما تبقى من منازل سكنية للفلسطينيين في قطاع غزة بالعموم عدد قليل بالنسبة لما كان قبل الحرب، وبالتالي يتمسك الفلسطينيون بما تبقى لهم من منازل، ثم تأتي هذه الطائرات الحربية لتدمرها وتدمر كامل محيطها في ظل ما يعرف باتفاق وقف إطلاق النار أو ما يروج له بأنه وقفا لإطلاق النار، ولكن القتل لم يتوقف، الاستهدافات لم تتوقف، السيطرة مزيدا على مزيد من المساحات في قطاع غزة لم تتوقف، وعمليات إطلاق النار المباشرة والعشوائية أيضا في محاور حدود الخط الأصفر لم تتوقف، وبالتالي يبقى الفلسطينيون في حالة الحرب وسط الترويج بأنها لا حرب خلال الأشهر القليلة الماضية.
1: ربا العجرمي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أكدت 8 دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة. ورحب وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، وأعربوا عن أملهم أن يسهم ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. تعاني المنظومة التعليمية في غزة ظروفا قاهرة في ظل الحرب المتواصلة على القطاع التي حرمت أكثر من 500,000 طالب التعليم للعام الرابع على التوالي بعد أن دمرت الحرب معظم المدارس والتي تحول بعضها الآخر لمراكز إيواء.
2: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
3: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين 3 سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. ولقيت احنا مش ملاقيين الصوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا، نيجي نمرق على الصف يقع شادر يقع عمود يقع خشبة يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
2: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء، فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من 500,000 طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
4: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل أمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
2: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب.
5: عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء، إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
1: هدم الجيش الإسرائيلي منزلاً ونفذ حملات اقتحام واعتقال في مناطق عدة بالضفة الغربية، كما اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام قرية برقة شمال غربي نابلس، فيما اعتقلت القوات شاباً في بلدة بلعة شرقي طول كرم وصحفياً في مخيم الدهيشة ببيت لحم. وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون قرية عورتا لأداء طقوس سلمودية، كما دخلوا خربة أقوايس في مسافر يطا ودهموا منازل في منطقة حمروش شرقي بلدة سعير شمالي الخليل بحماية القوات الإسرائيلية. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية دراسة السلطات الإسرائيلية 13 مخططاً استيطانياً في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. وأضافت الهيئة الحكومية الفلسطينية أن المخططات تشمل 1670 وحدة استيطانية جديدة تتضمن إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. وجاء الإعلان غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين. قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف زوطر الشرقية واستهدفت غارات وتفجيرات بلدة المنصوري وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأضافت الوكالة أن القصف طال ليلا وفجرا وادي الحجير ووادي السلوقي، كما وقعت تفجيرات في المنصوري، وقالت إن الطيران الإسرائيلي أغار على البلدة بالتزامن مع تفجير فيها. أعلن الجيش اللبناني تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من يونيو الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن جيش الاحتلال صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية قرار لمصلحة لبنان وليس إرضاء للخارج، كما حذر عون من أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، وشدد على مسؤولية الأجهزة الأمنية في المناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. أدانت سوريا دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتجوله في منطقة جبل الشيخ ووصفته بغير الشرعي، اعتبرته انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الخارجية السورية أن التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة داخل سوريا تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن في المنطقة، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما لوقف هذه الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات شنتها روسيا بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين في منطقة سومي. وفي زاباروجيا أفاد حاكم المنطقة بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجمات روسية. وفي ميكو لايف قتل 4 أشخاص بغارات جوية روسية استهدفت ميناء المدينة وفق ما أفاد به مسؤول أوكراني. وفي كريفيري أصيب 5 أشخاص في هجوم ليلي، بينما أصيب 4 من عناصر الإنقاذ في خميليستي إثر انفجار وقع أثناء تعاملهم مع حريق نجم عن سقوط حطام طائرة مسيرة. أصيب 3 أشخاص بهجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة كييف خلال الساعات 24 الماضية وفق الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية. وأضافت أن القوات الروسية تواصل مهاجمة المنطقة بمسيرات هجومية.

0: وسجلت أكبر الأضرار في منطقة فاسيف وبوتشا، كما تضرر 32 موقعاً بينها 26 منزلاً وأربع مركبات ومنشأتان للإنتاج والتخزين. وأعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة وضواحيها بعد رصد مسيرات انتحارية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره من خسارة انتخابات التجديد النصف المقررة في نوفمبر، متعهدا بمنح كل مواطن أمريكي بالغ مبلغ $5,000 في حال الفوز بالانتخابات.
1: أطلب منكم أن تتخيلوا أن اسمي مدرج في بطاقة الاقتراع. تخيلوا أنني أنا المرشح ولو لمرة واحدة أخيرة، لأننا إذا خسرنا فستفقدون السيطرة على الحدود، وستفقدون التخفيضات الضريبية، وستفقدون أمنكم وسلامتكم وثرواتكم. إن بلادنا تمر بوضع أشبه بالجحيم، وإذا فزنا بمجلسي النواب والشيوخ فأعدكم بأنني سأوزع أرباحاً بقيمة $5,000 على كل مواطن بالغ في الولايات المتحدة.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعنوان: ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين في استهداف حوثي لنازحين بمأرب وسط تصاعد المعارك في تعز والجوف. 4 شهداء ومصابون بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا ومواصي خان يونس بقطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد يحسم قمته مع انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بالفوز بهدفين لواحد. تألق هالاند وقيادته مانشستر سيتي للفوز على بورتو بثنائية يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. 30 اسما وجائزة واحدة، لكن الجدل هذه المرة بدأ قبل أن يبدأ التصويت بين أبطال العالم ونجوم دوري الأبطال، وأسماء غابت عن القائمة رغم أرقامها. من يستحق الكرة الذهبية فعلا، ومن ظلم في الطريق إليها؟

تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيف إنتر ميلان الإيطالي بهدفين لهدف، وذلك في الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا. وحمل هدفي النادي الملكي توقيع كل من الفرنسي كيليان بابي والأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، فيما جاء هدف الإنتر عبر البرازيلي كارلوس أغوستو. وقاد النجم السويدي أو النرويجي إيرلينغ هالاند ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الفوز في لقائه الأول هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا على بورتو البرتغالي بهدفين دون رد، حيث سجل النجم النرويجي الهدف الأول في الدقيقة 47 قبل أن يوقع الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. سقط فريق أهلي جدة في فخ الخسارة أمام نظيره القادسية بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ورفع القادسية بهذا الانتصار رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بالتساوي مع الهلال المتصدر، بينما توقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الثامن. توصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق كامل للاستحواذ على نادي ألدينسي الإسباني في خطوة جديدة ضمن استثماراته في كرة القدم خارج المستطيل الأخضر، ومن المنتظر أن يستحوذ ميسي على كامل أسهم النادي المنافس في دور الدرجة الثانية الإسباني من دون دخول شركاء آخرين في الصفقة. أعلن الدوري المغربي سفيان مرابط تعليق مشاركته مع منتخب بلاده، مؤكدا أنه لن يكون متاحا لأسود الأطلس في ظل وجود محمد وهبي مدربا للمنتخب، مع نفيه في الوقت نفسه اعتزال اللاعب الدولي مفضل

لأن عدم الكشف عن الأسباب التي قادته لاتخاذ هذا القرار. تأهل الأمريكي بن شيلتون إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تجاوز عقبة الإسباني كارلوس ألكاراز، وفي لقاء استمر 4 ساعات ونصف نجح الشاب الأمريكي في حسم اللقاء بثلاث مجموعات مقابل 2 بواقع الأشواط 6-7 6-1 6-3 و1-6 إضافة إلى 7-6 ليضرب بن شيلتون موعدا في نصف النهائي مع مواطنه فرانسيس تيافو. وقلب الأمريكي فرانسيس تيافو تأخره بمجموعتين ليحقق عودة مثيرة أمام مواطنه أليست إليكس ميكلسن، ويبلغ نصف النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته. تيافو المصنف 11 حسم المواجهة بعد أكثر من 4 ساعات بنتيجة 5 أشواط لـ7 3-6 7-5 6-3 و7-6. بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا دور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس للموسم الثالث توالياً، بعدما قلبت تأخرها أمام مواطنتها إيما نافارو إلى فوز بـ3 مجموعتين مقابل 1. بيغولا المصنفة 26 خسرت المجموعة الأولى بـ3 أشواط مقابل 6، لكنها استعادت توازنها وحسمت الثانية بـ6 أشواط لـ4 قبل أن تنهي المجموعة الفاصلة بـ6 أشواط لـ3. ونجحت البيلاروسية أرينا سابالينكا في أصعب اختبار في مشوار دفاعها عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 6 في مباراة مثيرة امتدت لـ3 مجموعات. سابالينكا حسمت المواجهة بنتيجة 7 أشواط مقابل 6 3 مقابل 6 و7-6 لتبلغ الدور نصف النهائي للمرة 6 تواليا في فلاشينغ ميدوز. أثار تألق المهاجم إيرلينغ هالاند الذي قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على بورتو بهدفين دون مقابل في دوري الأبطال الردود على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما واصل المهاجم النرويجي تحقيق الأرقام القياسية. البداية مع محمد بن سعد الذي بدأ منتشيا بثنائية هالاند وكتب تاريخي رقم للتاريخ. إيرلينغ هالاند مع كل الأندية في مسيرته المهنية سجل 59 هدف خلال 59 مباراة في دوري أبطال أوروبا، خارق بومبر سفاح جلاد الكبار قبل الصغار. ومع حساب APL World الذي وصف هالاند بالتاريخي وقال تاريخي، إيرلينغ هالاند يعادل رقم سيرخيو أغويرو ويصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. إيرلينغ هالاند 36 هدف في 40 مباراة، أغويرو 36 هدف في 64 مباراة. فيما أشار موقع كورة لرقم آخر مثير لهالاند وكتب 59 مباراة 59 هدف، الفايكنج يغزو أوروبا، إيرلينغ هالاند في دوري أبطال أوروبا لا يعرف سوى لغة الأهداف. أما حساب جريدة أولي الرياضية فلفت لرقم آخر كتبه هالاند وقال هالاند يتجاوز توماس مولر في دوري أبطال أوروبا، رفع إيرلينغ هالاند رصيده إلى 59 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليتجاوز توماس مولر بـ57 ويصعد إلى المركز 7 في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، والأرقام تصبح أكثر جنونا 59 هدف في 59 مباراة فقط. فيما أبدى حساب باسم ريبو فخره بنجومية هالاند وقال بعمر ما خيب ظني وخذلني الظاهرة الحقيقية هالاند، فوز على خصم صعب، خصم له 10 مباريات ما دخل فيه إلا هدف واحد وتفوز عليه بهدفين وكنا نقدر أكثر وبكلين شيت، ورانا موسم عظيم يا سيتيزنز، مبروك.

0: أعلنت مجلة فرانس فوتبول قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2026 بعد اعتماد معايير يتقدمها الأداء الفردي ثم الإنجازات الجماعية واللعب النظيف مع حصر التقييم فيما قدمه اللاعب خلال الموسم.
1: 30 اسما وضعتهم مجلة فرانس فوتبول في سباق الكرة

0: ذهبية لعام 2026 قبل اختيار الفائز منها في 26 من أكتوبر القادم. اختيارات عجلت بسؤال أكثر تعقيدا: من يستحق أصلا أن يكون ضمن قائمة الثلاثين؟ قائمة هذا العام حسمت بعد موسم امتد من 3 أغسطس 2025 حتى 19 من يوليو 2026، وشمل بطولات الأندية والمسابقات الدولية، في مقدمتها كأس العالم وكأس أمم إفريقيا. القائمة جرى تجهيزها عبر 14 شخصاً هم ضمن هيئة التحرير لفرانس فوتبول، وصحفيان من قسم كرة القدم في ليكيب، والصحفي الإنجليزي أنري وينتر ممثلاً عن لجنة التصويت السابقة، إضافة إلى المدرب الإيطالي فابيو كابيلو واللاعب البرتغالي السابق لويس فيغو. ويأتي اختيار القائمة عبر معايير ثابتة تضع الأداء الفردي في مقدمة معايير التقييم، وتحديد مدى تأثيره وحسمه وإبهاره داخل الملعب، تليها النتائج الجماعية والألقاب، ثم السلوك واللعب النظيف. معايير تغيرت عن نظام الكرة الذهبية منذ عام 2022، إذ ألغي معيار مسيرة اللاعب الذي كان يسمح بإدخال تاريخه وما حققه سابقا ضمن عملية التقييم. من جانبه، أقرت فرانس فوتبول أن كأس العالم عززت حظوظ بعض اللاعبين إلى جانب دوري أبطال أوروبا، ما عكس الأمر على القائمة التي حملت 9 لاعبين من باريس سان جيرمان، أبرزهم حامل الجائزة عثمان ديمبلي، و6 من المنتخب الإسباني بطل العالم، على رأسهم نجم برشلونة لامين يامال، إضافة إلى عودة ليونيل ميسي ورودري اللذين قدما مونديالا مميزا، وحضور كيليان مبابي هداف كأس العالم. وبعد انتهاء مرحلة الاختيار تبدأ المرحلة التي يجري فيها تحديد الفائز بالجائزة. 100 صحفي يمثل كل منهم دولة من أول 100 دولة في تصنيف الفيفا سيختارون 10 أسماء من القائمة ويرتبونهم وفق المعايير الثلاثة نفسها قبل موعد الحسم في العاصمة الإنجليزية لندن لإعلان أفضل لاعب في العالم. معاذ الهراس، تيرت عربي.
1: وللمزيد أرحب بضيفي من القاهرة الصحفي والناقد الرياضي أحمد عطا. كابتن أحمد، مساء الخير. إذن في كل عام نفس المسلسل، الجدل الذي يدور حول جائزة الكرة الذهبية، ولكن يبدو أن الجدل بدأ مبكرا بتصريحات اللاعبين، مدربين، أندية، الكل يساند لاعب ناديه، اللاعبين يطلبون الفوز بالألقاب. هل بدأت المنافسة حامية بهذه الطريقة خلال التصويت أو قبل التصويت خلال الموسم الحالي؟
2: أكيد لن يتوقف الجدل أبدا حول جائزة الكرة الذهبية والقائمة القصيرة حتى قبل التطرق إلى الفائز بالجائزة، وهذا أمر معتاد في كل عام. يعني بصراحة موضوع كرة الذهبية كان دائما في تأرجح ما بين محاولة التسفيه من الأمر وإشعار الناس أن الأساطير والنجوم لا يحتاجون لجوائز فردية أو للنيل من أسطوريتهم أو ما شابه أو لزيادة الأسطورية، وفي نفس الوقت الجميع يهتم بها، لا يمكن أبدا الفكاك من هذا الأمر حتى وإن كان هناك غضب أو هناك تحفظ على طريقة الاختيار، وبالتالي دائما سيكون هناك تأرجح. وإن كنت على المستوى الشخصي أفضل المعايير والأشخاص الذين يقومون بالاختيار من خلال فرانس فوتبول أكثر من جائزة ذا بيست في فيفا، وبالتالي القائمة في الوقت الحالي هناك الجدل عن بعض الأسامي، لكن ما زلت أراها قائمة في الوضع المنطقي إن استثنينا اسم أو اثنين.
1: نعم كابتن أحمد، المعايير التي تحدثنا عنها والمعايير قام بتغييرها منظمي الجائزة، بعض التغيير بشطب أو إلغاء مسيرة اللاعب والتركيز على نفس الموسم، هل برأيك هذا سيحقق عدالة أكبر للمنافسة بين اللاعبين أم ستبقى العدالة مفقودة بين المنافسين جميعاً؟
2: نأمل ذلك. يعني أنا حتى فوجئت بأن هذا الشرط كان موجودا من الأصل، أنه يتم القياس كذلك على مسيرة اللاعب، لأن هذا فيه إجحاف وظلم للاعبين، لأن التقييم يفترض أن يكون بناء على مستوى الموسم أو مستوى العام فقط، لكن حدث تأثر من قبل وحيحدث تأثر الآن، ولا أستبعد أن يحدث تأثر في القائمة الحالية بأسطورية لاعبين ومسيرتهم على مدار التاريخ أو تاريخهم الطويل، وليس فقط التركيز على الموسم الحالي. لا يمكن أبدا السيطرة على آراء من يصوت، هذا الأمر حتى وإن كان وضعت وإن قمت بوضع كريتيريا معينة للأداء الفردي، وأنا دائما مؤيد الحديث عن الأداء الفردي، لكن أنا متأكد

0: أن هناك من سيتأثر بمعايير البطولات والإنجازات التي حققها فريق دون الآخر، وبالتالي هو أمر فيه ظلم للاعبين، لأنه في النهاية كرة القدم لعبة جماعية. هناك لاعبين لا يلعبون حتى لفرق تحقق بطولات ولم يتم اختيارهم، يعني في فرق ممكن يكون نادي مثل كومو أو نادي مثل فياريال حققوا مواسم مميزة جدا على الصعيد المحلي، لكن لم يتم اختيار لاعبين منهم لأنه في النهاية هناك حتى تأثر ممن يطالب المصوتين بعدم الاختيار بناء على البطولات، لكنهم أدرجوا هذا الأمر في الحسبة في رأيي.
1: نعم كابتن أحمد، درجة العادة في السنوات الأخيرة أن من يحقق الألقاب هو من يفوز بلقب الجائزة، ألقاب جماعية نتكلم سواء مع الأندية أو المنتخبات، وهنا الحديث يجرنا إلى مقارنة ما بين ديمبلي اللاعب الفرنسي الذي حقق سابقا لقب الجائزة وحقق لقب دوري الأبطال بتنافس مع لامين يامال الذي نجح في الحصول على لقب الدوري الإسباني وأيضا لقب كأس العالم، هل هي مقارنة صحيحة أم يوجد لاعبين آخرين في هذه المعادلة؟
0: بالفعل هناك لاعبين، يعني كيليان بابي مثلا قدم مستوى فردي مميز رغم أنه كان نال بعض الانتقادات في النصف الثاني من الموسم لأنه كان يعتبر دخيل على فكرة اللعب الجماعي بالنسبة لريال مدريد رغم غزارة تهديفه. مشكلتنا الحالية نعيشها منذ انتهاء عصر رونالدو وميسي، هناك عدد من الفرق تفوز الآن بشكل جماعي أكثر مثل باريس سان جيرمان أو إسبانيا، لا يمكن اختيار نجم بعينه 100%، في باريس سان جيرمان الأمر لا يمكن أبدا الاختيار، في إسبانيا لامين يامال لم يقدم أفضل كأس عالم يمكن من خلالها الارتياح لاختياره أفضل لاعب، وهذه المشكلة تحديد أنه لا يوجد لاعب حصد البطولات، لأنه بحسبة حصد البطولات فقط فابيان رويس حصد كل شيء، لكن بحسبة الأداء كيليان بابي قدم مستوى كبير، الأمر دائما متأرجح وبه مشاكل، حتى إن وصل الأمر في القائمة الثلاثينية نفسها هناك حديث كبير عن عدم وجود بيدري في القائمة. وأنا من أتفهم عدم وجود بيدري في القائمة أو أتفهم المطالبة بوجود بيدري في القائمة، لكني لا أراه أكثر فجاجة مثلا من عدم اختيار جابرييل ميليتو في 2010 في قائمة الثلاثينية والتأثر بطغيان وشعبية ريال مدريد وبرشلونة في هذه السنة ووجود عدد كبير من اللاعبين بينما كان جابرييل ميليتو يشعر بالإجحاف في حقه، وبالتالي الأمر دائما سيكون هناك اختلاف في الآراء طالما لم يعد هناك ميسي ورونالدو، دائما الواحد فيهم اللي بيفوز بالبطولات هو اللي تم اختياره وكنا نركن لهذه الفكرة، لكن في الوقت
1: نعم كابتن أحمد
0: الأمر أصبح متشعبا جدا وكل واحد
1: قلت بعد نهاية عصر رونالدو وميسي، لكن ميسي متواجد في قائمة الثلاثين ولاعب أثبت حضوره في كأس العالم في التي انتهت مؤخرا وتم ضمه إلى هذه القائمة بعدما غاب في الموسم الماضي، وهناك ترشيحات كثيرة تقول أن ميسي يستحق هذه الجائزة وآخرها كان زين الدين زيدان، برأيك هل هو يعني مسار لتكريم ميسي فقط ضمه إلى قائمة الثلاثين أم سينافس فعلا؟
0: لا أعتقد أن ميسي سينافس في على الخمسة الأوائل أو الثلاثة الأوائل، لكن وجوده مستحق تماما في القائمة الثلاثينية، وصول الفوز بكرة الذهبية أمر في رأيي سيكون ظلما لبعض اللاعبين، ميسي له منا كل تقدير وإن حين جانبا حتى طبقا للكريتيريا الحالية مسيرته العظيمة جدا، أعتقد ميسي لا يستحق جائزة الكرة الذهبية رغم أن تقديمه كأس عالم مذهلة بأتم معنى الكلمة، وبالمناسبة هناك لاعبين لم يقدموا أفضل مواسمهم لكن في كأس العالم ظهروا بشكل جيد على سبيل المثال جوب بيلينجهام، بيلينجهام لم يقدم موسما جيدا أبدا مع ريال مدريد لكنه تألق في كأس العالم وبالتالي تواجد في هذه القائمة، بينما بيدري رغم إحساسي أنه كان يستحق بطريقة أو بأخرى لكنه لم يقدم كأس عالم جيدة في أمريكا، بل أنه خسر مركزه
1: وتحول إلى لاعب تحول إلى لاعب بديل،
0: هناك لاعب
1: ابقى بالضبط. معي كابتن أحمد لنتعرف على قائمة أبرز النجوم الذين تم استبعادهم من قائمة الثلاثين لاعب في جائزة الكرة الذهبية.

0: المجموعة، مجموعة العشرة أشخاص أو 30 شخص الذين اختاروا هذه القائمة.
1: من الواضح أن الأمر القائمة لا تتسع للجميع. لاعب مثل رافينيا ما زال يقدم مستوى جيد جدا مع برشلونة. هناك حديث عن أنه طالما تم اختيار كينيونس من الدوري السعودي لما لا يكون كريستيانو رونالدو هو الآخر موجود. الحديث عن ساديو ماني على سبيل المثال وجوده في القائمة على اعتبار الأخذ باعتبار كأس أفريقيا، بينما هناك بابي جاي من منتخب السنغال كان مميزا مع منتخب السنغال وسجل هدف في مرمى المغرب في المباراة النهائية، وكذلك كان متألقا مع فياريال. في هناك لاعبين من أستون فيلا على سبيل المثال، فالأمر متشعب جدا وفي النهاية هي تخضع لوجهات النظر، لكن ما زلت أصر على أنه رغم أن هناك بعض الأسماء التي يمكن تفهم طلب وجودها في القائمة، ما زلت أراها قائمة معقولة جدا بالمقارنة. في بعض الأوقات كان هناك لاعبين مستبعدين بشكل مجحف جدا،
0: نعم.
1: وضربت بالمثال جابرييل ميليتو، اللعيبة دييجو ميليتو آسف، المهاجم الإنتر المهاجم الأرجنتيني. وبالتالي عدد اللاعبين المتواجدين خارج القائمة ليسوا بالحجم الكبير الذي يمكن أن تشعر منه أن هناك ظلما فادحا قد وقع في هذا الأمر. وسيظل الجدال دائما، وهو أمر يعني مش هقول صحي لأن أنا دائما مش هروح مع كلمة صحي دي في فالجدال الخاص بظلم بعض اللاعبين، لكن في النهاية أعتقد أن هي قائمة هناك اسم أو اثنين فقط لم يكونوا موجودين. بالمناسبة زيردو على سبيل المثال من الممكن جدا نتفهم عدم وجوده في القائمة الثلاثينية، لكن عدم وجوده في جائزة كوبا كمان ده أمر غريب جدا بالنسبة لي. زيري دوي لاعب مميز جدا ومن اللاعبين اللي يستحقوا التواجد دائما، وهو لاعب مميز جدا وحصد بطولات مع باريس سان جيرمان بأداء جيد، ليس
0: نعم.
1: فقط على سبيل البطولات، وهو أمر لابد من الأخذ في الاعتبار.
0: كابتن أحمد، آلية التصويت هذه التي تثير دائما المشاكل، 100 صحفي من أول 100 دولة في تصنيف الفيفا يختارون لاعب أفضل لاعب، أفضل قائمة 10 لاعبين في التصفية قبل الأخيرة. برأيك مثل هذه الاختيارات ألا تخضع لميزان جغرافي، ميزان الانتماء، ميزان حب أحد اللاعبين وبالتالي يظلم لاعبين آخرين؟
1: ما فيش كلام، ده أمر مفروغ منه 100%، سواء تصويت للاعبين أو مدربين أو من صحفيين، الأمر يخضع للأهواء في بعض الأحيان. وكثيرا ما طغت شعبية ريال مدريد وبرشلونة على أهواء بعض الصحفيين في الاختيارات، وهذا أمر يدعو دائما أدعو فرانس فوتبول والإكيب لحسن اختيار من يصوت في الجائزة. لا يمكن فقط اختيار صحفي مشهور في بلده ما لم يكن هناك متأكد من اختصاصه في الكرة الأوروبية تحديدا، لأن هناك من لا يشاهد الكرة الأوروبية بشكل منتظم، وبالتالي تصويته ينعكس من خلال انطباعات شخصية أكثر من مشاهدة ومتابعة حثيثة. بينما بخصوص اللاعبين والمدربين في جائزة ذا بيست على سبيل المثال، هناك لاعبين ومدربين يكونوا مشغولين أصلا بفرقهم أكثر من متابعة المباراة. لا يمكن أبدا أن تنتظر من لاعب سيخوض مباراة يوم السبت أو يوم الأحد أن يشاهد باقي المباريات في نفس اليوم الذي سيخوض فيه مباراته، وبالتالي حكمه يكون منقوصا ويكون معتمدا بشكل مبدئي على الانطباعات، وبهذا أمر ينال بكثيرا من قدرته على الحكم بشكل مميز من خلال التجربة. لكن في النهاية أنا أثق أن الصحفيين هم ربما يكون من خلال متابعتهم، لا أقول من خلال فهمهم للكرة، ربما يكون الأقدر، لكن فرانس فوتبول عليها حسن الاختيار، لأن هناك من شاهدنا يختار بناء على الأهواء وبناء على التشجيع. حتى أن فرانس فوتبول في بعض الأحيان رجعت بعض الصحفيين واستبعدت الأمر بعض الصحفيين لما وجدت عندما وجدت الكثير من الفجاجة. لكن لا ننسى أن ميسي ورونالدو كانوا دائمي المديح للآخر، بينما لم يكونوا أبدا يصوتوا لبعضهم البعض في تصويت الكرة الذهبية، وهذا أمر كان معتادا نشاهده بلما فيه من كثير من الغرابة والطرف.
0: نعم كابتن أحمد، هناك ربما ظاهرة غريبة في أسماء المرشحين الثلاثين، 9 لاعبين من نجوم فريق باريس سان جيرمان ضمن اللاعبين المرشحين، هل هو تفوق فردي للاعبي باريس سان جيرمان أم أن الفوز بالألقاب يكفل دخول اللاعبين لمسألة التصويت؟
1: خليط من الاثنين يا صديقي. اعتقد ان باريس سان جيرمان يمتلك ترسانه من اللاعبين المميزين مما يستحقون التواجد في الجائزه، لكن لم يمكن ابدا اختيار تسعه منهم دون الفوز والتتويج بدوري ابطال اوروبا، تحديدا دوري ابطال اوروبا اكثر من الدوري الفرنسي الذي يعلم الجميع انه بطوله شبه مضمونه لباريس سان جيرمان. لكن ان اخذنا

0: كل لاعب على الصعيد الفردي وفكرنا في إمكانية وجوده في القائمة، لن تجد هناك استهجان كبير لوجود لاعبين. هل يمكن أبدا استبعاد باتشو وماركينيوس؟ هل يمكن أبدا التغافل عن مستوى حكيمي ونونو مندش أو كفارتسخيليا حتى وإن لم يلعب في كأس العالم؟ أعتقد أن الاختيارات أعتقد أغلبها كان موافقا، بل إني حتى أطالب أو كنت أرى أن زيري دوي ربما كان يجدر اختياره أكثر على سبيل المثال من فيران توريس. هو فيران توريس قدم أو سجل الهدف الأهم في الموسم بتسجيل هدف في المباراة النهائية في كأس العالم، لكن حتى وجود على حساب زميله بيدري ربما كان فيه بعض الاستهجان، مع عدم نسيان من جديد أن بيدري لم يقدم أفضل مستوياته في آخر 3 أشهر من الموسم مع برشلونة أو حتى في كأس العالم،
1: مع اعتبار أن فيران توريس قد يكون مسجلا باسم فريق برشلونة في هذه المناسبة. الصحفي والناقد الرياضي أحمد عطا، كنت معي من القاهرة، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والمقررة في شهر نوفمبر المقبل، وأن المفاوضات لا تزال ممكنة مع إيران. ولوح ترامب بإمكانية استهداف موقع جبل الفأس في إيران بعد رصد تحركات فيه، وحذر طهران من التذاكي، وأكد أن الولايات المتحدة تراقب ما يجري في الموقع عبر قدراتها الفضائية. أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات فجر اليوم في مناطق قشم وسريك ومناب بمحافظة هرمزغان، وأكدت مصادر رسمية أن الأصوات التي سمعت في مناب وسريك وقشم جاءت من جهة البحر، وأشارت إلى تعرض مناطق في سريك لإصابة بمقذوفات وصفتها بأنها معادية. أفادت رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية بسيطرة جماعة الحوثي على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب، وأعلنت قوات حكومية يمنية تشكيل مركز قيادة بديل جنوب مدينة المخا، وذلك عقب تقدم للحوثيين في عدة جبهات بالساحل الغربي. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إنه وجه قوات المقاومة الوطنية والعمالقة ودرع الوطن ووحدات من محور تعز بإعادة ترتيب صفوفها وبإعادة تجميع القوات بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة، وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرات الاحتلال فجر اليوم في مشروع بيت لاهيا، فيما لا يزال عدد من أفراد الأسرة تحت الأنقاض. وفي مواصخ نيونس أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر استهداف مجموعة من المواطنين بغارات للاحتلال. هدم الجيش الإسرائيلي منزلا في قرية البتر في بيت لحم ونفذ حملات اقتحام واعتقل 33 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال اعتقل 17 فلسطينيا في نابلس وسبعة في بيت لحم وثلاثة في الخليل، إضافة إلى فلسطيني في جنين واثنين في طوباز وثلاثة في طول كرم. قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف زوطر الشرقية واستهدفت غارات وتفجيرات بلدة المنصوري وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأضافت الوكالة أن القصف طال ليلا وفجرا وادي الحجير ووادي السلوقي، كما وقعت تفجيرات في المنصوري. وقالت أن الطيران الإسرائيلي أغار على البلدة بالتزامن مع تفجير فيها. هذا وأعلن الجيش اللبناني عن تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من يونيو الماضي. وقالت قيادة الجيش إن الاحتلال صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، وحذر من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. أدانت سوريا دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتجوله في منطقة جبل الشيخ، واعتبرته انتهاكا لسيادتها ولوحدة أراضيها وللقانون الدولي. وحملت الخارجية السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف هذه الاعتداءات وللعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات شنتها روسيا بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وعن إصابة 24 آخرين في منطقة سومي. وفي زاباروجيا أفاد حاكم المنطقة بمقتل شخص وبإصابة 3 آخرين في هجمات روسية. وفي ميكولايف قتل 4 أشخاص بغارات جوية روسية استهدفت ميناء المدينة وفق ما أفاد به مسؤول أوكراني. وفي كريفيري أصيب 5 أشخاص في هجوم ليلي، بينما أصيب 4 من عناصر الإنقاذ في خيميلينيتسكي إثر انفجار وقع أثناء تعاملهم مع حريق نجم عن سقوط حطام طائرة مسيرة. ختام هذا الموجز، شكرا لتابع المتابعة.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يعود شهر سبتمبر وتعود معه ذكريات أيام الدراسة والالتحاق بالمدارس، وتنهمك الأسر بالتحضير لاستقبال العام الدراسي. غير بعيد عن هذا المشهد تكافح آلاف الأسر الغزية لمتابعة تعليم أبنائها، لكنها تلتفت في كل مكان لتجد أكثر من 95 من مدارس القطاع مدمرة، وما تبقى منها غير صالح للتعليم أو تحول إلى مراكز إيواء للأسر النازحة. يصر الفلسطينيون في غزة على تعليم أبنائهم رغم مخاطر القصف والتدمير والتهجير، ويصرون على منح أبنائهم فرصة لمستقبل أفضل من واقع الحصار والقتل الذي يحاول الاحتلال فرضه عليهم. فكيف يبدو المشهد التعليمي في غزة على أبواب عام دراسي جديد؟ وما السبيل لتقديم الدعم لنحو نصف مليون تلميذ يحلمون بمستقبل أفضل؟ وما الدور التركي في توفير مستلزمات الدراسة والدعم النفسي والمادي لإكمال أشبال غزة مسيرة تعليمهم؟
1: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
2: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. وهلقيت احنا مش ملاقيين الصفوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف، يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه، مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
1: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين، تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء. فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
3: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل الأمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
1: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب.
4: عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء. إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
0: نفتح مشاهدينا النقاش في موضوع حلقتنا ورحب بضيوفي في الاستوديو، رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين فودرن الدكتور عبد الرحمن الفرة من قطاع غزة، ينضم إلينا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في القطاع الدكتور محمود مطر. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، يعني وسط هذه المعطيات نتحدث عن أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في قطاع غزة، لكن في نفس الوقت نتحدث عن واقع أو عن يعني منظومة تعليمية مدمرة بشكل شبه كامل. كيف يمكن أن يبدأ عام دراسي وتنتظم عملية تعليمية وسط هذه الظروف؟
5: في البداية تحية لك وللضيف الكريم من قطاع غزة الصامد. وحقيقة الواقع ليس بالسهل، ولكن عودنا شعبنا الفلسطيني أنه يتجاوز كل التحديات من أجل أن يبقى شامخا على أرضه، من أجل أن يتحدى التهجير، من أجل أن يتحدى كل المخططات التي يريدها الاحتلال الصهيوني. حقيقة في اليوم العالمي للتعليم نقول بشكل واضح أن الاحتلال أراد أن يدمر القطاع التعليمي بشكل ممنهج. نحن نشاهد كنا يوميا كيف تقصف المدارس وكيف تقصف البنى التحتية وكيف يلاحق المعلمون والمدرسون وكل من يأوي إلى موضع قدم.

0: من أجل أن يحصل على الإنترنت، على الكهرباء، على أي مصدر يعينه على مواصلة مسيرته التعليمية. عندما يستهدف رؤساء الجامعات، عندما يستهدف مدراء مدارس عاملين في الكادر التعليمي، نتحدث عن أكثر من 800 كادر من كوادر التعليم قضوا شهداء في هذه المسيرة، نتحدث عن أكثر من 19 ألف طفل من طلبة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي قضوا شهداء، أكثر من 1400 طالب من طلبة الجامعيين قضوا شهداء في هذه المعركة وفق الإحصاءات الرسمية والتي أمكن أن توثق. هذه أعداد تدلل على أن الاحتلال كان يدمر القطاع التعليمي بشكل ممنهج. قطاع غزة من الأماكن الأعلى كثافة سكانيا على مستوى العالم، ولكنها في نفس الوقت من الأعلى كثافة في موضوع التعليم، من المناطق التي يكاد من لا يقرأ ولا يكتب فيها ينحصر بشكل كبير. نتكلم عن أكثر من 96% من شعب قطاع غزة هم متعلمون وحملت درجات عليا من الشهادات. هذا الواقع كله أراد الاحتلال أن يدمره. اليوم نتحدث عن أكثر من 3 سنوات، ندخل في السنة الرابعة من بعد الحرب، هناك تكون لدينا أشبه بفجوة تعليمية مركبة. اليوم الطالب الذي عدى سنة وسنتين وثلاثة سنوات بتعليم غير ذي جودة، الذي اليوم لم يستطع أن يلتحق بمقاعد الدراسة.
1: هذه دكتور يعني هذه نقطة مهمة سنعود إليها لنسترسل فيها أكثر، يعني ما يتعلق بهذه الفجوة المعرفية التي يعني تسببت بها الحرب لثلاث سنوات على قطاع غزة. دعني هنا أشرك في الحديث الدكتور محمود مطر. دكتور محمود، يعني هل يمكن أن نقول فعلا أن العملية التعليمية بدأت في قطاع غزة، وكيف تبدأ في ظل هذه الظروف؟ مدارس إما مدمرة أو مخصصة لإيواء النازحين في القطاع.
2: حياكم الله، بارك الله فيك، والله يعطيك العافية، حييك وحيي ضيفك الكريم. يعني دعني أشير بوضوح بأنه العملية التعليمية في قطاع غزة حتى في أتون هذه الحرب لم تتوقف، رغم الظروف الصعبة التي كان يعاني قطاع غزة منها، رغم الحرب، وفي أوقات معينة الحرب كانت صعبة جدا، الأوضاع كانت أمنيا صعبة في قطاع غزة، ورغم ذلك كان هناك التحاق حتى بداية وقف إطلاق النار، كان لدينا حوالي 120 ألف طالب ملتحقين بمقاعد الدراسة. ربما هي ليست دراسة منتظمة، لكن هذه هي إرادة الشعب الفلسطيني، كان القصف في كل مكان، الاجتياحات والنزوح في كل مكان، ورغم ذلك كان هناك إرادة لهذا الشعب بالالتحاق بمقاعد الدراسة من خلال الخيام التعليمية التي أقيمت في المخيمات. لكن نحن نتحدث عن حوالي 120 ألف طالب خلال فترة الحرب، التحقوا من إجمالي حوالي 700 ألف طالب، نسبة منخفضة جدا. كنا نتمتع في قطاع غزة بمعدلات التحاق مرتفعة جدا تفوق 98%، كان معدل الالتحاق. معدلات التسرب المدرسي في قطاع غزة كانت هي الأدنى في منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن على مستوى العالم، معدل التسرب في كثير من الأحيان لم يكن يتجاوز 1% في مراحل التعليم الأساسي. للأسف الشديد الأمور الآن آلت إلى أوضاع كارثية للقطاع التعليمي لا يخفى على أحد. تحدثنا عن الإرادة، لكن رغم ذلك هناك قطاعات واسعة من الطلاب لم يتمكنوا حتى اليوم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. إحصائية وزارة التربية والتعليم تشير ونحن على أعتاب إطلاق عام دراسي جديد بأنه لا زال لدينا أكثر من 50 ألف طالب لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة للعام، سيدخل العام الرابع، العام الدراسي الرابع على التوالي، وهذا مؤشر خطير لجودة التعليم في قطاع غزة. نتمنى إن شاء الله أن تكلل الجهود من خلال ما تبذله الوزارة مع شركائها من جهود لاستيعاب هؤلاء الطلاب. حقيقة الوضع التعليمي الآن ليس في أوضاع في أحسن حاله.
1: طيب ودكتور يعني دكتور محمود سنعود إليك بعد قليل لنتحدث عن هذه الاستعدادات، يعني ولنقف معك عند خطة الطوارئ التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم من أجل يعني العام الدراسي الجديد. لكن هنا الدكتور عبد الرحمن، يعني أنت أشرت لنقطة مهمة قبل قليل، وهي يعني مسألة الفاقد التعليمي أو الفجوة التي الفجوة المعرفية التي يعني نشأت لدى الطلاب في قطاع غزة بسبب

0: يعني الانقطاع عن الدراسة. أولا يعني كيف يمكن التعامل مع هذه الفجوة ومع هذا الفاقد التعليمي والمعرفي الآن؟
1: تقديري أن الطلبة مع الإرادة الكبيرة وبإصرار عالي ومسؤولية وجدارة من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم وكل من انبرى من أجل إسناد هذه الأعمال التعليمية، اليوم هم يواجهون معركة على أقل قاعدة الدراسة، توفير مقاعد الدراسة، توفير الخيم. نحن نتكلم حقيقة عن تكاليف باهظة الاحتلال يفرضها علينا، كيف ذلك؟ اليوم نحن الأصل انتهينا من معركة والأصل أن نتحدث في الإعمار. كيف نتحدث في الإعمار ومواد الإعمار غير موفرة؟ كيف نتحدث في مسؤوليات التعليم وعندما نريد أن ننشئ مدرسة تعليمية من خيام؟ نتحدث عن تكلفة تتجاوز 180,000 دولار لمدرسة لا تتجاوز سعتها 6 فصول، يعني نتكلم عن خيام وأدوات بسيطة تكلف كل هذا القدر. هذا جهد منظم لإهدار موارد الأمة وتبرعاتها ونفقاتها من أجل أن تذهب على أشياء هي أساسية بالنسبة لنا، وبالمقابل لا جودة عالية ولا قدرة استيعابية عالية. هذا الأمر أمر ممنهج، هو يريد أن يسعى إلى تجهيل الشعب الفلسطيني، يريد اليوم من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني في توفير الماء أن يذهب الطالب يتسرب من أجل أن يوفر الماء لعائلته ولا يذهب إلى مقاعد الدراسة. برغم ذلك اليوم أنا أقول عن أتحدث عن مسؤولية عالية لدى العاملين والمنخرطين في السلك التعليمي في قطاع غزة بالرغم من عدم توفر رواتب. سيدي الفاضل، نحن نعاني من أزمة حقيقية في توفير رواتب العاملين في القطاع التعليمي، وهذا منسحب أيضا على القطاع الصحي وعلى قطاعات أخرى. كيف للمدرس الذي يعني يواصل الليل بالنهار ويذهب بصعوبة بالغة؟ اليوم المواصلات العامة انتهت في قطاع غزة، انتهى، لا يوجد مواصلات عامة. المواصلات الخاصة شبه مفقودة ونادرة. آلية التنقل، آلية الذهاب إلى المدارس، تخيل نحن نتحدث اليوم، أديك مثال بسيط، نتحدث عن عندما تخاطبنا المؤسسات والجهات التي تنبري من أجل إنشاء مبادرات تعليمية في غزة لإسناد الوزارة، يتحدثون معنا ونحن موجودون في هذا العالم الحر من أجل أن نسعى لتوفير مدرسة خيام هناك، سبورة هنا، مستلزمات دراسية قرطاسية في مكان. نتفاجأ مدرسة رفح 1، مدرسة رفح 2، ولا يوجد رفح. هذه كلها يعني أماكن تعيق وجود الناس في أماكن انحصارهم في مناطق المواصي، مواصي خانونس، في مناطق المناطق المحاذية للبحر في غزة، المناطق التي اليوم انحصر فيها الناس. إشغال واحتلال للأرض، حصر للناس، تضييق الخناق عليهم، يصبح الآن توفير دنم من الأرض لأجل إقامة مدرسة خيام شيء من المستحيل. تخيل
0: يعني أنت يعني الدكتور تحدثت في مرحلة ما قبل بدء العملية التعليمية وسد الفجوة، أنت تحدث عن توفير الأساسات، يعني توفير، دعنا نقول، المكان الذي سيجلس فيه الطلاب، سواء كان خيمة سواء كان غرفة بإمكانات بسيطة. وهنا دعني أنتقل إلى الدكتور محمود مطر، ربما نعود إلى هذه النقطة. لكن دكتور عبد الرحمن، دكتور محمود، يعني ما شكل الخطة التي تعمل بها الآن وزارة التربية والتعليم في غزة في ظل هذه الظروف ومن أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب الآن في القطاع؟
2: يعني النظام التعليم الذي تعمل به مدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم هو نظام مقلص الآن في هذه الفترة. يعني تحدثنا اليوم أنه استطعنا استيعاب أكثر من 500,000 طالب حتى الآن، لكن هؤلاء الطلبة يدرسوا تقريبا ثلث عدد الحصص الدراسية التي كان يتم دراستها قبل الحرب. اليوم نظام عمل المدارس هو يعتمد على نظام التدوير السداسي، المقصود فيه بأنه المدرسة تعمل أسبوعيا وفق تدويرين، تدوير دوام يوم سبت واثنين وأربعاء، وتدوير آخر أحد ثلاثاء خميس، وكل تدوير يعمل على 3 فترات، فترة صباحية وفترة متوسطة وفترة مسائية، بمعنى يتم إشغال الغرفة الصفية الواحدة لست مجموعات من الطلاب. الطاقة الاستيعابية للغرفة الواحدة الآن في ظل الوضع الحالي يصل إلى حوالي 250 طالب وفق نظام التدوير السداسي. هؤلاء الطلاب يدرسوا فقط ما هو مجموعه 12 حصة دراسية أسبوعياً، كان يتم دراسة ما يتراوح ما بين 30 إلى 35 حصة دراسية أسبوعيا قبل الحرب، الآن فقط 12 حصة. وهذه الاستراتيجية أو هذا الإجراء اضطرت الوزارة

0: قدرة الاتخاذ وحتى تستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة في ظل نقص الخيام التعليمية كما تحدث ضيفك الكريم في هذا الجانب. فعليا التكلفة عالية جدا، إمكانات توفير الخيام التعليمية الآن هي متدنية، تكلفتها كبيرة جدا. يكفي الإشارة بأنه ما يتم استخدامه الآن من لتصنيع الأثاث محليا هي المنصات المساعدات أو ما تسمى بالمشاطيح، الخشب المستخدم يتم إعادة استخدامه لإنتاج أثاث مدرسي ربما ليس بجودة عالية، لكن هو المتاح حاليا. صناديق الخيام التي يتم استقبالها في قطاع غزة يتم إعادة تحويلها إلى طاولات وإلى كراسي وإلى سبورات، هذا هو الواقع في ظل منع الاحتلال إدخال كافة المستلزمات التعليمية سواء كان أثاث مدرسي أو سبورات أو حقائب أو مستلزمات. ربما مؤخرا دخلت بعض القرطاسية بعدد قليل جدا ويتم توزيعه الآن، لكن الحالة التعليمية
1: يعني أيضا دكتور هذا على جانب يعني الأمور اللوجستية، دعنا نقول ماذا عن يعني الجانب المتعلق بتأهيل المعلمين، الكادر التعليمي الموجود، كيف يعني تعمل الوزارة على هذه الساحة الآن؟
0: حقيقة هذا تحدي كبير كبير جدا اليوم في ظل كما تحدث نقص الإمكانات. يعني يكفي أن أشير بأنه جميع مراكز إعداد المعلمين، مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم تم تدريبها بالكامل، تم تدميرها عفوا بالكامل، وهذا انعكس بشكل كبير جدا في قدرة الوزارة على تدريب المعلمين. رغم ذلك لكن في الخيام اليوم التي أنشأت بشكل مؤقت يتم إجراء دورات تدريبية للمعلمين في موضوع تعويض الفاقد التعليمي، تم تبني برنامج من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسف تحت مسمى التعليم المسرع، والذي نهدف من خلاله إلى محاولة تعويض الفاقد التعليمي لهؤلاء الطلبة وموائمة العمر الدراسي للطالب مع عمره الزمني بما يمكن هؤلاء الطلاب من استئناف الدراسة. هناك تدخلات عميقة كذلك أجريت في المنهاج الدراسي، تم اختصار عدد من موضوعات المناهج الدراسية بما يتواءم مع الفترة الزمنية المحددة لتدريس هؤلاء الطلاب، تم الاستعاضة عن المنهاج بجزء من هذا المنهاج تحت مسمى الرزم التعليمية، وهذه الرزم هي تتناول جزء يمثل هي مفاهيم ومحاور أساسية من المحتوى الدراسي، ويتم تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع هذه الرزم وكيفية تركيز تحصيل الطلبة نحو هذه المهارات نظرا لضيق الوقت وسعيا نحو تعويض الفاقد التعليمي لهؤلاء الطلبة.
1: طيب وهنا دكتور عبد الرحمن يعني أريد أن أسألك، يعني عندما يعني تأتي بطفل عاش هواد الحرب في قطاع غزة، وضعه في خيمة أمام مدرس فقد الكثير على الصعيد المعرفي والتعليمي، ما مدى صعوبة أن يتم يعني إعادة هذا الطفل أو هذا الطالب إلى هذا المسار التعليمي؟
2: يعني حقيقة نحن في البيئة الدراسية أكثر ما نركز عليه مسألة التركيز، أن يكون الطالب بعيد عن التشتيت، بعيد عن المشتتات، قادر أن يندمج في بيئة تعليمية سليمة. والبيئة التعليمية السليمة الشرط الأساسي فيها توفر الأدوات اللازمة، النقاء الذهني لدى الطالب، هذا غير موجود.
1: يتحدث دكتور محمود عن 200 طالب في 200 طالب في صف دراسي واحد.
2: طبعا أنت تخيل حجم الضغط الذي يكون فيه الطالب، هو موجود أصلا في مكان لا يوجد فيه عزل صوت، هذا المكان عبارة عن حالة من الضوضاء العابرة، حجم عدد الطلبة داخل الخيمة التعليمية، عدم قدرة عالية على ترتيب الموضوعات أو ترتيبها أو الجدول الدراسي. عندما يعود الطالب إلى البيت هو أصلا يعود بصعوبة، لا يوجد مكان مخصص للدراسة، لا يوجد أصل الكهرباء انتهت، يعني موضوع كهرباء وموضوع أمور حياتية أساسية هذه لم تعد موجودة بالنسبة للطالب على مدار أكثر من 3 سنوات، هذا أصبح مع الأسف تحول إلى واقع حياتي يجب أن يتعايش معه الطالب، هو غير قادر على أصلا متابعة دروسه بشكل جيد. يعني أنت تخيل معي الطالب الفلسطيني الذي يضرب فيه المثل في الجد والاجتهاد وتعلم اللغات خلال الدراسة والقدرة على التحصيل العلمي العالي والتفوق بشكل كبير والمناهج الصعبة التي يتجاوزها بشكل مميز، اليوم هو غير قادر على ممارسة ذلك. مع هذا كله اليوم هناك أيضا نماذج

0: من الجد والاجتهاد. والله بعض الناس تخصص خيامها طوال أوقات النهار وأوقات وجود الإضاءة إلى أولادها من أجل الدراسة وتجلس في الشارع. تخيل إلى هذا الحد وصل بعض الآباء والأمهات أن يضحوا من أجل أن يبقى هناك ضوء في نهاية النفق وهو التعليم الذي يشكل مستقبل.
1: دعني أنتقل معك إلى نقطة مهمة يعني دكتور عبد الرحمن، وهي مسألة عندما نتحدث عن وزارة تعمل بموارد محدودة وحجم الصعوبات كما شرحها الدكتور محمود مطر، يعني نتحدث عن صعوبات كبيرة تواجه الوزارة بهذه الإمكانيات والموارد التي لديها، هي بحاجة لشركاء وإلى من يساندها في هذه الظروف الصعبة. يعني على صعيد المؤسسات والجمعيات المعنية بهذا الأمر، المعنية بقطاع التعليم ودعم قطاع التعليم في قطاع غزة، ما الذي بذلته والذي عملته حتى هذه اللحظة من أجل دعم هذه المسيرة؟
0: يعني الجمعيات على مدار 3 سنوات شهدت حالة من التدرب على كيفية التعامل والتأقلم مع واقع قطاع غزة. يعني أنت في بداية الحرب يقول لك أحد رؤساء المؤسسات أنا جاهز لبناء مدرسة، أتوني بالمواد، لا يوجد مواد، أين أحول على البنك؟ أخي البنوك ضربت، لم يعد هناك بنوك، كيف سأغطي هذا قانونيا؟ كيف هذا كان مسار جهد مخيف من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم ومن قبل العاملين في المؤسسات التعليمية والمبادرة التعليمية داخل قطاع غزة، فقط لإقناع الناس في الخارج. نحن كنا نعاني ونجد أزمة حقيقية، وحتى اللحظة نعاني، حتى اللحظة هناك أزمة حقيقية في إدخال المال، في شراء المعدات، في تكييف بعض الأدوات. هذا كله ليس فقط منسحب على الناس داخل قطاع غزة، تخيل معي نحن نعاني خارج قطاع غزة. لدينا ما لا يقل عن 120 ألف نازح وعفوا مجلى من سكان قطاع غزة، سواء تم إجلاؤه لسبب أنه جريح أو لكونه مريض أو لأنه مرافق. هؤلاء 120 ألف بينهم عدد كبير من الطلاب، طلاب المدارس الثانوية، طلاب المدارس الجامعية، هؤلاء اليوم مرتبطين بنظام تعليمي بالوزارة. الوزارة اليوم في حالة ضغط مخيف ما بين التدريس عن بعد، ما بين التدريس داخل قطاع غزة. هذا الإنهاك لكوادر الوزارة كله قائم في ظل لا رواتب لا دعم واضح. يعني تخيل مسؤوليات دولية ومجلس السلام ويعني قرارات أممية من أجل تشكيل لجان لإدارة قطاع غزة، واليوم الموارد الأساسية والوزارات الرئيسية لا تدار بطريقة احترافية.
1: يعني تبقى لدي تقريبا دقيقتان أو أكثر. دكتور محمود مطر في غزة، دكتور يعني من الذي يساندكم وسط هذه الظروف ومع بدء العام الدراسي الجديد؟ ما يعني حجم الدعم الذي يقدم إليكم، وما الذي يعني تحتاجونه في هذه المرحلة الصعبة في القطاع؟
2: يعني بداية نتقدم بالشكر لكل شركاء وزارة التربية والتعليم على ما قدموه. حقيقة كثير من المؤسسات هرعت خلال فترة الحرب وحتى الآن لتقديم المعونة والمساعدة لنظام التعليم في قطاع غزة، وحتى يستطيع الطلبة أن يتعلموا بشكل مناسب. لكن حقيقة في ظل حجم الاحتياج الكبير، في ظل هذا التدمير الواسع في قطاع التعليم، لا زالت الفجوة كبيرة جدا فيما يتعلق بتمويل قطاع التعليم. أشار الدكتور عبد الرحمن إلى قضية مهمة جدا تتعلق برواتب العاملين. العاملين الآن المعلمين يعملون تحت ضغط كبير جدا في ظروف استثنائية، في ظروف صعبة جدا. عمليات تنقلهم إلى مدارسهم هي عملية صعبة جدا لهؤلاء المعلمين. بعض المعلمين أو كثير منهم هم مصابين من مصابي الحرب، ورغم ذلك يقومون بدورهم في تعليم أبنائنا بإخلاص وبأمانة، وهؤلاء المعلمين بحاجة إلى دعم من كافة الجهات. الرواتب الآن تقريبا غير موجودة للأسف الشديد في ظل هذا الظرف، حالة غلاء كبيرة جدا نتيجة لنقص المواد، وهذا يشكل تحدي كبير لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى احتياج وزارة التربية والتعليم الآن لاستكمال عملية الإنشاء والتجهيز للمنشآت التعليمية والمدارس الميدانية حتى نستطيع استيعاب باقي الطلبة أو التوسع في نظام التعليم الحالي والانتقال إلى عدد أكبر من الفصول والحصص الدراسية في خلال العام الدراسي القادم إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم، شكرا لك يا دكتور محمود مطر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في القطاع. كذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الفرة رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين. شكرا لكم ضيوفي، شكرا أيضا لكل من تابع هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في أمان الله.

0: بالله ولد الوكيل.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
0: حبيبي يا ماما.
2: الله بنتك من الأطفال مشان البنت المرأة من الزوج.

مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الإخضاري أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم، رحلة بين مدن مختلفة ننقل لكم فيها عددا من التجارب الحياتية والإنسانية والتاريخية. حلقة اليوم تأتيكم من ولاية هكاري أقصى جنوب شرق تركيا، بالضبط من منطقة وادي الجنة وجهنم، من على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، حيث تبدو الطبيعة في أبهى صورها ولا تزال الثلوج تكسو قمم الجبال هنا، فأهلا بكم.

0: البداية من مصر في قلب القاهرة،
1: وبين رفوف تحمل ذاكرة أجيال خلت يقف صور الأوزبكية شاهداً على تاريخ من عشق الكتاب يعود لأكثر من قرن وربع. ورغم تغير الزمن وظهور وسائل القراءة الحديثة، إلا أن هذا السوق العريق يحافظ على مكانته بوصفه وجهة للباحثين عن المعرفة وعشاق الكتب النادرة. من القاهرة هذا التقرير.
2: منذ نعومة أظفاره نشأ خالد بين الكتب ولعب بين المكتبات في سور الأزبكية، أحد أشهر أسواق الكتب المستعملة في العالم العربي والشرق الأوسط. يستمر الرجل في مهنة والده بين روائح الكتب القديمة التي لا تحمل الثقافة فحسب، وإنما ذكريات أجيال وبصمة من كانت في أيديهم يوما ما. ثوب جديد ظهر به السوق بعد تطوير مبانيه، ولا يزال خالد بائع الكتب الخمسيني يعيش بين الكتب، يستمع لحكاياتها ويقدمها لزبائنه.
3: بفضل ان والدي كان هنا من ضمن بائعين الكتب فعلا القديمه هنا، فكنت باجي ازور السوق وانا طفل صغير وانا في المدرسه وبتاع، فتعلقت بيه فعلا. الكلام ده نقول سبعينات، انا كلمات من السبعينات ما شاء الله. ففعلا حبيت السور، حبيت كتبه، حبيت زباينه، فخلاص يعني زي بتقول امتداد لوالدي.
2: يعود تاريخ سور الأزبكية إلى ما يقرب من 130 عاماً. نشأ بالقرب من حديقة الأزبكية التي كانت واحدة من أبرز معالم القاهرة الخديوية، ومع تجمع باعة الكتب على سورها وما كانوا يجمعونه من المكتبات الخاصة ودور النشر، تحول المكان بمرور الزمن إلى وجهة الباحثين عن الكتب النادرة والمخطوطات، حتى إن بعض المشاهير كالأديب الراحل نجيب محفوظ وسياسيين مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانوا من رواد سور الأزبكية.
3: أنيس منصور، نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، كله كان بينزل يعني أي كتب محتاجينها، أي كتب ثقافية بينزلوا. جمال عبد الناصر

0: الرئيس كامل عبد الناصر نزل وكان بيشتري كتر من هنا، فكل الزعماء بتوعنا فعلا سوق الازبكيه ده كان زي ما بتقول ايه البوتقه اللي اضاءت ليهم النور للثقافه.
1: بعد بحث طويل حيث يعيش عبد الرحمن في أسوان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حط رحاله في سور الأزبكية علّه يجد ما يبحث عنه، فشهرة السوق تدفع كثيرين من مجالات وبلدات مختلفة للبحث بين أرفف مكتباته العامرة بصنوف الكتب المتنوعة سواء القديمة أو الجديدة.
2: كان معايا بعض الكتب كنت محتاج ان انا اجيبها، متون في الفقه واصول الفقه ونسخ شروحات لائمه معينين، فجيت ادور عند هنا هو عشان مش سهل ان انت تلاقي لها طبعه دار جديده بتطبعها حديثا، زائد ان انت لما بتلاقي النسخ القديمه من الكتب دي بتبقى جودتها افضل وهي نسخ قديمه، وفي نفس الوقت بتبقى كمستعمله هنا الكتب المستعمله كتير وبتبقى بحالات كويسه، فبتبقى بتقلل سعرها شويه، فبيبقى ده افضل في الميزانيه ليك.
1: ليست الكتب وحدها هي ما يجذب زوار سوق الأزبكية، فهنا يجدون مجلات وصحفا صدرت قبل عشرات السنين، خرائط قديمة، طبعات روايات نفدت، بين الأرفف تختبئ كنوز من الثقافة وتاريخ تحمله الصفحات.
3: رغم عراقة سور الأزبكية وشهرته المرتبطة بالكتب النادرة، فرض تغير العصر تحديات جديدة على أصحاب المكتبات، من بينها التوجه إلى الكتاب الإلكتروني.
1: فتغير توجهات القراء وسبل القراءة وأيضاً مكان السوق الذي بات يخفيه الزحام عن المرة دفعت حسام وغيره من بائع الكتب لمحاولة مواجهة تحديات تؤثر على رواج سوقهم.
4: الإقبال في السوق الأزبكية هو أقل طبعاً الأول، بس احنا بنحاول نعمل اي حاجه جديده ان احنا ندخل عميل او زبون للسوق عندنا هنا. ممكن نعمل اعلانات مموله مثلا، نعمل زي مؤتمر هنا زي اي مهرجان حاجه كده بسيطه يعني. كان بيجي الاول ادباء وناس اللي عارفين في الثقافه وكده يجوا هنا الاول، بس كان المكان يسع افضل من كده يعني. المكان هنا صغير شويه وافضل في التطوير يعني، بس ضيق شويه على الناس، فده مش سامحنا نعمل حاجه زي كده هنا دلوقتي يعني. لكن بفكر في كام حاجه نعملها ان شاء الله اليومين اللي جايين يعني، او الفتره اللي جايه نزود دعايه للسوق ونزود الاقبال على السوق باذن الله يعني. برضه المكان ممكن كالعتبه كزحمه وكده يعني، المكان نفسه بعيد عن الناس شويه، ولكن المترو بيسهل الامور شويه، فبنحاول نطور شويه عن كده يعني.
1: اما خالد فيقدم للكتب حياه جديده، يرمم نسخا ربما لها عشرات السنين بدقه ومهاره، يعيد لطبعة قديمة رونقها فتكون جاهزة لتستقر لدى قارئ جديد يحب البحث عن نوادر الكتب.
5: الكتاب احنا بيجينا اساسا احيانا بيبقى استهلاكه حسب الاستهلاك الشخص اللي بيجي من عنده. في ناس بتستخدم الكتاب بطريقة كويسة، في ناس استخدامها سيء للكتاب، في كتاب لما بيقعد فترة كبيرة بيبدا يتبهدل من نقله من بيت لبيت او من مكان لمكان، فبنبدا احنا بنعيد ترميمه يعني، من ناحية الجلدة، من ناحية الورق، بنعيد ترميم الورقه من لو مخلوعه بنلزقها، لو الجلده مثلا بايظه بنعيد ترميمها تاني، على قد ما بنقدر بنرجعه لمكانته الحقيقيه يعني.

0: لا يعد سور الأزبكية بالنسبة لجمهوره من القراء جسرا يعبر بهم إلى عالم من الكتب المتنوعة والنادرة فحسب، لكنه لكثيرين منهم بوابة زمن تعيد لبعضهم ذكريات الطفولة في طبعة لمجلة أطفال قرأوها صغارا، أو تنقلهم لعصور بين الواقع والخيال تمنوا لو عاشوها، ويبقى في كل الأحوال قبلة محبي الثقافة والباحثين عن الكتاب القديم. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
1: يواصل المتحف الفلسطيني في بيزرت جمع الأثواب الفلسطينية المطرزة من أنحاء العالم لإعادة ترميمها والحفاظ عليها، وتشرف على عملية الترميم فرق متخصصة توثق المعلومات الخاصة بكل ثوب وقصة أصحابه، كما تحتفظ بمعلوماته في إطار مساعي الفلسطينيين للحفاظ على التراث من الاندثار والسرقة.

0: بخيط وإبرة تبدأ رحلة ترميم لا تهدف إلى إعادة الزمن إلى الوراء، بل إلى الحفاظ على ما بقي منه. في المتحف الفلسطيني في بيرزيت وفي هذا المختبر تعمل الطواقم على بث الروح في الأثواب الفلسطينية المطرزة القادمة من مختلف أنحاء فلسطين ومن المنافي، بدقة متناهية وبمعايير عالمية صارمة ترمم الطواقم هذه الأثواب، فلا تتعامل مع القماش باعتباره نسيجا باليا، بل شاهدا صامتا على حياة كاملة. فكل غرزة تحمل أثر يد، وكل لون يروي جغرافيا مكان، وكل قطعة تحفظ ملامح امرأة فلسطينية ربما رحلت منذ عقود.
1: احنا موجودين هلا في غرفة المجموعات اللي بنحافظ فيها على الأثواب. الغرفة هاي مجهزة ومؤسسة على أساس تكون جاهزة لاستقبال والحفاظ على الأثواب الفلسطينية بشكل علمي ومتحفي. المجموعة اللي موجودة شايفها أنت هي مجموعة مكونة من أكثر من مكان، أهمها مجموعة وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعادتها، يعني تبرعوا فيها سيدات من هناك للمتحف الفلسطيني بعد ما شافوا التجهيزات اللي احنا بنقوم فيها بعملية الترميم والحفاظ على المجموعة.
0: رحلة الثوب لا تنتهي عند استعادته، هنا تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءا وعمقا. تفحص الأنسجة بعناية وتختبر الألوان وتسجل كل التفاصيل في ملف خاص، كأن المختبر يعيد كتابة سيرة الثوب من جديد. فالهدف ليس أن يبدو أجمل بقدر ما أن يحتفظ بكل ما تركه الزمان عليه. ما يبدو للوهلة الأولى على الثوب بقعة عابرة يراها المختصون أثراً لحياة كاملة، فاهتراء عند الركبتين يكشف كد الحياة، وآثار الأكمام تحكي تفاصيل يومية بقيت محفوظة على القماش.
2: احنا بنشتغل هون على ترميم الأثواب الفلسطينية القديمة من ضمن مجموعة المتحف الفلسطيني الدائمة. في جزء من المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نجيب أثواب من أصحاب المجموعات الخاصة، مثل سيدة وداد قعوار أخذنا منها توب واشتغلنا عليه وانتهينا من ترميمه، أخذ وقت مدة سنة. فتختلف عملية الترميم والوقت يعني اللي بناخده على الترميم حسب حالة التوب.
0: عملية الترميم تختلف من ثوب لآخر، فبعضها يحتاج أياماً من العمل الشاق والمضني، وبعضها يبقى شهوراً وربما عاماً كاملاً. مهمة هذا المكان لا تتوقف عند الترميم فحسب، فكل ثوب يصور ويوثق وتسجل حكايته قبل أن ينتقل إلى أرشيف رقمي يحفظه للأجيال القادمة. ورغم أن التطريز الفلسطيني ما زال حياً يرافق الأفراح ويزين الأثواب الجديدة، فإن هذه القطع القديمة تحتفظ بإرث قديم لا يصان من عوامل الزمن فقط، بل من محاولات سلبه أيضاً. فالمتحف يعمل في مواجهة سردية الاحتلال الذي تحاول انتزاع هذا التطريز من سياقه الفلسطيني ونسبته زوراً كتراث له.
1: كل توب إحنا زي ما حكيت من وثقه، قمنا بتوثيق كل المجموعة، وبوصلنا جديد رح نوثقه خلال الفترة القادمة. في الموقع الإلكتروني الجديد تبع المتحف الفلسطيني نشرنا جزء من هاي المجموعة وطبعاً قصصها. كل توب بيحمل قصة، كل توب له أهميته وله طريقة في التعامل معه، غير أنه بيحكي قصة منطقة، بيحكي قصة قرية، بيحكي قصة الست اللي كانت لبسته. كمان إحنا بنعمل له بطاقة خاصة فيه بكل حالته.
0: وفي زمن تتعرض فيه الحكايات لمحاولات الطمس، تصبح المحافظة على هذه الأثواب فعلاً يتجاوز الترميم ليغدو حماية لذاكرة شعب وصوناً للرواية. بدقة وحرفية تبث الحياة في هذه المطرزات النابضة بالأصالة لمئات السنين، فعملية ترميم هذه الملابس بمنزلة الحفاظ على وثائق نقشت على صفحات التاريخ. برنامج خلف تلاتي عربي من المتحف الفلسطيني بيرزيت، الضفة الغربية.
3: الكتبية جامع عريق وتحفة معمارية بديعة في عمق المدينة العتيقة بمرة

0: مراكش المغربية. شيد هذا المعلم الإسلامي التراثي العريق في عهد الدولة الموحدية، ولا يزال إلى اليوم صرحاً دينياً وثقافياً وسياحياً يأتيه الزوار من أنحاء العالم، كما صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً. المزيد في هذا التقرير.
1: دنوت أو ابتعد، أينما خطوت في أرجاء مراكش الحمراء لن تجد بوصلة أدق من صومعة الكتبية الشاهقة دليلاً يرشدك. محضن عبادة ولوحة فنية ومعمارية باذخة الجمال تتوسد قلب مراكش. وفق رواية المؤرخين، شيد عبد المؤمن بن علي القومي السلطان الثاني لدولة الموحدين عام 1147 على أنقاض قصر المرابطي البنيان الأول لمسجد الكتبية، وأتمه ابنه وخليفته يوسف، ووسعه يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن.
2: اشترك في بنائه ثلاثة ملوك، وتوجد بهذا الجامع صومعة يبلغ طولها 77 مترا، وقد سمى هذه الصومعة شاعر الحمراء بسبابة مراكش، وقد تعلق بهذه الصومعة كثير من العلماء والأدباء والفقهاء وعموم الناس. ومما يذكر في التاريخ أن الرحالة ابن بطوطة صعد لهذه الصومعة، وذلك خلال القرن الثامن الهجري.
1: صنفت منظمة اليونسكو مسجد الكتبية في قائمة التراث العالمي سنة 1920. قروناً من الزمن ظل الجامع مركزاً دائماً للإشعاع الديني والعلمي، أدى أدواراً فكرية وسياسية واجتماعية حاسمة.
2: يمكن أن نعتبر هذه المعلمة هي رمزاً للوسطية والاعتدال، ولعل مما ترسخ في هذه المعلمة القديمة ما وقع من بيعات للسلاطين وللملوك بهذا الجامع. حضور علماء من مختلف أنحاء العالم، إسلام كثير من المحبين الذين يحضرون في جنبات الجامع لسماع القرآن الكريم ويتأثرون بذلك فيقبلون على الإسلام.
1: أخذ اسمه الأول الكتبيين مذ كان في عصوره الأولى محاطاً بعشرات بائعي الكتب، كشفت الأبحاث آثار دكاكينهم. على مساحة 5300 متر جاء تصميم المسجد بمزيج من الطرز الأندلسية العتيقة أدمجت بأسلوب مغربي فريد. أبرز ملامح هذا النمط التركيز على قاعة الصلاة أو كما تعرف بصحن المسجد، بما يتوافق مع رقعته الإجمالية باعتبارها مصدر الضوء والهواء لبقية أجزائه. رحلة طويلة موغلة في التاريخ يتملى عبرها الزائر والمصلي والراكع والذاكر في الكتبية شواهد ازدهار فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في الهندسة والشكل والزخرفة.
2: لأهمية هذه المعلمة فقد حرص السلاطين والملوك على ترميمها، ولذلك سنجد أن هذه المعلمة قد تم ترميمها في عهد السلطان سيدي عبد الرحمن، وكذلك في عهد الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك تم ترميم هذه المعلمة في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله ونصره.
1: بيت الله العامر، إلى رحابه تتدفق جموع المصلين من كل صوب. أيقونة المساجد المغربية، ماثل للعيان من شتى أصقاع العالم يأتيه الزوار.
3: جئت من إنجلترا لزيارة مراكش ورؤية هذا المسجد الرائع. موقعه الجغرافي متميز جدا والأجواء رائعة. يوجد هنا الكثير من السياح الذين قدموا لاستكشاف هذا المكان.
4: جئنا من أستراليا لزيارة مسجد الكتبية وأداء صلاة الجمعة داخله بحول الله. التصميم الخارجي لهذا المسجد رائع، وأتوقف لاستكشافه من الداخل.
1: لا تذكر مراكش إلا ومعها الكتبية، بل إن هذا المجمع الديني والثقافي

0: مدينة مراكش وسط المغرب.
1: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن الأثرية والتراثية التي يعود بعضها لمئات أو لآلاف السنين. المدرسة المستنصرية في العاصمة بغداد إحدى آثار الدولة العباسية، شيدها الخليفة المستنصر بالله لتكون أول جامعة عربية إسلامية يحج إليها طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في التقرير التالي.

0: بهذه البوابة الشاهقة المزينة بالزخارف والنقوش الهندسية، تستقبل المدرسة المستنصرية في قلب العاصمة العراقية بغداد مرتاديها. صرح تاريخي وعمراني كبير، وأيقونة علمية خطفت الأضواء عند تأسيسها في زمن الخليفة العباسي المستنصر بالله، لتكون أول جامعة عربية إسلامية منفصلة عن التعليم في المساجد، يدرس فيها مختلف أنواع العلوم منها الطب والفلك والرياضيات، فضلا عن العلوم الفقهية للمذاهب الأربعة.
1: هذه المدرسة اللي هي بالحقيقة جامعة، واللي هي كانت في بعض الأحيان مسكن للطلاب وتحوي كثير مرافق عدا عن المرافق التدريسية، هذا يدل كبداية يدل على اهتمام أو ازدهار الفترة العباسية فكريا وثقافيا وفنيا. ازدهرت الثقافة، ازدهر الأدب، الشعر، الفن، وهذا كان يحتاج إلى مدرسة خاصة أو جامعة خاصة تعنى بهذه المرافق الثقافية، وأنشأها الخليفة المستنصر بالله وسميت على اسمه.
0: بنيت المدرسة المستنصرية بشكل مستطيل على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بواقع طابقين، تضم 100 غرفة دراسية متباينة الأحجام، إلى جانب ممرات قرميدية وإيوانات كبيرة وصغيرة وشبابيك تنفذ إلى نهر دجلة، الأمر الذي أضفى سحرا على جمالها. كما تحتوي على فناء كبير تتوسطه نافورة وساعة عجيبة كانت تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي تماما، مثل ما حصل مع مكتبة المدرسة التي كانت تحوي 10000 الكتب والمخطوطات. سبقت المدرسة المستنصرية ما قبلها من المدارس التقليدية الأخرى أو حتى تلك التي عاصرتها، فكانت أيقونة زمانها، فقد خرجت قاعاتها الدراسية على مدى 4 قرون العديد من العلماء والمفكرين والأدباء. الرصانة العلمية وجمال الطراز الهندسي جعل من المدرسة منارة وقبلة يحج إليها الطلاب من جميع أصقاع الأرض، لا سيما البلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقونيا وبلاد الشام وأصفهان وخراسان، ويجري اختيار الملتحقين بها ممن اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس، ما يعكس اهتمام العباسيين آنذاك بالعلم والثقافة.
2: هذا رمز مثل تاريخ العراق الفترة العباسية، وهذا دليل أنه زمان العباسيين كانوا مهتمين بالعلم والأدب والفن، وهذا صرح تاريخي عظيم يجب الاهتمام به وفي جميع محافظات العراق التي توجد بها آثار عراقية.
0: بوصفها صرحاً حضارياً ومعلماً تاريخياً موغلاً في القدم، تستقبل المدرسة المستنصرية 10 السياح الأجانب من المهتمين بالاستكشاف ودراسة التاريخ والاطلاع على نتاجات الحضارة الإسلامية.
3: جئت لزيارة العراق، هذا البلد الجميل جداً والمثير للاهتمام، فهو يملك تاريخاً غنياً. زرنا العديد من المناطق الأثرية، ونحن الآن في إحدى أقدم المدارس في العالم.
4: أغلبية الناس اللي تجي العراق اللي تشفتهم لعشرات والعشرات يجون لهنا، عندهم معرفة وعندهم اهتمام بالتاريخ والحضارة اللي يجذبهم بشكل طبيعي. يعني أنا أغلب الناس اللي يجون سعدنا لجروب ذا الليتوانيين يجون متلهفين، لأن العراق مسدود لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية.

0: خلال فترات متباعدة حظيت المدرسة المستنصرية بعدد من حملات التأهيل آخرها عام 2013، واستغرق ذلك نحو سنتين ليقف هذا الشاهد التاريخي على أعتاب الانضمام إلى لائحة التراث العالمي.
1: توقف العطاء التعليمي للمدرسة المستنصرية بوصفها مركزا علميا وثقافيا بعد غزو المغول لبغداد عام 656 للهجرة، بيد أن أثرها التاريخي والعمراني ظل صامدا لقرون مجسدا عظمة الحضارة العربية والإسلامية. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
2: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم القصة وما فيها، قدمناها لكم من ولاية هكاري في أقصى جنوب شرق تركيا. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: عمل الإعلام وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعونا. بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، القوات الحكومية الشرعية تعلن تشكيل مركز قيادة لها في جنوب المدينة. زيلينسكي يصل كندا لبحث تعزيز الدفاعات الجوية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة مع روسيا.

0: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والمقررة في شهر نوفمبر المقبل، وأن المفاوضات لا تزال ممكنة مع إيران.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يسعون جاهدين وبشكل يائس للتأثير على الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لهم بامتلاك أسلحة نووية، فكل ما يرغبون فيه هو امتلاك سلاح نووي.
0: هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن الولايات المتحدة تملك خيارات عدة في مواجهة إيران، وأكد أن واشنطن قادرة على إبرام اتفاق إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك. وأضاف فانس أن الضغط الاقتصادي والحفاظ على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية يمنحان واشنطن خيارات واسعة، مشيرا إلى أن إيران لا تمتلك خيارات كثيرة. واتهم فانس طهران بالسعي إلى خنق سوق الطاقة العالمية و

0: أكد أن صادراتها من النفط والغاز متوقفة تماما. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في فجر اليوم في مناطق قشم وسيريك وميناب بمحافظة هرمزغان، وأكدت مصادر رسمية أن الأصوات التي سمعت في ميناب وسيريك وقشم جاءت من جهة البحر، وأشار إلى تعرض مناطق في سيريك لإصابة بمقذوفات وصفتها بأنها معادية. قالت مصادر إعلامية أمريكية إن ضربات إيرانية استهدفت مساء الثلاثاء قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن وألحقت أضرارا بعدد من الطائرات الأمريكية. وأضافت المصادر أن الهجمات خلفت أضرارا طفيفة في 8 طائرات من طراز F-15، مشيرة إلى إطلاق القوات الأمريكية أكثر من 30 صاروخ باتريوت لاعتراض الهجوم. وكان الجيش الأردني قد أعلن أمس اعتراض 18 صاروخا باليستيا من أصل 20 أطلقتها إيران تجاه المملكة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف موقع جبل الفأس شمال غربي إيران بعد رصد تحركات فيه. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لاحظت وجود نشاط في موقع جبل الفأس، وهدد بتوجيه ضربة قوية في حال تلاعب إيران أو في حال قيامها بتصرفات متهورة. ويقع موقع جبل الفأس بالقرب من مجمع نطنز النووي على بعد حوالي 140 ميلا جنوب العاصمة طهران. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في شهر نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول. إنها تسعى جاهدة وبشكل يائس للتأثير في الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لها بامتلاك سلاح نووي.
0: ومعنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناس. أهلا وسهلا بكم دكتور عماد. تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها بأن الحرب ستنتهي بعد انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، برأيكم هذا التصريح ألا يعني أو يمثل أن هذه الحرب قد تمتد بالحد الأدنى إلى أكثر من شهرين؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. كل شيء يعود بالجانب الأمريكي إذا كان يريد أن يقبل بخسارتها المواجهة أو لا. يعني عمليا أتصور أن الرئيس الأمريكي ممكن أن ينتظر حتى الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي لكي يجرب حظه ويرى إن كان بإمكانه أن يحصل على إنجاز، ويأمل أن يستطيع أن يحصل على شيء من إيران يمكنه من كسب بعض الامتيازات في انتخابات الكونغرس. عمليا اليوم البحث لم يعد موضوع خسارة الجمهوريين أو عدم خسارتهم، بات محسوما أن الجمهوريين سوف يخسرون هذا.
0: نعم، يبدو أننا نواجه مشكلة في الصوت مع ضيفنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناس، أشكرك جزيل الشكر. قتل 3 أطفال وأصيب 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال في قصف قالت وكالة سبأ الحكومية إن جماعة الحوثي نفذته على نازحين في منطقة مفرق حريب بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم هو الثاني من نوعه في مأرب خلال أقل من 48 ساعة بعد قصف استهدف تجمعا للنازحين في مدينة مديرية رغوان. قالت مصادر عسكرية إن قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة المساندة للجيش اليمني انسحبت من مواقعها في مديرية حيس جنوب الحديدة، وأضافت أن ذلك يأتي في إطار إعادة ترتيب الوحدات في مسرح العمليات. وفي غرب تعز تحدثت مصادر عن تقدم للحوثيين وعن سيطرتهم على مديرية

0: الوازعية، بينما تستمر المواجهات في جبهة الكدحة وسط تقارير عن تقدم للقوات الحكومية في بعض المحاور. وفي مأرب تتواصل المعارك في عدة جبهات بينها الكسارة غرب المحافظة بعد إعلان القوات الحكومية عن إحراز تقدم في القطاعين الشمالي والجنوبي. كما تستمر المواجهات في الجوف بمنطقتي اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة مع إعلان الجيش اليمني عن تحقيق تقدم شرق مدينة الحزم. أفادت رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية سيطرة جماعة الحوثي على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب. وأعلنت قوات حكومية يمنية تشكيل مركز قيادة بديل جنوب مدينة المخا عقب تقدم للحوثيين في عدة جبهات بالساحل الغربي. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إنه وجه قوات المقاومة الوطنية والعمالقة ودرع الوطن ووحدات من محور تعز بإعادة ترتيب صفوفها وبإعادة تجميع القوات بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسية.
1: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي بما في ذلك ميناء المخا. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
0: وينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. أهلا وسهلا بكم سيد ياسين. تابعنا هذا التقرير وسيطرة الحوثي على مدينة المخا. هذه المدينة هي استراتيجية مطلة على البحر الأحمر وقريبة جدا من مضيق باب المندب. ما الذي يعنيه هذه السيطرة في إعادة سير المعارك في اليمن؟
2: تحية لك وللمشاهدين. هذا اختراق عسكري في غاية الخطورة بالنسبة للقوات الحكومية، وهي خسارة طبعا كبيرة من جانب القوات الحكومية، ولكن للأسف الشديد ما حدث اليوم هو نتيجة طبيعية لسلسلة من التطورات التي شهدت هذه المنطقة الاستراتيجية منذ 22. في 22 كانت القوات الموالية للحكومة تتموضع في قلب مدينة الحديدة، ثم جاءت توجيهات عسكرية من طرف واحد بالانسحاب، وهذه التوجيهات لم تكن صادرة عن غرفة العمليات اليمنية، ولم تكن صادرة عن وزارة الدفاع اليمنية، ولم تكن صادرة

0: عن وزارة عن الحكومة اليمنية إطلاقا. سحبت تلك القوات فجأة وأخليت مناطق كبيرة جدا من مدينة الحديدة إلى تخوم المخا وسلمت الحوثيين، وتحركت القوات التي كانت مرابطة هناك إلى محافظة شبوة، وهناك حدث ما حدث للأسف الشديد. يعني كان هندسة المشهد العسكري في اليمن لم تكن تتوافق مع معايير حماية الدولة اليمنية واستعادة نفوذها للأسف الشديد. كان هناك تركيبة عسكرية يعني مشتتة، هناك ألوية ووحدات عسكرية أنشئت بخلفيات سياسية وأهداف سياسية قد لا تتطابق تماما مع ما تريده الحكومة اليمنية أو ما يريده الشعب اليمني. الوحدات التشكيلة العسكرية التي بدت أمام الناس بأنها متشاكسة أو أنها تتبنى مشاريع متضادة، منحت تقريبا كل الإمكانات العسكرية والتسليحية، وأهمل الجيش الوطني والقوات المسلحة اليمنية التابعة لرئاسة الأركان وغرفات العمليات المشتركة ووزارة الدفاع. الموارد العسكرية ذهبت بعيدا عن هذه القوات التي لها مصلحة مباشرة في مواجهة الحوثيين واستعادة
1: نعم،
0: الأرض
1: إذن
0: واستعادة نفوذ
1: سيد
0: الدولة
1: ياسين،
0: اليمنية.
1: هل
0: ما حدث
1: يمكن
0: اليوم هو
1: القول أن
0: نتيجة
1: هذا
0: طبيعية
1: التقدم
0: للأسف الشديد.
1: مؤشر على تغير جذري في خارطة السيطرة الحكومية باليمن، أم أنه مجرد معارك كر وفر بين الطرفين؟
0: لا، معارك كر وفر هو في الحقيقة يعني للأسف الشديد العملية لم تكن مستندة بشكل كامل عسكريا بحيث نضمن صد الهجوم العسكري المكثف الذي لجأ الحوثيون. الحوثيون لديهم تكتيك يقوم على فكرة الاستنزاف البشري، يعني يدفعون بأنساق من البشر. الخسائر البشرية التي تكبدها الحوثيون هائلة جدا في كل الجبهات في الساحل الغربي لمحافظة تعز، لكن هم لا يكترثون بهذه المسألة. هم يدفعون هذه الأعداد وهذا العدد الكبير ومستعدون لتقديم المزيد من التضحيات وصولا إلى أهدافهم، لا يحسبون حساب الخسائر البشرية. هذه الأنساق أيضا الكثافة النارية، الحوثيون ورثوا ترسانة الدولة اليمنية ولا يزالون يستفيدون من هذه الترسانة حتى هذا اليوم، لكن هذا لا يعني أن الحوثيون يمكن أن يمتلكون القرار العسكري في هذه المنطقة. القضية هنا لابد من إعادة النظر في تركيبة القوات التي أنشئت خلال ال10 سنوات الماضية. ينبغي أن تكون هذه القوات شديدة الصلة بالدولة اليمنية وبأهدافها وبعقيدتها السياسية وبعقيدتها الوطنية. ما لم يتم إعادة النظر في هذه التشكيلات، لأن هناك تشكيلات مؤخرا جاءت إلى المخا وجاءت أيضا إلى الساحل الغربي لمحافظة تعز، يعني الوازعية موزع إلى آخره لتقديم الإسناد، وأتت أيضا إلى جنوب محافظة الحديدة، ولكن هذه القوات أتت من المحافظة الجنوبية اعتقادا منها بأنها تقدم إسنادا لدولة أخرى. هذا يعني أنه هذه القوات ليست جزءا من معركة وطنية حقيقية لهزيمة المشروع الانقلابي.
1: طيب
0: هناك
1: سيد،
0: تضحيات قدمت من قبل هذه القوات
1: نعم،
0: لا يمكن التقليل من شأنها مطلقا، لكن نحن بحاجة في الحقيقة الآن وكأولوية إلى إعادة النظر في تركيب هذه القوات ومنح الجيش الوطني
1: طيب
0: فرصة
1: سيد
0: لكي يخوض
1: ياسين، مثل
0: معارك
1: هذه
0: وفقا
1: التطورات،
0: لموارد
1: ماذا عن
0: عسكرية وتسليحية
1: استعادة
0: مناسبة.
1: صنعاء ومعركة استعادة صنعاء التي تحدثت عنها الحكومة اليمنية؟ ما مدى واقعية هذا الهدف في ظل هذه التطورات؟
0: هذا الهدف لا يزال واقعيا. المعارك هناك معارك وهناك تقدم القوات الحكوميه في مناطق مهمه مثل محافظه الجوف والبيضاء وجنوب محافظه مارب وشمال مدينه مارب، هناك تقدم وهناك انجازات عسكريه ممتازه جدا تتحقق هناك، وهذا يعني انه هذه المناطق هي قريبه لصنعاء، لكن ايضا المدخل الاساسي لهذه المعركه ينبغي ان يتمثل في قوات موحده تعتنق عقيدة قتالية وسياسية واحدة وتعرف أن هدفها الأساسي هو استعادة صنعاء وليس خدمة أهداف سياسية لقوى إقليمية أخرى. للأسف الشديد نحن بحاجة إلى يعني توصيف المشهد اليوم بهدف تصحيح مسار العمليات العسكرية. نحن نتوقع خلال الفترة القليلة القادمة أن تحدث تطورات ميدانية وعسكرية، أيضا من أهم ملامحها هو التعزيز العسكري وربما الإسناد الجوي.
1: نعم، تطور في أو تصعيد أصلا في المجال العسكري على الأرض، أين هو المسار السلام؟ هناك تحذير من المبعوث الأممي من انهيار كلي لمسار السلام في اليمن، برأيكم هل أصبح الجلوس على طاولة واحدة أو الحديث عن حل دبلوماسي ممكن في اليمن بعد هذه التطورات؟
0: أعتقد أنه هذا المسار هو من أكثر المسارات

0: غير القابلة للتحقيق وغير مسار، يعني هذا مسار غير واقعي. ولطالما قامت الأمم المتحدة للأسف خلال المرحلة الماضية بدور يعني يمكن وصفه بأنه يمهد أو على الأقل يقدم مبررات لاستمرار الحوثيين ضمن نهج العنف والاقتتال والاحتراب وتغطية تمردهم المستمر عن الحلول السياسية. هناك جولات من الحوار السياسي التي عقدت في سويسرا وفي دولة الكويت الشقيقة، ويعني حظيت برعاية المجتمع الدولي بكامله، ولكن أظهر خلالها الانقلابيون أنهم لا نية لهم بالوصول إلى حل سلمي وسياسي يفضي إلى تنازلات مشتركة وإلى إقامة حكومة شراكة وطنية. هذا الأمر أعتقد خلال الفترة الماضية اختبر بشكل كامل، ولا يمكن، أعتقد أنه يمكن أن يكون خيارا متاحا أو واقعيا خلال المرحلة المقبلة. حصول الحوثيين على مكاسب عسكرية إضافية هذا يبعدهم كثيرا عن مسار السلام، ولهذا من المفروض اليوم أن تقوم الدولة بواجبها في مواجهة هذا التطور العسكري وإعادة الأمور إلى نصابها واستعادة نفوذ السلطة الشرعية. وهناك إمكانيات، ولكن تحتاج هذه الإمكانيات إلى
1: نعم،
0: اللملمة وإلى إعادة تشكيل الوحدات القتالية على أسس وطنية حقيقية.
1: شكرا جزيلا لكم من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. ونعود إلى ملف إيران وأمريكا. ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناس، أهلا وسهلا بكم دكتور عماد. مجددا كنا تحدثنا عن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بأن الحرب ستنتهي بعد انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. تفضلتم بأن انتهاء هذه الحرب بيد الولايات المتحدة الأمريكية. برأيكم هل لدى واشنطن القدرة على الاستمرار في هذه الحرب لشهرين أو أكثر وسط الضغوط الاقتصادية المتزايدة؟
2: أتصور تقصد إيران. بالنسبة لإيران، نعم هي لديها القدرة على الاستمرار بالحرب، ليس شهرين، حتى أي أمد يحتاج الأمر. إيران تدافع عن نفسها، ولكن لربما يجب علينا أن أسأل، هل الولايات المتحدة مستعدة أن تستمر بتحمل أعباء وكلفة
1: وهو تحديدا ما قصدته
2: إلى
1: دكتور
2: جانب الولايات
1: وهو
2: المتحدة؟
1: تحديدا ما قصدته نعم. قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على هذه على تحمل حرب استنزاف
2: نعم.
1: طويلة.
2: هل الدول العالم نعم وهل دول العالم مستعدة أن تقبل أن تستمر الولايات المتحدة في هذه الحرب وما تتكبده دول العالم اليوم من خسائر؟ في الواقع ما تفعله إيران اليوم انها يعني تحمل كل العالم كلفة هذه الحرب التي شنها في الواقع ترامب ونتنياهو ضد ايران، وتقول للعالم اما ان تتدخلوا وتوقفوا هذه الحرب، واما انكم سوف تتحملون اعباءها مثل الشعب الايراني. يعني لا يمكن القول ان الشعب الايراني يكون في ضغط، يكون في حصار اقتصادي، يكون في عقوبات، وأنتم تكونون مرتاحون وتجلسون جانبا، أو الجميع يكون مرتاحين إذا ما أردنا أن نقول، أو الجميع في ضغط. هذه السياسة استطاعت إيران اليوم تطبيقها عبر إقفال مضيق هرمز وعبر نقل الحرب إلى حرب اقتصادية إلى الداخل الأمريكي، ولحد الآن كانت ناجحة جدا في هذه الاستراتيجية. وعمليا حتى خلال الأسابيع الماضية زادت على ذلك المواجهات العسكرية وتكبيد الأمريكان خسائر مادية كبيرة في العتاد، وخسائر حتى بشرية، على الرغم من أن الأمريكان يخفون خسائرهم.
1: نعم، ما هو واقع الملاحة في البحر في مضيق هرمز دكتور؟ ترامب يؤكد أن التحكم الكامل بالمضيق بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك واشنطن تقوم بإعلان تدمير أسطول النفط الإيراني، بينما طهران أيضا تستهدف مدمرات في المنطقة المحظورة. كيف تقرأ واقع مضيق هرمز والسيطرة عليه؟
2: واقع مضيق هرمز يمكن قراءته عبر أسعار النفط في العالم التي زادت عن 105 دولارات للبرميل. عمليا ما يقوله ترامب هو الواقع على الأرض، يعني هو بعكس ما يقوله ترامب. كلام ترامب غير صحيح وهو يكذب دوما. الجميع يعلمون أنه يعني حتى وسائل الإعلام الأمريكية تؤكد أن كل كلام ترامب أو كذب أو يعني هلوسة. هذه ما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية.

0: عمليا لا ينطق ترامب باي كلام صادق. نفس الشيء بالنسبه لمضيق هرمز، مضيق هرمز مقلق، لا يتم تصدير اي نفط من هذا المضيق، ولهذا الاسعار ترتفع. وعمليا طالما الاشتباكات موجوده، انا لا اتصور ان اي سفينه تجاريه سوف تتجرأ العبور من مكان تكون فيه اشتباكات عسكريه. يعني الامر لا يحتاج حتى الى اوامر من اي جهه. ان كانت ايران تقول انتم ممنوع السفن لا يحق لها ان تمر، او حتى الولايات المتحده مهما طمنت السفن بانها هي سوف تؤمن حمايه لها، انا لا اتصور ان هناك شركه تجاريه سوف تغامر بخساره سفينه خلال عبورها من هذا المضيق. وعمليا التجار لن يمروا الا اذا كان المضيق امنا 100%.
1: نعم، بالنسبة لتدويل الأزمة، أزمة الملف النووي في مجلس الأمن، ما المعنى السياسي والتكتيكي لهذه التحركات باتجاه إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن خصوصا في هذا التوقيت؟
0: يعني رأينا أن الصين وروسيا وإيران خرجوا ببيانا يندد بهذا القرار ويؤكد أنه قرار سياسي. و عمليا اتصور حتى لو تم رفع الملف الى مجلس الامن الدولي سوف يواجه معارضه من روسيا والصين ولن يمر في مجلس الامن. لربما استطيع ان اقول لك هو نوعا ما حركه سياسيه للضغط على ايران اكثر منه حركه واقعيه، وسوف يفشل في مجلس الامن هذا القرار. الولايات المتحده كانت تحتاج الى ذريعه لكي تقوم بهجمات عسكرية على إيران وعلى المنشآت النووية. اليوم يضغطون عبر المدير العام للمنظمة الدولية للطاقة الذرية لكي يؤمن لهم هذا الغطاء، ولكن لا أتصور هو يستطيع تأمين هذا الغطاء رسميا على الأقل للأمريكان. منذ يعني قبل حرب 12 يوم يعني تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير المسيس، كان حجة بيد الولايات المتحدة وإسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وبعدها تبين أن هذه الوكالة أرسلت جواسيس إلى إيران، والأمريكان والإسرائيليين استفادوا من معلومات هؤلاء الجواسيس، والوكالة قالت أنها طردت مفتشين من الوكالة بسبب أنهم كانوا يتجسسون. ولكن ما فائدة طردهم من الوكالة؟ عمليا الوكالة حتى لم تقم بإدانة الهجوم على المنشآت النووية التي كانت تحت إشرافها.
1: ووسط كل هذه التطورات التي تفضلتم بها والمعطيات، كيف ترون شكل المرحلة القادمة؟ هل هناك ربما المزيد من التصعيد العسكري أو ربما العودة إلى تهدئة محددة أو دائمة؟
0: التهدئة المحدودة إيران لن تقبل بها أبدا. حسب علمي أن إيران سوف تستمر بالتصعيد مهما كلف الأمر بالنسبة لإيران، لأنها تعلم أنها يجب أن تنهي وضعية اللا حرب لا سلم الآن. الآن لدى إيران فرصة ذهبية لإنهاء وضعية اللا حرب لا سلم والتوصل إلى الصيغة لإجبار الولايات المتحدة على قبول وقف الحرب والعمليات العدائية بشكل شامل في المنطقة ومستدام. ولكن إذا ما وصلنا إلى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة ومرت الانتخابات النصفية للكونغرس، حينها لربما هذه الورقة تصبح أضعف. لهذا أنا أتصور أن الإيراني سوف يقوم بجهده كي يصل إلى اتفاق سلام قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي.
1: نعم، لكن في حال استمر هذا التصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، تقولون بأن إيران ستستمر بالتصعيد، هل لدى إيران الخيارات الكافية والإمكانيات المتاحة للاستمرار بهذه الحرب، خاصة بعد الضربات القوية التي تلقتها على مدار الأشهر الماضية؟
0: نعم، بالتأكيد لديها هذه المقدرات، وإلا لما كانت دخلت في هذه المواجهة. واليوم إيران تقوم برفع تكلفة على الجانب الأمريكي. عمليا الجانب الأمريكي يتحمل خسائر فادحة جدا، وعمليا الرئيس الأمريكي يعرف جيدا أن استمرار هذا الوضع سوف يؤدي إلى خسارة فادحة للجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، ولربما يستطيع الديمقراطيون الوصول إلى نسبة تخوله من إسقاط الرئيس الأمريكي حتى أو إسقاط وزراء في حكومته، وهو لا يريد هذا أن يحصل. يعني هو متأكد من خسارة الجمهوريين، ولكن يريد أن تكون النسبة أقل من النسبة التي يحتاجها الديمقراطيون لإسقاطه أو إسقاط وزرائه. لهذا فإن أنا أتصور أن ترامب أيضا هو في ضغط كبير لكي يصل إلى صيغة لوقف الحرب حاليا قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي، على الرغم من أنه علنا لا يقول ذلك، ولكن في الواقع هذا ما يحصل. هو أيضا اليوم مضغوط للوصول إلى صيغة الاتفاق. لهذا أتصور أن الإيرانيين لم يوقفوا التصعيد طالما لم يصلوا إلى اتفاق سلام شامل ومستدام في المنطقة.
1: شكرا جزيلا من طهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناس. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة، وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرات الاحتلال فجر اليوم في مشروع بيت لاهيا، فيما لا يزال عدد من أفراد الأسرة تحت الأنقاض. وفي مواصي خان يونس أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر استهداف مجموعة من المواطنين بغارات للاحتلال. حذرت الأمم المتحدة من عدم كفاية مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بسبب نقص التمويل وبسبب استمرار القيود على دخول المساعدات. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الأخرى استهدفت مناطق مأهولة بالسكان. وأضاف دوجاريك أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت يوم الثلاثاء مبنى في مخيم البريج قرب دير البلح، وأوضح أن القصف أدى إلى فقدان نحو 100 أسرة لمساكنها وممتلكاتها، وأن المنطقة تضم مدرستين تابعتين للأمم المتحدة ومخبزا مدعوم من المنظمة. أكدت 8 دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة. هذا ورحب وزراء الخارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك بقرار بريطانيا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وبفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، وأعربوا عن أملهم أن يسهم ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. هدم الجيش الإسرائيلي منزلا في قرية البتر في بيت لحم ونفذ حملات اقتحام واعتقل 33 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 17 فلسطينيا في محافظة نابلس وسبعة في بيت لحم وثلاثة في الخليل، إضافة إلى فلسطيني في جنين واثنين في طوباس وثلاثة في طولكرم. وأضاف أن من بين المعتقلين الصحفيين صبري موسى جبريل ومعاذ عمارنة من محافظة بيت لحم. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية دراسة السلطات الإسرائيلية ل13 مخططا استيطانيا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. وأضافت الهيئة الحكومية الفلسطينية أن المخططات تشمل 1670 وحدة استيطانية جديدة وتتضمن إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. وجاء الإعلان غداة إعلان 12 دولة غربية التزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ولعنف المستوطنين. نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوترة الشرقية جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشارت الوكالة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصور جنوب لبنان. كما أكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون. أعلن الجيش اللبناني تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 يونيو.

0: الماضي، وأحذر من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن جيش الاحتلال صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وبينهم أطفال ونساء. ومعنا للمزيد من التفاصيل تنضم من بيروت مراسلتنا صباح ياسين. صباح، أهلا بك. إذن الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان وسط التصعيد المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ماذا في آخر التطورات؟
1: بالفعل ريهام، اللافت اليوم أو الأبرز اليوم هو كثافة التفجيرات الإسرائيلية التي تضرب عدة بلدات في جنوب لبنان منذ ساعة الصباح الأولى وحتى الآن. نتحدث عن أكثر من 25 تفجيرا إسرائيليا نفذ، إن كان في بلدة المنصوري في ميسى الجبل وأيضا بلدة بني حيان. هذه التفجيرات ضربت المنازل، البنى التحتية وحتى المصالح الزراعية والصناعية في هذه المناطق، وربما يمكن القول أن المنصوري كان لها الحصة الأكبر من هذه التفجيرات، المنصوري في قضاء صور والتي تعرضت أيضا لغارة إسرائيلية وأيضا لقصف مدفعي إسرائيلي. هذا التصعيد العسكري على مستوى التفجيرات باتجاه بلدة المنصوري تحديدا ريهام يطرح العديد من الأسئلة حول الأهداف العسكرية لهذه التفجيرات، وإذا ما كانت بالفعل تهدف إلى تغيير الواقع الميداني وإلى تدمير البنية في هذه المنطقة، ما يجعل عودة السكان إليها صعبة جدا. أيضا سجل غارة إسرائيلية في القطاع الغربي في محيط بلدة شيحين، إضافة إلى قصف مدفعي طال عدة بلدات كما ذكرت، بلدة زوتر الشرقية، دوحة كفر رمان وأيضا بلدة كفر شوبة، ما أدى إلى اندلاع الحرائق في بلدة كفر شوبة تحديدا. من الملاحظ أيضا ريهام أن قضاء النبطية يشهد تراجع على مستوى التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي كان مهيمنا لعدة أيام، وما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى بسبب كثافة النيران التي وجهت باتجاه قضاء النبطية تحديدا. وبحسب المعلومات اتصالات سياسية قام بها المستوى السياسي في لبنان مع عدة جهات معنية، أدى إلى خفض التصعيد في بلدة النبطية وخاصة أو في مدينة النبطية، خاصة أن عدد كبير من أهالي البلدة تقدموا بعريضة إلى السلطات طالبوا بانتشار الجيش اللبناني في هذه المدينة بهدف حمايتها. وبالفعل على مدار الأيام السابقة، على مدار اليومين السابقين تحديدا، شهدنا تعزيز لوجود الجيش اللبناني في بلدة أو في مدينة النبطية. اليوم أيضا وزير البلديات والداخلية أحمد الحجار أجرى اتصالا برئيس بلدية النبطية وأكد أن الدولة لن تترك أهالي الجنوب، وبالفعل أكد على تعزيز دور المؤسسات الرسمية وانتشار العناصر الأمنية الرسمية في هذه المدينة. وكانت السفارة الأمريكية في بيروت أصدرت بيانا اليوم تحدثت فيه أن الشعب اللبناني يفضل وجود الدولة والجيش اللبناني على سلاح حزب الله، وقالت أن الجنوب اللبناني لا ينتمي إلى أي ميليشيا أو إلى جهات أقليمية، وأكدت على دعم الدولة ومؤسساتها وعلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. نعم ريهام.
0: من بيروت صباح ياسين، شكرا جزيلا لك. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات شنتها روسيا بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وعن إصابة 24 آخرين في منطقة تسومي. وفي زاباروجيا أفاد حاكم المنطقة بمقتل شخص وبإصابة 3 آخرين في هجمات روسية. وفي ميكولايف قتل 4 أشخاص بغارات جوية روسية استهدفت ميناء المدينة وفق ما أفاد به مسؤول أوكراني. وفي كريفيري أصيب 5 أشخاص في هجوم ليلي، بينما أصيب 4 من عناصر الإنقاذ في خملينيتسكي إثر انفجار وقع أثناء تعاملهم مع حريق نجم عن سقوط حطام طائرة مسيرة. أصيب 3 أشخاص بهجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة كييف خلال الساعات 24 الماضية وفق الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية. وأضافت أن القوات الروسية تواصل مهاجمة المنطقة بمسيرات هجومية، وسجلت أكبر الأضرار في فاستي.

0: وبوتشا، كما تضرر 32 موقعا بينهم 26 منزلا وأربع مركبات ومنشأتان للإنتاج والتخزين. وأعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة وضواحيها بعد رصد مسيرات انتحارية. أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 277 اشتباكا قتاليا خلال الساعات 24 الماضية مع القوات الروسية. وأضافت الهيئة أن القوات الروسية نفذت 91 غارة جوية وألقت ب 331 قنبلة موجهة واستخدمت آلاف المسيرات الانتحارية. فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف تجمع للقوات الروسية وستة أنظمة مدفعية ومركزي قيادة للطائرات المسيرة ومنظومة صاروخية للدفاع الجوي، وأكدت مقتل 1520 عسكريا روسيا خلال الساعات الماضية. تعرضت مدينة سوتشي الروسية لهجوم بطائرات وبزوارق مسيرة أوكرانية وفق ما أفادت به وسائل الإعلام ومقر العمليات في إقليم كراسنودار. وأضاف مقر العمليات أن حريقا اندلع على الواجهة البحرية للمدينة جراء الهجوم. بالمقابل قال مجلس الأمن والدفاع الأوكراني أن عددا كبيرا من أفراد النخبة الروسية موجودون حاليا في سوتشي حيث جرى الهجوم، وأكدت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير قادر على ضمان أمنهم بحد تعبيره. سياسيا، يواصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحركاته الخارجية لحشد الدعم لبلاده، وذلك بالتزامن مع مساع أمريكية لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا. هذا وتوجه زيلينسكي إلى كندا بعد مشاركته في مراسم جنازة ملك النرويج هارالد الخامس في أوسلو وبعد إجرائه مباحثات مع مسؤولين نرويجيين. وقال إن مباحثاته مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ستركز على تعزيز الدفاعات الجوية والاستعداد لفصل الشتاء، إلى جانب بحث اتفاقات جديدة لدعم أوكرانيا. وينضم إلينا من كييف الكاتب والمحلل السياسي محمد العروقي. أهلا وسهلا بكم سيد محمد. لنبدأ بهذا الخبر وتعرض مدينة سوتشي الروسية لهجوم بطائرات وزوارق مسيرة أوكرانية. هذا الهجوم جاء بالتزامن مع تكثيف الضربات على الموانئ البحرية في نوفوروسيسك وغيرها. هل برأيكم تغير بنك الأهداف بالنسبة للجانب الأوكراني؟
1: بعد التحية لكم وللسادة المشاهدين، يعني حقيقة يعني مسلسل القصف الروسي اليومي على المدن الأوكرانية وخاصة على العاصمة كييف متواصل ومتواصل بكثافة، فبالتالي تلجأ يعني السلطات الأوكرانية إلى الرد على هذا القصف أو الحد منه بقصف مناطق استراتيجية. وأعتقد أنها يعني اليوم قصفت مناطق في سوتشي، وهي قد تكون المرة الأولى التي تصل الصواريخ أو المسيرات الأوكرانية إلى تلك المنطقة. هذا يأتي يعني في ظل التصاعد المتبادل بين الطرفين وتكثيف روسيا يعني لقصفها اليومي الغير مسبوق كما ذكرت في البداية للمدن الأوكرانية، جعلت من الجانب الأوكراني أن يجد يعني حلا للحد من هذه الهجمات. يعني الأمور جدا صعبة وتتجه إلى مصير مجهول في خلال هذه الفترة، في ظل أن الشعب الأوكراني أصبح يتعايش مع تلك الهجمات يوميا ويمارس حياته الطبيعية قدر الإمكان في ظل القصف المتواصل الذي ونحن الآن معكم على الهواء مباشرة يحدث في العاصمة كييف. فبالتالي الأمور معقدة، وهذا ما يحاول الرئيس زيلينسكي كما جاء في النشرة أن يجد حلولا لهذه الأمور، وخاصة الأمور الدفاعية وأنظمة الدفاع الباتريوت وغيرها لحماية السماء الأوكرانية.
0: طيب سيد محمد، هذا التصعيد المتبادل من الجانبين على مدار السنوات الطويلة، روسيا تصعد من جهة، أوكرانيا من الطرف الآخر تزيد التصعيد وتطلب المزيد من الدعم الغربي، برأيكم إلى أين تتجه هذه الحرب؟ هل هناك أهداف تتحقق بالفعل على الأرض؟ هل هناك أمل في حل سياسي قريب؟
1: السؤال جيد. يعني أعتقد إذا تحدثنا على الأرض فنشاهد التقدم الروسي بطيء جدا، يعني منذ عام 2022 حتى الآن لم تحتل يعني روسيا من الأراضي الأوكرانية إلا أقل من 1.5% حسب المراقبين. فبالتالي هذا الذي جعل من العصبية والهستيريا عند الجانب الروسي بقصف أصبح يشمل يعني كل مناطق ومناحي مقومات الحياة في أوكرانيا من أجل إجبار أوكرانيا على الاستسلام كما تريد روسيا. وبجانب آخر، أوكرانيا أثبت أثبتت للجميع أنها تستطيع أن تقاوم لو استلمت الأسلحة المناسبة لذلك. هذه الأمور هي جعلت الأمور تصل بين الطرفين إلى حد غير مسبوق. لا روسيا قادرة أن تحتل الأراضي التي وضعتها ضمن أهدافها، ولا أوكرانيا قادرة على رد هذا العدوان بالشكل المطلوب. وهذه هي المعادلة التي تنتظر وسطاء سواء على المستوى السياسي من الولايات المتحدة لإيجاد حل، أو على المستوى العسكري من الدول الغربية لإمداد أوكرانيا بما يناسبها من سلاح.
0: نعم، بالتزامن مع هذه التطورات زيلينسكي في كندا لطلب تعزيز الدفاعات الجوية، برأيكم ما هي أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن أن تقدمها كندا لدعم أوكرانيا بالفعل؟ وفي حال تم تقديم ذلك، ما الذي ستغيره في سير هذه المعركة والحرب؟
1: يعني معظم الدول الغربية لديها احتياطات تخص أمنها القومي من مضادات دفاعية مثل الباتريوت، وهذا ما يسعى إليه يعني الجانب الأوكراني. هذا في البداية. اليوم طلعتنا بعض التقرير أيضا أن قريبا طائرات F-16 التي زودت بها الدول الغربية أوكرانيا سينفذ منها مخزون الذخيرة. هناك عدة أنواع من الذخيرة تحتاجها أوكرانيا لحماية سمائها خاصة في فصل الشتاء القادم. ألمانيا وعدت خلال هذا الشهر بإرسال ما يمكن إرساله، وكذلك فرنسا. فأعتقد يعني أن الجهود الحثيثة التي تقوم بها أوكرانيا قد تسفر عن نتائج إيجابية رغم ضيق الوقت، لأننا مقبلون على يعني الأجواء الباردة وفصل الخريف والشتاء.
0: نعم، تحدثنا في البداية عن تصعيد من الجانبين، لكن الجانب الأوكراني يستهدف أهداف جديدة في روسيا، المسيرات تصل إلى العاصمة الروسية أيضا. برأيكم هذا التصعيد من جانب أوكرانيا هل يمكن أن يحقق ضغط فعلي على روسيا وبالتالي تقدم تنازلات باتجاه إنهاء هذه الحرب؟
1: يعني معظم القصف الأوكراني، ولا أقول 100%، ولكن معظمه يستهدف يعني بنى تحتية روسية، سواء يعني تضر بالاقتصاد أو تحد من قوة الاقتصاد الروسي، أو مناطق لوجستية عسكرية تدعم الجيش الروسي. فبالتالي يعني أوكرانيا استطاعت الحد من هذه الهجمات بضربها مطارات ومناطق مستودعات نفط وغاز تمد الجيش الروسي. ولكن نلاحظ على العكس، يعني الجيش الروسي أصبح يقصف كل ما يتاح له في أوكرانيا من موارد أو بنى تحتية أو حتى بيوت. فبالتالي هذه الأمور أثرت، ولو لو لو أن أوكرانيا لم تستخدم سلاح المسيرات منذ بداية هذه الحرب وطورته، لكانت روسيا حققت ما تريد تحقيقه. ولكن يعني الابتكارات الأوكرانية ساهمت في الحد من هذا التقدم.
0: نعم، كييف من جانبها تصر على عدم بحث الملفات الكبرى، تقول إلا بقمة مباشرة بين الرؤساء. ما إمكانية عقد هذه القمة، أو خاصة وسط هذا التصعيد وسط عودة الضربات الروسية المباشرة بعد خروج المبعوثي الأمريكيين من كييف وكذلك موسكو؟
1: يعني حقيقة الجانب الأوكراني يؤمن بهذا الطرح، ويؤمن بأنه يجب على الرئيسين زيلينسكي وبوتين وبمشاركة الولايات المتحدة أو شركاء آخرين موثوق بهم أن يجلسوا على طاولة المفاوضات ليتباحثوا في كل الأمور التي تخص الأمن القومي لكلا البلدين والمخاوف الأمنية لكلا البلدين. أما إملاء شروط مسبقة كما تقوم به روسيا حاليا، أعتقد هذه الأمور يعني لن تستجيب لها أوكرانيا. روسيا تريد من أوكرانيا أن تسلمها ما تبقى من الدنباس وتعترف لها به، هذه أمور غير منطقية. فبالتالي على الجميع الجلوس والتفاوض. ولكن كما نعلم منذ بداية هذه الحرب، ولروسيا دائما شروط مسبقة، وتقول أن المفاوضات ممكن أن تحدث إذا وافقت أوكرانيا على المطالب الروسية. فبالتالي أعتقد أنه على الولايات المتحدة وعلى الشركاء الآخرين إيجاد حلول مناسبة، يعني أن ترغم الطرفين على تقديم تنازلات، مما سيسهم بجلوسهم على طاولة المفاوضات وإنهاء.
0: وهل يمكن التفاوض مع روسيا برأيكم، على خاصة على موضوع الأراضي التي تريدها الاعتراف بها؟
1: يعني هناك وجهة نظر أوكرانية تقول ما تبقى من دنباس حوالي 20%، يعني كيف نقدمه على يعني هدية على طبق من ذهب إلى الروس ونعترف لهم بأن هذه أراضي أصبحت روسية؟ إذا أرادوا احتلالها، وقد يستطيعون احتلالها، ستكون هناك أثمان غالية سوف تدفعها روسيا. إذن يجب قبل دفع هذه الأثمان التفكير جيدا والجلوس على طاولة المفاوضات.
0: نعم،
1: لأن الدستور الأوكراني لن يسمح بأي حال من الأحوال للطرف الأوكراني بالتنازل عن أراضي.
0: شكرا جزيلا لكم من كييف الكاتب والمحلل السياسي محمد العروقي. أسقطت الدفاعات الجوية السودانية 3 مسيرات انقضاضية غرب أم درمان كانت تستهدف مقرا حكوميا في الخرطوم وفق ما أفادت به مصادر عسكرية. وأضاف شهود عيان في أم درمان أنهم سمعوا فجر الخميس

انفجارات في سماء المدينة، كما أفاد مواطنون في شرقي النيل بسماع انفجارات قالوا إنها ناتجة عن أصوات الدفاعات الجوية التي حاولت التصدي للمسيرات قبل إصابة أهدافها. هذا ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي من السلطات الأمنية. وصلنا للختام، شكرا لطيب المتابعة والتذكير بالعناوين. بداية، ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، القوات الحكومية الشرعية تعلن تشكيل مركز قيادة لها في جنوب المدينة. زيلينسكي يصل كندا لبحث تعزيز الدفاعات الجوية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة مع روسيا. ختام النشرة، شكرا لكم.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات.

0: معنا.
1: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
2: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها وتوقف

0: توقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: والله

ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة 3 عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، القوات الحكومية الشرعية تعلن تشكيل مركز قيادة لها في جنوب المدينة. زيلينسكي يصل كندا لبحث تعزيز الدفاعات الجوية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة مع روسيا. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الولايات المتحدة تملك خيارات عدة في مواجهة إيران، وأكد أن واشنطن قادرة على إبرام اتفاق إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك. وأضاف فانس أن الضغط الاقتصادي والحفاظ على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية يمنحان واشنطن خيارات واسعة، وأشار إلى أن إيران لا تمتلك خيارات كثيرة. هذا واتهم فانس طهران بالسعي إلى خنق سوق الطاقة العالمية، وأكد أن صادراتها من النفط والغاز متوقفة تماما. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدوي انفجارات فجر اليوم في مناطق قشم وسيريك ومناب بمحافظة هرمزغان، وأكدت مصادر رسمية أن الأصوات التي سمعت في مناب وسيريك وقشم جاءت من جهة البحر، وأشارت إلى تعرض مناطق في سيريك لإصابة بمقذوفات وصفتها بأنها معادية. قالت مصادر إعلامية أمريكية إن ضربات إيرانية استهدفت مساء الثلاثاء قاعدة موفق السلطة الجوية في الأردن وألحقت أضرارا بعدد من الطائرات الأمريكية. وأضافت المصادر أن الهجمات خلفت أضرارا طفيفة في 8 طائرات من طراز F-15، وأشارت إلى إطلاق القوات الأمريكية أكثر من 30 صاروخ باتريوت لاعتراض الهجوم. وكان الجيش الأردني قد أعلن أمس اعتراض 18 صاروخا باليستيا من أصل 20 أطلقتها إيران تجاه المملكة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف موقع جبل الفأس شمال غربي إيران بعد رصد تحركات فيه. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لاحظت وجود نشاط في موقع جبل الفأس وهدد بتوجيه ضربة قوية في حال تلاعب إيران أو في حال قيامها بتصرفات متهورة. ويقع موقع جبل الفأس

0: قربي من مجمع نطنز النووي على بعد حوالي 140 ميلا جنوب العاصمة طهران. هذا وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والمقررة في نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول. إنها تسعى جاهدة وبشكل يائس للتأثير في الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لها بامتلاك سلاح نووي.
0: أفادت رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية، سيطرت جماعة الحوثي على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب، وأعلنت قوات حكومية يمنية تشكيل مركز قيادة بديل جنوب مدينة المخا عقب تقدم للحوثيين في عدة جبهات بالساحل الغربي. هذا وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إنه وجه قوات المقاومة الوطنية والعمالقة ودرع الوطن ووحدات من محور تعز بإعادة ترتيب صفوفها وبإعادة تجميع القوات، وذلك بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي. قالت مصادر عسكرية إن قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة المساندة للجيش اليمني انسحبت من مواقعها في مديرية حيس جنوب الحديدة، وأضافت أن ذلك يأتي في إطار إعادة ترتيب الوحدات في مسرح العمليات. وفي غرب تعز تحدثت مصادر عن تقدم للحوثيين وسيطرتهم على مديرية الوازعية، بينما تستمر المواجهات في جبهة الكدحة وسط تقارير عن تقدم للقوات الحكومية في بعض المحاور. وفي مأرب تتواصل المعارك في عدة جبهات بينها الكسارة غربية المحافظة بعد إعلان القوات الحكومية عن إحراز تقدم في القطاعين الشمالي والجنوبي، كما تستمر المواجهات في الجوف بمنطقتي اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة مع إعلان الجيش اليمني عن تحقيق تقدم شرق مدينة الحزمة. قتل 3 أطفال وأصيب 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال في قصف، قالت وكالة سبأ الحكومية إن جماعة الحوثي نفذته على نازحين في منطقة مفرق حريب بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم هو الثاني من نوعه في مأرب خلال أقل من 48 ساعة بعد قصف استهدف تجمعا للنازحين في مديرية رغوان. يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس جروندنبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة آخر التطورات، وأشار إلى أنه سيقدم إحاطة للمجلس حول مستجدات الأزمة، وذلك في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة، وانتشرت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرات الاحتلال فجر اليوم في مشروع بيت لاهية، فيما لا يزال عدد من أفراد الأسرة تحت الأنقاض. وفي مواصي خان يونس أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر استهداف مجموعة من المواطنين بغارات للاحتلال.
2: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهية شمال القطاع خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارة الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع احد شهود العيان من هذه المنطقه وموقع الحدث. يعطيك العافيه اخي وحمد الله على السلامه.
3: الله يسلمك.
2: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل الميليشيات المسلحه وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقه؟
3: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي

0: نايمة في بيوتها وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر إطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو إطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16. تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في التلاجات.
1: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. رب العجرة من ثرة عربي من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
2: وينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي للعودة إلى الملف اليمني. خليل أهلا بك. الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وسط احتدام المعارك في اليمن، ماذا في آخر التطورات؟
3: نعم، هذا ما كان يطمح أو تطمح إليه جماعة الحوثي في الأيام الماضية من معاركها غرب مدينة تعز بسقوط مديرية الوازعية في محافظة تعز وسيطرتها على الجبال الحاكمة في تلك المناطق والانسحاب من مديرية حيس، مكن جماعة الحوثي من الوصول إلى مدينة المخا سيطرتها على المدينة.
2: يبدو أننا نواجه مشكلة في الصوت. من مأرب مراسلنا خليل المليكي أشكرك. هذا وحذرت الأمم المتحدة من عدم كفاية مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بسبب نقص التمويل واستمرار القيود على دخول المساعدات. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الأخرى استهدفت مناطق مأهولة بالسكان. وأضاف دوجاريك أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت الثلاثاء مبنى في مخيم البريج قرب دير البلح، وأوضح أن القصف أدى إلى فقدان نحو 100 أسرة لمساكنها وممتلكاتها، وأن المنطقة تضم مدرستين تابعتين للأمم المتحدة ومخبزا تدعمه المنظمة. أكدت 8 دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة. ورحب وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك بقرار بريطانيا لحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وبفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، كما أعربوا عن أملهم بأن يسهم ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. هدم الجيش الإسرائيلي منزلا في قرية البتر في بيت لحم ونفذ حملات اقتحام واعتقل 33 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 17 فلسطينيا في محافظة نابلس وسبعة في بيت لحم وثلاثة في الخليل، إضافة إلى فلسطيني في جنين واثنين في طوباس وثلاثة في طول الكرم. كما أضاف أن من بين المعتقلين الصحفيين صبري موسى جبريل ومعاذ عمارنا من محافظة بيت لحم. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية دراسة السلطات الإسرائيلية 13 مخططا استيطانيا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. وأضافت هيئة الحكومية الفلسطينية أن المخططات تشمل 1670 وحدة استيطانية جديدة وتتضمن إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. وجاء الإعلان غداة إعلان 12 دولة غربية على عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين. نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة

0: زوتر الشرقية جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشارت الوكالة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصور جنوب لبنان. وأكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون. أعلن الجيش اللبناني تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من يونيو الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن جيش الاحتلال صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. والمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا صباح ياسين. صباح، أهلا بك مجددا. تصعيد إسرائيلي جديد في لبنان، ماذا في آخر التطورات لديك؟ صباح، سنعاود الاتصال بك مراسلتنا صباح من بيروت في سياق هذه النشرة. وعودة مشاهدينا إلى هذه النشرة. وسياسيا، يواصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحركاته الخارجية لحشد الدعم لبلاده بالتزامن مع مساعي أمريكية لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا. هذا وتوجه زيلينسكي إلى كندا بعد المشاركة في مراسم جنازة ملك النرويج هارالد الخامس في أوسلو، وبعد إجرائه لمباحثات مع مسؤولين نرويجيين. وقال إن مباحثاته مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ستركز على تعزيز الدفاعات الجوية والاستعداد لفصل الشتاء، إلى جانب بحث اتفاقات جديدة لدعم أوكرانيا. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات شنتها روسيا بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وعن إصابة 24 آخرين في منطقة سومي. وفي زاباروجيا، أفاد حاكم المنطقة بمقتل شخص وبإصابة 3 آخرين في هجمات روسية. وفي ميكولايف، قتل 4 أشخاص بغارات جوية روسية استهدفت ميناء المدينة، وفق ما أفاد به مسؤول أوكراني. وفي كريفيري، أصيب 5 أشخاص في هجوم ليلي، بينما أصيب 4 من عناصر الإنقاذ في خميلينيتسكي إثر انفجار وقع أثناء تعاملهم مع حريق نجم عن سقوط حطام طائرة مسيرة. ونعود إلى بيروت ومراسلتنا صباح ياسين. صباح، عودة إليك وآخر التطورات وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان.
1: بالفعل ريهام، الخروقات الإسرائيلية مستمرة ومسلسل التفجيرات مستمر، يعني منذ ساعة الصباح الأولى وحتى الآن تم رصد حوالي 30 تفجيرا إسرائيليا في عدة بلدات في جنوب لبنان. نتحدث عن المنصوري، عن ميس الجبل، وأيضا عن بلدة بني حيان. منذ دقائق قليلة فقط هز انفجار ضخم وعنيف جدا بلدة المنصوري، والتي كانت هي يعني تعرضت أكبر عدد من التفجيرات منذ ساعة الصباح الأولى وحتى الآن. بلدة المنصوري تغيرت معالمها ريهام بفعل هذه التفجيرات المستمرة، حيث يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى رمي براميل تحمل مواد متفجرة تلقيها مسيرات على نقاط معينة في هذه البلدة، ما أدى إلى دمار كبير وواسع جدا في بلدة المنصوري التي ضمها مؤخرا الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر ومنع عودة السكان إليها. أيضا بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، أكثر من 4 تفجيرات هزت هذه البلدة، إضافة إلى تفجيرات طالت محيط ميس الجبل في قضاء مرجعيون. التفجيرات استهدفت معملا لفرز النفايات، إضافة إلى مؤسسات صناعية وزراعية. على مستوى الغارات الإسرائيلية اليوم كانت حاضرة، غارة إسرائيلية شنت باتجاه بلدة شحين أو محيط بلدة شحين في قضاء سور. القصف المدفعي بدوره ربما تركز باتجاه قضاء النبطي وإن كان بطريقة متقطعة باتجاه بلدة كفر رومان أو دوحة كفر رومان، أيضا زوتر الشرقية إضافة إلى بلدات أخرى. بلدة أو مدينة النبطية ريهام تتصدر المشهد ربما اليوم، خاصة أن

0: المستوى السياسي اتخذ قرار بتعزيز وجود الجيش اللبناني في هذه المدينة وأيضا العناصر الأمنية منذ قليل. رئيس الحكومة نواف سلام وخلال اتصالا أيضا مع رئيس المجلس البلدي في النبطية أكد أن صمود أهل النبطية هو أولوية بالنسبة للحكومة اللبنانية، وتعهد أيضا بتعزيز تواجد الجيش اللبناني وأيضا العناصر الأمنية التابعة للمؤسسات الرسمية في هذه المدينة، وذلك لدعم صمود أهالي المدينة ولتبديد مخاوفهم، خاصة أن مدينة النبطية كانت مسرحا للعمليات العسكرية في الأيام الأخيرة، ما أثار المخاوف واستدعى تقدم المواطنين في النبطية بعريضة تطالب بوجود مؤسسات الدولة وبوجود العناصر الأمنية. نعم. وذلك بهدف حماية هذه المدينة. طبعا السفارة الأمريكية في بيروت أدلت في بيان اليوم وقالت أن أهالي الجنوب وأهالي أو الشعب اللبناني بشكل عام يفضل وجود الدولة الرسمية ومؤسساتها الأمنية على وجود حزب الله وسلاح حزب الله. نعم.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت. صباح ياسين. أصيب 3 أشخاص بهجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة كييف خلال الساعات 24 الماضية وفق الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية. وأضاف أن القوات الروسية تواصل مهاجمة المنطقة بمسيرات هجومية، وسجلت أكبر الأضرار في فاستيف وبوتشا، كما تضرر 32 موقعا بينها 26 منزلا وأربع مركبات ومنشأتان للإنتاج والتخزين. وأعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة وفي ضواحيها بعد رصد مسيرات انتحارية. تعرضت مدينة سوتشي الروسية لهجوم بطائرات وبزوارق مسيرة أوكرانية وفق ما أفادت به وسائل إعلام ومقر العمليات في إقليم كراسنودار. وأضاف مقر العمليات أن حريقا اندلع على الواجهة البحرية للمدينة جراء الهجوم. بالمقابل قال مجلس الأمن والدفاع الأوكراني إن عددا كبيرا من أفراد النخبة الروسية موجودون في سوتشي حاليا حيث جرى الهجوم، مؤكدا أن الرئيس الروسي غير قادر على ضمان الأمن بحد تعبيره. اتفق قادة عسكريون من شرق ليبيا ومن غربها على خطة مشتركة للتعاون والتكامل ولرسم مسار تنفيذي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية بعد سنوات من الانقسام، وذلك خلال اجتماع لرؤساء الأركان عقد في مدينة سيرت.
2: في مدينة سيرت اتفق رؤساء الأركان في شرق ليبيا وغربها على برنامج عمل مشترك وخطة تنفيذية لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية وحماية السيادة الوطنية والمكتسبات. توافق يتجاوز الشكليات نحو تفاصيل الميدان، حيث تضمنت الخطة تنفيذ مناورات وتدريبات تعبوية مشتركة وتحديث منظومات التسليح إلى جانب سد الفجوات اللوجستية وتأمين الإمدادات وقطع الغيار وتوحيد مناهج التأهيل في الكليات العسكرية. خطوة اعتبرتها رئاستا الأركان في طرابلس وبنغازي محطة مفصلية لتذليل العقبات ومحو آثار الانقسام وبناء مؤسسة عسكرية مهنية تجتمع تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية. تتحرك المؤسسة العسكرية نحو استحقاق الجاهزية والسيادة، حيث يراهن القادة على لقاءات الهيئات والقطاعات الفرعية المقبلة علها تضع حداً لزمن الانقسام وتثمر عن عقيدة عسكرية موحدة تعطي الأولوية لأمن البلاد.
1: أسقطت الدفاعات الجوية السودانية 3 مسيرات انقضاضية غرب أم درمان كانت تستهدف مقار حكومية في الخرطوم وفق ما أفادت به مصادر عسكرية. وأضاف شهود عيان في أم درمان أنهم سمعوا فجر الخميس ذوي انفجارات في سماء المدينة، كما أفاد مواطنون في شرقي النيل بسماع انفجارات قالوا إنها ناتجة عن أصوات الدفاعات الجوية التي حاولت التصدي للمسيرات قبل إصابة أهدافها. هذا ولم يصدر حتى هذه اللحظة بيان رسمي من السلطات الأمنية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره من خسارة انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وتعهد بمنح كل مواطن أمريكي بالغ

0: مبلغ 5,000 دولار في حال الفوز بالانتخابات.
1: أطلب منكم أن تتخيلوا أن اسمي مدرج في بطاقة الاقتراع. تخيلوا أنني أنا المرشح ولو لمرة واحدة أخيرة، لأننا إذا خسرنا فستفقدون السيطرة على الحدود، وستفقدون التخفيضات الضريبية، وستفقدون أمنكم وسلامتكم وثرواتكم. إن بلادنا تمر بوضع أشبه بالجحيم، وإذا فزنا بمجلسي النواب والشيوخ فأعدكم بأنني سأوزع أرباحا بقيمة 5,000 دولار على كل مواطن بالغ في الولايات المتحدة.
0: قال المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية إلهام كيلش إن المؤسسة أسست في العاصمة المصرية القاهرة شركة باسم ظفر مملوكة بالكامل لها وتعمل وفقا للقانون المصري. وأكد كيلش وجود روابط قيمة للغاية بين تركيا ومصر.
2: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجها لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلاً عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجياً على الملفات الاقتصادية والعسكرية وصولاً إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
3: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
2: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة. راما مطلو، تارتي عربي.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، وتذكير بالعناوين. ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. بعد سيطرة الحوثي على مدينة المخا، القوات الحكومية الشرعية تعلن تشكيل مركز قيادة لها في جنوب المدينة. زيلينسكي يصل كندا لبحث التعزيز الدفاعات الجوية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة مع روسيا. وصلنا للختام، شكرا لطيب المتابعة.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. برميل برنت يخترق حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ يوليو الماضي بعد ضربة أمريكية لناقلات إيرانية في الخليج. نزيف الريال المستمر يضغط بقوة على الاقتصاد الإيراني مع تشديد الحصار الأمريكي.

0: اخترقت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الحاجز النفسي البالغ 100 دولار للبرميل في تداولات ثالث جلسات الأسبوع مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك بعد ضربة أمريكية استهدفت 5 ناقلات إيرانية في الخليج، ما فاقم مخاوف المتعاملين من اضطراب أكبر في أسواق الطاقة العالمية والممرات الملاحية الحيوية. وبينما توقعت مؤسسات مالية كبرى اشتعال أسعار النفط فوق 100 دولار، تسجل الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية تآكلا تاريخيا في الوقت الذي أبقى فيه تحالف أوبك وشركائها على خطط الإنتاج دون تغيير.
1: جرس إنذار جديد تدقه كبرى المؤسسات المالية العالمية، إذ تتصاعد التحذيرات من موجة صعود قاسية في أسواق الخام. بنك جولدمان ساكس يرجح إمكانية قفزة الأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل في وقت قرر فيه تحالف أوبك وشركائها الإبقاء على حصص الإنتاج دون تعديل لشهر أكتوبر المقبل، مما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي نقص في المعروض. بؤرة القلق الكبرى تتركز في مضيق هرمز، فمع استمرار الاضطرابات التي تعرقل تدفقات الشحن، رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لمتوسط خام برنت إلى 83 دولاراً في النصف الثاني من العام الجاري، وإلى 75 دولاراً العام المقبل، مرجحاً أن تتراوح الأسعار بين 95 و100

0: دولارا إن استمر التوتر حتى نهاية العام، ومحذرا من وصولها إلى 150 دولارا في حال تضررت البنية التحتية للطاقة بشكل واسع. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، تفقد واشنطن واحداً من أهم خطوط دفاعها، إذ تكشف بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 285 مليوناً و400 ألف برميل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر من عام 1982 بعد سحب أكثر من 19 مليون برميل في أغسطس الماضي ضمن خطة دولية منسقة للحد من تداعيات أزمة الشرق الأوسط. بين شلل الممرات البحرية ونفاذ خيارات التهدئة في سوق الإمدادات، يقف العالم أمام فاتورة طاقة متضخمة تنذر بعودة موجات التضخم، وتضع البنوك المركزية والأسواق المالية أمام اختبار اقتصادي هو الأكثر تعقيداً منذ عقود.
1: للنقاش معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز الدكتور مصطفى البزرجان. أهلا بكم دكتور مصطفى معنا. تستهدف إيران سفنا عسكرية أمريكية فتقفز أسعار النفط وتوقعاتها، تضرب الولايات المتحدة ناقلات إيرانية فتتجدد المخاوف في الأسواق. كيف يمكن تفسير هذه الحساسية الكبيرة في أسواق النفط تجاه أي حادث عسكري في المنطقة؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهدات ومشاهدي قناة تي آر تي عربية الدولية. طبعا هذا التراشق في العمليات الحربية وعمليات القصف والقصف المعاكس، هذا جميعه يؤثر على أسواق النفط. لماذا؟ لأنه حينما تقصف ناقلة إيرانية بمعنى أنه على وجهة المستقبل سيكون هناك شحة في النفط الإيراني حتى إن رفعت العقوبات وفتح مضيق هرمز. هذه نقطة. حينما يتم قصف، وخلال هذا اليوم كان هناك تصريح ننتظر أنه تأكيده أنه إيران جوابا على قصف 5 ناقلات نفط إيرانية في الموانئ الإيرانية، تم قصف 8 ناقلات نفط قريب على ممر مضيق هرمز بالقرب من سلطنة عمان. هذه إن تمت فسنشهد مواصلة لارتفاع أسعار النفط. أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار، وهذه لم يحصل منذ 24 من شهر يوليو الماضي. هناك أيضا نقطة أساسية، وهي أنه نفط ويست تكساس ارتفع لأول أعلى مستوى منذ 3 أشهر، تجاوز 95 دولار. هذا يجعل أنه القلق والحذر تسيطر على أسواق النفط وعلى أسعار النفط وما يتعلق بذلك بالاقتصادات العالمية التي أصبحت الآن مهددة بالركود التضخمي، وهذه أسوأ أنواع الركود.
1: إذن ترون دكتور مصطفى أن التسعير الحالي فوق 100 دولار تسعير مؤقت أم أنه يرتبط بالمدى الطويل؟
2: هنا سؤالك، هل هو المؤقت، هل هو أيام أسابيع أم هو أشهر أم هو على المدى الطويل سنوات؟ أنا أعتقد أنه هذه الحالة، العامل الجيوسياسي الذي يؤثر على أسواق النفط، ليس بسبب تصاعد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن بسبب أنه ابتعاد احتمال افتتاح مضيق هرمز. كان هناك تصريحات للنظام الإيراني قبل 2 أو 3 أيام أنه على وشك وجود اتفاق لمرور آمن عبر مضيق هرمز بين إيران وبين سلطنة عمان، لم يتحقق ذلك شيء. هذا الذي يجعل أنه الأسواق الآن تسعر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، ولذلك شاهدنا هذه القفزة وقد تستمر في هذا المستوى من الأسعار.
1: نعم، على أرض الواقع دكتور مصطفى الأسعار لا تزال تتحرك منذ بدء الحرب غالبا في نطاق 80 إلى 100 دولار للبرميل، رغم الحديث مرارا والتوقعات المتكررة عن سيناريوهات للانفجار السعري. كيف يمكن فهم هذه المقارنة؟
2: سؤال مهم، دعني أوضح. هناك مجالين لتوضيح هذا السؤال المهم. أولا، الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز تمكنت نسبيا من إيجاد بدائل. بالنسبة للمملكة العربية السعودية أوجدت ميناء ينبع، وبالتالي صدرت أكثر من 5 مليون برميل. الإمارات عبر ميناء الفجيرة بحدود 2 مليون برميل. النفط العماني 700 ألف برميل. هناك خط سوميد بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

0: هذه جميعها يعني استخدمت هذه الصادرات لتهدئة الأسواق، رغم أنه العراق والكويت كان هناك مشكلة ولم يتمكن من تصديرها إلا خلال الأسابيع الماضية. هذا من جانب. من جانب آخر، الولايات المتحدة الأمريكية استغلت هذا الوضع، ولذلك شهدنا ارتفاع في إنتاج النفط الأمريكي قاربة من 14 مليون برميل. هناك أيضا نقطة أخرى، ارتفاع صادرات النفط الخام الأمريكية تجاوزت 7 مليون برميل. هذا الذي يجعل أنه شركات النفط الأمريكية طبعا تبحث عن أرباح، ولذلك تم تصدير كميات من الديزل، النفط الخام، الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الأوروبية وحتى إلى الأسواق الآسيوية. وهذا الذي يجعل الرئيس ترامب في ورطة إن صح التعبير. لماذا؟ لأن هذا يؤثر على أسعار الوقود التي وعد المواطن الأمريكي أنه ستتدنى دون $3 للجالون النفط و$4 للديزل، وهذا لم يحصل.
1: بالفعل دكتور مصطفى، ترامب يقول إن هرمز لم يعد بأهميته السابقة وأن هناك بدائل لنقل النفط، لكن الأسعار والتوقعات لا تشير إلى ذلك. هل تعتقدون أن العالم بالفعل قد تجاوز عقدة هرمز، أو حتى في طور تجاوز هذه العقدة ما أنه بعيد عن ذلك؟
0: لا أعتقد أنه تفاؤل الرئيس ترامب. أولا، نقطتان، كان هناك تصريح للرئيس ترامب أنه كان تمر عبر مضيق هرمز 18 مليون برميل، وزير الخزانة قال 15 مليون برميل، وهناك مؤسسات تراقب مرور السفن لم تؤكد ذلك. هذه نقطة أساسية ومهمة تجعل الأسواق تترقب وحذرة من أي تصريحات للرئيس ترامب ووزير خزانته. هذا من جانب. من جانب آخر، لابد من وضع النقاط على الحروف، أنه هذه التوقعات ب $150 و$200 لماذا لم تتحقق؟ لأنها بعيدة عن الواقع. أنا أقولها وأكررها من شاشتكم، العالم لن يتحمل سعر النفط أنت وصل إلى $130 وليس $150، وسنشهد تدخلا دوليا. لماذا؟ لأن $130 ولم تصله حتى خلال الحرب. لماذا؟ لأنه الاقتصاد العالمي لم يتحمل ذلك، وسنشهد يعني ضعف في الاقتصاد العالمي وركود تضخمي، هذا لا يمكن تجاوزه. ولذلك لا أعتقد العالم سيسمح بوصول أسعار النفط في تتجاوز $130. طبعا أنا أقولها متأكد من ذلك، ولكن في أسواق النفط لابد من ذكر نقطة مهمة، وهي ليس الوصول إلى سعر معين، هي الفترة الزمنية التي يقضيها في هذا السعر، وهذا الذي أنا أقصده من كلامي.
1: في إطار هذه التوقعات، بنك أوف أمريكا تحدث عن نطاق بين $95 و$120 إذا استمرت الاشتباكات التي تعيق تدفق

0: إيراني أن هناك قصف لثمانية سفن أو ناقلات للنفط، وهناك أيضا اعتداء على قطعتين عسكريتين أمريكيتين، بمعنى سيكون هناك تصاعد، بمعنى لن يفتح مضيق هرمز قريبا. هذا الذي يجعل الأسعار ستقفز. لا ننسى أن هناك أيضا عامل آخر يؤثر على أسواق النفط، وهو الحرب الأوكرانية. هناك قصف لمحطات تكرير، روسيا منعت تصدير الديزل، وهذه نقطة أساسية. هناك شحة في الديزل في دول الاتحاد الأوروبي. هذه جميعها تؤثر على أسواق النفط، وسنشهد هذه التذبذبات الصعودية في أسعار النفط إن لم يحدث ما يهدئ هذه المواجهات.
1: مع إطالة أمد الحرب تتزايد مخاوف دول المنطقة من كلفة النزيف الاقتصادي. قطر على سبيل المثال حذرت من مخاطر التحول لحالة اللا حرب واللا سلم. إلى أي حد يمكن لحرب طويلة ومنخفضة الحدة أن تكون أكثر كلفة من حرب عنيفة أو تصعيد قصير وعنيف؟
0: تصريح تابعته. وأيضا لا ننسى النظام الإيراني اعتدى على 120 مركز لإنتاج وتكرير النفط والغاز في دول الخليج العربي التي هي لم تكن جزءا من الحرب على إيران. هذه نقطة أساسية مما تسبب في تراجع، وممكن تكون على مدى طويل، 23% من إنتاج الغاز القطري. هذه جميعها تجعل أنه مع وجود النظام الإيراني وبهذا الأسلوب العدائي، أنا أعتقد حالة اللا حرب ولا السلم استمراره هو خطير على المنطقة ولن يؤدي إلى سلام دائم.
1: في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار، كيف تقرؤون دكتور مصطفى إبقاء تحالف أوبك حصص الإنتاج لشهر أكتوبر دون تغيير؟
0: أنا أعتقد أنه الزيادات السابقة كانت زيادات رمزية. لماذا؟ لأنه غالبية دول أوبك كان هناك مشكلة في إيجاد مصادر، يعني منافذ للتصدير، سواء العراق، الكويت، أيضا كان هناك عرقلة لنفط دول الخليج العربي. هذه جميعها تجعل أنه هكذا خطوات لابد من، يعني صحيح هناك تأثير، ولكن بالتأكيد الدول الخليجية أخذت ذلك بالاعتبار، مما يجعل أنه تأثيرات على الإمدادات قد تستمر. ولكن بالنسبة إلى أوبك بلاس، أنا أعتقد قرارها لم يكن مؤثرا على الأسواق في وضعها الحالي.
1: شكرا جزيلا لك المستشار في شؤون النفط والغاز الدكتور مصطفى البازرقان، كنت معنا من لندن. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تواصل نزيف الاقتصاد الإيراني مع تسجيل الريال قيعانا جديدا.

0: من جديد أهلا بكم. بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب، باتت آثار الأزمة الاقتصادية في إيران أكثر وضوحا في تفاصيل الحياة اليومية، من انهيار الريال وأسعار الغذاء إلى طوابير الوقود وتراجع القدرة الشرائية. تزامن ذلك مع تراجع حاد للعملة واقتراب متوسط التضخم خلال 12 شهرا من 70%.
1: لا صوت يعلو في شوارع طهران فوق أزمة الريال، فالعملة الإيرانية تواصل نزيفها التاريخي بعدما كسرت حاجز 2 مليون ريال للدولار الواحد.

0: الواحد في السوق الموازية. انحدار حاد تزامن مع قفزة في معدلات التضخم السنوي لتلامس 66% مع نهاية يوليو الماضي، ملقية بظلال قاتمة على القوة الشرائية ومعدلات البطالة. وبحسب وكالة رويترز، فإن ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة أقرت بصعوبة الصمود طويلاً أمام استراتيجية التضييق الأمريكية التي تركزت على إغلاق منافذ تصدير النفط وملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات، ما رفع تكاليف الشحن والتأمين وضيق الخناق على عوائد الخام الحيوية. ولكبح جماح المضاربات وتأمين السلع الأساسية، تحرك البنك المركزي معلناً استعداده لضخ ما يصل إلى ملياري دولار في سوق الصرف، إلى جانب تخصيص أكثر من 18 مليار دولار لتغطية فواتير الاستيراد لمحاولة لامتصاص الصدمات النقدية وطمأنة الأسواق بكفاية الاحتياطيات. لكن المعركة لم تعد خارجية فحسب، فالضغط السياسي الداخلي بلغ ذروته مع تحذيرات رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الذي شدد على أن الشارع قد يحتمل العقوبات لكنه لن يغفر سوء الإدارة أو التردد، مطالبا الحكومة بتحرك عاجل لمعالجة اختلالات السوق ومسار العملة. بين حزمة عقوبات تخنق تدفقات النقد وتدخلات نقدية تسابق الزمن، يجد صانع القرار في طهران نفسه أمام اختبار دقيق: الموازنة بين الصمود في مواجهة الحصار الخارجي وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد من الداخل. حسان محمد، ترت عربي.
1: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من جدة، المستشار الدولي لشؤون الاقتصاد والطاقة الدكتور محمد سرور الصبان. أهلا بكم دكتور محمد. كيف يمكن تفسير ما وصل إليه الريال الإيراني من نزيف إلى مستويات تاريخية؟ هل نحن أمام أزمة عملة فحسب أم أن الأزمة أعمق من ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. في الواقع أزمة الريال الإيراني سبقت الحرب الأمريكية الإيرانية، وكلنا يعرف أن الريال الإيراني كان في تدهور مع لسبب لأسباب اقتصادية داخلية في إيران، ولذلك لم نستغرب أبدا وصول الريال الإيراني أو وصول الدولار إلى 2.2 مليون ريال إيراني.
1: دكتور محمد، ما هي نقطة التحول التي من الممكن القول إنها نقلت إيران من اقتصاد متأثر ويعاني جراء العقوبات إلى حالة اقتصاد الحرب بشكل فعلي؟
2: الصمود الذي تمارسه إيران قد لا يستغرق وقتا طويلا، لكن هدف الولايات المتحدة من هذه العقوبات الاقتصادية هي الإطاحة بالنظام، وأنا أستبعد أن يتم ذلك خلال الفترة القادمة. وصحيح أن الاقتصاد الإيراني يعاني، لكن أيضا يعاني الاقتصاد العالمي بما فيها الولايات المتحدة ودول الجوار إلى آخره. فالسؤال هو إلى متى ستستمر المقاومة والمعاناة محليا ودوليا سواء في إيران أو خارج إيران؟
1: إذا ما تحدثنا عن 8 ناقلات نفط إيرانية أعلن الجيش الأمريكي استهدافها في غضون 4 أيام، إلى أي مدى تؤثر هذه الضربات في قدرة إيران على تصدير النفط وبالتالي تحصيل النقد الأجنبي؟
2: إيران، صادرات إيران النفطية محدودة جدا، وقد وصلت في أيام معينة خلال الأسابيع الماضية إلى مستوى الصفر. لكن السؤال هو هل تستطيع إدارة ترامب تحمل الأسعار المرتفعة؟ اليوم خام برنت أكثر من $100، $103، وستستمر الأسعار في الارتفاع إذا ما طال أمد هذه الحرب. أنا لا أصدق ما تقوله الولايات المتحدة في كثير من الأمور. الولايات المتحدة ذكرت بأن مضيق هرمز تحت سيطرتها، ووجدنا أن هذا غير صحيح.

0: وكثير من الأكاذيب التي يطلقها الرئيس ترامب. هذا لا يعني أننا نؤيد إيران، ولكن إيران قد تكون أكثر مصداقية في هذه الحرب من الرئاسة الأمريكية.
1: لكن ألم تستفد الولايات المتحدة دكتور محمد من ارتفاع أسعار النفط، سيما وأن التقارير تشير إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى الدول الآسيوية؟
0: الولايات المتحدة تستطيع أن تستفيد سواء الأسعار منخفضة، أقصد أن الأسعار هي في هذا الحدود أو أقل منها. الولايات المتحدة إنتاجها حوالي 14 مليون برميل يوميا، وهي أكبر إنتاج للولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني إطلاقا عدم تأثر المستهلك الأمريكي. الجالون اليوم وصل إلى أكثر من 5 دولار للجالون في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع قدوم الانتخابات في نوفمبر، بداية نوفمبر، أعتقد هذه ستشكل ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة.
1: بالعودة إلى إيران، وفق تقارير فإن طهران تواجه أيضا صعوبة متزايدة في تهريب العملة عبر العراق. إلى أي حد من شأن ذلك أن يضاعف أزمة السيولة الدولارية في إيران وأن يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني؟
0: سمعنا تصريح رئيس البنك المركزي الإيراني بأنه سيضخ حوالي أكثر من 2 مليار دولار في السوق المحلية، وهذه كمية

0: وهذه تشكل مشكلة للرئيس ترامب الذي يجعجع من نافذة البيت الأبيض في أمريكا بأنه قد كسب وكسب وكسب. هو ذكر بأنه تنتهي الحرب خلال يومين، هذه في البداية ولم تنتهي، والآن في الحرب الاقتصادية يذكر أنها في الفترة القصيرة جدا ستنتهي هذه الحرب، وسيتم تغيير النظام، وهذه قد لا تتم أيضا بالنسبة له. لا أعرف ما
1: نعم
0: الذي يحدث في الولايات المتحدة، لكن أعتقد أن طريق الأكاذيب لم يعد مجديا دوليا، لأن الكل يلاحظ أن ما يقوله ترامب يفاجأ بأنه غير صحيح إطلاقا.
1: أشرتم دكتور محمد إلى أن البنك المركزي الإيراني أعلن استعداده لضخ 2 ملياري دولار في سوق الصرف، وكما تفضلتم هذا رقم كبير، لكن هل تكفي هذه التدخلات لوقف نزيف العملة؟
0: هذه جرعات مؤقتة، لكن طبعا لو استمرت العقوبات الاقتصادية لأمد أطول فإن هذا حتما سيؤثر في الجبهة الداخلية الإيرانية، لكن أنا أعتقد أن الجبهة الداخلية الإيرانية هي أكثر استعدادا الآن لتحمل تكاليف الحرب وتكاليف العقوبات الاقتصادية مما كانت في بداية هذه الحرب التي طال أمدها.
1: دكتور محمد، كما تعلمون إيران صاحبة خبرة كبيرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية وتتعايش مع العقوبات منذ عقود. ما الذي سيجعل أصحاب القرار في طهران اليوم أكثر خشية على اقتصادهم من أي وقت سابق؟
0: الخشية التي قد يعاني أو عانى منها الاقتصاد الإيراني هي نفس الخشية أو نفس مستوى الخشية التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم. نرى أن معدلات التضخم ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، وأيضا دول الجوار للأسف بدأت تعاني من هذه الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الإيراني. فالخشية ترى إذا كان أمريكا تعتقد أنها فقط ستطول إيران، فإن هذا غير صحيح، ستطول الاقتصاد العالمي ككل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد سرور الصبان، المستشار الدولي لشؤون الاقتصاد والطاقة، كنت معنا من جدة. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
13: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
14: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
15: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
14: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
15: نناقش

0: الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبرا وتحليلا ونقاشا.
0: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذن فهمي.
6: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
8: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات. الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، القوات الحكومية الشرعية تعلن تشكيل مركز قيادة لها في جنوب المدينة. زيلينسكي يصل كندا لبحث تعزيز الدفاعات الجوية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة مع روسيا.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تملك خيارات عدة في مواجهة إيران، مؤكدا أن واشنطن قادرة على إبرام اتفاق إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك. وأضاف فانس أن الضغط الاقتصادي والحفاظ على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية يمنحان واشنطن خيارات واسعة، مشيرا إلى أن إيران لا تمتلك خيارات كثيرة. واتهم فانس طهران بالسعي إلى خنق سوق الطاقة العالمية، مؤكدا أن صادراتها من النفط والغاز متوقفة تماما. أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات فجر اليوم في مناطق قشم وسيريك ومناب بمحافظة هرمزغان. وأكدت مصادر رسمية أن الأصوات التي سمعت في مناب وسيريك وقشم جاءت من جهة البحر، مشيرة إلى تعرض مناطق في سيريك لإصابة بمقذوفات وصفتها بأنها معادية. قالت مصادر إعلامية أمريكية إن ضربات إيرانية استهدفت مساء الثلاثاء قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن وألحقت أضرارا بعدد من الطائرات الأمريكية. وأضافت المصادر أن الهجمات خلفت أضرارا طفيفة في 8 طائرات من طراز F-15، مشيرة إلى إطلاق القوات الأمريكية أكثر من 30 صاروخ باتريوت لاعتراض الهجوم. وكان الجيش الأردني قد أعلن أمس اعتراض 18 صاروخا باليستيا من أصل 20 أطلقتها إيران تجاه المملكة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف موقع جبل الفأس شمال غرب إيران بعد رصد تحركات فيه. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لاحظت وجود نشاط في موقع جبل الفأس، مهددة بتوجيه ضربة قوية في حال تلاعب إيران أو قيامها بتصرفات متهورة. ويقع موقع جبل الفأس بالقرب من مجمع نطنز النووي على بعد حوالي 140 ميلا جنوب العاصمة طهران. هذا وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول.
1: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول، إنها تسعى جاهدة وبشكل يائس.

0: الرئيس للتأثير في الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لها بامتلاك سلاح نووي.
1: نذهب إلى طهران وينضم إلينا من هناك مراسل تريتي عربي سامي برهوم. أهلا بك سامي. إذن سماع أصوات إطلاق نار أو انفجارات في بعض المناطق على الساحل الإيراني، يترافق ذلك مع تصريحات أمريكية، كيف يرى الشارع الإيراني والجانب الإيراني هذه التصريحات الجديدة؟
2: في الواقع محمد، يمكن القول هنا في العاصمة الإيرانية طهران تنشغل القيادة الإيرانية في بحث طرق مواجهة السياسة الأمريكية عبر العقوبات الاقتصادية والحصار البحري عند مضيق هرمز. لا شك أن الإيرانيون يشعرون بما تقوم به الولايات المتحدة من الضغط العسكري والسياسي والتلويح في سياق التهديدات التي نستمع عليها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هنا على الأرض نحن نتحدث على مسارين، المسار العسكري في ظل حالة التأهب، إذ يقول الحرس الثوري الإيراني بأن قواته التي تنتشر على امتداد المحافظات الجنوبية لإيران أي الأقرب إلى مضيق هرمز ستتعامل في سياق ردة الفعل إذا أقدمت واشنطن على أي من العمليات العسكرية باستهداف ناقلات النفط، على ضوء ما تبعناه في الأيام الأخيرة من إعلان القيادة المركزية الأمريكية استهداف ناقلات نفط إيرانية في منطقة مضيق هرمز. الأمر لا يتعلق بردة الفعل العسكرية فحسب، بل تدرس هنا طهران فرض واقع بحري جديد قائم على مناطق حظر خارج نطاق مضيق هرمز أقرب إلى منطقة بحر العرب وصولا إلى خط الحصار الأمريكي. وبالتالي هناك عند مضيق هرمز ما زلنا نتابع أصداء، إما التوتر الميداني، حالة التأهب العسكري، الرسائل العسكرية، حديث الحرس الثوري الإيراني، وهذا يتناغم مع ما نسمعه هنا في طهران للخارجية الإيرانية تقول بأن إيران هي في سياق حالة التأهب للدفاع عن بلادها في سياق التهديدات والهجمات الأمريكية أولا، ثم تحاول ربما البحث عن ضوء في نهاية النفق من خلال ترتيب تفاهمات مع دول مجاورة، وهنا نتكلم على عمان تحديدا، للبحث في مسارات بحرية آمنة وجديدة بعيدة عن التهديدات التي تأتي من واشنطن. لكن يمكن القول محمد، نحن في كل يوم في سياق هذه المهمة الصحفية نتجول من شارع إلى آخر في العاصمة طهران، الناس هنا يشعرون بأن المزاج العام ينعكس عليه هذه العقوبات الاقتصادية التي تفرض من واشنطن، وهذا ملموس فيما يتعلق بالريال الإيراني مقابل الدولار، التضخم، ارتفاع الأسعار. لكن قبل قليل على سبيل المثال كنا في بازار طهران الكبير، هناك حركة كبيرة في ازدحام أقدام الإيرانيين، لكن هم يترقبون، يقولون إن هذه العقوبات الأمريكية سياسة ممتدة منذ أكثر من 4 عقود، لكن يدركون أيضا بأن في سياق الحرب والحصار والعقوبات تمر طهران وإيران بكل محافظاتها في ظروف معقدة وغير مسبوقة بأبعادها السياسية العسكرية الاقتصادية. في كل الأحوال واضح هنا أيضا في الشارع الإيراني محمد بأن الإيرانيون كلهم يجمعون بالقول بأن التهديدات التي الآن تأتي من الخارج خاصة من واشنطن هي لا تصيب النظام الإيراني بقدر ما تهدد إيران، هذه البقعة الجغرافية التي لها أبعاد جيوسياسية اقتصادية سياسية تدفع المسؤولين الإيرانيين للتمسك بما يجري الآن من محاولة تغيير الواقع عبر ما تفرضه واشنطن خاصة عند مضيق هرمز. وبالتالي هناك تطورات متلاحقة وما زلنا نتابع حالة من التأهب هناك عند الساحل الأقرب إلى مضيق هرمز والمحافظات الجنوبية من إيران.
1: سامي برهوم من تهران، شكرا جزيلا لك. أفادت رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية سيطرة جماعة الحوثي على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب. وأعلنت قوات حكومية يمنية تشكيل مركز قيادة بديل جنوب مدينة المخا عقب تقدم للقوات الحوثية على عدة جبهات بالساحل الغربي. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إنه وجه قوات المقاومة الوطنية والعمالقة ودرع الوطن ووحدات من محور تعز بإعادة ترتيب صفوفها وبإعادة تجميع القوات بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي. قالت مصادر عسكرية إن قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة المساندة للجيش اليمني انسحبت من مواقعها في مديرية حيس

0: جنوبي الحديدة، وأضافت أن ذلك يأتي في إطار إعادة ترتيب الوحدات في مسرح العمليات. وفي غرب تعز تحدثت مصادر عن تقدم للحوثيين وسيطرتهم على مديرية الوازعية، بينما تستمر المواجهات في جبهة الكدحة وسط تقارير عن تقدم للقوات الحكومية في بعض المحاور. وفي مأرب تتواصل المعارك في عدة جبهات بينها الكسارة غربي المحافظة بعد إعلان القوات الحكومية إحراز تقدم في القطاعين الشمالي والجنوبي، كما تستمر المواجهات في الجوف بمنطقتي اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة، مع إعلان الجيش اليمني تحقيق تقدم شرقي مدينة الحزم. قتل 3 أطفال وأصيب 6 مدنيين بينهم نساء في قصف، قالت وكالة سبأ الحكومية إن جماعة الحوثي نفذته على نازحين في منطقة مفرق حريب بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم هو الثاني من نوعه في مأرب خلال أقل من 48 ساعة بعد قصف استهدف تجمعا للنازحين في مديرية رغوان.
1: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندنبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة آخر التطورات، مشيرا إلى أن غروندنبرغ سيقدم إحاطة للمجلس عن مستجدات الأزمة في ظل تصاعد حدة المواجهة بين القوات الحكومية والحوثيين. بالعودة إلى التطورات الميدانية في اليمن، من مأرب ينضم إلينا مراسل تيرتي عربي خليل المليكي. أهلا بك خليل، ضعنا في صورة آخر المستجدات لديك.
2: نعم محمد، اليوم وفي غرب تعز المعارك مشتدة وشديدة في منطقة الكدحة التي تحاول القوات الحكومية من محور تعز تثبيت مواقعها التي سيطرت عليها مؤخرا يوم أمس في ظل تقدم الحوثيين باتجاه الساحل الغربي وسيطرتهم على مديرية الوازعية، هذه المديرية وجبالها الحاكمة التي مكنتهم من الوصول إلى مدينة المخا ظهر اليوم. المصادر تتحدث من هناك أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا ومينائها بعد انسحاب القوات أو قوات المقاومة الوطنية وقوات العمالقة وكذلك قوات من درع الوطن. تقول مصادر في المقاومة الوطنية أو نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح أن هذا الانسحاب سيكون لترتيب المسرح العمليات العسكرية من جديد، وأن الانسحاب
0: نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بخليل المليكي. خليل هل أنت معي؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بخليل، أشكره شكرا جزيلا.
2: نعم
0: على كل حال، وإذن خليل إذا كنت تسمعني تستطيع متابعة الرسالة.
2: نعم، في محافظة الجوف لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في معسكر اللبنات وكذلك شرق مدينة الحزم في بئر المرازيق الذي تقدمت إليه القوات الحكومية يوم أمس. ما أريد أن أقوله اليوم هو أن ما تم في الساحل الغربي وسيطرة الحوثيين على تلك المناطق في موزع والوازعية ومدينة المخا وكذلك الانسحاب القوات من حيث تسبب بحركة نزوح كبيرة. هؤلاء النازحون لا يملكون شيئا حتى اللحظة، حسب مصادر محلية روت لنا من هناك أن هؤلاء النازحون ذاهبون إلى عدن وإلى لحج وإلى تلك المناطق التي الآمنة حسب المصدر المحلي من هناك، وأنهم يواجهون تحديات كبيرة في الاحتياجات الأساسية حيث أنهم نزحوا ولا يملكون شيئا ولم يحملوا شيئا من منازلهم أو احتياجاتهم الضرورية. نعم،
0: شكرا جزيلا لك خليل المليكي. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة، وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرات الاحتلال فجر اليوم في مشروع بيت لاهيا، فيما لا يزال عدد من الأفراد من الأسرة تحت الأنقاض. وفي مواصي خان يونس أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر استهداف مجموعة من المواطنين بغارات للاحتلال.
3: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد الله على السلامة.
4: الله يسلمك.
3: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل الميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
4: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر إطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو إطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16، تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في التلاجات.
3: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. ربا العجرمي، ترة عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: حذرت الأمم المتحدة من عدم كفاية مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بسبب نقص التمويل واستمرار القيود على دخول المساعدات. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الأخرى استهدفت مناطق مأهولة بالسكان. وأضاف دوجاريك أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت الثلاثاء مبنى في مخيم البريج قرب دير البلح، وأوضح أن القصف أدى إلى فقدان نحو 100 أسرة لمساكنها وممتلكاتها، وأن المنطقة تضم مدرستين تابعتين للأمم المتحدة ومخبزا تدعمه المنظمة.
5: And our colleague Tom Fletcher, our emergency relief coordinator, called for increased funding and access for essential supplies and equipment to help avert.
0: هدم الجيش الإسرائيلي منزلا في قرية البتر في بيت لحم ونفذ حملات اقتحام واعتقل 33 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 17 فلسطينيا في محافظة نابلس وسبعة في بيت لحم وثلاثة في الخليل، إضافة إلى فلسطينيين في جنين واثنين في طوباس وثلاثة في طول كرم. وأضاف أن من بين المعتقلين الصحفيين صبري موسى أو الصحفيان صبري موسى جبريل وموسى عمارني في بيت لحم. قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 فلسطيني في محافظة أو في محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون. وأوضح النادي أن بيان الاعتقالات ترافقت مع انتهاكات شملت الإعدام الميداني والتحقيق الميداني مع عشرات المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم. وأضاف النادي أن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات واسعة للمنازل وفتشتها وخربت محتوياتها وحولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية واحتجزت مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من عائلاتهم. وبحسب النادي رافقت عمليات الاعتقال اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون بحق المواطنين وممتلكاتهم بحماية وإسناد من قوات الجيش، شملت الاعتداء على المواطنين وقطع الطرق والاعتداء على المركبات. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية دراسة السلطات الإسرائيلية 13 مخططا استيطانيا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. وأضافت الهيئة الحكومية الفلسطينية أن المخططات تشمل 1670 وحدة استيطانية جديدة وتتضمن إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. جاء الإعلان غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات ومطالبتها لإسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين. نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشارت الوكالة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصور جنوب لبنان. كما أكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون. هذا وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران أغار على بلدة المنصور بالتزامن مع تفجير في البلدة. أعلن الجيش اللبناني تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من يونيو الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن جيش الاحتلال صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. نذهب إلى بيروت ومن هناك صباح ياسين التي ستطلعنا على آخر التطورات، إليك صباح.
6: نعم محمد، يبدو أننا إزاء ارتفاع في وتيرة التصعيد الإسرائيلي باتجاه لاسيما قضاء النبطي. في غضون النصف ساعة الماضية فقط 3 غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي شنت على بلدة النبطية الفوق تحديدا. هذه البلدة هي بطبيعة الحال خالية من السكان محمد، والجيش الإسرائيلي يستهدف أي تحرك في هذه البلدة المتاخمة لمرتفعات علي الطاهر وأيضا لمدينة النبطية، يعني هي فعليا امتداد جغرافي لمدينة النبطية. هذه المدينة التي يحاول المستوى السياسي في الأونة الأخيرة من حمايتها عبر تكثيف الجهود وتعزيز وجود الجيش اللبناني والعناصر عناصر القوى الأمنية في هذه المدينة لتطمئنة الأهالي ودعم صمودهم. أيضا القصف المدفعي طال اليوم قرى قضاء النبطي تركز باتجاه دوحة كفر رومان، أيضا الزوتر الشرقية، إضافة إلى قصف مدفعي طال بلدة كفر شوبة ما أدى إلى اندلاع الحرائق. الغارات الإسرائيلية أيضا كانت باتجاه القطاع الغربي تحديدا محيط بلدة شيحين في قضاء صور. أما الأبرز محمد هي سلسلة التفجيرات التي لا تنتهي منذ ساعة الصباح الأولى وحتى الآن، أكثر من 30 تفجيرا إسرائيليا استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان، استهدف البنى التحتية وحتى المؤسسات الصناعية والزراعية. نتحدث عن ميس الجبل، بني حيان والمنصوري التي كان لها النصيب الأكبر من هذه التفجيرات. بلدة المنصوري بالفعل تغيرت معالمها محمد إثر هذه التفجيرات العنيفة التي دمرت مساحة واسعة جدا من هذه البلدة. على أي حال التفجيرات الإسرائيلية والغارات لا تقتصر تداعياتها على التدمير والقتل، بل لها انعكاسات خطيرة جدا على البيئة في لبنان، على التربة، على المياه الجوفية، حتى على السلامة العامة كما يؤكد خبراء وكما ستشاهد دون في التقرير التالي. صور الانفجارات والحرائق ليست وحدها ما يبقى بعد القصف، مخاطر عديدة حضرت في مؤتمر اتحاد المهندسين العرب في بيروت ناقش تداعيات الحرب على السلامة العامة. فتراكم مخلفات الحرب يطرح أسئلة عديدة عما قد تتركه في التربة وإمكان انتقال الملوثات عبر مياه الأمطار والمسارات الجيولوجية وصولا إلى الينابيع والأنهار والمياه الجوفية.
7: التلوث اللي صار من وراء الانفجارات اللي هو على طبقة الأرض على طبقة هيك هولي بيبقوا على التراب. في حال كان في شتاء والستراكشر تبعيتها السويل هيدي كتير نافذة للمياه، التلوث بينتقل للمياه الجوفية.
6: لكن أثر الحرب على سلامة الغذاء لا يمكن افتراضه من دون فحوص علمية، فيما يعيق استمرار الاعتداءات الوصول إلى بعض المناطق وأخذ العينات اللازمة لتقييم المخاطر. وفي الزراعة لا يقتصر الأثر على ما أصابه القصف مباشرة، فتعذر وصول المزارعين إلى أرضهم وترك البساتين والخيم الزراعية من دون عناية ينعكسان على جودة الإنتاج وسلامة المحاصيل.
8: الخيم بدها سقاي، بدها رش، بدها اهتمام، بدها تعشيب، انتركت، اجت لقيت المحاصيل ما طلع محاصيل او طلع محاصيل نوعيتها سيئة. هذا الضرر اللي صار نتيجة خروج العالم من أرضه.
6: وبين الخطر المحتمل وإثباته علميا يصبح الرصد الخطوة الأولى. وزارة البيئة تقول إنها بدأت وضع خطط لتقييم الآثار البيئية والاستعانة بخبرات محلية وخارجية تمهيدا لتحديد حجم الضرر وسبل معالجته.
9: جهود وزارة البيئة ترتكز بشكل أساسي على العلم والرقم والبيانات والإحصاءات، والتي عليها طبعا هناك العديد من الخطط ومن المبادرات.
6: لكن أي خطة للرصد والمعالجة تبقى أمامها معضلة أساسية. الضرر لا يزال يتجدد ما دامت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. الحرب قد تنتهي لكن آثارها البيئية تبقى لسنوات، والتحدي اليوم هو رصد هذه الآثار ومعالجتها قبل أن تتحول إلى خطر طويل الأمد على السلامة العامة. صباح ياسين، تريتي عربي، من مبنى نقابة المهندسين، بيروت.
0: يواصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تحركاته الخارجية لحشد الدعم لبلاده بالتزامن مع مساعي أمريكية لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا. وتوجه زيلينسكي إلى كندا بعد مشاركته في

0: راسم جنازة ملك النرويج هارد الخامس في أوسلو وإجراء مباحثات مع مسؤولين نرويجيين. وقال إن مباحثاته مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ستركز على تعزيز الدفاعات الجوية والاستعداد لفصل الشتاء، إلى جانب بحث اتفاقات جديدة لدعم أوكرانيا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، القوات الحكومية الشرعية تعلن تشكيل مركز قيادة لها في جنوب المدينة. زيلينسكي يصل إلى كندا لبحث تعزيز الدفاعات الجوية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة مع روسيا. ختام النشرة، في أمان الله.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يعود شهر سبتمبر وتعود معه ذكريات أيام الدراسة والالتحاق بالمدارس، وتنهمك الأسر بالتحضير لاستقبال العام الدراسي. غير بعيد عن هذا المشهد تكافح آلاف الأسر الغزية لمتابعة تعليم أبنائها، لكنها تلتفت في كل مكان لتجد أكثر من 95 من مدارس القطاع مدمرة وما تبقى منها غير صالح للتعليم أو تحول إلى مراكز إيواء للأسر النازحة. يصر الفلسطينيون في غزة على تعليم أبنائهم رغم مخاطر القصف والتدمير والتهجير، ويصرون على منح أبنائهم فرصة لمستقبل أفضل من واقع الحصار والقتل الذي يحاول الاحتلال فرضه عليهم. فكيف يبدو المشهد التعليمي في غزة على أبواب عام دراسي جديد؟ وما السبيل لتقديم الدعم لنحو نصف مليون تلميذ يحلمون بمستقبل أفضل؟ وما الدور التركي في توفير مستلزمات الدراسة والدعم النفسي والمادي لإكمال أشبال غزة مسيرة تعليمهم؟
1: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
2: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. وقلت احنا مش ملاقين الصوف ولا ملاقين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف يقع شادر يقع عمود يقع خشبة يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
1: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء. فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
3: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل الأمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن

0: خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
1: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب.
2: عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء، إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، تلات عربي، قطاع غزة.
3: نفتح مشاهدينا النقاش في موضوع حلقتنا ورحب بضيوفي في الاستوديو، رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين فودرن الدكتور عبد الرحمن الفرة من قطاع غزة، ينضم إلينا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في القطاع الدكتور محمود مطر. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، يعني وسط هذه المعطيات نتحدث عن أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في قطاع غزة، لكن في نفس الوقت نتحدث عن واقع أو عن يعني منظومة تعليمية مدمرة بشكل شبه كامل، كيف يمكن أن يبدأ عام دراسي وتنتظم عملية تعليمية وسط هذه الظروف؟
4: في البداية تحية لك وللضيف الكريم من قطاع غزة الصامد. وحقيقة الواقع ليس بالسهل، ولكن عودنا شعبنا الفلسطيني أنه يتجاوز كل التحديات من أجل أن يبقى شامخا على أرضه، من أجل أن يتحدى التهجير، من أجل أن يتحدى كل المخططات التي يريدها الاحتلال الصهيوني. حقيقة في اليوم العالمي للتعليم نقول بشكل واضح أن الاحتلال أراد أن يدمر القطاع التعليمي بشكل ممنهج. نحن نشاهد كنا يوميا كيف تقصف المدارس وكيف تقصف البنى التحتية وكيف يلاحق المعلمون والمدرسون وكل من يأوي إلى موضع قدم من أجل أن يحصل على الإنترنت، على الكهرباء، على أي مصدر يعينه على مواصلة مسيرته التعليمية. عندما يستهدف رؤساء الجامعات، عندما يستهدف مدراء مدارس عاملين في الكادر التعليمي، نتحدث عن أكثر من 800 كادر من كوادر التعليم قضوا شهداء في هذه المسيرة، نتحدث عن أكثر من 19 ألف طفل من طلبة التعليم الابتدائي والإعدادي والثاني قضوا شهداء، أكثر من 1400 طالب من طلبة الجامعيين قضوا شهداء في هذه المعركة وفق الإحصاءات الرسمية والتي أمكن أن توثق. هذه أعداد تدلل على أن الاحتلال كان يدمر القطاع التعليمي بشكل ممنهج. قطاع غزة من الأماكن الأعلى كثافة سكانيا على مستوى العالم، ولكنها في نفس الوقت من الأعلى كثافة في موضوع التعليم، من المناطق التي يكاد من لا يقرأ ولا يكتب فيها ينحصر بشكل كبير. نتكلم عن أكثر من 96% من شعب قطاع غزة هم متعلمون وحملت درجات عليا من الشهادات. هذا الواقع كله أراد الاحتلال أن يدمره. اليوم نتحدث عن أكثر من 3 سنوات، ندخل في السنة الرابعة من بعد الحرب، هناك تكون لدينا أشبه بفجوة تعليمية مركبة. اليوم الطالب الذي عدى سنة وسنتين وثلاثة سنوات بتعليم غير ذي جودة، الذي اليوم لم يستطع أن يلحق بمقاعد الدراسة.
3: هذه دكتور يعني هذه نقطة مهمة سنعود إليها لنسترسل فيها أكثر لما يتعلق بهذه الفجوة المعرفية التي يعني تسببت بها الحرب لثلاث سنوات على قطاع غزة. دعني هنا أشرك في الحديث الدكتور محمود مطر. دكتور محمود، يعني هل يمكن أن نقول فعلا أن العملية التعليمية بدأت في قطاع غزة، وكيف تبدأ في ظل هذه الظروف، مدارس إما مدمرة أو مخصصة لإيواء النازحين في القطاع؟
5: حياكم الله، بارك الله فيك، والله يعطيك العافية، حييك وحيي ضيفك الكريم. يعني دعني أشير بوضوح بأنه العملية التعليمية في قطاع غزة حتى في أتون هذه الحرب لم تتوقف، رغم الظروف الصعبة التي كان يعاني قطاع غزة منها، رغم الحرب، وفي أوقات معينة الحرب كانت صعبة جدا، الأوضاع كانت أمنيا صعبة في قطاع غزة، ورغم ذلك كان هناك التحاق حتى بداية وقف إطلاق النار، كان لدينا حوالي 120 ألف

0: الطالب ملتحقين بمقاعد الدراسة، ربما هي ليست دراسة منتظمة، لكن هذه هي إرادة الشعب الفلسطيني. كان القصف في كل مكان، الاجتياحات والنزوح في كل مكان، ورغم ذلك كان هناك إرادة لهذا الشعب بالالتحاق بمقاعد الدراسة من خلال الخيام التعليمية التي أقيمت في المخيمات. لكن نحن نتحدث عن حوالي 120 ألف طالب خلال فترة الحرب، التحقوا من إجمالي حوالي 700 ألف طالب، نسبة منخفضة جدا. كنا نتمتع في قطاع غزة بمعدلات التحاق مرتفعة جدا تفوق 98%، كان معدل الالتحاق. معدلات التسرب المدرسي في قطاع غزة كانت هي الأدنى في منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن على مستوى العالم. معدل التسرب في كثير من الأحيان لم يكن يتجاوز 1% في مراحل التعليم الأساسي. للأسف الشديد الأمور الآن آلت إلى أوضاع كارثية للقطاع التعليمي لا يخفى على أحد. تحدثنا عن الإرادة، لكن رغم ذلك هناك قطاعات واسعة من الطلاب لم يتمكنوا حتى اليوم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. إحصائية وزارة التربية والتعليم تشير، ونحن على أعتاب إطلاق عام دراسي جديد، بأنه لا زال لدينا أكثر من 50 ألف طالب لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة للعام، سيدخل العام الرابع، العام الدراسي الرابع على التوالي، وهذا مؤشر خطير لجودة التعليم في قطاع غزة. نتمنى إن شاء الله أن تكلل الجهود من خلال ما تبذله الوزارة مع شركائها من جهود لاستيعاب هؤلاء الطلاب. حقيقة الوضع التعليمي الآن ليس في أوضاع في أحسن حاله.
1: طيب ودكتور، يعني دكتور محمود، سنعود إليك بعد قليل لنتحدث عن هذه الاستعدادات، يعني ولنقف معك عند خطة الطوارئ التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم من أجل يعني العام الدراسي الجديد. لكن هنا دكتور عبد الرحمن، يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة قبل قليل، وهي يعني مسألة الفاقد التعليمي أو الفجوة التي الفجوة المعرفية التي يعني نشأت لدى الطلاب في قطاع غزة بسبب يعني الانقطاع عن الدراسة. أولا يعني كيف يمكن التعامل مع هذه الفجوة ومع هذا الفاقد التعليمي والمعرفي الآن؟
2: تقديري أن الطلبة مع الإرادة الكبيرة وبإصرار عالي ومسؤولية وجدارة من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم وكل من انبرى من أجل إسناد هذه الأعمال التعليمية، اليوم هم يواجهون معركة على أقل مقاعد الدراسة، توفير مقاعد الدراسة، توفير الخيم. نحن نتكلم حقيقة عن تكاليف باهظة الاحتلال يفرضها علينا، كيف ذلك؟ اليوم نحن الأصل انتهينا من معركة، والأصل أن نتحدث في الإعمار. كيف نتحدث في الإعمار ومواد الإعمار غير موفرة؟ كيف نتحدث في مسؤوليات التعليم وعندما نريد

0: 180 ألف دولار لمدرسة لا تتجاوز سعتها 6 فصول، يعني نتكلم عن خيام وأدوات بسيطة تكلف كل هذا القدر. هذا جهد منظم لإهدار موارد الأمة وتبرعاتها ونفقاتها من أجل أن تذهب على أشياء هي أساسية بالنسبة لنا، وبالمقابل لا جودة عالية ولا قدرة استيعابية عالية. هذا الأمر أمر ممنهج، هو يريد أن يسعى إلى تجهيل الشعب الفلسطيني، يريد اليوم من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني في توفير الماء أن يذهب الطالب يتسرب من أجل أن يوفر الماء لعائلته ولا يذهب إلى مقاعد الدراسة. برغم ذلك اليوم أنا أقول عن أتحدث عن مسؤولية عالية لدى العاملين والمنخرطين في السلك التعليمي في قطاع غزة بالرغم من عدم توفر الرواتب. سيدي الفاضل، نحن نعاني من أزمة حقيقية في توفير رواتب العاملين في القطاع التعليمي، وهذا منسحب أيضا على القطاع الصحي وعلى قطاعات أخرى. كيف للمدرس الذي يعني يواصل الليل بالنهار ويذهب بصعوبة بالغة؟ اليوم المواصلات العامة انتهت في قطاع غزة، انتهى، لا يوجد مواصلات عامة. المواصلات الخاصة شبه مفقودة ونادرة. آلية التنقل، آلية الذهاب إلى المدارس، تخيل نحن نتحدث اليوم، أديك مثال بسيط، نتحدث عن عندما تخاطبنا المؤسسات والجهات التي تنبري من أجل إنشاء مبادرات تعليمية في غزة لإسناد الوزارة، يتحدثون معنا ونحن موجودون في هذا العالم الحر من أجل أن نسعى لتوفير مدرسة خيام هناك، سبورة هنا، مستلزمات دراسية قرطاسية في مكان، نتفاجأ مدرسة رفح 1، مدرسة رفح 2، ولا يوجد رفح. هذه كلها يعني أماكن تعيق وجود الناس في أماكن انحصارهم في مناطق المواصي، مواصي خانونس، في مناطق المناطق المحاذية للبحر في غزة، المناطق التي اليوم انحصر فيها الناس، إشغال واحتلال للأرض، حصر للناس، تضييق الخناق عليهم. يصبح الآن توفير دنم من الأرض لأجل إقامة مدرسة خيام شيء من المستحيل. تخيل
1: يعني أنت يعني دكتور تحدثت في مرحلة ما قبل بدء العملية التعليمية وسد الفجوة، أنت تحدثت عن توفير الأساسات، يعني توفير دعنا نقول المكان الذي سيجلس فيه الطلاب، سواء كان خيمة سواء كان غرفة بإمكانات بسيطة. وهنا دعني أنتقل إلى الدكتور محمود مطر، ربما نعود إلى هذه النقطة، لكن دكتور عبد الرحمن، دكتور محمود، يعني ما شكل الخطة التي تعمل بها الآن وزارة التربية والتعليم في غزة في ظل هذه الظروف ومن أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب الآن في القطاع؟
2: يعني النظام التعليمي الذي تعمل به مدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم هو نظام مقلص الآن في هذه الفترة. يعني تحدثنا اليوم أنه استطعنا استيعاب أكثر من 500,000 طالب حتى الآن، لكن هؤلاء الطلبة يدرسوا تقريبا ثلث عدد الحصص الدراسية التي كان يتم دراستها قبل الحرب. اليوم نظام عمل المدارس هو يعتمد على نظام التدوير السداسي، المقصود فيه بأنه المدرسة تعمل أسبوعيا وفق تدويرين، تدوير دوام يوم سبت واثنين وأربعاء، وتدوير آخر أحد ثلاثاء خميس، وكل تدوير يعمل على 3 فترات، فترة صباحية وفترة متوسطة وفترة مسائية، بمعنى يتم إشغال الغرفة الصفية الواحدة ل6 مجموعات من الطلاب. الطاقة الاستيعابية للغرفة الواحدة الآن في ظل الوضع الحالي يصل إلى حوالي 250 طالب وفق نظام التدوير السداسي. هؤلاء الطلاب يدرسوا فقط ما هو مجموعه 12 حصة دراسية أسبوعياً، كان يتم دراسة ما يتراوح ما بين 30 إلى 35 حصة دراسية أسبوعيا قبل الحرب، الآن فقط 12 حصة. وهذه الاستراتيجية أو هذا الإجراء اضطرت الوزارة لاتخاذه حتى تستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة في ظل نقص الخيام التعليمية كما تحدث ضيفك الكريم في هذا الجانب. فعليا التكلفة عالية جدا، إمكانات توفير الخيام التعليمية الآن هي متدنية، تكلفتها كبيرة جدا. يكفي الإشارة بأنه ما يتم استخدامه الآن من لتصنيع الأثاث محليا هي المنصات المساعدات أو ما تسمى بالمشاطيح، الخشب المستخدم يتم إعادة استخدامه لإنتاج أثاث مدرسي ربما ليس بجودة عالية، لكن هو المتاح حاليا. صناديق الخيام التي يتم استقبالها في قطاع غزة يتم إعادة تحويلها إلى طاولات وإلى كراسي وإلى سبورات، هذا هو الواقع في ظل منع الاحتلال إدخال كافة

0: المستلزمات التعليمية، سواء كان أثاث مدرسي أو سبورات أو
1: طيب
0: حقائب أو مستلزمات. ربما مؤخرا دخلت بعض القرطاسية بعدد قليل جدا ويتم توزيعه الآن، لكن الحالة التعليمية
1: طيب يعني
0: كما وصفتها
1: ايضا
0: لكم
1: دكتور،
0: هي حالة
1: هذا
0: صعبة.
1: على جانب يعني الامور اللوجستيه، دعنا نقول ماذا عن يعني الجانب المتعلق بتاهيل المعلمين، الكادر التعليمي الموجود، كيف يعني تعمل الوزاره في على هذه الساحه الان؟
0: حقيقة هذا تحدي كبير كبير جدا اليوم في ظل كما تحدث نقص الإمكانات. يعني يكفي أن أشير بأنه جميع مراكز إعداد المعلمين، مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم تم تدريبها بالكامل، تم تدميرها عفوا بالكامل، وهذا انعكس بشكل كبير جدا في قدرة الوزارة على تدريب المعلمين. رغم ذلك، لكن في الخيام اليوم التي أنشأت بشكل مؤقت يتم إجراء دورات تدريبية للمعلمين في موضوع تعويض الفاقد التعليمي. تم تبني برنامج من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسف تحت مسمى التعليم المسرع، والذي نهدف من خلاله إلى محاولة تعويض الفاقد التعليمي لهؤلاء الطلبة وموائمة العمر الدراسي للطالب مع عمره الزمني، بما يمكن هؤلاء الطلاب من استئناف الدراسة. هناك تدخلات عميقة كذلك أجريت في المنهاج الدراسي، تم اختصار عدد من موضوعات المناهج الدراسية بما يتواءم مع الفترة الزمنية المحددة لتدريس هؤلاء الطلاب. تم الاستعاضة عن المنهاج بجزء من هذا المنهاج تحت مسمى الرزم التعليمية، وهذه الرزم هي تتناول جزء يمثل هي مفاهيم ومحاور أساسية من المحتوى الدراسي، ويتم تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع هذه الرزم وكيفية تركيز تحصيل الطلبة نحو هذه المهارات نظرا لضيق الوقت، وسعيا نحو تعويض الفاقد التعليمي لهؤلاء الطلبة.
1: طيب وهنا دكتور عبد الرحمن، يعني أريد أن أسألك، يعني عندما يعني تأتي بطفل عاش هواد الحرب في قطاع غزة، وضعه في خيمة أمام مدرس فقد الكثير على الصعيد المعرفي والتعليم، ما مدى صعوبة أن يتم يعني إعادة هذا الطفل أو هذا الطالب إلى هذا المسار، المسار التعليمي؟
2: يعني حقيقة نحن في البيئة الدراسية أكثر ما نركز عليه مسألة التركيز، أن يكون الطالب بعيد عن التشتيت، بعيد عن المشتتات، قادر أن يندمج في بيئة تعليمية سليمة. والبيئة التعليمية السليمة الشرط الأساسي فيها توفر الأدوات اللازمة، النقاء الذهني لدى الطالب، هذا غير موجود.
1: يتحدث دكتور محمود عن 200 طالب في 200 طالب في صف دراسي واحد.
2: طبعا أنت تخيل حجم الضغط الذي يكون فيه الطالب، هو موجود أصلا في مكان لا يوجد فيه عزل صوت، هذا المكان عبارة عن حالة من الضوضاء العابرة، حجم عدد الطلبة داخل الخيمة التعليمية، عدم قدرة عالية على ترتيب الموضوعات أو ترتيبها أو الجدول الدراسي. عندما يعود الطالب إلى البيت هو أصلا يعود بصعوبة، لا يوجد مكان مخصص للدراسة، لا يوجد أصل الكهرباء، انتهت يعني موضوع كهرباء وموضوع أمور حياتية أساسية، هذه لم تعد موجودة بالنسبة للطالب على مدار أكثر من 3 سنوات. هذا أصبح مع الأسف تحول إلى واقع حياتي يجب أن يتعايش معه الطالب، هو غير قادر على أصلا متابعة دروسه بشكل جيد. يعني أنت تخيل معي الطالب الفلسطيني الذي يضرب فيه المثل في الجد والاجتهاد وتعلم اللغات خلال الدراسة والقدرة على التحصيل العلمي العالي والتفوق بشكل كبير والمناهج الصعبة التي يتجاوزها بشكل مميز، اليوم هو غير قادر على ممارسة ذلك. مع هذا كله اليوم هناك أيضا نماذج من الجد والاجتهاد، والله بعض الناس تخصص خيمها طوال أوقات النهار وأوقات وجود الإضاءة إلى أولادها من أجل الدراسة وتجلس في الشارع. تخيل إلى هذا الحد وصل بعض الآباء والأمهات أن يضحوا من أجل أن يبقى هناك ضوء في نهاية النفق، هو التعليم الذي يشكل مستقبل الطالب.
1: دعني أنتقل معك إلى نقطة مهمة يعني دكتور عبد الرحمن، وهي مسألة عندما نتحدث عن وزارة تعمل بموارد محدودة وكحجم الصعوبات كما شرحها الدكتور محمود مطر، يعني نتحدث عن صعوبات كبيرة تواجه الوزارة بهذه الإمكانيات والموارد التي لديها، هي بحاجة لشركاء وإلى من يساندها في هذه الظروف الصعبة. يعني على صعيد المؤسسات والجمعيات المعنية بهذا الأمر، المعنية بقطاع التعليم ودعم قطاع التعليم في قطاع غزة، ما الذي بذلته والذي عملته حتى هذه اللحظة من أجل دعم هذه المسيرة؟
2: يعني الجمعيات على مدار

0: 3 سنوات شهدت حالة من التدرب على كيفية التعامل والتأقلم مع واقع قطاع غزة. يعني أنت في بداية الحرب يقول لك أحد رؤساء المؤسسات أنا جاهز لبناء مدرسة، أتوني بالمواد، لا يوجد مواد، أين أحول على البنك؟ أخي البنوك ضربت، لم يعد هناك بنوك، كيف سأغطي هذا قانونيا؟ كيف هذا كان مسار جهد مخيف من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم ومن قبل العاملين في المؤسسات التعليمية والمبادرة التعليمية داخل قطاع غزة، فقط لإقناع الناس في الخارج. نحن كنا نعاني ونجد أزمة حقيقية، وحتى اللحظة نعاني، حتى اللحظة هناك أزمة حقيقية في إدخال المال، في شراء المعدات، في تكييف بعض الأدوات. هذا كله ليس فقط منسحب على الناس داخل قطاع غزة، تخيل معي نحن نعاني خارج قطاع غزة. لدينا ما لا يقل عن 120 ألف نازح وعفوا مجلى من سكان قطاع غزة، سواء تم إجلاؤه لسبب أنه جريح أو لكونه مريض أو لأنه مرافق. هؤلاء 120 ألف بينهم عدد كبير من الطلاب، طلاب المدارس الثانوية، طلاب المدارس الجامعية، هؤلاء اليوم مرتبطين بنظام تعليمي بالوزارة. الوزارة اليوم في حالة ضغط مخيف ما بين التدريس عن بعد، ما بين التدريس داخل قطاع غزة. هذا الإنهاك لكوادر الوزارة كله قائم في ظل لا رواتب لا دعم واضح. يعني تخيل مسؤوليات دولية ومجلس السلام ويعني قرارات أممية من أجل تشكيل لجان لإدارة قطاع غزة، واليوم الموارد الأساسية والوزارات الرئيسية لا تدار بطريقة احترافية.
1: يعني تبقى لدي تقريبا دقيقتان أو أكثر. دكتور محمود مطر في غزة، دكتور يعني من الذي يساندكم وسط هذه الظروف ومع بدء العام الدراسي الجديد؟ ما يعني حجم

0: الاحتياج الكبير في ظل هذا التدمير الواسع في قطاع التعليم. لا زالت الفجوة كبيرة جدا فيما يتعلق بتمويل قطاع التعليم. أشار الدكتور عبد الرحمن إلى قضية مهمة جدا تتعلق برواتب العاملين. العاملين الآن المعلمين يعملون تحت ضغط كبير جدا في ظروف استثنائية، في ظروف صعبة جدا. عمليات تنقلهم إلى مدارسهم هي عملية صعبة جدا لهؤلاء المعلمين. بعض المعلمين أو كثير منهم هم مصابين من مصابي الحرب، ورغم ذلك يقومون بدورهم في تعليم أبنائنا بإخلاص وبأمانة. وهؤلاء المعلمين بحاجة إلى دعم من كافة الجهات. الرواتب الآن تقريبا غير موجودة للأسف الشديد في ظل هذا الظرف، حالة غلاء كبيرة جدا نتيجة لنقص المواد، وهذا يشكل تحدي كبير لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى احتياج وزارة التربية والتعليم الآن لاستكمال عمليات الإنشاء والتجهيز للمنشآت التعليمية والمدارس الميدانية حتى نستطيع استيعاب باقي الطلبة أو التوسع في نظام التعليم الحالي والانتقال إلى عدد أكبر من الفصول والحصص الدراسية في خلال العام الدراسي القادم إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمود مطر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في القطاع. كذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الفرة رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين. شكرا لكم ضيوفي، شكرا أيضا لكل من تابع هذه الحلقة. على أمل اللقاء بكم في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
1: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان.

0: هات حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
1: كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار السلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة؟ وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة

4 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجداً في مخيم صيرات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، القوات الحكومية تعلن تشكيل مركز قيادة لها في جنوب المدينة. زيلينسكي يصل كندا لبحث تعزيز الدفاعات الجوية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة مع روسيا.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من مسجد الحق غرب مخيم صيرات وسط قطاع غزة. هذا وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرات الاحتلال فجر اليوم في مشروع بيت لاهيا، فيما لا يزال عدد من أفراد الأسرة تحت الأنقاض.
1: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد الله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل الميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
2: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر أطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو أطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16. تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في الثلاجات.
1: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. ربا العجرمي، 3 عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: حذرت الأمم المتحدة من عدم كفاية مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بسبب نقص التمويل واستمرار القيود على دخول المساعدات. وقال الأمين أو المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الأخرى استهدفت مناطق مأهولة بالسكان. وأضاف دوجاريك أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت الثلاثاء مبنى في مخيم البريج قرب دير البلح، وأوضح أن القصف أدى

0: إلى فقدان نحو 100 أسرة لمساكنها وممتلكاتها، وأن المنطقة تضم مدرستين تابعتين للأمم المتحدة ومخبزا تدعمه المنظمة. هدم الجيش الإسرائيلي منزلا في قرية البتر في بيت لحم ونفذ حملات اقتحام واعتقل 33 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 17 فلسطينيا في محافظات نابلس وسبعة في بيت لحم وثلاثة في الخليل، إضافة إلى فلسطيني في جنين واثنين في طوباس وثلاثة في طول كرم. وأضاف أن من بين المعتقلين صحفيان هم صبري موسى جبريل ومعاذ عمارنة من محافظة بيت لحم. قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 فلسطيني في محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون. وأوضح النادي في بيان أن الاعتقالات ترافقت مع انتهاكات شملت الإعدام الميداني والتحقيق الميداني مع عشرات المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم. وأضاف النادي أن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات واسعة للمنازل وفتشتها وخربت محتوياتها وحولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية واحتجزت مواطنين رهائن للضغط على أفراد من عائلاتهم. وبحسب النادي رافقت عمليات الاعتقال اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون بحق المواطنين وممتلكاتهم بحماية وإسناد من قوات الجيش، شملت الاعتداءات على المواطنين وقطع الطرق والاعتداء على المركبات. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية دراسة السلطات الإسرائيلية 13 مخططا استيطانيا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. وأضافت الهيئة الحكومية الفلسطينية أن المخططات تشمل 1670 وحدة استيطانية جديدة وتتضمن إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. جاء الإعلان غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين. أفادت رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية سيطرت جماعة الحوثي على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات أن ما يقرب من 1400 أسرة نزحت في يوم واحد من غرب اليمن وسط تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.
1: تتحرك الجبهات وتتسع المخيمات في اليمن. أكثر من 6100 أسرة نزحت من تعز والحديدة ولحج منذ بداية سبتمبر وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة. وفي يوم واحد فقط نزحت 1367 أسرة من المحافظة الثلاث. النزوح الجماعي هو المؤشر الأوضح على اتساع القتال في خريطة تتغير من الساحل الغربي إلى مأرب والجوف، وحتى داخل المحافظة الواحدة لا تتحرك الجبهة في اتجاه واحد. في غرب تعز تتحدث مصادر عن تقدم الحوثيين وسيطرتهم على الوازعية، بينما تستمر المواجهات في الكدحة مع تقارير عن تقدم القوات الحكومية في بعض المحاور. وفي حيس جنوبي الحديدة انسحبت قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة من مواقع قالت مصادر عسكرية إنه أعيد توزيعها على مسرح العمليات، فيما دخل الحوثيون مركز المديرية بحسب مصادر محلية. وعلى الساحل دفعت القوات الموالية للحكومة بتعزيزات إلى المخا المدينة الاستراتيجية القريبة من باب المندب، وأعلنت تشكيل غرفة عمليات بديلة فيها بعد الحديث عن سيطرة الحوثيين عليها. وفي المقابل تقول القوات الحكومية إنها تحقق تقدما في مأرب والجوف، لكن النازحين أنفسهم لم يخرجوا من دائرة النار. فوكالة سبأ الحكومية تتهم الحوثيين بقصف تجمع للنازحين في مفرق حريب بمأرب، ما أدى بحسبها إلى مقتل 3 أطفال وإصابة 6 مدنيين. تقدم هنا وانسحاب هناك الخريطة تتغير، لكن كل خط جديد يترك خلفه أسراً تحمل ما تستطيع وتبحث عن مكان أكثر أماناً في حرب تتحرك جبهتها أسرع.

0: مما تستطيع جهود الإغاثة ملاحقتها.
1: يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس جروندنبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة آخر التطورات، مشيرا إلى أن جروندنبرغ سيقدم إحاطة للمجلس عن مستجدات الأزمة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتصرف وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. وكانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تملك خيارات عدة في مواجهة إيران، مؤكدا أن واشنطن قادرة على إبرام اتفاق إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك. وأضاف فانس أن الضغط الاقتصادي والحفاظ على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية يمنحان واشنطن خيارات واسعة، مشيرا إلى أن إيران لا تملك خيارات كثيرة. واتهم فانس طهران بالسعي إلى خنق سوق الطاقة العالمية، مؤكدا أن صادراتها من النفط والغاز متوقفة تماما. أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات فجر اليوم في مناطق قشم وسريك وميناء بمحافظة هرمزغان. وأكدت مصادر رسمية أن الأصوات التي سمعت في ميناء وسريك وقشم جاءت من جهة البحر، مشيرة إلى تعرض مناطق في سريك لإصابة بمقذوفات وصفتها بأنها معادية. قالت مصادر إعلامية أمريكية إن ضربات إيرانية استهدفت مساء الثلاثاء قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن وألحقت أضرارا بعدد من الطائرات الأمريكية. وأضافت المصادر أن الهجمات خلفت أضرارا طفيفة في 8 طائرات من طراز F-15، مشيرة إلى إطلاق القوات الأمريكية أكثر من 30 صاروخ باتريوت لاعتراض الهجوم. وكان الجيش الأردني قد أعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا من أصل 20 أطلقتها إيران تجاه المملكة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف موقع جبل الفأس شمال غرب إيران بعد رصد تحركات فيه. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لاحظت وجود نشاط في موقع جبل الفأس، مهددا بتوجيه ضربة قوية في حال تلاعب إيران أو قيامها بتصرفات متهورة. ويقع موقع جبل الفأس بالقرب من مجمع نطنز النووي على بعد حوالي 140 ميلا جنوب العاصمة طهران. هذا وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لأن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول. إنها تسعى جاهدة وبشكل يائس للتأثير في الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لها بامتلاك سلاح نووي.
1: من طهران ينضم إلينا مراسل تيرت عربي سامي برهوم. أهلا بك سامي. سامي، ضعنا في صورة آخر المستجدات لديك.
3: دعم محمد، يمكن القول بأن الأعين ما تزال على مضيق هرمز إذ هناك ما زال الحرس الثوري الإيراني في حالة تأهب للتعامل مع أي تطورات دراماتيكية وأيضا للتعامل مع أي هجمات أمريكية محتملة، باعتبار أن القيادة المركزية الأمريكية وضعت في الأسابيع الأخيرة عمليات استهداف ناقلات النفط الإيرانية في دائرة العمليات

0: العسكرية في المضيق، وهذا ما دفع الحرس الثوري الإيراني للحديث في 24 ساعة الأخيرة بالقول إن الناقلة ستقابل باستهداف 20 هدفا أمريكيا في المنطقة ما بين القواعد العسكرية وأيضا السفن الحربية الأمريكية. في كل الأحوال هذا الضغط العسكري والحصار الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة باتجاه طهران يقابل هنا محمد بسياسة النفس الطويل، إذ يعمل النظام الإيراني هنا على مسارين. أولا بالقول بأن أي خطط عملياتية عسكرية أمريكية أو حتى إسرائيلية باتجاه إيران ستقابل بردة فعل سريعة باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. المسار الثاني هو المسار التفاوض السياسي، صحيح حتى الآن لا حديث عن جولات جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، لكن الخارجية الإيرانية تقول إن التواصل مع الأطراف الوازنة في المنطقة مستمر، وخاصة قطر السعودية تركيا لبحث إمكانية خفض التصعيد. على أي حال محمد، هنا في الشارع الإيراني على ضوء العقوبات الاقتصادية المشددة، الحصار الأمريكي المستمر، فإن لذلك انعكاسات. صحيح أن هذه السياسة الأمريكية منذ عقود طويلة باتجاه إيران، لكن هذه المرة يدرك الشارع الإيراني أن سياسة الضغط الهائلة التي تمارسه واشنطن يشعرون به في أسواقهم، في محالهم، في تحركاتهم على الأرض. لكن أيضا يدرك الإيرانيون هنا بأن هذه المخططات الأمريكية لا تستهدف النظام الإيراني بشكل مباشر، بقدر ما تحاول واشنطن الضغط على إيران كدولة، كاستقرار، كسيادة، كبلاد، كحدود. وهذا يدفع الإيرانيين لتوحيد موقفهم أمام هذه السياسة، سياسة الضغط والاستنزاف التي تمارسها واشنطن. على أي حال منذ الصباح لم تسجل حتى الآن أي من الهجمات الفعلية في من كلا طرفين عند مضيق هرمز، لكن التصريحات التي تأتي من الحرس الثوري يقول إنه في سياق العمليات الدفاعية، وأي هجمات أمريكية ستواجه برد غير مسبوق وعاجل باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة. محمد،
1: شكرا جزيلا لك سامي برهم. نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشارت الوكالة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصور جنوب لبنان. كما أكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون. أعلن الجيش اللبناني تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من يونيو الماضي، محذرا أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن جيش الاحتلال صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء. أكدت السفارة الأمريكية في لبنان دعم واشنطن للحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش وأن تبقي قرارات الحرب والسلم في يدها. وقالت السفارة الأمريكية في منشور عبر منصة إكس إن الشعب اللبناني يبدي بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، وإن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، مشيرا إلى إشادتها بذلك. سلطت ندوة متخصصة استضافتها نقابة المهندسين في بيروت الضوء على التداعيات البيئية والصحية للحرب المستمرة في لبنان، حيث ناقشت الندوة الآثار الجسيمة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على السلامة العامة، مؤكدين على أهمية وضع آليات عاجلة لرصد الملوثات ومعالجتها.
2: صور الانفجارات والحرائق ليست وحدها ما يبقى بعد القصف، مخاطر عديدة حضرت في مؤتمر اتحاد المهندسين العرب في بيروت ناقش تداعيات الحرب على السلامة العامة. فتراكم مخلفات الحرب يطرح أسئلة عديدة عما قد تتركه في التربة، وإمكان انتقال الملوثات عبر مياه الأمطار والمسارات الجيولوجية وصولا إلى الينابيع والأنهار والمياه الجوفية.
3: التلوث اللي صار من وراء الانفجارات اللي هو على طبقة الأرض، على طبقة هيك، هول بيبقوا على التراب. في حال كان في شتاء والستراكشر تبعيتها الصويل هيدي كتير نافذة للمياه، التلوث بينتقل للمياه الجوفية.
2: لكن أثر الحرب على سلامة الغذاء لا يمكن افتراضه من دون فحوص علمية، فيما يعيق استمرار الاعتداءات الوصول إلى بعض المناطق وأخذ العينات اللازمة لتقييم المخاطر. وفي الزراعة لا يقتصر الأثر على ما أصابه القصف مباشرة، فتعذر وصول المزارعين إلى أرضهم وترك البساتين والخيم الزراعية من دون عناية ينعكسان على جودة الإنتاج وسلامة المحاصيل.
4: الخيم بدها سقاية، بدها رش، بدها اهتمام، بدها تعشيب. انتركت، اجت لقيت المحاصيل ما طلع محاصيل أو طلع محاصيل نوعيتها سيئة. هذا الضرر اللي صار نتيجة خروج العالم من أرضه.
2: وبين الخطر المحتمل وإثباته علمياً يصبح الرصد الخطوة الأولى. وزارة البيئة تقول إنها بدأت وضع خطط لتقييم الآثار البيئية والاستعانة بخبرات محلية وخارجية تمهيداً لتحديد حجم الضرر وسبل معالجته.
5: جهود وزارة البيئة ترتكز بشكل أساسي على العلم والرقم والبيانات والإحصاءات، والتي عليها طبعا هناك العديد من الخطط ومن المبادرات.
2: لكن أي خطة للرصد والمعالجة تبقى أمامها معضلة أساسية، الضرر لا يزال يتجدد ما دامت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. الحرب قد تنتهي لكن آثارها البيئية تبقى لسنوات، والتحدي اليوم هو رصد هذه الآثار ومعالجتها قبل أن تتحول إلى خطر طويل الأمد على السلامة العامة. صباح ياسين، تريتي عربي، من مبنى نقابة المهندسين، بيروت.
1: يواصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحركاته الخارجية لحشد الدعم لبلاده بالتزامن مع مساعي أمريكية لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا. وتوجه زيلينسكي إلى كندا بعد مشاركته في مراسم جنازة ملك النرويج هارلد الخامس في أوسلو وإجرائه مباحثات مع مسؤولين نرويجيين. وقال إن مباحثاته مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ستركز على تعزيز الدفاعات الجوية والاستعداد لفصل الشتاء، إلى جانب بحث اتفاقات جديدة لدعم أوكرانيا. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات شنتها روسيا بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين في منطقة سومي. وفي زابوريجيا أفاد حاكم المنطقة بقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجمات روسية. وفي ميكولايف قتل 4 أشخاص بغارات جوية روسية استهدفت ميناء المدينة وفق ما أفاد به مسؤول أوكراني. وفي كريفيري أصيب 5 أشخاص في هجوم ليلي، بينما أصيب 4 من عناصر الإنقاذ في خيميلينسكي إثر انفجار وقع أثناء تعاملهم مع حريق نجم عن سقوط حطام طائرة مسيرة. أصيب 3 أشخاص بهجمات روسية بطائرة مسيرة على منطقة كييف خلال الساعات 24 الماضية وفق الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية. وأضافت أن القوات الروسية تواصل مهاجمة المنطقة بمسيرات هجومية. وسجلت أكبر الأضرار في فاستيف وبوتشا، كما تضرر 32 موقعا بينها 26 منزلا وأربع مركبات ومنشأتان للإنتاج والتخزين. وأعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة وضواحيها بعد رصد مسيرات انتحارية. أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 277 اشتباكا قتاليا خلال الساعات 24 الماضية مع القوات الروسية. وأضافت الهيئة أن القوات الروسية نفذت 91 غارة جوية وألقت 331 قنبلة موجهة واستخدمت آلاف المسيرات الانتحارية. فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف تجمع للقوات الروسية وستة أنظمة مدفعية ومركزي قيادة للطائرات المسيرة ومنظومة صاروخية للدفاع الجوي، مؤكدة مقتل 1520 عسكريا روسيا خلال الساعات الماضية. تعرضت مدينة سوتشي الروسية لهجوم بطائرات وزوارق مسيرة أوكرانية وفق ما أفادت به وسائل إعلام ومقر العمليات في إقليم كراسنودار. وأضاف مقر العمليات أن حريقا اندلع على الواجهة البحرية للمدينة جراء الهجوم. بالمقابل قال مجلس الأمن والدفاع الأوكراني أن عددا كبيرا من أفراد النخبة الروسية موجودون حاليا في سوتشي حيث جرى الهجوم، مؤكدا أن الرئيس الروسي غير قادر على ضمان أمنهم بحد تعبيره.

0: اتفق قادة عسكريون من شرق ليبيا وغربها على خطة مشتركة للتعاون والتكامل ورسم مسار تنفيذي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية بعد سنوات من الانقسام، وذلك خلال اجتماع لرؤساء الأركان عقد في مدينة سرت.
1: في مدينة سرت اتفق رؤساء الأركان في شرق ليبيا وغربها على برنامج عمل مشترك وخطط تنفيذية لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية وحماية السيادة الوطنية والمكتسبات. توافق يتجاوز الشكليات نحو تفاصيل الميدان، حيث تضمنت الخطة تنفيذ مناورات وتدريبات تعبوية مشتركة وتحديث منظومات التسليح إلى جانب سد الفجوات اللوجستية وتأمين الإمدادات وقطع الغيار وتوحيد مناهج التأهيل في الكليات العسكرية. خطوة اعتبرتها رئاستا الأركان في طرابلس وبنغازي محطة مفصلية لتذليل العقبات ومحو آثار الانقسام وبناء مؤسسة عسكرية مهنية تجتمع تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية. تتحرك المؤسسة العسكرية نحو استحقاق الجاهزية والسيادة، حيث يراهن القادة على لقاءات الهيئات والقطاعات الفرعية المقبلة علها تضع حداً لزمن الانقسام وتثمر عن عقيدة عسكرية موحدة تعطي الأولوية لأمن البلاد.
0: أسقطت الدفاعات الجوية السودانية 3 مسيرات انقضاضية غرب أم درمان كانت تستهدف مقر حكومي في الخرطوم، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية. وأضاف شهود عيان أن أم درمان أنهم سمعوا فجر الخميس دوي انفجارات في سماء المدينة، كما أفاد مواطنون في شرق النيل بسماع انفجارات قالوا إنها ناتجة عن أصوات الدفاعات الجوية التي حاولت التصدي للمسيرات قبل إصابة أهدافها، ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي من السلطات الأمنية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره من خسارة انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، متعهدا بمنح كل مواطن أمريكي بالغ مبلغ $5,000 في حال الفوز بالانتخابات.
2: أطلب منكم أن تتخيلوا أن اسمي مدرج في بطاقة الاقتراع، تخيلوا أنني أنا المرشح ولو لمرة واحدة أخيرة، لأننا إذا خسرنا فستفقدون السيطرة على الحدود، وستفقدون التخفيضات الضريبية، وستفقدون أمنكم وسلامتكم وثرواتكم. إن بلادنا تمر بوضع أشبه بالجحيم، وإذا فزنا بمجلسي النواب والشيوخ فأعدكم بأنني سأوزع أرباحا بقيمة $5,000 على كل مواطن بالغ في الولايات المتحدة.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. 4 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم صيرات. بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، القوات الحكومية تعلن تشكيل مركز قيادة لها في جنوب المدينة. زيلينسكي يصل كندا لبحث تعزيز الدفاعات الجوية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة مع روسيا. ختام النشرة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة في أمان الله.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم، إذن فهمي.
7: نعم، أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
9: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

صار بيجي.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: حين تتحرك بريطانيا ومعها دول أخرى ضد منتجات المستوطنات، فهذه ليست مجرد مواقف سياسية بل رسالة واضحة: الاستيطان لن يبقى فوق القانون، والعالم بدأ ينتقل من الإدانة إلى الفعل. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. المستوطنات تفجر أزمة بين بريطانيا وإسرائيل. القيلولة تحول مدارس الصين إلى فنادق للأطفال. وروبوتات تتظاهر ضد التكنولوجيا في شوارع بولندا. قرار بريطاني غير مسبوق ضد الاستيطان الإسرائيلي، إذ أعلنت لندن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف النشاط الاستيطاني ومن يقف خلف توسعه. القرار يشمل أيضا فرض عقوبات على شركات وأفراد يسهمون في تمويل وبناء المستوطنات، ومنع الإعلان داخل بريطانيا عن بيع الأراضي والعقارات فيها. خطوات أعلنها وزير الخارجية البريطاني إدميلي باند أمام مجلس العموم، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مع الإشارة إلى عمليات التهجير والتطهير العرقي التي تحدث في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شاهدوا معي.
1: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this, and worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians. Now, for a long time, the British government has rightly said settlements are illegal, but we have remained silent on the question of the legality of the occupation as a whole, which in 2024, the International Court of Justice concluded was unlawful. Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful. Yeah. Settlements are illegal. They should not be promoted in our country. So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupation.
0: أما رئيس الوزراء البريطاني إندي بيرنهام فدافع عن القرار، مؤكدا أن على بلاده أن تقف إلى جانب العدالة في مواجهة الظلم. شاهدوا معي.
2: Where people are being bullied out of their homes, intimidated, we will always stand with the underdog and take what action we can to support them. That, Mr. Speaker, is leadership on the world stage. Britain being true to what it's

0: always been about. That is what the British government, British people.
1: لكن الخطوة البريطانية لم تكن منفردة. تحركت لندن بالتنسيق مع فرنسا وكندا فيما أعلنت 12 دولة دعم فرض قيود على التجارة مع المستوطنات أو دراسة إجراءات مماثلة. أما الرد الإسرائيلي فجاء سريعا، إذ هاجم وزير الخارجية جدعون ساهر القرار البريطاني ووصفه بأنه تدخل في الشؤون الإسرائيلية قبل أن يعلن سلسلة إجراءات ضد لندن. نشاهد معا.
2: Decided, as stated with the agreement of Prime Minister Netanyahu, on the following Israeli countermeasures. One, the closure of the British consulate in Jerusalem. Second, the removal of British representatives from the International Gaza Support Center in Kiryat Gat. Third, the termination of British activities to train Palestinian Authority forces in Judea and Samaria under the British support team in Ramallah. Fourth, the denial of entry to Israel to 12 British elected officials, elected representatives, and other British nationals involved in anti-Semitic and anti-Israel activity, as well as those who deny the very existence.
1: من أبرز هذه الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال 30 يوما، وسحب اعتماد دبلوماسيها، إلى جانب وقف أنشطة بريطانية مرتبطة بتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما قرر تل أبيب منع 12 شخصية بريطانية من دخول إسرائيل، بينهم 11 نائبا أبرزهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين. وعلى منصات التواصل أثار القرار البريطاني تفاعلا واسعا بين من اعتبره تحولا مهما من الإدانة إلى خطوات عملية ضد الاستيطان، ومن رأى أنه جاء متأخرا ولا يزال دون مستوى الانتهاكات الإسرائيلية. عربيا وإسلاميا رحبت 8 دول بالخطوة البريطانية، وهي الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا وأندونيسيا وباكستان. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين.

الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا وأندونيسيا وباكستان، ودعت هذه الدول المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين في النشاط الاستيطاني. إذن الآن مشاهدينا الأحباء نذهب

البدني، وبعد من المتوقع الآن أن يحصل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على ساعتين على الأقل من النشاط البدني يوميا مع تطبيق استراحة بين الحصص الدراسية لمدة 15 دقيقة. وهنا تشاهدون جانبا من تلك الحصة المدرسية التي أضيفت إلى جدول الطلاب اليومي، شاهدوا معي.

النوم سلطان كما يقال. مشروع القيلولة ليس وليد هذا العام سواء في الصين أو في اليابان، بل إن بدايته تعود في الصين إلى عام 2020، لكن الآن طورت الفكرة وزودت المدارس بمكاتب وكراسي قابلة للإمالة تتوافق مع المعايير الهندسية المناسبة للطلاب. رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفكرة وطلبوا بتطبيقها في المدارس بمختلف الدول وأماكن العمل، ثم فوجئ البعض أن اليابان تطبق أيضا مبدأ القيلولة في كثير من أماكن العمل، بل تحث عليها وتطلق عليها مسمى ثقافة إينيموري، أي النوم أثناء الحضور، وهي استراحة للموظفين لشحذ طاقتهم للعمل بقية اليوم. شاهدوا معي.

الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ وأعتقد بأن التفاعل كان كبيرا، شاهدوا معي. إذا نبدأ مع أليكس الذي كتب قائلا: الحكومة في جنوب إفريقيا لديها نزل 5 نجوم يأخذون إجازات استجمام في المنتجعات الصحية. أما فيليب فيقول: القيلولة القصيرة تجعل الأطفال يستطيعون الاستيعاب بسرعة فائقة، حيث يحتاج العقل إلى فترة راحة لتخزين المزيد من المعلومات. أما منار فكتبت قائلة: في مصر من 50 سنة كان في حصة نوم في فصول KG1، وفي آخر اليوم علشان نروح البيت مش تعبانين. الكلام ده كان في كلية رمسيس للبنات، وطلعنا ناس مسؤولين ومتعلمين ومثقفين. السيد يقول: ياصين بتعمليها ازاي؟ احنا بنقعد نايمين في ننيم في العيال 3 ساعات في البيت. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث نظمت مظاهرة أمام مقر وزارة الشؤون الرقمية. احتج فيها نحو 30 روبوتا كما أقول ضد مخاطر التكنولوجيا، مطالبين الحكومة بتقنين استخدام الذكاء الصناعي. كما سمعتم، نعم، روبوتات خرجت للتظاهر من أجل مصالح البشر، حيث سارت روبوتات على هيئة دوائر ملوحة بالأعلام وأطلقت شعارات عبر مكبرات الصوت، مرددة شعارات مثل: نريد لوائح، نريد قواعد، نريد قانونا، ولا تنتظروا، نظموا، احموا الوظائف. قد يبدو الأمر غريبا وغير مألوف طبعا، ولكن هذا ما حدث بالفعل. المظاهرة نظمت من قبل مبادرة تدعى الديمقراطية، وقال المنظمون أن الهدف من المظاهرة هو تسليط الضوء على مخاطر الذكاء

0: الصناعي على سوق العمل، فضلا عن الإسراع في إصدار تشريعات تحمي الوظائف البشرية. هنا جانبا منها، شاهدوا معي.
1: شافنا برافو، شافنا برافو، nie czekajcie, regulujcie. Pora na zasady, pora na zasady. Chroncie miejsca pracy, chroncie miejsca pracy. Nie czekajcie, pora na zasady.
0: المثير أكثر هو ما جرى خلال المظاهرة هنا، حيث تولت الروبوتات مهمة الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين. وقال الروبوت البشري إيجيبوت A3 أحد النماذج العاملة بذكاء صناعي: الروبوتات الموجودة هنا تؤكد أن هذه التكنولوجيا أصبحت بالفعل واقعا فعليا في الشارع. وبالتزامن مع سير الروبوتات في الشارع، خرج وزير الشؤون الرقمية البولندي كيشتوف كافكو حيث التقى بالمنظمين القائمين على المظاهرة وتحدث معهم، مؤكدا أن أهداف الوزارة تتوافق مع مخاوف المتظاهرين. ونقلت عنه إذاعة إسكا قوله: الناس أولا، وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا. إذن الآن أيها الأحبة، نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد كيف كان التفاعل مع مظاهرة الروبوتات، ونبدأ مع هذا التعليق، شاهدوا معي. عندما تبدأ الروبوتات في الاحتجاج على الروبوتات التي تأخذ وظائفنا، تعرف أن نقاش الذكاء الصناعي قد وصل إلى مستوى جديد، لكن المخاوف حول التنظيم وحقوق العمال حقيقية تماما. بوليانا تقول: يجب على البشر وروبوتات الذكاء الصناعي الاتحاد لوقف انقراض الأرض. لا يمكننا أو لا يمكن لنا ولا هم العيش في عالم غير صالح للحياة بسبب التلوث. أما مايا أحمد فكتبت قائلة: الحياة بعد الذكاء الصناعي رايحة المكان مختلف تماما، الله يستر. تعليق آخر: الروبوتات نفسها في مظاهرة للدفاع عن حق البشر في الوظائف، للأصالة عنوان. أحرجت النائبة الفرنسية ماتيل بانو وزيرة خارجية بلادها بشأن موقف فرنسا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نشاهد معا ماذا قالت.
2: Que la France est complice d'Israël. Alors que de tous les pays du monde, de tous les pays du monde, je n'en connais pas d'autres, on pourra en discuter, qui ait fait autant pour la cause palestinienne que la France depuis le 7 octobre dernier. Et oui.
3: Alors, dans cette vidéo, le ministre des Affaires étrangères prétendant que la France est le pays au monde qui a le plus fait pour la Palestine. Alors, j'ai une question pour lui. Monsieur Barrot, connaissez-vous l'Espagne? Vous savez, ce pays avec qui nous partageons les Pyrénées et qui a dénoncé sans relâche le génocide en cours à Gaza, décrété un embargo total sur les armes dès octobre 2023, rappelé son ambassadrice à Tel Aviv, pris des sanctions économiques, interdit aux navires transportant du carburant pour l'armée israélienne d'accoster dans les ports espagnols, interdit d'entrer sur le territoire espagnol des personnes participant directement au génocide ou encore l'importation de produits provenant des colonies illégales à Gaza et en Cisjordanie. Monsieur le ministre, ne connaissiez-vous pas l'Afrique du Sud qui, dès décembre 2023, a déposé devant la Cour internationale de justice une plainte contre Israël pour génocide? Connaissez-vous la Colombie, Cuba, le Sénégal, la Namibie, la Bolivie, le Nicaragua, ces pays qui composent le groupe de La Haye qui appelle à ce que soit respecté le droit international?
0: نشاهد في المقطع الآتي تظاهر آلاف السلوفينيين في شوارع العاصمة ليو بيليانا تعبيرا عن رفضهم القاطع لافتتاح أول سفارة إسرائيلية في البلاد، مطالبين حكومة بلادهم بقطع كامل للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تل أبيب. شاهدوا معي.

0: Discrimination and domination has a name.
1: قصة نموذجية في التكافل الاجتماعي نشاهدها في الفيديو الآتي، حيث نجح أهالي الخليل ومناطق الضفة الغربية في جمع مبلغ هائل خلال ساعات معدودة لإنقاذ حياة الشاب مالك القواسمي. نشاهد التفاصيل.
2: بنقول صار المبلغ عندنا 1,600,000 وزيادة كمان.

0: والله والله كنت عارف انه قبل ما اجي نروح من برا بهمة شبابنا وبهمة اهل الخليل.
1: ظهر الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مقطع مصور لأول مرة عقب الإفراج عنه بعفو رئاسي إماراتي، موجها الشكر لتركيا والإمارات مع تأكيده ثباته على مبادئه. نشاهد معا ماذا قال.
2: أنا عبد الرحمن يوسف القرضاوي، أطل عليكم أيها الإخوة هذه الإطلالة السريعة لكي تطمئنوا علي ولكي أقدم الشكر للذين يستحقونه. وإنني بعد حمد الله وشكره أشكر الجمهورية التركية، أشكر رئيسها الرجل المحترم الذي يقف دائما في الموقف الصحيح من التاريخ. أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما قام به من جهود لإنهاء هذه الأزمة منذ بدايتها، وأشكر كذلك مؤسسات الجمهورية التركية، وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية، كلها قامت بأدوار مشكورة وكبيرة. وأشكر كذلك الشخصيات العامة التي ساهمت مساهمة كبيرة في إنهاء هذه الأزمة بهذا الشكل الطيب. وأشكركم على دعائكم ودعمكم طوال فترة احتجازي في دولة الإمارات، وأشكر آل القرضاوي الذين وقفوا دائما مع قضايا الحق والذين دعموني أنا شخصيا خلال مسيرة صعبة، مسيرة لم تكن سهلة أبدا وامتدت الآن ربما أكثر من ربع قرن. وإنني أحب أن أنوه على 3 أمور. الأمر الأول، أنني ما زلت كما أنا، قناعاتي ومبادئي لم تتغير. الأمر الثاني، أنني لم أتعرض خلال فترة احتجازي في دولة الإمارات لأي اعتداء جسدي أو حتى لفظي، وهذه شهادة أشهدها. الأمر الثالث هو شكر لدولة الإمارات ولرئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاتخاذهم القرار الحكيم والسليم بالاستجابة للوسطات وبإنهائها.
1: حذر باحث سابق في شركة أنثروبيك من أن الذكاء الصناعي الفائق يهدد بفناء البشرية بنسبة تتجاوز 10% خلال عقد، وأكد أن سباق التكنولوجيا الحالي يمثل مقامرة حقيقية بحياة البشر في ظل غياب آليات السيطرة الفعالة. نشاهد معا.
3: I just read one of the most terrifying things as an AI researcher at one of the leading AI companies just resigned, saying that researchers are building something that could kill us in a decade. This isn't hyperbole.

0: it's going to be the amount of resources that AI uses to make all this happen. We're going to have no water. Global warming is going to take over and we're going to be cooked anyways. Can you all just...
1: وثق صانع محتوى مصري صعوده سلم السماء المعلق على واجهة جبل شاهق في الصين بعد رحلة شاقة استمرت 5 ساعات واصفا التجربة بأنها الأخطر في حياته. نشاهد معا.
2: جرب تمشي كده على الحبل اللي انت شايفه ده فوق قمة من أعلى القمم اللي موجودة في الصين.

0: شيء الربح.
1: واو سؤال.
2: لا أعلم إذا كانت هذه الرحلة تستحق كل هذه المخاطرة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

الأطفال مشان البلد، المرافقة من فوق.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، القوات الحكومية تعلن تشكيل مركز قيادة لها في جنوب المدينة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي آر عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 4 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم صيرات. ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. زيلينسكي يصل كندا لبحث تعزيز الدفاعات الجوية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة مع روسيا.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية بسيطرة جماعة الحوثي على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات أن ما يقرب من 1400 أسرة نازحت في يوم واحد من غرب اليمن وسط تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.
1: تتحرك الجبهات وتتسع المخيمات في اليمن. أكثر من 6100 أسرة نزحت من تعز والحديدة ولحج منذ بداية سبتمبر وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة. وفي يوم واحد فقط نزحت 1367 أسرة من المحافظة الثلاث. النزوح الجماعي هو المؤشر الأوضح على اتساع القتال في خريطة تتغير من الساحل الغربي إلى مأرب والجوف، وحتى داخل المحافظة الواحدة لا تتحرك الجبهة في اتجاه واحد. في غرب تعز تتحدث مصادر عن تقدم الحوثيين وسيطرتهم على الوازعية، بينما تستمر المواجهات في الكدحة مع تقارير عن تقدم القوات الحكومية في بعض المحاور. وفي حيس جنوبي الحديدة انسحبت قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة من مواقع قالت مصادر عسكرية إنه أعيد توزيعها على مسرح العمليات، فيما دخل الحوثيون مركز المديرية بحسب مصادر محلية. وعلى الساحل دفعت القوات الموالية للحكومة بتعزيزات إلى المخا المدينة الاستراتيجية القريبة من باب المندب، وأعلنت تشكيل غرفة عمليات بديلة فيها بعد الحديث عن سيطرة الحوثيين عليها. وفي المقابل تقول القوات الحكومية إنها تحقق تقدما في مأرب والجوف، لكن النازحين أنفسهم لم يخرجوا من دائرة النار. فوكالة سبأ الحكومية تتهم الحوثيين بقصف تجمع للنازحين في مفرق حريب بمأرب، ما أدى بحسبها إلى مقتل 3 أطفال وإصابة 6 مدنيين. تقدم هنا وانسحاب هناك، الخريطة تتغير، لكن كل خط جديد يترك خلفه أسرا تحمل ما تستطيع وتبحث عن مكان أكثر أمانا في حرب تتحرك جبهاتها أسرع مما تستطيع جهود الإغاثة ملاحقتها.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندنبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة آخر التطورات، مشيرا إلى أن غروندنبرغ سيقدم إحاطة للمجلس عن مستجدات الأزمة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تخفيف أو تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتصرف وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. وكانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها.

0: نذهب إلى مراسلنا في مأرب خليل المليكي ليطلعنا على المزيد من التفاصيل. آخر المستجدات لديك خليل.
1: نعم محمد، اليوم في محافظة مأرب شهدت جبهتي مأرب اشتباك حكومية وجماعة الحوثي. تقول القوات الحكومية أنها استهدفت تجمعات للحوثيين في غرب وأصابت العديد من عناصر جماعة الحوثي بين قتيل.
0: نعم.
1: استهدفت مركبات للحوثيين. أما جنوب محافظة مأرب فتقول القوات الحكومية أنها قصفت بالمدفعية الشريط الحدودي على هذه الجبهات بينها وبين جماعة الحوثي. الطيران الحربي كان حاضرا خلال هذا اليوم واستهدف تجمعات ومركز قيادة للحوثيين غرب محافظة مأرب بمنطقة الزور وكذلك بمنطقة المشيح، وكذلك قصفت الراجمات راجمات الصواريخ قصفت جنوب محافظة مأرب في منطقة العقد وكذلك العيرف. أما غرب تعز وفي المخا إن الحوثيين قد سيطروا حسب المصادر العسكرية من هناك، فإن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا الاستراتيجية. تقول مصادر عسكرية من هناك بأن الحوثيون يحاولون الوصول إلى جزيرة ميون، هذه الجزيرة الاستراتيجية القريبة من مضيق باب المندب. مضيق باب المندب الذي يبعد ما يزيد عن 75 كيلومتر من مدينة المعركة التي خلالها السيطرة على البحر.
0: نعم.
1: المندب المائية العالمية، منه تمر شاحنات النفط وكذلك الغذاء إلى قناة السويس ومنه إلى العالم. إذن هذه خارطة الحرب في اليمن تتعقد يوما بعد آخر وتتشكل جبهات جديدة. تقول قيادة المقاومة الوطنية ونائب رئيس مجلس القيادة طارق صالح بأن الانسحاب هو يأتي لترتيب العمليات العسكرية وترتيب صفوف الجنود في هذه العملية، ومن ثم الذهاب نحو استعادة أو نحو استعادة ما سقط خلال اليوم وأمس وخلال الأيام الماضية. أما غرب تعز في مديرية في منطقة الكدحة لا تزال الاشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية من محور تعز وكذلك جماعة الحوثي في ظل حفاظ القوات الحكومية على مواقعها وتقدمها في مواقع محدودة يوم أمس. أما في الشأن الإنساني فإن النزوح كبير من المخا ومن الوازعية وكذلك من البرح ومن حيس ومن أطراف مديرية الجراحي.
0: طيب خليل، هذا العائلات التي تنزح وهناك أعداد كبيرة من العائلات تنزح الآن، أين يذهبون؟ هل هناك مراكز لاستقبال هذه العائلات؟ خليل،
1: ليس هناك أي ترتيبات لإيجاد مأوى أو غذاء أو أي شيء لهذه العائلات. هذه العائلات تنزح نحو الأماكن الآمنة سواء نحو لحج أو نحو مدينة عدن، ومن ثم تبحث عن ما يؤويها. هذا هو حال النازحين أثناء ما الحروب في اليمن
0: خليل
1: الماضية في مأرب في عام.
0: أنا أشكرك وأعتذر لمقاطعتك بسبب رداءة الصوت من المصدر، شكرا جزيلا لك خليل. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من مسجد الحق غرب مخيم صيرات وسط قطاع غزة. هذا وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرات الاحتلال فجر اليوم في مشروع بيت لاهيا، فيما لا يزال عدد من أفراد الأسرة تحت الأنقاض.
2: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع خارج

0: مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد الله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل الميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
1: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها، وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر أطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو أطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16. تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في التلاجات.
0: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. ربا العجرمي، ترة عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
2: حذرت الأمم المتحدة من عدم كفاية مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بسبب نقص التمويل واستمرار القيود على دخول المساعدات. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الأخرى استهدفت مناطق مأهولة بالسكان. وأضاف دوجاريك أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت الثلاثاء مبنى في مخيم البريج قرب دير البلح، وأوضح أن القصف أدى إلى فقدان نحو 100 أسرة مساكنها وممتلكاتها، وأن المنطقة تضم مدرستين تابعتين للأمم المتحدة ومخبزا تدعمه المنطقة.

0: إذن مشاهدينا نعود إلى الملف اليمني، وقبل ذلك هناك خبر عاجل ننوه للخبر العاجل. إذن الخبر العاجل هو استعادة السيطرة على الساحل اليمني حسب الدليمي. هذا الخبر الذي أيضا سنضيفه لهذا الحوار مع ضيفنا من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر الدكتور بكيل الزنداني. أهلا ومرحبا بك دكتور الزنداني. دعنا نبدأ من التطور الأخير الذي أعلن فيه الحوثيون سيطرتهم على المخا والاقتراب أيضا من باب المندب. هل نحن أمام تحول في ميزان القوى داخل اليمن أم محاولة حوثية لامتلاك ورقة إقليمية ربما تتجاوز حدود اليمن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. الحقيقة كنا نتحدث في أكثر من وسيلة إعلامية في الأيام الماضية، وكنا نقول أن الهدف الرئيسي والتوجيه الذي وصل إلى الحوثي من إيران كان يصب نحو جبهة الساحل والسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية التي هي قريبة جدا من مضيق باب المندب. وبالتالي بالعودة إلى سؤالك، نستطيع أن نقول أنها بالفعل مرحلة مهمة أخلت بنوع من التوازن في المنطقة، لكن إلى أي مستوى هل سيظل الحال كما هو؟ أن تسيطر على منطقة يعني بتحقق نصر جزئي، لكن الأهم أن تحافظ على هذه
0: وعند هذه النقطة، نقطة الحفاظ على هذه السيطرة، الدليمي كان له تصريح قبل دقائق بأن القوات الحكومية استعادت السيطرة على الساحل اليمني وأن في ذلك مصلحة إقليمية، مصلحة لمصر ومصلحة دولية أيضاً.

0: يعني ببساطة شديدة جدا، الممر هذا هو ممر إقليمي دولي، وبالتالي سيؤثر حتما على كل الدول المطلة على البحر الأحمر، على قناة السويس، على منطقة الجزيرة العربية، الخليج، سيؤثر على التجارة الدولية، وبالتالي الكل يشترك في هذه القضية الأمنية الكبيرة. لكن عودة يعني السيطرة، الحقيقة لا نريد أن يعني نصرح بأشياء لم يكن هنالك، يعني إذا لم يكن هنالك معلومات حقيقية من الأرض، من الميدان، أن تمت يعني سيطرة أو دحر
1: هي
0: هذا.
1: تصريحات للعليمي يعني قبل قليل، ننقلها الآن في خبر عاجل على الشريط على الشاشة.
0: تقصد الرئيس العليمي؟
1: العليمي، نعم.
0: أي نعم، إذا كانت على لسان الرئيس فمعناه عنده أخبار مؤكدة، أنا لم أطلع عليها الحقيقة إلى الآن، أنتم أدرى في هذا الجانب. لكن إذا صرح الرئيس شخصيا بهذه المعلومات فمعناه أنه عنده معلومات أكيدة، ولن يصرح بشيء يعني دون أن يكون لديه معطى من الواقع أو من الميدان.
1: نعم.
0: لكن السيطرة أيضا حتى من قبل أو عودة سيطرة الحكومة الشرعية على هذه المناطق أيضا هي بحاجة إلى أنها لا تقف أبدا عند هذا الخط أو عند هذا المستوى المحاد لهذه الجبهات، بل يجب عليها أن يكون لديها منطقة عاجلة، منطقة ممتدة لتمنع هذا الزحف في أي لحظة ممكنة. لا شك أن عودة السيطرة تعطي يعني معنويات أعلى،
1: نعم.
0: بالذات في الجبهات الأخرى وفي جبهة تعز والضالع ومأرب والجوف. يعني
1: طيب
0: اليوم
1: دكتور،
0: حسب متابعة
1: إذا ما
0: هنالك
1: نظرنا إلى الخريطة الميدانية بشكل عام، يعني هناك تقدم هنا وتراجع هناك لكلا الطرفين. هذا يجعلنا نسأل عن من يمتلك المبادرة العسكرية في الميدان؟
0: الحقيقة الجبهات تختلف هنا، إذا ما نظرنا إلى جبهة مأرب الجوف سنجد أن القوات الشرعية لديها المبادرة، لديها التقدم، لديها القدرة على يعني السيطرة على مجريات الأحداث هناك. إذا ما نظرنا إلى جبهة الساحل، وبحسب الأحداث من صباح اليوم أو فجر اليوم كانت هنالك يعني سيطرة للحوثيين، جماعة أنصار الحوثي في الساحل في المخا في هذه المناطق. لا شك أن كل جبهة لها حسابات مختلفة، والفارق أن جبهة مأرب الجوف لديهم قدرة على دراسة العقلية بشكل كبير الحوثية، بينما جبهة الساحل كان في فجوة الحقيقة، ولا نريد أن يعني تحتاج إلى نقاشات كبيرة، بحيث أنه منطقة مفتوحة لم يكن هنالك استعداد حوثي لأكثر من سنة، وهم يتمترسون وعندهم عقيدة في أن أي مكان يدخلون إليه يستوطنون فيه، وبالتالي يشكلون معسكرات كبيرة في هذه المناطق، يدرسون خرائطها بشكل جيد وممراتها، فهذا بيعطيهم نوع من التمكين الأكثر في وقت المعركة وفي إشعال المعركة التي بدأوها في الساحل تحديدا.
1: نعم.
0: جبهة الجوف، جبهة مأرب، لدى القوات هناك دراية بالمنطقة أكثر، معرفة بطبيعة وتكوين المنظومة القبلية، الجغرافيا، وبالتالي بتعطيهم نوع من التفوق إذا ما كانت هنالك معارك مفتوحة في هذه الجبهة.
1: طيب، التصريحات الإعلامي قبل قليل تحدث فيها عن أهمية يعني السيطرة على الساحل، كما تحدثنا باب المندب هو ممر دولي وهناك مصلحة دولية وإقليمية في أن يبقى هذا الممر عاملا. إلى أي درجة ترى أن الحوثيين يحاولون الخروج من حدود اليمن في سيطرتهم على هذا الممر وعلى المخا تحديدا، وتنفيذ أجندات ربما خارج الملف اليمني والأزمة في اليمن؟
0: لا شك أن الحوثي يعني من يشكك في هذه الروايات أعتقد أنه إما يريد تضليل الناس، وإما أنه لا يفهم شيء في السياسة أو في الواقع الموجود اليوم على الأرض. الحوثي هي واحدة من أدوات وأذرع إيران، يعني
1: نعم.
0: بكل المقاييس من 2006 إلى اليوم وما قبلها. طبعا الدعم الأساسي هو بدأ في 2006 مباشرة عسكري وتدريب، لكن من قبل كان أيضا لديهم دعم، وبالتالي مسألة أنه ينفذون أجندة إقليمية لصالح إيران

0: هذا مسألة لا تحتاج إلى نقاش. ما هو أو ما هي مصلحة الحوثي أن يذهب إلى باب المندب؟ ما هي مصلحة الحوثي في أن يسيطر على الملاحة في البحر الأحمر إذا لم يكن يعني متماهي، وإذا لم يكن متجاوب مع ما تريده إيران؟ لأن إيران تواجه يعني ضغط شديد جدا في مضيق هرمز، حصار أمريكي، ضربات في من وقت إلى آخر، وبالتالي إذا ما ذهبت إلى تفاوض أو رفعت سقف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تريد أن تكون لديها أوراق، وقد صرحت بذلك
1: نعم
0: من قبل أشهر بأن لدينا جبهة لم نفتحها بعد ونستطيع أن نفتحها. وبالتالي كان الهجوم الحوثي على هذه الجبهة معد مسبقا، وقد تم إطلاق 14 صاروخ بالستي إلى منطقة صغيرة جدا في الميناء المخا بهدف إرباك القوات المتواجدة، ويعني ما نقولها بسياسة الصدمة من أجل إحداث إرباك، وبالتالي يكون الاقتحام لهذه المنطقة أسهل من لو كان هنالك في يعني استعداد لهذه المواجهات بشكل أكبر من قبل القوات الشرعية.
1: أشكرك
0: وبالتالي
1: شكرا جزيلا الدكتور بكيل الزنداني، شكرا جزيلا
0: نعم،
1: لوقتك ووجودك معنا.
0: شكرا لكم جميعا.
1: قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تملك خيارات عدة في مواجهة إيران، مؤكدا أن واشنطن قادرة على إبرام اتفاق إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك. وأضاف فانس أن الضغط الاقتصادي والحفاظ على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية يمنحان واشنطن خيارات واسعة، مشيرا إلى أن إيران لا تمتلك خيارات كثيرة. واتهم فانس طهران بالسعي إلى خنق سوق الطاقة العالمية، مؤكدا أن صادراتها من النفط والغاز متوقفة تماما. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات فجر اليوم في مناطق قشم وسيريك ومناب بمحافظة هرمزجان. وأكدت مصادر رسمية أن الأصوات التي سمعت في مناب وسيريك وقشم جاءت من جهة البحر، مشيرة إلى تعرض مناطق في سيريك لإصابة بمقذوفات وصفتها بأنها معادية. قالت مصادر إعلامية أمريكية إن ضربات إيرانية استهدفت مساء الثلاثاء قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن وألحقت أضرارا بعدد من الطائرات الأمريكية. وأضافت المصادر أن الهجمات خلفت أضرارا طفيفة في 8 طائرات من طراز F-15، مشيرة إلى إطلاق القوات الأمريكية أكثر من 30 صاروخ باتريوت لاعتراض الهجوم. وكان الجيش الأردني قد أعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا من أصل 20 أطلقتها إيران تجاه المملكة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف موقع جبل الفأس شمال غرب إيران بعد رصد تحركات فيه. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لاحظت وجود نشاط في موقع جبل الفأس، مهددا بتوجيه ضربة قوية في حال تلاعب إيران أو قيامها بتصرفات متهورة. يقع موقع جبل الفأس بالقرب من مجمع نطنز النووي على بعد حوالي 140 ميلا جنوب العاصمة طهران. هذا وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأن إيران لم تعد قادرة على الصمود لفترة أطول. إنها تسعى جاهدة وبشكل يائس للتأثير في الانتخابات لضمان وصول مجموعة ضعيفة من المسؤولين إلى السلطة حتى يسمحوا لها بامتلاك سلاح نووي.
1: ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. أهلا ومرحبا بك سيد سعيد. دعنا نبدأ من الداخل الإيراني، حيث الانفجارات التي سمعت في قشم وسيرك ومناب في هرمزجان، أيضا مصادر تحدثت عن إصابة مناطق بمقذوفات وصفت بالمعادية. كيف يمكن قراءة هذه الضربات في هذا التوقيت؟
3: هي طيبة لك
1: حياك.
3: ولجميع المشاهدين. والله أعتقد يعني الولايات المتحدة تستمر طبعا بمثل هذه الضربات على أهداف داخل إيران، سواء في جزيرة يعني غشم أو في أماكن أخرى.

0: أو تهدد باستهداف النفط الإيراني واستهداف ناقلات النفط الإيرانية، وتهدد باستمرار طبعا العقوبات والحصار البحري وبتوسيع حتى العمليات العسكرية. كل هذا أعتقد يأتي هو في إطار مواصلة هذه الضغوط من قبل الإدارة الأمريكية على إيران، ولكن حقيقة يعني غير واضح تماما ماذا تريد الولايات المتحدة من هذه الضربات التي هي لم توقف صادرات النفط الإيراني ولم تؤدي إلى تنازلات من
1: طيب،
0: قبل
1: لكن الرئيس الأمريكي ما
0: إيران.
1: زال يصرح، يعني في آخر تصريح عاد مجددا للحديث عن جبل الفأس وهدد بأن القوات الأمريكية ستقوم باستهداف هذا الجبل لما له من أهمية بالنسبة للمواقع النووية الإيرانية. هل انتقلت واشنطن من استهداف القدرات العسكرية إلى محاولة فرض خطوط حمراء على البرنامج النووي بالقوة؟
0: والله هو حقيقة هذا أمر مستغرب أيضا الآن عندما يهدد ترامب باستهداف جبل الفأس ويصفه بأنه منشأة نووية حساسة، وإذا ما استهدفه فسيقضي على البرنامج النووي. لماذا أقول هذا أمر مستغرب؟ لأن ترامب خلال
1: تحدث عن
0: يعني
1: تدمير
0: قبل عام
1: البرنامج
0: من
1: النووي
0: الآن
1: قبل عام،
0: تقريبا،
1: صحيح. صحيح، هذه النقطة صحيحة.
0: صحيح
1: نعم.
0: بالضبط، وهو قال يعني آنذاك عندما استهدف المنشآت النووية الثلاثة الأهم في المشروع النووي الإيراني والمعروفة طبعا، منشآت فوردو خاصة ونطنز وإصفهان، هو قال انتهى البرنامج النووي ولم يبقى منه شيئا، والآن يعود ويقول يعني اكتشفنا مكان جديد، هذا المكان منشأة مهمة ويجب أن نستهدفه. وحقيقة أنا لدي شكوك كثير بما يقوله ترامب يعني حول هذا الجبل.
1: نعم،
0: إيران لم تصرح بأنه يوجد داخل هذا نشاط نووي سلمي أو أي شيء آخر، ترامب هو الذي يروج لهذه الرواية. أنا أعتقد حقيقة يعني ترامب عليه ضغوط بسبب الانتخابات والحديث الذي يقول أن الجمهوريين ربما سيخسرون الانتخابات، وترامب يخشى من أن تلقى اللائمة عليه من قبل حزبه إذا ما خسروا الانتخابات النصفية القادمة، لذلك هو يريد يعني أن يؤثر على الانتخابات من خلال هذا الكلام أنه سيستهدف جبل الفأس وسيدمر البرنامج النووي من جديد. لذلك حقيقة أنا أعتقد يعني ليست لدى الولايات المتحدة معلومات دقيقة حول هذا المكان، ربما يعني هناك نشاط نووي سلمي، ربما أقول هذا لأنه لا نعرف شيئا، وإيران تقول يعني لا تصرح حول هذا المكان. إيران تقول الوكالة للأسف منحازة أصبحت تماما إلى الإسرائيليين
1: نعم.
0: والأمريكيين، ولذلك من حقنا أن نخفي أنشطتنا النووية السلمية ما دام
1: طيب
0: هناك يعني تهديد يهدد هذه الأنشطة.
1: طيب سيد شاوردي، ترامب قال كما قلت قبل قليل إن الحرب ستنتهي فورا بعد انتهاء انتخابات الكونغرس. إذا ما نظرنا سياسيا إلى مثل هذه التصريحات التي تأتي من رأس السلطة في الولايات المتحدة، هل الولايات المتحدة هي التي تملك مفتاح البداية والنهاية لهذه الحرب؟
0: هذا الكلام يعني سمعناه من ترامب منذ يعني 6 أشهر على الأقل، هو قال يعني الحرب ستنتهي خلال بضعة أيام، ومن بضعة أيام دخلنا في الشهر السادس، وعلى ما هو حسب يعني كلام ترامب سننتقل بعد الانتخابات الأمريكية. يعني يحتاج ترامب بالإضافة إلى هذه 6 أشهر إلى شهرين على الأقل وربما أكثر من ذلك، يعني 8 أشهر. لذلك أنا أعتقد يعني هذا الكلام أيضا حقيقة غير دقيق. لماذا؟ يعني لنفترض أن الجمهوريون سيفوزون في الانتخابات، وهذا باعتقاد الكثير من المحللين والمتابعين للشأن الأمريكي ربما يعني في غاية الصعوبة.

0: أن يفوز الحزب الجمهوري بسبب هذه الحرب الأمريكية على إيران، ولكن لنفترض أنهم سيفوزون، ماذا سيتغير؟ يعني ماذا سيحصل؟ على ماذا سيحصل ترامب؟ هل سيحصل على خيارات إضافية في الحرب؟ هل سيمتلك يعني أدوات جديدة لممارسة الضغوط على إيران؟ أنا أعتقد سوف لن يتغير شيئا في معادلة الحرب بين إيران وأمريكا بعد الانتخابات الأمريكية، ولكن أكرر أن ترامب على ما يبدو يريد أن يعني يؤثر على الناخب الأمريكي ويجعله يصوت له من خلال هذه الرواية أنه نحن دمرنا المنشآت النووية الإيرانية، ولذلك أعتقد يعني هذه الرواية أصبحت حقيقة هي لا تؤثر على المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي اليوم ينتقد ترامب بسبب القلاء في الوقود وبسبب عدم وجود خطة عسكرية لنهاية هذه الحرب التي زج ترامب الولايات المتحدة بها، ولذلك أنا أعتقد حقيقة يعني ترامب غير دقيق في كلامه عن أنه ستنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات، لأنه سمعنا خلال الأيام الماضية يتحدث ويقول أن مضيق هرمز تسيطر عليه الولايات المتحدة بالكامل ولا وجود للقوات البحرية الإيرانية في هذا المضيق. لكن قبل يومين يعني إيران أعلنت أنها سيطرت
1: نعم.
0: على غواصة متطورة أمريكية، إذن إذ لم تكن يعني لدى إيران قوات في هذه المنطقة ولا توجد قوات بحرية وكانت الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، كيف اصطادت إيران هذه القواصة المتطورة؟ لذلك أقول يعني كلام ترامب حقيقة أصبح إلى أبعد الحدود غير دقيق ولا يمكن يعني تصديقه بسهولة.
1: أشكرك شكرا جزيلا. من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي.
0: شكرا.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشارت الوكالة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف وادي الحجير ووادي السلوخي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصور جنوب لبنان. وأكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون. أكدت السفارة الأمريكية في لبنان دعم واشنطن الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش وأن تبقي قرارات الحرب والسلم في يدها. وقالت السفارة الأمريكية في منشور عبر منصة أكس إن الشعب اللبناني يبدي بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، وأن الجنوب في لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، مشيرا إلى إشادتها بذلك. قال وزير الزراعة اللبناني نزار هاني إن الاعتداءات الإسرائيلية أضرت بأكثر من 22.5% من الأراضي الزراعية جنوبا. كما بحث نزار هاني مع الرئيس جوزيف عون أوضاع القطاع الزراعي، وأكد العمل على تأمين تمويل من مصادر متعددة لمعالجة الأضرار، بينها مشروع مع البنك الدولي بقيمة نحو 40 مليون دولار، فيما أشار إلى دعم مباشر للمزارعين وإلى تسهيلات لتصدير المحاصيل اللبنانية إلى السعودية ودول الخليج.
2: أطلعت فخامة الرئيس على الأضرار الزراعية الكبيرة الموجودة بالجنوب اللي مثل ما بتعرفوا تخطت هيدي الأضرار لتصيب 22.5% من الأراضي الزراعية، يعني أكثر من 56 ألف هكتار. وناقشنا أهمية أنه نأمن أذونات لمزارعي الزيتون لا فيهم يقطفوا الإنتاج تبعهم، يعني مثل ما عملنا بكل المحاصيل الأخرى عملنا جهد كبير مع الجيش اللبناني لنأمن هالأذونات لا فيهم المزارعين يوصلوا لأراضيهم ويحوشوا هالإنتاج الموجود.
1: قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات شنتها روسيا بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين

0: في منطقة سومي. وفي زابوريجيا أفاد حاكم المنطقة بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في هجمات روسية. وفي ميكولايف قتل أربعة أشخاص بغارات جوية روسية استهدفت ميناء المدينة وفق ما أفاد به مسؤول أوكراني. وفي كيرفيري أصيب خمسة أشخاص في هجوم ليلي، بينما أصيب أربعة من عناصر الإنقاذ في خيميلينسكي إثر انفجار وقع في أثناء تعاملهم مع حريق نجم عن سقوط طائرة حطام طائرة مسيرة. أصيب ثلاثة أشخاص بهجمات روسية بطائرة مسيرة على منطقة كييف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفق الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية. وأضافت أن القوات الروسية تواصل مهاجمة المنطقة بمسيرات هجومية. وسجلت أكبر الأضرار في فاستيف وبوتشا، كما تضرر 32 موقعا بينها 26 منزلا وأربع مركبات ومنشأتان للإنتاج والتخزين. وأعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة وضواحيها بعد رصد مسيرات انتحارية. هذا وأعلنت أوكرانيا مقتل اثنين من طاقم قاطرة أذربيجانية وإصابة آخرين جراء هجوم روسي استهدف سفنا في منطقة أوديسا جنوب البلاد. وأضافت بأن هجمات شنتها روسيا بطائرة مسيرة أو طائرات مسيرة أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في مناطق. وفي السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على أوكرانيا.
1: هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وقتلى وجرحى من الطرفين وسط اتهامات لموسكو بضربها أهدافا لوجستية واقتصادية مدنية. وأعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية مقتل اثنين من طاقم قاطرة أذربيجانية وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم روسي استهدف سفنا في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت السلطات في كييف إن هجمات شنتها روسيا بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في منطقة سومي. وشنت القوات الروسية غارات على محطة وقود في العاصمة كييف ومنشأة زراعية في مدينة دنيبرو جنوب شرق البلاد بحسب السلطات الأوكرانية. كما شملت الهجمات الروسية مواقع في زاباروجيا بحسب حاكم المنطقة وميناء مدينة ميكولايف جنوب البلاد. وعلى الجانب الآخر تعرضت مدينة سوتشي الروسية لهجوم بطائرات وزوارق مسيرة أوكرانية وفق ما أفاد به مقر العمليات في إقليم كراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق على الواجهة البحرية للمدينة. ميدانيا أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف تجمع للقوات الروسية وستة أنظمة مدفعية ومركزي قيادة للطائرات المسيرة ومنظومة صاروخية للدفاع الجوي، مؤكدة مقتل 1520 عسكريا روسيا خلال الساعات الماضية. في السياق يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي تحركات خارجية لحشد الدعم لبلاده بالتزامن مع مساع أمريكية لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على أوكرانيا، واصفا محادثة هاتفية معه بأنها كانت رائعة، مبديا انفتاحه لعقد لقاء بين الطرفين. عبد اللطيف التميمي، تيريت عربي.
0: نذهب إلى كييف وينضم إلينا من هناك رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. أهلا ومرحبا بك دكتور عماد. دكتور زيلنسكي يصل إلى كندا بحثا عن تعزيز الدفاعات الجوية وعن اتفاقات جديدة للدعم، لماذا كندا تحديدا في هذا التوقيت وما الذي يريده من هذه الزيارة بالضبط؟
2: بداية تحياتي لكم أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. بالتأكيد أوكرانيا تريد أن تحشد سياسيا معها للمسار الدبلوماسي مزيد من الدول الداعمة وأن تطلعها على المواقف والضغوط والتحديات، سواء المنظومة الدفاعية أو حتى مبدأ المفاوضات المزمع عقدها والمتوقع خلال الفترة القادمة، وربما يكون نهاية هذا الشهر لقاء تمهيدي، ربما تكون ويكون الشهر القادم لقاء واضح فيه أكثر من يعني إظهار لنوايا الأطراف وتحديدا دور الوسيط الأمريكي وما إذا كان سيناور ليحقق توازن في مطالب روسيا وأوكرانيا. لا

0: أن يكون الدور الأمريكي ضاغط على الجانب الأوكراني. التوقيت هام جدا بالنسبة لأوكرانيا، التوقيت جاء أيضا في ظل تصعيد روسي غير مسبوق على البنى التحتية ومحاولة عزل أوكرانيا عن البحر الأسود من خلال إيقاف التصدير واستهداف البنى التحتية اللوجستية في الموانئ كما حدث اليوم في مدينة ميكولايف.
1: طيب، لكن اللافت زيلينسكي يتحرك لحشد دعم عسكري، وعلى الأرض هناك تصعيد روسي وأوكراني، هناك تبادل كبير للضربات على الجانبين، لكن الجانب الأمريكي ما زال يتحدث عن فرصة لإنهاء الحرب بالمفاوضات، وعن أن الرئيس الروسي وفق ما صرح الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي يريد إنهاء الحرب والذهاب إلى التفاوض.
0: يعني لابد للموقف الأمريكي يكون أكثر وضوح وتشخيص للواقع. عندما نقول أن الرئيس الروسي جاهز لتوقيع صفقة، حتى الآن لم يقدم الرئيس الروسي أي تنازلات، ولم يقدم حتى بصيص أمل في أن روسيا مستعدة لمناقشة القضايا على مائدة التفاوض، وأنها في حال وصول الجميع لمقاربة تقبل بها روسيا أنه مستعد لاتخاذ مواقف جديدة. كل ما نسمعه واقعياً من الموقف الروسي سياسيا أن روسيا تشترط اعتراف أوكرانيا في الأراضي التي تم احتلالها، الانسحاب من المزيد من الأراضي الأوكرانية، تقليص الجيش الأوكراني، عدم الانضمام لتحالفات متعددة دون وضع أو تقديم ضمانات معتبرة، إضافة لنقاط فرعية تخدم مطالب روسيا من ضمنها حماية الناطقين بالروسية، رغم أن هذه القضايا الفرعية تحصيل حاصل أصلا، يعني غير موجود أي مبرر ل التخوف منها. ولكن إذا عدنا للتصريح الرئيس الروسي، حقيقة على الميدان العسكري لم يقدم الرئيس الروسي أي تخفيف لمهاجمة المدن. إذا كنا نقول أن أي هدنة قد تستغل ويتم اختراقها بإعدادات متنوعة أو تحشيد أكثر لطرف أو آخر، لما لا يكون هناك هدنة على الأقل في المناطق المدنية الأوكرانية والروسية على حد سواء؟
1: طيب، عندما يصبح تعزيز الدفاعات الجوية استعدادا للشتاء، أبرز ملفات الأجندة التي يذهب بها زيلينسكي إلى كندا، هل يعني أن لدى كييف تقديرات بأن موسكو تستعد لحملة واسعة على منشآت الطاقة والبنية التحتية خلال فصل الشتاء، مما يؤدي للضغط على أوكرانيا؟
0: بالتأكيد أوكرانيا وإن لم تعلن لفظا حالة الطوارئ القصوى في مجال الاستعدادات، ولكنها على الواقع تستعد بشكل غير مسبوق، وهناك زيارات دبلوماسية متعددة لكثير من المسؤولين الأوكران لعدة دول لإسراع إمداد أوكرانيا في وسائل الطاقة وخاصة المولدات الكهربائية وغير ذلك، مما يتيح لأوكرانيا إيجاد خطط بديلة، خاصة أن هناك مستشفيات وهناك مرافق تعليمية وأمور لا يمكن يعني للإنسان أن يتخلى عنها، لا ناهيكم عن المواطن. أما على صعيد المواطنين، هناك استعداد غير مسبوق من خلال يعني التزود في الغذاء والدواء ووسائل بديلة للطاقة للحصول على إمكانية العيش ولو لأيام أو أسابيع، ريثما قوات الطوارئ والحكومة بخطط الطوارئ تستطيع الوصول إلى المدنيين في حال التصعيد. الخشية الكبرى أن التصعيد فعلا منذ بداية شهر أغسطس الشهر الفائت إلى اليوم، الضربات يعني كنا نتوقعها في الشتاء، روسيا يعني سرعت في مهاجمة البنى التحتية، وباعتقادي أنها تريد أن تضغط أكثر من خلال المفاوضات من ناحية، ومن خلال وضع أوكرانيا أمام الأمر الواقع في أن الصعوب أن الواقع سيكون أكثر تعقيدا إذا لم تستجب للشروط الروسية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عماد أبو الرب، متحدثا من كييف. قال المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية إلهامي كيليتش إن المؤسسة أسست في العاصمة المصرية القاهرة شركة باسم ظفر مملوكة بالكامل لها، وتعمل وفقا للقانون المصري. وأكد كيليتش وجود روابط قيمة للغاية بين تركيا ومصر.
2: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجها لبناء حضور تركي

0: دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر، وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلاً عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجياً على الملفات الاقتصادية والعسكرية، وصولاً إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
1: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
0: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة. راما مطلو، تي عربي.
2: إلى التذكير بالعناوين: بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، القوات الحكومية تعلن تشكيل مركز قيادة لها في جنوب المدينة. 4 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم صيرات. ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وأن المفاوضات لا تزال ممكنة. زيلينسكي يصل إلى كندا لبحث تعزيز الدفاعات الجوية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة مع روسيا. ختام النشرة، في أمان الله.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: كيف الوضع اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
7: والله، شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
13: والفرج القريب إن شاء الله للأسر الباكية، المعبدات، الأشبال.
14: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مو بيطلع فيي.

معبد تاريخي يحتضن الإرث العريق لشمال غرب الأناضول وينقله إلى وقتنا الحاضر. وضع حجر أساس متحف بورصة للآثار في ثانوية بورصة للبنين عام 1904، وبقي ينظم فعالياته ضمن حرم هذه المدرسة حتى عام 1930، حيث نقل إلى المدرسة الخضراء وأصبح ضمن مبنى مستقل. وفي عام 72 انتقل المتحف إلى مبنى عصري جديد ضمن الحديقة الثقافية، ليعود ويخضع لتجديدات في عام 2013 ويأخذ الشكل الذي هو عليه. تضم صالة العرض الأولى في المتحف آثاراً من العصر الميوسيني والمملكة الفريجية، أما الصالة الثانية فتعرض آثاراً تعود لفترة اليونان القديمة وروما الشرقية. كما يضم المتحف قاعات مخصصة للآثار الحجرية وبقايا عربة الخيل التي اكتشفت في مدافن أوتشبانار. ومن الكنوز المميزة في متحف بورصة للآثار شواهد القبور التي تعود لفترات مختلفة. أولى هذه الشواهد تعود إلى عصر الأخمينيين، أي إلى القرن السادس قبل الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في قرية السلطانية بالقرب من مدينة قرجبي ملفت للغاية بما يحمله من تصاوير ونقوش هندسية بهية. كما توجد عليه كتابة تاريخية تكشف بوضوح سبب نصبه، حيث تقول الكتابة إن شاهد القبر هذا قد صنعه أرستقراطي أخميني اسمه أرياباما لتخليد ذكرى شخص اسمه أداط. ومن شواهد القبور البديعة في المتحف شاهد قبر فخم آخر من العصر الروماني يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي. اكتشف هذا الأثر القيم في قرية قرصو بالقرب من قرجبي، وهو يحمل مشهدين تصويريين ملفتين للغاية ومنحوتين بحرفية عالية. المشهد التصويري الذي في الأعلى يصور طقوس وليمة جنازة، وهي أحد التقاليد الرومانية الشائعة. أما المشهد التصويري السفلي فهو تصوير يرمز لرحلة حياة النبلاء والموت. على الجانب الآخر من شاهد القبر تظهر منحوتة بارزة تمثل إراقة الشراب. هذه التفاصيل هي أدلة حاسمة على أن شاهد القبر يعود لروماني أرستقراطي نبيل في تلك الفترة التاريخية، وينم ذلك عن مدى التقدم الذي بلغه فن النحت في العصر الروماني من خلال هذه الآثار الحجرية القيمة. يضم متحف بورصة أيضاً أمثلة أخرى على شواهد قبور تعود إلى عصور وثقافات مختلفة. من هذه الآثار شاهد قبر من الحقبة

كانت بورصة وعلى مر العصور المختلفة مهداً لحضارات عريقة نشأت على هذه الأرض، ومتحف بورصة الأثري بآثاره التاريخية التي يتجاوز عددها الآلاف نجح في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الثري ونقله إلى الأجيال القادمة.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار السلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة؟ وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة

0: جولة على آخر المستجدات من المدن والعواصم، ونبدأ بما أفادت به رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية. سيطرت جماعة الحوثي على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب، وأعلنت قوات حكومية يمنية تشكيل مركز قيادة بديل جنوب مدينة المخا عقب تقدم للحوثيين في عدة جبهات بالساحل الغربي. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح أنه وجه قوات المقاومة الوطنية والعمالقة ودرع الوطن ووحدات من محور تعز بإعادة ترتيب صفوفها وبإعادة تجميع القوات بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي. هذا وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة يمنية ومصيرية وعربية ودولية. وأضاف العليمي لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية. المزيد طبعا مع مراسلنا خليل المليكي من مأرب. أهلا بك خليل، وكيف تعلق الحكومة على ما أفادت به رويترز عن سيطرة الحوثيين على معظم الساحل؟
1: نعم، ما علقت به الحكومة حتى اللحظة هو ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن هذا التهديد ما قامت به جماعة الحوثي هو يهدد الملاحة في البحر الأحمر والملاحة الدولية بشكل كامل، ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لتخفيف هذا النهج العدائي الذي سماه رئيس مجلس القيادة الرئاسي. حتى اللحظة لم يصدر أي بيان من الحكومة الشرعية أو من رئاسة مجلس الوزراء على وجه التحديد حول الأحداث الأخيرة التي كانت في المخا والوازعية وحيس وغرب مدينة غرب محافظة طائف بشكل عام. رئيس مجلس القيادة وعضو مجلس صالح تحدث بأن ما قامت به المقاومة الوطنية هو لإعادة ترتيب مسرح العمليات كما سماه، وأنهم انسحبوا جنوبا نحو منطقة ذباب التي تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة للحكومة الشرعية. إذن لا زال الوضع في تصاعد، وهذا التصاعد يؤثر بشكل كبير على المواطنين وعلى حركة النزوح بشكل عام. هناك حركة نزوح كبيرة من المخا ومن الوازعية ومن حيس جنوب محافظة الحديدة. هذا النزوح الكبير نحو محافظة عدن ولحج وغيرها من المناطق ينزح الناس كما تقول وحدة النازحين، وهم لم يحملوا معهم شيء من ممتلكاتهم، تركوا منازلهم ولم يحملوا معهم أي شيء، يعانون معاناة شديدة في الحصول على المأوى والإيواء وعلى الغذاء وعلى الاحتياجات الضرورية. دعت وحدة النازحين شركاء العمل الإنساني إلى إغاثة هؤلاء النازحين ومد يد العون لهم. هنا في محافظة مأرب هناك اشتباكات كبيرة بين قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الثالثة، تقول أنها شنت هجوما على مواقع لجماعة الحوثي جنوب محافظة مأرب، وأنها كبدت الجماعة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. كذلك الطيران الحربي التابع للجيش اليمني نفذ غارات في الكسارة وفي المجح، يقول أنه نفذ غارات على تجمعات وكذلك على آلية عسكرية غرب محافظة مأرب في جبهة الكسارة، وأن هناك خسائر لجماعة الحوثي سواء في الأرواح أو في العتاد. أما في محافظة الجوف المجاورة لمأرب فلا تزال الاشتباكات في تلك في جبهة معسكر اللبنات الذي تسيطر القوات الحكومية على أجزاء واسعة من هذا المعسكر، وكذلك في شرق محافظة الجوف في منطقة المرازيق التي تقدمت إليها القوات الحكومية يوم أمس. إذن نحن أمام تصعيد كبير في جبهات واسعة من البلاد تتسع يوما بعد آخر، لكن ربما العنوان الأبرز

0: هو ما حدث اليوم في المخا بانسحاب قوات المقاومة الوطنية من مدينة المخا، وكذلك في منطقة الوازعية، وكذلك في حيس. منطقة الوازعية لا تزال هناك
1: نعم خليل، شكرا.
0: اشتباكات محدودة جنوب هذه المديرية حتى اللحظة. يحاول أبناء المنطقة صد هجمات للحوثيين على الحدود من مديرية ذباب الساحلية.
1: شكرا لك خليل الملاكي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على شمال القطاع وجنوبه. كذلك أصيب عدة فلسطينيين بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من مسجد الحق غرب مخيم نصيرات وسط القطاع. كما انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرة الاحتلال فجر اليوم في مشروع بيت لاهيا، فيما لا يزال عدد من أفراد الأسرة تحت الأنقاض. هذا وحذرت الأمم المتحدة من عدم كفاية مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بسبب نقص التمويل واستمرار القيود على دخول المساعدات. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الأخرى استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، وأضاف أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت الثلاثاء مبنى في مخيم البريج قرب دير البلح، موضحا أن القصف أدى إلى فقدان نحو 100 أسرة مساكنها وممتلكاتها، وأن المنطقة تضم مدرستين للأمم المتحدة ومخبزا تدعمه المنظمة. نطلع أيضا على المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من غزة محمد أحمد. محمد، وسط كل هذا التصعيد وانعكاساته على الأرض، كيف يمكن وصف تفاقم معاناة الغزيين يوما بعد يوم؟
2: يعني معاناة أهالي قطاع غزة تتفاقم يوميا على جميع الأصعدة عندما نتحدث عن سياسات وممارسات الاحتلال في التضييق على السكان، بداية من الأوضاع الميدانية حيث الاستهدافات لم تتوقف، الخطر لا زال يلاحق السكان والنازحين في مراكز اللواء في المناطق التي نزحوا إليها مرارا وتكرارا. عمليات النزوح لا تتوقف، مع كل استهداف لمنزل أو لمنطقة سكنية تتضرر الكثير من خيام النازحين ومنازل السكان، تجبر العائلات على البدء من جديد في البحث عن أماكن نزوح جديدة، بدء بنصب خيام جديدة، محاولة البحث عن مقومات حياة جديدة بعد أن دمرت هذه الغارات، تكون قد دمرت كل مقتنياتها، وبالتالي تعود الأسرة من جديد تبحث عن ما تسد به رمق أبنائها من طعام وكذلك من علاج. نتحدث عن أوضاع إنسانية صعبة للغاية، المنظومة العلاجية تنهار يوما بعد آخر. اليوم مستشفى الأهلي العربي المعمداني أعلن عن توقف كامل الخدمات بسبب تعطل مولد الكهرباء الرئيسي نتيجة عدم وجود الزيوت وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة، وبالتالي هذا المستشفى خرج عن الخدمة، وهو المستشفى الذي استقبل قبل قليل 3 إصابات، إحدى هذه الإصابات كانت حرجة جراء استهداف قبل نصف ساعة تقريبا في منطقة حي الدرج وسط مدينة غزة. هذا الأمر ينعكس على كل القطاعات الحيوية وكل القطاعات العلاجية داخل قطاع غزة عندما نتحدث عن مرضى الأمراض المزمنة، ولا سيما مرضى السكري يعانون الآن من عدم وجود العلاج اللازم، الإبر اللازمة لهذا المرض، وبالتالي نتحدث عن مخاوف من حصول حالات وفاة أو تدهور الأوضاع الصحية لهؤلاء المرضى، وبالتالي يجبرون على التوجه والمبيت داخل المستشفيات العاجزة عن تقديم الخدمات للمرضى وللجرحى. نتحدث عن قدرة سريرية باتت مشغولة بشكل كامل، هذا الأمر سيزيد من المعاناة ويزيد من تخوفات المنظومات الطبية والمؤسسات الطبية الدولية العاملة داخل قطاع غزة، والتي تناشد وتطالب دائما بضرورة إدخال المعدات الطبية، إدخال الاحتياجات اللازمة لتشغيل المؤسسات الإغاثية والطبية، وكذلك تطالب بضرورة الإسراع وزيادة أعداد المسافرين لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. هذا الأمر يقودنا للحديث أكثر عن معبر رفح والمعابر الفلسطينية التي ما زال الاحتلال يتعامل معها بالحد الأدنى من الاحتياج ومن العمليات إدخال المساعدات. اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على إدخال 600 شاحنة يوميا من المواد الغذائية الأساسية والاحتياج الأساسية للمؤسسات الدولية. هذا الأمر لا يوجد على أرض الواقع ولا يطبق منه أي شيء. بالعكس، الاحتلال الإسرائيلي عمد منذ بداية هذا العام على توقيف ومنع عمل 38 مؤسسة إغاثية، وبالتالي الضرر يعود على السكان داخل القطاع. معبر رفح البري كان المفترض أن يسمح بالعمل.

0: بهذا المعبر ما بين الجانب الفلسطيني والجانب المصري بشكل مباشر، حيث يسمح بسفر أعداد كبيرة من المرضى داخل القطاع، لكن جيش الاحتلال في أحسن الحالات يسمح بسماح بسفر 120 ما بين مرضى ومرافقين، ثلث هذا العدد يكون من المرضى والثلثين من المرافقين، وبالتالي تزداد الأوضاع الإنسانية سوءا داخل قطاع غزة، ولا سيما أننا الآن مقبلون على فصل الشتاء في ظل دعوات المؤسسات الدولية لضرورة إدخام خيام النازحين والتي باتت منذ 3 سنوات في الشمس وفي المطر، وبالتالي باتت مهترئة لا تستطيع الصمود أمام موجات المطر والقارص القادمة.
1: شكرا جزيلا لك محمد أحمد. نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأشارت الوكالة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف وادي الحجير ووادي سلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصوري جنوب لبنان. وأكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون. هذا وأكدت السفارة الأمريكية في لبنان دعم واشنطن الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش وأن تبقي قرارات الحرب والسلم في يدها. وقالت السفارة في منشور على منصة إكس إن الشعب اللبناني يبدي بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، وإن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيا، مشيرة إلى إشادتها بذلك. إلى بيروت والمزيد مع مراسلتنا صباح ياسين. أهلا بك صباح. إلى أي مدى ما تقوم به إسرائيل لا يؤمن الطريق أمام ما يصدر من تصريحات ومواقف عن واشنطن؟
2: بالفعل مايا، الممارسات الإسرائيلية لا تتوقف مع كل جهود التهدئة التي تقوم بها إن كان الولايات المتحدة الأمريكية وحتى المستوى السياسي في لبنان. ونرى ميدانيا أن الجيش اللبناني يقوم بجميع التزاماته وتعهداته، في المقابل الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته بشكل مستمر وبأشكال متعددة. نستطيع القول أن التدهور الأمني على جبهة جنوب لبنان مستمر بفعل هذه الخروقات الإسرائيلية. مرابط المدفعية منذ قليل قصفت بلدة النبطية الفوقة بعدة قذائف، أيضا دوحة كفر رومان إضافة إلى زوطر الشرقية. هذا بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في مدينة النبطية وأيضا الأجهزة الأمنية في المدينة، استجابة للمستوى السياسي في لبنان الذي اتخذ قرارا يبدو بحماية النبطية ومحاولة تحييدها، وخاصة بعدما قدم عدد من أهالي النبطية عريضة للسلطة في لبنان مطالبين بانتشار الجيش لحمايتهم ولتحييد المدينة. أيضا القصف المدفعي طال بلدة كفر شوبة ما أدى إلى اندلاع الحرائق، كذلك الأمر غارات إسرائيلية شنت على بلدة النبطية الفوقة، وكذلك الأمر على محيط بلدة شيحين في قضاء صور. ولكن الأبرز مايا اليوم كان التفجيرات الإسرائيلية العنيفة التي لم تهدأ منذ ساعات الصباح الأولى، وحتى الآن سجلنا حوالي 40 تفجيرا إسرائيليا طال عدة بلدات في جنوب لبنان. ميس الجبل والتي استهدفت التفجيرات معمل لفرز النفايات وأيضا مصالح صناعية وزراعية، بلدة بني حيان ضربتها أكثر من 4 تفجيرات، أما النصيب الأكبر من التفجيرات طال بلدة المنصوري. هذه التفجيرات غيرت من معالم بلدة المنصوري وأدت إلى دمار كبير في البلدة، حيث تقوم مسيرات إسرائيلية بإلقاء براميل متفجرة على نقاط معينة ومن ثم يتم التفجير. على أي حال أيضا اليوم سلاح الجو الإسرائيلي قام بتحليق على علو منخفض في البقاع، تحديدا في أجواء بلدة أو منطقة بعلبك شرق لبنان. نعم مايا،
1: شكرا جزيلا لك صباح ياسين. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات فجر اليوم في مناطق قشم وسريك وميناء بمحافظة هرمزغان. وأكدت مصادر رسمية أن الأصوات التي سمعت في ميناء وسريك وقشم جاءت من جهة البحر، مشيرة إلى تعرض مناطق في سريك لإصابة بمقذوفات وصفتها بأنها معادية.

0: في هذا الوقت قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن الولايات المتحدة تملك خيارات عدة في مواجهة إيران، مؤكدا أن واشنطن قادرة على إبرام اتفاق إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك. وأضاف فانس أن الضغط الاقتصادي والحفاظ على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية يمنحان واشنطن خيارات واسعة، مشيرا إلى أن إيران لا تمتلك خيارات كثيرة. واتهم فانس طهران بالسعي إلى خنق سوق الطاقة العالمية، مؤكدا أن صادراتها من النفط والغاز متوقفة تماما. هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف موقع جبل الفأس شمال غرب إيران بعد رصد تحركات فيه. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لاحظت وجود نشاط في موقع جبل الفأس، مهددا بتوجيه ضربة قوية في حال تلاعب إيران أو قيامها بتصرفات متهورة. ويقع موقع جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي على بعد نحو 140 ميلا جنوب العاصمة طهران. ونطلع على تطورات الأوضاع من طهران ومن واشنطن. معنا سامي برهوم من طهران، ومن واشنطن رؤوف جربي. أبدأ معك سامي، إذن هل من تعليق من الجانب الإيراني على تصريحات ترامب باستهداف جبل الفأس؟
1: في الواقع مايا، يمكن القول بأن القيادة الإيرانية هنا في طهران تتعامل بجدية مع التهديدات التي تأتي إما على لسان ترامب أو القيادة المركزية الأمريكية التي تنشر العديد من القطع البحرية العسكرية بالقرب من مضيق هرمز. الجانب الإيراني الآن يرد بأمرين. الأمر الأول هو أن الحرس الثوري الإيراني ثبت قواعد اشتباك جديدة بالقرب من مضيق هرمز وداخل البلاد للتعامل مع أي تطورات عسكرية، باعتبار أن الجيش الإيراني في حالة تأهب إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على أي من الهجمات الجديدة على شكلة استهداف ناقلات نفط إيرانية قبل قرابة 24 ساعة عند مضيق هرمز. وكان الرد الإيراني باستهداف سفن حربية أمريكية وبعض القواعد العسكرية في المنطقة. واضح أن التصريحات التي تأتي من الجيش الإيراني تقول إن ردة الفعل العسكرية من طهران ستكون أكبر إذا ما أقدمت الولايات المتحدة إما على استهداف بعض النقاط النووية تحت الأرض أو المواقع العسكرية الحساسة أو إعادة التموضع بالقرب من مضيق هرمز، باعتبار أن القيادة الإيرانية تقول إن لها اليد العليا في السيطرة على مضيق هرمز. بالتوازي مع هذا التكتيك العسكري الذي تتحدث عنه إيران، فإن الخارجية الإيرانية تقول إنها أيضا تعمل بالتوازي على فرض واقع جديد ربما يكون كخطوات التفافية على الحصار البحري الأمريكي من خلال فرض مناطق حظر جديدة خارج نطاق مضيق هرمز أقرب إلى حدود بحر العرب وصولا إلى خط الحصار الأمريكي. في كل الأحوال هنا في العاصمة الإيرانية طهران التي يقطنها أكثر من 10 ملايين إيراني، فإن المواطنين هنا ونحن نتجول في الأسواق والشوارع يوما بعد يوم يمكن القول مايا بأن انعكاسات العقوبات الاقتصادية المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة تنعكس هنا على الشارع الإيراني. هذا يتعلق بالريال أي العملة الإيرانية، يتعلق بالتضخم، ارتفاع في الأسعار، وحديث الناس هنا في أمرين. الأول يقولون إنهم يرغبون بأن لا تتسع الحرب وأن يكون هناك دور فعال للدول الوازنة في المنطقة لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. لكن أيضا واضح أن بعض الأصوات الإيرانية التي نستمع إليها يقولون إن تلك المخططات الأمريكية لا تستهدف النظام الإيراني فحسب، وإنما إيران كدولة كسيادة باعتبار أن هناك مطامع جيوسياسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. في كل الأحوال إيران تقول إنها عسكريا في حالة تأهب، وسياسيا صحيح أن لا تحرك في المياه الراكدة، لكن القنوات الدبلوماسية مستمرة. تقول الخارجية إنها تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف الوازنة في المنطقة وخاصة قطر، السعودية وكذلك تركيا مايا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سامي برهوم، كنت معنا من طهران. وأنتقل إلى واشنطن معك رؤوف الجربي. وأبدأ رؤوف بتصريحات الرئيس ترامب بأن الحرب قد تنتهي بعد الانتخابات النصفية.
2: صحيح مايا، موعد جديد يعطيه ترامب هذه المرة لتقديرته بنهاية الحرب، ويقول في هذا الصدد بأن إيران تحاول التأثير على نتائج الانتخابات النصفية القادمة، ولهذا هي الآن تستميت في إطالة أمد الحرب بالشكل الذي نشهده حالياً.

0: يتنسى ترامب بأنه في كل مرة يعطي موعدا جديدا لنهاية هذه الحرب. طبعا هناك ضغوط كبيرة جدا على الرئيس الأمريكي بخصوص الانتخابات القادمة وتداعيات هذه الحرب التي يشنها في إيران على حظوظ الحزب الجمهوري ومرشحيه في نيل أي استحقاقات قادمة في مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالي تدفع هذه الضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كل مرة إلى تغيير مواعيد نهاية هذه الحرب، وأيضا مستوى تأثيرها على الداخل الأمريكي. يتحدث ترامب في هذا الصدد على أن الانعكاسات الكبرى لقطاع النفط في الولايات المتحدة الأمريكية على جيوب الأمريكيين يؤثر بشكل كبير جدا، لكن هذه المرة انتقل أيضا إلى طرح سؤال لما يجيب عن الأسئلة المتعلقة بتقديراته بتخفيض أسعار البنزين. يقول ترامب في كل مرة على الأقل في الآونة الأخيرة يرد على أسئلة الصحفيين في هذه النقطة بالقول هل تريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وبالتالي يلقي بالضغط على الطرف الآخر ويقول بأن هذا أمر حتمي وأن هذا أيضا ثمن حتمي يجب أن يدفعه الأمريكيون واقتصاد البلاد للتخلص من الشر الأكبر مثل ما يصوره بامتلاك إيران لسلاح نووي. طبعا هناك أيضا بعض التصريحات الأخرى التي نقلت على لسان ترامب أمس في هذا المؤتمر الخاص والاستثنائي للحزب الجمهوري بخصوص الانتخابات النصفية، وتحدث كثيرا عن هذه النقطة. غير أن اللافت في حديث ترامب مرة أخرى هو أنه يوجه الاهتمام مرة ثانية إلى مسألة المنشآت النووية. الحديث في الآونة الأخيرة تركز بشكل كبير ويتزايد أكثر كلما مرت الأيام بخصوص جبل الفأس والقول بأن هناك تحركات للجانب الإيراني في هذه المنطقة، ما أثار الكثير من الشكوك والمخاوف الأمريكية التي تجعل من الرئيس ترامب يهدد في كل مرة باستهداف. والأمر هنا فهم على أنه تهيئة للرأي العام من أن الولايات المتحدة والجيش الأمريكي قد يقدم على استهدافات من هذا النوع في هذه المنطقة بالذات، لكن في كل الأحوال هناك أيضا ضغوطات، وخصوصا تقرير لسي بي اس أشار إلى تضرر الكثير من الطائرات والوحدات العسكرية في القصف الأخير الذي استهدف قاعدة السلطي في الأردن، والتي يتكتم إلى حد الآن الجيش الأمريكي عن أي إعلان أو إقرار بمستوى هذه الخسائر. مايا
1: من واشنطن، رؤوف الجربي. إلى أوكرانيا، حيث قالت السلطات إن هجمات شنتها روسيا بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين في منطقة سومي. وفي زاباروجيا أفاد حاكم المنطقة بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين بهجمات روسية. أما في ميكولايف قتل 4 أشخاص بغارات جوية روسية استهدفت ميناء المدينة وفق ما أفاد به مسؤول أوكراني. أما في كريفيري أصيب 5 أشخاص بهجوم ليلي، بينما أصيب 4 من عناصر الإنقاذ في خميلينسكي إثر انفجار وقع أثناء تعاملهم مع حريق نجم عن سقوط حطام طائرة مسيرة. هذا وأصيب 3 أشخاص بهجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة كييف خلال 24 ساعة وفق الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية. وأضافت أن القوات الروسية تواصل مهاجمة المنطقة بمسيرات هجومية، وسجلت أكبر الأضرار في فاستيف وبوتشا، كما تضرر 32 موقعا بينها 26 منزلا وأربع مركبات ومنشأتان للإنتاج والتخزين. وأعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة وضواحيها بعد رصد مسيرات انتحارية. يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحركاته الخارجية لحشد الدعم لبلاده بالتزامن مع مساع أمريكية لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا. وقال إن مباحثاته مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ستركز على تعزيز الدفاعات الجوية والاستعداد لفصل الشتاء، إلى جانب بحث اتفاقات جديدة لدعم أوكرانيا. نتابع كل ذلك مع مراسلنا ثائر عمرو، ينضم إلينا من كييف. ونتابع معك ثائر.

0: جديد التطورات الميدانية وأيضا الدبلوماسية عبر جولة زيلينسكي.
1: مايا، جولة زيلينسكي إذا ما بدأنا بطبيعة الحال من الشق السياسي، جولة زيلينسكي بطبيعة الحال هي تركز على توفير المزيد من المساعدات الاقتصادية وكذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهذا ما كان واضحا في البيانات الصادرة من مكتب الرئيس الأوكراني وما تمخض عن نتائج زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى النرويج ثم لقائه بوزيرة الخارجية الأيسلندية، وكذلك فور وصوله إلى كندا واللقاء المرتقب وهذه الزيارة التي ستمتد لثلاثة أيام مع الجانب الكندي. هذه المباحثات وهذه الزيارات الثلاث بطبيعة الحال ستركز على مدى توفير المزيد من الدعم العسكري والدعم الاقتصادي وخاصة لفصل الشتاء، وهذا حقيقة في حقيقة الأمر ما تعول عليه أوكرانيا بالحصول على المزيد من المساعدات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي وحزم المساعدات في ظل الهجمات الروسية المتواصلة التي تشهدها الأراضي الأوكرانية، وفي إطار أيضا التهديدات الصادرة من قبل الجانب الروسي بشن المزيد من الهجمات على منظومة الطاقة في فصل الشتاء، وهذا ما نشاهده في حقيقة الأمر على أرض الواقع. خلال هذا اليوم العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لسلسلة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة وتصاعدت أعمدة الدخان من عدة مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف. عمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث عن استهداف روسي في حي هولوسيفسكي، وهذا الاستهداف جاء لإحدى محطات الوقود في هذه المنطقة والتي تقع بالقرب من إحدى أكبر المراكز التجارية في العاصمة الأوكرانية كييف، وتحدث الجانب الأوكراني عن إصابة 4 أشخاص جراء هذا الهجوم. بطبيعة الحال الهجمات كانت قد امتدت إلى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، ورصدت السلطات العسكرية أضرار لحقت في 4 مناطق مختلفة، وتحدثت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وتشير أيضا السلطات إلى أضرار لحقت في العديد من منازل المواطنين والمنشآت المدنية وكذلك المصانع التي باتت هي الهدف الرئيسي للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. ولكن الهجوم الأبرز بطبيعة الحال الذي جاء قبل قليل هو متعلق في منطقة بافلاغراد في ضواحي مقاطعة دنيبروبيتروسك في أقصى شرقي البلاد، حيث تحدثت السلطات العسكرية قبل قليل عن هجوم روسي جديد استهدف إحدى المجمعات التجارية في هذه المدينة الصغيرة، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط 3 قتلى وأكثر من 34 جريحا. وبطبيعة الحال هذه الحصيلة من القتلى والجرحى هي مرشحة للارتفاع، خاصة وأن هذا القصف جاء قبل ساعة من الآن وما زالت طواقم الدفاع المدني تتعامل مع آثار هذا الهجوم. بالتوازي مع ذلك في ذات المدينة أيضا يتحدث الجانب الأوكراني والسلطات العسكرية عن ضربات روسية متواصلة خاصة التي استهدفت مقاطعة دنيبروبيتروسك، وهذا الهجوم استهدف إحدى المنشآت الصناعية، وهذا أيضا ما أكده وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها، وقال أن القوات الروسية استهدفت إحدى المصانع التي تستخدم لتدوير الزيوت، وهذه المنشأة هي بطبيعة الحال تابعة لإحدى الشركات الأمريكية، وهذا ما دفع الجانب الأوكراني إلى التأكيد إلى أن القوات الروسية تتعمد استهداف هذه المنشآت. في المقابل هنالك سلسلة من الهجمات في مقاطعة سومي استهدفت المجمعات التجارية بالطائرات المسيرة، وكذلك أيضا ضربات بالقنابل الجوية الموجهة خلفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين المواطنين وفقا لما تقول السلطات العسكرية في هذه المدينة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من كييف، حدثنا ثائر عمرو. بهذا تنتهي جولة مراسلينا لهذا اليوم، إلى اللقاء.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة

للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم عقود الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى في 3 سنوات مع تواصل توقف الإمدادات القطرية ومخاوف المخزونات. الجنيه السوداني يسجل قاعا متدنيا جديدا مقابل الدولار، والضغوط المعيشية على السودانيين تتفاقم.

0: قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الأوروبي لأعلى مستوى لها في 3 سنوات لتفوق مكاسبها 75% خلال الشهرين الماضيين. يأتي ذلك على وقع تواصل انقطاع الإمدادات القطرية من الغاز المسال بسبب تعطل مضيق هرمز، بالتزامن مع هبوط المخزونات الأوروبية من الغاز إلى أدنى مستوى لها في 15 عاماً.
1: ضغوط غير مسبوقة تواجهها أسواق الطاقة الأوروبية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وتعطل إمدادات أهم ممر للطاقة في العالم، فالمخاوف المتزايدة لسلامة الملاحة في المضيق دفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات لتجدد أسواق الطاقة مخاوف أزمات الإمداد السابقة. وأظهرت بيانات تداول عقود تي تي أف الهولندية المرجع الأساسي لتسعير الغاز في أوروبا تجاوز عقود الغاز الآجلة 93 دولارا لكل ميجاوات ساعي في أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2023. هذه الارتفاعات لم تقتصر على تأثيرات حالة عدم اليقين بشأن أمد الإمدادات العالمية، بل تزامنت مع ترقب الأسواق بيانات المخزونات الأوروبية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً مع اقتراب موسم الشتاء، وسط مخاوف حقيقية من تعثر إمدادات بديلة رئيسة. في المقابل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي خلال العامين الحالي والمقبل بالتزامن مع نمو الطلب المحلي وصادرات الغاز الطبيعي المسال. وفي منطقة اليورو تأتي قفزة الغاز في توقيت حساس تمر به اقتصاداتها التي تواجه أساساً تحديات كبح التضخم وتحفيز النمو، ومع بقاء أسواق الطاقة العالمية رهينة تطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يجد صناع القرار الاقتصادي في عواصم القارة الأوروبية أنفسهم أمام خيارات ضيقة لإدارات مخزونات الطوارئ وضمان استمرارية إمدادات المصانع والمنازل في الشتاء. حسان محمد، تيريت عربي.
0: للنقاش معنا من بروكسل الخبيرة في قطاعي النفط والغاز لوري هايتيان. أهلا بك سيدة لوري. إذن أسعار الغاز بأوروبا وصلت عند أعلى مستوى لها منذ عام 2023 وارتفعت بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب، كيف يمكن تفسير هذه القفزة؟
2: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. لا شك أن ما حصل وما يحصل في مضيق هرمز واستمرار إغلاق مضيق هرمز وعدم تمكن ناقلات الغاز والغاز المسال تحديدا إلى الخروج من المضيق، هذا ما جعل هذه الأسعار ترتفع. وبالتالي اليوم عندما منذ بداية الحرب قطر وهي من أكبر المنتجين والمصدرين للطاقة للغاز المسال، عندما أعلنت القوة القاهرة وعدم تمكنها من تلبية الحاجات، هذا ما دفع أيضا

0: إلى ارتفاع الأسعار. وأيضا عندما كان هنالك فترة هدنة محددة، أيضا كنا نرى أن هنالك بعض الصعوبات لهذه الشاحنات من الخروج من المضيق. كل هذا جعل أن هنالك نوعا ما من خسارة للغاز المسال القطري، وهنالك تنافس بين المشترين في أوروبا والمشترين في آسيا على هذه على الناقلات وعلى الغاز الموجود في السوق الغاز المسال، وبالتالي هذا ما جعل التنافس أنه ترتفع الأسعار وبشكل كما رأينا. وكلما هنالك تضييق على مضيق هرمز وليس من حلول وأفق يعني دبلوماسية لحل ما في مضيق هرمز، سوف نرى استمرار لارتفاع الأسعار. وخاصة اليوم الاتحاد الأوروبي أصبح في وضع حرج لأنه بحاجة أن يسرع في إعادة التخزين الاستراتيجي والتخزين الشتوي، ولا يستطيع فقط انتظار أن قد يكون هنالك حل سحري ما وتعود إلى أسعار النفط إلى الانخفاض أو أسعار الغاز، وعلى ما يبدو ليس هذا هو الاتجاه، وبالتالي
1: نعم،
0: الأسعار قد ترتفع بعد أكثر.
1: بالحديث عن أهمية الغاز القطري، قطر كان لديها رغبة في مد أنابيب غاز باتجاه أوروبا، هل ستعيد هذه الأزمة الحديث عن عودة هذا المشروع القطري؟
0: شوف طبعا قطر المشروع يعني اذا بدك الموديل بزنس موديل هو غاز مسال، يعني ال ان جي ليكويفايد ناتشرال غاز، الغاز الطبيعي المسال هو اساس الاساس يعني الصناعه القطريه، وكانت هي هنالك استثمارات اضافيه وضعتها لانها سوف تزيد من قدرات الغاز المسال الى مده زمنيه من 2030 وما ابعد 2030 لتزيد من قدراتها وتكون يعني تتنافس مع الولايات المتحده على الصداره على من ينتج ويصدر الغاز المسال. وبالتالي المشاريع اللي كانت تحكى عن موضوع الانابيب الى الأنابيب من يعني من قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر سوريا وعبر تركيا إلى ما هنالك، هذه كانت بعض المشاريع غير تنافسية نسبة للمشروع الأساسي، وبالتالي الاستثمار الأساسي كان على الغاز المسال. هل اليوم تعيد قطر التفكير أنها قد تكون بحاجة إلى الاستثمار في البديل وهو عبر الأنابيب؟ قد يكون هذا من بعض ما يفكرون فيه، ولكن بحاجة إلى دراسة كبيرة ليروا إذا هنالك منفعة أن يستثمروا ويغيروا بطريقة صناعتهم الأساسية من الغاز المسال إلى الغاز عبر الأنابيب. هذا السؤال قد يكون مطروح لأن اليوم قد تتغير قوانين اللعبة في مضيق هرمز، وعليها أن تتفادى مشكلة أخرى أو أزمة أخرى قد تطرأ بعد حين أن يكون هنالك أيضا إغلاق لمضيق هرمز. هل هنالك أي منافذ بديلة للغاز القطري؟ قد يكون قطر تنظر إلى الاستثمار في مشاريع خارج قطر كليا، يعني مشاريع الغاز بأمريكا أو في شرق المتوسط أو في إفريقيا أو حتى في آسيا، أكثر منه أن تكون قد تكون هذه أفيد استثمارياً.
1: ربما ما يفاقم المشكلة بالنسبة للأوروبيين هو أن الأسعار ترتفع في وقت تدخل فيه أوروبا الشتاء بمخزونات منخفضة، إلى أي حد يمكن لذلك أن يزيد من خطورة الأوضاع؟
0: لا شك الوضع أصبح مقلق في أوروبا، لأنه اليوم نحن نتحدث قبل شهرين من دخولنا يعني الموسم الشتوي، يعني نوفمبر مفروض كان على كان القواعد العامة تقول أنه بنوفمبر مفروض يكون التخزين وصل إلى 90%. اليوم المفوضية الأوروبية منذ بدء الحرب تراجعت إلى وقالت أنه ممكن الإيصال إلى 80% بنوفمبر بحلول نوفمبر 2026. اليوم نحن نتحدث عن 67% فقط من التخزين، وهو أدنى مستوى من السنة الماضية. السنة الماضية في نفس الوقت كنا قد وصلنا إلى 80%. اليوم ما نراه أن كان هنالك نوعا ما من تباطؤ في التخزين، لأن المشترين في أوروبا كانوا يعتبرون أن هذه الحرب قد لا تدوم كثيرا ولا تدوم طويلا، وبالتالي عندما تنتهي الحرب ويكون هنالك حل

0: ما هو فتح للمضيق، الأسعار سوف تنخفض، وكانوا ينتظرون لخفض الأسعار ليشتروا بأسعار منخفضة. ولكن اليوم أصبحنا في الشهر السابع للحرب، ولا يبدو أن
1: نعم
0: هنالك أفق كما قلت لحل دبلوماسي، وبالتالي الأسعار مرتفعة. اليوم أصبحنا قدام واقع مقلق، لأنه على المشترين بالاتحاد الأوروبي أن يشتروا بالأسعار المرتفعة الحالية، وقد ترتفع بعد أكثر، وبالتالي
1: نعم
0: أصبحنا في فترة أنه على يعني المستهلكين في أوروبا أن يتوقعوا أن تأتي فواتير الكهرباء أو فواتير التدفئة

0: هرمز، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها أوروبياً ليست كافية؟
1: شوف، كما قلت يعني الاتحاد الأوروبي منذ 2022 مع اجتياح روسيا لأوكرانيا وبدء الحرب كانت هنالك الكثير من السياسات التي اتخذت والإجراءات التي اتخذت، منها زيادة في قطاع في إذا بدك الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة، حتى خفض الطلب. يعني كان هنالك، يعني اليوم أوروبا تستعمل الغاز بأقل ب 17% مما كانت قبل 2022، وبعض الإجراءات أخرى. طبعا استعجلت في بناء محطات الغاز المسال لاستيعاب الغاز المسال، وقدرة الغاز المسال استيعاب أوروبا للغاز المسال ارتفع، ولكن هذا كله لا ينفع عندما تستهلك شيء لا تنتجه، وعندما تكون مرتبط بالأسواق العالمية. وبالتالي الغاز المسال هو مرتبط بالأسواق العالمية يعني، وبالتالي إذا هنالك أي انقطاع في مكان ما كما حصل في قطر، أوتوماتيكيا سوف تشعر فيه كل البلدان التي هي تستعمل هذه المواد. وبالتالي ليس أنها لم يعني فعلت كل ما لا تستطيع تفعله، ولكنها لا تستطيع أن تسيطر على سياسة الولايات المتحدة أو سياسة إيران، وهذه سوف تبقى الإشكالية. وبالتالي أعتقد أنه ما تحاول أن تفعله المفوضية أن تستمر في أخذ الإجراءات لتخفف من استهلاكها للطاقات يعني للغاز، وأن تلجأ أكثر إلى طاقات تستطيع تقول أنها تسيطر عليها أكثر من أن تكون هالقد يعني مكشوفة على إذا بدك على الأسواق العالمية وأسواق الطاقة العالمية. هل هذا ممكن؟ يعني أنها تحاول، ولكن هذا وضع الجميع. يعني مثلا في آسيا اليوم يعانون من أزمة لا دخل فيهم، يعني الولايات المتحدة قررت أن تحارب إيران، وإيران قررت أن تقاوم الولايات المتحدة الأمريكية، واستعملوا مضيق هرمز، وبالتالي الدول التي لا دخل لديها بكل هذا الموضوع تدفع الثمن.
0: شكرا جزيلا لك الخبيرة في قطاع النفط والغاز لوري هايتيان، كنت معنا من بروكسل. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تفاقم الضغوط المعيشية على السودانيين بعد تدهور الجنيه لقاع جديد.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: من جديد أهلا بكم. تشهد الأسواق السودانية زيادات متسارعة في أسعار السلع بالتزامن مع تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفع سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية بالسودان إلى أكثر من 7000 جنيه نتيجة مباشرة للحرب المستمرة في البلاد على الإنتاج والتجارة وسلاسل الإمداد.
1: قاع تاريخي جديد تسجله العملة السودانية مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر صرفها 7300 جنيه في السوق الموازية. التراجع الحاد دفع أسعار السلع الأساسية لتقفز بما يراوح 200 و700%، بينما سجلت أسعار السلع المستوردة قفزات أكبر بسبب تدهور سعر الصرف المحلي.
2: الأسعار مرتفعة بشكل مضطرد، يعني ممكن تقاد على مدار اليوم زيادات كبيرة، يعني من 20 ل30%، بعض الحيات زيادة تصل 40%. يعني
1: خلال أسابيع قليلة تسارعت وتيرة التراجع بصورة جعلت المواطن في حيرة من أمره، حيث بات غير قادر على توفير احتياجاته اليومية من السلع الغذائية الأساسية، ما دفعه للتقشف

0: بهدف تقليص تكاليف الغذاء.
1: الليلة مثلا الطماطم ارتفعت، البطاطس فجأة ارتفع، لما سألنا من الحاجة دي لقينا ترحيل بتاعها ذاته. التاجر اللي بيبيع لك بقول لك والله يا أخي أنا ترحيلي زاد، زاد ليه؟ لأنه بتاع الدفار بيجيبها لي من محلات بعيدة.
0: ومع سرعة تدهور أسعار الصرف تبدي أسعار السلع سرعة أكبر في الرد بصدى أكثر قسوة على ذوي الدخل المحدود والموظفين الذين لم تعد رواتبهم الثابتة تجدي لمواكبة سرعة تحرك الأسعار. ويرى محللون ماليون أن أبرز أسباب هذا التدهور الحاد يتمثل في ضخامة الإنفاق على الحرب، ما ترك أثارا عميقة على الاقتصاد فضلا عن تراجع الإنتاج واضطراب حركة التجارة وارتفاع التضخم السنوي إلى أكثر من 41% الشهر الماضي.
2: طبعا في فجوة فعلا، لكن بالإضافة لهذا من الأسباب يعني هي المضاربات. المضاربات هي ما فجوة، تلاعب بالعملة الوطنية أو الدولار يعني. فبالتالي سد الفجوة بيتطلب أنه لازم تكون عندك أنت احتياطي من الذهب، على أساس أنه البنك المركزي يستطيع أن يتدخل زي ما قلت يسد جزء من الفجوة.
0: ومع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية يواجه الاقتصاد تحديا إضافيا يتمثل في صعوبة تسعير السلع والخدمات، ما يفاقم المعاناة المعيشية.
3: ومع استمرار الحرب يصبح تحقيق استقرار العملة أكثر إلحاحا لارتباطه مباشرة بقدرة الاقتصاد على التعافي، إلى جانب أهمية توفير النقد الأجنبي وضبط الأسواق للحد من مواجهة المواطن موجات جديدة من الغلاء ومزيدا من تراجع القدرة الشرائية. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
4: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بك الدكتور عبد العزيز. بداية، برأيكم ما هي الأسباب التي أدت إلى انهيار الجنيه السوداني وصولا إلى 7000 مقابل الدولار؟
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتحية والتقدير لكل مشاهدي قناة تيارتي وكل العالم العربي والإسلامي. حقيقة الأسباب الحقيقية هو غياب السياسة التأشيرية أو سياسة قراءة المخاطر الاستباقية الاستراتيجية الاقتصادية، وأيضا غياب تفعيل القوانين. فلو كانت القوانين فعلت وعلنت حالة الطوارئ الاقتصادية والتابعة للعمل الاقتصادية لما وصلنا لهذا المنحنى. وأفتكر في كل مرة نتأخر عن اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تكبح هذا التضخم وامتداد وانتشاره، سيكون ذلك له أثر سلبي على الحياة السودانية والحياة المعيشية السودانية. ناهيك أنه نحن الآن نعيش في ظل حرب وجودية، حرب فرضت على السودان، والسودان يعاني من عقوبات وأشياء كثيرة جدا جدا فرض عليه في الآونة الأخيرة. وما تنسى أيضا الموضوع الجلسة الأممية في القرار 1591 الذي ربما يصدر اليوم أو بعد غد. فالأمور الاقتصادية على مستوى الأمم على مستوى الإقليمي للسودان غير مبشرة.
4: دكتور عبد العزيز، هلا وضحت لنا أكثر ما هو القرار الحكومي المرتقب؟
5: ليس قرار الحكومة، أنا أتكلم عن القرار الأممي، لا أتكلم عن قرار الحكومة.
4: نعم، وما هو هذا القرار؟
5: أتكلم عن القرار الأممي، قرار العقوبات التي تفرض على السودان، العقوبات الاقتصادية تحديداً، أتكلم عن العقوبات الاقتصادية. وكما لو ترى ركزت أول أمس المجلس السويسري فرض عقوبات اقتصادية على السودان في صادرة الذهب كما لاحظت.
4: نعم،
5: الآن أصبحت في وتيرة رفع عقوبات على وتيرة زيادة عقوبات وضغوط على السودان أقوى، ذلك يساعد أيضا كما ذكرت في تمدد وانتشار التضخم. ناهيك عن بعض السياسات التي تمارس داخل السودان أيضا. الحكومة للأسف ليس لديها وصفة سحرية، الحكومة تعاني بشكل ملح في وجود العقل الاستراتيجي. الحكومة بحاجة لتفعل العقل الاستراتيجي، لكن حتى نصل لتلك المرحلة كما ذكرت لابد من تفعيل القوانين، والقوانين الصارمة
4: جميل.
5: في حق النزيف الذي يحصل في القطاع الاقتصادي.
4: إذن هي الحرب وكذلك العقوبات كلها تؤثر في الاقتصاد السوداني وفي قيمة العملة. التقرير الذي تابعناه تحدث عن زيادة كبيرة في أسعار بعض البضائع، ما حجم

0: تأثير تراجع قيمة الجنيه بأسعار السلع؟
1: دعني أعود لك في الخلف قليلا. في بداية الحرب، السنة الأولى في بداية الحرب كنا لا نعاني من ذلك. لماذا؟ لأنه كانت توجد كما ذكرت بعض القراءات التأشيرية الصحيحة أو المؤشرات التي ما يحدث للسودان. غابت تلك المسألة، أدى إلى ذلك إلى زيادة تلك رقعة التضخم. السبب في ذلك كما ذكرت يغزى لأنه قيادة القطاع الاقتصادي يعني في جلسوا في كرسي أكبر من حجم التحدي المفروض عليهم، لأنهم في يعوز ذلك لعدم الخبرة، يعوز ذلك للصدمة اللي حصل للشعب السوداني، يعوز ذلك أيضا للواقع الذي يفرض على الشعب السوداني. فلذلك عشان نطلع من المتاهة كما ذكرت لابد أن يتم وصف حقيقية استراتيجية بتفعيل القوانين وإعلان حظر الطوارئ الاقتصادية. تفضل.
0: في ظل الارتفاع الكبير على أسعار السلع، كيف يتعامل المواطنون السودانيون مع هذه الحالة، سيما وأن معظم هذه الفئة من ذوي الدخل المحدود؟
1: دعني أقول لك بأمانة ونكون صريحين وشفافين في المسألة دي. ألم رضى الواقع، والشعب السوداني وليس الشعب السوداني، كل فئات الشعب السوداني تعاني من هذه الزيادات المهولة بسبب كما ذكرت بوعي أو عدم وعي، بسبب الغياب العقل الاستراتيجي الاقتصادي. إن غاب أكثر من ذلك كما ذكرت، الشعب السوداني شعب قوي، عظم قوي، لكن في مسألة تحمل المعايش والجوع أصبحت الآن صعبة. الآن العيش لقمة العيش الخبز هذا أصبح الآن من الرفاهية عندنا. إذا الآن كانت بداية الحرب كانت عندنا الحسيت عيشات بألف مثلا، الآن وصل الآن إنه درجة إنه أصبح العيش بثلاثة بألف، وفي بعض الأفران تبيع العيشتين بألف، خبزتين بألف. طيب ناهيك أنا كأسرة عندي خمسة أفراد، كم مصدر دخلي؟ الآن أنا كفرد يعني أصرف ما يعادل بالدولار على نفسي وأكلي وشرابي ومواصلاتي ما يفوق ال 120 دولار في الشهر، ده أنا كفرد، ما بالك كأسرة. فال 120 دولار الآن أصبح كما شايف في السوق الموازي تعدي 7000 وحاجة وأكثر كمان. فإذا في معاناة حقيقية. هذه المعاناة كما ذكرت لابد أيضا الدول المتحالفة مع السودان والدول الاستراتيجية التي يهمها أمر السودان لابد أن يخلقوا شراكات استراتيجية اقتصادية. الآن لابد أن يدخل أصدقاء السودان في مساعدة السودان في الأمر الاقتصادي. نعم. مهم جدا جدا الإحياء الاقتصادي والسلع الحيوية التي يحتاجها السودان، لابد الدول الشقيقة والصديقة أن تتدخل. السودان الآن لابد أن يفتح كل أبوابه ويشجع الاستثمار بالقوانين المرنة ويشجع أيضا سياسة الاستقرار. الآن مع عودة النازحين وعودة وزي ما أقول تفعيل بعض المؤسسات الدولة أصبحت الحام موجودة في العاصمة الحمد لله، لكن ذلك لا يمنع من مد يد العون الحقيقي، ليس العون الذي ينتقص من السيادة الوطنية ولا ينتقص من المصلحة الوطنية. نعم. إنما نقول العون بالقيمة الاستراتيجية في إعلاء المصالح السودانية وخصوصا مصالح المعيشية للحياة السودانية الكريمة.
0: الحرب الأخيرة دكتور عبد العزيز أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في السودان بأكثر من 42%. أهم قطاعين إنتاجيين في السودان هما الزراعة والتعدين وتحديدا الذهب. كيف يبدو حال هذين القطاعين اليوم؟
1: نكون واضحين في حتة مهمة جدا جدا. السودان يمتلك ثلاثة مقومات رئيسية في موضوع الاقتصاد. أولا مقوم الأمن الغذائي، مقوم الأمن المائي، مقوم التعدين الثروة المعدنية. طيب تلك القطاعات الثلاثة تأثرت بشكل كبير بما يربو، وليس في 42 هي سكينة صحيحة، بما يربو من أضرار فوق 92%.
0: نعم.
1: لازم نكون صريحين وشفافين في هذه النسبة المئوية. تضرر ضرر كبير جدا جدا على الحياة السودانية وأيضا

0: الزكاة عبر تفعيل القوانين.
1: نعم. كيف تنظرون إلى المطالب التي تظهر عند كل أزمة يواجهها الجنيه السوداني بحذف 3 أصفار من الجنيه، وذلك في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها؟
0: السودان الآن بحاجة إلى كما ذكرت إلى حل الطوارئ. لابد أن يهيئ مجلس استشاري اقتصادي على تحت رئاسة السيد الرئيس لقراءة كل يعني رسم كل السيناريوهات المتوقعة والأسوأ، وبناء على ذلك يضع الحلول المناسبة والمتوافقة، أهم حاجة مع حياة الناس ومعاش الناس وواقع الناس وواقع الخدمات. يعني أنا ما ممكن أنا ألوم الدولة، أقول الدولة المفروض تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، وكذلك ما ممكن ألوم المواطن. إذن الحلول لا تكون عبء على الدولة ولا تكون عبء على المواطن، لابد أن تكون في توازي في هذه الحلول. التوازي كما ذكرت لابد بإنشاء المجلس الأعلى الاقتصادي أو تفعيل هيئة استشارية أو هيئة فيما يخص ملف الأمن القومي، لأن الاقتصاد من أبجديات الأمن القومي. والآن كما ذكرت نحن نخوض حرب دروس، وهذه الحرب لابد أن تنتهي بإنهاء هذا التمرد واستئصاله من أرض السودان.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز زبير باشا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بورت سودان. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

موجز الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول. مساء الخير. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية بسيطرة جماعة الحوثي على مدينة المخة المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب. وأعلنت قوة حكومية يمنية تشكيل مركز قيادة بديل جنوب مدينة المخة عقب تقدم الحوثيين في عدة جبهات بالساحل الغربي. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح أنه وجه قوة المقاومة الوطنية والعمالقة ودرع الوطن ووحدات من محور تعز بإعادة ترتيب صفوفها وبإعادة تجميع القوات بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة يمنية ومصرية وعربية ودولية. وأضاف

فلدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب يمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرة الاحتلال فجر اليوم في مشروع بيت لاهيا. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من مسجد الحق غرب مخيم نصيرات وسط القطاع. حذرت الأمم المتحدة من عدم كفاية مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بسبب نقص التمويل واستمرار القيود على دخول المساعدات. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الأخرى استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، وأضاف أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثاء مبنى في مخيم البريج، موضحا أن القصف أدى إلى فقدان نحو 100 أسرة مساكنها وممتلكاتها، وأن المنطقة تضم مدرستين للأمم المتحدة ومخبزا تدعمه المنظمة. نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأشارت الوكالة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصورة. وأكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون. هذا وأكدت السفارة الأمريكية في لبنان دعم واشنطن الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش وأن تبقي قرارات الحرب والسلم في يدها. وقالت السفارة في منشور على منصة إكس إن الشعب اللبناني يبدي بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، وإن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيا، مشيرة إلى إشادتها بذلك. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات فجر اليوم في مناطق قشم وسريك ومناب بمحافظة هرمزغان. وأكدت مصادر رسمية أن الأصوات التي سمعت في مناب وسريك وقشم جاءت من جهة البحر، مشيرة إلى تعرض مناطق في سريك لإصابة بمقذوفات وصفتها بأنها معادية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف موقع جبل الفأس شمال غرب إيران بعد رصد تحركات فيه، وقال إن الولايات المتحدة لاحظت وجود نشاط في موقع الجبل، مهددا بتوجيه ضربة قوية في حال تلاعب إيران أو قيامها بتصرفات متهورة. تعرضت مدينة سوتشي الروسية لهجوم بطائرات وزوارق مسيرة أوكرانية وفق ما أفادت به وسائل إعلام ومقر العمليات في إقليم كراسندار. وأضاف مقر العمليات أن حريقا اندلع على الواجهة البحرية للمدينة جراء الهجوم. بالمقابل قال مجلس الأمن والدفاع الأوكراني إن عددا كبيرا من أفراد النخبة الروسية موجودون حاليا في سوتشي حيث جرى الهجوم، مؤكدا أن الرئيس الروسي غير قادر على ضمان أمنهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على فاينورد الهولندي بخمسة أهداف لهدف. هاتريك فيران توريس الأول مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. وطموحات كبيرة وصفقات رفعت سقف الأحلام، لكن أتلتيكو مدريد بدأ الموسم بعكس ما أراد سيميوني تماما، تذبذب في الأداء، هشاشة دفاعية، ونتائج لا تليق بفريق أنفق كثيرا ليعود إلى القمة. فهل يعيش أتلتيكو أزمة نتائج فحسب، أم أن منظومة سيميوني نفسها بدأت تفقد صلابتها؟

استهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار كبير على فاينورد الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو. وحملت خماسية برشلونة توقيع كل من رافينيا الذي أحرز ثنائية وكريم أديمي ولامين يامال وجابرييل جيسوس الذين سجلوا ثلاثة أهداف، فيما أتى هدف فاينورد الوحيد عبر سام ستين. قلب ليفربول تأخره أمام ضيفه أتلتيكو مدريد إلى فوز بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين الأولى في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد كان السباق إلى التسجيل عبر ماركوس لوريانتي ليعادل دومينيك سوبسلاي النتيجة قبل أن يتمكن أليكسيس ماكاليستر من إحراز هدف الفوز للريدز. كما تعثر جالاتا سراي التركي أمام مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا. تقدم جالاتا سراي مبكرا بهدف لغونسالو إغناسيو بالخطأ في مرمى، لكن سبورتينغ لشبونة عاد وسجل ثلاثية عبر جيني كاتامو ولويس سواريز ورودريغو زالازار. استعاد النصر نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة. وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثاني، بينما قلص الفرنسي نبيل فقير الفارق لأبها ليرفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدر. خيم التعادل بهدف لهدف على مواجهة كل من إنتر ميامي وضيفه شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ونجح ضيف شيكاغو في التقدم بالهدف الأول بواسطة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن إنتر ميامي عاد في اللقاء بواسطة البرازيلي كاسيميرو ليتحصل كل فريق بهذا التعادل على نقطة. بلغ الألماني ألكسندر زفيريف نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعدما تغلب على الهولندي بوتيتش فاندي زاندشلوب بثلاث مجموعات دون رد، ليواجه في الدور المقبل الروسي كارين خاتشانوف الذي تأهل بدوره إلى ربع المربع الذهبي بعد انسحاب منافسه البلجيكي ألكسندر بلوكش بسبب الإصابة. ولدى السيدات بلغت الكازاخستانية إيلينا ريبيكيانا نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها عقب تغلبها على الصينية تشينغ تشين وون بمجموعتين مقابل واحدة، لتضمن اللاعبة الكازاخية اعتلاء صدارة ترتيب لاعبات التنس بداية من الأسبوع المقبل بعدما أزاحت البيلاروسية أرينا سابالينكا من الصدارة. هذا وحجزت الأمريكية كوكو غوف مقعدها في نصف النهائي بعدما تفوقت على الروسية ميرا أندرييفا بمجموعتين لواحدة، وبهذا الانتصار ضربت حاملة اللقب في عام 2023 موعدا ناريا في نصف النهائي مع الكازاخية أرينا

ريباكينا. واصل البريطاني ماتيو برينان تألقه في طواف إسبانيا للدراجات بعدما حقق فوزه الخامس في نسخة هذا العام إثر تفوقه في المرحلة التي انتهت بمدينة إشبيليا، وحسم دراج فريق فيزما السباق في الأمتار الأخيرة متقدما على البلجيكي جوردي ميوس الذي حل ثانيا، فيما جاء الدنماركي ماغنوس كورت نيلسن في المركز الثالث.

0: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش تعاونا جديدا في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في اسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
1: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
2: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عمله. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
1: الشراكة تمنح ديكيتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
3: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
1: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكيتش في تطوير المنتجات والأداء.
4: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تريتا عربي، إسطنبول.
0: وصل المهاجم الإسباني فيران توريس تألقه اللافت مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان. المهاجم المنتقل حديثا من برشلونة نجح في التوقيع على ثلاثية في لقاء الباريسي مع ستيفان براتسلافا في دوري الأبطال، ليشعل الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب عبد الله الذي وصف توريس بالتاريخي وقال: تاريخي وللتاريخ، فيران توريس أصبح أول لاعب في تاريخ باريس يسجل هاتريك في أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا. حساب كوبا أشار إلى إحصائية مختلفة وكتب: أصبح فيران توريس أول لاعب يسجل ثلاثية في أول مباراة له مع فريقه في دوري أبطال أوروبا منذ روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة ضد فيكتوريا بيلسن في سبتمبر 2022. حساب عبد العزيز لفت إلى مقارنة غريبة بخصوص توريس من خلال مقارنة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: فيران توريس سجل هاتريك في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، بينما ليونيل ميسي لم يسجل أي هاتريك طوال مدة وجوده بأكملها في باريس سان جيرمان. وبطريقة طريفة علق عبد الإله على تألق فيران توريس اللافت وقال: القادم من بلاد مروضي الثيران، صانع مجد الإسبان، يشعل النيران ويعزف أجمل الألحان مع سان جيرمان، رحبوا معي بالحراق الجديد للكاتالان ابن توريس فيران. حساب تاريخ رياضي رصد أهداف توريس على شكل هاتريك خلال مسيرته الكروية وكتب: فيران توريس يصل للهاتريك رقم 6 في مسيرته، 1 مع إسبانيا، هاتريك مع مانشستر سيتي، 3 هاتريك مع برشلونة، و1 هاتريك مع باريس سان جيرمان.

0: لم تكن انطلاقة أتلتيكو مدريد هذا الموسم على قدر تطلعات جماهيره، إذ بدأ الفريق متذبذب المستوى في الليغا الإسبانية قبل أن تتواصل هذه البداية الصعبة في دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد.
1: طموحات كبيرة وصفقات رفعت سقف التوقعات، لكن أتلتيكو مدريد لم يجد بعد الثبات الذي يبحث عنه في بداية موسمه. مستويات متباينة يقدمها فريق دييغو سيميوني ليس من مباراة إلى أخرى فحسب، بل أحيانا بين شوطي المباراة نفسها، صورة دفعت المدرب الأرجنتيني إلى الاعتراف بأن فريقه يفتقر للثبات في الإيقاع خلال المباريات.
2: أمام ليفربول لعبنا الشوط الأول جيدا، لكن مستوانا كان سيئا في الشوط الثاني، وهذا ما حصل أيضا أمام بيلباو. حينما تلعب بسوء تفقد الكرة وترتكب الأخطاء ثم تكون النتيجة سيئة، في النهاية النتائج هي التي تحتسب.
1: الصحافة بدورها أرجعت أحد أسباب هذا التذبذب إلى حجم التغيير الذي عرفته التشكيلة خلال الصيف. 7 لاعبين غادروا مقارنة بالموسم الماضي، بينهم أنطوان غريزمان وخوسي ماريا خيمينيز، مقابل وصول أسماء جديدة مثل كريستيان رومير وأليخاندرو غريمالدو وليكانكين ثم جوناثان ديفيد في اليوم الأخير من الميركاتو. لكن المشكلة الأكثر وضوحاً تظهر في الجانب الدفاعي. أتلتيكو سيميوني لم يعد يحافظ على الصلابة التي ارتبطت به تاريخياً. اتلقى الفريق 8 أهداف في 5 مباريات فقط منذ بداية الموسم، أمر لم يخفى عن حسابات سيميوني.
2: من الواضح أننا نستقبل عدداً كبيراً من الأهداف، ولذلك علينا قراءة بعض اللحظات خلال المباراة بشكل أفضل ومعرفة متى علينا تغيير أسلوبنا، لكن هذا الفريق لا يزال لديه الطموح من أجل التطور.
1: هجومياً لم تساعد الظروف أيضاً على الوصول سريعاً إلى الاستقرار. إصابة ألكسندر سورلوث والجدل الذي أحاط بمستقبل خوليان ألفاريز خلال الصيف أجبر سيميوني على بدء الموسم بخيارات محدودة في مركز المهاجم، بين لحظات يقدم فيها أتلتيكو وجهاً مقنعاً وأخرى يفقد فيها السيطرة. يبقى التحدي أمام سيميوني واحداً، أن يحول فريقاً يملك الجودة على الورق إلى فريق قادر على الحفاظ عليها فوق الملعب طوال 90 دقيقة. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن فريق أتلتيكو مدريد الذي عرف دائماً بالصلابة الدفاعية يتلقى 8 أهداف في 5 مباريات، هل تخلى سيميوني عن العقيدة الدفاعية التي اشتهر بها؟
3: الآن تخلى عن العقيدة الدفاعية وحتى عن الهجومية، ولم يعد لديه ما يقدمه برفقة الروخي بلانكو. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، لكم متابعكم الأفضل. فعليا المتتبع لمشهد أتلتيكو مدريد في موسم 26-27 يعلم جيدا بأن الفريق لم يعد يمتلك الكثير من الإمكانيات والإرهاصات التي تخوله لينافس كما كان في السابق. انطلاقة بطيئة وموسم صعب وكارثي على الأتلتي، مع الآن خسر أمام أتلتيكو بلباو مطلع هذا الأسبوع خارج ميدانه بثلاثية أمام بلباو، والآن يعود بالملعب مع كل الأنفيلد أمام ليفربول أيضا بخسارة. بالتالي هناك أشياء كثيرة تراجعت في أتلتيكو مدريد. العقلية الدفاعية لم تعد كما العادة، وعندما قرر أن يهجم بضراوة اختفى الفريق، حتى رموز الهجوم في الفريق تراجع عن مستوياتهم. بالتالي أعتقد لك الكثير من الإشكاليات. أعتقد بأنه بعد 15 موسم أتلتيكو مدريد برفقة دييغو سيميوني أصبح لابد للفرس أن يتراجع عن حصانه. أتلتيكو مدريد لا تسير الأمور على خير ما يرام. اضطرابات سوق الميركاتو، المشاكل الكثيرة التي تحيط بأتلتيكو مدريد خارج إطار الملعب والنتائج السلبية في أرضية الملعب، تؤكد بأن الأمور لا تسير على خير.

0: لابد من حملة عاصفة في عملية التغيير فنيا وحتى على مستوى التركيبة البشرية وسوق الانتقالات المفتوح دوما، والذي يهز انسجام الفريق واستقراره.
1: نعم معتصم، سوق انتقالات كبير قدمه فريق أتلتيكو مدريد، تعاقد مع روميرو، تعاقد مع جوناثان ديفيد، تعاقد مع لي كانغ، تعاقد مع أسماء كبيرة، لكن هل هو تعاقد مع نجوم أم فريق لا يخدم الأفكار التكتيكية للمدرب؟ هم نجوم على الورق، لكن هل يخدمون أفكار سيميوني في الملعب؟
0: لا اعتقد ذلك. فعليا موضوع مهم جدا لما طرحته استاذ احمد. انت كل سوق انتقالات تدخل انت في كل موسم في كل موسم انتقالات سواء كان صيفي او شتوي، تدخل وتنتدب ثلاث اسماء اربعه اسماء تقوم بهز استقرار الفريق، ويصبح لدى سيميوني معضله زج الاسماء الجديده وانخرط مع المجموعه، بالتالي تتغير الافكار، يهز الانسجام. هذا شيء تقريبا في عالم كره القدم يعتبر كارثي، لانك دوما هذا الاضطراب الحاصل في استقرار المجموعه في طريقه حضور المجموعه مع بعضها البعض دوما كارثي. انا بالنسبه لي ليس المشكله في التعاقدات التي تاتي، بل في طريقه دمجها مع الفريق واستقرار الفريق. لا يمكن في كل موسم ان يكون هناك دوما اسماء تخرج واسماء تبقى، بالتالي عدم وجود مجموعه يتم البناء عليها لاربعه خمس مواسم متتاليه هو من يفقد الفريق تركيزه ويفقد استقراره وانسجامه قوته صلابته وحتى الزخم الخاص به كأفكار. بالتالي أعتقد بأنك طرحت شيء آخر تتحدث به، موضوع تخدم أفكار سيميوني. ما هي أفكار دييغو سيميوني؟ للأسف أنا لا أعتقد أن هناك أفكار إيجابية دييغو سيميوني، لأن هناك مدربين من ثلاث أربعة مباريات في أول موسم لا تظهر لك الأفكار، تظهر لك إلى أين سيسير المجموعة، ولكن اضطراب سوق الميركاتو بشكل مستمر في أتلتيكو مدريد وعدم مرونة أفكار دييغو سيميوني ولطالما دوما هناك إشكالية حول الفريق ولا يحقق النتائج المطلوبة تبقى الأمور مبعثرة في الروخي بلانكو.
1: ماذا معتصم، ماذا عن الراحلين عن صفوف الفريق؟ نعم فقد عدد من اللاعبين، لكن يبدو الأبرز غريزمان الذي كان يربط الدفاع أو الوسط مع الهجوم، يخلق محاولات التسجيل، يسجل، يصنع الألعاب، لكن افتقد الفريق لغريزمان. من معوض غريزمان في أتلتيكو مدريد؟
0: في الوقت الراهن لا يوجد أحد مقنع في هذا المركز الحساس في الفريق كشخصية قيادية كلاعب له رمزيته منذ عدة مواسم، وهو كان موجود وحاضر في خط المخالف في أتلتيكو مدريد. ولكن بصريح العبارة أنت الآن لم تخسر فقط غريزمان الذي ذهب للدوري الأمريكي، وأيضا خسرت كوليانو ألفاريز، لأن طريقة التي حصلت في سوق الانتقالات لا اللاعب خرج ولا اللاعب بقي ولا هي نفسيته واضحة، بالتالي أيضا خسرت حتى المهاجم الصريح الأميز لديك إنجاز التعمير، وحتى المادة خرج. بالتالي فعليا أنت في كل مرة تبحث عن أسماء تقدم لك حلول تهديفية من خارج إطار لاعبي الصندوق، بالتالي الموضوع ليس موضوع تعويض أستاذ أحمد، بل طريقة بناء منظومة أو شكل هجومي مبني على أسماء. حتى لوكمان مفاجأة الموسم الماضي هذا العام حتى لحظة غير حاضر بشكل صحيح مع أتلتيكو.
1: نعم معتصم، قضية خوليان ألفاريز واللغط الكبير الذي ثار طوال فترة الصيف وفترة الانتقالات، إلى أي مدى تأثرت غرفة ملابس فريق أتلتيكو مدريد بهذه القضية؟
0: أكثر مما نتصور أستاذ أحمد، لأن هذه النقطة مفصلية. أنت مدرب أرجنتيني ولديك تكتل من اللاعبين الأرجنتينيين، تقريبا 6-7 لاعبين أرجنتينيين، وموضوع خروج اللاعبين من فريق إلى آخر بناء على رغبتهم هو أمر طبيعي في عالم كرة القدم. بالتالي عندما تظهر للجميع بأنك تريد أن تعاقب لاعب لأنه يتمرد على الفريق وتجبره فعليا على التمرد، ومن ثم تصبح هناك أجواء صاخبة سلبية بطبيعة الحال ستؤثر على كافة المحيط. لك تعلم جيدا دوما عندما تريد أن تكسر غرفة الغيار تتعامل مع لاعب بطريقة غير احترافية، وهذا شيء قد ينقل المشاعر إلى كافة اللاعبين بأنك في أي لحظة أنا معرض أن يحصل لي ما يحصل لزميلي في المجموعة. بطبيعة الحال خوليان ألفاريز اسم مميز جدا في عالم كرة القدم، وأتلتيكو مدريد عندما انتدب قبل موسمين من مانشستر سيتي كان يبني عليه الكثير من الخطط، ولكن الأمور تتغير. وبطبيعة الحال الموضوع ليس موضوع أموال، هي موضوع رغبات. أنت لن تقدم شيء في أرضية الملعب للفريق الذي تتواجد فيه إلا أنت كنت تعيش في أجواء معنوية ونفسية إيجابية. بالتالي أعتقد فعليا موضوع المماطلة في موضوع الفيروس وطريقة لربما المجابهة السلبية لإدارة الأتلتي وأنهم لربما تماطلوا في موضوع خروج الفيروس لا للأرسنال ذهب ولا حتى إلى برشلونة سأثر بشكل سلبي كبير على المجموعة وحتى على ثقة المجموعة بالمدرب ديجو سيميوني وإدارة أتلتيكو مدريد.
1: نعم ابقى معنا معتصم لنتعرف على أبرز أرقام ديجو سيميوني مع فريق أتلتيكو مدريد.

0: إذن فترة طويلة قضاها دييغو سيميوني مع أتلتيكو مدريد. أعود إلى معتصم يونس، هذه الفترة الطويلة صنعت فريق بهوية واضحة، الهوية الفريق الدفاعي الذي يغلق الدفاع ويعتمد على كرات سريعة مرتدة، لكن هل يبدو أن سيميوني يطمح بالتغيير، بتغيير هذه الهوية، وبالتالي لم يمتلك الأدوات اللازمة لهذا التغيير، تغيير من فريق دفاعي إلى فريق هجومي؟
1: والله فلسفة أتلتيكو مدريد برفقة دييغو سيميوني غير واضحة للجميع، لأنك عندما تستمر على ذات الفلسفة لعشر 15 عام وفي كل موسم لديك ثلاث أربعة أسماء تأتي إلى الفريق ولا تحقق الشيء الكثير، بالتالي أنت بصريح العبارة ترك الواقعين أستاذ أحمد، أتلتيكو مدريد هو فقط حجر عثرة أمام برشلونة وأمام ريال مدريد في إطار كأس الملك، في إطار الدوري الإسباني، في إطار السوبر الإسباني، ولكن على الصعيد القاري إلا ما ندر مرة مرتين إلى المشهد الختامي، وفي بعض المواسم يكون قادر على مقاطعة برشلونة ومقارعة ريال مدريد. مدريد ذلك فعليا فلسفة أتلتيكو مدريد إنجاز التعبير حتى نكون واقعيين، وهذا عليه إجماع، هي فلسفة الفريق الصلب دفاعيا مبني على التحولات، خشن بدنيا دوما، لربما يعيش ويقتات على أسلوب سيميوني في التحميس وفي التشجيع والأداء الهجومي، ولكن هذا الأمور لم تعد تقدم شيء لك في عالم تقدم كمدير فني وكفريق لديه خطط، لديه تطلعات، لديه مصروفات عالية في كل ميركاتو، هناك مدربين من أول موسم والثاني يصبح حجر أساسي في المنافسة محليا وقاريا.
0: نعم معتصم، بعد هذه البداية البطيئة لفريق أتلتيكو مدريد، كيف يمكن لدييغو سيميوني أن يعيد الفريق إلى السكة الصحيحة، سكة الانتصارات، سكة الثبات في الأداء والنتائج؟
1: عليه أن يعتمد مجموعة أساسية، وعليه أن يلعب بفلسفية واقعية، لا أريد أن أقول له أن ينظر إلى من حوله من المدربين جوزيه مورينيو، لويس أنريكي، ميكيل أرتيتا، ماريسكا، بيبي جوارديولا سابقا غير، لأنه يعلم وعصرهم جميعا في الخمسة عشر موسم الماضية، ولكن فكرة سيميوني بصريح العبارة لم تتناسب ولم تتوافق مع أتلتيكو مدريد، وأنا بصريح العبارة أعتقد بأن أتلتيكو مدريد أصبح لابد أن يخرج من عباءة دييغو سيميوني. دييغو سيميوني لم يتطور في أفكاره، لم يعش كرة القدم الواقعية في الوقت الراهن، لا يلعب كرة قدم جميلة كما كان في المواسم التي مضت، حتى عندما يكون مستقر في تركيبة الفريق لا يحقق تلك الإنجازات الكبيرة، بالتالي أعتقد بأن الموضوع أكبر بكثير من موضوع ماذا على دييغو سيميوني أن يغير في نفسه أو في عقله أو في أفكاره مع أتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم يونس كنت معي من عمان، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار السلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة؟ وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة

0: حين تتحرك بريطانيا ومعها دول أخرى ضد منتجات المستوطنات، فهذه ليست مجرد مواقف سياسية بل رسالة واضحة: الاستيطان لن يبقى فوق القانون، والعالم بدأ ينتقل من الإدانة إلى الفعل. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. المستوطنات تفجر أزمة بين بريطانيا وإسرائيل. القيلولة تحول مدارس الصين إلى فنادق للأطفال. وروبوتات تتظاهر ضد التكنولوجيا في شوارع بولندا. قرار بريطاني غير مسبوق ضد الاستيطان الإسرائيلي، إذ أعلنت لندن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف النشاط الاستيطاني ومن يقف خلف توسعه. القرار يشمل أيضا فرض عقوبات على شركات وأفراد يسهمون في تمويل وبناء المستوطنات، ومنع الإعلان داخل بريطانيا عن بيع الأراضي والعقارات فيها. خطوات أعلنها وزير الخارجية البريطاني إدميلي باند أمام مجلس العموم، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مع الإشارة إلى عمليات التهجير والتطهير العرقي التي تحدث في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شاهدوا معي.
1: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this, and worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians. Now, for a long time, the British government has rightly said settlements are illegal, but we have remained silent on the question of the legality of the occupation as a whole, which in 2024, the International Court of Justice concluded was unlawful. Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful. Yeah. Settlements are illegal. They should not be promoted in our country. So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupation.
0: أما رئيس الوزراء البريطاني إندي بيرنهام فدافع عن القرار، مؤكدا أن على بلاده أن تقف إلى جانب العدالة في مواجهة الظلم. شاهدوا معي.
2: Where people are being bullied out of their homes, intimidated, we will always stand with the underdog and take what action we can to support them. That, Mr. Speaker, is leadership on the world stage. Britain being true to what it's always been about. That is what the British government, British people.
0: لكن الخطوة البريطانية لم تكن منفردة. اتحركت لندن بالتنسيق مع فرنسا وكندا، فيما أعلنت 12 دولة دعم فرض قيود على التجارة مع المستوطنات أو دراسة إجراءات مماثلة. أما الرد الإسرائيلي فجاء سريعا، إذ هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر القرار البريطاني ووصفه بأنه تدخل في الشؤون الإسرائيلية قبل أن يعلن سلسلة إجراءات ضد لندن. نشاهد معا.
3: Decided, as stated with the agreement of Prime Minister Netanyahu, on the following Israeli countermeasures. One, the closure of the British consulate in

0: Jerusalem. Second, the removal of British representatives from the International Gaza Support Center in Kiryat Gat. Third, the termination of British activities to train Palestinian Authority forces in Judea and Samaria under the British support team in Ramallah. Fourth, the denial of entry to Israel to 12 British elected officials, elected representatives, and other British nationals involved in anti-Semitic and anti-Israel activity, as well as those who deny the very existence.
1: من أبرز هذه الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال 30 يوما، وسحب اعتماد دبلوماسيها إلى جانب وقف أنشطة بريطانية مرتبطة بتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما قرر تل أبيب منع 12 شخصية بريطانية من دخول إسرائيل، بينهم 11 نائبا أبرزهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين. وعلى منصات التواصل أثار القرار البريطاني تفاعلا واسعا بين من اعتبره تحولا مهما من الإدانة إلى خطوات عملية ضد الاستيطان، ومن رأى أنه جاء متأخرا ولا يزال دون مستوى الانتهاكات الإسرائيلية. عربيا وإسلاميا، رحبت 8 دول بالخطوة البريطانية، وهي الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا وأندونيسيا وباكستان. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين في النشاط الاستيطاني. إذن الآن مشاهدينا الأحباء، نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع هالة. شاهدوا معي ماذا كتبت. إذن هالة تقول: ما يحدث هو كسر لقواعد اللعبة القديمة وحصر الاحتلال في زاوية العزلة. أما أبو عبيدة فكتب قائلا: إغلاق القنصلية يعكس صدمة تل أبيب الحقيقية، الغرب بدأ يتخلى تدريجيا عن حصانته الأبدية للانتهاكات ومشاريع التطهير العرقي. أما أحمد سالم فكتب قائلا: خطوة لندن ممتازة لكنها تظل منقوصة ومتأخرة، لا معنى لمعاقبة حجارة المستوطنات وحدها ما دام الاحتلال نفسه مستمر دون تفكيك. مراد يقول: صراع بدأ بين حلفاء الماضي وما زال مستمرا وسيتصاعد في الأيام القادمة. هل تتذكرون مشاهدين الأعزاء طفولتكم القديمة حينما كنتم تستيقظون مبكرا وتغادرون فراشكم من أجل الذهاب إلى المدرسة؟ أعتقد كان كثيرون منا يشعرون حينها بالإرهاق فضلا عن الرغبة في النوم، لا سيما مع ساعات الدوام الطويلة، أملا في الحصول على قسط من الراحة ولو لبضع دقائق. لعل نوستالجيا العودة إلى المدارس الآن جالت بخواطركم، ولكن تخيلوا معي حال المدارس إذا ما قررت يوما ما زيارتها في وقت الظهيرة. نعم، تخيلوا أن تدخلوا المدرسة فتجدوا الأضواء مطفأة، الطلبة في سبات عميق، ولا ضجيج ولا صراخ ولا أصوات في المكان. ما أقوله في الحقيقة ليس خيالا بل هو واقع. فمع بداية العام الدراسي الجديد اتخذت المؤسسات التعليمية في الصين إجراءات لتخفيف العبء الدراسي وحماية أوقات الاستراحة وضمان حصول الطلاب على مزيد من النشاط البدني. وبعد من المتوقع الآن أن يحصل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على 2 ساعة على الأقل من النشاط البدني يوميا، مع تطبيق استراحة بين الحصص الدراسية لمدة 15 دقيقة. وهنا تشاهدون جانبا من تلك الحصة المدرسية التي أضيفت إلى جدول الطلاب اليومي. شاهدوا معي.

العامة سواء في الصين أو في اليابان، بل إن بدايته تعود في الصين إلى عام 2020، لكن الآن طورت الفكرة وزودت المدارس بمكاتب وكراسي قابلة للإمالة تتوافق مع المعايير الهندسية المناسبة للطلاب. رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفكرة وطالبوا بتطبيقها في المدارس بمختلف الدول وأماكن العمل، ثم فوجئ البعض أن اليابان تطبق أيضا مبدأ القيلولة في كثير من أماكن العمل، بل تحث عليها وتطلق عليها مسمى ثقافة إينيموري، أي النوم أثناء الحضور، وهي استراحة للموظفين لشحذ طاقتهم للعمل بقية اليوم. شاهدوا معي.

0: الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ وأعتقد بأن التفاعل كان كبيرا، شاهدوا معي. إذن نبدأ مع أليكس الذي كتب قائلا: الحكومة في جنوب إفريقيا لديها نزل 5 نجوم يأخذون إجازات استجمام في المنتجعات الصحية. أما فيليب فيقول: القيلولة القصيرة تجعل الأطفال يستطيعون الاستيعاب بسرعة فائقة، حيث يحتاج العقل إلى فترة راحة لتخزين المزيد من المعلومات. أما منار فكتبت قائلة: في مصر من 50 سنة كان في حصة نوم في فصول KG1، وفي آخر اليوم علشان نروح البيت مش تعبانين. الكلام ده كان في كلية رمسيس للبنات، وطلعنا ناس مسؤولين ومتعلمين ومثقفين. السيد يقول: ياصين بتعمليها ازاي؟ احنا بنقعد نايمين في العي او ننيم في العيال 3 ساعات في البيت. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث نظمت مظاهرة أمام مقر وزارة الشؤون الرقمية. احتج فيها نحو 30 روبوتاً كما أقول ضد مخاطر التكنولوجيا، مطالبين الحكومة بتقنين استخدام الذكاء الصناعي. كما سمعتم، نعم، روبوتات خرجت للتظاهر من أجل مصالح البشر، حيث سارت روبوتات على هيئة دوائر ملوحة بالأعلام وأطلقت شعارات عبر مكبرات الصوت، مرددة شعارات مثل: نريد لوائح، نريد قواعد، نريد قانونا، ولا تنتظروا، نظموا، احموا الوظائف. قد يبدو الأمر غريبا وغير مألوف طبعا، ولكن هذا ما حدث بالفعل. المظاهرة نظمت من قبل مبادرة تدعى الديمقراطية، وقال المنظمون أن الهدف من المظاهرة هو تسليط الضوء على مخاطر الذكاء الصناعي على سوق العمل، فضلا عن الإسراع في إصدار تشريعات تحمي الوظائف البشرية. هنا جانبا منها، شاهدوا معي.
1: Czas na brawo, czas na brawo. Nie czekajcie, regulujcie. Pora na zasady, pora na zasady. Chroń się miejsca pracy, chroń się miejsca pracy. Nie czekajcie, pora na zasady.
0: المثير أكثر هو ما جرى خلال المظاهرة هنا، حيث تولت الروبوتات مهمة الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين. وقال الروبوت البشري إيجيبوت A3 أحد النماذج العاملة بالذكاء الصناعي: الروبوتات الموجودة هنا تؤكد أن هذه التكنولوجيا أصبحت بالفعل واقعا فعليا في الشارع.

0: الشارع. وبتزامن مع سير الروبوتات في الشارع، خرج وزير الشؤون الرقمية البولندي كيشتوف كافكوفسكي، حيث التقى بالمنظمين القائمين على المظاهرة وتحدث معهم، مؤكدا أن أهداف الوزارة تتوافق مع مخاوف المتظاهرين. ونقلت عنه إذاعة إسكا قوله: الناس أولا، وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا. إذن الآن أيها الأحبة، نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد كيف كان التفاعل مع مظاهرة الروبوتات، ونبدأ مع هذا التعليق. شاهدوا معي: عندما تبدأ الروبوتات في الاحتجاج على الروبوتات التي تأخذ وظائفنا، تعرف أن نقاش الذكاء الصناعي قد وصل إلى مستوى جديد، لكن المخاوف حول التنظيم وحقوق العمال حقيقية تماما. بوليانا تقول: يجب على البشر وروبوتات الذكاء الصناعي الاتحاد لوقف انقراض الأرض. لا يمكننا أو لا يمكن لنا ولا هم العيش في عالم غير صالح للحياة بسبب التلوث. أما مايا أحمد فكتبت قائلة: الحياة بعد الذكاء الصناعي رايحة لمكان مختلف تماما، الله يستر. تعليق آخر: الروبوتات نفسها في مظاهرة للدفاع عن حق البشر في الوظائف، للأصالة عنوان. أحرجت النائبة الفرنسية ماتيل بانو وزير خارجية بلادها بشأن موقف فرنسا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نشاهد معا ماذا قالت.
1: La France est complice d'Israël. Alors que de tous les pays du monde, de tous les pays du monde, je n'en connais pas d'autres, on pourra en discuter, qui ait fait autant pour la cause palestinienne que la France depuis le 7 octobre dernier. Et oui.
2: Alors, dans cette vidéo, le ministre des Affaires étrangères prétendant que la France est le pays au monde qui a le plus fait pour la Palestine. Alors, j'ai une question pour lui. Monsieur Barrot, connaissez-vous l'Espagne? Vous savez, ce pays avec qui nous partageons les Pyrénées et qui a dénoncé sans relâche le génocide en cours à Gaza, décrété un embargo total sur les armes dès octobre 2023, rappelé son ambassadrice à Tel Aviv, pris des sanctions économiques, interdit aux navires transportant du carburant pour l'armée israélienne d'accoster dans les ports espagnols, interdit d'entrer sur le territoire espagnol des personnes participant directement au génocide ou encore l'importation de produits provenant des colonies illégales à Gaza et en Cisjordanie. Monsieur le ministre, ne connaissiez-vous pas l'Afrique du Sud qui, dès décembre 2023, a déposé devant la Cour internationale de justice une plainte contre Israël pour génocide? Connaissez-vous la Colombie, Cuba, le Sénégal, la Namibie, la Bolivie, le Nicaragua, ces pays qui composent le groupe de La Haye qui appelle à ce que soit respecté le droit international?
0: نشاهد في المقطع الآتي تظاهر آلاف أسلوفينيين في شوارع العاصمة ليوبليانا تعبيرا عن رفضهم القاطع لافتتاح أول سفارة إسرائيلية في البلاد، مطالبين حكومة بلادهم بقطع كامل للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تل أبيب. شاهدوا معي.

0: discrimination and domination has a name.
1: قصة نموذجية في التكافل الاجتماعي نشاهدها في الفيديو الآتي، حيث نجح أهالي الخليل ومناطق الضفة الغربية في جمع مبلغ هائل خلال ساعات معدودة لإنقاذ حياة الشاب مالك القواسمي. نشاهد التفاصيل.
2: بنقول صار المبلغ عندنا 1,600,000 وزيادة كمان.

0: والله والله كنت عارف انه قبل ما اجي راح نتبرى بهمة شبابنا وبهمة اهل الخليل.
1: ظهر الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مقطع مصور لأول مرة عقب الإفراج عنه بعفو رئاسي إماراتي، موجها الشكر لتركيا والإمارات مع تأكيده ثباته على مبادئه. نشاهد معا ماذا قال.
2: أنا عبد الرحمن يوسف القرضاوي، أطل عليكم أيها الإخوة هذه الإطلالة السريعة لكي تطمئنوا علي ولكي أقدم الشكر للذين يستحقونه. وإنني بعد حمد الله وشكره أشكر الجمهورية التركية، أشكر رئيسها الرجل المحترم الذي يقف دائما في الموقف الصحيح من التاريخ. أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما قام به من جهود لإنهاء هذه الأزمة منذ بدايتها، وأشكر كذلك مؤسسات الجمهورية التركية، وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية، كلها قامت بأدوار مشكورة وكبيرة. وأشكر كذلك الشخصيات العامة التي ساهمت مساهمة كبيرة في إنهاء هذه الأزمة بهذا الشكل الطيب. وأشكركم على دعائكم ودعمكم طوال فترة احتجازي في دولة الإمارات، وأشكر آل القرضاوي الذين وقفوا دائما مع قضايا الحق، والذين دعموني أنا شخصيا خلال مسيرة صعبة، مسيرة لم تكن سهلة أبدا وامتدت الآن ربما أكثر من ربع قرن. وإنني أحب أن أنوه على ثلاثة أمور. الأمر الأول، أنني ما زلت كما أنا، قناعاتي ومبادئي لم تتغير. الأمر الثاني، أنني لم أتعرض خلال فترة احتجازي في دولة الإمارات لأي اعتداء جسدي أو حتى لفظي، وهذه شهادة أشهدها. الأمر الثالث هو شكر لدولة الإمارات ولرئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاتخاذهم القرار الحكيم والسليم بالاستجابة للوسطات وبإنهائها.
1: حذر باحث سابق في شركة أنثروبيك من أن الذكاء الصناعي الفائق يهدد بفناء البشرية بنسبة تتجاوز 10% خلال عقد، وأكد أن سباق التكنولوجيا الحالي يمثل مقامرة حقيقية بحياة البشر في ظل غياب آليات السيطرة الفعالة. نشاهد معا.
3: I just read one of the most terrifying things as an AI researcher at one of the leading AI companies just resigned, saying that researchers are building something that could kill us in a decade. This isn't hyperbole.

0: أنا آسف، محدش يجربها.
1: وعالصعب.
2: لا أعلم إذا كانت هذه الرحلة تستحق كل هذه المخاطرة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيرا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها خطوات تفعيل اتفاق مكة الدفاعي في ضوء الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الرياض وضم مسؤولين عسكريين من السعودية وباكستان وتركيا. ورغم أن الاجتماع ناقش سبل الرد على هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، فإنه مثل مؤشرا إضافيا على أن الدول الثلاث تتحرك في اتجاه أبعد من مجرد تنسيق عسكري مرحلي نحو بناء بنية مؤسسية لتحالف أمني وعسكري واستراتيجي. فما أهمية اجتماع الرياض في سياق مؤسسة اتفاق مكة؟ وما الخطوات المتوقعة بناء على التطورات الإقليمية؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي، لكن بعد متابعة هذا التقرير.
1: بعد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لحلف اتفاقية مكة، يلتقي مسؤولون سعوديون كبار المسؤولين العسكريين الأتراك والباكستانيين في الرياض في خطوة تكشف انتقال الاتفاقية من إطارها السياسي إلى اختبار آليات عملها على الأرض وفق ما أوردته مصادر إعلامية. ويأتي الاجتماع في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، والتي مثلت أول اختبار عملي للتحالف الدفاعي الذي شكل

0: إلى حديثا. وبحسب مصادر إعلامية، ناقش كبار المسؤولين العسكريين في الدول الثلاث آليات تنسيق الرد على هذه الهجمات، واتفقوا على عدم نشر قوات لأي منها داخل الأراضي اليمنية، على أن ينطلق أي رد عسكري من الأراضي السعودية. في سياق الرد أيضا، أكد متحدث باسم الخارجية الباكستانية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان الشهر الماضي هي تحالف دفاعي، مشيرا إلى عدم وجود خطط في الوقت الراهن لتوسيع نطاقها. أهمية اجتماع المسؤولين العسكريين تتجاوز التعامل مع هجمات آنية، فبعد الاتفاق على إنشاء أمانة عامة في الرياض، يأتي الاجتماع العسكري ليضيف حلقة جديدة إلى مسار مأسسة التحالف، بما يشير إلى أن الدول الثلاث لا تتعامل معه باعتباره تفاهما أمنيا مرحليا، بل تسعى إلى بناء إطار مؤسسي قابل للاستمرار والتطور.
1: أرحب بضيفي في الاستديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وسينضم إلينا بعد قليل من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد لقبيبان. أبدأ معك دكتور سمير، اجتماع في الرياض بعد أقل من أسبوعين على اجتماع في إسطنبول. هذه الوتيرة المتسارعة والمكثفة من الاجتماعات، كيف نفهمها؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع أولا. طبعا يعني كما تعرف أنت أيضا، في انطلاقة إقليمية جديدة في التعامل مع الملفات ومع المتغيرات في الإقليم بشق السياسي، بشق الأمني، بشق الاستراتيجي إذا شئت. وتحالف مكة الثلاثي اليوم يقرأ هذه المتغيرات بطريقة جديدة. جزئية أساسية هنا أنه هذا التحالف، صحيح أنه التركيز يتم على الشق الأمني العسكري فيه، لكن أنا كما تابعت التصريحات والمواقف السياسية والبيانات الصادرة عن الدول الثلاث، هذا التحالف متعدد الأهداف ومتعدد الجوانب. يعني خصوصية أو ربما المظلة إذا شئت الأساسية للتحالف هي الشق الأمني العسكري، لكن التحرك هذا التحالف ستكون مرتبطة بالشق السياسي، بالشق الاقتصادي وغيره من الملفات. نقطة ثانية أيضا مرتبطة بالسؤال الذي أشرت إليه طرحته، وهي أنه الآن التركيز يتم باتجاه تفعيل الهيكلية، هيكلية هذا التحالف، يعني المؤسسات، طريقة العمل، مسألة التوسعة، طريقة اختيار الدول التي تريد الالتحاق بهذا التحالف. لذلك من المبكر جدا القول أنه المسألة مع تحالف مكة قد حسمت، نحن ما زلنا في بداية
1: بناء التأسيس.
2: صحيح، بناية هذه المنظومة الإقليمية الجديدة.
1: اجتماع الرياض جرى بالتزامن مع هجمات تعرضت لها المملكة العربية السعودية.
2: صحيح.
1: هل في ذلك رسالة أن يقام هذا الاجتماع في الرياض؟
2: طبعا، يعني الآن في أكثر من كما قلنا قبل قليل تحول، وأكثر من ملف ساخن في المنطقة. هل الآن الدول المشاركة في تحالف مكة ستتعامل مع هذه المتغيرات والتطورات تحديدا في الملف اليمني كما تعرف أنت أيضا باتجاه الدخول على الخط بالشق العسكري؟ أنا تابعت تصريحات صادرة عن القيادات الباكستانية في إسلام أباد، يعني الآن لا يوجد حتى الآن موقف ثلاثي إذا شئت باتجاه تفعيل هذه الآلية لأكثر من سبب. لماذا؟ لأنه مجموعات الحوثي الآن هي مجموعات عناصر لا تمثل دولة، هي مجموعات الآن بحسب التوصيف المعتمد على مستوى المجتمع الدولي، مجموعات خارج عن القانون، مجموعات انقلابية تهدد وحدة اليمن والتماسكية، وتحاول أن تفرض نفسها عبر إيران على الملف اليمني وعلى التوازنات في المنطقة. لذلك أنا أظن من المبكر جدا أن يتحرك تحالف مكة الثلاثي باتجاه التعامل مع هذا الملف. لكن في نقطة مهمة جدا ربما خلال البرنامج قد نناقشها بشكل مفصل أكثر، وهي أنه ربما قد تكون الأولوية محمد لموضوع ليس تحالف مكة، تحالف باب المندب. لماذا؟ لأنه هذه الدول الثلاث كما تعرف أنت أيضا جزء أساسي من تحالف باب المندب الذي تم تشكيله في أواخر شهر تموز

0: نعم.
1: الماضي.
0: اسمح لي دكتور أن أرحب بضيفي من الرياض، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد قبيبان. دكتور محمد، بتقديرك ما هي الرسالة التي بعثها اجتماع حلف مكة من الرياض هذه المرة في هذا التوقيت الذي تعرضت فيه المملكة العربية السعودية لاعتداءات؟

0: يا أهلا وسهلا فيك والسيدات والسادة المشاهدين والضيف الكريم.
1: أهلا بك.
0: هذا الاجتماع أنا أرى أنه اجتماع يستمر أو يأتي في نطاق التنسيق ما بين القوى الثلاثة المتحالفة ضمن تحالف مكة. أنا عندي صدى ترى هنا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، المنطقة تمر بمرحلة صعبة وبمرحلة نوعا ما هنالك فيها قلق كبير، وأيضا كذلك التهديدات المستمرة من قبل الأطراف في المنطقة، الصراع الإيراني الأمريكي، التهديدات الإسرائيلية المستمرة سواء لمنطقة الشرق الأوسط أو حتى إلى تركيا. فمثل هذا النوع من التحالف ليس هو فقط كما حصل بمعنى أنه والله اتفقوا الثلاثة الزعماء ومن ثم يبدأ تطبيق بنود هذا البعث، لا، أنا أعتقد أنه فيه هنالك متطلبات. فهذا الاجتماع هو يأتي في إطار التنسيق ما بين القوى الثلاث لنوعا ما تهيئة المنطقة وتهيئة الأرضية لماذا سيحدث مستقبلا. الضيف الكريم تحدث على نقطة جدا مهمة، هل هذا التحالف هو يعني قد يكون له دور كبير فيما يحدث الأيام هذه في اليمن؟ لا، أنا أوافقه فيما يخص بأن هنالك تحالف بحري عسكري يضم أكثر من 30 دولة، وهو تقريبا المعني بما يسمى أمن البحر الأحمر والمضائق في البحر الأحمر. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، مثل هذا النوع من التحالفات سيدي الفاضل هو ليس بالضرورة أن تكون لمواجهة أي تهديد عسكري في المنطقة، بالإمكان الدولة التي تواجه هذا النوع التهديد أن تقوم بما تستطيع أن تقوم به حتى يعني يكون هنالك تطلب من الدولة أو مطلب من الدولة حتى يعني يكون دعم مستمر، لأنه يعني الثلاث الدول هذه كبرى وليست دول يعني بسيطة. فأنا أعتقد لديها هذه الدول ما يكفي لحماية أمنها وحماية مقدراتها وحماية حدودها. فأرجع أقول النقطة الرئيسية هو يأتي في إطار التنسيق ما بين القوى الثلاثة لمواجهة التحديات المستقبلية.
1: دكتور سمير، كل دولة نأمل من الزملاء الفنيين العمل على إصلاح هذا الخلل من الرياض. دكتور سمير، كل دولة من هذه الدول، تركيا، باكستان، السعودية، لديها نقاط قوة تتميز بها، كيف تتوزع الأدوار وتتكامل بين هذه الدول ضمن هذا الحلف برأيك؟
2: صحيح صحيح، هذه نقطة مهمة في السؤال. لماذا؟ لأنه يعني عند الذهاب وراء خطوة بناء هذه المنظومة كانت الأطراف تعرف تماما أنه كل دولة، كل طرف له خصوصيته من الناحية العسكرية، من الناحية الأمنية، من الناحية الجيوسياسية، من الثقل العسكري، الثقل الاقتصادي. لذلك الآن هذا التكامل وتوحيد هذه الخصائص نقطة مهمة جدا بالنسبة للتحالف الثلاثي. دمج هذه الخصائص لكل دولة تحت بنية واحدة يحمل معه أكثر من رسالة إلى أكثر من طرف. باختصار يعني عندما كنا نناقش المسائل التي تعني المملكة العربية السعودية أو تركيا أو باكستان كنا نناقشها بشكل منفصل، مشكلة تركيا مع دولة معينة، مشكلة السعودية مع دولة معينة، ومشكلة باكستان مع دولة أخرى. الآن ما الذي نناقشه؟ نناقش مسألة تكامل، تكافل وتوحيد، توحيد لهذه القدرات والطاقات وضمها تحت مظلة واحدة، مظلة إقليمية واحدة. لذلك رسائل تحالف مكة ينبغي الآن أن تقرأ بطريقة مغايرة تماما. ليست تركيا هي الآن في المشهد أو المملكة العربية السعودية أو باكستان، في عنا تحالف ثلاثي له هذا الثقل والوزن الإقليمي. الآن في نقطة مهمة مرتبطة أيضا بالسؤال الذي طرحته، هل هذا التحالف يهدف أو يسعى لمعاداة أو استهداف دولة ثالثة أو طرف معين؟ لا، رسائل التحالف كانت واضحة تماما، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن الحلف سيقبل أو يسكت على مسائل تستهدف الحلف ودول الحلف ومصالح الحلف في أكثر من مكان. لذلك رسالة الحلف ربما قد لا تكون موجهة باتجاه دولة محددة، لكن طبيعة هذا الحلف تقول في الوقت نفسه أنه لا يمكن إطلاقا قبول المساس بالتوازنات الإقليمية الموجودة في الإقليم، تعريض هذه التوازنات للخطر.
1: دكتور محمد، حلف مكة الآن في مرحلة مأسسة، من ناحية فنية هل يمكن الحديث عن مدى زمني ليكون الحلف جاهزا ومستعدا من الناحية العسكرية وفاعلا؟

0: قد يكون هناك جزئية اللي هي فيما يخص التوافق، والحلف هذا يعني يأتي في إطار أنه هذه الثلاث الدول لها، لكل دولة لها مركز قوة أو مركز ثقل. بمعنى مثلا خلي أقول لك المملكة العربية السعودية يأتي ثقلها الديني، يأتي ثقلها الاقتصادي، يأتي ثقلها السياسي والعسكري، وكذلك تركيا الاقتصادي والعسكري، وتعتبر ثاني قوة دولة في الناتو. الباكستان دولة نووية، وأيضا يعني بغض النظر أن تعداد سكانها 160 مليون وهي يعني تواجه مشاكل اقتصادية، ولكن لا ترى الدولة صناعية، الباكستان دولة صناعية وتصدر. هنالك تحالفات سابقة ما بين أو خلينا أي ما بين المملكة والباكستان، يعني في فترة قريبة يعني تقريبا أقل من سنة كان هنالك اتفاقية دفاعية ما بين المملكة العربية السعودية والباكستان. أيضا هنالك التنسيق المجلس العسكري والمجلس الاقتصادي مع تركيا. فأعتقد أن الثلاث الدول قد تجاوزت العديد من المراحل التي يعني تعتبر هي أسس التنسيق فيما بين هذه الثلاث الدول. الذي أراه مستقبلا هو مواجهة التحديات الناشئة، بمعنى أن هنالك دولة في الشرق الأوسط وإسرائيل هي بالذات تحاول أن دائما تقوم ب خلي أقول لك بعملية فتنة في المنطقة، دائما تحاول أن تؤجج المنطقة وتحاول أن تفتح يعني أبواب للصراع، ما يحدث في سوريا واحتلالها لبعض المناطق، تهديداتها المستمرة لتركيا بأنها كذا وكذا، تهديداتها الأخرى فيما يخص إيران واليمن وإلى آخره. فالنقطة الرئيسية هنا كيفية مواجهة التهديد الإسرائيلي. أنا لا أرى أنه فقط موجه إلى تهديد إلى دولة بحد ذاتها، لا، التحالف هذا موجه لأهم ما في الأمر كله، العمل على اللي هو خلينا نقول لك الأمن والاستقرار في المنطقة، ويكون هنالك تعاون، التعاون الاقتصادي، التعاون السياسي، التعاون العسكري إذا ما تطلب الموقف. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا، ما هي النواقص للدول الثلاث؟ هل تستطيع الدولة فلان أو ألف تكمل الاقتصاد أو تكمل التعاون العسكري أو تدعم المواقف السياسية؟ أنا أعتقد أن هذه الثلاث الدول هي مكتملة فيما بينها، مكتملة الأركان. وهذا الاجتماع الذي تتحدث عنه اليوم هو برأيي يضع بعض النقاط على الحروف للاستمرار ومواجهة التحديات. نقطة أخيرة وأنا أعتقد أنه يعني يجب أن نضعها تحت الحسبان، أمس في خطاب الرئيس الأمريكي تحدث وهو من الآن يريد أن يرسل رسالة بأن هنالك ضربة قادمة على إيران، ضربة قادمة سواء على جبل الفأس أو ضرب بعض المناطق التي قد يستخدم منها خارج الإطار العسكري القنابل الاعتيادية ولا الأسلحة التقليدية، وهذا ما قد يدخل المنطقة في صراع أكبر. لذلك أنا أرى أنه هذا الاجتماع قد يكون يعد لما هو مستقبلا، لما سيحدث خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة.
1: دكتور سمير، التهديد باكستاني للحوثيين بتفعيل اتفاقية مكة، وأيضا رسائل باكستانية لإيران بوضع حد للحوثيين، حتى لو كان التحذير باكستاني فقط ولو كان في إطار الاتفاقية الدفاعية بين باكستان والسعودية.

0: السعودية وليس في إطار حلف مكة، كيف يمكن أن تتلقى إيران وأيضا الحوثيون هذه الرسالة؟
1: صحيح، هذه هي المشكلة الآن. لماذا؟ لأنه رأينا أنه بعض الدول الآن في المنطقة كما أشار الدكتور محمد قبل قليل، تحديدا إسرائيل، تحاول أن الآن تناور في الإقليم باتجاه تفعيل أو محاولة بناء تكتلات أو اصطفافات جديدة تحت ذريعة أنه في وضع إقليمي جديد. مسارعة إسرائيل إلى اليونان وإلى قبرص اليونانية، محاولة بناء درع أخير كما تعرف، هي جزئية أساسية في عملية الاصطفاف. لكن بالنسبة للسؤال الذي طرحته، موضوع إيران مهم جدا. لماذا؟ يبدو لي الآن أنه الجانب الإيراني متمسك بعدم حسم المواجهة العسكرية معه من قبل اللاعب الأمريكي، في محاولة لعب أو تحريك ورقات الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. يعني لاحظ معي توقيت تحرك جماعات الحوثي في اليمن ومحاولة السيطرة على ممر باب المندب. هذه الرسالة بحد ذاتها تؤكد أن إيران ما زالت مستمرة بسياسة التصعيد في الإقليم، محاولة لعب أوراق تقول أنها قادرة على تحريكها. والتأثير بشكل مباشر هذه المرة ليس فقط في موضوع مضيق هرمز وفقط في موضوع باب المندب، بل أيضا محاولة التأثير في موضوع قناة السويس. لذلك الرد المصري مهم جدا. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته في موضوع باكستان، في جزئية أساسية أيضا مهمة هنا، أنه المسألة ليست مرتبطة برأيي بهذا التنسيق السعودي الباكستاني وطريقة الرد على ما يجري في اليمن على الحوثيين. المسألة برأيي أوسع وأكبر من ذلك، مرتبطة كما قلنا بسياسات إيران في المنطقة، إصرارها على مواصلة لعب أوراق تؤثر على الإقليم، التوازنات، المعادلات الموجودة، وإصرار إيرانيا أيضا على تحريك هذه المجموعات رغم كل الرسائل التي وجهت لإيران بضرورة مغايرة سياساتها ومواقفها.
0: دكتور محمد، وزير الدفاع باكستان قال إن أي اعتداء على السعودية قد يؤدي إلى تفعيل بنود اتفاق مكة للدفاع المشترك. بتقديرك، ما هامش تحرك هذا الحلف الناشئ كما ذكرنا والذي هو في طور التأسيس في الميدان في هذا التوقيت، وهل هذه الرسالة بتقديرك ستدفع الحوثيين لوقف هجماتهم على أراضي المملكة؟

0: أبدأ بالجزئية الأخيرة، الحوثي وتهديداته المستمرة للملاحة في البحر الأحمر، واليوم في هنالك تطور كبير في اليمن، يعني ترى حقيقة استولى على بعض الجزر، ويعني قد يكون وصل إلى منطقة المخا واستطاع أن يستولي عليه. هذا يعني قد يعيد مراجعة أوراق التحالف الثلاثي في المنطقة، وهذا أيضا يدعو إلى العالم أجمع أن ينتبه لهذه التطورات في المنطقة. بعد ما حصل والهزائم، أنا ما أقول هزائم، ولكن الضربات التي تعرضت لها إيران مؤخرا، وضربات حقيقة يعني كسرت الشوكة العسكرية إلى حد ما. هنا تحرك الحوثي في التهديد للملاحة بالبحر الأحمر. أما بالإجابة على سؤال حضرتك، هامش التحرك، أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية بإنشائها التحالف البحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر قادرة على أن يعني توقف هذه التهديدات، ولكن هنالك توقيت. أولا يعني هنالك سياسة ضبط النفس بأقصى حد، لأنه لا نريد، أو بمعنى صح في المنطقة لا نريد أن يكون الصراع خارج، وخاصة في اليمن، عن ما يحدث في اليمن بين الفرقاء اليمنيين لمحاولة يعني لم المشكلة وحلها فيما بينهم، لأنه إذا كان هناك تدخل آخر قد يصعد في المشكلة. ولكن قوة التحالف العسكري الذي أنشئ في المنطقة مؤخرا أعتقد لديه القدرة. أما فيما يخص دعم الباكستان ترى برضو الباكستان مستفيدة أيضا من أنه استمرار الملاحة في البحر الأحمر كما هي الدول الأخرى، وهذا التهديد أيضا بإغلاق باب المندب يهددها، لأنه الآن يعني الجميع يعلم أنه باب أو مضيق هرمز يعني الملاحة فيه تكاد تكون مفقودة، ولكن يعني الإمداد السلاسل أو السلاسل الإمدادية التي تأتي عن طريق باب المندب لا زالت مستمرة بأي طريقة أخرى، وهذا يهم الباكستان. لذلك إن كان هنالك رغبة من اللاعبين الرئيسيين في التحالف العسكري على البحر الأحمر لتصعيد الصراع، فأنا أعتقد أن الباكستان لديها القدرة العسكرية مع أشقائها في المنطقة للعب دور أكبر لإيقاف هذا العبث الحوثي في باب المندب.
1: دكتور سمير، الحديث عن توسيع حلف مكة رافق التأسيس، منذ التأسيس يتم الحديث عن التوسيع، هل مصر أول المعنيين في الانضمام للحلف؟
2: يعني في رغبة واضحة لدى دول التحالف بأن تكون مصر هي الآن الدولة الرابعة. الموقف التركي تحديدا، كررت القيادات السياسية التركية هذا الموقف بشكل علني رسمي واضح، أنه هي تدعم أن تكون القاهرة بين العواصم الموجودة تحت سقف هذه المظلة. لكن الجانب المصري أيضا عنده حسابات، يعني كما تابعنا أكثر من مرة في المواقف المصرية التركيز يتم على أنه مصر تتريث بانتظار قراءة مسار هذه المنظومة والتوازنات الموجودة في الإقليم.
1: ترامب رحب دكتور سمير بتشكيل التحالف الثلاثي فيما لو انضمت مصر للتحالف،
2: صحيح،
1: ونعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل،
2: صحيح.
1: هل سيكون ترامب مرحبا باختصار لو سمحت؟
2: يعني أنا أظن أنه الآن مصر تأخذ بعين الاعتبار الكثير من التوازنات في المنطقة، لذلك هي ربما تراجع الكثير من السياسات. قبل أيام كان في كما تعرف أنت أيضا قمة في العلمين، قمة مصرية يونانية قبرصية يونانية، هذا يعني أن مصر أيضا تأخذ بعين الاعتبار بعض التوازنات في الإقليم.
1: سؤالي الأخير لك دكتور محمد من الرياض، التطورات التي تشهدها المنطقة هل يجعل يعني بالضرورة من المهم توسيع اتفاق مكة والإسراع في توسيعه؟

0: اتفاق مكة أعتقد أنه وضع اللبنة الأولى لأن يكون هذا التحالف يعني يتجه أولا في مسار حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. يعني أنت لاحظ جغرافية الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية تتوسط الشرق الأوسط، من الشمال تركيا، ومن الشرق تعطي الباكستان، وهذا الموقع الجغرافي أنا أعتقد بفرصة كبيرة لكثير من الدول للانضمام إلى هذا التحالف لدعم هذه الدول الثلاث، وهي فرصة كبيرة. الضيف الكريم تحدث وحضرتك سألت عن انضمام مصر. مصر دولة كبيرة تلعب دور رئيسي بغض النظر عن الاتفاقيات السابقة مع الدول، مع إسرائيل، أو اتفاقيات أمنية مع بعض الدول، لكن أنا أعتقد أنه انضمام مصر وكذلك بعض الدول راح يكون لها دور أكبر فعالية. ولا يجب أن ننظر لهذا التحالف كتحالف عسكري، يعني هو أي نعم جزئية من أنه أي هجوم على أي دولة من هذه الثلاث الدول عندما ترغب الدولة المعتدى عليها لحضور الدول الأخرى بالإمكان، لكن أنا أعتقد أنه هذا يعني توجه جديد في المنطقة، وهو ما يحدث لأنه في ترى من أبعاد هذا التحالف هنالك تحرك أمريكي كبير لترك المنطقة، وهذا هو ما هو واضح الآن في الصراع داخل في المنطقة. يعني أنت رأيت أنه أغلب القوات العسكرية تقريبا انسحبت إلا من بعض الدول، ويجب أن يملأ الفراغ من قبل أهل المنطقة، وهذا هو التخطيط بحد ذاته السليم لملأ الفراغ، والدول المعنية سيكون مرحب بها أن تنضم إلى هذا التحالف، وليس بالضرورة أن يكون هنالك قوة عسكرية، هنالك يعني أمور أكثر أهمية منها السياسية ومنها الاقتصادية التي تحتاجها الثلاث الدول لي يعني يكون هذا التحالف فعال على المستوى الإقليمي والعالمي.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد القبيبان، وأشكر ضيفي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد،
6: نعم إذا فهمي
5: أسرع وقت
6: كل
5: ويعتقدون الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط وتحتضنها جبال توروس. إنها مارسين، نقطة التقاء العديد من الحضارات والثقافات المختلفة عبر القرون، بمعالمها التاريخية والدينية وقلاعها الصامدة وطبيعتها الخلابة وأساطيرها المتوارثة جيلاً بعد جيل، بفنونها التقليدية التي لا تزال تنبض بالحياة. تحولت مارسين إلى متحف مفتوح يروي قصة الإنسان والمكان.

وفي هذه الرحلة سنكتشف أسرار هذه المدينة، ونصغي إلى صدى الحكايات القديمة، ونقترب من فنون نقشها الحرفيون مادة هذه الأرض، لتبقى شاهداً على ذاكرة لا تشيخ.

0: مقابل الأزمان، اعتقد القدماء أن التجاريف الأرضية أماكن مقدسة، فكانوا ينشئون مدنهم بالقرب منها. مدينة كانديوانا الأثرية واحدة من تلك المدن. أسست هذه المدينة في القرن الثالث قبل الميلاد، وما زالت تحتفظ بأطلال معاصر الزيتون. كما أدت هذه المدينة القديمة دوراً هاماً في حركة التجارة البحرية.
1: نحن الآن في كانلي ديوانة، من أحد أبرز وأجمل المواقع الأثرية في مرسين، التي يمتد تاريخها إلى المئة الثالثة قبل الميلاد. إنها منطقة سكنية فريدة تشكلت حول تجويف كبير بعمق 50 متراً، وقد تشكل هذا التجويف طبيعياً نتيجة ذوبان الصخور الكلسية على مدى الزمن بفعل المياه، ما أدى إلى انهيار الطبقة العليا وظهور هذا التجويف العميق. اعتقد في السابق أن هذا التجويف كان مقدساً لدى الأهالي، لكن الأبحاث الحديثة أثبتت عكس ذلك. في أرجاء هذه المدينة القديمة توجد العديد من المنشآت اللافتة للنظر، من أبرزها الضريح الموجود في الأعلى، والذي يعد من أضخم وأفخم المدافن في المنطقة. أنشأته الملكة آبا لزوجها وأبنائها الذين توفوا في سن صغيرة، وبينما نسير في هذا الطريق يمكننا رؤية قبور أخرى تعود للتركمان الذين سكنوا المنطقة في فترات لاحقة. هذا البناء سهريج بني لتخزين المياه أو زيت الزيتون، نحت في الصخر الطبيعي ثم طلي بطبقة لمنع تسرب السوائل. أكثر ما يميزه هو أن بنيته الحاملة ليست على الأرض بل مرتفعة عنها.
2: ما هو أصل اسم كانديفانا؟
3: كانديفانا اسم؟
1: هناك روايات، إحداها تقول إن الصخور في قاع التجويف حمراء اللون وتشبه لون الدم، ولهذا سميت بكانلي أي الدامية. وتقول رواية أخرى إن العشائر التركمانية كانت تعقد اجتماعاتها أي ديوانها في هذا المكان، ومن هنا جاء اسم ديوانة. وهناك من يعتقد أن الاسم يعود إلى العهد القديم، حين كان يلقى بالمجرمين في هذا التجويف ليكونوا فريسة للوحوش. وكانت هذه المنطقة في العصور القديمة مركزاً مهماً لإنتاج زيت الزيتون، ولهذا نرى العديد من المعاصر والمنشآت. كما لاحظنا فحول التجويف توجد صهاريج عديدة كانت تستخدم لتخزين الزيت. بعد جمع الزيتون كان يوضع في أكياس ويطحن بالراحة، ثم يصفى الزيت ويعبأ في أوان تعرف باسم الأمفورة. كانت عملية متعبة، لكن انتشار نظام العبودية آنذاك وفر اليد العاملة، وكان هذا الزيت ينقل إلى ميناء أكالا ليصدر إلى أنحاء العالم. توجد أيضاً 4 كنائس في هذا الموقع، ما يعكس الازدهار الاقتصادي الذي كانت تنعم به المدينة في العصور القديمة. على يسارنا الآن نرى أجمل وأفضل الكنائس الباقية، وما تزال الزخارف الفنية التي تزينها تحت

0: تحتفظ بجمالها ورونقها حتى اليوم. وكان التجويف في السابق محاطاً بجدار حجري، لكن الدراسات أظهرت أن جزءاً من هذه الحجارة سقط داخل التجويف، بينما استخدم جزء آخر في بناء منشآت لاحقة. وأخيراً نصل إلى أحد أقدم المباني في كانلي ديواني، هذا البرج الذي يعود إلى العصر الهندستي، وتشير الكتابة المنقوشة عليه إلى أنه بني نذراً للإله زيوس. وفي داخل التجويف نجد نقوشاً بارزة تمثل أشكالاً بشرية، وتنتشر هذه النقوش في أكثر من موقع في مرسين، أشهرها تعرف باسم أدم كايلار. بعض هذه النقوش يضم قبوراً أيضاً.
1: تجاويف أرضية تصادفها أينما ذهبت في مرسين، أدفع عليها سكان المدينة القدماء القداسة، ودفعهم الخوف من بعدها إلى وصفها بجهنم، ومن هفت إليها قلوبهم سموها بالجنة. واحدة من تلك الجنان وصل عمقها إلى 70 متراً، احتوت داخلها كنيسة السيدة مريم التي يعتقد أنها بنيت في القرن 5 الميلادي. أما إحدى المسمات بالجحيم فيصل عمقها إلى 128 متراً، ويستحيل النزول فيها. يقودنا الطريق في رحلة أخرى إلى مغارات تعود للعصر الجليدي، مغارة جليندرا أو أينالوغول التي تعني بحيرة المرآة. بقاء أجزاء من المغارة تحت الماء كان سبباً في الحفاظ على الصواعد والنوازل داخلها على حالتها الأصلية دون أن تتأثر بالتغيرات المناخية عبر العصور الجيولوجية.
2: طرسوس الكبير بني في عهد إمارة رامادانولو إيبان القرن 16، بما يحمله من خصائص العمارتين التركية والإسلامية. يقف هذا الجامع شاهداً حياً على أصالة التاريخ وروحانية المدينة. يحتضن الجامع مقامات أنبياء كالنبي شيد عليه السلام ولقمان الحكيم رمز الحكمة والشفاء.
3: نحن الآن أمام أحد أبهى معالم مدينة مرسين، جامع طرسوس الكبير، وهو مشيد بالكامل من الحجارة المشذبة. بني عام 1579 بأمر من إبراهيم الثالث أحد حكام إمارة رمضان أوغلو، ولكثرة المقامات والأضرحة الموجودة في حرم يعرف باسم جامع النور. تستقبلنا عند المدخل بوابة رئيسية مهيبة كتب عليها اسم الباني وتاريخ بناء الجامع، وفي القسم العلوي من البوابة نقشت على شكل وردة متناظرة الآية التالية من سورة الإسراء: قل كل يعمل على شاكلته. لدى دخولنا الجامع نرى معالم العمارة العثمانية الكلاسيكية المتمثلة بفناء محاط بالأقواس. هنا ترتكز الأقواس على 14 عموداً بازلتياً، ارتفاع كل واحد منها 10 أمتار، وتتوزع في الجهات الشرقية والشمالية والغربية. الجامع مستطيل الشكل، وتغطي فناءه 16 قبة من القرميد. نرى هنا أيضاً تقليداً عثمانياً شاع في مراكز المدن، هو برج الساعة. أضيفت الساعة إلى المئذنة عام 1895 بأمر من الوالي ضياء بك. يتميز جامع طرسوس الكبير بفناء واسع نسبياً حافظ بدرجة كبيرة على هيئته الأصلية. أرضية الجامع مصممة على الطراز المملوكي، يزين وسطها زخرفة دقيقة تتداخل فيها حجارة سوداء وصفراء وفق تقنية معمارية تسمى عقد الزنك. هذا الطراز نراه لدى البيزنطيين، كما ساد أيضاً لدى الأرتقين والمماليك.

0: والآن نحن داخل حرم المسجد. تاريخ هذه المدينة يمتد إلى عصور خلت احتضنت العديد من الحضارات، كما عاش في المدينة بعض أبرز الشخصيات الدينية. في العهد العباسي وخاصة في زمن هارون الرشيد والخليفة المأمون، دبت الحياة مجدداً في طرسوس. في هذا القسم يقع مقام لقمان الحكيم والنبي شيث عليه السلام وقبر الخليفة المأمون. يروى أن الخليفة المأمون توفي في هذه المنطقة عام 833 بسبب حمى شديدة أصابته عقب تناوله تمراً أو سمكاً، ودفن في هذا الجامع. بجانب قبره نرى مقام لقمان الحكيم، كتبت عليه عبارة آتاه الله علماً عظيماً. وقد عاش هنا فترة من الزمن وكان يداوي الناس. يتداول الناس قصصاً أسطورية عنه، تقول إحداها إنه وجد علاجاً للموت لكنه نسيه لاحقاً لحكمة قدرها الله تعالى. المقام الآخر ينسب إلى شيث عليه السلام، ثالث أبناء آدم. يعتقد أن شيث تلقى 50 صحيفة من الوحي، بني له ضريح رمزي مستطيل الشكل. تقول الروايات إنه أقام هنا لبعض الوقت وأسس مدينة طرسوس، ثم غادرها إلى مكة. ننتقل الآن إلى الجهة الشمالية من الجامع، حيث يقع مبنى آخر شيده الرومان في القرن الأول للميلاد. كشفت التنقيبات الأثرية التي جرت عنده وجود مجمع كبير يضم حماماً ومدافن ومباني مقببة، كما يقع عنده أيضاً قبر يعتقد أنه للنبي دانيال عليه السلام.
1: ما هو سبب مجيء النبي دانيال إلى هنا؟
0: بحسب ما يروى، فإن دانيال عليه السلام ولد في القدس عام 605 قبل الميلاد. حاول الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني قتله بعد رؤيا أرقت، فألقاه في حفرة لتأكله السباع، لكن الله حافظه ولم تمسه الوحوش بسوء. اشتهر دانيال بعلمه في تفسير الأحلام، وبفضل ذلك ارتقى إلى مناصب رفيعة. ارتبط اسمه بالبركة، وحين ضربت مجاعة المنطقة دعاه أهل طرسوس للمجيء إليهم، وبمجرد قدومه حلت البركة والخصوبة في المدينة، فتمسك به أهلها وبقي عندهم حتى وفاته. عند فتح طرسوس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، عثر أبو موسى الأشعري على جثمان دانيال عليه السلام داخل تابوت. كان في إصبعه خاتم عليه صورة طفل بين أسدين. حين أرسل الخاتم إلى الخليفة عمر، أمر بدفن التابوت عميقاً في الأرض، ثم حول مجرى نهر بردان ليجري فوقه حماية له من اللصوص. خلال عمليات التنقيب الأخيرة عثر على شباك حديدية سميكة في أعماق النهر، ما يدعم صحة هذه الرواية.
1: حملت طرسوس قداسة خاصة لدى المسيحيين، ففيها ولد القديس بولس أحد أبرز شخصيات المسيحية. يعتقد أنه بنيت كنيسة حملت اسمه في القرنين 11 والثاني عشر الميلادي، ثم تحولت إلى متحف. وفي فناء منزل يعتقد أنه للقديس بولس يوجد بئر تاريخي يعرف باسمه، كان الناس يتوافدون إليه طمعاً في الشفاء، فضلاً عن رحلات الحج إليه من كل مكان. واليوم يحتل مكاناً في القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو. وعلى منحدر جبلي يقع دير ألهان، محطة القديسين بولس وبرنابا في رحلاتهما التبشيرية في الأناضول. وقد قال الرحالة العثماني الشهير أولياء تشلبي عن الدير يوم زاره: وكأني به وقد انتهى بناؤه للتو. شهد الدير في القرن الخامس الميلادي محتوياً على كنيسة غربية وأخرى شرقية، وغرف رهبان منحوتة في الصخور، ومقابر محيطة به.

0: وعلى البحر الأبيض تقف قلاع مرسين شاهدة على حضارات مرت وتركت بصمتها. قلعة معمورة التي تحتضن بين جدرانها آثار الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية وإمارة القرمان والدولة العثمانية، تضم 39 برجاً ومسجداً وخنادق دفاعية. أما على بعد أمتار من الشاطئ تبرز بين مياه البحر قلعة الفتاة أو كسكلسي التي شيدت في القرن 12 الميلادي، حيث كانت تستخدم للحماية والمراقبة البحرية في العصور الوسطى.
1: منذ مئات السنين يحافظ أتراك اليوروق على أسلوب حياة البدو الرحل، حيث ينتقلون بين المشفى والمصيف ويقيمون في الخيام التي ينصبونها لتنبض فيها ثقافتهم بالحياة المنسوجة على السجاد اليدوية والرقصات الشعبية والحياة البيضنة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا ناس.
0: هل يمكن أن تحدثنا عن ثقافة اليوروك؟
2: طبعاً، تنعكس الفسيفساء الثقافية لمدينة مرسين على رقصاتنا الشعبية بشكل واضح. ففي هذه المدينة لدينا ثلاثة أنواع رئيسية، منها رقصة مرسين ورقصة أنامور ورقصة موت. أما في منطقة طرسوس فتبرز رقصة الهلاي. هذا يدفعنا للقول إن مرسين تحتضن أربع ثقافات فريدة في مكان واحد. العنصر الأساس الذي أرسى دعائم هذه الرقصات وملامحها هي ثقافة اليوروك، فهي مشتقة من الفعل يوروماك وتعني المشي، لأن قوم اليوروك كانوا يذهبون شتاء إلى المناطق القريبة من البحر ويصعدون إلى الهضاب صيفا، فتبدل المواسم يفرض عليهم التنقل المستمر، وقد انعكست هذه الروح على كل تفاصيل رقصاتهم الشعبية. أما من الناحية التاريخية فقد خضعت هذه المنطقة لحكم كيليكيا والإمبراطورية الفارسية، ثم دخلت تحت سلطة المقدونيين بقيادة الإسكندر الأكبر، وقد سميت منطقة سيلفكا التي نحن فيها على اسم سيلفكوس أحد قادة الإسكندر. والرقصة التي نشاهدها الآن خلفنا والتي تعرف بلبن سيلفكا تحمل اسم تلك الحقبة، مما يدل على أن رقصاتنا الشعبية تشكلت عبر التاريخ متمازجة مع ثقافات متعددة.

0: هل لهذه الرقصات قصة؟
1: طبي kesinlikle.
2: نعم بكل تأكيد، لكل رقصة حكاية تعبر عنها. على سبيل المثال رقصة لبن سلفكا مستوحاة من قصة شاب

إحدى الفتيات: يا لبن سيلفكا، من صنعك يا ترى؟ هل صنعت حقا أم جبلت بالعسل؟ بهذه الكلمات كان الشاب يعبر عن إعجابه الشديد بالفتاة التي أحبها.

0: إذن لهذه الأزياء معان أيضاً؟
1: نعم بالتأكيد، أزياؤنا تتكون من 7 قطع: القميص، السترة، السروال التقليدي، الجوارب، وغطاء الرأس. وإذا دققت النظر في الأحذية ستجدين أن مقدمتها مقوسة للأعلى، وقد صممت بهذه الطريقة لتسهيل المشي في الجبال. وهناك تقليد جميل جداً، كانت كل فتاة في سيلفكا تخيط رمزاً خاصاً بها على سترتها وتقدمها كهدية للشاب الذي أحبته. وإذا علق الشاب هذه السترة على خصره فكان بمثابة إرسال رسالة لبقية الفتيات في المنطقة فحواها: قلبي قد اختار واحدة وقد أحبها، فلا تمنحنني قلوبكن بعد الآن.

0: وعندما يذكر اسم مارسين فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو طبق تانتوني الذي أصبح رمزاً لمطبخها. يقال إن اسم هذا الطبق مستوحاً من صوت الملعقة أثناء تحريك اللحم في مقلاة نحاسية، والذي يتناهى وقعه إلى الآذان تن تن. مرحبا هوجام.
1: مرحبا لار.
0: بزي براز مارس مطفان دا.
2: حدثينا عن مطبخ مارسين، خاصة مطبخ تارسوس.
1: طبيعي. تارسوس ذاتاً.
3: عند الكلام عن الطبخ في مارسين، أطباقها تشترك مع تلك المنسوبة إلى أكبر أقضيتها وهو قضاء تارسوس، الذي يحمل تراثاً يمتد إلى ما يقارب 10,000 عام. ومارسين وريثته المعاصرة. أهم الأطباق هو التانتوني الذي ينحدر من قبائل اليوروك التركية في جبال طروس، وهو طبق سهل التحضير يتكون من لحم الظهر الطري، ويضاف إليه قليل من البصل والطماطم ويطهى على الصاج بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة، ويضاف إليه البقدونس ويلف بخبز اللواش. ويشتهر في مرسين كباب طرسوس، ويختلف عن كباب أضنة بتقليل نسبة الدهن فيه وإضافة البصل إليه قليلا. ولدينا هنا لحم بعجين صغير الحجم، وهو من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين. ما تعلمته من أجدادي يوحي لي بأن هناك ثقافة متعلقة بالفرن تختص بها طرسوس، إذ كانت النساء يحضرن فطائر الجبن والسبانخ ويرسلنها إلى الأفران لخبزها. بعض تلك الفطائر كانت حشوتها مكونة من بقايا لية الضأن بعد تسخينها على النار. فطائر السبانخ تصنع على شكل مثلث، أما الجبن فتكون صغيرة الحجم. وهنا خبز الفلفل المصنوع من الفلفل المجفف مع البصل، والبعض يضيف له معجون الطماطم والسمسم والطحينة وغيرها. هذا مشروب الشلغم شائع الاستخدام.

الدم، كان الناس هنا يحرصون على استخدامه لتقوية مناعتهم، وبالفعل هذا ما أثبت لاحقا، فهو يحوي فيتامينات من البنجري والجزر الأحمر. هذا حساء الشيش بريك، يوضع فيه الحمص ويصنع بماء اللحم واللبن، ثم يضاف إليه قطع العجين. ومن الأكلات الخاصة بأتراك اليوروك كفتة الثوم، وتحضر بأشكال مختلفة، فالبعض يضيف لها صلصة الطماطم أو صلصة الفلفل الأحمر. الكبة في مرسين عادة ما تكون أقل دهناً من تلك التي في عنتاب أو أطنة. وطبق المحاشي هذا يتكون من الملفوف ويحشى بالأرز مع اللحم، أو يقتصر على الأرز ويطبخ بزيت الزيتون. المدنية التي اكتسبتها طرسوس جعلتها جاذبة للكثير من الثقافات، منها السورية التي حملها بعض الطهاة، فأدخلوا مثلاً ثقافة استخدام الطحينة إلى مطبخنا. هذا طبق الطراطور، ويصنع من الطحينة والبقدونس أو الخس، ويخلط مع الليمون والثوم. وهذا طبق الحمص بالطحينة، وهو من الأطباق الشائعة جداً، وكان يقدم ساخناً، أما اليوم فأصبح من المقبلات. سابقاً كانت هناك دكاكين خاصة لبيع الحمص، وكان يوضع في جرار كبيرة ويهرس.

0: حلوى مقتصرة على البقلاوة والمربيات والعصائر. هذه حلوى الطائر الأسود، تصنع من عجينة البقلاوة ويوضع فيها الجوز وتقلى بالزيت ثم توضع في القطر. وهذه حلويات الشام، ومن اسمها نعرف أن أصلها من سوريا، وتصنع من السميد والسكر والماء.
1: على ضفاف البحر الأبيض المتوسط تمتد مرسين متباهية بتاريخها العريق وطبيعتها الغناء. إنها ليست مجرد مدينة وحسب، بل هي موطن القصص الخالدة ومرقد الأنبياء. في مرسين تتماهى ثقافات وحضارات تتجلى آثارها بوضوح إلى اليوم. هي تحفة فنية بألوان الطيف، غنية بتاريخها وثرية بطبيعتها وثقافتها.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

أهلا بكم. من قوة الدفاع إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الاقتصاد، ثلاثة ملفات ترسم ملامح الحضور التركي القوي على صعود عدة: صناعات دفاعية توسع أسواقها عالميا، ومسار تركيا خالية من الإرهاب تتجاوز انعكاساته الإيجابية الحدود نحو الجارة سوريا، بينما يختبر الاقتصاد التركي قدراته على التأقلم وسط تحديات إقليمية متصاعدة. كل هذه الملفات نناقشها الليلة من قلب العاصمة التركية، فأهلا بكم من أنقرة.

0: نسهل حلقتنا الليلة بتسليط الضوء على سطوع نجم صادرات الصناعات الدفاعية التركية على المستوى الدولي وعلى الحضور التركي اللافت في معرض العالمين بمصر. تفاصيل أوفى في هذا العرض الذي يقدمه الزميل أواب أيوب.
1: لم تعد الصناعات الدفاعية التركية تقتصر على تلبية الحاجات العسكرية المحلية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطاع صناعي رئيسي في البلاد، مدفوعة باستثمارات متزايدة في البحث والتطوير وبرامج التصنيع المحلي، ما عزز قدرتها التصديرية ووسع حضورها في الأسواق العالمية. ففي شهر أغسطس الماضي بلغ إجمالي المبيعات والصادرات والدفاعية الجوية ما قيمته 511 مليون دولار أمريكي وفق بيانات هيئة الصناعات الدفاعية والجوية التابعة للرئاسة التركية. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت الصادرات بنسبة 16.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي لتصل

0: إلى 6 مليارات و300 مليون دولار أمريكي. أما إجمالي الصادرات في مدة تمتد إلى 12 شهرا فقد حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 29.3% مقارنة بالمدة السابقة ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو اتساع حضور تركيا في سوق الصناعات الدفاعية العالمي، فخلال المدة بين عامي 2021 و2025 جاءت تركيا في المرتبة 11 بين أكبر مصدري الأسلحة التقليدية في العالم، كما أن الصادرات الدفاعية خلال 2025 مثلت نحو 3.7% من إجمالي صادرات تركيا. وتتصدر الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية قائمة أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، فيما باتت الطائرات المسيرة إحدى أبرز أدوات التوسع عالميا. فالبيانات تشير إلى أن الشركات التركية توفر نحو 65% من مجموع الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة حول العالم. هذا الارتفاع المضطرد في الصادرات يعزى إلى مجموعة من العوامل، ربما كان أهمها استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل التوريد وقدرة الشركات التركية على تكييف الأنظمة بما يتناسب مع حاجات المشترين، ما مكن الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.
1: لتسليط الضوء على الحضور التركي المتنامي في سوق الصناعات الدفاعية العالمي والنجاح الذي يحققه، نرحب بضيوفنا في الاستوديو الأستاذ قدير تميز رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. مرحبا بكم معنا سيد قدير. والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات، مرحبا بكم معنا أستاذ جان. في البداية لو نبدأ من عندكم عند هذا الملف، في ملف الصناعات الدفاعية التركية وما حققته خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، بهذه الأرقام التي استمعنا إليها في عرض الزميل أواب أيوب، كيف تمكنت تركيا من تحقيق اكتفاء ذاتي من الصناعات الدفاعية، والآن نتحدث عن نجاحات كبيرة في التصدير إلى دول العالم؟
2: من ناحية تركيا وفيما ناحية القرار السياسي في تركيا، يعني الصناعات الدفاعية أصبحت استراتيجية، وكانت هناك استثمارات كبيرة جدا، وخاصة الرئيس أردوغان أخذ ذلك إلى برنامج الحكومي وقال بأنه يتطلب أن يكون هناك ضرورة في هذا القطاع. خلال السنة الماضية طبعا الصادرات كان صادرات القطاع حوالي 11 مليار، والآن يعني كان هناك زيادة 20% أو 30%، الآن هناك هدف فيما يتعلق بالوصول إلى 20 مليار دولار. وفي الوقت الحاضر يعني عندما وصل حزب العدالة والتنمية سادة الحكم، النسبة المحلية كانت 20% فقط، ولكن الآن ازداد هذا بكثير، وهذا مهم جدا. هناك دعم من الحكومة في هذا القطاع، 150 بلد الآن بدأوا يشترون المعدات العسكرية وما شابه ذلك من التصنيع العسكري من تركيا، وفي نفس الوقت هذا يؤدي إلى تشكيل علاقات وثيقة مع هذه البلاد في نفس الوقت، وليس فقط بيع الأسلحة، وإنما طبعا الذخائر والمعدات الأخرى أيضا ستكون أو تلاحق تصدير هذه الأسلحة. لماذا أصبح هذا النجاح في صناعة الدفاع؟ من دون شك دعم رئيس أردوغان بشكل استراتيجي لهذا القطاع، وفي الوقت الحاضر هناك طبعا نظام بيئي وهناك شركة لهذه الشركات، وهناك في نفس الوقت هناك قطاع خاص، وهناك آلاف من الشركات التركية في القطاع الخاص، وهناك أيضا الكثير من الشركات تعمل في البحث والتطوير، وهناك في نفس الوقت هناك تجربة طبعا لتركيا فيما يتعلق بساحات القتال منذ 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، هناك تجربة لتركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وفي العراق وفي سوريا كانت هناك تحركات عسكرية لتركيا، وهناك طبعا تجربة كبيرة جدا لتركيا في هذا الحقل. لهذا السبب المهم تركيا قد حصلت على هذه التجارب في ليبيا والتجربة في أذربيجان أيضا وفي البلدان الأخرى كلها مهمة جدا.
1: وبالتالي هذه التجارب أستاذ قدير التي تحدث عنها الأستاذ جان أجون، هل نتحدث عن منافع اقتصادية فقط لتركيا أو منافع سياسية، أم أن هناك وضع خاص الآن تتقدم إليه تركيا في ظل ما حققته من نجاحات في الصناعات الدفاعية؟
2: نعم، بدون شك ليس فقط هناك كسب اقتصادي فقط، خاصة فيما يتعلق بالمجال الدبلوماسي والسياسة، أيضا هناك تطورات كبيرة جدا، ومثلما شاهدنا في المعرض يعني اللاعبين الإقليميين والدوليين كلهم كانوا هناك، وتركيا أيضا. تركيا الآن تكتفي بنفسها وفي نفس الوقت تقوم بتصدير هذه المنتجات، وهذا أمر هام جدا. ومن دون شك نعم صحيح، الأرقام تدل أنه من ناحية الإنتاج ومن ناحية الاكتفاء الذاتي ليس مثلما كان في السابق، وهناك نجاح كبير جدا في هذا القطاع، وهناك زيادة في التصدير. هذا يعود إلى التأثير القوي الآن في تركيا في المنطقة وخاصة في الشرق الأوسط، وكون تركيا في مصر في هذا الحقل وفي الفترة الأخيرة الحرب الإيرانية، وفي اليمن اليوم هناك أيضا حرب مع الحوثيين واعتداءات الحوثية. وبعد حلف مكة عندما نفكر نرى بأن تركيا في الدفاع وفي مجال السياسات الأمنية الآن أصبحت لاعبا تقوم بتوفير ما يجب توفيره في الأمرين. وقبل قليل ذكرتم بالأرقام، الأرقام تتزايد وعدد الشركات أيضا ازدادت كثيرا، ونرى كل هذه الشركات الآن في هذه المعارض، وفي نفس الوقت فأن تأثير تركيا يزداد، وعلاقاتنا مع مصر أيضا الآن وصلت إلى مستوى جيد في تطبيع العلاقات من ناحية الدول الخليج أيضا. وفي الأزمة الأخيرة هناك والنتيجة التي ظهرت بعد الحرب في المنطقة، لوحظ بأن الارتباط بلاعب واحد هنا من الناحية الأمريكية هذا شيء خاطئ، وكانوا في السابق يعيشون تحت مظلة الأمريكية، وكانت هناك اتفاقات بمليارات الدولار بين الولايات وهذه البدل، ولكن لم يقوم بتنويع أسلحتهم. وفي الحقيقة فإن الارتباط لمصدر واحد اليوم بدأوا يشعرون بأنهم بدأوا عاجزين أمام إيران، وتركيا الآن ظهرت وكأنها لاعب وطورت صناعتها الدفاعية. يعني الآن نرى بأن هناك موديل في هذا الحقل، وتركيا الآن بدأت شيئا فشيئا بإنتاجها، وبدأت تشرح موديلاتها وإنتاجاتها لهذه البلدان، وتقوم أيضا بنقل التجارب وتبادل التجارب، وفي المستقبل أعتقد بأن التعاون سيزداد أكثر بكثير.
1: وبالتالي أستاذ جان أجون، في ظل ما ذكره الأستاذ قدير تميز، نحن نتحدث الآن عن لاعبين كثر موجودون على السوق في سوق الصناعات الدفاعية تحديدا، وبالتالي ما الذي يمكن لتركيا أن تقدمه لدول المنطقة، دول الشرق الأوسط، الدول العربية وغيرها من الدول لا يستطيع هؤلاء اللاعبون الذين كانوا يسيطرون على هذا السوق لسنوات طويلة تقديمه لهذه الدول؟
2: على سياسة تركيا على المنطقة. ونحن الآن طبعا نعيش في وضع حرج، هناك عالم جديد، ونرى بأن بعض المؤسسات قد انهارت، والآن نعيش في العالم فالذي يمسك القوة بيده، والبلدان من هذا القبيل الآن بدأوا يأخذون الدور الطليع. الطبيعي. وفي هذا السياق فأن تركيا أصبحت قوية بصناعات، وهذا يؤدي إلى قوة الردع الكبيرة لدى الجيش التركي، وأيضا زيادة نفوذها وقوتها في المنطقة. ولهذا السبب فأن حلف مكة الدفاعي أيضا

0: تحمل أهمية كبيرة جدا، ومثل ما تعلمون إسرائيل الآن هاجمت إيران، والديناميكيات في المنطقة قد تغيرت، ونرى بأن العراق الولايات المتحدة انسحبت من العراق وانسحبت أيضا من سوريا، وفي نفس الوقت نرى بأن هناك ضعف في بعض المناطق، وهذا الفراغ الآن موجود. والآن تركيا بقوتها الرادعة وبصناعتها الدفاعية تريد أن تملأ هذه الفراغات، وفي هذا المعنى فإن قدرة الصناعات الدفاعية هي واضحة ومحددة في هذا الاتجاه. وعندما نقوم بتوريد الأسلحة في نفس الوقت فإنكم تقدمون أمنكم الوطني ليد الآخرين، ولهذا السبب عندما تقومون بتوريد الأسلحة فأمنكم أيضا سيكون أو يتعرض للتهديد عندما تنهار علاقته مع هذه البلدان. يعني هذا مهم جدا من ناحية الاستراتيجية، ويتطلب تعزيز الصناعة الدفاعية.
1: هل يتطلب فقط أستاذ قدير كما قال أستاذ جان جون تعزيز الصناعات الدفاعية، أم يتحول إلى بناء شراكات جديدة مع دول المنطقة كما ذكرتم في إجابتكم على السؤال السابق، علاقة مع مصر تحديدا؟ كيف يمكن أن تسهم ويسهم التعاون ما بين تركيا ومصر في مجال الصناعات الدفاعية في الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان أمنها وسلامها في المستقبل؟
0: عندما نرى للمنطقة نرى بأن المنطقة الآن في مرحلة التحول الكبير، ومن الشرق المنطقة من باب المندب إلى الغرب أو في تركيا حتى شرق البحر المتوسط، في هذه المنطقة في هذه الساحة يعني هناك زلزال كبير جدا، هناك والتوتر، كيف نستطيع بإدارة أو التحكم بهذا التوتر؟ ويجب أن يكون هناك توازن بين الاقتصاد وبين الأمن. وقبل 5 سنوات 10 سنوات لغة المنطقة كانت الحرب فقط، يعني الذي يتمتع بأكثر كمية من السلاح أو تسيطر أو البلدان تسيطر على المنطقة فكان يظن بأنه سيكون النجاح معهم. ولكن تركيا في الحقيقة قرأت 7 أكتوبر بشكل جيد، حتى مصر أيضا قرأت ذلك بشكل جيد، وبدأت بتطبيع علاقاتها مع البلدان، وهذا أيضا تستند إلى شرح الموضوع الأمن. وقالت تركيا تعالوا لنتبنى أمن المنطقة معا، وهذا أيضا يكون انعكاساته إيجابية للاقتصاد، يعني الاقتصاد والترابط مع التنمية في الحقيقة والأمن هذا مهم جدا. أعتقد بأن صناعة الدفاعية التركية تستند لذلك، كما ذكرتم علاقات مع مصر والعلاقات مع البلدان الأخرى في المستقبل أيضا ستكون مؤثرة.
1: نعم. وبالتالي أستاذ جان جون هذه المشاركة في ظل ما ذكره الأستاذ قدير تميز من اتفاق ورؤية دول المنطقة لما مثله 7 أكتوبر، مشاركة تركيا في معرض العلمين وزيارة وزير الدفاع المصري لهذا المعرض وإشادته بالصناعات الدفاعية التركية، كيف تقرأها في ظل ما ذكره الأستاذ قدير تميز؟
0: أنا أشارك الأستاذ قدير عندما نرى رؤية تركيا، يعني باراديغما تركيا تبني المنطقة، ويعني بلدان المنطقة لتتجمع ويكون هناك معمارية للاستقرار والأمن والتنمية، وبهذا الشكل السلطات الدولة ستكون معززة أكثر وتستطيع تصدي للإرهاب، وأيضا إسرائيل تزعزع المنطقة وتنتج سياسة من هذا القبيل، وعند ذلك فإن الدول إذا تتوحد، يعني حلف مكة أيضا تهدف ذلك في العلاقات. وعندما نرى لمصر ممكن أن نقول نفس الشيء، مصر شريك مهم جدا في شرق المتوسط وفي موضوع غزة وفي أفريقيا أيضا، لهذا السبب فإن تطبيع العلاقات مع مصر وتحسين هذا هذه العلاقات أكثر بكثير في المستقبل. أيضا مهم جدا من ناحية العسكرية أيضا ومشاركة تركيا بهذا القدر لمعرض العلمين ومع الشركاء المصريين والعمل معهم وتطوير مشاريع مشتركة. ونرى بأنه تم تطوير طائرة بدون طيار مسيرة واسمها حمزة واحد، ولهذا السبب نرى بأن تجارب تركيا أيضا قد انتقلت الآن إلى مصر، وفي نفس الوقت سيتم التوجه معا إلى السوق في أفريقيا وللعالم أيضا. يعني تركيا ترى مصر بأن البوابة المفتوحة إلى أفريقيا أيضا، ولهذا السبب فهناك الكثير من الاستثمارات التركية في مصر، ممكن استخدام قناة السويس والقوى العاملة في مصر والاستفادة من ذلك، ولهذا السبب خاصة البلدان الأفريقية، وممكن التسويق على البلدان في العالم أيضا. ممكن أن نسجل هذه الخطوات بشكل مشترك مع مصر، وهناك إرادة تركية في هذا المجال.
1: هذه الإرادة الموجودة الآن ما بين مصر وتركيا وبعض المنطقة، مثل نتحدث عن السعودية وباكستان في حلف مكة الذي تم التوصل إليه أستاذ قدير، ما هي التحديات التي يمكن أن تعوق هذه العلاقات المتطورة في مجال الصناعات الدفاعية تحديدا، وكيف يمكن مواجهتها خلال المستقبل من أجل إفساح المجال أمام نقل التجربة التركية في الصناعات الدفاعية لدول المنطقة؟
0: فيما يتعلق ببلدان المنطقة والانفراج والتعاون التركي مع بلدان المنطقة في مجال التنمية، فهناك أيضا مشاكل تحديات كبيرة جدا في منطقة على سبيل العناصر المزعزعة للاستقرار، وممكن تعريفها بأشكال مختلفة، ولكن مثال بارز لذلك إسرائيل. إسرائيل في نفس الوقت بلد توسعي وتريد زعزعة الأمن في المنطقة والاستقرار في المنطقة، وتريد زعزعة النظام في المنطقة، والطرف المقابل هنا أو اللاعبين ضعفاء. تركيا ليس مثل هؤلاء من ناحية أن تركيا ضد هذه الحركات، فقد اقترحت الآن سياسة دفاعية. الآن ممكن أن تتحول هذه السياسة إلى الإيجابيات، لأن تركيا الآن في مصر تتعاون مع مصر، وهذا جدول أعمال إيجابي. والشيء المعرقل طبعا مثلما ذكرنا اللاعبين الذين يقومون بزعزعة المنطقة، وخاصة اللاعبين خارج الدولة، يجب الانتباه لهؤلاء اللاعبين. وتركيا طبعا الآن تريد تركيا بلا إرهاب، ومكافحة تركيا مع منظمة PKK الإرهابية، وتركيا من الناحية العسكرية أنجزت بالقوة التي أدت من قبل صناعة الدفاعية، استطاعت التغلب على أو مكافحة منظمة الإرهابية. وفي الحقيقة فإن تركيا تريد أيضا أن تتحول تركيا بلا إرهاب إلى منطقة أيضا بلا إرهاب، وتقرأ كل هذه الأوضاع بهذا الشكل.
1: وهذا هو عنوان ملفنا الثاني لهذه الحلقة من أنقرة، ونضع نقطة الختام لملفنا الأول مشاهدين عن النجاحات المتلاحقة التي تحققها صناعات الدفاعية، لنفتح باب النقاش في ملفنا الثاني حول تجديد أنقرة على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

0: في ملفنا الثاني، نسلط الضوء على المساعي التركية السورية المشتركة لمنطقة خالية من الإرهاب يسودها الأمن والاستقرار. لنتابع.
1: مساعي تركية وسورية مشتركة لمنطقة خالية من الإرهاب يسودها السلام ويحكمها. فالبلدان الكبيران اللذان يجمعهما تاريخ وجغرافيا مشتركة تتأثران ببعضهما أمنيا وسياسيا واقتصاديا. فلا يخفى على أي متتبع للشأن السوري اليوم تأثير مشروع تركيا خالية من الإرهاب على سوريا التي باتت خالية من الإرهاب.

0: هذا. فبعد أسابيع من إقرار البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي يهدف لجعل تركيا خالية من الإرهاب، كانت هناك خطوة سورية نحو الهدف المشترك، حين أعلن قائد تنظيم قصد مظلوم عبدي حل التنظيم واندماجه الكامل داخل مؤسسات الدولة السورية. تزامن ذلك مع إعلان أمريكي برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 47 عاما من إدراجها في هذا التصنيف. وفي منتصف يناير من العام الجاري أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قانونا يضمن حقوق الأكراد في سوريا، كما فتح الرئيس السوري باب العودة الآمنة والمشاركة الكاملة في بناء وطن واحد يتسع لجميع أبنائه، في خطوة تهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والاندماج في المجتمع السوري نحو سوريا خالية من الإرهاب، وهو ما يتوافق مع رؤية أنقرة لمنطقة خالية من الإرهاب. وتبنت تركيا أيضا مشروع سوريا الخالية من الإرهاب، فكانت الداعم الرئيسي للحكومة والشعب السوري والمرحبة بالخطوات التي اتخذت لتسليم التنظيمات المسلحة في سوريا سلاحها وإدماجها داخل المؤسسة والمجتمع السوري لتحقيق هدف منطقة آمنة ومستقرة بدون تهديد إرهابي يمس الأمن والإنسان. مرحلة جديدة دخلتها سوريا، وصفها الرئيس أحمد الشرع قائلا إن سوريا تمزق اليوم بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء بدعم من أشقائها وجيرانها.
1: بالعودة إلى ضيوفنا، تعمل تركيا على توسيع نطاق مسار تركيا خالية من الإرهاب إلى منطقة خالية من الإرهاب. أعود إلى الأستاذ قدير تميز رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط. أستاذ قدير، أبدأ من لديكم في هذا الملف. نحن نتحدث أن تركيا خالية من الإرهاب، ما العلاقة بين هذا المشروع وهذا المسار الذي تسير فيه تركيا وضرورة أن تكون سوريا مستقرة بلا جماعات مسلحة تحمل السلاح خارج نطاق الدولة؟
2: تركيا بلا إرهاب، هذا بدأ طبعا بالعطف من منطقة بلا إرهاب أو خالية من الإرهاب. منذ حوالي 40 عاما تركيا تكافح الإرهاب، وفي الحقيقة فإن الدولة التركية منذ فترة طويلة في داخل البلاد ومن خارج بسبب عدم الاستقرار في الخارج أيضا منذ فترة طويلة، فإن كانت هناك الوضع غير مستقر في تركيا، ومنظمات الإرهابية استمدت القوة من الدول الأخرى. وفي الحقيقة قبل كل شيء يجب طبعا طرد المنظمات الإرهابية خارج تركيا. تركيا نجحت ذلك في الطرق السياسية والعسكرية. الآن انتقلنا إلى المنطقة، كيف سيكون ذلك في سوريا وفي العراق وفي الحقيقة في المنطقتين؟ وبإذن من الله نحن نرى بأن هناك إيجابية والأمر يسير بوتيرة سريعة جدا، وخاصة قوات سوريا الديمقراطية بما يسمى واندماجها بشكل سريع، وخاصة فإن طبعا مكافحة الإرهاب وحماية أمن الحدود والوحدة التراب في سوريا. الآن نحن نريد بأن تكون سوريا على ثلاثة دعائم هذه، وسوريا أيضا خالية من الإرهاب مهم جدا، الأكراد طبعا وبي كي كي، مثل ما تعلم كان هناك الوضع غير مستقر في سوريا، وإن شاء الله بعد الآن فسوريا تكون قد حققت وحدة أراضيها وحكومتها المركزية بسياساتها وبكل عناصرها المؤسسية، فإن وفي داخل الدولة السورية الأكراد مثل المكونات الأخرى في داخل البلاد سيكونون جزء من سوريا. وفي الحقيقة فإن هذا شيء مهم جدا من ناحية أو نتيجة مهمة جدا لما تقوله تركيا منطقة خالية من الإرهاب. وخطوات سوريا وخطوات التي ستجري بعد الآن أعتقد بأنها ستساعد كثيرا جدا لأن تكون منطقة

0: خالية من الإرهاب بلا إرهاب، ولكن مثل ما تعلمون منطقة جنوبية والحملات الإسرائيلية بسبب زعت المنطقة، لهذا السبب يجب أن نكون حذرين ومتيقظين إزاء ذلك. مثل ما تحدثنا قبل قليل فإن الصناعات الدفاعية وفي النموذج السوري هذا يظهر جيدا، يعني اقتصاد سوريا، صناعات دفاعية في سوريا أيضا يجب تطويرها أكثر بكثير. وفي نفس الوقت تركيا بلا إرهاب سيكون هناك أيضا، سوريا بلا إرهاب.
1: سوريا بلا إرهاب أستاذ جان أجون، وبالتالي هذه الخطوات الأخيرة التي حدثت في سوريا، حل هذه التنظيمات لنفسها والاندماج مع الدولة، قضية الحريات التي فتحت والاندماج الوطني لمختلف القوميات والعرقيات في سوريا، كيف يمكن أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق ما قاله الأستاذ قادر تميز من سوريا خالية من الإرهاب ومنطقة كاملة خالية من الإرهاب؟
0: قبل قليل ذكرت يعني يتم إنشاء منطقة جديدة وفي الشرق الأوسط الجديد، وسلا يكون هناك مكان للمنظمات الإرهابية في المنطقة، يجب أن تكون هناك السلطة بيد الدولة أو بيد الدول المنطقة، ويجب تعزيز الدول، ولهذا السبب فالمنظمات خارج الدولة يجب إزالتها. تركيا تبذل جهود مكثفة، وسوريا طبعا اللاعب الرئيسي مع تركيا منذ 15 عاما، فأن تركيا الدولة الوحيدة التي سانت المعارضة هناك، وبعد أن تم الإطاحة بالنظام أيضا وفي شرق الفرات وإزاء منظمة PKK بدأ مسار، و كان ينتظر اندماج، ومع الأسف فإن عناصر في شرق الفرات قد طلبوا الكثير من الطلبات، وبتحريض من إسرائيل بدأت الاشتباكات، ولكن تركيا دعمت قدمت دعم للقوات في دمشق والقوات النظامية، فإنه تمت إزالة هذا الشيء، و تم في نهاية المطاف الوصول إلى الاتفاق وقبلوا هذا الاتفاق، وكانوا طبعا يسيطرون على مصادر النفط في المنطقة واضطروا بترك هذه المناطق. مثلما ذكر أستاذ قادر الآن بدأوا يندمجون مع كل المكونات في سوريا. الآن طبعا نتحدث عن ملف العراق وخاصة PKK من قنديل، وموجودية هذه المنظمة وامتداداتها وعناصرها في إيران، وهناك بعض تنظيمات مثل بيجاك حتى في الاعتداءات الأخيرة الإسرائيلية الأمريكية كانوا يريدون تنظيم هذه المنظمات وأن تكون هناك تمردات في هذه المنطقة من أجل الاستيلاء على إيران بتحريض من المخابرات، ولكنهم فشلوا في ذلك. فإن الشعب الإيراني وبشكل وطني لم يعطوا أي فرصة لهم، ولكن إسرائيل دائما تستغل الأقليات، وأيضا تقوم بتشكيل مثل هذه التنظيمات الصغيرة لأنهم لا يريدون دول أقوياء أو دول قوية في المنطقة. تركيا كانت ضد ذلك بجيشها وبأجهزتها الاستخبارية، وبدأت تفشل هذه المحاولات، والآن تركيا انتهجت سياسة من هذا القبيل، وإذا نجحت هذه السياسة أيضا فإن الدول أو الحكومات المركزية ستكون معززة أكثر، وتكون كل هذه التنظيمات مندمجة مع الحكومة المركزية. على سبيل المثال أيضا فإن السيطرة على داعش أيضا أعتقد بأن المنطقة تسير في نقطة صحيحة،
1: وبالتالي هذه النقطة الصحيحة التي تسير إليها المنطقة أستاذ قدير كما يقول الأستاذ جان أجون. نحن نتحدث عن ربما مرحلة جديدة بعد أن كانت الأولويات لتركيا ولدول المنطقة القضاء على الإرهاب، القضاء على التنظيمات الإرهابية. نتحدث الآن عن منطقة خالية من الإرهاب، ماذا يعني ذلك في الشراكة بين هذه الدول لتركيا، لسوريا، للعراق ولبقية دول المنطقة؟
0: نحن طبعا هذا نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن هذا ما نصب إليه، ولكن الأمر ليس سهلا أو بسيطا بهذا الشكل. تركيا منذ أعوام طويلة تقاليد الدولة القوية والتطورات السياسية والاجتماعية وما شابه ذلك، فإن كلها تفصل عن المنطقة، ولكن تضغط على تركيا بأن تكون موديل في المنطقة، نموذج في المنطقة. ولكن عندما ننتقل إلى المنطقة، فإن تجربة تركيا في الحقيقة ممكن أن تكون تجربة المنطقة، ولكن هناك بعض الصعوبات. في من أهم المشاكل في المنطقة يعني اللاعبين خارج الدولة مع الأسف. الشيء الأمر الثاني ضعف الحكومات المركزية. عندما نرى الشرق الأوسط نرى بأن بنى الدولة أو الحكومات ضعيفة، وفي مثل هذه الحالة مثل إسرائيل دولة توسعية مستولية أيضا، فإنها تستفيد من ذلك وتستغل من ذلك. ولهذا السبب فإنها تريد أن تتوسع. تركيا تعارض ما تقوم به إسرائيل وتقول للدول يجب أن تعززون حكوماتكم وأن تكون هناك تقليد الدولة وأداء الدولة ستكون معززة أكثر. ومع ذلك فإن تركيا بشكل إقليمي والعالم أيضا، من ثم الحال في سوريا من ناحية تمويلية من ناحية الاقتصادية، ممكن أن تتحرر هذه الدول من الضغوط العالمية، على سبيل المثال العراق وسوريا. في الموضوعين أعتقد يتم تسجيل خطوات صحيحة وجيدة. مثل ما ذكرت الأمر ليس سهل، ولكن سنواصل طبعا اتخاذ تدابير لمثل هذه الصعوبات. حلف مكة حلف دفاعي وخطوة سجلت في الطريق الصحيح، ولكن أيضا فإنها تدفع المنطقة للاستقرار والتنمية في نفس الوقت. وفي نفس الوقت هناك مشروع طريق التنمية في العراق، وبسبب إغلاق مضيق هرمز نرى بأن سوق الطاقة والنفط الآن يتم الحديث عن مسارات جديدة، على سبيل المثال عبر العراق إلى بانياس إلى سوريا وخطوط الربط. كل هذه الأمور من أجل مستقبل تركيا وتنمية تركيا، وخاصة فخامة الرئيس وكل مؤسسات الدولة في تركيا، وبشكل قوي ومعزز جدا فإنهم يزايدون. ولكن مع الأسف أنه مثل ما ذكرنا قبل قليل فإن هناك لاعبين يريدون زعزعة الاستقرار. قسم من هذه القوى هي خارج الدول، لتركيا أيضا مبدأ فيما يتعلق بتبني المنطقة. يعني إذا لا نتبنى عراق، إذا لا نتبنى سوريا، أعتقد فإنك لا يكون معنى لكل هذه الخطوات التي نسجلها. لهذا السبب يطلب علينا بأن نبني المستقبل معا، وأن يكون هناك اندماج في سوريا، وإن شاء الله فسنرى تأثيرات ذلك في العراق أيضا وفي بلدان أخرى في المنطقة.
1: نعم، هذه التأثيرات أستاذ جان أجون التي تحدث عنها الأستاذ قدير تيميز. لسنوات طويلة كان هناك محاولات لإنشاء ممر إرهابي جنوبي تركيا في هذه المنطقة. نحن اليوم نتحدث عن منطقة خالية تماما من الإرهاب. كيف يمكن أن تنتقل هذه المنطقة من هذه الذكرى وهذه المحاولات، محاولات جعلها منطقة إرهابية، إلى ممر اقتصادي وتنمية وإعادة إعمار يعود بالنفع على كامل المنطقة وفي مقدمتها سوريا، العراق وكذلك تركيا؟
2: Tabii şunu görmek gerekiyor yani.
0: يجب أن نرى هنا
2: Çok uzun yıllardır
0: بأنه
2: bir
0: منذ
2: sorunumuz
0: فترة
2: var.
0: طويلة كان هناك
2: Bunun ama
0: مشكلة التك

0: ifade
1: Muhakkak.
0: ettiği gibi dış bağlantıları ve dışarıdan
1: وكان هناك
0: bağımsız
1: ارتباطات
0: statü,
1: لذلك
0: تسويق
1: للخارج،
0: الحركة PKK.
1: وكان هناك منظمة بي كي
0: PKK
1: كا
0: gibi tabii
1: شكلت
0: سوء
1: هذه
0: يعني
1: المنظمة بدعم من
0: istihbarat
1: الاستخبارات
0: yapıyor.
1: الخارجية.
0: Muazzam bir görüntü oluşuyor. Irak artık
1: نرى،
0: Kürdistan'ın
1: ولكن
0: El-Kaide soykırımı için ortaya çıkmış bir
1: ثم
0: bölgeydi.
1: ظهرت داعش
0: Suriye'deki
1: وانتشر داعش
0: terör
1: في
0: örgütlerinin
1: المنطقة،
0: hakimiyeti gerçekten bir kaos senaryosu.
1: وكانت هناك
0: Aklımızda
1: طبعا سيناريو
0: gerçekten
1: فيها
0: mücadele
1: الفوضى،
0: hem PKK hem
1: تركيا
0: terörist anlamda
1: مكافحة
0: güç elimine ettiler.
1: PKK ومع
0: Bu da
1: داعش أيضا
0: ikinci
1: في
0: kriz, üç
1: المنطقة،
0: kentliği
1: و
0: refah alanı oluşmaya başladılar.
1: الآن بدأت
0: Tabii
1: هناك
0: istemeyen
1: رفاهية وتعزيز
0: ikincisi de PKK
1: الحكومات في
0: elinde olmasının
1: المنطقة.
0: ardından bu
1: وبعد
0: ülkelerin Suriye
1: طبعا
0: arasındaki ticaret
1: إنهاء
0: ekonomik
1: PKK،
0: kariyeri yapmaya
1: نرى
0: başladılar.
1: في نفس الوقت
0: Olarak
1: بأن
0: Türkiye
1: الحجم
0: İslam
1: التجاري
0: Devleti
1: بين تركيا وسوريا ازداد
0: Suriye'yi yeniden
1: بكثير،
0: ticari ekonomik
1: وبدأت
0: kariyer
1: السياحة من
0: yapmaya
1: جديد، هناك
0: başladılar.
1: إعمار
0: Türkiye
1: جديد
0: eskiden
1: من
0: beri
1: جديد
0: ticaret
1: في
0: ekonomik
1: سوريا.
0: kariyer yapmaya
1: في نفس الوقت فإن
0: başladılar. Türkiye
1: تركيا
0: her türlü
1: تقدم
0: enerji, doğal
1: الطاقة
0: gaz, petrol, nükleer,
1: الكهربائية
0: santral, elektrik verilebilir.
1: إلى سوريا.
0: Türkiye
1: الآن
0: çalışma,
1: سوريا الآن
0: siyasal
1: بدأت
0: destek, doğal yapıların
1: تغطي
0: erişime
1: كافة
0: engel
1: البلاد من
0: Suriye
1: الطاقة
0: engelli.
1: الكهربائية
0: Irak
1: بفضل
0: yaptırımları
1: تركيا،
0: kaldırıldı.
1: وهناك
0: Sistemin
1: أيضا
0: güncel
1: إزالة
0: yönetimlerinin elinde durdu. Türkiye
1: العقوبات التي
0: Türkiye
1: كانت
0: anlamında
1: تفرض على الصعيد
0: Türkiye
1: الدولي على
0: Türkiye
1: سوريا.
0: anlamında
1: وفي
0: Suriye'nin
1: نفس
0: gerçekten
1: الوقت
0: dünya ekonomisinin
1: يعني دمج
0: kurulmasına
1: سوريا على العلم من جديد،
0: şans olan bir
1: وتركيا
0: şey.
1: بذلت
0: Türkiye
1: جهود
0: bu anlamda
1: كبيرة جدا.
0: bana Avrupa
1: تركيا
0: Birliği üyesi
1: استغلت
0: olmanın nedenlerini çok
1: صداقتها مع
0: açıkladı.
1: ترامب من أجل
0: Gördüğünüz gibi
1: إزالة
0: İslam Devleti
1: العقوبات،
0: adadır ve dünyaya Suriye var. Bu Suriye
1: الآن
0: Suriye'nin
1: سوريا ليست
0: tabii
1: في كم تم إزالتها
0: ülkelerin
1: من
0: gelecek
1: قائمة الإرهاب،
0: burada oluşacak zenginlik tüm bölgeyi
1: والغنى والثراء في
0: Türkiye'nin
1: سوريا
0: siyasal stratejisi
1: ستؤثر، ستنعكس
0: üzerinden
1: على المنطقة.
0: Türkiye'nin ihracat arttı. Dolayısıyla Türkiye
1: صادرات تركيا إلى هذا البلد
0: gelirleri terör
1: كما
0: ihracatı
1: ذكرنا
0: olarak
1: ازدادت.
0: tüm mal ihraç ediliyor. Türkiye
1: من
0: gönderimi
1: قبل
0: ve
1: كانت
0: imalatı birleştirdi. Şimdi bu karşılıklı
1: تم
0: olarak
1: تصدير
0: karşılıklı
1: الإرهاب
0: olarak
1: من سوريا إلى
0: karşılıklı
1: تركيا،
0: olarak
1: والآن أصبح
0: bir
1: العكس،
0: barış
1: هناك صادرات
0: sürecinin güvenli bir
1: للسلع،
0: barış sürecinin
1: هناك
0: ekonomik
1: الثقة،
0: ekonomik
1: وفي
0: entegrasyonun
1: نفس الوقت هناك موديل
0: İslam
1: للتكامل
0: Avrupa Birliği'nin iktisadi
1: الاقتصادي مثلما
0: istikrarı var burada.
1: الحال في
0: Türkiye
1: الاتحاد
0: çalışma
1: الأوروبي،
0: alanı
1: هناك
0: oluşturmak
1: تشابه في ذلك،
0: güvenlik ve istikrar
1: يعني
0: oluşturmak
1: أن
0: ile
1: يكون هناك
0: ekonomik ekonomiye
1: استقرار
0: bağlayarak
1: ويتم
0: birlikte
1: بعد ذلك إزالة العوائق أمام
0: kazanç
1: الاقتصاد، وسيكون هناك
0: oluşturmak ve terör sorumluluğunun
1: ربح
0: kazanç
1: للجميع،
0: olarak kabul edildi.
1: ومع العراق
0: Irak ile
1: أيضا
0: Suriye, Irak ile Suriye'nin
1: بين
0: entegrasyonu
1: تركيا والعراق، بين
0: kısa
1: تركيا
0: vadede
1: وسوريا،
0: dahil olabilir.
1: والعكس هو
0: İran
1: الصحيح أيضا.
0: mevcut politikalarından vazgeçerse
1: إذا
0: ve
1: تخلت
0: İsrail'in
1: إيران عن
0: yürütmeye çalıştığı
1: سياستها
0: politikaları ilerletirse
1: فإن
0: Türkiye
1: ممكن أن تنضم
0: Türkiye
1: إلى
0: Lübnan'ı
1: هذا
0: Türkiye
1: الشيء،
0: siyasi geleceği üzerinde.
1: ولبنان في نفس الوقت، وسيكون هناك ثراء في المنطقة.
2: نعم، يعني هذه الملفات وهذه التطورات وإن حدثت في منطقة خالية من الإرهاب في سوريا وتركيا، نحن نتحدث عن الملف الاقتصادي، وهو ثالث الملفات التي سنبحثها في هذه الليلة، وهو آخر ملفاتنا، حيث سنتناول بالنقاش ملف الاقتصاد التركي في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

0: شدد جودة يلماز نائب الرئيس التركي على أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يعد وثيقة السياسة الأساسية للسنوات الثلاث المقبلة، ويقدم إطارا لسياسات تمتد لثلاث سنوات.
1: في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم توترا غير مسبوق وحروبا ما تزال تداعياتها مستمرة، يظهر البرنامج الاقتصادي التركي متوسط المدى والذي أعلن عنه نائب الرئيس التركي جودة يلماز.
2: يحدد البرنامج أهدافنا وتوقعاتنا للاقتصاد الكلي وتوقعات الإيرادات والنفقات والاقتراض وأجندة الإصلاح لدينا. نحن نحدث الافتراضات الاقتصادية للبرنامج المتوسط المدى لتتماشى مع التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في المنطقة وصدمات أسعار الطاقة.
1: يأتي هذا فيما حققت تركيا نمواً بلغ 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري، رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات إغلاق مضيق هرمز والأزمات التي واجهتها المنطقة.
3: يجري تحضير البرامج الاقتصادية بوضع التطورات العالمية والمحلية بعين الاعتبار. لا يمكن تقييم هذه البرامج بمعزل عن هذه التطورات، وفي الواقع شهدت منطقتنا والعالم صدمات عدة. نحن في جغرافيا صعبة وحالة يسيطر عليها الغموض.
1: وسجلت تركيا خلال شهر أغسطس الماضي رقما قياسيا في قيمة صادراتها.

0: قدراتها التي بلغت 23 مليار و500 مليون دولار، بارتفاع بلغ أكثر من 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ومع استمرار الغموض المرتبط بالأزمات الإقليمية والعالمية، يراهن المسؤولون الأتراك على مرونة الاقتصاد التركي في مواجهتها، فيما تواصل أنقرة العمل على تطبيق حلول دائمة لإعطاء الاقتصاد التركي بنية أقوى.
1: تعقيبا على ما جاء في التقرير، نعود للنقاش مع ضيوفنا في الاستوديو، الأستاذ قدير تميز رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط، والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات. أبدأ من لديكم أستاذ جان أجون، في ظل ما ذكر من هذه الأرقام التي ذكرها نائب الرئيس التركي، إلى أي مدى يتمتع الاقتصاد التركي بمرونة جنبته الصدمات التي وقعت في المنطقة وفي على رأسها الحرب على إيران؟
2: أنا أيضا قمت بقراءة البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى. يعني المهم هنا النمو. تركيا تحت ظروف قاسية بسبب الحروب في المنطقة على سبيل في الشمال الروسي الأوكراني والولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل وإيران، الحرب مستمرة. رغم كل هذه التوترات، فإن تركيا أيضا كانت أو لم تقدم أي تنازلات من النمو، فالنمو مستمر في تركيا، يعني التضخم من أحد أولويات الاقتصاد. وهناك أيضا يعني سياسة نقدية، وفي الحقيقة المهم هنا تخفيض نسبة التضخم، وليس هناك تنازلات في هذا البرنامج. أيضا الشيء الآخر هنا زيادة الصادرات، وفي نفس الوقت تقديم الدعم الحكومي للصناعات في تركيا. مثل ما تعلمون كانت هناك زلازل وقعت في تركيا، وكانت هناك تأثيرات مالية كبيرة جدا، ولكن الآن وصلنا إلى نهاية النفقات التي صرفت لمناطق الزلزال. الآن تركيا تريد تعزيز صناعاتها، وبذلك تعزيز بالتالي صادراتها، وهناك طبعا أداء كبير جدا فيما يتعلق بالصادرات، وهناك حملة أيضا في هذا الصدد خلال السنوات المقبلة. فإن الصناعات، شركات الصناعات، وسيتم تقديم تحفيزات لهذه الشركات ودعم لهذه. بالإضافة إلى ذلك طبعا الصناعات الدفاعية، قبل قليل تطرقنا، هناك نجاح كبير جدا في هذا العقل، ولكن النظام البيئي لهذه الصناعات هتهدف تركيا بتخصيص تمويل مالي لدعم هذه الصناعات أكثر بكثير، وزيادتها أكثر من ما كان عليه في الوقت الحاضر. ويجب أن نرى هنا البحث والتطوير والنتاجات والمنتجات التي تظهر، لا يتم استخدامها في مجال الصناعات فقط، وإنما في الشيء في الحقول المعدنية أيضا، فإنه يتم أيضا الاستفادة وتسويق هذه النتائج، بما في ذلك أجهزة صحية والأجهزة أو حتى التكنولوجيا النووية. ونتيجة البحث والتطوير هناك الكثير من النتاجات قد ظهرت، وهذا سيكون له تأثير إيجابي للاقتصاد التركي.
1: ربما هذا التأثير الإيجابي الذي يتحدث عنه أستاذ قدير الأستاذ جان أجون كان له أيضا جغرافيا صعبة، كما قال وزير المالية محمد شمجي، قال بأن الاقتصاد يعمل في جغرافيا صعبة. وكذلك قال نائب الرئيس التركي السيد جودة يلماز، يقول بأن هذا البرنامج برنامج متوسط المدى جاء ليتلائم مع تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وعلى إيران. كيف استطاع الاقتصاد التركي أن يتعامل مع هذه الصدمات التي تواجه يوما بعد آخر، بدءا من الحرب على قطاع غزة، ومن ثم بعد ذلك الوضع في إيران؟
2: نعم، يعني الصدمات والتطورات في المنطقة، هناك تذبذبات، تموجات الاقتصاد التركي. وفي البرنامج الاقتصادي المتوسط الأجل هنا يعني الاقتصاد التركي اقتصاد يتحمل هذه الصدمات، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الانكسارات، ومتانة البرنامج الاقتصادي ظهر في الكثير من المجالات، يعني فيما يتعلق بالصادرات التقليدية والواردات أو الاستيراد التقليدي. والآن نرى بأن الاقتصاد التركي ينتقل الآن إلى تصدير منتجات ذات قيمة مضافة، بما في ذلك مثل ما ذكرنا قبل قليل الصناعات الدفاعية. ولهذا السبب أن الأمر التقليدي الصادرات والاستيراد، على سبيل المثال منتجات الزراعية، وعندما نفكر هنا الأسعار على الصعيد هناك حدود لذلك، ولكن التكنولوجيا ليس بهذا القدر. إنما نرى أرقام الصناعات الدفاعية، نرى بأن النمو 16% في الصناعات الدفاعية، هذا يؤدي إلى نمو في الصادرات 4%، يعني سيكون هناك نمو بأربعة أضعاف من الصادرات التقليدية زيادة. ولهذا السبب نرى نعم يعني الاقتصاد التركي يتحمل هذه الصدمة مثل ما ذكر محمد شمشك. أيضا هناك أيضا تدابير تتخذ من أجل تخفيض التضخم، هو 50% من النجاح. أيضا نرى بأن تحقق، ونرى بأن التضخم انخفض إلى 30%، ولكن بسبب اندلاع الحرب الأخيرة في إيران أيضا مثل ما ذكرنا، يعني المنطقة تتعرض للانكسارات، ولهذا السبب لكن البرنامج مستمر.
1: هذا البرنامج المستمر أستاذ جان، تحدثت بأن تركيا يعني عبرت مرحلة إدارة الأزمات، وأن هناك أيام جيدة تنتظر الاقتصاد التركي خلال الفترة القادمة. ما الذي يجعلك متفائل ويجعلك تصل إلى هذا التصور حول الاقتصاد التركي خلال الفترة القادمة؟
2: الاقتصاد العالمي الآن بدأ مرتبط يعني بعضه البعض، ونحن نرى بأننا في حالة تغيير تحول، يعني النظام العالمي الآن تدهور، وهناك الآن نرى هناك اقتصاد هجين، يعني هناك مخاطر ولكن هناك فرص. تركيا تقوم بإدارة الأزمات ولكن تريد أن تستفيد من الفرص. يجب أن نكون من الناحية الاقتصادية نرى بأن هناك ديون أمريكية أكثر من 40 تريليون دولار، يعني من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية. أزمة روسيا الأوكرانية والأزمة الإيرانية تأثرت أو أثرت كثيرا إلى الأسواق. الآن نرى بأن النفط أكثر من 100 دولار برميل واحد، هذا يؤدي إلى التضخم العالمي، وبنوك المركزية بدأت بزيادة الفائدة. اليابان أيضا هناك انكسارات كبيرة هناك. إذن تركيا تريد تقليل الضعف الموجودة في الاقتصاد التركي، وفي المرحلة الآن نرى بأننا قد قللنا الانكسارات في الاقتصاد وبدأنا ونواصل بالاستثمارات. تركيا الآن رغم الأزمات في محيطها نرى بأنها تتوفر فيها الطاقة، واستطاعت ونجحت في ذلك. لديها اتفاقيات جديدة، لديها مشاريع، وتقوم بتغطية احتياجاتها، كلها تؤدي إلى تقوية الاقتصاد. وفي نفس الوقت تركيا نعم هناك أزمات، ولكن تركيا تستطيع كيف تتعامل وتعيش مع الأزمات وكيف تستفيد من الفرص التي تظهر من ذلك.
1: وهذه الفرص تحديدا أستاذ قدير ربما يكمن فيها الموضوعات الثلاثة التي تحدثنا عنها في هذه الليلة، من الصناعات الدفاعية إلى منطقة خالية من الإرهاب وصولا إلى الاقتصاد. كيف تسعى تركيا لربط هذه الملفات الثلاثة معا من أجل تحديد موقعها خلال الفترة القادمة، في ظل ما يتحدث عنه الرئيس أردوغان بأن هناك نظام جديد يتشكل خلال الفترة القادمة؟
3: Türkiye artık bu yeni bir düzen,
2: في
3: yeni düzende
2: تركيا في نظام جديد
3: istediği gibi bölgenin karşısında
2: الآن تظهر بأنه زعيم جديد في المنطقة. التنمية، الاقتصاد والتطور لا يكون إلا عن طريق الدفاع. مثل نتحدث عن الاشتباكات، عن الصراعات، عن الحروب. من جهة أخرى هناك مشكلة مناخ، مشاكل في الديمقراطية.

0: الديمقراطية، يجب أن نتحدث عن ذلك. هناك ذكاء اصطناعي، هناك معلوماتية. يعني تركيا توعد وتقدم ما تقدمه من أجل المستقبل، ومن أجل ذلك ومن أجل فنحن يجب أن نزيل الاشتباكات والصراعات وأن نكون دول أقوياء. ولهذا السبب نقول تركيا بلا إرهاب، منطقة خالية من الإرهاب. نحن نحتاج إلى الصناعات الدفاعية، هذا مهم جدا للاقتصاد والاقتصاد. هناك أفضليات لتركيا، وأنها تريد أن تشرح هذه الأفضليات للمنطقة، وستواصل بذلك.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ قدير تميز، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام، شكرا جزيلا لك. كما أشكر الأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ قدير تميز رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام، والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات من جديد. ومن أنقرة لنا موعد متجدد لنحلل العناوين ونضع الأخبار في سياقها الأوسع. إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار السلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة؟ وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابه، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم،
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله،
6: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
7: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
9: والله، شعور لا يوصف.
10: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
11: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
12: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
13: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
14: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
15: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
16: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
17: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
18: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.

start making a run right away.

الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 4 شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. كندا تتعهد بتقديم حزمة دعم مهمة للدفاع الجوي والطاقة لأوكرانيا، وزيلينسكي يؤكد أن حماية أجوائها والاستعداد للشتاء أولويتان رئيسيتان.

0: نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إلى وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، ما يعد تحولا ميدانيا مفصليا تشهده جبهة الساحل الغربي لليمن. في المقابل أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية بدأ استخدام جميع أنواع الأسلحة والنيران لاستهداف أي تحركات عسكرية للحوثيين في منطقة طريق تعز المخا. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات أن ما يقرب من 1400 أسرة نزحت في يوم واحد في غرب اليمن وسط تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.
1: تتحرك الجبهات وتتسع المخيمات في اليمن. أكثر من 6100 أسرة نزحت من تعز والحديدة ولحج منذ بداية سبتمبر وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة. وفي يوم واحد فقط نزحت 1367 أسرة من المحافظة الثلاث. النزوح الجماعي هو المؤشر الأوضح على اتساع القتال في خريطة تتغير من الساحل الغربي إلى مأرب والجوف، وحتى داخل المحافظة الواحدة لا تتحرك الجبهة في اتجاه واحد. في غرب تعز تتحدث مصادر عن تقدم الحوثيين وسيطرتهم على الوازعية، بينما تستمر المواجهات في الكدحة مع تقارير عن تقدم القوات الحكومية في بعض المحاور. وفي حيس جنوبي الحديدة

0: انسحبت قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة من مواقع قالت مصادر عسكرية إنه أعيد توزيعها على مسرح العمليات، فيما دخل الحوثيون مركز المديرية بحسب مصادر محلية. وعلى الساحل دفعت القوات الموالية للحكومة بتعزيزات إلى المخا، المدينة الاستراتيجية القريبة من باب المندب، وأعلنت تشكيل غرفة عمليات بديلة فيها بعد الحديث عن سيطرة الحوثيين عليها. وفي المقابل تقول القوات الحكومية إنها تحقق تقدماً في مأرب والجوف، لكن النازحين أنفسهم لم يخرجوا من دائرة النار. فوكالة سبأ الحكومية تتهم الحوثيين بقصف تجمع للنازحين في مفرق حريب بمأرب، ما أدى بحسبها إلى مقتل 3 أطفال وإصابة 6 مدنيين. تقدم هنا وانسحاب هناك، الخريطة تتغير، لكن كل خط جديد يترك خلفه أسرا تحمل ما تستطيع وتبحث عن مكان أكثر أمانا في حرب تتحرك جبهتها أسرع مما تستطيع جهود الإغاثة ملاحقتها.
1: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف العليمي لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. في غضون ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة آخر التطورات، مشيرا إلى أن جرونبرغ سيقدم إحاطة للمجلس عن مستجدات الأزمة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتصرف وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. وكانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء من منزل استهدفته طائرات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا، فيما لا يزال عدد من أفراد الأسرة تحت الأنقاض. كما أصيب عدة فلسطينيين بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من مسجد الحق غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
2: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد الله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل الميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
3: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها وعلى الأطفال، حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر إطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو إطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16، تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في التلاجات.
2: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. ربا العجرمي، ترة عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
1: وزعت مؤسسة وقف الديانة التركية أكثر من 1000 حقيبة مدرسية على الأطفال الأيتام في قطاع غزة للإسهام في إعادة الحياة للعملية التعليمية في قطاع غزة وعودة الأطفال إلى مقاعدهم الدراسية.
4: كل حقيبة مدرسية تصل إلى طفل في غزة هي أكثر من مجرد كتب وقرطاسية. إنها رسالة تقول له إن تعليمه وأحلامه ما زالت مهمة رغم كل أهوال الإبادة الجماعية.
5: أنا اليوم أعطوني شنطة عشان أروح على المدرسة، ويعني أنا بسط فيها وكل حاجة. الحمد لله أنكم أعطوني شنطة عشان بقيت كنا نروح بمدارس بكيس،
6: وكنا في خان يونس كنا ناخد في كياس الدفاتر والهذا، فاليوم حنصير ناخدهم في الشنط.
4: ومع بدء مرحلة التعافي ومحاولة إعادة تنظيم المقاعد الدراسية، وزعت مؤسسة وقف الديانة التركية أكثر من 1000 حقيبة مدرسية على الأطفال الأيتام لمساعدتهم في العودة إلى التعلم وبدء عامهم بخطوة ملؤها بالأمل.
7: نقوم في وقف الديانة التركي بتوزيع أكثر من 1000 حقيبة تستهدف منهم الطلاب، منهم الطلاب الأيتام، منهم الطلاب الجرحى، منهم الطلاب الحالات الإنسانية الصعبة. بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير جميع المستلزمات المدرسية والمدارس في قطاع غزة، نقوم في وقف الديانة التركي هذا جزء بسيط مما نقدمه إلى الطلاب في قطاع غزة حتى تعود المرحلة الدراسية إلى قطاع غزة.
4: وفي ظل حرب ألحقت دمارا واسعا بالمدارس وأجبرت آلاف الطلبة على تلقي تعليمهم في أماكن مؤقتة وشوادر، لا تتوقف معاناة الأسر عند توفير مكان للتعلم، بل تمتد إلى أبسط مستلزماته.
8: الشنطة مش حاجة كاملة للطفل، هي حاجة بسيطة، بس هي أنه تشجيع أو فرحة للطفل، أنه إحنا نبسط الطفل أنه المدرسة إدتك شنطة أنه بدي أشجعك تيجي، بس هي مش تلبية حاجات كاملة للطفل، لأنه ما فيها حاجة يعني تكفي، مش حتمشي معاه يوم يومين ثلاثة، مش حتمشي معاه، بس إنها يعني حاجة فرحة بسيطة وبسيطة جدا كمان.
4: توزيع الحقائب المدرسية في ظل نقص القرطاسية والمستلزمات يعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم الطلاب نفسيا وماديا، حتى وإن كانت هذه الحقائب غير مكتملة المحتويات بسبب الحصار المستمر على قطاع غزة.
9: في وقت تتعرض فيه غزة لحرب إبادة مستمرة، حرم بسببها آلاف الأطفال من حقهم في التعلم، تسعى مؤسسة وقف الديانة التركية إلى دعم التعليم حقا أساسيا لا يجب أن يتوقف حتى في أوقات الحرب، باعتباره وسيلة لحماية الطفولة والأمل ومستقبل أفضل. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تملك أوراق ضغط عدة في مواجهة إيران، مؤكدا أن واشنطن قادرة على

0: على إبرام اتفاق إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك. وأضاف فانس أن الضغط الاقتصادي والحفاظ على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية يمنحان واشنطن خيارات واسعة، مشيرا إلى محدودية ما تملكه إيران من بدائل. واتهم فانس طهران بالسعي إلى خنق سوق الطاقة العالمية، مؤكدا أن صادراتها من النفط والغاز متوقفة تماما. في بازار طهران الكبير تنعكس تداعيات الحرب والعقوبات مباشرة على الأسعار وحركة السوق وسط تراجع العملة وارتفاع التضخم.
1: بازار طهران الكبير وجه الاقتصاد الإيراني، بمراته ومحاله تتزاحم بأقدام سكان المدينة التي تعيش على وقع الحرب والعقوبات منذ 7 أشهر. ضجيج الباعة والزبائن والزوار هنا تزاحمه أصداء العقوبات الاقتصادية الأمريكية من التضخم وتقلبات العملة الإيرانية.
2: صادراتنا متوقفة بشكل كامل، وكانت قد توقفت حتى قبل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة علينا. السجاد الإيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام. صحيح أن الصادرات تتوقف، لكن السجاد نفسه لا يختفي، لأنه جزء من تاريخنا، وهذا السجاد يعكس جانبا من تاريخ إيران.
1: خلف ازدحام الممرات هنا تبدو الأرقام أكثر قسوة. الدولار في السوق الحرة تجاوز حاجز 230 ألف تومان تقريبا، فيما تشير تقديرات حديثة إلى تضخم يقترب من 70%. تراجع العملة وارتفاع كلفة الاستيراد والعقوبات المشددة كلها تصل إلى سعر السلعة وقدرة المشتري وأرباح التجار.
3: اقتصاد الناس تدهور ولم يعودوا قادرين حتى على شراء دجاجة، ومن يريد منهم استئجار منزل لم يعد قادرا على تحمل تكاليف الإيجار، وعلى حكومتنا الآن أن ترى ماذا يمكنها أن تفعل من أجلنا.
4: صحيح أننا نعيش في ظروف حرب، الأسعار مرتفعة بعض الشيء، والقدرة الشرائية للناس أصبحت أضعف، لكنهم رغم ذلك يواصلون حياتهم اليومية.
1: اليوم وبعد حرب لم تنتهي تداعياتها وضغوط اقتصادية متصاعدة، يواصل السوق عمله لكن بإيقاع مختلف وحسابات أكثر صعوبة.
5: في بازار طهران لا تحتاج الأزمات الاقتصادية لكثير من الشرح، يمكن قراءتها في الأسعار وفي أحاديث التجار وفي حسابات المشترين. تمر طهران بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية تعقيدا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشارت الوكالة إلى أن القصف استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصور جنوبي البلاد. وأكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون. هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 4380 قتيلا منذ 2 مارس الماضي، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل على مناطق الجنوب. يأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جبل الشيخ السوري المحتل وسط رفض عربي ودولي واسع لهذه الانتهاكات.
6: دمشق هنا ولبنان هناك، عبارة أطلقها بنيامين نتنياهو من جبل الشيخ السوري المحتل، مستعرضا ما وصفه بالسيطرة المطلقة على المنطقة، ومعلنا أن إسرائيل لن تسمح وفق تعبيره بترسيخ أي وجود عسكري على حدودها. من جبل الشيخ إلى جنوب لبنان لا تبدو الرسالة مجرد استعراض ميداني، فإسرائيل تواصل تصعيدها على الأراضي اللبنانية في وقت ترتفع فيه حصيلة الضحايا وتتسع رقعة الأضرار.

0: فخلال 48 ساعة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 4383 قتيلاً و 12406 جرحى، فيما تجاوزت الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في الجنوب 56,000 هكتار، أي أكثر من 22.5% من مساحته. وأمام هذا التصعيد تؤكد الحكومة اللبنانية تمسكها بسيادة الدولة ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، مع تعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية في النبطية وغيرها من المناطق بهدف حماية السكان وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية. موقف لبناني يحظى بدعم أمريكي معلن، إذ أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن للحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش، وشددت على أن قراري الحرب والسلم يجب أن يبقيا بيد الدولة اللبنانية. لكن إسرائيل من جانبها ترفع سقف التهديدات، فوزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد من جبل الشيخ أن بلاده لن تتحرك من هنا، متوعدا بمواصلة عملياتها في سوريا ولبنان، ومهددا بضرب إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة. وبين دمشق هنا ولبنان هناك، في خطاب نتنياهو والتصعيد المتواصل جنوبا، تتسع دائرة الرفض العربي والدولي للانتهاكات الإسرائيلية، وسط تأكيدات لضرورة احترام سيادة لبنان وسوريا ووقف الاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي.
1: وفي مقدمتها الاعتداءات على دول المنطقة يجب ألا.
0: عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: غير المسبوقة في قطاع غزة والضفة.
2: استضافت مدينة العلمين المصرية النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، الذي شهد عروضا جوية لفرق عالمية بارزة واستعراضا لتقنيات الطيران، إلى جانب مشاركة واسعة لشركات الصناعات الدفاعية من أنحاء العالم.
3: تخطف العروض الجوية هذه الأنظار في سماء المدينة الساحلية المصرية العلمين على هامش المعرض الدولي للطيران والفضاء، حيث تلاحمت أسراب الطائرات في لوحات عسكرية مبهرة قدمتها فرق عالمية بارزة، منها فريق النجوم التركية. أما على الأرض فتحول مدرج مطار العلمين إلى ساحة استعراض جيوسياسي تجمع بين أحدث تقنيات الطيران العسكري والمدني.
4: نشهد حدثا استثنائيا في العلمين، وسط تنظيم باهر وأجواء حيوية ممتعة تجمع بين حوارات القطاع المثمرة وأحدث التقنيات المبتكرة. العروض الجوية في الخارج خاطفة للأنظار.
3: وفي قلب المعرض شكلت أجنحة صالات العرض المخصصة لشركات الصناعات الدفاعية مركز ثقل اقتصادي وتقني بارز، وشهدت المنصات حضوراً مكثفاً للتصنيع العسكري من أمريكا وروسيا والصين وغيرها، إلى جانب حضور تركي بارز قادته شركات مثل توساش وأسيلسان ومؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية ميكاي.
5: هو بيبرز دور الدولة المصرية في أنها قادرة على احتواء وتنظيم حدث بهذا الكم، وهو ضعف، نقدر نقول زيادة 50% عن النسخة السابقة، فهي يعتبر في المساحة، سواء في المساحة أو عدد العارضين أو الدول المشاركة أو حتى العروض الجوية والطائرات المختلفة. وهنلاقي في المعرض معظم الطائرات الشركات العالمية اللي شغالة في مجال الفضاء والطيران متواجدة، وشقيها فيما يخص الطيران المدني والطيران العسكري والفضاء.
3: وتتجاوز دلالات هذا التنظيم حدود الاستثمار الاقتصادي لتلامس الأبعاد السياسية الحرجة، إذ نجحت القاهرة في تقديم نفسها كجسر محوري يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
6: منذ أن أصبحت السماء ساحة للمنافسة بين القوى، تحولت معارض الطيران إلى منصات تكشف ملامح القوة الجوية. وفي مصر تلتقي قوى جوية وشركات دفاعية لتحويل هذا الحدث إلى منصة ترسم ملامح

0: المرحلة المقبلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. إمره بابط، ترت عربي، العالمين، مصر.
1: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قال إن كندا ستقدم حزمة مهمة للغاية للدفاع الجوي لبلاده، بالإضافة إلى دعم لقطاع الطاقة. ولم يتطرق زيلينسكي إلى أي تفاصيل إضافية لهذا الدعم الجوي الكندي، لكنه أشار إلى أهميته البالغة. وكانت قد تعهدت كندا لكييف بتقديم مساعدات إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار كندي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. قتل شخصان وأصيب 18 آخرون جراء هجوم روسي استهدف مدينة بافلوهراد في منطقة دنيبرو بيتروفسك شرقية أوكرانيا. وقال جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني في بيان إن الهجوم أسفر عن اندلاع حرائق في متاجر ومركبات بالمدينة. وأضاف البيان أن فرق الطوارئ تدخلت وتمكنت من إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم. هذا وأعلنت أوكرانيا مقتل وإصابة عدة أشخاص جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت سفنا ومناطق في أوديسا وعدة أقاليم أخرى، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
2: هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وقتلى وجرحى من الطرفين، وسط اتهامات لموسكو بضربها أهدافا لوجستية واقتصادية مدنية. وأعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية مقتل اثنين من طاقم قاطرة أذربيجانية وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم روسي استهدف سفنا في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت السلطات في كييف إن هجمات شنتها روسيا بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في منطقة سومي. وشنت القوات الروسية غارات على محطة وقود في العاصمة كييف ومنشأة زراعية في مدينة دنيبرو جنوب شرق البلاد بحسب السلطات الأوكرانية. كما شملت الهجمات الروسية مواقع في زاباروجيا بحسب حاكم المنطقة وميناء مدينة ميكولايف جنوب البلاد. وعلى الجانب الآخر تعرضت مدينة سوتشي الروسية لهجوم بطائرات وزوارق مسيرة أوكرانية وفق ما أفاد به مقر العمليات في إقليم كراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق على الواجهة البحرية للمدينة. ميدانياً أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف تجمع للقوات الروسية وستة أنظمة مدفعية ومركزي قيادة للطائرات المسيرة ومنظومة صاروخية للدفاع الجوي. في السياق يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحركات خارجية لحشد الدعم لبلاده بالتزامن مع مساع أمريكية لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على أوكرانيا، واصفا محادثة هاتفية معه بأنها كانت رائعة، مبديا انفتاحه لعقد لقاء بين الطرفين. عبد اللطيف التميمي، تيريت عربي.
1: أعلنت الجزائر أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعد ما سمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. في المقابل أكدت أبو ظبي تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول وحرصها على تعزيزها. وأشارت الخارجية الإماراتية في بيان إلى أنها تتطلع إلى أن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. كما أضافت الوزارة أن دولة الإمارات تقدر الشعب الجزائري الشقيق وتعتز بالروابط التي تجمع الشعوب وتحرص على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. 4 شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه. والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. كندا تتعهد بتقديم حزمة دعم للدفاع الجوي والطاقة لأوكرانيا، وزيلينسكي يؤكد أن حماية أجوائها والاستعداد للشتاء أولويتان رئيسيتان. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. بالموت يا احنا. مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. عقود الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى في 3 سنوات مع تواصل توقف الإمدادات القطرية ومخاوف المخزونات. الجنيه السوداني يسجل قاعا متدنيا جديدا مقابل الدولار، والضغوط المعيشية على السودانيين تتفاقم.

0: قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الأوروبي لأعلى مستوى لها في 3 سنوات لتفوق مكاسبها 75% خلال الشهرين الماضيين. يأتي ذلك على وقع تواصل انقطاع الإمدادات القطرية من الغاز المسال بسبب تعطل مضيق هرمز، بالتزامن مع هبوط المخزونات الأوروبية من الغاز إلى أدنى مستوى لها في 15 عاماً.
1: ضغوط غير مسبوقة تواجهها أسواق الطاقة الأوروبية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وتعطل إمدادات أهم ممر للطاقة في العالم، فالمخاوف المتزايدة لسلامة الملاحة في المضيق دفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات لتجدد أسواق الطاقة مخاوف أزمات الإمداد السابقة. وأظهرت بيانات تداول عقود تي تي أف الهولندية المرجع الأساسي لتسعير الغاز في أوروبا تجاوز عقود الغاز الآجلة 93 دولارا لكل ميجاوات ساعي في أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2023. هذه الارتفاعات لم تقتصر على تأثيرات حالة عدم اليقين بشأن أمد الإمدادات العالمية، بل تزامنت مع ترقب الأسواق بيانات المخزونات الأوروبية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ 15 عاما مع اقتراب موسم الشتاء، وسط مخاوف حقيقية من تعثر إمدادات بديلة رئيسة. في المقابل توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي خلال العامين الحالي والمقبل بالتزامن مع نمو الطلب المحلي وصادرات الغاز الطبيعي المسال. وفي منطقة اليورو تأتي قفزة الغاز في توقيت حساس تمر به اقتصاداتها التي تواجه أساساً تحديات

0: كبح التضخم وتحفيز النمو، ومع بقاء أسواق الطاقة العالمية رهينة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يجد صناع القرار الاقتصادي في عواصم القارة الأوروبية أنفسهم أمام خيارات ضيقة لإدارات مخزونات الطوارئ وضمان استمرارية إمدادات المصانع والمنازل في الشتاء. حسان محمد، تيرت عربي.
1: للنقاش معنا من بروكسل الخبيرة في قطاعي النفط والغاز لوري هايتيان. أهلا بك سيدة لوري. إذن أسعار الغاز بأوروبا وصلت عند أعلى مستوى لها منذ عام 2023 وارتفعت بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب، كيف يمكن تفسير هذه القفزة؟
2: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. لا شك أن ما حصل وما يحصل في مضيق هرمز واستمرار إغلاق مضيق هرمز وعدم تمكن ناقلات الغاز والغاز المسال تحديدا إلى الخروج من المضيق، هذا ما جعل هذه الأسعار ترتفع. وبالتالي اليوم عندما منذ بداية الحرب قطر وهي من أكبر المنتجين والمصدرين للطاقة للغاز المسال، عندما أعلنت القوة القاهرة وعدم تمكنها من تلبية الحاجات، هذا ما دفع أيضا إلى ارتفاع الأسعار. وأيضا عندما كان هنالك فترة هدنة محددة، أيضا كنا نرى أن هنالك بعض الصعوبات لهذه الشاحنات من الخروج من المضيق. كل هذا جعل أن هنالك نوعا ما من خسارة للغاز المسال القطري، وهنالك تنافس بين المشترين في أوروبا والمشترين في آسيا على هذه على الناقلات وعلى الغاز الموجود في السوق الغاز المسال، وبالتالي هذا ما جعل التنافس انه ترتفع الأسعار وبشكل كما رأينا. وكلما هنالك تضييق على مضيق هرمز وليس من حلول وأفق يعني دبلوماسية لحل ما في مضيق هرمز، سوف نرى استمرار لارتفاع الأسعار، وخاصة اليوم الاتحاد الأوروبي أصبح في وضع حرج لأنه بحاجة أن يسرع في إعادة التخزين الاستراتيجي والتخزين الشتوي، ولا يستطيع فقط انتظار أن قد يكون هنالك حل سحري ما وتعود أسعار النفط إلى الانخفاض أو أسعار الغاز، وعلى ما يبدو ليس هذا هو الاتجاه، وبالتالي نعم. الأسعار قد ترتفع بعد أكثر.
1: بالحديث عن أهمية الغاز القطري، قطر كان لديها رغبة في مد أنابيب غاز باتجاه أوروبا، هل ستعيد هذه الأزمة الحديث عن عودة هذا المشروع القطري؟
2: شوف طبعا قطر المشروع يعني إذا بدك الموديل بزنس موديل هو غاز مسال، يعني LNG liquefied natural gas الغاز الطبيعي المسال هو أساس الأساس يعني الصناعة القطرية، وكانت هي هنالك استثمارات إضافية وضعتها لأنها سوف تزيد من قدرات الغاز المسال إلى مدة زمنية من 2030 وما أبعد 2030 اللي تزيد من قدراتها وتكون يعني تتنافس مع الولايات المتحدة على الصدارة على من ينتج ويصدر الغاز المسال. وبالتالي المشاريع اللي كانت تحكى عن موضوع الأنابيب إلى الأنابيب من قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر سوريا وعبر تركيا إلى ما هنالك، هذه كانت بعض المشاريع غير تنافسية نسبة للمشروع الأساسي، وبالتالي الاستثمار الأساسي كان على الغاز المسال. هل اليوم تعيد قطر التفكير أنها قد تكون بحاجة إلى الاستثمار في البديل وهو عبر الأنابيب؟ قد يكون هذا من بعض ما يفكرون فيه، ولكن بحاجة إلى دراسة كبيرة ليروا إذا هنالك منفعة أن يستثمروا ويغيروا بطريقة صناعتهم الأساسية من الغاز المسال إلى الغاز عبر الأنابيب. هذا السؤال قد يكون مطروح لأن اليوم قد تتغير قوانين اللعبة في مضيق هرمز، وعليها أن تتفادى مشكلة أخرى أو أزمة أخرى قد تطرأ بعد حين أن يكون هنالك أيضا إغلاق لمضيق هرمز. هل هنالك أي منافذ بديلة للغاز القطري؟ قد يكون قطر تنظر إلى الاستثمار في مشاريع خارج قطر كليا، يعني مشاريع الغاز بأمريكا أو في شرق المتوسط أو في إفريقيا أو حتى في آسيا أكثر منه.

0: هو أن تكون قد تكون هذه أفيد
1: نعم،
0: استثماريا.
1: ربما ما يفاقم المشكلة بالنسبة للأوروبيين هو أن الأسعار ترتفع في وقت تدخل فيه أوروبا الشتاء بمخزونات منخفضة. إلى أي حد يمكن لذلك أن يزيد من خطورة الأوضاع؟
0: لا شك الوضع أصبح مقلق في أوروبا، لأنه اليوم نحن نتحدث قبل شهرين من دخولنا، يعني الموسم الشتوي، يعني نوفمبر مفروض كان على كان القواعد العامة تقول أنه بنوفمبر مفروض يكون التخزين وصل إلى 90%. اليوم المفوضية الأوروبية منذ بدء الحرب تراجعت إلى وقالت أنه ممكن الإيصال إلى 80% بنوفمبر، بحلول نوفمبر 2026. اليوم نحن نتحدث عن 67% فقط من التخزين، وهو أدنى مستوى من السنة الماضية. السنة الماضية في نفس الوقت كنا قد وصلنا إلى 80%. اليوم ما نراه أن كان هنالك نوعاً ما من تباطؤ في التخزين، لأنه المشترين في أوروبا كانوا يعتبرون أن هذه الحرب قد لا تدوم كثيراً ولا تدوم طويلاً، وبالتالي عندما تنتهي الحرب ويكون هنالك حل ما وفتح للمضيق، الأسعار سوف تنخفض، وكانوا ينتظرون لخفض الأسعار ليشتروا بأسعار منخفضة. ولكن اليوم أصبحنا في الشهر السابع للحرب ولا يبدو أن هنالك أفق كما قلت لحل دبلوماسي، وبالتالي الأسعار مرتفعة. اليوم أصبحنا قدام واقع مقلق، لأنه على المشترين بالاتحاد الأوروبي أن يشتروا بالأسعار المرتفعة الحالية وقد ترتفع بعد أكثر، وبالتالي أصبحنا في فترة أنه على المستهلكين في أوروبا أن يتوقعوا أن تأتي فواتير الكهرباء أو فواتير التدفئة مرتفعة أكثر من السنة الماضية.
1: أوروبا حاولت بالفعل منذ أزمة الطاقة السابقة تنويع مصادرها وزيادة قدراتها في استقبال الغاز المسال. هل كشفت أزمة هرمز أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها أوروبيا ليست كافية؟
0: شوف، كما قلت، يعني الاتحاد الأوروبي منذ 2022 مع اجتياح روسيا لأوكرانيا أو بدء الحرب كانت هنالك الكثير من السياسات التي اتخذت والإجراءات التي اتخذت، منها زيادة في قطاع في إذا بدك الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة، حتى خفض الطلب. يعني كان هنالك، يعني اليوم أوروبا تستعمل الغاز بأقل ب 17% مما كانت قبل 2022، وبعض الإجراءات أخرى. طبعا استعجلت في بناء محطات الغاز المسال لاستيعاب الغاز المسال، وقدرة الغاز المسال استيعاب أوروبا للغاز المسال ارتفع، ولكن هذا كله لا ينفع عندما تستهلك شيء لا تنتجه، وعندما تكون مرتبط بالأسواق العالمية، وبالتالي الغاز المسال هو مرتبط بالأسواق العالمية يعني، وبالتالي إذا هنالك أي انقطاع في مكان ما كما حصل في قطر، أوتوماتيكيا سوف تشعر فيه كل البلدان التي هي تستعمل هذه المواد، وبالتالي ليس أنها لن يعني فعلت كل ما تستطيع تفعله، ولكنها لا تستطيع أن تسيطر على سياسة الولايات المتحدة أو سياسة إيران، وهذه سوف تبقى الإشكالية. وبالتالي أعتقد أنه ما تحاول أن تفعله المفوضية أن تستمر في أخذ الإجراءات لتخفف من استهلاكها للطاقات، يعني للغاز، وأن تلجأ أكثر إلى طاقات تستطيع تقول أنها تسيطر عليها أكثر من أن تكون هالقد يعني مكشوفة على إذا بدك على الأسواق العالمية وأسواق الطاقة العالمية. هل هذا ممكن؟ يعني أنها تحاول، ولكن هذا وضع الجميع. يعني مثلا في آسيا اليوم يعانون من أزمة لا دخل فيهم، يعني الولايات المتحدة قررت أن تحارب إيران، وإيران قررت أن تقاوم الولايات المتحدة الأمريكية، واستعملوا مضيق هرمز، وبالتالي الدول التي لا دخل لديها بكل هذا الموضوع تدفع الثمن.
1: شكرا جزيلا لك الخبيرة في قطاع النفط والغاز لوري هايتيان، كنت معنا من بروكسل. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تفاقم الضغوط المعيشية على السودانيين بعد تدهور الجنيه لايقاع جديد.

0: من جديد أهلا بكم. تشهد الأسواق السودانية زيادات متسارعة في أسعار السلع بالتزامن مع تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفع سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية بالسودان إلى أكثر من 7000 جنيه، نتيجة مباشرة للحرب المستمرة في البلاد على الإنتاج والتجارة وسلاسل الإمداد.
1: قاع تاريخي جديد تسجله العملة السودانية مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر صرفها 7300 جنيه في السوق الموازية. التراجع الحاد دفع أسعار السلع الأساسية لتقفز بما يراوح 200 و700%، بينما سجلت أسعار السلع المستوردة قفزات أكبر بسبب تدهور سعر الصرف المحلي.
2: الأسعار مرتفعة بشكل مضطرد، يعني ممكن تكاد على مدار اليوم زيادات كبيرة، يعني من 20 ل30%، بعض الحيات زيادة تصل 40%. يعني
1: خلال أسابيع قليلة تسارعت وتيرة التراجع بصورة جعلت المواطن في حيرة من أمره، حيث بات غير قادر على توفير احتياجاته اليومية من السلع الغذائية الأساسية، ما دفعه للتقشف بهدف تقليص تكاليف الغذاء.
3: الليلة مثلا الطماطم ارتفعت، البطاطس فجأة ارتفع. لما سألنا من الحاجة دي لقينا ترحيل بتاع ذاته، التاجر اللي بيبيع لك بيقول لك والله يا أخي أنا ترحيلي زاد ليه؟ لأنه بتاع الدفار بيجيبه لي من محلات بعيدة.
1: ومع سرعة تدهور أسعار الصرف تبدي أسعار السلع سرعة أكبر في الرد، بصدى أكثر قسوة على ذوي الدخل المحدود والموظفين الذين لم تعد رواتبهم الثابتة تجدي لمواكبة سرعة تحرك الأسعار. ويرى محللون ماليون أن أبرز أسباب هذا التدهور الحاد يتمثل في ضخامة الإنفاق على الحرب، ما ترك أثارا عميقة على الاقتصاد فضلا عن تراجع الإنتاج واضطراب حركة التجارة وارتفاع التضخم السنوي إلى أكثر من 41% الشهر الماضي.
4: طبعا في فجوة فعلا، لكن بالإضافة لهذا من الأسباب يعني هي المضاربات هي ما فجوة، تلاعب بالعملة الوطنية أو الدولار يعني. فبالتالي سد الفجوة بيتطلب أنه لازم تكون عندك أنت احتياطي من الذهب، على أساس أنه البنك المركزي يستطيع أن يتدخل زي ما قلت يسد جزء من الفجوة.
1: ومع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، يواجه الاقتصاد تحديا إضافيا يتمثل في صعوبة تسعير السلع والخدمات، ما يفاقم المعاناة المعيشية.
5: ومع استمرار الحرب يصبح تحقيق استقرار العملة أكثر إلحاحا لارتباطه مباشرة بقدرة الاقتصاد على التعافي، إلى جانب أهمية توفير النقد الأجنبي وضبط الأسواق للحد من مواجهة المواطن موجات جديدة من الغلاء ومزيدا من تراجع القدرة الشرائية. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بك دكتور عبد العزيز. بداية، برأيكم ما هي الأسباب التي أدت إلى انهيار الجنيه السوداني وصولا إلى 7000 مقابل الدولار؟
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتحية والتقدير لكل مشاهدي قناة تيارتي وكل العالم العربي والإسلامي. حقيقة الأسباب الحقيقية هو غياب

0: سياسة التأشيرية أو سياسة قراءة المخاطر الاستباقية الاستراتيجية الاقتصادية، وأيضا غياب تفعيل القوانين. فلو كانت القوانين فعلت وأعلنت حالة الطوارئ الاقتصادية والتابعة للعمل الاقتصادية لما وصلنا لهذا المنحنى. وأفتكر في كل مرة نتأخر عن اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تكبح هذا التضخم وامتداد وانتشاره، سيكون ذلك له أثر سلبي على الحياة السودانية والحياة المعيشية السودانية. ناهيك أنه نحن الآن نعيش في ظل حرب وجودية، حرب فرضت على السودان، والسودان يعاني من عقوبات وأشياء كثيرة جدا جدا فرض عليه في الآونة الأخيرة. وما تنسى أيضا الموضوع الجلسة الأممية في القرار 1591 الذي ربما يصدر اليوم أو بعد غد. فالأمور الاقتصادية على مستوى الأمم على مستوى الإقليمي للسودان غير مبشرة.
1: دكتور عبد العزيز، هلا وضحت لنا أكثر ما هو القرار الحكومي المرتقب؟
0: ليس قرار حكومي، أنا أتكلم عن القرار الأممي، لا أتكلم عن قرار حكومي.
1: نعم، وما هو هذا القرار؟
0: أتكلم عن القرار الأممي، قرار العقوبات التي ستفرض على السودان، العقوبات الاقتصادية تحديدا، أتكلم عن العقوبات الاقتصادية. وكما لو ترى ركزت أول أمس المجلس السويسري فرض عقوبات اقتصادية على السودان في صادرة الذهب كما لاحظت.
1: نعم
0: الآن
1: صحيح.
0: أصبحت في وتيرة رفع عقوبات على السودان، لا وتيرة زيادة عقوبات وضغوط على السودان أقوى، ذلك يساعد أيضا كما ذكرت في تمدد وانتشار التضخم. ناهيك عن بعض السياسات التي تمارس داخل السودان أيضا. الحكومة للأسف ليس لديها وصفة سحرية، الحكومة تعاني بشكل ملح في وجود العقل الاستراتيجي. الحكومة بحاجة أن تفعل العقل الاستراتيجي، لكن حتى نصل لتلك المرحلة كما ذكرت لابد من تفعيل القوانين والقوانين الصارمة.
1: جميل.
0: في حق النزيف الذي يحصل في القطاع الاقتصادي.
1: إذن هي الحرب وكذلك العقوبات كلها تؤثر في الاقتصاد السوداني وفي قيمة العملة. التقرير الذي تابعناه تحدث عن زيادة كبيرة في أسعار بعض البضائع، ما حجم تأثير تراجع قيمة الجنيه بأسعار السلع؟
0: دعني أقول لك الخلف قليلا. في بداية الحرب، السنة الأولى في بداية الحرب كنا لا نعاني من ذلك. لماذا؟ لأنه كانت توجد كما ذكرت بعض القراءات التأشيرية الصحيحة أو مؤشرات التي ما يحدث للسودان. غابت تلك المسألة، أدى إلى ذلك إلى زيادة تلك رقعة التضخم. السبب في ذلك كما ذكرت يغزى لأنه قيادة القطاع الاقتصادي يعني جلسوا في كرسي أكبر من حجم التحدي المفروض عليهم، لأنهم يعوز ذلك لعدم الخبرة، يعوز ذلك للصدمة اللي حصل للشعب السوداني، يعوز ذلك أيضا للواقع الذي يفرض على الشعب السوداني. فلذلك عشان نطلع من المتاهة كما ذكرت لابد أن يتم وصف حقيقية استراتيجية بتفعيل القوانين وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية. تفضل.
1: في ظل الارتفاع الكبير على أسعار السلع، كيف يتعامل المواطنون السودانيون مع هذه الحالة، سيما وأن معظم هذه الفئة من ذوي الدخل المحدود؟
0: دعني أقول لك بأمانة ونكون صريحين وشفافين في المسألة دي. ألم رضى الواقع، والشعب السوداني وليس الشعب السوداني، كل فئات الشعب السوداني تعاني من هذه الزيادات المهولة بسبب كما ذكرت بوعي أو عدم وعي، بسبب الغياب العقل الاستراتيجي الاقتصادي. إن غاب أكثر من ذلك كما ذكرت، الشعب السوداني شعب قوي، عظم قوي، لكن في مسألة تحمل المعايش والجوع أصبحت الآن صعبة. الآن العيش لقمة العيش الخبز هذا أصبح الآن من الرفاهية عندنا. إذا الآن كانت بداية الحرب كانت عندنا الحسيت عيشات بألف مثلا، الآن وصل الآن إنه درجة إنه أصبح العيش بثلاثة بألف، وفي بعض الأفران تبيع العيشتين بألف، خبزتين بألف. طيب ناهيك أنا كأسرة عندي خمسة أفراد، كم مصدر دخلي الآن أنا كفرد؟ يعني أصرف ما يعادل بالدولار على نفسي وأكلي وشرابي ومواصلاتي ما يفوق ال 120 دولار في الشهر، ده أنا كفرد، ما بالك كأسرة. فال 120 دولار الآن أصبح كما شايف في السوق الموازي تعدي 7000 حاجة وأكثر كمان. فإذا في معاناة حقيقية، هذه المعاناة كما ذكرت لابد أيضا الدول المتحالف مع السودان والدول الاستراتيجية التي يهمها أمر السودان لابد أن يخلقوا شراكات استراتيجية اقتصادية. الآن لابد أن يتدخل أصدقاء السودان في مساعدة السودان في الأمر الاقتصادي.
1: نعم.
0: مهم جدا جدا الإحياء الاقتصادي والسلع الحيوية التي يحتاجها السودان، لابد الدول الشقيقة والصديقة أن تتدخل. السودان الآن لابد أن يفتح كل أبوابه ويشجع الاستثمار بالقوانين المرنة ويشجع أيضا سياسة الاستقرار. الآن مع عودة النازحين وعودة وزي ما أقول تفعيل بعض المؤسسات الدولة أصبحت الأحام موجودة في العاصمة الحمد لله، لكن ذلك لا يمنع من من من مد يد العون الحقيقي، ليس العون الذي ينتقص من السيادة الوطنية ولا ينتقص من المصلحة الوطنية.
1: نعم.
0: إنما نقول العون بالقيمة الاستراتيجية في علاء المصالح السودانية وخصوصا مصالح المعيشية للحياة السودانية الكريمة.
1: الحرب الأخيرة دكتور عبد العزيز أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في السودان بأكثر من 42%. أهم قطاعين إنتاجيين في السودان هما الزراعة والتعدين وتحديدا الذهب. كيف يبدو حال هذين القطاعين اليوم؟
0: نكون واضحين في حتة مهمة جدا جدا. السودان يمتلك ثلاثة مقومات رئيسية في موضوع الاقتصاد. أولا مقوم الأمن الغذائي، مقوم الأمن المائي، مقوم التعدين الثروة المعدنية. طيب تلك القطاعات الثلاثة تأثرت بشكل كبير بما يربو، وليس في 42 هي سكيمة صحيحة، بما يربو من أضرار فوق 92%.
1: نعم.
0: لازم نكون صريحين وشفافين في هذه النسبة المئوية. تضرر ضرر كبير جدا جدا على الحياة السودانية وأيضا أيضا على محيط المنطقة نفسها. كما تلاحظ كسر التهريب وكسرت المضاربات في السوق، وللأسف وجد أيضا التعامل الربوي مجراه، أخذ مجراه في السوق، فده له تأثيرات كبيرة جدا جدا. فإذا هذه القطاعات نقول هل تضررت؟ نعم تضررت بشكل كبير، ولا بد من كبح ذلك كما ذكرت عبر تفعيل القوانين.
1: نعم. كيف تنظرون إلى المطالب التي تظهر عند كل أزمة يواجهها الجنيه السوداني بحذف ثلاثة أصفار من الجنيه، وذلك في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها؟
0: السودان الآن بحاجة إلى كما ذكرت إلى حل الطوارئ. لابد أن يهيئ مجلس استشاري اقتصادي على تحت رئاسة السيد الرئيس لقراءة كل يعني رسم كل السيناريوهات المتوقعة والأسوأ، وبناء على ذلك يضع الحلول المناسبة والمتوافقة، أهم حاجة مع حياة الناس ومعاش الناس وواقع الناس وواقع الخدمات. يعني أنا ما ممكن أنا ألوم الدولة، أقول الدولة المفروض تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، وكذلك ما ممكن ألوم المواطن. إذن الحلول لا تكون عبء على الدولة ولا تكون عبء على المواطن، لابد أن تكون في توازي في هذه الحلول. التوازي كما ذكرت لابد بإنشاء المجلس الأعلى الاقتصادي أو تفعيل هيئة استشارية أو هيئة فيما يخص ملف الأمن القومي، لأن الاقتصاد من أبجديات الأمن القومي. والآن كما ذكرت نحن نخوض حرب دروس، وهذه الحرب لابد أن تنتهي بإنهاء هذا التمرد واستئصاله من أرض السودان.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز زبير باشا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بورت سودان. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، مجلس القيادة اليمني يؤكد أن حماية ساحل اليمن مصلحة دولية مشتركة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، وطهران تعتبره قرارا منحازا ومسيسا. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، أي تأثير للأحزاب العربية في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة؟

0: في ملفنا الأول نناقش تقدم الحوثيين على الساحل الغربي لليمن بعد سيطرتهم على كل من حيص والخوخة والمخا، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا، تقدم يضع باب المندب أمام اختبار جديد. فإلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا التقدم الحوثي على الساحل الغربي، وما الذي يعنيه الاقتراب من باب المندب لمعادلة الصراع وحركة الملاحة الدولية؟
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيص والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف، انسحبت القوات الحكومية من حيص والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا باتت ذوباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية

0: على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين، فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
1: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الدكتور عاتق جار الله. دكتور عاتق، أهلا بكم. إذن دكتور، استنادا إلى تقرير مركز أو تقرير التحليلي لمركزكم المخا للدراسات الاستراتيجية المنشور بشأن العمليات العسكرية للحوثيين ومخاطر استهداف ميناء المخا، نسألكم هنا في البداية عن الأهداف ربما العسكرية والجيوسياسية المباشرة وغير المباشرة من سعي الجماعة للسيطرة على هذا الممر الشريط الهام، وكيف تخدم هذه العمليات استراتيجية الحوثيين ككل في منطقة البحر الأحمر؟
2: نعم، أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام. الحقيقة أن المعركة من، وأنا قلت في هذا الاستوديو أيضا أنه قبل أسبوعين، بأن هذه المعركة ستحصل، وبالفعل حصلت، لأنها تأتي في إطار استراتيجية إيران في إدخال المنطقة ككل في إطار الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة أن طبيعة المعركة كانت طبيعة إلى حد كبير بالنسبة لليمنيين، يعني حدثت من قبل مثلها معارك كثيرة، وهو أن الحوثي يعمل على ثلاث أمور، وهذه من أهم الأسباب التي أدت إلى يعني سقوط يعني مدينة المخا بيد الحوثيين. الأمر الأول هو التنسيق العالي جدا مع ضباط في صفوف طارق صالح، ونحن نعرف بأن طارق صالح هو أيضا يعني الألوية أو الجنود تبع مشكلين لا توجد لديهم عقيدة عسكرية موحدة، باعتبار أنهم أتوا أيضا عندما انشق عن الحوثيين، هم أيضا كثير من الجنود أتوا وانشقوا إليه، فهو لم يستطيع أن يغربل هؤلاء الجنود ولائهم للجمهورية، موقفهم من الحوثي، يعني اشتغل بشكل خليني أقول عفوي، شكل فيه نوع من الفوضوية في الانتماء والتجنيد. وأيضا طارق صالح لا يمتلك يعني عقيدة يعني متماسكة سياسية، فهو كان خارج إطار الشرعية وموالي للإمارات، وبعد ذلك أيضا انضم في الشرعية فخسر موقف الإمارات في نفس الوقت. فالمسألة كان في إرباك كبير جدا في داخل صفوف يعني الألوية التابعة لطارق صالح، وهي ليست ألوية قليلة، هي كثيرة جدا، والعتاد أيضا كان عتاد نوعي. واليوم هذا النقطة الأولى اللي هي نقطة التنسيق. النقطة الثانية هي نقطة الاختراق الإلكتروني. فهناك حديث الآن في اليمن بأن الحوثي استطاع أنه يزور في صوت طارق صالح للدعوة إلى الألوية ويعني الوحدات العسكرية بالانسحاب والتسليم، وأنه تعرض إلى يعني خيانة، وأن هناك يعني كلفة بشرية ستكون أعلى، وبالتالي أدعوكم إلى الانسحاب للحفاظ على أرواحكم. وهذا التسجيل ربما كان له أثر كبير جدا، وهذا حصل طبعا في جبهات أخرى من قبل الحوثيين. الجانب الثالث وهو المهم جدا، وهو الكثافة النارية، وهذا بطبيعة الحال في أي معركة. لكن أعتقد أنه لو لم يحصل انسحابات من قبل الألوية التي في الطرف الآخر،
1: سوف نأتي
2: لما
1: إلى
2: استطاع أن يدخلها
1: دكتور عاتق. ولكن الآن نحن نتحدث عن موقع مدينة المخا، وهذا الموقع تعلم مدى حساسيته عسكريا ولوجستيا، وهذا ما أشارت إليه المعطيات التحليلية لمراكز الأبحاث اليمنية المحلية. إلى أي مدى تمنح السيطرة على المخا وقربها الجغرافي من باب المندب، من مضيق باب المندب، الحوثيين ورقة ضغط ربما استراتيجية تؤثر على أمن خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؟
2: نعم، بالتأكيد طبعا نحن نعرف مكانة المخا. المخا هي يعني موقعها استراتيجية من أربع اعتبارات: الاعتبار الأول لقربها من باب المندب، والاعتبار الثاني قربها أيضا من الحديدة، فهي تتوسط النقطة بالضبط ما بين ميناء الحديدة وما بين ميناء المندب، باب المندب، وكلاهما هؤلاء النقطتين يعني تعتبران نقاط مهمة واستراتيجية، موانئ يعني مركزية، عفوا نقاط بحرية مركزية. وأيضا في نفس الوقت تمتد أو تستمد مكانتها الاستراتيجية من أنها تنفتح على مدينة تعز أو تفتح نحو المدينة. يعني مدينة تعز تعتبر كتلة بشرية ضخمة وأيضا منطقة استراتيجية، وفي نفس الوقت مدينة المخاء هي يعني تمتلك يعني إطلالة بحرية على القرن الأفريقي، وبالتالي يعني تستطيع تقولي أن مدينة المخاء تمتلك المكانة الاستراتيجية من أربع جهات مكتملة الأركان، وبالتالي الذي يسيطر عليه هو بطبيعة الحال سيطر على الممر التجاري سواء وصل إلى باب المندب أو لم يصل. الآن نحن نتحدث عن وصول الحوثيين إلى جزر تطل على باب المندب، محاذية لباب المندب، فهذا الشيء هو مجرد اقتراب أكثر إلى نقلة النفط ونقلة البضائع، لكن حتى لو وجد في المخا فهو يسيطر أيضا على ممر التجارة العالمي.
1: أشرتم قبل قليل دكتور إلى تراجع الألوية، وهذا ما أشارت إليه تقارير وتقديرات عسكرية واردة من جبهات غربي تعز وجنوبي الحديدة، وصف ذلك بتراجع المفاجئ بالنسبة للقوات الشرعية، وفقدت معسكرات حيوية لعل من بينها معسكر خالد بن الوليد. كيف تقرأ أنتم دكتور كباحث استراتيجي هذا التراجع المفاجئ أولا والسريع؟ هل يعزى ذلك إلى اختلال في موازين القوى أم ربما قصور في التنسيق الأمني وأيضا عفوا العسكري واللوجستي؟
2: أنا بعتقد أنه التراجع بشكل عام، والآن كثير من اليمنيين يطرحوا فرضيات كثيرة لأسباب التراجع، ومنها ما يصيب ومنها ما يخطئ، لكن أنا أعتقد أنه هناك سببين أساسيان. السبب الأول يعني يتعلق بالعقيدة العسكرية بالنسبة للمقاتلين التابعين لطارق صالح وما يسمى بألوية الحراس الجمهورية أو إن شئت المقاومة الوطنية. هذه الألوية لم تأخذ حقها من الوقت حتى يعني تغرس فيها هوية عسكرية متماسكة، هذا بالإضافة إلى من أتى من الحوثيين وانضم إلى هذه المعسكرات في وقت سابق. هذا اختلال. ضيفي إلى ذلك أن هذه الألوية لم تلتحق بالحكومة الشرعية ولا بوزارة الدفاع إلا مؤخرا، هذا من ناحية، وهذا له وزنه ولكنه ليس كبير جدا، وإنما الوزن الكبير هو تدخل الإمارات العربية المتحدة. الإمارات تركت أثر، هي صحيح أنها أعلنت الانسحاب لكن لازال لديها ارتباط مع قادة كتائب، قادة ألوية سواء في عدن أو في المخا المنتمين إلى يعني معسكرات طارق صالح. هذه اليوم كثير من الناس يقرأ بأنه هناك تواطؤ بل إيعاز إماراتي بفتح الطريق أمام الحوثيين نكاية بالسعودية، فكثير من المراقبين يروا بأن هذه المعركة هي جواب لما حصل بين المملكة العربية السعودية والإمارات في حضرموت وفي يعني عدن وفي المناطق الشرقية من اليمن. لو تتذكري قبل أشهر يعني السعودية ضربت حلفاء الإمارات في هذه المناطق، وبالتالي كأن الإمارات تريد أن ترد يعني الضربة تلك بهذه الضربة. وهناك من يطرح أيضا أنه قد تحصل هناك فوضى في عدن الآن من قبل حلفاء أو من تبقى من حلفاء الإمارات، يعني وكأنه في صراع حقيقي وفي رد إماراتي على الموقف السعودي. الآن كثير من الأعين وكثير من المراقبين ينتظرون رد المملكة العربية السعودية إزاء هذا الاختراق الكبير،
1: ينتظرون ذلك ويراقبون أيضا ما يقوم به الحوثيون. هنالك حديث تداول تقارير سياسية واستخباراتية دكتور عن احتمال وجود إسناد غير مباشر لتحركات الحوثيين الأخيرة، نسأل هنا إلى أي مدى تتطابق ربما مؤشرات المعركة على الأرض مع فرضية تلقي هذه الجماعة ربما إسناد غير مباشر ونوعي ربما يفسر هذا التقدم المتسارع، ثم إذا في حالي كان هنالك إسناد ما طبيعته برأيك؟
2: الإسناد من قبل من بالضبط؟
1: من قبل إيران؟ من الحوثيين.
2: طبعا الحوثي الآن أنا بعتقد أنه عندما وصل إلى الساحل الغربي، واليوم أصدرنا تنبيه أمني سياسي بأن سيطرة على ميناء المخا سيفتح للحوثي نقطة تهريب واستقبال للأسلحة والمواد المهربة، نقطة جديدة إضافية. أنا أعتقد أنه سيتلقى الحوثي لا شك خلال الأيام القادمة إذا ما استمر سيطرته على الساحل الغربي، سيستقبل كثير من السفن سواء أسلحة أو يعني المواد التي تعينه على التصنيع. ليس فقط هو ربما لا يحتاج الآن إلى سفن إيرانية، شبكات التهريب للسلاح في اليمن متمرسة ولديها خبرة كبيرة جدا بالتمرير حتى من خلال نقاط التفتيش، وكانت قوات طارق صالح عندما كانت في المخا كانت كثير من الأيام تعلن أنها مسكت زوارق ويعني يعني بوارق عفوا سفن تحمل الأسلحة إلى الحوثيين، كانت سفن يعني أسلحة بكميات مهولة. فنحن نتحدث عن أن الحوثي بالفعل، إذا كثير من الناس ينظروا أن الحوثي الآن بهذه المعركة أو الذي أداروا هذه المعركة أنهم خبراء إيرانيين، فنحن نتحدث اليوم عن وصول كثير من الخبراء، ربما من حزب الله، ربما خبراء يعني من النظام السوري يعني قديما، ربما خبراء يعني من دول متعددة.
1: وبالتالي دكتور، هل تعتقد بأن هذا التصعيد من جانب الحوثيين تعتبره جزءا أساسيا من معادلات الرطع الإقليمية والصراع الدائر في المنطقة؟ نتحدث عن الحرب الأمريكية الإيرانية، أم هو شأن يمني خالص؟
2: لا بالتأكيد، نحن قلنا من أول يوم واضح يعني واضح للجميع بأن هذه المعركة هي معركة إيرانية بامتياز، وهي معركة ليست ضد القوة اليمنية والقوات اليمنية الشرعية فقط، وإنما هي ضد أيضا المملكة العربية السعودية.
1: شكرا.
2: وبطبيعة الحال هي محاولة لضم ميناء أو باب المندب يوازي مضيق هرمز في مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جرى الله، شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم. شكرا جزيلا.

0: وفي ملفنا الثاني لهذه الليلة نناقش أبعاد إحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام الوكالة إيران بتعهداتها النووية. في المقابل رفضت طهران القرار واعتبرتها قرارا منحازا ومسيسا. فما تأثير هذا القرار على إيران في هذا التوقيت وما تداعياته على العلاقة بين طهران والوكالة؟
1: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026 إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود.

0: التعقد، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران، وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
1: وللنقاش ينضم إلينا من نيويورك الخبيرة في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ ودراسات الشرق الأوسط بجامعة روتجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد صيام. دكتور عبد الحميد، أهلا بكم. إذن دكتور، وفقا لقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في فيينا، والتي أشار الدبلوماسيون إلى أنها تأتي بسبب عدم تعاون إيران وتقديمها معلومات دقيقة بشأن المواقع وأثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة، نسألكم دكتور في البداية كخبير في الشؤون الأممية والدولية، كيف تقرؤون أو ما هي الدوافع القانونية والمسارات الإجرائية التي اعتمدت عليها الوكالة لتحيل هذا الملف إلى مجلس الأمن؟
2: شكرا أميرة على الاستضافة.
1: أهلا بكم.
2: يعني أولا، العلاقة بين الوكالة وإيران علاقة صعبة منذ البداية، وقد كان يقدم السيد رافائيل غروسي تقارير تتهمه إيران بأنها منحازة تلك التقارير، وهناك تقرير قدم في يونيو حزيران الماضي استندت إليه الولايات المتحدة عندما وإسرائيل عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية. الآن بعد أكثر من سنة وثلاث شهور أيضا يعود نفس المدير العام للوكالة باتهام إيران بأنها غير متعاونة، لكنه لم يرى أن إيران تم الهجوم عليها بدون أي مبرر، بدون أي سند قانوني. هذا عدوان صارخ قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل على دولة مستقلة ذات سيادة، والوكالة وقفت إلى بعيدة عن هذا العدوان، لم تدن العدوان بشكل صارخ، ولذلك هناك وضع صعب بالنسبة لإيران. تعرضت للعدوان مرتين والوكالة ما زالت تطالب إيران بالتعاون. الموضوع الآن إحالته إلى مجلس الأمن لا يعني كثيرا. مجلس الأمن كما نعرف وتعرفون بأنه أعاد صفقة العقوبات على إيران بتاريخ 27 سبتمبر.
1: هو ما جرى دكتور،
2: عندما اتهم
1: وكالات الأنباء الدولية وصفت أن هذه الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة سابقة أولى من نوعها منذ عقدين. نسألكم هنا دكتور عن الترتيبات أو ربما تداعيات السياسية وأيضا الدبلوماسية المترتبة على أو من إعادة الملف النووي إلى مجلس أي إلى أروقة الأمم المتحدة، وهل يعني ذلك بالضرورة فرض عقوبات مرة أخرى على إيران من الأمم المتحدة؟
2: العقوبات فرضت على إيران، لذلك لا نتوقع أي عقوبات جديدة. القرار 22-31 هو الأساس بين إيران ومجلس الأمن، وعندما اتهمت إيران بأنها لم تتعاون أعيدت العقوبات، رزمة العقوبات أعيدت على إيران قبل ذلك. لا نتوقع عقوبات جديدة، يعني حتى يكون هناك أهمية لجلسة مجلس الأمن بدعوة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمناقشة عقوبات جديدة. طبعا سيتعرض للفيتو الروسي الصيني المزدوج، لأنهم أيضا اعترضوا على هذا القرار، قرار مجلس المحافظين، ورأوه أنه أيضا مسيس ومنحاز. فعلى فرض أن القضية طرحت أمام مجلس الأمن وجاء غروسي وهو ما نتوقعه ليقدم تقرير لمجلس الأمن، سيكون هناك جلسة ومناقشات، لكنه لن يكون هناك أي قرار جديد. وأما في الجمعية العامة قد يصدر قرار، ولكن هذا القرار كما نعرف جميعا بأنه يعتبر توصية وليس ملزما لإيران. إذا هذه قضية
1: أشرتم دكتور
2: سياسية
1: قبل قليل إلى أنه لم تكن هنالك إدانة لما يجري في إيران. تقارير وسائل الأعلام الأمريكية والغربية أكدت أن قرار محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادته دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة. في ضوء ذلك نسأل هنا دكتور، إلى أي مدى يعكس ربما مثل هكذا قرار ربما تداخلا بين الحسابات السياسية الغربية وآليات عمل احتمال المنظمات الدولية التقنية لتضييق ربما الخناق أكثر على طهران، وهل ربما يأتي كل ما يجري

0: في إطار سياسة الخنق القصوى أو الأقصى المسلطة على إيران؟
1: نعم، هذا صحيح. يعني هذه الدول خاصة التي كانت جزءا من الاتفاقية الشاملة التي وقعتها إيران عام 2015، وعندما تراجعت الولايات المتحدة عن تلك الاتفاقية، هذه الدول كنا نتوقع أن تأخذ موقفا يعني صحيحا وملتزما وتلتزم بالتوقيع الذي وضعته على هذه الاتفاقية، لكن خرجت في الأخير. الولايات المتحدة فرضت رؤيتها، وهذه الدول اصطفت وراء الولايات المتحدة، أعيدت صفقة العقوبات على إيران، ثم ساهمت أيضا في عقوبات جديدة. والآن هناك عقوبات شديدة جدا على إيران من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وخاصة هذه الدول التي كانت جزءا من الاتفاقية. هذا نوع من الخنق لإيران، لكن في الأخير لن يصدر شيء عن مجلس الأمن، لن يكون هناك صفقة عقوبات معتمدة دوليا من مجلس الأمن، لأن كما قلت العقوبات أعيدت على إيران عندما ناقش مجلس الأمن في سبتمبر 2025 في استحقاق الاتفاقية الشاملة، وأعيدت تلك العقوبات على إيران قبل ذلك. طبعا
0: ربما
1: الآن
0: دكتور في
1: صفقة
0: هذا السياق
1: العقوبات
0: نفهم ما قاله الممثل الإيراني لدى الوكالة الدولية رضا نجفي، وصف القرار بأنه مسيس لا أساس له ولن يحقق أي نتائج. كيف تقرأ هنا دكتور الاستراتيجية الإيرانية في الرد على مثل هكذا قرار؟ ما هي الأدوات الدبلوماسية والسياسية أمام طهران للرد عليه داخل ربما المنظومة الدولية؟
1: إيران كما نعرف جميعا الآن في حالة حرب مع الولايات المتحدة، تتعرض للهجوم بشكل يومي وترد على ذلك بهجمات أخرى، سواء على المصالح الأمريكية وعلى المنشآت الأمريكية المنتشرة حولها في مضيق هرمز والبحر عمان، وكذلك في بحر الخليج العربي. لذلك إيران في هذا الوضع الصعب لن يضيف أي شيء هذا الإحالة إلى مجلس الأمن. هي الآن تحاول أن تخرج من هذه الأزمة، تحاول من جهة تفاوض ومن جهة تدافع عن نفسها. لذلك الولايات المتحدة تريد أن تزيد من الضغط على إيران، تريد أن تعزلها أكثر، تريد أن تحرض كثيرا من الدول لفرض مزيد من العقوبات على إيران لتدفعها إلى الاستسلام. وهذا ما قاله السفير الإيراني، قال إذا كانوا يظنون أن هذه الدولة العريقة أنها سترفع البيضاء فهم مخطئون. لا العقوبات القديمة دفعت إيران إلى الاستسلام، ولا العمليات العسكرية
0: وربما
1: ستدفعها إلى
0: ستذهب
1: الاستسلام،
0: دكتور إيران
1: ولكن
0: أبعد من ذلك. برأيك اليوم المؤسسة الحاكمة في إيران هل تملك نية أو غطاء قانوني ربما وسياسي للتلويح أو الإقدام الفعلي على أو أي خطوة للخروج النهائي من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كربما ورقة ضغط أخيرة بالنسبة لإيران؟
1: أنا لم تلوح إيران أبدا بورقة الخروج من اتفاقية عدم الانتشار النووي، هي قبلت هذه، لم تقبل بالبروتوكول الإضافي، لكنها ما زالت ملتزمة بالاتفاقية وفتحت منشآتها عندما كان هناك تعاون حقيقي، عندما كان هناك عمل إيجابي من المنظمات الدولية وخاصة الوكالة، وعندما لاحت فرصة لتوقيع اتفاقية مشرفة لإيران وللدول الغربية في عهد الرئيس الأسبق أوباما، وقعت تلك الاتفاقية. والآن ما تعتقده إيران أن هناك عدوانا سافرا عليها بدون مبرر، ولذلك هي تدافع عن نفسها من جهة
0: تدافع،
1: من ناحية
0: وأيضا
1: عسكرية،
0: هناك
1: ثم تدافع
0: من يدعمها في ذلك روسيا والصين. دكتور المعطيات الدبلوماسية تشير إلى معارضة روسية وصينية لقرار الإحالة في مجلس المحافظين وتصويتهما ضده. هنا نسأل إلى أي مدى سوف يستفيد ربما المخطط الإيراني من هذا الانقسام الدولي العلني والواضح وحق النقد للفيتو المتوقع في تعطيل أي قرارات ربما أممية في فرض المزيد من العقوبات أو تضييق الخناق أكثر على طهران.
1: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يقدموا مشروع قرار في مجلس الأمن، هم يعرفون أن مصير مشروع القرار سيكون الفيتو، ربما يجسون النبض لكنهم لن

0: يقدموا مشروع قرار لأنهم يعرفون النهاية المحتوم. الولايات المتحدة تحاول أن تفرض وجهة نظرها السياسية على العالم الآن، ليس فقط في إيران بل في فنزويلا وفي كوبا وفي منطقة الخليج. لذلك هناك يعني حقيقة معارضة ليس فقط إيرانية بل معارضة دولية لهذا التوجه. انظري الأزمة بين الولايات المتحدة وكندا مثلا، وبين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. لذلك إيران تستغل هذا الوضع وتستفيد منه. حتى هناك 8 دول أيضا امتنعت عن التصويت، و3 دول طبعا اعترضت على قرار مجلس المحافظين. أي لا يوجد هناك إجماع على الموقف وموقف الولايات المتحدة وحلفائها في موضوع فرض عقوبات جديدة على إيران.
1: إذا من نيويورك الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روتجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد الصيام، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير نناقش دور الأحزاب العربية في إسرائيل في نتائج انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر المقبل. ويكشف استطلاع جديد للرأي العام تقدم المعارضة الإسرائيلية على تكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون أن يمتلك أي من التكتلين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. فهل تحسم الانتخابات بقدرة كل تكتل على بناء ائتلاف حكومي أكثر من حسمهما بفارق المقاعد بين الحزبين الأكبر؟
1: ما إن أسدل الستار على باب تقديم القوائم لانتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر المقبل حتى بدأت معركة الأصوات والمنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية بمختلف انتماءاتها ومشاربها. يكشف آخر استطلاع للرأي عن استمرار تقدم المعارضة الإسرائيلية بنحو 57 مقعداً مقابل 52 لصالح رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو دون امتلاك أي من التكتلين أغلبية 61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما نالت الأحزاب العربية 11 مقعداً. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، حصل حزب يشار بزعامة رئيس الأركان السابق غادي أيزنغوت على 25 مقعداً من أصل 120 ليحافظ على موقعه في الاستطلاعات الأخيرة كأكبر حزب في البلاد، يليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو ب 21 مقعداً، فيما حصل حزب معاً برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعداً، وديمقراطيون بزعامة يائير جولان على 10 مقاعد. أما تحالف الأحزاب العربية فقد حصل وفق الاستطلاع على 11 مقعداً بواقع 7 مقاعد للقائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين و4 للقائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عباس. ويتوقع خبراء أن تكون الأصوات العربية بيضة القبان في ترجيح أي الكفتين وفق صحيفة الجارديان البريطانية التي وصفتهم بمفتاح النتيجة في انتخابات الكنيست، بالإشارة إلى دورهم الفعال في الإطاحة بنتنياهو من منصبه عام 2021. فيما ذهب آخرون للتقليل من دور العربي واعتباره هامشياً، إذ تقرر السياسة الإسرائيلية التقليدية في الغرف المغلقة دون أخذهم بعين الاعتبار، وسط تقديرات ترجح تدني حجم المشاركة العربية وعزوف المواطنين العرب عن المشاركة في هذه الانتخابات التي توصف بأنها مصيرية لمستقبل نتنياهو السياسي، وهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ صلاح العواودة. أستاذ صلاح، أهلا بكم. إذن أستاذ، وفقا لآخر استطلاعات رأي العام التي نشرتها وسائل الأعلام الإسرائيلية القناة 12 وموقع أول عقب إغلاق قوائم الكنيسة يوم الثلاثاء الماضي، أظهرت تقدما لتكتل المعارضة بقيادة غادي أيزنغوت.

0: كوت ب 57 مقعد مقابل 52 بالنسبة لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نسألكم هنا في البداية أستاذ عن ربما قراءتكم لهذه التوازنات الحزبية الجديدة، وهل هذه المؤشرات تعني ببداية تراجع لليمين المتطرف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. أولا عمليا ليس تراجعا لليمين المتطرف، المشهد السياسي في إسرائيل كله يمين، يعني تراجع لتحالف نتنياهو نعم، لكن ليس لليمين المتطرف. يعني على سبيل المثال هناك حزب جديد يسمى حزب هندل وزليخة، هذا حزب جديد على الساحة، وهذا غير محسوب على نتنياهو وغير محسوب على المعارضة، لكنه في أفكاره وآراءه السياسية هو يميني ومتطرف أيضا، وإضافة إلى الأحزاب اليمينية الموجودة في المعارضة أساسا وهي أحزاب يمينية متطرفة، يعني حزب ليبرمان إسرائيل بيتنا، حزب نفتالي بنت الذي كان رئيسا للوزراء وهو صهيونية دينية، والبقية كلهم يمين يعني. لكن هؤلاء تحديدا يسمون يمينا متطرفا في إسرائيل نفسها، وبالتالي تراجع نتنياهو لصالح يمين وليس لصالح اليسار، يعني اليمين المتطرف موجود يحافظ على قوته يزداد لكن في انقسامات، يعني لا ينجح نتنياهو بجمع أو بلم شمل هذا اليمين لتشكيل حكومة يمين واسعة.
0: ربما هذا أستاذ يقودنا أن نتحدث على رهانات بنيامين نتنياهو استنادا إلى تصريحاته العلنية بالنسبة لنتنياهو وقيادات أخرى في حزب الليكود. هنالك تركيز على التعبئة، على التحذير من مغبة ربما تشكيل حكومة يسارية تعتمد على أصوات العرب. نسأل عن رهانات نتنياهو الفعلية بهذا الخصوص لتعويض تراجع مقاعد ائتلافه في استطلاعات الرأي وربما تعبئة قاعدته الانتخابية.
1: هو ما يتم استخدامه في الدعاية الانتخابية من قبل جميع الأحزاب تقريبا هو تعبير على أن هذه أحزاب يمينية وإلى يمينية متطرفة، يعني تحالف نتنياهو ونتنياهو تحديدا يتحدث عن أن أي حكومة بديلة عنه ستعتمد على العرب وستعتمد على حزب يائير غولان الحزب اليساري الوحيد في المشهد السياسي الصهيوني، وهذا يخاطب به الجمهور اليميني الصهيوني الذي هو في طبيعته الغالبية العظمى منه يمين. والمعارضة تفعل نفس الشيء، يعني غادي أيزنكوت يقول أنا لن أتحالف إلا مع أحزاب صهيونية، يعني وينفي أنه ينوي التحالف مع أو ضم كتلة عربية في تحالفه. وبالتالي سواء كان في الحكومة أو كان في المعارضة الكل يتحدث بلهجة يمينية، بلهجة عنصرية ضد العرب، لهجة عدائية داخليا وخارجيا، داخليا ضد المواطنين العرب في الداخل إسرائيل، وخارجيا ضد الفلسطينيين، ضد الإيرانيين، ضد السوريين، ضد تركيا وما إلى ذلك. لذلك نسمع كثير من التهديدات التي تطلق حتى من المعارضة، يعني أحد المرشحين في المعارضة نفتالي بنت قال أنا سأعلن أن قطر دولة عدو إذا وصلت لرئاسة الوزراء، وبالتالي إطلاق التهديدات وإطلاق التصريحات ذات البعد اليميني أو المعنى اليميني الأيديولوجي يعني موجودة في معسكر نتنياهو وموجودة في معسكر المعارضة.
0: نتحدث بتفاصيل أكثر هنا أستاذ، استنادا إلى التقديرات الإسرائيلية التي ترجح حصول القوائم العربية على نحو 11 إلى 12 مقعد في الكنيست، وإلى التصريحات المتكررة بالنسبة لرؤساء الأحزاب العربية بشأن وجوب توحيد الصف أو رفع نسبة المشاركة، نسأل عن الوزن الاستراتيجي بالنسبة لهذه الأصوات في تغيير معادلة المقاعد بشكلها الكلي.
1: عمليا هناك فرق بين الوزن النسبي للمواطنين العرب ممن يحق لهم التصويت، وفيما لو استخدموا هذا الحق في التصويت وعبروا عن ما يناسبهم من حجم في كمواطنين إسرائيليين، وبين الحجم الذي يشارك سياسيا في الانتخابات وفي الحياة السياسية في إسرائيل. نظريا هناك 25% ممن يعتبرون مواطني دولة إسرائيل هم من غير اليهود، بالتالي من العرب. ولكن هذا الحجم 25% ليس مترجما سياسيا، لأن أقل من نصفهم هم من يشاركون في الحياة السياسية سواء بالترشح أو بالانتخاب. النتيجة أن بدل 20 عضو كنيسة حق العرب في الكنيسة أو حوالي 25 عضو كنيسة هم فقط 10 إلى 12 في أحسن الأحوال 14 عضو كنيسة. الآن استطلاعات الرأي تعطيهم 10-12 عضو كنيسة من خلال كتلتين. هذه الكتلة سواء كانوا 10 أو أكثر تاريخيا هم عمليا سبب مشكلة لدى الاحتلال، ووجودهم من وجهة نظر الاحتلال هم مشكلة لأنهم ليسوا أحزاب صهيونية وبالتالي لا يشاركون في الحكومات، وبالتالي تنقسم الخارطة السياسية بين الأحزاب اليهودية بين الحكومة والمعارضة. ولأن هناك 10-15 عضو كنيسة لا يدخلون، وبالتالي يحتاج أن يكون كتلتان، كتلة متنافستان، يعني كتلتان صهيونيتان متنافستان على الحكم، التي تريد أن تفوز أو تحتاج أن تشكل الحكومة تحتاج إلى 61 عضو كنيسة. وهذا خلق الأزمة في السنوات الأخيرة منذ عام 2018 حتى عام 2021، لم يستطع أي حزب تشكيل ائتلاف حاكم بسبب هذه الكتلة العربية، لأنها لا تدخل في تحالف مع أي طرف من الطرفين نتيجة استبعادها من الأحزاب الصهيونية لأنهم يعتبرونهم غير صهاينة. الاختراق الذي حصل فقط عام 2021 عندما دخلت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس إلى التحالف بهدف إسقاط نتنياهو، وهذا السيناريو
0: وربما هذا يكرره الآن منصور عباس. مواقف أعلن عنها رئيس القائمة الموحدة، هو مستعد حزبه للتفاوض مع أي معسكر كما قال يخدم قضايا المواطنين العرب مقابل رفض أقطاب المعارضة. نتحدث عن نفتالي بنيت، جادي أيزنكوت، الاعتماد المباشر على الأحزاب العربية علنا. هل تملك برأيك هنا أستاذ صلاح القيادات العربية القدرة على فرض شروطها كصانع للحكومة الإسرائيلية المقبلة؟
1: هو من التجربة لا يستطيعون فرض شروط، وهذا سبب المأزق الصهيوني وليس المأزق العربي، أنهم لم يستطيعوا تشكيل حكومة ودخلوا البلونتر السياسي كما كان يسمى، وهو عدم القدرة على تشكيل حكومة وبالتالي إعادة الانتخابات كل 6 أشهر، إلى أن دخلت القائمة العربية الموحدة في تحالف نفتالي بنت وأسقطوا نتنياهو. السبب أن كل الأحزاب الصهيونية تاريخيا ترفض إعطاء العرب حقوقهم، والقائمة العربية المشتركة أو مجمل الأحزاب العربية كانت دائما تطالب بالحقوق العربية التي لا يقر لها بها أي حزب صهيوني، وبالتالي هم لا يشاركوا في الحكومات تاريخيا. الاختراق حصل من القائمة العربية المشتركة على أمل أنهم سيحققون حقوقا للعرب، عمليا لم يحققوا. التجربة الحكومة التي حكمت سنة بمشاركة القائمة العربية الموحدة لم تحقق للعرب شيء، استمر الهدم واستمر التهجير واستمر العدوان على العرب داخل الكيان، وليس متوقعا أن يحدث هذا الأمر. لكن عدم دخول القائمة العربية المشتركة أو القائمة العربية الموحدة مع المشتركة في تحالف كما أرادوا أن يدخلوا متحالفين في قائمة مشتركة واحدة، رفض القائمة العربية الموحدة ينذر بأنهم جاهزون لتكرار التجربة بهدف إسقاط نتنياهو، لأن السيناريو الأقوى حتى هذه اللحظة هو استمرار نتنياهو في الحكم، ليس لفوزه في الانتخابات ولإنما لعدم قدرة الخصم على تشكيل حكومة، وبالتالي سيذهبون إلى انتخابات بعد 6 أشهر، سيبقى هو كرئيس وزراء يعني بديل أو بالإنابة لعدم وجود من يستطيع تشكيل حكومة بديل عنه.
0: وربما لتحقيق ذلك هنالك أدوات يريد استخدامها، منها قضائية، وهذا ما أشار إليه، هنالك التماسات ومذكرات قانونية تقدمت بها أطراف اليمين المتطرف مثل وزير الأمن القومي ميتمار بن كفير للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بحظر وشطب قوائم أو مرخصين عرب بحجة أنهم يتعارضون مع طابع الدولة. إلى أي مدى تستخدم هنا الهيئات القضائية هنا في إسرائيل أستاذ كأداة سياسية لتفريغ التمثيل العربي من مضمونه السياسي ككل؟
1: عمليا هي محاولات ومحاولات تتزايد باستمرار، ومع صعود اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل ومع الانشقاق الذي حصل حول الإصلاحات القضائية التي تسميها المعارضة الانقلاب القضائي التي تحصل في السنوات الأخيرة، وهي سبب البلونتر السياسي أو هذا المأزق السياسي، وهو الخلاف على طبيعة الدولة وعلى الأنظمة السياسية. جزء منه يتعلق بالمواطن العربي وبحقوق المواطن العربي، وكل يوم هناك تشريعات جديدة من اليمين المتطرف في هذا الاتجاه. التشريع الأكبر والذي نعرفه جميعا هو اعتبار الدولة دولة قومية لليهود، وقانون القومية الذي اعتبر هذه الدولة لليهود فقط وليس للعرب. بناء عليه يتم استبعاد العرب من الحقوق أو استبعاد حقوق العرب بشكل قانوني. حتى اليوم هناك مشاريع قوانين تطرح بهذا الاتجاه، وكل يوم تتطرف هذه المشاريع بزيادة. قبل أسابيع فقط الوزيرة ستروك من حزب بن كثير طالبت بأن القضاة الشرعيين في الداخل العربي الذين يقضون في الناس في الأحوال الشخصية في موضوع الزواج والطلاق، أنه يجب أن يخضعوا إلى فحص من جهاز الشباك إذا كانوا ينتمون إلى الحركة الإسلامية الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح، يمنع توظيفهم في السلك القضائي، رغم أنه سلك قضائي يتعلق بالفلسطينيين وليس موظفي دولة، يعني ولا يتعلق عملهم بالمواطن الإسرائيلي اليهودي. لكن هذا تعبير عن التصاعد في التشريعات وفي التوجهات من داخل الحكومة، من داخل المؤسسة الرسمية، توجهات عنصرية تجاه العرب في الداخل كما تجاه الفلسطينيين.
0: إذن الأستاذ صلاح العواود الباحث في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكم أستاذ. إذن شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في أمان الله.

0: كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار السلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة؟ وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: ושבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا.

0: نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
1: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكا السولار مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 9 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمالي قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في مرتفعات علي الطاهر بالنبطية، أدت إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوبي لبنان.

0: أهلا بكم. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر. وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إلى وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيشة الكبرى وحنيشة الصغرى في البحر الأحمر، ما يعد تحولا ميدانيا مفصليا تشهده جبهة الساحل الغربي لليمن. وفي المقابل أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية بدء استخدام جميع أنواع الأسلحة والنيران لاستهداف أي تحركات عسكرية للحوثيين في منطقة طريق تعز المخ.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا بات الذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
0: من جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف العليمي لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة

0: خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث آخر الثورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوة الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة آخر الثورات، مشيرا إلى أن غروندبرغ سيقدم إحاطة للمجلس عن مستجدات الأزمة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوة الحكومية والحوثيين. وفي الأثناء، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتحرك وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. وكانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على مناطق في شمالي القطاع وجنوبه. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء استهداف منزلهم في بيت لهيا شمالي القطاع. كما استشهد فلسطيني في قصف استهدف منطقة شارع الطينة بمواصي القرارة شمالي مدينة خان يونس. وفي وقت لاحق استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مركبة في مدينة حمد شمالي خان يونس. كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 5 آخرون في قصف استهدف فلسطينيين قرب مسجد القبة في مواصي خان يونس. كما أصيب عدة فلسطينيين بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت طابق الأرضي من مسجد الحق غربي مخيم نصيرات في المنطقة الوسطى.
1: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد الله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل الميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
2: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر أطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو أطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16، تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في الثلاجات.
1: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. ربا العجرمي، 3 عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك من ازدياد خطورة

0: تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع. أوضح أكتورك في تصريحات صحفية أن إسرائيل تواصل بشكل منهجي هجماتها على قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى استمرار إجبار سكان المنطقة على النزوح. وأضاف أن ثلثي سكان غزة يواجهون الجوع بمستويات حرجة أو طارئة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية مشتركة واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ما وصفه بالموقف التوسعي والإبادي لإسرائيل في المنطقة. وزعت مؤسسة وقف ديانة تركية أكثر من 1000 حقيبة مدرسية على الأطفال الأيتام في قطاع غزة للإسهام في إعادة الحياة لعملية تعليمية في القطاع وعودة الأطفال إلى مقاعدهم الدراسية.
1: كل حقيبة مدرسية تصل إلى طفل في غزة هي أكثر من مجرد كتب وقرطاسية. إنها رسالة تقول له إن تعليمه وأحلامه ما زالت مهمة رغم كل أهوال الإبادة الجماعية.
2: أنا اليوم أعطوني شنطة عشان أروح على المدرسة، ويعني أنا بسط فيها وكل حاجة. الحمد لله أنكم أعطوني شنطة عشان بقيت كنا نروح بمدارس بكيس،
3: وكنا في خان يونس كنا ناخد في كياس الدفاتر والهذا، فاليوم حنصير ناخذهم في الشنط.
1: ومع بدء مرحلة التعافي ومحاولة إعادة تنظيم المقاعد الدراسية، وزعت مؤسسة وقف الديانة التركية أكثر من 1000 حقيبة مدرسية على الأطفال الأيتام لمساعدتهم في العودة إلى التعلم وبدء عامهم بخطوة ملؤها بالأمل.
4: نقوم في وقف الديانة التركي بتوزيع أكثر من 1000 حقيبة تستهدف منهم الطلاب، منهم الطلاب الأيتام، منهم الطلاب الجرحى، منهم الطلاب الحالات الإنسانية الصعبة. بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير جميع المستلزمات المدرسية والمدارس في قطاع غزة، نقوم في وقف الديانة التركي هذا جزء بسيط مما نقدمه إلى الطلاب في قطاع غزة حتى تعود المرحلة الدراسية إلى قطاع غزة.
1: وفي ظل حرب ألحقت دمارا واسعا بالمدارس وأجبرت آلاف الطلبة على تلقي تعليمهم في أماكن مؤقتة وشوادر، لا تتوقف معاناة الأسر عند توفير مكان للتعلم، بل تمتد إلى أبسط مستلزماته.
5: الشنطة مش حاجة كاملة للطفل، هي حاجة بسيطة، بس هي أنه تشجيع أو فرحة للطفل، أنه إحنا نبسط الطفل أنه المدرسة إدتك شنطة أنه بدي أشجعك تيجي، بس هي مش تلبية حاجات كاملة للطفل، لأنه ما فيها حاجة يعني تكفي، مش حتمشي معاه يوم يومين ثلاثة، مش حتمشي معاه، بس إنها حتف يعني حاجة فرحة بسيطة وبسيطة جدا كمان.
1: توزيع الحقائب المدرسية في ظل نقص القرطاسية والمستلزمات يعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم الطلاب نفسيا وماديا، حتى وإن كانت هذه الحقائب غير مكتملة المحتويات بسبب الحصار المستمر على قطاع غزة. في وقت تتعرض فيه غزة لحرب إبادة مستمرة، حرم بسببها آلاف الأطفال من حقهم في التعلم، تسعى مؤسسة وقف الديانة التركية إلى دعم التعليم حقا أساسيا لا يجب أن يتوقف حتى في أوقات الحرب، باعتباره وسيلة لحماية الطفولة والأمل ومستقبل أفضل. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن واشنطن تملك أوراق ضغط عدة في مواجهة إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على إبرام اتفاق إذا أراد رئيس دونالد ترامب ذلك. وأضاف فانس أن الضغط الاقتصادي والحفاظ على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية يمنحان واشنطن خيارات واسعة، مشيرا إلى محدودية ما تملكه إيران من بدائل. واتهم فانس طهران بالسعي إلى خنق سوق الطاقة العالمية، مؤكدا أن صادراتها من النفط والغاز متوقفة تماماً.

0: وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صوت على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
1: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
0: وفي بازار طهران الكبير تنعكس تداعيات الحرب والعقوبات مباشرة على الأسعار وحركة السوق وسط تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
2: بازار طهران الكبير وجه الاقتصاد الإيراني، بمراته ومحاله تتزاحم بأقدام سكان المدينة التي تعيش على وقع الحرب والعقوبات منذ 7 أشهر. ضجيج الباعة والزبائن والزوار هنا تزاحمه أصداء العقوبات الاقتصادية الأمريكية من التضخم وتقلبات العملة الإيرانية.
3: صادراتنا متوقفة بشكل كامل، وكانت قد توقفت حتى قبل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة علينا. السجاد الإيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام. صحيح أن الصادرات تتوقف، لكن السجاد نفسه لا يختفي، لأنه جزء من تاريخنا، وهذا السجاد يعكس جانبا من تاريخ إيران.
2: خلف ازدحام الممرات هنا تبدو الأرقام أكثر قسوة. الدولار في السوق الحرة تجاوز حاجز 230 ألف تومان تقريبا، فيما تشير تقديرات حديثة إلى تضخم يقترب من 70%. تراجع العملة وارتفاع كلفة الاستيراد والعقوبات المشددة كلها تصل إلى سعر السلعة وقدرة المشتري وأرباح التجار.
4: اقتصاد الناس تدهور ولم يعودوا قادرين حتى على شراء دجاجة، ومن يريد منهم استئجار منزل لم يعد قادرا على تحمل تكاليف الإيجار، وعلى حكومتنا الآن أن ترى ماذا يمكنها أن تفعل من أجلنا.
5: صحيح أننا نعيش في ظروف حرب، الأسعار مرتفعة بعض الشيء، والقدرة الشرائية للناس أصبحت أضعف، لكنهم رغم ذلك يواصلون حياتهم اليومية.
2: اليوم وبعد حرب لم تنتهي تداعياتها وضغوط اقتصادية متصاعدة، يواصل السوق عمله لكن بإيقاع مختلف وحسابات أكثر صعوبة.
6: في بازار طهران لا تحتاج الأزمات الاقتصادية لكثير من الشرح، يمكن قراءتها في الأسعار وفي أحاديث التجار وفي حسابات المشترين. تمر طهران بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية تعقيدا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
0: قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوة الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في تلة علي طاهر أحدث ارتجاجات ودويا قويا في منطقة النبطية ومحيطها. وأفادت مصادر محلية بأن ارتدادات الانفجار وصلت إلى مدينة صيدا على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوة الإسرائيلية فجرت أنفاقا في جنوب لبنان، ما تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر. كما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوترة شرقية جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشارت الوكالة إلى أن القصف استهدف وادي الحجيرة ووادي السلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصور جنوبي لبنان. وأكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرجع عيون. إذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 4380 قتيلا منذ 2 مارس الماضي في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل على مناطق الجنوب. يأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جبل الشيخ السوري المحتلة وسط رفض عربي ودولي واسع لهذه الانتهاكات.
7: دمشق هنا ولبنان هناك، عبارة أطلقها بنيامين نتنياهو من جبل الشيخ السوري المحتل، مستعرضا ما وصفه بالسيطرة المطلقة على المنطقة، ومعلنا أن إسرائيل لن تسمح وفق تعبيره بترسيخ أي وجود عسكري على حدودها. من جبل الشيخ إلى جنوب لبنان لا تبدو الرسالة مجرد استعراض ميداني، فإسرائيل تواصل تصعيدها على الأراضي اللبنانية في وقت ترتفع فيه حصيلة الضحايا وتتسع رقعة الأضرار. فخلال 48 ساعة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 4383 قتيلاً و 12406 جرحى، فيما تجاوزت الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في الجنوب 56,000 هكتار، أي أكثر من 22.5% من مساحته. وأمام هذا التصعيد تؤكد الحكومة اللبنانية تمسكها بسيادة الدولة ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، مع تعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية في النبطية وغيرها من المناطق بهدف حماية السكان وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية. موقف لبناني يحظى بدعم أمريكي معلن، إذ أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن للحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش، وشددت على أن قراري الحرب والسلم يجب أن يبقيا بيد الدولة اللبنانية. لكن إسرائيل من جانبها ترفع سقف التهديدات، فوزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد من جبل الشيخ أن بلاده لن تتحرك من هنا، متوعدا بمواصلة عملياتها في سوريا ولبنان، ومهددا بضرب إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة. وبين دمشق هنا ولبنان هناك في خطاب نتنياهو والتصعيد المتواصل جنوبا تتسع دائرة الرفض العربي والدولي للانتهاكات الإسرائيلية وسط تأكيدات لضرورة احترام سيادة لبنان وسوريا ووقف الاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي.
8: وفي مقدمتها الاعتداءات على دول المنطقة يجب ألا.
7: عبد الله الخطيب، تارتا عربي،
8: غير المسبوقة في قطاع غزة.
0: استضافت مدينة العالمين المصرية نسخة ثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي شهد عروضا جوية لفرق عالمية بارزة واستعراضا لتقنيات الطيران إلى جانب مشاركة واسعة لشركات الصناعات الدفاعية من أنحاء العالم.
9: تخطف العروض الجوية هذه الأنظار في سماء المدينة الساحلية المصرية العالمين على هامش المعرض الدولي للطيران والفضاء، حيث تلاحمت أسراب الطائرات في لوحات عسكرية مبهرة قدمتها فرق عالمية بارزة، منها فريق النجوم التركية. أما على الأرض فتحول مدرج مطار العالمين إلى ساحة استعراض جيوسياسي تجمع بين أحدث تقنيات الطيران العسكري والمدني.
10: نشهد حدثا استثنائيا في العالمين وسط تنظيم باهر وأجواء حيوية ممتعة تجمع بين حوارات القطاع المثمرة وأحدث التقنيات المبتكرة. العروض الجوية في الخارج خاطفة للأنظار.
9: وفي قلب المعرض شكلت أجنحة صالات العرض المخصصة لشركات الصناعات الدفاعية مركز ثقل اقتصادي وتقني بارز، وشهدت المنصات حضوراً مكثفاً للتصنيع العسكري من أمريكا وروسيا والصين وغيرها، إلى جانب حضور تركي بارز قادته شركات مثل توساش وأسيلسان ومؤسسة الصناعة الميكانيكية والكيميائية ميكاي.
11: هو بيبرز دور الدولة المصرية في أنها قادرة على احتواء وتنظيم حدث بهذا الكم، وهو ضعف نقدر نقول زيادة 50% عن النسخة السابقة، فهي يعتبر في المساحة سواء في المساحة أو عدد العارضين أو الدول المشاركة أو حتى العروض الجوية والطيارات المختلفة. وهنلاقي في المعرض معظم الطيارات الشركات العالمية اللي شغالة في مجال الفضاء والطيران متواجدة وشقيها فيما يخص الطيران المدني والطيران العسكري والفضاء.
9: وتتجاوز دلالات هذا التنظيم حدود الاستثمار الاقتصادي لتلامس الأبعاد السياسية الحرجة، إذ نجحت القاهرة في تقديم نفسها كجسر محوري يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
12: منذ أن أصبحت السماء ساحة للمنافسة بين القوى، تحولت معارض الطيران إلى منصات تكشف ملامح القوة الجوية، وفي مصر تلتقي قوى جوية وشركات دفاعية لتحويل هذا الحدث إلى منصة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. إمره بابط، ترت عربي، العالمين، مصر.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. 8 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقاً في مرتفعات علي الطاهر بالنبطية أدت إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوبي لبنان. نهاية النشر، دمتم في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: حين تتحرك بريطانيا ومعها دول أخرى ضد منتجات المستوطنات، فهذه ليست مجرد مواقف سياسية بل رسالة واضحة: الاستيطان لن يبقى فوق القانون، والعالم بدأ ينتقل من الإدانة إلى الفعل. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. المستوطنات تفجر أزمة بين بريطانيا وإسرائيل. القيلولة تحول مدارس الصين إلى فنادق للأطفال. وروبوتات تتظاهر ضد التكنولوجيا في شوارع بولندا. قرار بريطاني غير مسبوق ضد الاستيطان الإسرائيلي، إذ أعلنت لندن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف النشاط الاستيطاني ومن يقف خلف توسعه. القرار يشمل أيضا فرض عقوبات على شركات وأفراد يسهمون في تمويل وبناء المستوطنات، ومنع الإعلان داخل بريطانيا عن بيع الأراضي والعقارات فيها. خطوات أعلنها وزير الخارجية البريطاني إدميلي باند أمام مجلس العموم، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مع الإشارة إلى عمليات التهجير والتطهير العرقي التي تحدث في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شاهدوا معي.
1: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this, and worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians. Now, for a long time, the British government has rightly said settlements are illegal, but we have remained silent on the question of the legality of the occupation as a whole, which in 2024, the International Court of Justice concluded was unlawful. Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful. Yeah. Settlements are illegal. They should not be promoted in our country. So I can announce today that we will introduce an import ban on

0: goods from illegal settlements in the occupied.
1: أما رئيس الوزراء البريطاني إندي بيرنهام فدافع عن القرار مؤكدا أن على بلاده أن تقف إلى جانب العدالة في مواجهة الظلم. شاهدوا معي.
2: Where people are being bullied out of their homes, intimidated, we will always stand with the underdog and take what action we can to support them. That, Mr. Speaker, is leadership on the world stage. Britain being true to what it's always been about. That is what the British government, British people.
1: لكن الخطوة البريطانية لم تكن منفردة. تحركت لندن بالتنسيق مع فرنسا وكندا فيما أعلنت 12 دولة دعم فرض قيود على التجارة مع المستوطنات أو دراسة إجراءات مماثلة. أما الرد الإسرائيلي فجاء سريعا، إذ هاجم وزير الخارجية جدعون سعر القرار البريطاني ووصفه بأنه تدخل في الشؤون الإسرائيلية قبل أن يعلن سلسلة إجراءات ضد لندن. نشاهد معا.
3: Decided, as stated with the agreement of Prime Minister Netanyahu, on the following Israeli countermeasures. One, the closure of the British consulate in Jerusalem. Second, the removal of British representatives from the International Gaza Support Center in Kiryat Gat. Third, the termination of British activities to train Palestinian Authority forces in Judea and Samaria under the British support team in Ramallah. Fourth, the denial of entry to Israel to 12 British elected officials, elected representatives, and other British nationals involved in anti-Semitic and anti-Israel activity, as well as those who deny the very existence.
1: من أبرز هذه الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال 30 يوما وسحب اعتماد دبلوماسيها، إلى جانب وقف أنشطة بريطانية مرتبطة بتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما قرر تل أبيب منع 12 شخصية بريطانية من دخول إسرائيل، بينهم 11 نائبا أبرزهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين. وعلى منصات التواصل أثار القرار البريطاني تفاعلا واسعا بين من اعتبره تحولا مهما من الإدانة إلى خطوات عملية ضد الاستيطان، ومن رأى أنه جاء متأخرا ولا يزال دون مستوى الانتهاكات الإسرائيلية. عربيا وإسلاميا رحبت 8 دول بالخطوة البريطانية، وهي الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا وأندونيسيا وباكستان. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين في النشاط الاستيطاني. إذن الآن مشاهدينا الأحباء نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع هالة. شاهدوا معي ماذا كتبت. إذن هالة تقول: ما يحدث هو كسر لقواعد اللعبة القديمة وحصر الاحتلال في زاوية العزلة. أما أبو عبيدة فكتب قائلا: إغلاق القنصلية يعكس صدمة تل أبيب الحقيقية، الغرب بدأ يتخلى تدريجيا عن حصانته الأبدية للانتهاكات ومشاريع التطهير العرقي. أما أحمد سالم فكتب قائلا: خطوة لندن ممتازة لكنها تظل منقوصة ومتأخرة، لا معنى لمعاقبة حجارة المستوطنات وحدها ما دام الاحتلال نفسه مستمر دون تفكيك. مراد يقول: صراع بدأ بين حلفاء الماضي وما زال مستمرا وسيتصاعد في الأيام القادمة. هل تتذكرون مشاهدين الأعزاء طفولتكم القديمة حينما كنتم تستيقظون مبكرا وتغادرون فراشكم من أجل الذهاب إلى المدرسة؟ أعتقد كان كثيرون منا يشعرون حينها بالإرهاق فضلا عن الرغبة في النوم، لا سيما مع ساعات الدوام الطويلة، أملا في الحصول على قسط من الراحة ولو لبضع دقائق. لعل نوستالجيا العودة إلى المدارس الآن جالت بخواطركم، ولكن تخيلوا معي حال المدارس إذا ما قررت يوما ما زيارتها في وقت الظهيرة. نعم، تخيلوا أن تدخلوا المدرسة فتجدوا الأضواء مطفأة، الطلبة في سبات عميق، ولا ضجيج ولا صراخ ولا أصوات في المكان.

ما أقوله في الحقيقة ليس خيالاً بل هو واقع. فمع بداية العام الدراسي الجديد اتخذت المؤسسات التعليمية في الصين إجراءات لتخفيف العبء الدراسي وحماية أوقات الاستراحة وضمان حصول الطلاب على مزيد من النشاط البدني. وبعد من المتوقع الآن أن يحصل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على ساعتين على الأقل من النشاط البدني يومياً مع تطبيق استراحة بين الحصص الدراسية لمدة 15 دقيقة. وهنا تشاهدون جانباً من تلك الحصة المدرسية التي أضيفت إلى جدول الطلاب اليومي. شاهدوا معي.

النوم سلطان كما يقال. مشروع القيلولة ليس وليد هذا العام سواء في الصين أو في اليابان، بل إن بدايته تعود في الصين إلى عام 2020، لكن الآن طورت الفكرة وزودت المدارس بمكاتب وكراسي قابلة للإمالة تتوافق مع المعايير الهندسية المناسبة للطلاب. رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفكرة وطالبوا بتطبيقها في المدارس بمختلف الدول وأماكن العمل، ثم فوجئ البعض أن اليابان تطبق أيضا مبدأ القيلولة في كثير من أماكن العمل، بل تحث عليها وتطلق عليها مسمى ثقافة إينيموري، أي النوم

0: الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ وأعتقد بأن التفاعل كان كبيرا، شاهدوا معي. إذا نبدأ مع أليكس الذي كتب قائلا: الحكومة في جنوب إفريقيا لديها نزل 5 نجوم يأخذون إجازات استجمام في المنتجعات الصحية. أما فيليب فيقول: القيلولة القصيرة تجعل الأطفال يستطيعون الاستيعاب بسرعة فائقة، حيث يحتاج العقل إلى فترة راحة لتخزين المزيد من المعلومات. أما منار فكتبت قائلة: في مصر من 50 سنة كان في حصة نوم في فصول KG1، وفي آخر اليوم علشان نروح البيت مش تعبانين. الكلام ده كان في كلية رمسيس للبنات، وطلعنا ناس مسؤولين ومتعلمين ومثقفين. السيد يقول: ياصين بتعمليها ازاي؟ احنا بنقعد نايمين في ننيم في العيال 3 ساعات في البيت. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث نظمت مظاهرة أمام مقر وزارة الشؤون الرقمية. احتج فيها نحو 30 روبوتا، كما أقول، ضد مخاطر التكنولوجيا، مطالبين الحكومة بتقنين استخدام الذكاء الصناعي. كما سمعتم، نعم، روبوتات خرجت للتظاهر من أجل مصالح البشر، حيث سارت روبوتات على هيئة دوائر ملوحة بالأعلام وأطلقت شعارات عبر مكبرات الصوت، مرددة شعارات مثل: نريد لوائح، نريد قواعد، نريد قانونا، ولا تنتظروا، نظموا، احموا الوظائف. قد يبدو الأمر غريبا وغير مألوف طبعا، ولكن هذا ما حدث بالفعل. المظاهرة نظمت من قبل مبادرة تدعى الديمقراطية، وقال المنظمون أن الهدف من المظاهرة هو تسليط الضوء على مخاطر الذكاء الصناعي على سوق العمل، فضلا عن الإسراع في إصدار تشريعات تحمي الوظائف البشرية. هنا جانبا منها، شاهدوا معي.
1: Chroncie miejsca pracy. Nie czekajcie. Pora na zasady.
0: المثير أكثر هو ما جرى خلال المظاهرة هنا، حيث تولت الروبوتات مهمة الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين. وقال الروبوت البشري إيجيبوت A3، أحد النماذج العاملة بذكاء صناعي: الروبوتات الموجودة هنا تؤكد أن هذه التكنولوجيا أصبحت بالفعل واقعا فعليا في الشارع. وبتزامن مع سير الروبوتات في الشارع، خرج وزير الشؤون الرقمية البولندي كيشتوف كافكوفسكي، حيث التقى بالمنظمين القائمين على المظاهرة وتحدث معهم، مؤكدا أن أهداف الوزارة تتوافق مع مخاوف المتظاهرين. ونقلت عنه إذاعة إسكا قوله: الناس أولا، وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا. إذن الآن أيها الأحبة نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد كيف كان التفاعل مع مظاهرة الروبوتات، ونبدأ مع هذا التعليق، شاهدوا معي. عندما تبدأ الروبوتات في الاحتجاج على الروبوتات التي تأخذ وظائفنا، تعرف أن

0: discrimination and domination has a name, apartheid.
1: قصة نموذجية في التكافل الاجتماعي نشاهدها في الفيديو الآتي، حيث نجح أهالي الخليل ومناطق الضفة الغربية في جمع مبلغ هائل خلال ساعات معدودة لإنقاذ حياة الشاب مالك القواسمي. نشاهد التفاصيل.
2: بنقول صار المبلغ عندنا 1,600,000 وزيادة كمان.

0: والله والله كنت عارف انه قبل ما اجي راح نتبرى بهمة شبابنا وبهمة اهل الخليل.
1: ظهر الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مقطع مصور لأول مرة عقب الإفراج عنه بعفو رئاسي إماراتي، موجها الشكر لتركيا والإمارات مع تأكيده ثباته على مبادئه. نشاهد معا ماذا قال.
2: أنا عبد الرحمن يوسف القرضاوي أطل عليكم أيها الإخوة هذه الإطلالة السريعة

لكي تطمئن علي ولكي أقدم الشكر للذين يستحقونه. وإنني بعد حمد الله وشكره أشكر الجمهورية التركية، أشكر رئيسها الرجل المحترم الذي يقف دائما في الموقف الصحيح من التاريخ. أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما قام به من جهود لإنهاء هذه الأزمة منذ بدايتها، وأشكر كذلك مؤسسات الجمهورية التركية، وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية، كلها قامت بأدوار مشكورة وكبيرة. وأشكر كذلك الشخصيات العامة التي ساهمت مساهمة كبيرة في إنهاء هذه الأزمة بهذا الشكل الطيب. وأشكركم على دعائكم ودعمكم طوال فترة احتجازي في دولة الإمارات، وأشكر آل القرضاوي الذين وقفوا دائما مع قضايا الحق، والذين دعموني أنا شخصيا خلال مسيرة صعبة، مسيرة لم تكن سهلة أبدا وامتدت الآن ربما أكثر من ربع قرن. وإنني أحب أن أنوه على 3 أمور. الأمر الأول، أنني ما زلت كما أنا، قناعاتي ومبادئي لم تتغير. الأمر الثاني

0: دولة الإمارات لأي اعتداء جسدي أو حتى لفظي، وهذه شهادة أشهدها. الأمر الثالث هو شكر لدولة الإمارات ولرئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاتخاذهم القرار الحكيم والسليم بالاستجابة للوسطات وبإنهائها.
1: حذر باحث سابق في شركة أنثروبيك من أن الذكاء الصناعي الفائق يهدد بفناء البشرية بنسبة تتجاوز 10% خلال عقد، وأكد أن سباق التكنولوجيا الحالي يمثل مقامرة حقيقية بحياة البشر في ظل غياب آليات السيطرة الفعالة. نشاهد معا.
2: I just read one of the most terrifying things as an AI researcher at one of the leading AI companies just resigned, saying that researchers are building something that could kill us in a decade. This isn't hyperbole.

0: آسف، محدش يجربها.
1: وعصوان.
2: لا أعلم إذا كانت هذه الرحلة تستحق كل هذه المخاطرة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
5: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب،

الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، 8 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيران. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في مرتفعات علي الطاهر بالنبطية، ما أدى إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إلى وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، ما يعد تحولا ميدانيا مفصليا تشهده جبهة الساحل الغربي لليمن. في المقابل أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية بدء استخدام جميع أنواع الأسلحة والنيران لاستهداف أي تحركات عسكرية للحوثيين في منطقة طريق تعز المخا.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا بات الذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف العليمي لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية لإعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. في غضون ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي

0: ستنطلق لبحث آخر التطورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة التطورات، مشيرا إلى أن جرونبرغ سيقدم إحاطة للمجلس عن تطورات الأزمة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتحرك وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. كانت الخارجية الباكستانية قد أدارت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلا في بيت لاهيا، وفلسطيني في قصف استهدف شارع الطين شمال خان يونس، وآخر في غارة على مركبة بمدينة حمد شمالية خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون في مواصي المدينة، فيما أصيب آخرون في غارة استهدفت مسجدا غرب مخيم النصيرات.
1: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد الله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل الميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
2: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها، وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر أطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو أطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16. تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في الثلاجات.
1: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. رب العجرمي، ترتع عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك من ازدياد خطورة تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح أكتورك في تصريحات صحفية أن إسرائيل تواصل بشكل منهجي هجماتها على قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى استمرار إجبار سكان المنطقة على النزوح. وأضاف أن ثلثي سكان غزة يواجهون الجوع بمستويات حرجة أو طارئة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية مشتركة واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ما وصفه بالموقف التوسعي والإبادي لإسرائيل في المنطقة. وزعت مؤسسة وقف الديانة التركية أكثر من 1000 حقيبة مدرسية على الأطفال الأيتام في قطاع غزة للإسلام.

0: سامي في إعادة الحياة للعملية التعليمية في قطاع غزة وعودة الأطفال إلى مقاعدهم الدراسية.
1: كل حقيبة مدرسية تصل إلى طفل في غزة هي أكثر من مجرد كتب وقرطاسية، إنها رسالة تقول له إن تعليمه وأحلامه ما زالت مهمة رغم كل أهوال الإبادة الجماعية.
2: أنا اليوم أعطتوني شنطة عشان أروح على المدرسة، ويعني أنا مبسوط فيها وكل حاجة. الحمد لله أنكم أعطتوني شنطة عشان بقيت كنا نروح بمدارس بكيس،
3: وكنا في خان يونس كنا ناخذ في كياس الدفاتر والهذا، فاليوم حنصير ناخذهم في الشنط.
1: ومع بدء مرحلة التعافي ومحاولة إعادة تنظيم المقاعد الدراسية، وزعت مؤسسة وقف الديانة التركية أكثر من 1000 حقيبة مدرسية على الأطفال الأيتام لمساعدتهم في العودة إلى التعلم وبدء عامهم بخطوة ملؤها بالأمل.
4: نقوم في وقف الديانة التركي بتوزيع أكثر من 1000 حقيبة، تستهدف منهم الطلاب، منهم الطلاب الأيتام، منهم الطلاب الجرحى، منهم الطلاب الحالات الإنسانية الصعبة. بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير جميع المستلزمات المدرسية والمدارس في قطاع غزة، نقوم في وقف الديانة التركي هذا جزء بسيط مما نقدمه إلى الطلاب في قطاع غزة حتى تعود المرحلة الدراسية إلى قطاع غزة.
1: وفي ظل حرب ألحقت دمارا واسعا بالمدارس وأجبرت آلاف الطلبة على تلقي تعليمهم في أماكن مؤقتة وشوادر، لا تتوقف معاناة الأسر عند توفير مكان للتعلم، بل تمتد إلى أبسط مستلزماته.
5: الشنطة مش حاجة كاملة للطفل، هي حاجة بسيطة، بس هي أنه تشجيع أو فرحة للطفل، أنه إحنا نبسط الطفل أنه المدرسة إدتك شنطة أنه بدي أشجعك تيجي، بس هي مش تلبية حاجات كاملة للطفل، لأنه ما فيها حاجة يعني تكفي، مش حتمشي معاه يوم يومين ثلاثة، مش حتمشي معاه، بس إنها حتف يعني حاجة فرحة بسيطة وبسيطة جدا كمان.
1: توزيع الحقائب المدرسية في ظل نقص القرطاسية والمستلزمات يعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم الطلاب نفسيا وماديا، حتى وإن كانت هذه الحقائب غير مكتملة المحتويات بسبب الحصار المستمر على قطاع غزة. في وقت تتعرض فيه غزة لحرب إبادة مستمرة، حرم بسببها آلاف الأطفال من حقهم في التعلم، تسعى مؤسسة وقف الديانة التركية إلى دعم التعليم حقا أساسيا لا يجب أن يتوقف حتى في أوقات الحرب، باعتباره وسيلة لحماية الطفولة والأمل ومستقبل أفضل. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن واشنطن تملك أوراق ضغط عدة في مواجهة إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على إبرام اتفاق إذا أراد الرئيس ترامب ذلك. وأضاف فانس أن الضغط الاقتصادي والحفاظ على تدفق النفط والغاز للأسواق العالمية يمنحان واشنطن خيارات واسعة، مشيرا إلى محدودية ما تملكه إيران من بدائل. واتهم فانس طهران بالسعي إلى خنق سوق الطاقة العالمية، مؤكدا أن صادراتها من النفط والغاز متوقفة تماما. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
6: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران

0: إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
1: في بازار طهران الكبير تنعكس تداعيات الحرب والعقوبات مباشرة على الأسعار وحركة السوق وسط تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
2: بازار طهران الكبير وجه الاقتصاد الإيراني، بمراته ومحاله تتزاحم بأقدام سكان المدينة التي تعيش على وقع الحرب والعقوبات منذ 7 أشهر. ضجيج الباعة والزبائن والزوار هنا تزاحمه أصداء العقوبات الاقتصادية الأمريكية من التضخم وتقلبات العملة الإيرانية.
3: صادراتنا متوقفة بشكل كامل، وكانت قد توقفت حتى قبل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة علينا. السجاد الإيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام. صحيح أن الصادرات تتوقف، لكن السجاد نفسه لا يختفي، لأنه جزء من تاريخنا، وهذا السجاد يعكس جانبا من تاريخ إيران.
2: خلف ازدحام الممرات هنا تبدو الأرقام أكثر قسوة. الدولار في السوق الحرة تجاوز حاجز 230 ألف تومان تقريبا، فيما تشير تقديرات حديثة إلى تضخم يقترب من 70%. تراجع العملة وارتفاع كلفة الاستيراد والعقوبات المشددة كلها تصل إلى سعر السلعة وقدرة المشتري وأرباح التجار.
4: اقتصاد الناس تدهور ولم يعودوا قادرين حتى على شراء دجاجة، ومن يريد منهم استئجار منزل لم يعد قادرا على تحمل تكاليف الإيجار، وعلى حكومتنا الآن أن ترى ماذا يمكنها أن تفعل من أجلنا.
5: صحيح أننا نعيش في ظروف حرب، الأسعار مرتفعة بعض الشيء، والقدرة الشرائية للناس أصبحت أضعف، لكنهم رغم ذلك يواصلون حياتهم اليومية.
2: اليوم وبعد حرب لم تنتهي تداعياتها وضغوط اقتصادية متصاعدة، يواصل السوق عمله لكن بإيقاع مختلف وحسابات أكثر صعوبة.
6: في بازار طهران لا تحتاج الأزمات الاقتصادية لكثير من الشرح، يمكن قراءتها في الأسعار وفي أحاديث التجار وفي حسابات المشترين. تمر طهران بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية تعقيدا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
1: قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر أحدث ارتجاجات ودويا قويا في منطقة

0: طاقة النبطية ومحيطها. وأفادت مصادر محلية بأن ارتدادات الانفجار وصلت إلى صيدا على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوات الإسرائيلية فجرت أنفاقا في جنوب لبنان، ما تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر. هذا ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوترة الشرقية جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشارت الوكالة إلى أن القصف استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرات في بلدة المنصوري جنوب لبنان. وأكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون. هذا ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 4380 قتيلا منذ الثاني من مارس الماضي، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل على مناطق الجنوب. يأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جبل الشيخ السوري المحتل، وسط رفض عربي ودولي واسع لهذه الانتهاكات.
1: كان لبنان شام،
2: دمشق هنا ولبنان هناك، عبارة أطلقها بنيامين نتنياهو من جبل الشيخ السوري المحتل، مستعرضا ما وصفه بالسيطرة المطلقة على المنطقة، ومعلنا أن إسرائيل لن تسمح وفق تعبيره بترسيخ أي وجود عسكري على حدودها. من جبل الشيخ إلى جنوب لبنان لا تبدو الرسالة مجرد استعراض ميداني، فإسرائيل تواصل تصعيدها على الأراضي اللبنانية في وقت ترتفع فيه حصيلة الضحايا وتتسع رقعة الأضرار. فخلال 48 ساعة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس إلى 4383 قتيلاً و 12406 جرحى، فيما تجاوزت الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في الجنوب 56,000 هكتار، أي أكثر من 22.5% من مساحته. وأمام هذا التصعيد تؤكد الحكومة اللبنانية تمسكها بسيادة الدولة ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، مع تعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية في النبطية وغيرها من المناطق بهدف حماية السكان وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية. موقف لبناني يحظى بدعم أمريكي معلن، إذ أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن للحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش، وشددت على أن قراري الحرب والسلم يجب أن يبقيا بيد الدولة اللبنانية. لكن إسرائيل من جانبها ترفع سقف التهديدات، فوزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد من جبل الشيخ أن بلاده لن تتحرك من هنا، متوعدا بمواصلة عملياتها في سوريا ولبنان، ومهددا بضرب إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة. وبين دمشق هنا ولبنان هناك، في خطاب نتنياهو والتصعيد المتواصل جنوبا، تتسع دائرة الرفض العربي والدولي للانتهاكات الإسرائيلية، وسط تأكيدات لضرورة احترام سيادة لبنان وسوريا ووقف الاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي.
3: وفي مقدمتها الاعتداءات على دول المنطقة يجب ألا.
2: عبد الله الخطيب، تارت عربي.
3: غير المسبوقة في قطاع غزة.
0: استضافت مدينة العلمين المصرية النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، الذي شهد عروضا جوية لفرق عالمية بارزة واستعراضا لتقنيات الطيران، إلى جانب مشاركة واسعة لشركات الصناعات الدفاعية من أنحاء العالم.
4: تخطف العروض الجوية هذه الأنظار في سماء المدينة الساحلية المصرية العلمين على هامش المعرض الدولي للطيران والفضاء، حيث تلاحمت أسراب الطائرات في لوحات عسكرية مبهرة قدمتها فرق عالمية بارزة، منها فريق النجوم التركية. أما على الأرض فتحول مدرج مطار العلمين

0: إلى ساحة استعراض جيوسياسي تجمع بين أحدث تقنيات الطيران العسكري والمدني.
1: نشهد حدثا استثنائيا في العلمين وسط تنظيم باهر وأجواء حيوية ممتعة تجمع بين حوارات القطاع المثمرة وأحدث التقنيات المبتكرة. العروض الجوية في الخارج خاطفة للأنظار.
0: وفي قلب المعرض شكلت أجنحة صالات العرض المخصصة لشركات الصناعات الدفاعية مركز ثقل اقتصادي وتقني بارز، وشهدت المنصات حضوراً مكثفاً للتصنيع العسكري من أمريكا وروسيا والصين وغيرها، إلى جانب حضور تركي بارز قادته شركات مثل توساش وأسيلسان ومؤسسة الصناعة الميكانيكية والكيميائية ميكي.
2: هو بيبرز دور الدولة المصرية في أنها قادرة على احتواء وتنظيم حدث بهذا الكم، وهو ضعف نقدر نقول زيادة 50% عن النسخة السابقة، فهي يعتبر في المساحة سواء في المساحة أو عدد العارضين أو الدول المشاركة أو حتى العروض الجوية والطيارات المختلفة. وهنلاقي في المعرض معظم الطيارات الشركات العالمية اللي شغالة في مجال الفضاء والطيران متواجدة وشقيها فيما يخص الطيران المدني والطيران العسكري والفضاء.
0: وتتجاوز دلالات هذا التنظيم حدود الاستثمار الاقتصادي لتلامس الأبعاد السياسية الحرجة، إذ نجحت القاهرة في تقديم نفسها كجسر محوري يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. منذ أن أصبحت السماء ساحة للمنافسة بين القوى، تحولت معارض الطيران إلى منصات تكشف ملامح القوة الجوية. وفي مصر تلتقي قوى جوية وشركات دفاعية لتحويل هذا الحدث إلى منصة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. إمره بابط، تلت عربي، العالمين، مصر.
3: قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستقدم حزمة مهمة للدفاع الجوي في بلاده إلى جانب دعم لقطاع الطاقة. ولم يشر زيلينسكي لتفاصيل إضافية بشأن حزمة الدعم الجوي الكندية، لكنه أكد على أهميتها. وكانت كندا قد تعهدت بتقديم مساعدات إجمالية لأوكرانيا تتجاوز 25 مليار دولار كندي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. قتل شخصان وأصيب 18 آخرون جراء هجوم روسي استهدف مدينة بافلوهراد في منطقة دنيبروبتروفسك شرقية أوكرانيا. وقال جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني في بيان إن الهجوم أسفر عن اندلاع حرائق في متاجر ومركبات المدينة، وأضاف أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحرائق. الآن نذكر بالعناوين. الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. 8 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في مرتفعات علي الطاهر بالنبطية، ما أدى إلى هزة أرضية شعر بها سكان مناطق جنوب لبنان. في أمان الله.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار

0: سلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة، وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة.
1: Start making a rush right away.

محمد.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على فاينورد الهولندي بخمسة أهداف لهدف. هاتريك فيران توريس الأول مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. وطموحات كبيرة وصفقات رفعت سقف الأحلام، لكن أتلتيكو مدريد بدأ الموسم بعكس ما أراد سيميوني تماما، تذبذب في الأداء، هشاشة دفاعية، ونتائج لا تليق بفريق أنفق كثيرا ليعود إلى القمة. فهل يعيش أتلتيكو أزمة نتائج فحسب، أم أن منظومة سيميوني نفسها بدأت تفقد صلابتها؟

استهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار كبير على فاينورد الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو. وحملت خماسية برشلونة توقيع كل من رافينيا الذي أحرز ثنائية وكريم أديمي ولامين يامال وجابرييل جيسوس الذين سجلوا ثلاثة أهداف، فيما أتى هدف فاينورد الوحيد عبر سام ستين. قلب ليفربول تأخره أمام ضيفه أتلتيكو مدريد إلى فوز بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين الأولى في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد كان السباق إلى التسجيل عبر ماركوس لوريانتي ليعادل دومينيك سوبسلاي النتيجة قبل أن يتمكن أليكسيس ماكاليستر من إحراز هدف الفوز للريدز. كما تعثر جالاتا سراي التركي أمام مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا. تقدم جالاتا سراي مبكرا بهدف لغونسالو إغناسيو بالخطأ في مرمى، لكن سبورتينغ لشبونة عاد وسجل ثلاثية عبر جيني كاتامو ولويس سواريز ورودريغو زالازار. استعاد النصر نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة. وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثاني، بينما قلص الفرنسي نبيل فقير الفارق لأبها ليرفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدر. خيم التعادل بهدف لهدف على مواجهة كل من إنتر ميامي وضيفه شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ونجح ضيف شيكاغو في التقدم بالهدف الأول بواسطة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن إنتر ميامي عاد في اللقاء بواسطة

البرازيلي كاسيميرو ليتحصل كل فريق بهذا التعادل على نقطة. بلغ الألماني ألكسندر زفيريف نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعدما تغلب على الهولندي بوتيتش فاندي زاندشلوب بثلاث مجموعات دون رد، ليواجه في الدور المقبل الروسي كارين خاتشانوف الذي تأهل بدوره إلى ربع المربع الذهبي بعد انسحاب منافسه البلجيكي ألكسندر بلوكش بسبب الإصابة. ولدى السيدات بلغت الكازاخستانية إيلينا ريبيكيانا نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها، عقب تغلبها على الصينية تشينغ تشين وون بمجموعتين مقابل واحدة، لتضمن اللاعبة الكازاخية اعتلاء صدارة ترتيب لاعبات التنس بداية من الأسبوع المقبل بعدما أزاحت البيلاروسية أرينا سابالينكا من الصدارة. هذا وحجزت الأمريكية كوكو غوف مقعدها في نصف النهائي بعدما تفوقت على الروسية ميرا أندرييفا بمجموعتين لواحدة. وبهذا الانتصار ضربت حاملة اللقب في عام 2023 موعدا ناريا في نصف النهائي مع الكازاخية أرينا ريباكينا. واصل البريطاني ماتيو برينان تألقه في طواف إسبانيا للدراجات بعدما حقق فوزه الخامس في نسخة هذا العام إثر تفوقه في المرحلة التي انتهت بمدينة إشبيليا، وحسم دراج فريق فيزما السباق في الأمتار الأخيرة متقدما على البلجيكي جوردي ميوس الذي حل ثانيا، فيما جاء الدنماركي ماغنوس كورت نيلسن في المركز الثالث.

0: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش تعاونا جديدا في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في اسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
1: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
2: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عمله. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
1: الشراكة تمنح ديكيتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
3: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
1: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكيتش في تطوير المنتجات والأداء.
4: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تريتا عربي، إسطنبول.
0: وصل المهاجم الإسباني فيران توريس تألقه اللافت مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان. المهاجم المنتقل حديثا من برشلونة نجح في التوقيع على ثلاثية في لقاء الباريسي مع ستيفان براتسلافا في دوري الأبطال، ليشعل الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب عبد الله الذي وصف

توريس بالتاريخي، وقال تاريخي وللتاريخ. فران توريس أصبح أول لاعب في تاريخ باريس يسجل هاتريك في أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا. حساب كوبا أشار إلى إحصائية مختلفة وكتب: أصبح فران توريس أول لاعب يسجل ثلاثية في أول مباراة له مع فريقه في دوري أبطال أوروبا منذ روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة ضد فيكتوريا بيلسن في سبتمبر 2022. حساب عبد العزيز لفت إلى مقارنة غريبة بخصوص توريس من خلال مقارنة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال: فران توريس سجل هاتريك في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، بينما ليونيل ميسي لم يسجل أي هاتريك طوال مدة وجوده بأكملها في باريس سان جيرمان. وبطريقة طريفة علق عبد الإله على تألق فران توريس اللافت وقال: القادم من بلاد مروضي الثيران، صانع مجد الإسبان، يشعل النيران ويعزف أجمل الألحان مع سان جيرمان، رحبوا معي بالحراق الجديد للكتالان ابن توريس فران. حساب تاريخ رياضي رصد أهداف توريس على شكل هاتريك خلال مسيرته الكروية وكتب: فران توريس يصل للهاتريك رقم 6 في مسيرته، 1 مع إسبانيا، هاتريك مع مانشستر سيتي، 3 هاتريك مع برشلونة، و1 هاتريك مع باريس سان جيرمان.

0: لم تكن انطلاقة أتلتيكو مدريد هذا الموسم على قدر تطلعات جماهيره، إذ بدأ الفريق متذبذب المستوى في الليغا الإسبانية قبل أن تتواصل هذه البداية الصعبة في دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد.
1: طموحات كبيرة وصفقات رفعت سقف التوقعات، لكن أتلتيكو مدريد لم يجد بعد الثبات الذي يبحث عنه في بداية موسمه. مستويات متباينة يقدمها فريق دييغو سيميوني ليس من مباراة إلى أخرى فحسب، بل أحيانا بين شوطي المباراة نفسها، صورة دفعت المدرب الأرجنتيني إلى الاعتراف بأن فريقه يفتقر للثبات في الإيقاع خلال المباريات.
2: أمام ليفربول لعبنا الشوط الأول جيدا، لكن مستوانا كان سيئا في الشوط الثاني، وهذا ما حصل أيضا أمام بيلباو. حينما تلعب بسوء تفقد الكرة وترتكب الأخطاء ثم تكون النتيجة سيئة، في النهاية النتائج هي التي تحتسب.
1: الصحافة بدورها أرجعت أحد أسباب هذا التذبذب إلى حجم التغيير الذي عرفته التشكيلة خلال الصيف. 7 لاعبين غادروا مقارنة بالموسم الماضي، بينهم أنطوان غريزمان وخوسي ماريا خيمينيز، مقابل وصول أسماء جديدة مثل كريستيان روميرو وأليخاندرو غريمالدو وليكانكين ثم جوناثان ديفيد في اليوم الأخير من الميركاتو. لكن المشكلة الأكثر وضوحا تظهر في الجانب الدفاعي. أتلتيكو سيميوني لم يعد يحافظ على الصلابة التي ارتبطت به تاريخيا. اتلقى الفريق 8 أهداف في 5 مباريات فقط منذ بداية الموسم، أمر لم يخفى عن حسابات سيميوني.
2: من الواضح أننا نستقبل عددا كبيرا من الأهداف، ولذلك علينا قراءة بعض اللحظات خلال المباراة بشكل أفضل ومعرفة متى علينا تغيير أسلوبنا، لكن هذا الفريق لا يزال لديه الطموح من أجل التطور.
1: هجوميا لم تساعد الظروف أيضا على الوصول سريعا إلى الاستقرار. إصابة ألكسندر سورلوث والجدل الذي أحاط بمستقبل خوليان ألفاريز خلال الصيف أجبر سيميوني على بدء الموسم بخيارات محدودة في مركز المهاجم، بين لحظات يقدم فيها أتلتيكو وجها مقنعا وأخرى يفقد فيها السيطرة. يبقى التحدي أمام سيميوني واحدا، أن يحول فريقا يملك الجودة على الورق إلى فريق قادر على الحفاظ عليها فوق الملعب طوال 90 دقيقة. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن فريق أتلتيكو مدريد الذي عرف دائما بالصلابة الدفاعية يتلقى 8 أهداف في 5 مباريات، هل تخلى سيميوني عن العقيدة الدفاعية التي اشتهر بها؟

0: الآن تخلى عن العقلية الدفاعية وحتى عن الهجومية، ولم يعد لديه ما يقدمه برفقة الرخي بلانكوس. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلك عربية، لكل متابعكم الأفضل. بس فعليا المتتبع لمشهد أتلتيكو مدريد في موسم 26-27 يعلم جيدا بأن الفريق لم يعد يمتلك الكثير من الإمكانيات والإرهاصات التي تخوله لينافس كما كان في السابق. انطلاقة بطيئة وموسم صعب وكارثي على الأتلتي، بعد أن خسر أمام أتلتيكو بالباو مطلع هذا الأسبوع خارج ميدانه بثلاثية أمام بالباو، والآن يعود بالملعب مع قلة الأنفيلد أمام ليفربول أيضا بخسارة. بالتالي هناك أشياء كثيرة تراجعت في أتلتيكو مدريد. العقلية الدفاعية لم تعد كما العادة، وعندما قرر أن يهجم بضراوة اختفى الفريق، حتى رموز الهجوم في الفريق تراجع عن مستوياتهم. بالتالي اعتقد هناك الكثير من الاشكاليات. اعتقد بانه بعد 15 موسم اتلتيكو مدريد برفقه ديجو سيميوني اصبح لابد للفرس ان يتراجع عن حصانه. اتلتيكو مدريد لا تسير الامور على خير ما يرام. اضطرابات سوق الميركاتو، المشاكل الكثيره التي تحيط باتلتيكو مدريد خارج اطار الملعب والنتائج السلبيه في ارضيه الملعب، لكن من الامور لا تسير على خير، ولابد من حمله عاصفه في عمليه التغيير فنيا وحتى على مستوى التركيبه البشريه وسوق الانتقالات المفتوح دوما، والذي يهز انسجام الفريق واستقراره.
1: نعم معتصم، سوق انتقالات كبير قدمه فريق اتلتيكو مدريد، تعاقد مع روميرو، تعاقد مع جوناثان ديفيد، تعاقد مع لي كانج، تعاقد مع اسماء كبيره، لكن هل هو تعاقد مع نجوم ام فريق لا يخدم الافكار التكتيكيه للمدرب؟ هم نجوم على الورق، لكن هل يخدمون أفكار سيميوني في الملعب؟
0: لا أعتقد ذلك. فعليا موضوع مهم جدا لما طرحته أستاذ أحمد، أنت كل سوق الانتقالات تدخل أنت في كل موسم شاشات، في كل موسم انتقالات سواء كان صيفي أو شتوي تدخل وتنتدب ثلاث أسماء أربعة أسماء تقوم بهذا استقرار الفريق، ويصبح لدى سيميوني معضلة زج الأسماء الجديدة وانخرط مع المجموعة، بالتالي تتغير الأفكار، يهز الانسجام. هذا شيء تقريبا في عالم كرة القدم يعتبر كارثي، لأنك دوما هذا الاضطراب الحاصل في استقرار المجموعة، في طريقة حضور المجموعة مع بعضها البعض دوما كارثي. أنا بالنسبة لي ليس المشكلة في التعاقدات التي تأتي، بل في طريقة دمجها مع الفريق واستقرار الفريق. لا يمكن في كل موسم أن يكون هناك دوما أسماء تخرج وأسماء تبقى، بالتالي عدم وجود مجموعة يتم البناء عليها لأربعة خمس مواسم متتالية هو من يفقد الفريق تركيزه ويفقد استقراره وانسجامه قوته صلابته وحتى الزخم الخاص به كأفكار. بالتالي أعتقد بأنك طرحت شيء آخر تتحدث به، موضوع تخدم أفكار سيميوني. ما هي أفكار دييغو سيميوني؟ للأسف أنا لا أعتقد أن هناك أفكار إيجابية دييغو سيميوني، لأن هناك مدربين من ثلاث أربعة مباريات في أول موسم لا تظهر لك الأفكار، تظهر لك إلى أين سيسير المجموعة. ولكن اضطراب سوق الميركاتو بشكل مستمر في أتلتيكو مدريد وعدم مرونة أفكار دييغو سيميوني ولطالما دوما هناك إشكالية حول الفريق ولا يحقق النتائج المطلوبة، تبقى الأمور مبعثرة في الروخي بلانكو.
1: ماذا معتصم، ماذا عن الراحلين عن صفوف الفريق؟ نعم فقد عدد من اللاعبين، لكن يبدو الأبرز غريزمان الذي كان يربط الدفاع أو الوسط مع الهجوم، يخلق محاولات التسجيل، يسجل، يصنع الألعاب، لكن افتقد الفريق لغريزمان. من معوض غريزمان في أتلتيكو مدريد؟
0: في الوقت الراهن لا يوجد أحد مقنع في هذا المركز الحساس في الفريق كشخصية قيادية كلاعب له رمزيته منذ عدة مواسم، وهو كان موجود وحاضر في خط المخالف في أتلتيكو مدريد. ولكن بصريح العبارة أنت الآن لم تخسر فقط غريزمان الذي ذهب للدوري الأمريكي، وأيضا خسرت كوليانو ألفاريز، لأن طريقة التي حصلت في سوق الانتقالات لا اللاعب خرج ولا اللاعب بقي ولا هي نفسيته واضحة، بتأتي أيضا خسرت حتى المهاجم الصريح الأميز لديك إنجاز التعمير وحتى المادة خرج. بالتالي فعليا أنت في كل مرة تبحث عن أسماء تقدم لك حلول تهديفية من خارج إطار لاعبي الصندوق. بالتالي الموضوع ليس موضوع تعويض أستاذ أحمد، بل طريقة بناء منظومة أو شكل هجومي مبني على أسماء حتى لوكمان. مفاجأة الموسم الماضي، هذا العام حتى لحظة غير حاضر بشكل صحيح مع أتلتيكو مدريد.
1: نعم، معتصم قضية خوليان ألفاريز واللغط الكبير الذي ثار طوال فترة الصيف وفترة الانتقالات، إلى أي مدى تأثرت غرفة ملابس فريق أتلتيكو مدريد بهذه القضية؟
0: أكثر مما نتصور أستاذ أحمد، لأن هذه النقطة مفصلية. أنت مدرب أرجنتيني ولديك تكتل من اللاعبين الأرجنتينيين، تقريباً 6-7 لاعبين أرجنتينيين، وموضوع خروج اللاعبين من فريق إلى آخر بناء على رغبتهم هو أمر طبيعي في عالم كرة القدم. بالتالي عندما تظهر للجميع بأنك تريد أن تعاقب لاعب لأنه يتمرد على الفريق وتجبره فعلياً على التمرد، ومن ثم تصبح هناك أجواء صاخبة سلبية بطبيعة الحال ستؤثر على كافة المحيط. لك تعلم جيدا دوما عندما تريد أن تكسر غرفة الغيات تتعامل مع لاعب بطريقة غير احترافية، وهذا شيء قد ينقل المشاعر إلى كافة اللاعبين بأنك في أي لحظة أنا معرض أن يحصل لي ما يحصل لزميلي في المجموعة. بطبيعة الحال خوليان ألفاريز اسم مميز جدا في كرة القدم، وأتلتيكو مدريد عندما انتدبه قبل موسمين من مانشستر سيتي كان يبني عليه الكثير من الخطط، ولكن الامور تتغير. وبطبيعه الحال الموضوع ليس موضوع اموال، هي موضوع رغبات. انت لن تقدم شيء في ارضيه الملعب للفريق الذي تتواجد فيه الا ان تكون تعيش في اجواء معنويه ونفسيه ايجابيه. بالتالي اعتقد فعليا موضوع المماطله في موضوع الفريق وطريقه لربما المجابهه السلبيه لاداره الاتلتي، وانهم لربما تماطلوا في موضوع خروج الفريق لا للارسنال ذهب ولا حتى الى برشلونه، سأثر بشكل سلبي كبير على المجموعة وحتى على ثقة المجموعة بالمدرب ديجو سيميوني وإدارة أتلتيكو مدريد.
1: نعم، ابقى معنا معتصم لنتعرف على أبرز أرقام ديجو سيميوني مع فريق أتلتيكو مدريد.

0: إذن فترة طويلة قضاها دييغو سيميوني مع أتلتيكو مدريد. أعود إلى معتصم يونس، هذه الفترة الطويلة صنعت فريق بهوية واضحة، الهوية الفريق الدفاعي الذي يغلق الدفاع ويعتمد على كرات سريعة مرتدة، لكن هل يبدو أن سيميوني يطمح بتغيير هذه الهوية، وبالتالي لم يمتلك الأدوات اللازمة لهذا التغيير، تغيير من فريق دفاعي إلى فريق هجومي؟
1: والله فلسفة أتلتيكو مدريد برفقة دييغو سيميوني غير واضحة للجميع، لأنك عندما تستمر على ذات الفلسفة لعشر 15 عام وفي كل موسم لديك ثلاث أربعة أسماء تأتي إلى الفريق ولا تحقق الشيء الكثير، بالتالي أنت بصريح العبارة ترك الواقعية أستاذ أحمد، أتلتيكو مدريد هو فقط حجر عثرة أمام برشلونة وأمام ريال مدريد في إطار كأس الملك، في إطار الدوري الإسباني، في إطار السوبر الإسباني، ولكن على الصعيد القاري إلا ما ندى مرة مرتين المشهد الختامي، وفي بعض المواسم يكون قادر على مقاعة برشلونة ومقارعة ريال مدريد. بدون ذلك فعليا فلسفة أتلتيكو مدريد إنجاز التعبير حتى نكون واقعيين، وهذا عليه إجماع، هي فلسفة الفريق الصلب دفاعيا مبني على التحولات، خشن بدنيا دوما، لربما يعيش ويقتات على أسلوب سيميوني في التحميس وفي التشجيع والأداء الهجومي، ولكن هذا الأمور لم تعد تقدم شيء لك في عالم تقدم كمدير فني وكفريق لديه خطط، لديه تطلعات، لديه مصروفات عالية في كل ميركاتو، هناك مدربين من أول موسم والتالي يصبح حجر أساسي في المنافسة محليا وقاريا.
0: نعم معتصم، بعد هذه البداية البطيئة لفريق أتلتيكو مدريد، كيف يمكن لدييغو سيميوني أن يعيد الفريق إلى السكة الصحيحة، سكة الانتصارات، سكة الثبات في الأداء والنتائج؟
1: عليه أن يعتمد مجموعة أساسية، وعليه أن يلعب بفلسفية واقعية، لا أريد أن أقول له أن ينظر إلى من حوله من المدربين جوزيه مورينيو، لويس أنريكي، ميكيل أرتيتا، ماريسكا، بيبي غوارديولا سابقا غير، لأنه يعلم وعصرهم جميعا في 15 موسم الماضية، ولكن فكرة سيميوني بصريح العبارة لم تتناسب ولم تتوافق مع أتلتيكو مدريد، وانا بصريح العباره اعتقد بان اتلتيكو مدريد اصبح لابد ان يخرج من عباءه دييغو سيميوني. دييغو سيميوني لم يتطور في افكاره، لم يعش كره القدم الواقعيه في الوقت الراهن، لا يلعب كره قدم جميله كما كان في المواسم التي مضت، حتى عندما يكون مستقر في تركيبه الفريق لا يحقق تلك الانجازات الكبيره، بالتالي اعتقد بان الموضوع اكبر بكثير من الموضوع ماذا على دييغو سيميوني ان يغير في نفسه او في عقله او في افكاره مع اتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم يونس، كنت معي من عمان، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور ما يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
11: دمرت صار عليها ليش
12: احكي

الرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، 8 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات وسط القطاع. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في مرتفعات علي الطاهر بالنبطية، ما أدى إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إلى وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، ما يعد تحولا ميدانيا مفصليا تشهده جبهة الساحل الغربي في اليمن. في المقابل أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية بدء استخدام جميع أنواع الأسلحة والنيران لاستهداف أي تحركات عسكرية للحوثيين في منطقة طريق تعز المخا.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا باتت ذوباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
0: هذا وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف العليمي لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصاعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية لإعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. بدوره أكد مجلس الدفاع اليمني عدم السماح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ضغط أو منصات لتهديد الملاحة الدولية، وأوضح المجلس أن المعركة تهدف لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، مشددا على أنه لن يسمح بوجود مناطق خارج سيطرة الدولة أو باستخدام الأراضي والسواحل والجزر اليمنية لتهديد البلاد وجيرانه والملاحة الدولية. وأضاف أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة محددة، وأنها ستتعامل مع مصادر التهديد.

0: تحركات الحوثيين وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي. في غضون ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس كرونبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة آخر التطورات، مشيرا إلى أن كرونبرغ سيقدم أحاطة للمجلس عن مستجدات الأزمة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتحرك وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. كانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بالقطاع. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على منزل في بيت لاهيا شمالي القطاع وفلسطيني في قصف استهدف شارع الطين شمال خان يونس جنوب القطاع، وآخر في قصف مركبة بمدينة حمد شمال خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون في مواصي خان يونس، فيما أصيب آخرون في غارة استهدفت مسجدا غرب مخيم نصيرات.
1: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارة الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد الله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل الميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
2: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها، وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر إطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو إطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16. تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في التلاجات.
1: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. ربا العجرمي، ثرة عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك من ازدياد خطورة تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح أكتورك في تصريحات صحفية أن إسرائيل تواصل بشكل منهجي هجماتها على قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى استمرار إجبار سكان المنطقة على النزوح. وأضاف أن ثلثي سكان غزة يواجهون الجوع بمستويات حرجة أو طارئة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية مشتركة واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ما وصفه بالموقف التوسعي والإبادي.

0: لإسرائيل في المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 4 مقذوفات مجهولة أصابت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غرب خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن المقذوفات تسببت في اندلاع حريق في هيكل إحدى السفينتين، بينما لم تتضح بعد الحالة الدقيقة للسفينة الثانية أو حجم الأضرار التي لحقت بها. وأشارت إلى أن ربان سفينة أخرى أبلغ عن رؤيته المقذوفات وهي تستهدف السفينتين على بعد نحو 6 أميال بحرية شمال موقعه. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
1: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية 3 بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
0: في بازار طهران الكبير تنعكس تداعيات الحرب والعقوبات مباشرة على الأسعار وحركة السوق وسط تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
2: بازار طهران الكبير وجه الاقتصاد الإيراني، بمراته ومحاله تتزاحم بأقدام سكان المدينة التي تعيش على وقع الحرب والعقوبات منذ 7 أشهر. ضجيج الباعة والزبائن والزوار هنا تزاحمه أصداء العقوبات الاقتصادية الأمريكية من التضخم وتقلبات العملة الإيرانية.
3: صادراتنا متوقفة بشكل كامل، وكانت قد توقفت حتى قبل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة علينا. السجاد الإيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام. صحيح أن الصادرات تتوقف، لكن السجاد نفسه لا يختفي، لأنه جزء من تاريخنا، وهذا السجاد يعكس جانبا من تاريخ إيران.
2: خلف ازدحام الممرات هنا تبدو الأرقام أكثر قسوة. الدولار في السوق الحرة تجاوز حاجز 230 ألف تومان تقريبا، فيما تشير تقديرات حديثة إلى تضخم يقترب من 70%. تراجع العملة وارتفاع كلفة الاستيراد.

0: الاستيراد والعقوبات المشددة كلها تصل إلى سعر السلعة وقدرة المشتري وأرباح التجار.
1: اقتصاد الناس تدهور ولم يعودوا قادرين حتى على شراء دجاجة، ومن يريد منهم استئجار منزل لم يعد قادرا على تحمل تكاليف الإيجار، وعلى حكومتنا الآن أن ترى ماذا يمكنها أن تفعل من أجلنا.
2: صحيح أننا نعيش في ظروف حرب، الأسعار مرتفعة بعض الشيء، والقدرة الشرائية للناس أصبحت أضعف، لكنهم رغم ذلك يواصلون حياتهم اليومية.
0: اليوم وبعد حرب لم تنتهي تداعياتها وضغوط اقتصادية متصاعدة، يواصل السوق عمله لكن بإيقاع مختلف وحسابات أكثر صعوبة.
3: في بازار طهران لا تحتاج الأزمات الاقتصادية لكثير من الشرح، يمكن قراءتها في الأسعار وفي أحاديث التجار وفي حسابات المشترين. تمر طهران بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية تعقيدا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
4: قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر، ما أحدث ارتجاجات ودويا قويا في منطقة النبطية ومحيطها. وأفادت مصادر محلية بأن ارتدادات الانفجار وصلت إلى مدينة صيدا على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوات الإسرائيلية فجرت أنفاقا في جنوب لبنان، ما تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر. نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوترة الشرقية جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشارت الوكالة إلى أن القصف استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرات في بلدة المنصوري جنوب لبنان. وأكدت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون. هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 4380 قتيلا منذ 2 مارس الماضي، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل على مناطق الجنوب. يأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جبل الشيخ السوري المحتل، وسط رفض عربي ودولي واسع لهذه الانتهاكات.
5: دمشق هنا ولبنان هناك، عبارة أطلقها بنيامين نتنياهو من جبل الشيخ السوري المحتل، مستعرضا ما وصفه بالسيطرة المطلقة على المنطقة، ومعلنا أن إسرائيل لن تسمح وفق تعبيره بترسيخ أي وجود عسكري على حدودها. من جبل الشيخ إلى جنوب لبنان لا تبدو الرسالة مجرد استعراض ميداني، فإسرائيل تواصل تصعيدها على الأراضي اللبنانية في وقت ترتفع فيه حصيلة الضحايا وتتسع رقعة الأضرار. فخلال 48 ساعة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 4383 قتيلاً و 12406 جرحى، فيما تجاوزت الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في الجنوب 56,000 هكتار، أي أكثر من 22.5% من مساحته. وأمام هذا التصعيد تؤكد الحكومة اللبنانية تمسكها بسيادة الدولة ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، مع تعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية في النبطية وغيرها من المناطق بهدف حماية السكان وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية. موقف لبناني يحظى بدعم أمريكي معلن، إذ أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن للحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش، وشددت على أن قراري الحرب والسلم يجب أن يبقيا بيد الدولة اللبنانية. لكن إسرائيل من جانبها ترفع سقف التهديدات، فوزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد من جبل الشيخ أن بلاده لن تتحرك من هنا، متوعدا بمواصلة عملياتها في سوريا ولبنان، ومهددا بضرب إيران مجددا.

0: مجددا إذا اقتضت الحاجة. وبين دمشق هنا ولبنان هناك، في خطاب نتنياهو والتصعيد المتواصل جنوبا، تتسع دائرة الرفض العربي والدولي للانتهاكات الإسرائيلية، وسط تأكيدات لضرورة احترام سيادة لبنان وسوريا ووقف الاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي.
1: وفي مقدمتها الاعتداءات على دول المنطقة يجب ألا.
0: عبد الله الخطيب، تارت عربي.
1: غير المسبوقة في.
2: تواصل الصناعات الدفاعية التركية تسجيل نمو متسارع مع تحولها من تلبية الحاجات المحلية إلى رفض الأسواق العالمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج والاستثمار في التكنولوجيا والتصنيع المحلي. المزيد من التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
3: لم تعد الصناعات الدفاعية التركية تقتصر على تلبية الحاجات العسكرية المحلية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطاع صناعي رئيسي في البلاد، مدفوعة باستثمارات متزايدة في البحث والتطوير وبرامج التصنيع المحلي، ما عزز قدرتها التصديرية ووسع حضورها في الأسواق العالمية. ففي شهر أغسطس الماضي بلغ إجمالي المبيعات والصادرات والدفاعية الجوية ما قيمته 511 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات هيئة الصناعات الدفاعية والجوية التابعة للرئاسة التركية. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت الصادرات بنسبة 16.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 6.3 مليار أمريكي. أما إجمالي الصادرات في مدة تمتد إلى 12 شهرا فقد حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 29.3% مقارنة بالمدة السابقة، ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو اتساع حضور تركيا في سوق الصناعات الدفاعية العالمي، فخلال المدة بين عامي 2021 و2025 جاءت تركيا في المرتبة 11 بين أكبر مصدري الأسلحة التقليدية في العالم، كما أن الصادرات الدفاعية خلال 2025 مثلت نحو 3.7% من إجمالي صادرات تركيا. وتتصدر الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية قائمة أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، فيما باتت الطائرات المسيرة إحدى أبرز أدوات التوسع عالميا. فالبيانات تشير إلى أن الشركات التركية توفر نحو 65% من مجموع الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة حول العالم. هذا الارتفاع المضطرد في الصادرات يعزى إلى مجموعة من العوامل، ربما كان أهمها استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل التوريد وقدرة الشركات التركية على تكييف الأنظمة بما يتناسب مع حاجات المشترين، ما مكن الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.
2: نظمت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الإعلام الصومالية ندوة في العاصمة مقديشو، تناولت دخول العلاقات التركية الصومالية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية في ظل تزايد الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف هذه العلاقات.
4: عهد جديد للعلاقات التركية الصومالية، عنوان ندوة نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في العاصمة مقديشو. الندوة هذه شهدت حضور مسؤولين وأكاديميين وإعلاميين من تركيا والصومال من أجل تعزيز الثقة في ظل حملات إعلامية تستهدف العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
5: بدأت العلاقات التركية الصومالية بالأعمال الإنسانية ثم انتقلت إلى التنمية، واليوم تتحول إلى شراكة استراتيجية تشمل الأمن والدفاع والاقتصاد والاستثمار في الطاقة. لكن هناك تضليل إعلامي يستهدف هذه العلاقة، وعلى الدولتين التصدي لهذه المحاولات البائسة والاستعداد للدفاع عن المصالح المشتركة.
4: محاولات لتشويه العلاقات الصومالية مع تركيا لإضعاف الثقة الشعبية في المشاريع الاستراتيجية المشتركة، محاولات تنهمك فيها دول إقليمية.

0: ومنظمات إرهابية ما يستدعي جهودا ثنائية لحماية المصالح المشتركة بين البلدين.
1: تلعب إسرائيل دورا كبيرا في تشويه العلاقات الصومالية التركية، وبعد اعترافها بأرض الصومال في ديسمبر من العام الماضي بدأت حملات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستهدف التنظيمات الإرهابية الناشطة في الصومال مثل حركة الشباب هذه العلاقة، لأن رفع مستوى التعاون بين البلدين يضر بمصالح هذه التنظيمات.
0: 15 عاما على الدور التركي في الصومال، عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2011، دور بدأ بالمساعدات الإنسانية ثم شراكة استراتيجية تشمل الجانب الاقتصادي والأمني والعسكري، ما جعل تركيا أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية واستخراج البترول وإعادة الجيش الصومالي. مرحلة جديدة من العلاقات التركية الصومالية، مرحلة تتسع فيها مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية من الأمن والدفاع إلى التنمية والاقتصاد، إلا أنها شراكة لا تخلو من تحديات ومكائد تتربص بها، وهو ما دفع إدارة الاتصال في الرئاسة التركية إلى تنظيم هذه الندوة لمكافحة التضليل الإعلامي. أويس حسين، تي ار تي عربي، مقاديشو.
2: الآن نذكر بالعناوين. الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. 8 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في مرتفعات علي الطاهر بالنبطية، ما أدى إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها خطوات تفعيل اتفاق مكة الدفاعي في ضوء الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الرياض وضم مسؤولين عسكريين من السعودية وباكستان وتركيا. ورغم أن الاجتماع ناقش سبل الرد على هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، فإنه مثل مؤشرا إضافيا على أن الدول الثلاث تتحرك في اتجاه أبعد من مجرد تنسيق عسكري مرحلي نحو بناء بنية مؤسسية لتحالف أمني وعسكري واستراتيجي. فما أهمية اجتماع الرياض في سياق مؤسسة اتفاق مكة؟ وما الخطوات المتوقعة بناء على التطورات الإقليمية؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي، لكن بعد متابعة هذا التقرير.
1: بعد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لحلف اتفاقية مكة، يلتقي مسؤولون سعوديون كبار المسؤولين العسكريين الأتراك والباكستانيين في الرياض في خطوة تكشف انتقال الاتفاقية من إطارها السياسي إلى اختبار آليات عملها على الأرض وفق ما أوردته مصادر إعلامية. ويأتي الاجتماع في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية والتي مثلت أول اختبار عملي للتحالف الدفاعي الذي شكل حديثا. وبحسب مصادر إعلامية، ناقش كبار المسؤولين العسكريين في الدول الثلاث آليات تنسيق الرد على هذه الهجمات، واتفقوا على عدم نشر قوات لأي منها داخل الأراضي اليمنية على أن ينطلق أي رد عسكري من الأراضي السعودية. في سياق الرد أيضا، أكد متحدث باسم الخارجية الباكستانية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان الشهر الماضي هي تحالف دفاعي، مشيرا إلى عدم وجود خطط في الوقت الراهن لتوسيع نطاقها. أهمية اجتماع المسؤولين العسكريين تتجاوز التعامل مع هجمات آنية، فبعد الاتفاق على إنشاء أمانة عامة في الرياض، يأتي الاجتماع العسكري ليضيف حلقة جديدة إلى مسار مؤسسة التحالف، بما يشير إلى أن الدول الثلاث لا تتعامل معه باعتباره تفاهما أمنيا مرحليا، بل تسعى إلى بناء إطار مؤسسي قابل للاستمرار والتطور.
0: أرحب بضيفي في الاستديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وسينضم إلينا بعد قليل من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد لقبيبان. أبدأ معك دكتور سمير، اجتماع في الرياض بعد أقل من أسبوعين على اجتماع في إسطنبول. هذه الوتيرة المتسارعة والمكثفة من الاجتماعات، كيف نفهمها؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع أولا. طبعا يعني كما تعرف أنت أيضا، في انطلاقة إقليمية جديدة في التعامل مع الملفات ومع المتغيرات في الإقليم بشق السياسي، بشق الأمني، بشق الاستراتيجي إذا شئت. وتحالف مكة الثلاثي اليوم يقرأ هذه المتغيرات بطريقة جديدة. جزئية أساسية هنا أنه هذا التحالف، صحيح أنه التركيز يتم على الشق الأمني العسكري فيه، لكن أنا كما تابعت التصريحات والمواقف السياسية والبيانات الصادرة عن الدول الثلاث، هذا التحالف متعدد الأهداف ومتعدد الجوانب.

0: يعني خصوصية أو ربما المظلة إذا شئت الأساسية للتحالف هي الشق الأمني العسكري، لكن التحرك هذا التحالف ستكون مرتبطة بالشق السياسي، بالشق الاقتصادي وغيره من الملفات. نقطة ثانية أيضا مرتبطة بالسؤال الذي أشرت إليه طرحته، وهي أنه الآن التركيز يتم باتجاه تفعيل الهيكلية، هيكلية هذا التحالف، يعني المؤسسات، طريقة العمل، مسألة التوسعة، طريقة اختيار الدول التي تريد الالتحاق بهذا التحالف. لذلك من المبكر جدا القول أن المسألة مع تحالف مكة قد حسمت، نحن ما زلنا في بداية
1: بناء التأسيس.
0: صحيح، بناية هذه المنظومة الإقليمية الجديدة.
1: اجتماع الرياض جرى بالتزامن مع هجمات تعرضت لها المملكة العربية السعودية.
0: صحيح.
1: هل في ذلك رسالة أن يقام هذا الاجتماع في الرياض؟
0: طبعا، يعني الآن في أكثر من كما قلنا قبل قليل تحول وأكثر من ملف ساخن في المنطقة. هل الآن الدول المشاركة في تحالف مكة ستتعامل مع هذه المتغيرات والتطورات تحديدا في الملف اليمني كما تعرف أنت أيضا باتجاه الدخول على الخط بالشق العسكري؟ أنا تابعت تصريحات صادرة عن القيادات الباكستانية في إسلام أباد، يعني الآن لا يوجد حتى الآن موقف ثلاثي إذا شئت باتجاه تفعيل هذه الآلية لأكثر من سبب. لماذا؟ لأنه مجموعات الحوثي الآن هي مجموعات عناصر لا تمثل دولة، هي مجموعات الآن بحسب التوصيف المعتمد على مستوى المجتمع الدولي مجموعات خارج عن القانون، مجموعات انقلابية تهدد وحدة اليمن والتماسكية وتحاول أن تفرض نفسها عبر إيران على الملف اليمني وعلى التوازنات في المنطقة. لذلك أنا أظن من المبكر جدا أن يتحرك تحالف مكة الثلاثي باتجاه التعامل مع هذا الملف، لكن في نقطة مهمة جدا ربما خلال البرنامج قد نناقشها بشكل مفصل أكثر، وهي أنه ربما قد تكون الأولوية محمد لموضوع ليس تحالف مكة، تحالف باب المندب. لماذا؟ لأنه هذه الدول الثلاث كما تعرف أنت أيضا جزء أساسي من تحالف باب المندب الذي تم تشكيله في أواخر شهر تموز الماضي.
1: اسمح لي دكتور أن أرحب بضيفي من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد قبيبان. دكتور محمد، بتقديرك ما هي الرسالة التي بعثها اجتماع حلف مكة من الرياض هذه المرة في هذا التوقيت الذي تعرضت فيه المملكة العربية السعودية لاعتداءات؟
2: يا أهلا وسهلا فيك والسيدات والسادة المشاهدين والضيف الكريم،
1: أهلا بك.
2: هذا الاجتماع أنا أرى أنه اجتماع يستمر أو يأتي في نطاق التنسيق ما بين القوى الثلاثة المتحالفة ضمن تحالف مكة. أنا عندي صدى ترى هنا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، المنطقة تمر بمرحلة صعبة وبمرحلة نوعا ما هنالك فيها قلق كبير، وأيضا كذلك التهديدات المستمرة من قبل الأطراف في المنطقة، الصراع الإيراني الأمريكي، التهديدات الإسرائيلية المستمرة سواء لمنطقة الشرق الأوسط أو حتى إلى تركيا. فمثل هذا النوع من التحالف ليس هو فقط كما حصل بمعنى أنه والله اتفقوا الثلاثة الزعماء ومن ثم يبدأ تطبيق بنود هذا البعث، لا، أنا أعتقد أنه فيه هنالك متطلبات. فهذا الاجتماع هو يأتي في إطار التنسيق ما بين القوى الثلاث لنوعا ما تهيئة المنطقة وتهيئة الأرضية لماذا سيحدث مستقبلا. الضيف الكريم تحدث على نقطة جدا مهمة، هل هذا التحالف هو يعني قد يكون له دور كبير فيما يحدث الأيام هذه في اليمن؟ لا، أنا أوافقه فيما يخص بأن هنالك تحالف بحري عسكري يضم أكثر من 30 دولة، وهو تقريبا المعني بما يسمى أمن البحر الأحمر والمضائق في البحر الأحمر. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، مثل هذا النوع من التحالفات سيدي الفاضل هو ليس بالضرورة أن تكون لمواجهة أي تهديد عسكري في المنطقة، بالإمكان الدولة التي تواجه هذا النوع التهديد أن تقوم بما تستطيع أن

0: تقوم به حتى يعني يكون هنالك تطلب من الدولة أو مطلب من الدولة، حتى يعني يكون دعم مستمر، لأنه يعني الثلاث دول هذه كبرى وليست دول يعني بسيطة. فأنا أعتقد لديها هذه الدول ما يكفي لحماية أمنها وحماية مقدراتها وحماية حدودها. فأرجع أقول النقطة الرئيسية هو يأتي في إطار التنسيق ما بين القوى الثلاثة لمواجهة التحديات المستقبلية.
1: دكتور سمير، كل دولة من هذه الدول، تركيا، باكستان، السعودية، لديها نقاط قوة تتميز بها. كيف تتوزع الأدوار وتتكامل بين هذه الدول ضمن هذا الحلف برأيك؟
2: صحيح صحيح، هذه نقطة مهمة في السؤال. لماذا؟ لأنه يعني عند الذهاب وراء خطوة بناء هذه المنظومة كانت الأطراف تعرف تماما أنه كل دولة، كل طرف له خصوصيته من الناحية العسكرية، من الناحية الأمنية، من الناحية الجيوسياسية، من الثقل العسكري، الثقل الاقتصادي. لذلك الآن هذا التكامل وتوحيد هذه الخصائص نقطة مهمة جدا بالنسبة للتحالف الثلاثي. دمج هذه الخصائص لكل دولة تحت بنية واحدة يحمل معه أكثر من رسالة إلى أكثر من طرف. باختصار يعني عندما كنا نناقش المسائل التي تعني المملكة العربية السعودية أو تركيا أو باكستان كنا نناقشها بشكل منفصل، مشكلة تركيا مع دولة معينة، مشكلة السعودية مع دولة معينة، ومشكلة باكستان مع دولة أخرى. الآن ما الذي نناقشه؟ نناقش مسألة تكامل، تكافل وتوحيد، توحيد لهذه القدرات والطاقات وضمها تحت مظلة واحدة، مظلة إقليمية واحدة. لذلك رسائل تحالف مكة ينبغي الآن أن تقرأ بطريقة مغايرة تماما. ليست تركيا هي الآن في المشهد أو المملكة العربية السعودية أو باكستان، في عنا تحالف ثلاثي له هذا الثقل والوزن الإقليمي. الآن في نقطة مهمة مرتبطة أيضا بالسؤال الذي طرحته، هل هذا التحالف يهدف أو يسعى ل معاداة أو استهداف دولة ثالثة أو طرف معين؟ لا، رسائل التحالف كانت واضحة تماما، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن الحلف سيقبل أو يسكت على مسائل تستهدف الحلف ودول الحلف ومصالح الحلف في أكثر من مكان. لذلك رسالة الحلف ربما قد لا تكون موجهة باتجاه دولة محددة، لكن طبيعة هذا الحلف تقول في الوقت نفسه أنه لا يمكن إطلاقا قبول المساس بالتوازنات الإقليمية الموجودة في الإقليم، تعريض هذه التوازنات للخطر.
1: دكتور محمد، حلف مكة الآن في مرحلة مأسسة، من ناحية فنية هل يمكن الحديث عن مدى زمني ليكون الحلف جاهزا ومستعدا من الناحية العسكرية وفاعلا؟
0: قد يكون هناك جزئية اللي هي فيما يخص التوافق، والحلف هذا يعني يأتي في إطار أنه هذه الثلاث الدول لها، لكل دولة لها مركز قوة أو مركز ثقل. بمعنى مثلا خلي أقول لك المملكة العربية السعودية يأتي ثقلها الديني، يأتي ثقلها الاقتصادي، يأتي ثقلها السياسي والعسكري، وكذلك تركيا الاقتصادي والعسكري، وتعتبر ثاني قوة دولة في الناتو. الباكستان دولة نووية، وأيضا يعني بغض النظر عن عدد سكانها 160 مليون وهي يعني تواجه مشاكل اقتصادية، ولكن لا ترى الدولة صناعية، الباكستان دولة صناعية وتصدر. هنالك تحالفات سابقة ما بين أو خلينا أي ما بين المملكة والباكستان، يعني في فترة قريبة يعني تقريبا أقل من سنة كان هنالك اتفاقية دفاعية ما بين المملكة العربية السعودية والباكستان، أيضا هنالك التنسيق المجلس العسكري والمجلس الاقتصادي مع تركيا. فأعتقد أنه ثلاث الدول قد تجاوزت العديد من المراحل التي يعني تعتبر هي أسس التنسيق فيما بين هذه الثلاث الدول. الذي أراه مستقبلا هو مواجهة التحديات الناشئة، بمعنى أن هنالك دولة في الشرق الأوسط وإسرائيل هي بالذات تحاول أن دائما تقوم ب خلي أقول لك بعملية فتنة في في في المنطقة، دائما تحاول أن تؤجج المنطقة وتحاول أن تفتح يعني أبواب للصراع، ما يحدث في سوريا واحتلالها لبعض المناطق، تهديداتها المستمرة لتركيا بأنها كذا وكذا، تهديداتها الأخرى فيما يخص إيران واليمن وإلى آخره. فالنقطة الرئيسية هنا كيفية مواجهة التهديد الإسرائيلي. أنا لا أرى أنه فقط موجه إلى تهديد إلى دولة بحد ذاتها، لا، التحالف هذا موجه لأهم ما في الأمر كله، العمل على اللي هو خلينا نقول لك الأمن والاستقرار في المنطقة، ويكون هنالك تعاون، التعاون الاقتصادي، التعاون السياسي، التعاون العسكري إذا ما تطلب الموقف. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا، ما هي النواقص للدول الثلاث؟ هل تستطيع الدولة فلان أو ألف تكمل الاقتصاد أو تكمل التعاون العسكري أو تدعم المواقف السياسية؟ أنا أعتقد أن هذه الثلاث الدول هي مكتملة فيما بينها، مكتملة الأركان. وهذا الاجتماع الذي تتحدث عنه اليوم هو برأيي يضع بعض النقاط على الحروف للاستمرار ومواجهة التحديات. نقطة أخيرة وأنا أعتقد أنه يعني يجب أن نضعها تحت الحسبان، أمس في خطاب الرئيس الأمريكي تحدث وهو من الآن يريد أن يرسل رسالة بأن هنالك ضربة قادمة على إيران، ضربة قادمة سواء على جبل الفأس أو ضرب بعض المناطق التي قد يستخدم منها خارج الإطار العسكري القنابل الاعتيادية ولا الأسلحة التقليدية، وهذا ما قد يدخل المنطقة في صراع أكبر. لذلك أنا أرى أنه هذا الاجتماع قد يكون يعد لما هو مستقبلا، لما سيحدث خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة.
1: دكتور سمير، التهديد باكستاني للحوثيين بتفعيل اتفاقية مكة، وأيضا رسائل باكستانية لإيران بوضع حد للحوثيين، حتى لو كان التحذير باكستاني فقط ولو كان في إطار الاتفاقية الدفاعية بين باكستان والسعودية وليس في إطار حلف مكة، كيف يمكن أن تتلقى إيران وأيضا الحوثيون هذه الرسالة؟
2: صحيح، هذه هي المشكلة الآن. لماذا؟ لأنه رأينا أنه بعض الدول الآن في المنطقة كما أشار الدكتور محمد قبل قليل، تحديدا إسرائيل، تحاول أن الآن تناور في الإقليم باتجاه تفعيل أو محاولة بناء تكتلات أو اصطفافات جديدة تحت ذريعة أنه في وضع إقليمي جديد. مسارعة إسرائيل إلى اليونان وإلى قبرص اليونانية، محاولة بناء درع أخير كما تعرف، هي جزئية أساسية في عملية الاصطفاف. لكن بالنسبة للسؤال الذي طرحته، موضوع إيران مهم جدا. لماذا؟ يبدو لي الآن أنه الجانب الإيراني متمسك بعدم حسم المواجهة العسكرية معه من قبل اللاعب الأمريكي في محاولة لعب أو تحريك ورقات الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. يعني لاحظ معي توقيت تحرك جماعات الحوثي في اليمن ومحاولة السيطرة على ممر باب المندب. هذه الرسالة بحد ذاتها تؤكد أنه إيران ما زالت مستمرة بسياسة التصعيد في الإقليم، محاولة لعب أوراق تقول أنها قادرة على تحريكها، وبالتأثير بشكل مباشر هذه المرة ليس فقط في موضوع مضيق هرمز وفقط في موضوع باب المندب، بل أيضا محاولة التأثير في موضوع قناة السويس. لذلك الرد المصري مهم جدا. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته في موضوع باكستان، في جزئية أساسية أيضا مهمة هنا، أنه المسألة ليست مرتبطة برأيي بهذا التنسيق السعودي الباكستاني وطريقة الرد على ما يجري في اليمن على الحوثيين. المسألة برأيي أوسع وأكبر من ذلك، مرتبطة كما قلنا بسياسات إيران في المنطقة، إصرارها على مواصلة لعب أوراق تؤثر على الإقليم، التوازنات، المعادلات الموجودة، وإصرار إيرانيا أيضا على تحريك هذه المجموعات رغم كل الرسائل التي وجهت لإيران بضرورة مغايرة سياساتها ومواقفها.
1: دكتور محمد، وزير الدفاع باكستان قال إن أي اعتداء على السعودية قد يؤدي إلى تفعيل بنود اتفاق مكة للدفاع المشترك. بتقديرك، ما هامش تحرك هذا الحلف الناشئ كما ذكرنا والذي هو في طور التأسيس في الميدان في هذا التوقيت؟ وهل هذه الرسالة بتقديرك ستدفع الحوثيين لوقف هجماتهم على أراضي المملكة؟
0: أبدأ بالجزئية الأخيرة، الحوثي وتهديداته المستمرة للملاحة في البحر الأحمر، واليوم في هنالك تطور كبير في اليمن، يعني ترى حقيقة استولى على بعض الجزر، ويعني قد يكون وصل إلى منطقة المخا واستطاع أن يستولي عليه. هذا يعني قد يعيد مراجعة أوراق التحالف الثلاثي في المنطقة، وهذا أيضا يدعو إلى العالم أجمع أن ينتبه لهذه التطورات في المنطقة. بعد ما حصل والهزائم، أنا ما أقول هزائم، ولكن الضربات التي تعرضت لها إيران مؤخرا، وضربات حقيقة يعني كسرت الشوكة العسكرية إلى نوع إلى حد ما، هنا تحرك الحوثي في التهديد للملاحة بالبحر الأحمر. أما بالإجابة على سؤال حضرتك، هامش التحرك، أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية بإنشائها التحالف البحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر قادرة على أن يعني توقف هذه التهديدات، ولكن هنالك توقيت. أولا يعني هنالك سياسة ضبط النفس بأقصى حد، لأنه لا نريد، أو بمعنى صح في المنطقة لا نريد أن يكون الصراع خارج، وخاصة في اليمن، عن ما يحدث في اليمن بين الفرقاء اليمنيين لمحاولة يعني لم المشكلة وحلها فيما بينهم، لأنه إذا كان هناك تدخل آخر قد يصعد في المشكلة. ولكن قوة التحالف العسكري الذي أنشئ في المنطقة مؤخرا أعتقد لديه القدرة. أما فيما يخص دعم الباكستان ترى برضو الباكستان مستفيدة أيضا من أنه استمرار الملاحة في البحر الأحمر كما هي الدول الأخرى، وهذا التهديد أيضا بإغلاق باب المندب يهددها، لأنه الآن يعني الجميع يعلم أنه باب أو مضيق هرمز يعني الملاحة فيه تكاد تكون مفقودة، ولكن يعني الإمداد السلاسل أو السلاسل الإمدادية التي تأتي عن طريق باب المندب لا زالت مستمرة بأي طريقة أخرى، وهذا يهم الباكستان. لذلك إن كان هنالك رغبة من اللاعبين الرئيسيين في التحالف العسكري على البحر الأحمر لتصعيد الصراع، فأنا أعتقد أنه الباكستان لديها القدرة العسكرية مع أشقائها في المنطقة للعب دور أكبر لإيقاف هذا العبث الحوثي في باب المندب.
1: دكتور سمير، الحديث عن توسيع حلف مكة رافق التأسيس، منذ التأسيس يتم الحديث عن التوسيع، هل مصر أول المعنيين في الانضمام للحلف؟
2: يعني في رغبة واضحة لدى دول التحالف بأن تكون مصر هي الآن الدولة الرابعة. الموقف التركي تحديدا كررت القيادات السياسية التركية هذا الموقف بشكل علني رسمي واضح، أنه هي تدعم أن تكون القاهرة بين العواصم الموجودة تحت سقف هذه المظلة. لكن الجانب المصري أيضا عنده حسابات، يعني كما تابعنا أكثر من مرة في المواقف المصرية التركيز يتم على أنه مصر تتريث بانتظار قراءة مسار هذه المنظومة والتوازنات الموجودة في الإقليم.
1: ترامب رحب دكتور سمير بتشكيل التحالف الثلاثي فيما لو انضمت مصر للتحالف،
2: صحيح،
1: ونعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل،
2: صحيح.
1: هل سيكون ترامب مرحبا باختصار لو سمحت؟
2: يعني أنا أظن أنه الآن مصر تأخذ بعين الاعتبار الكثير من التوازنات في المنطقة، لذلك هي ربما تراجع الكثير من السياسات. قبل أيام كان في كما تعرف أيضا قمة في العلمين، قمة مصرية يونانية قبرصية يونانية، هذا يعني أنه مصر أيضا تأخذ بعين الاعتبار بعض التوازنات في الإقليم.
1: سؤالي الأخير لك دكتور محمد من الرياض، التطورات التي تشهدها المنطقة هل يجعل يعني بالضرورة من المهم توسيع اتفاق مكة والإسراع في توسيعه؟
0: اتفاق مكة أعتقد أنه وضع اللبنة الأولى لأن يكون هذا التحالف يعني يتجه أولا في مسار حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. يعني أنت لاحظ جغرافية الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية تتوسط الشرق الأوسط، من الشمال تركيا، ومن الشرق تعطي الباكستان، وهذا الموقع الجغرافي أنا أعتقد بفرصة كبيرة لكثير من الدول للانضمام إلى هذا التحالف لدعم هذه الدول الثلاث، وهي فرصة كبيرة. الضيف الكريم تحدث

0: وحضرتك سألت عن انضمام مصر. مصر دولة كبيرة تلعب دور رئيسي بغض النظر عن الاتفاقيات السابقة مع الدول، مع إسرائيل، أو اتفاقيات أمنية مع بعض الدول، لكن أنا أعتقد أنه انضمام مصر وكذلك بعض الدول راح يكون لها دور أكبر فعالية. ولا يجب أن ننظر لهذا التحالف كتحالف عسكري، يعني هو أي نعم جزئية من أنه أي هجوم على أي دولة من هذه الثلاث الدول عندما ترغب الدولة المعتدى عليها لحضور الدول الأخرى بالإمكان، لكن أنا أعتقد أنه هذا يعني توجه جديد في المنطقة، وهو ما يحدث، لأنه في ترى من أبعاد هذا التحالف هنالك تحرك أمريكي كبير لترك المنطقة، وهذا هو ما هو واضح الآن في الصراع داخل في المنطقة. يعني أنت رأيت أنه أغلب القوات العسكرية تقريبا انسحبت إلا من بعض الدول، ويجب أن يملأ الفراغ من قبل أهل المنطقة، وهذا هو التخطيط بحد ذاته السليم لملء الفراغ، والدول المعنية ستكون مرحب بها أن تنضم إلى هذا التحالف، وليس بالضرورة أن يكون هنالك قوة عسكرية، هنالك يعني أمور أكثر أهمية منها السياسية ومنها الاقتصادية التي تحتاجها الثلاث الدول لي يعني يكون هذا التحالف فعال على المستوى الإقليمي والعالمي.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد القبيبان، وأشكر ضيفي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: كيف الوطن؟
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
7: والله شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
13: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
14: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
15: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
16: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
17: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
18: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
19: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
20: نعم، إذا فهمي
19: نعم، أسرع وقت
20: في كل الأحوال.
21: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع
22: عشرات الإصابات. الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
23: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.